0: على النص النهائي لاتفاق سلام. وفي الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها بأن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا سيناقش خلال المحادثات. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته جنوبية لبنان. إذن هذه المستجدات نرصدها مع مراسلنا، والبداية من طهران مع عدنان بوريني. عدنان، أهلا بك. أسألك ابتداء عن الاستعدادات والأجواء التي تسبق توقيع هذه المذكرة اليوم في طهران.
1: كثير من التفاصيل تتعلق بالأجواء محمد، لكن المرتقب حاليا هو الإعلان رسميا عن قبول هذه الورقة. هو إعلان إجرائي رسمي، بما أن الوسيط الباكستاني تحدث عن توقيع الاتفاق إلكترونيا، لكن عمليا مجلس الأمن القومي الإيراني يفترض أن يعلن عن قبول هذه الورقة بوصفها المخول عمليا بدراستها ضمن المؤسسات الإيرانية، فيما يفترض أن المرشد الإيراني هو من سيقر الأمر بشكل نهائي. ولكن الحديث عن أجواء إيجابية تتعلق بهذا الموضوع وعن تهيئة للظروف فيما يتعلق بالشارع الإيراني للتعامل مع قبول هذا الاتفاق، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم تحدث بشكل واضح عن الملمح العام الأساسي لتوصيف مذكرة التفاهم هذه، مشيرا إلى أنها هي عمليا نقطة لوقف الحرب ولجمع الأطراف على الطاولة لبحث نقاط الخلاف الأساسية. وهو هذا الأمر فيه ابتعاد قليلا عن التفاصيل المرتبطة والجدل المرتبط بالملف النووي، ولكن هناك ملامح عامة يتم الحديث عنها لهذه البنود 14 المتعلقة بمذكرة التفاهم. نتحدث عن مضيق هرمز، عن الحصار البحري للموانئ الإيرانية، عن الأصول الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزء من وقف الحرب، وأيضا نتحدث عن وقف الاعتداء على الأراضي الإيرانية وسيادة إيران الوطنية بحسب ما قالت تصريحات الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى بنود أخرى بعضها يفترض أن ينفذ فور توقيع الاتفاق، وبعضها الآخر يفترض أن يكون خلال مهلة 60 يوم عمليا التي سيجري من خلالها الترتيب للمرحلة الثانية التي يفترض أن تبحث بشكل أساس الملف النووي. طهران تركز على هذه النقطة بشكل كبير محمد عندما تتحدث عن أن الملف النووي عمليا هو مبحث المرحلة الثانية، وبأنه بكل تفاصيله الشائكة خارج مساحة البحث في المرحلة الأولى. نتذكر محمد أن عمليا كل مبتدأ كل ما نراه اليوم هو عمليا الملف النووي والمفاوضات المرتبطة بهذا الأمر، ثم جاءت حرب 12 يوما، ثم حرب 40 يوما كما تسمى هنا في إيران. وبالتالي إيران تقول أن هذه المفاوضات ليست لبحث الملف النووي، وإنما لتهيئة الظروف عمليا لبحث هذا الملف. نعم محمد،
0: وفي التفاصيل يجري الحديث عن أن المضيق سيفتح مباشرة عدنان، ومن خلال ما تحدث به الرئيس الأمريكي مثلا جاء الحديث عن السلاح النووي، عن بعض التفاصيل ما كان يسميه ترامب الغبار النووي سيتم استخراجه وفق ما قال في وقت لاحق وفي طريقة مناسبة. لكن الإيرانيون كيف يصفون هذه البنود؟ شيئا أو شيء متفق عليه، أم نقاط عامة أرضية مشتركة سيجري بحثها بالتفصيل في المرحلة اللاحقة، وجزء منها كما تحدثت المشروع النووي؟
1: محمد، إذا كنا نتحدث عن مضيق هرمز فهناك يفترض أن هناك بحث تفصيلي في هذه النقطة بشكل أساسي. إذا كنا نتحدث عن الملف النووي، الإيرانيون يتحدثون عن بحث غير تفصيلي في هذا الملف تحديدا. هناك إشارات إلى أن هناك خارطة طريق تبنى للتفاوض على هذا الملف، لكن إذا ما أشرنا لمضيق هرمز وفتحها، الإيرانيون يتحدثون منذ البداية عن أن تنفيذ الاتفاق عمليا وبنوده سيجري خطوة بخطوة، بمعنى يرفع الحصار البحري فيفتح المضيق. ولكن الستون يوم محمد هي عمليا مؤشر أساسي ومعيار أساسي لتنفيذ الطرف الآخر التزاماته بالنسبة لطهران. تقول طهران إن تنفيذها الالتزامات بشكل دقيق مرتبط بالتزام الطرف الآخر بالتزاماته وبتعهداته فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وهذا جزء أساسي. وهنا نتحدث أيضا عن جزء أساسي إشكالي لا يتعلق فقط بمضيق هرمز والملف النووي، وإنما أيضا بالأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة نقطة شائكة وأساسية، وكانت نقطة عالقة في هذه المفاوضات عندما نتحدث عن الأيام أو الأسبوعين الأخيرين، حيث يجري الحديث إيرانيا على توافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق بهذا الأمر، وخصوصا أن النقطة كانت عالقة عند آلية التسليم. كيف سيتم تسليم هذه الأصول الإيرانية المجمدة التي تعتبرها طهران حقا أصيلا، ولكنها أيضا جزء من فرض نظرية أو فرضية المكاسب، بأن هذه المفاوضات حققت مكاسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي فرضتها الحرب بشكل أساس. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مثلا يركز في كل تصريحاته على أن الضغوط الاقتصادية على البلاد هائلة، وأن المسار الدبلوماسي هو أولوية، وأن البلاد لا تريد الحرب بالأساس، وبالتالي تعول طهران على هذه المدخلات المالية التي تعتبرها حقا لخلق نوع من الأريحية في المجتمع، وإن كنا لا نتحدث عن مبالغ تؤثر كثيرا في بلاد بحجم إيران.
0: عدنان، حتى لحظة توقيع الاتفاق وحتى تبدأ بنوده بالفعل بأن تكون مطبقة على الأرض، كيف يعيش الإيرانيون مشاعر الترقب، وخصوصا أن لديهم ذاكرة سيئة في الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي، ضربت طاولة التفاوض كما يقولون مرتين؟
1: محمد، نعم، هناك أجواء حقيقة مرتبطة بهذا الموضوع لا تتعلق فقط بهذه النقطة، وإنما تتعلق بوجود رفض حقيقي من تيار معين في البلاد للاتفاق برمته. ولكن هذا التيار تاريخيا يرفض فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية، يرفض فكرة التفاوض من أساسها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نرى هذا الجهد الذي تبذله الرئاسة الإيرانية، الحكومة الإيرانية، لتهيئة الشارع لقبول هذا الاتفاق. كما أشرت إلى تصريحات الرئيس الإيراني، أيضا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني عندما أشارت إلى أن هذه المفاوضات هي جزء أساسي ومستمر وجزء مكمل للمعركة التي خاضتها إيران. حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأمس عندما أشار مثلا إلى مضيق هرمز بأنه لا يمكن إدارة هذا المضيق بالقدرات العسكرية إلى الأبد، وهو يعني طرح واقعي يتعامل مع فكرة الطروحات المقبلة عليه إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي هناك محاولة لتهيئة الشارع. حتى مكتب المرشد الإيراني في تصريحات أخيرة أشار إلى ضرورة تجاوز الخلافات داخليا من خلال الحوار. كل هذه الإشارات عمليا هي مرتبطة بهذه الأجواء المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم وتهيئة الشارع. لكن هذا التيار عمليا كما قلت هو تيار بالأساس رافض لفكرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من هذه الحرب وإنما من الحروب السابقة. لكن إذا كنت تتحدث عما شاهدناه في جولة التفاوض قبل حرب 12 يوما، قبل 40 يوما، هذا الجو خلق حذرا ليس فقط في الشارع الإيراني محمد، خلق حذرا حتى لدى الطبقة السياسية في إيران. وهناك تصريحات متتالية كانت من الخارجية الإيرانية بأن طهران تتعامل دائما بحذر مع كيف سيلتزم الطرف الآخر بتعهداته، مع التذكير بأن الإشكال الأساسي في كل المفاوضات هي بناء أرضية ثقة للتعامل مع الجانب الأمريكي.
0: عدنان البوريني مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى واشنطن مع محمد الأحمد، ونرصد معك حالة الترقب التي تعيشها ربما واشنطن قبيل توقيع هذا الاتفاق، وقد بتنا نعلم بأنه سيوقع إلكترونيا وليس كما كان يروج من أن طائرات تحمل معدات ستذهب إلى عاصمة أوروبية استعدادا لوصول جدي فانس. ماذا في التفاصيل محمد؟
2: نعم، كل ما لدينا هي التفاصيل التي أوردها الرئيس دونالد ترامب في منشوره في تروث سوشيال بأن الاتفاق مع إيران سيوقع يوم الأحد. لم يذكر الرئيس الأمريكي الآلية التي سيتم التوقيع عليها في هذا الاتفاق، لكنه وصف الاتفاق بأنه جدار يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أكد بأنه يختلف جذريا عن اتفاق أوباما عام 2015، ومن أولى ثمار الاتفاق وفق ترامب إعادة فتح مضيق هرمز فور التوقيع على مذكرة التفاهم أو الاتفاق، فيما شدد أيضا على أن طهران لن تحصل على أي أموال بمجرد فقط الإمضاء على هذه المذكرة، في رسالة مباشرة لمنتقدي في الداخل الأمريكي، خاصة أن هذه المسألة مسألة تقديم أموال أو حوافز اقتصادية لإيران شهدت الكثير من الشد والجذب في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية. وتتطابق أيضا تصريحات ترامب مع ما كشفه مسؤول أمريكي رفيع في إحاطة للصحفيين اليوم، عندما أكد بأن واشنطن توصلت إلى اتفاق وصفه بالقوي للغاية يتضمن رفع الحصار البحري عن إيران وأيضا إعادة فتح مضيق هرمز من جانب إيران، بالإضافة إلى أن عمليات واسعة لإزالة الألغام ستعقب مباشرة التوقيع على هذه المذكرة، وذلك بمشاركة قوات أمريكية وأيضا قطع بحرية من بريطانيا وفرنسا. أما على صعيد الملف النووي، ترامب كان واضح بأن واشنطن ستتولى لاحقا التعامل مع المواد النووية، في إشارة إلى ما يصفه ترامب بالغبار النووي. وكان يشير ترامب إلى المرحلة التي ستعقب التوقيع رسميا على هذه المذكرة، أي مرحلة التفاوض التي ستمتد لستين يوم، وذلك تمهيدا للتخلص من هذه المواد والتي شكلت في الحقيقة من وجهة نظر واشنطن جوهر هذا الاتفاق، باعتبار أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب وضع خط أحمر بشأن هذه المسألة، لأن إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي، وأيضا مسألة إزالة مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب. يقوم الاتفاق في مجمله على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب بحسب ما يؤكد المسؤولون الأمريكيون، إذ يربط أي تخفيف للعقوبات بتنفيذ طهران التزاماتها بموجب هذه المذكرة في إطار مقاربة الخطوة خطوة. ترامب أيضا في منشوره ختم ذلك المنشور بالتطلع إلى مرحلة جديدة في العلاقة مع إيران، غير أنه لوح بوجود بديل إذا تعثر المسار الدبلوماسي، في إشارة إلى الخيار العسكري، بالرغم من أن ترامب أعرب عن أمله في عدم استخدام هذا الخيار مجددا. أيضا شدد الرئيس دونالد ترامب على أن هذا الاتفاق يفسح المجال لمرحلة جديدة في المنطقة، ومعربا عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة وسلاسة محمد.
0: طيب، بالحديث عن مسألة أن الاتفاق سيجري مراقبة تطبيقه خطوة بخطوة، من الناحية الأمريكية هل أمريكا نفسها هي من سيحكم وفق ما تستطلع محمد على أن إيران بالفعل ملتزمة أو غير ملتزمة، وبالتالي أربط ذلك بما كان يشير إليه الرئيس ترامب بإمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي؟
2: محمد، في الحقيقة مسؤول أمريكي كان أكد للجزيرة أن الاتفاق يقوم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب وليس على تقديم تنازلات مسبقة من جانب الولايات المتحدة لإيران. هذا المسؤول قال إن طهران وافقت على مجموعة من البنود الأساسية التي ستشكل أساس هذا الاتفاق. طبعا البند الأساسي في المرحلة الأولى هي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، لكن في المرحلة التالية أو ما يمكن تسميته بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم، والتي ستتخلل كذلك إطلاق المفاوضات الأكثر تفصيلا، فهي ستركز على القضايا الأكثر جدلية بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما فيما يتعلق بالتخلص من المواد النووية المخصبة والتي أكد مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إيران وافقت على هذا البند بشكل واضح، بمعنى أن المرحلة التي ستعقب التوقيع على المذكرة سيتم الخوض في آلية التنفيذ وآلية المراقبة وكل التفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بهذه الالتزامات. بطبيعة الحال أيضا هذا المسؤول أشار إلى أن أي مكاسب اقتصادية ستحصل عليها إيران ستكون مرتبطة بهذه المسألة، أي بالتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات والتحقق منها خطوة بخطوة. وبالتالي ما يتم الحديث عنه أمريكيا أنها التزامات جرى التوصل إليها، إطار عام صحيح، لكن مسألة التنفيذ ستعقب التوقيع على المذكرة في إطار هذه المفاوضات الأكثر تفصيلا والتي من المتوقع أن تشهدها العاصمة الباكستانية إسلام آباد. محمد.

0: سالم أمير دولة قطر وعدد من الزعماء الآخرين في المنطقة. وسيتم بالإضافة إلى بحث مسألة إيران سيتم أيضا بحث مسألة لبنان في هذه المحادثات، لكن المسؤولين الأمريكيين في الحقيقة محمد لا يركزون في هذه المرحلة ولا يقدمون بالأحرى تفاصيل كثيرة عن مسألة لبنان باعتبار أن هناك مسار منفصل تقوده الولايات المتحدة وترعاه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في إطار مسألة وقف إطلاق النار والترتيبات الأوسع التي تطمح إليها الولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل. لكن هذه المذكرة بحسب ما يفهم من المسؤولين الأمريكيين فإنها كذلك تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لكن السؤال الأبرز الذي يطرح في الحقيقة هو مدى التزام إسرائيل بذلك، خاصة أن المسؤول الأمريكي في إحاطته للصحفيين اليوم أشار إلى أن إسرائيل بالرغم من هذه التفاهمات سيكون لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، وهو بند فضفاض في الحقيقة استغلته إسرائيل مرارا وتكرارا في عدم الالتزام بالترتيبات التي يجري التوصل إليها واستخدامها كذريعة في مواصلات أعمالها الحربية لا سيما في جنوب لبنان. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. بالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين وتحديدا فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران والإفراج عن أموالها المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهة الداخلية في البلاد.
2: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني، 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
1: إذن مشاهدينا، الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية،

0: ومن واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد مختار حداد. في حالة الترقب هذه التي تعيشها طهران والمنطقة ربما قبيل توقيع الاتفاق، هل يبدو أن هناك تفاؤلا في طهران حيال هذا الاتفاق؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك يعني الأجواء هي حتى الآن إيجابية، ويعني هناك سابقا عندما كان يتم الحديث عن الاتفاق هناك كان لا يوجد إيجابية كبيرة أو تشاؤم كبير، ولكن يعني سبب ذلك وكان التغييرات التي كانت تطرأ على الاتفاق خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اليوم يعني هناك تم التوصل إلى صيغة مشتركة للاتفاق، لن يتم تغيير فيها شيء حتى هذه اللحظة، وباعتقادي يعني احنا سننتظر فقط القرار النهائي في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتفصلنا يعني ساعات أو أيام قليلة جدا من أجل يعني الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق من جانب إيران. ولكن نعم قلت لكم يعني حتى هذه اللحظة هي تعتبر الأجواء إيجابية، ولا يوجد ذلك التشاؤم السابق، لأنه تعرفون يعني قبل أسبوعين كذلك نحن كنا في نفس هذه الأجواء، ولكن بعد أن الجانب الأمريكي أضاف بعض النقاط توقفت عملية يعني التفاوض بشكل ما، أو أثر ذلك على التوصل إلى اتفاق. ولكن الآن يعني هناك يوجد ثبات في موضوع الاتفاق من جانب إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد بيتر، ما الشكل الأرضية التي ربما وصل إليها الطرفان وأنضجت هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، ما يجعل العالم اليوم يقول بالفعل يبدو أن الأمور تتجه نحو الحل؟
2: سعدتم صباحا وتحياتي للزميل من طهران وشكرا لاستضافتي. يحدون الأمل بأننا على عتبة نهاية لهذه الأزمة. رئيس الولايات المتحدة قال أن الهدفين الأمريكيين الرئيسيين تم موافق عليهما من قبل إيران، ولهما أنهم سيتوقفون عن طموحاتهم بشأن تطوير وبناء سلاح نووي، وفي وقت ما في المستقبل فإن الولايات المتحدة سيسمح لها بالقدوم إلى إيران، وذلك من أجل تأمين ما وصفه الرئيس الأمريكي بالغبار النووي، وتحدثنا عن اليورانيوم المخصب وإخراجه. إضافة إلى ذلك فإن الرئيس ذكر بأن مضيق هرمز سيفتح مجددا، وأن هذا الإجراء سيتم مباشرة بعد توقيع على المذكرة، وهذا من شأنه أن يزيل العوائق أو سيزيل العائق الذي يقف أمام رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأعتقد أن هذه أرضية ربما منطقية ومقنعة للمضي قدما، وأعتقد أن الباكستانيين والقطريين يستحقان التهنئة على كل الجهود التي بذلوها، وذلك من أجل تأمين سلام دائم نأمل أن يقود إلى أن يعم السلام والرخاء والاستقرار في دول الخليج العربي وكذلك في المنطقة بشكل أوسع.
0: طيب سيد مختار حداد، أذهب معك إلى نقطة بالغة في الأهمية هي اتخاذ القرار داخل إيران، تحديدا فيما يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم هذه. الأمريكيون والوسيط الباكستاني أعلنوا بالفعل بأن التوقيع سيجري اليوم الأحد، لكن من الناحية الإيرانية ما زال هناك غموض يكتنف الإعلان عن أننا وافقنا كإيران على هذه المذكرة. حتى اللحظة ما زال الموقف الإيراني غير واضح حيال ذلك، ما السبب برأيك؟
1: هناك هذا الموضوع يتم

0: دراسته أولا من جانب بعض الجهات وعدة جهات، ومن ثم يعني بعد دراسته الدقيقة يتم دراسته كذلك في المجلس الأعلى للأمن القومي واللجنة الخاصة يعني في المجلس الأعلى للأمن القومي بالمفاوضات والاتفاق. يعني هناك توجد هيكلية في إيران لدراسة مثل هذا الاتفاق، خاصة إيران مهم دراسة كل جوانب الاتفاق نظرا للتجربة السابقة والتجارب السابقة
1: هو
0: بالنسبة.
1: السؤال يذهب للحديث تحديدا عن فكرة أن الوسيط الباكستاني لن يعلن عن أن التوقيع سيجري في الموعد الفلاني وبالطريقة الفلانية لولا أنه حصل على موافقة طرفي هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم. بالتالي أليس متأخرا أن يقال بأنه لم يزل هناك جولة جديدة من النقاش ستجري في الداخل الإيراني وحتى على مستوى مرتفع، أنت تتحدث عن المجلس الأعلى؟
0: يعني إيران وضحت ذلك، يعني ليست مشكلة إيران بأن باكستان تعلن شيئا أو لا، باكستان هي دولة وسيطة وتقوم بدورها، ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد الآن هناك يوجد مشكلة أمام هذا الاتفاق. وباعتقادي يعني هناك تفصلنا ساعات قليلة للإعلان عن موقف إيران النهائي، وباعتقادي يعني هناك أساسا يوجد تنسيق بين إيران وبين باكستان وبين إيران وقطر كذلك في هذا المجال، لأنه هذا الاتفاق يعني إذا كان لم يكن باعتقادي الدور القطري الداعم للوسيط الرئيسي باعتقادي كان لن يصل إلى هذه النتيجة. فلذلك باعتقادي هناك يوجد تنسيق، ولكن الفرق يعني بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي هو في طريقة الدعاية الإعلامية. يعني إيران عادة في مثل هذه الأمور هي لا ترغب كثيرا في الدعاية الإعلامية، التضخيم الإعلامي والحديث المستمر عن الموضوع، لأنه في نهاية المطاف هو ليس الموضوع يعني التوقيع على مذكرة التفاهم، المذكرة يتم التوقيع عليها في النهاية، ولكن المهم التنفيذ. يعني هناك التنفيذ، تحقيق الخطوات في هذا الاتفاق برؤية إيران، هذا برأي إيران هو الأهم من موضوع التوقيع.
1: تلك الجولة الأخيرة من النقاش الداخلي الإيراني لهذه المذكرة هل يمكن أن تشهد اعتراضا على بنودها وبالتالي أن يرجأ الحديث أو التوقيع على هذه المذكرة اليوم الأحد؟
0: أعتقد ذلك لأن هناك مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بالإجماع في المجلس الأعلى للأمن القومي. باعتقادي يعني إيران لقد تجاوزت هذه المرحلة، يعني جميع الجهات المختصة المعنية بالاتفاق قد أبدت رأيها، لأن هناك عدة جهات، يعني جهات سياسية، جهات عسكرية، جهات أمنية، جهات اقتصادية، لأن هذا الاتفاق فيه عدة جوانب وهم أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. فلذلك لا، باعتقاد إيران تجاوزت يعني هذه المرحلة، وقلت لكم الآن ليس هو المهم بالنسبة لإيران موضوع التوقيع، التوقيع هذا سيتم وأؤكد لكم هذا النقطة، المهم تنفيذ الاتفاق خاصة بجانب الولايات المتحدة أن يقوم بشكل كامل.
1: طيب سيد بيتر، هل هناك أي شك لدى الولايات المتحدة أم أنها تبدو بالفعل ماضية في التوقيع على هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم بتقديرك؟ هل هناك ما يمكن أن يعيق التوقيع عليها اليوم الأحد؟
2: طبعا قول السيد مختار بأن الاتفاق ومذكرة التفاهم ما زالت قيد النظر من قبل مجلس الأمن القومي، هذا أمر يبعث ربما على عدم الارتياح، على ما أعتقد بأن كلا الطرفين قد وافقا على مضمون ومحتوى مذكرة التفاهم، وإذا ما خرجت إيران باعتراض في آخر دقيقة وعلى ضوء سلوكها طوال هذه الأزمة فهذا أمر لن يفاجئني، ولن أتفاجأ إذا ما كان هنالك عناصر من الحرس الثوري ربما يعرقلون فرصة التوصل إلى السلام، ولكن ما زلت آملا بأن الاتفاق وكما أوضحه الرئيس ترامب سيوقع، وأن الحكمة أو الحكماء من القيادات الإيرانية ربما

0: ستكون لهم الكلمة الفصل ولا تقوم إيران عفوا بإغلاق مضيق هرمز وفرض إرادته على دول المنطقة. نعم هذا المضيق يجب أن يفتح ويجب أن يسمح المجال لحركة التجارة بأن تستأنف عملها وحركتها، والشعوب التي تعيش في قطر وعمان والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المستقلة في المنطقة تحتاج إلى أن تستيقظ كل يوم دون خوف أو خشية من سقوط طائرات مسيرة أو صواريخ على منازلهم تدمرها وتقتل أبنائها.
1: يعني ربما لديهم خشية أيضا من أن تفتعل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل حربا سيد بيتر.
0: أنا أعتقد أن هذا خوف مشروع وأن هناك احتمال بأن تستأنف الولايات المتحدة الحرب إذا لم يتم التوقيع على الاتفاق والمذكرة غدا كما أشار الرئيس. على ما يبدو أن الاتفاق تم التوافق عليه من كلا الطرفين. ولعل رد الولايات المتحدة القوي على إسقاط طائرة الأباتشي الأمريكية قبل 7 أيام ربما هو دفع الأطراف التي تدعو إلى السلام داخل إلى إيران وتصدرت المشهد إذا ما صح التعبير، وإذا لم يحافظوا على تصدرهم لهذا المشهد وعلى قيادتهم وإذا ما قام الفصيل المتشدد في عرقلة الأمور فلا أعتقد أن الولايات المتحدة حينها ستتردد في استئناف الحرب. وكنا نتوخى الحذر إلى الآن فيما يتعلق بالتركيز على الأهداف العسكرية وكذلك الأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية وليس التركيز على المدنيين وألا نتهور في ردودنا. وأعتقد أن هناك الكثير من دول الخليج أو دول الخليج تساند هذه الحجة. هجمات إيران على الكويت وقطر والبحرين وغيرها، نعم لذلك أعتقد أن هنالك فرصة بأن نعود إلى الحرب وهذه الفرصة قائمة، طبعا ستبقى قائمة إلى أن يتم التوقيع على الاتفاق وحتى ستبقى قائمة حتى بعد التوقيع.
1: طيب وصلت الفكرة،
0: بمعنى إذا ما فشلت إيران في الإيفاء بالتزاماتها.
1: طيب شكرا بيتر روف، سنتابع حوارنا بطبيعة الحال ولكن أريد أن أشرك ضيفنا من طهران في هذه النقطة، وقد أتيت على ذكر الأطراف أو التيارات الموجودة في دائرة صنع القرار في إيران. وأسألك سيد مختار عما إذا كانت طهران اليوم تعيش حالة من النزاع على من يتخذ القرار، وربما هذا ما يفسر إرجاء نقاش أو أن هناك ما زال هناك نقاش حول هذه المذكرة لدى مجلس الأمن القومي الأعلى، ما رأيك أنت؟
2: يعني هذا أمر يعني هو من صنع التخيلات الأمريكية والرئيس الأمريكي وحتى من يعني يدعم هذه الأفكار في الولايات المتحدة من جانب الرئيس الأمريكي سواء من الإعلاميين الأمريكان أو من يعني يحلل في الولايات المتحدة. على فكرة يعني هناك القوات المسلحة الإيرانية حرست ثورة، الجيش هم يدعمان بقوة الدبلوماسيين الإيرانيين، وهذا واضح يعني اليوم من تصريح قائد مقر خاتم الأنبياء الذي يتحدث عن نصر قريب في إيران. يعني هو يقول أن إيران ستحقق نصر في كذلك الساحة الدبلوماسية ويحققت النصر كذلك في المجال العسكري بوجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. هذا ترويج أمريكي. هناك ممكن نواب تيارات سياسية تبدي رأيها تعارض، هذا أمر عادي، ولكن داخل المجلس الأمن القومي المؤسسات السيادية العسكرية الاقتصادية الحكومية هناك يوجد وجهة نظر مشتركة يعني إيران خلال هذه الحرب أثبتت الوحدة الوطنية، هذه الوحدة الوطنية تتمثل بهذا الخروج في الشوارع كل
1: طيب
2: ليلة،
1: حتى
2: الدعم
1: اللحظة،
2: للقيادة، الدعم للقوات المسلحة.
1: نعم حتى اللحظة نحن لا نعرف تحديدا ما هي بنود مذكرة التفاهم، ولكن أسألك أنت وعن استقرائك للمشهد الإيراني الداخلي، هل هناك بالفعل توافق كامل على ما ورد في بنود تلك المذكرة، والتي بالضرورة طلع عليها صانعو القرار والمعنيون فيها في الإدارة الإيرانية؟
2: يعني صانعو القرار نعم الآن لديهم توافق كامل حول الاتفاق، ولكن شوفوا لا يوجد شيء اسمه 100%، ولكن عندما هناك يتم إعلان موقف إيران من الاتفاق يعني هذا موقف متحد، يعني هناك جميع الجهات قلت لكم المسؤولة وهي أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي معا تتخذ هذا القرار، يعني هناك الجانب العسكري والجانب السياسي يرون أن الميدان الدبلوماسي والميدان العسكري يعملان إلى جانب البعض ويدعمان بعضهما البعض لكي يعني يحققوا إنجازات سواء في المجال الدبلوماسي أو في المجال العسكري. هناك أنا يعني أشير لهذه النقطة، إيران مخاوفها الآن وهذه الدراسة الدقيقة يعني هي تدرس الموضوع بدقة، خوفاً من يعني السلوك الأمريكي بالنسبة للاتفاق، يعني من نسف طاولة المفاوضات مرتين الولايات المتحدة الأمريكية، نحن قبل أسبوعين حتى حدد مكان توقيع الاتفاق، أنا إذا كان الآن ممكن كنت أنا أكشف عن هذا الموضوع لأنه هي كانت إحدى الدول، والآن غير ليس صحيحاً أنه أكشف عن هذا الأمر، حتى حددت الدولة التي يتم فيها توقيع الاتفاق، ولكن هذه الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي أدخل بعض التغييرات وأغير البنود بشكل جذري بشكل مفاجئ ودمر كل تلك المساعي حتى أزعج الوسطاء، حتى الوسطاء كانوا منزعجين من مثل هذا الإجراء الأمريكي، ولكن الآن يعني بعد جهود ومساعي خاصة من المفاوضين يعني عفوا من الوسطاء يعني الآن تم العودة إلى تلك الصيغة، يعني هذه التعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي تم إلغاؤه وتم العودة إلى تلك الصيغة التي كان المتفق عليها، وإيران مر وإيران يعني كانت تقوم بدراستها، فلذلك يعني الآن أنا باعتقادي أن المشكلة ليس في قرار إيران، إيران لديها الحق، إيران تدرس الموضوع بدقة، والآن إيران لديها مخاوف في المستقبل، يعني ليس الآن، من اليوم التالي بعد توقيع الاتفاق هل أمريكا ستنفذ تعهداتها؟ هل بعد فتح مضيق هرمز سترفع الحصار على الموانئ؟ هل لا تعرقل هذا المسار؟ والمشكلة هذه مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بشكل نهائي وليس وقت إطلاق نار، المشاكل ستبدأ في موضوع الستين يوما، هناك الآن نعم يوجد تفاهمات بأن الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم بين إيران وأمريكا، يبقى اليورانيوم داخل إيران يتم ترقيقه داخل إيران، ولكن حتى في هذا الموضوع الآن لدى إيران شكوك لأنه هناك يوجد تجربة سيئة مع هذه
1: طيب
2: الإدارة الأمريكية التي استغلت المفاوضات مرتين للحرب.
1: إذن على افتراض سيد بيتر أن إيران ستكون ملتزمة بشكل كبير بما سيتفق عليه، هل هناك ما على أمريكا أن تقدمه لإثبات بأنها لن تكون هي من سيفشل هذا الاتفاق؟ هذا ربما ما يتحدث عنه ضيفنا من طهران.

0: يبدو أن هناك
1: لا أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة اللي وأن تعطي أو تقدم لإيران أي شيء من أجل أن تثبت لها قيمة كلمتها. أعتقد أن الاتفاق بحد ذاته كاف.
0: طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد بيتر روف. على كل الأحوال شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك، وكذلك لضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله أم أنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
2: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافا على الساحل جنوبا ويكشف البقاع الغربية شرقا، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدما بريا نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالا. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
0: الآن إلى زميل عبد السلام محمد وفقرة تحليلية لقراءة فيما بعد توقيع الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، وأين ينصب التركيز وأين تكمن عقد التنفيذ؟
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. أحيانا لا يكون الاتفاق خاتمة الطريق بل بدايته الأصعب، فالتوقيع يمنح الأطراف عنوانا لكنه لا يزيل بالضرورة ما تراكم تحته من ألغام. في الحالة الأمريكية الإيرانية تبدو الساعات المقبلة حاسمة، لأنها ستفتح مرحلة قياس النيات وكشف التناقضات. هل يفتح هرمز فعلا في الاتجاهين؟ هل يفتح وكيف يدار الملف النووي؟ وما مصير الأموال المجمدة؟ ومتى يتحول وقف إطلاق النار من إعلان إلى واقع مستقر؟ وما أولويات اليوم التالي للاتفاق؟ وكيف ستبدو الضغوط وأين ستتركز؟ وهل يستطيع إطار أولي أن يحمل كل هذه الملفات من دون أن تنفجر تناقضاته مبكرا؟ ساعات لا أكثر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبق التوقيع على الاتفاق مع إيران اتفاق سيؤسس لمسار تحل فيه كما يفترض كل الملفات العالقة، لكنه يتضمن بلا شك بنودا تمس أبرز الملفات.

0: الملفات التي شغلت الجانبين طويلا على مشارف هذا التوقيع المرتقب. الملف النووي الإيراني الذي يبدو أن تفاصيله سترحل إلى مرحلة لاحقة تمتد لمدة شهرين. قال بشأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق جدار يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، متعهدا وفق قوله بالدخول في الوقت المناسب لاستخراج الغبار النووي وتخفيفه أو تدميره داخل إيران أو في الولايات المتحدة. وبشأن مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي إنه سيفتح للجميع مباشرة بعد توقيع الاتفاق المنتظر الأحد، بينما كان مسؤول أمريكي رفيع قد ربط سابقا رفع الحصار البحري عن إيران بخطوة فتح المضيق. على الجانب الإيراني، نفى وزير الخارجية عباس عرقجي قدرة بلاده على إدارة المضيق عسكريا إلى الأبد، مؤكدا إرادتها الجدية بألا تكون إدارة المضيق أبدا كما كانت في الماضي. أما بخصوص الأموال الإيرانية المجمدة، فقال الرئيس الأمريكي إنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران. يذكر أن الولايات المتحدة تصر على ربط الإفراج عن تلك الأموال بامتثال طهران للمطلوب منها وفق الصفقة. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال من جانبه إن مذكرة التفاهم تتضمن آليات بشأن الأموال المجمدة، وقد نسبت رويترز لمصدر إيراني قبل يومين أن طهران تريد الإفراج الفوري عن نحو 12 مليار دولار من أموالها المجمدة والبالغة إجمالا نحو 100 مليار دولار. إذن هو إطار لم تتضح زواياه بعد، يراد له أن يحل مجموعة بالغة التعقيد من الملفات، لعل أكثرها أثرا على العالم هو ملف مضيق هرمز. فكيف يبدو المضيق خلال الساعات الأخيرة من هذا التوتر؟ نتابع هذه التفاصيل مع زميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية.
1: هو النقطة الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي عبد السلام، مضيق هرمز، وحتى هذه اللحظة لم تتغير الأمور في ذلك المضيق والممر الأهم المائي الأهم بالنسبة للتجارة العالمية، لا سيما النفط والغاز لأمن الطاقة العالمي. يمكن أن نتحدث عما هو الحال عليه الآن في مضيق هرمز. هذه هي نقطة الحصار الأمريكي الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية على موانئ إيران الجنوبية، يمنع على السفن المتوجهة من وإلى هذه الموانئ عبور هذا الخط، والقيادة المركزية تفرض هذا الحصار باستخدام حاملتي طائرات وأكثر من 12 سفينة حربية من بينها مدمرات وسفن برمائية، إضافة إلى سفن أيضا تدعم هذا الحصار، لا سيما USS تريبولي الموجودة برفقة حاملتي الطائرات في بحر العرب. في المقابل إيران تقول بأنها تغلق مضيق هرمز بشكل كامل أمام السفن التي لا تمتثل لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني، وهذه التوجيهات تتمثل بمسألتين رئيسيتين. الأولى هي مسارات الإبحار، هذه المسارات حددها الحرس الثوري بخلاف المسارات التقليدية في الدخول إلى المياه الخليجية جنوب جزيرة هرمز الصغيرة، وفي الخروج هي جنوب جزيرة لارك. هذه المسارات تنسف المسارات التقليدية التاريخية التي كانت تمر في منطقة وسطى في ما بين المياه العمانية والمياه الإيرانية. ولكن قبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 من الشهر الحالي عن قرب توقيع مذكرة التفاهم مع الإيرانيين، كشف هو بنفسه عن وجود ممر ثالث. قال إن أكثر من 200 سفينة نجحت باجتيازه رغم المحاولات إيران عرقلة هذا الإبحار، وهذا الممر يقع في منطقة قريبة جدا من السواحل العمانية. وفق ترامب أكثر من 200 سفينة مرت عبر هذا الممر. طبعا الحرس الثوري الإيراني ينفي هذه المعلومات ويقول إن المضيق تحت سيطرته بشكل كامل وبأنه مغلق إلا في حال وجود تنسيق مسبق معه. عبد السلام، هذه هي الحالة ستاتس كو في المضيق منذ أن بدأ الحصار الأمريكي على الأقل بشكل محكم منتصف أبريل الماضي.
0: وستبقى الأسئلة مفتوحة بخصوص هذا المضيق. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل ما تفضلت به. ونرحب بضيفنا في الأستوديو الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك معنا. وإن صحت التكهنات أو حتى التصريحات بأن يوم الأحد سيكون يوم التوقيع، على ماذا سيتم التركيز في المرحلة الأولى بعد التوقيع؟ على مضيق هرمز وفتح المضيق ورفع الحصار، أم على الملف النووي الإيراني، أم على تقوية الاتفاق بحيث لا يكون هناك خروقات؟
2: لا يوجد اتفاق. ما يجري الحديث عنه هو مذكرة تفاهم على الأمور التي سوف يتم مناقشتها خلال 60 يوم. الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون مضيق هرمز بداية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي لهذه الحرب ولم تدخل بها بسبب مضيق هرمز، هي دخلت بسبب الملف النووي. الملف النووي هو الأكثر تعقيدا والأكثر تشابكا بسبب الجوانب الفنية المتعلقة به، أيضا بسبب أن إيران ترى في حقها أن لها حقا في أن تمتلك التكنولوجيا النووية. الثاني هو قدراتها التقليدية العسكرية، والثالث هو ربما مضيق هرمز. مضيق هرمز في الآخر هو مضيق دولي، يعني مضيق وممر دولي، وتوجد فيه ضفتان. ولهذا أعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تكون في مناقشة هذه التفاصيل، 60 يوم لمناقشة هذه التفاصيل.
0: هو التصريحات الرسمية تشير من الجانب الأمريكي حتى الآن إلى أن المضيق سيفتح مباشرة بعد توقيع المذكرة، وهو التوقيع الإلكتروني الذي يفترض. هل هذا يجعلنا أمام أولويات مختلفة بين الجانبين، بين الإيرانيين وبين الأمريكيين في المرحلة المقبلة، وبناء عليه يمكن توقع سير التفاوض في المرحلة المقبلة؟
2: أنا أعتقد أن الأولويات متشابهة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن أوراق الضغط مختلفة. فبالنسبة لإيران تقول أن لدينا نسيطر على مضيق هرمز، ويجب أن، وهذه ورقة إيرانية قوية، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم أن تعطينا شيئا مقابل ذلك. بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول طيب يمكن أن تفتحوا هذا المضيق ونعطيكم كذا وكذا. أعتقد حاليا لماذا أقول أن الأولويات متشابهة؟ النووي أولوية إيرانية وهي أولوية أمريكية. قدرات إيران البالستية للصواريخ البالستية أولوية لن تتنازل عنها، وكذلك الساحات، وحدة الساحات بالنسبة لإيران مهمة جدا. لبنان، تصور أن إيران في وسط هذا الجو المتوتر جدا قامت باستهداف إسرائيل، بمعنى أن لبنان ووحدة الساحات، ساحات في اليمن وفي لبنان وفي العراق وغيرها، بالنسبة لها أهمية قصوى. فطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الأمر بنفس الأهمية، لأنها هذا يتطلب ضغطا كبيرا على إسرائيل. فالأولويات نفسها لكن الأوراق مختلفة.
0: الأوراق مختلفة، وفي نفس الوقت التباين في الحديث عن نفس الموضوع، بمعنى عاد الرئيس الأمريكي ليتحدث عن الغبار النووي بأنه سيدخل لاستعادته، وهي عبارة تكررت سابقا، بينما الجانب الإيراني كان يصر على المخزون ينبغي أن يرقق ويخفف بإدارة إيرانية. لا نعرف تفاصيل ما الذي يمكن أن يحصل، لكن هل هذه النقطة هل ستكون عقدة تفجر مذكرة التفاهم في مرحلة ما؟
2: ربما، لكن أنا أعتقد إذا إيران وافقت بطريقة فنية، هذا موضوع فني بحث، وافقت على تخفيف التخلص من هذه 60%، يعني نسبة 60% هي نسبة الثريشولد، هي نسبة الحد الأقصى قبل تصنيع القنبلة النووية. فإذا وجد الطرفان بأن هنالك طريقة فنية للتخلص من هذه الكمية 450-460 كيلوغرام، فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تمانع. لكن الإشكالية هي من سوف يفعل هذا، ويعني من سوف ينفذ؟ هل هم العلماء الإيرانيين أم علماء دوليون، الطاقة الذرية، علماء روس إلى آخره؟ أعتقد الشيطان يكمن في التفاصيل.
0: والشيطان أيضا ربما يفجر بعض القنابل غير متوقعة. موضوع الأموال المجمدة، هناك تباين في التصريحات الإيرانية عن أحقية إيران في استعادتها، بل رفع العقوبات في أبعد نقاط هذا الموضوع، بينما الجانب الأمريكي يتحدث عن إرث أوباما وبأنه لن يتكرر في موضوع تسليم الأموال، وبأن هذا يقاس بحسب أداء إيران في المرحلة المقبلة. كيف تنظر لمسألة الأموال المجمدة وكيف ستنعكس في
2: شهرين؟ أعتقد أن لا يوجد خلاف على أن هي في الآخر هي أموال إيرانية يجب إطلاقها بمرحلة ما. الاختلاف هو متى تطلق. الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن هذا يجب أن يرتبط بما تقدمه إيران، هل تتجاوب إيران مع الاتفاق المزمع لاحقا؟ وهذا يكون مرحليا ما تحدث عنه الرئيس

0: أمريكي ولمزه بالرئيس الأسبق أوباما هو أنه لن يسلم هذه الأموال بشكل كاش، يعني بشكل نقدي وملموس، وإنما سوف يكون هذا مرتبطا بأداء إيران، وأن هذا سوف يكون كحافز للإيرانيين للتعاون. فهو يقارن، يعني الإشكالية، ربما إحدى الإشكاليات الكبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي أنه يقارن كل تفصيلة في هذا الاتفاق مع ما فعلها الرئيس أوباما ويحسبه نجاحا أو خسارة.
1: وهذا يجعلنا نسأل، ما الرسائل للداخل سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية في التصريحات الرسمية، وما الذي تم التوقيع عليه فعليا في مذكرة التفاهم وسيناقش خلف الأبواب المغلقة؟
0: لا أعتقد أن هنالك أي أحد الآن غير الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانيين يعرف بالتفصيل ماذا جرى أو ما هي بنود هذا الاتفاق، لكن من الواضح من الطرفين، من خطاب الطرفين، أن إيران تريد أن يكون الاتفاق يضمن لها الاتفاق نوع الحد الأدنى من الاحتفاظ ببرنامجها النووي، الحد الأدنى من الاحتفاظ ببرنامجها البالستي، صواريخ البالستية، والحد الأدنى من المساعدة الاقتصادية بمعنى أطلاق الأموال وغيرها. في الآخر إيران تريد أن تجازى، أن تأخذ مكافأة على بقاء نظامها، وفي المقابل الأمريكان يريدون أن يبرروا لماذا دخلنا في هذه الحرب وماذا حققنا.
1: هل يمكن أن لا تعلن بنود المذكرة ويكتفى بالإعلان عن التوقيع؟ هل هذا محتمل؟
0: يعني حدث سابقا، ولكن لا أعتقد أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. ربما إيران هذا يناسبها أكثر بسبب الواقع المتأزم في الداخل، خصوصا بعد مقتل المرشد الأعلى وخط الأول والثاني من القيادات. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا هذه الإدارة، سوف يسرب بطريقة أو أخرى وسوف يكون مدمرا لإدارة ترامب.
1: نعم. في نقطة أخيرة، دور الوسطاء وضمانات عدم العودة للاشتباك خلال 60 يوما، ما هي؟
0: هذه النقطة الأصعب حتما 100%، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا توجد ثقة بينهما، وإيران تحديدا تعرضت لضربتين خلال المفاوضات. فمن هم الوسطاء الموثوقون؟ طبعا يوجد وسيط رسمي الآن هو إسلام آباد باكستان، ولكن روسيا والصين حاضرتان. يعني خلال اليومين الماضيين إيران حرصت على أن تضع الصين وروسيا في الصورة، وأعطتهما تفاصيل المذكرة، حتى الآن مسودة المذكرة، في رسالة منها أن هذه الدولتان، هذه العاصمتان، يجب أن لا يسمعا عن تفاصيل عبر الأخبار، وأنهما يمكن أن يلعبا دورا لاحقا عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب بأن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. ترامب أشار أيضا إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. أما فوكس نيوز فقد نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنها توصلت إلى اتفاق رائع وقوي للغاية. وأضاف المسؤول بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم، والحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة بأن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. أما في الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها بأن الجيش

0: يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. أضافت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وإن هذا سيناقش خلال المحادثات. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. إذن من هذه التفاصيل والمستجدات نتحول إلى مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا محمد الأحمد، أهلا بك، وكذلك من طهران عدنان بورينيا. البداية إذن من واشنطن بالحالة والأجواء التي تسبق توقيع الاتفاق، إليك محمد.
1: نعم محمد، هي أجواء تفاؤل وترقب في نفس الوقت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في منشور يوم السبت بأن الاتفاق المرتقب مع إيران سيوقع يوم الأحد، فيما قد يشكل أبرز اختراق دبلوماسي بين واشنطن وطهران منذ سنوات، قد يمهد الطريق لإنهاء أخطر مواجهة بين البلدين منذ عقود. ترامب حرص في منشوره على تسويق الاتفاق داخليا بقدر ما دافع عنه أيضا خارجيا، قدمه بوصفه نقيضا كاملا لاتفاق باراك أوباما، وقال إن التفاهم الجديد ليس طريقا إلى سلاح نووي إيراني، بل وصفه بجدار يمنع طهران من امتلاك هذا السلاح نهائيا، مؤكدا أن إيران لن تحصل بالمقابل على أموال بمجرد التوقيع. وهذه الرسائل ستتطابق في الواقع مع ما كشفه مسؤول أمريكي رفيع قبل ساعات، إذ أكد أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي للغاية، وهو ما أكده قبل قليل مسؤول أمريكي رفيع لشبكة فوكس نيوز. يقوم هذا الاتفاق بداية على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي البحري عن إيران، كما أشار هذا المسؤول إلى أن المرحلة التالية ستشمل أيضا عمليات دولية لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر البحري بمشاركة قوات أمريكية وأيضا أوروبية لإعادة الملاحة إلى طبيعتها. في الملف النووي، ترامب كان واضح بأن الولايات المتحدة ستتولى لاحقا التعامل مع المواد النووية المتبقية في المواقع الإيرانية والتي يصفها بالغبار النووي، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الاتفاق هو بداية مرحلة من المفاوضات الأكثر تفصيلا بشأن القضايا الأكثر تعقيدا بين الجانبين، في مقدمتها آلية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بحوزة إيران. بحسب مسؤولين أمريكيين وتقارير إعلامية، سيعقب التوقيع على هذا الاتفاق جولة مفاوضات فنية قد تمتد لنحو 60 يوم، يرجح أن تستضيفها إسلام أباد لمعالجة تفاصيل البرنامج النووي وآليات التنفيذ والرقابة ضمن قضايا أخرى بين الجانبين، تشمل أيضا بحسب التسريبات أيضا مسألة رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. لذلك يمكن قراءة منشور ترامب على مستويين، الأول هو التأكيد على أن الاتفاق بات قريب، والثاني محاولة استباق أي انتقادات داخلية عبر التأكيد على أن ما يجري ليس نسخة جديدة من اتفاق أوباما، بل اتفاق يقوم كما وصفه المسؤولون الأمريكيون على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، بحيث لا تحصل إيران على أي فوائد اقتصادية فورية إلا بعد تنفيذ التزاماتها فعليا على الأرض. محمد،
0: بالحديث الذي نقلته فوكس نيوز محمد الأحمد، تحدث مسؤول عن أن إيران ستعيد فتح المضيق وأن هناك رفعا للحصار الأمريكي سيتزامن مع إعادة فتح المضيق. هل هناك أي إجراءات تعلنها الإدارة الأمريكية للقيام بذلك؟
1: في الحقيقة محمد، كما قلت، كل ما يتم الحديث عنه الآن في وسائل الإعلام الأمريكية وأيضا من طرف المسؤولين الأمريكيين هو ملامح عريضة وعامة لهذا الاتفاق، وهي قائمة في الأساس في بندها الرئيسي على مسألة فتح مضيق هرمز بشكل فوري عقب التوقيع على هذه المذكرة من جانب إيران، على أن يعقب ذلك إجراءات عملية على الأرض تتمثل في إزالة الألغام سواء من طرف إيران، وكان الرئيس دونالد ترامب قد أشار إلى ذلك، أو من طرف القوات الأمريكية المرابطة في المنطقة بالتعاون مع دول أوروبية تحديدا فرنسا وبريطانيا، كما كشف مسؤول أمريكي في إحاطة للصحفيين، وذلك بهدف تسريع إزالة الألغام من هذا المضيق واستئناف حركة الملاحة بشكل كامل، علما بأن الولايات المتحدة كانت قد أنشأت ممرا آمنا كما تصفه من للسفن الراغبة في عمور المضيق بعيدا عن السواحل الإيرانية، وبالتالي كل ذلك سيكون مرتبط بالتوقيع على هذه المذكرة على أن يتم الانتقال بعدها إلى الإجراءات العملية على الأرض، ومن بينها مسألة فتح المضيق بشكل كامل سواء من جانب إيران أو بالتعاون أيضا مع الولايات المتحدة ودول أوروبية كما ذكر هذا المسؤول الأمريكي محمد.
0: الاتفاق رائع وقوي للغاية، هذا ما تحدث به المسؤول الكبير لفوكس نيوز. أعود معك للتذكير محمد الأحمد بما كانت تصر عليه واشنطن، وإما كان هناك أي تسريبات حيال ما يجعل هذا الاتفاق رائعا وقويا للغاية من الناحية الأمريكية.
1: نعم، هذا الاتفاق محمد يركز في جوهره كما يقول المسؤولون الأمريكيون على المسألة النووية، وهي الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة، أي موافقة والتزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وأيضا البند المتعلق بالتخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب مسؤول أمريكي كان قد أكد للجزيرة بأن إيران وافقت على هذا البند، تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وأيضا الموافقة على التخلص من هذه المخزونات، وهو ما سيتم بحثه في المرحلة التي ستعقب التوقيع على هذه المذكرة والمتمثلة في مرحلة الستين يوم التي سيجري فيها مناقشة التفاصيل التقنية الأكثر تعقيدا لبلورة هذا الاتفاق أو هذه التفاهمات إلى خطة عملية يتم تنفيذها من جانب إيران. وبالمقابل ستحصل إيران بمجرد تنفيذ هذه الالتزامات على مكاسب اقتصادية، سواء كنا نتحدث عن رفع العقوبات، وهنا يجري الحديث أمريكيا عن السماح لإيران باستئناف حركة تصدير النفط من موانئها، وأيضا المزايا المتعلقة بالأموال الإيرانية المجمدة، بحيث أنها كما يثار في الإعلام الأمريكي ووفق التسريبات فإنها ستحصل على هذه الامتيازات بمجرد تنفيذها والإيفاء بالتزاماتها بمجرد التوقيع على هذه المذكرة في إطار مقاربة الخطوة خطوة، أي خطوة تقوم بها إيران في إطار هذه المذكرة وفي إطار هذه التفاهمات سيتم بطبيعة الحال مقابلتها من الجانب الأمريكي بنوع من تخفيف العقوبات أو بنوع من الحوافز الاقتصادية، علما بأن كل هذه التفاصيل لحد الآن سيتم بحثها في هذه المرحلة التي ستعقب توقيع المذكرة، لأن كل ما يجري الحديث بشأنه وتسليط الضوء بشأنه هنا في الولايات المتحدة هو تسريبات. البيت الأبيض لم يكشف بشكل رسمي عن مضمون هذه المذكرة، وكل ما يتم نقله هو عبارة عن تصريحات لمسؤولين أمريكيين لوسائل الإعلام أو تسريبات تتعلق بجوانب من هذا الاتفاق. لكن الخطوط العريضة كما ذكرت هي بداية فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، ومن ثم التفاهمات الإطارية التي جرى التوصل عليها، وفي مقدمتها بطبيعة الحال الخط الأحمر الأمريكي وهو المسألة النووية من حيث التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وأيضا التخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب.
0: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن إلى طهران. أهلا بك عدنان بوريني من جديد. أبدأ معك بالتأخر أو الترقب الذي يجري لموافقة دوائر صنع القرار الإيرانية على مذكرة التفاهم، ما الأسباب وماذا في تفاصيل ذلك عدنان؟
2: نعم محمد، بداية لا أستمع للسؤال بوضوح ربما بخصوص هذه الاتصالات، لكن عمليا
0: أعيد لك السؤال عدنان. الحديث الذي يجري عن أن هناك ترقبا لقبول طهران مذكرة التفاهم من جانبها، وأن هناك ما زال نقاش يجري على مستوى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ما الأسباب؟ ماذا في تفاصيل ذلك؟
2: الأجواء هي عمليا نحو الاتفاق، نحو الذهاب لهذا الاتفاق كما تقول المصادر والمعلومات هنا، ولكن عموما الدبلوماسية الإيرانية محمد تتعامل بحذر مع كل ما يتعلق بهذا الاتفاق ومع كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي. المرتقب حاليا هو إعلان مجلس الأمن القومي الإيراني عن الموافقة على هذه المسودة، والحديث والأجواء تقول أو تشير إلى أن طهران تذهب نحو هذه الخطوة، ولكن لابد من إعلان هذه الخطوة بشكل رسمي ضمن البروتوكول المؤسساتي هنا في طهران. المذكرة عمليا بحثت من قبل لجنة مصغرة من مجلس الأمن القومي، ثم رفعت للهيئة العليا في مجلس الأمن القومي، ثم إلى المرشد الإيراني صاحب الحل والعقد عمليا في اتخاذ القرارات هنا في طهران. لكن عموما نحن نتحدث عن إجراء تقول طهران بأن الملامح العامة لهذه المذكرة وهم تركز عليه واقعا الآن هي ملامح تتحدث عن اتفاق يوقف هذه الحرب وينهيها، وأيضا يؤسس لمجموعة نقاط تجمع الأطراف لبحث الخلافات الأساسية فيما يتعلق بالملف النووي والعقوبات بشكل أساسي. هذا ما قالته الخارجية الإيرانية، ولكن نستطيع الحديث عن جانبين إنجاز التعبير يتم التركيز عليهما إيرانيا، الحديث عن هذا الاتفاق وهذه المذكرة والذهاب نحو التوقيع إلكترونيا، وأيضا جانب داخلي مرتبط بترجمة هذه الموافقة وهذا الاتفاق في الداخل الإيراني بتعريفه في إطار المكاسب وعدم تقديم التنازلات وغير ذلك. فيما يتعلق بالاتفاق، طهران تركز على تثبيت ما تريده في هذه التصريحات المتتالية من الخارجية الإيرانية، والتي كان آخرها مساء الأمس عندما تتحدث عن الملمح العام لمذكرة التفاهم وتوصيفها بأنها اتفاق إطار عمليا يؤسس للاتفاق الأوسع الذي سنشهده بعد 60 يوم إذا ما سارت الأمور بطبيعة الحال على ما يرام. طهران تضع قاعدة مثلا تتعلق بالضمانات، هذه الضمانات التي توضع في إطار الخطوة بخطوة، بمعنى أن طهران ستلتزم بكل ما عليها في هذه المذكرة إن التزم الطرف الآخر، والستون يوم عمليا هي المقياس لهذا الأمر. طبعا هذه 60 يوم قابلة للتمديد بالأساس كما قالت الخارجية الإيرانية في وقت سابق إذا ما اتفق الطرفان، خصوصا أن ملفات كثيرة عمليا سيتم بحثها في تلك المرحلة. لكن عمليا الآن التركيز على النقاط الأساسية، هذه البنود الأساسية في هذه المذكرة التي يتم التركيز عليها والتي سيبنى عليها الكثير. عندما نتحدث عن مضيق هرمز بشكل أساسي، عن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان، وضمان وقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، وعدم الاعتداء على سيادة إيران الوطنية كما يقول بيان الخارجية الإيرانية. نعم محمد
0: عدنان، بما يتعلق بالمضيق مثلا، كانت إيران قد ألمحت مرارا وتكرارا بأنها لن تتنازل عن إدارته، وحتى اللحظة نحن لا نعرف ما طبيعة الاتفاق بالتفصيل في مذكرة التفاهم، لكن هل هناك أي استعدادات أو إجراءات تعلنها طهران لإعادة فتح المضيق بمجرد أن يوقع هذا الاتفاق؟
2: ابتداء محمد، حتى هذه اللحظة وحتى لحظة توقيع الاتفاق، الإجراء الساري في مضيق هرمز هو الإجراء الذي أعلنت عنه طهران سابقا فيما يتعلق بتسجيل السفن ومنع السفن من العبور إذا لم تسجل بالآلية الإيرانية وفق تصريحات والإجراءات عمليا التي رأيناها بالأمس وأول أمس. لكن عمليا طهران كانت تطالب بإدارة كاملة على مضيق هرمز، تحدد فيها مسارات السفن، تمنع في من خلالها عبور السفن التي تصفها بأنها معادية، تحدد السفن المشتبه بها لتفتيشها، والسفن مجبرة على التسجيل، وأيضا هناك رسوم خدمات توضع تحت بند رسوم خدمات التأمين والملاحة والأضرار البيئية. لكن لاحقا رشحت معلومات تقول إن الصيغة باتت هي تتحدث عن ترتيبات عمليا، هذه الترتيبات ستتم بالتشاور مع الأطراف الدول المشاطئة لمضيق هرمز. طهران تقول إن المضيق عمليا سيكون تحت سيادة الدول المشاطئة في إشارة إلى إيران وعمان إذا ما وافقت عمان على هذا الأمر، وسيتم ترتيب عبور السفن من خلال إجراءات يحددها البلدان، بالإضافة إلى رسوم خدمات وليست رسوم عبور. ولكن لا توجد معلومات، الحديث هنا عن كما تصفها الخارجية الإيرانية تكهنات إعلامية إذا ما جاز التعبير، ولكن التفاصيل هي رهن الساعات القادمة. إذا ما تم التوقيع على هذه المذكرة إلكترونيا على الأقل، سيتم ربما الكشف عن بعض التفاصيل. هناك الكثير من التفاصيل، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، سواء فيما يتعلق بالأصول المالية الإيرانية المجمدة. هذه النقطة الأساس، وهي نقطة إشكال أيضا، نقطة تعول عليها طهران كثيرا، وهي كانت نقطة الخلاف على الأقل خلال الأسبوع الأخير من المفاوضات. طهران تقول بأنها مصرة على حصولها على أصولها المجمدة باعتبارها حق إيراني. الخلاف كان يتعلق بآلية تسليم هذه الأصول الإيرانية المجمدة، ما إن كان سيتم ذلك نقدا أو عبر صندوق تستفيد منه إيران. لا توجد تفاصيل واضحة. حتى وزير الخارجية الإيراني

0: نتحدث عن تفاصيل كثيرة، ربما لا نتحدث عن بنود كثيرة، نتحدث عن صفحتين في هذه المذكرة فيهما 14 بندا، لكن التفاصيل كثيرة. وهنا دائما الإشكال الأكبر الذي يكون في الاتفاقات عندما تكون هناك بنود، لكن تفسير البنود وتفاصيلها الدقيقة، هذا ما يعمل الوسطاء عمليا على ضمان أن يكون واضحا للأطراف ومتوافقا عليه لضمان استمرار اتفاق الإطار، لأنه يؤسس عمليا لمرحلة التفاوض في الأيام التالية خلال 60 يوم للتفاوض على القضايا الكبرى. هنا نتحدث عن الإشكال الأساسي ومبتدأ كل هذه الحروب، الملف النووي والبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى ملف العقوبات الإيرانية.
1: عدنان البوريني مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. بالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهة الداخلية في البلاد.
2: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني، 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري، حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار، كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيفينا من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. دكتور حسن، أبدأ معك بالسؤال عما إذا كان هناك ما يكفي بتقديرك من المعطيات لإنجاح هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم التي يفترض أن توقع اليوم، وأنت كنت واحدا من الأشخاص المتشائمين ربما بأن هناك جولة أخرى تعود إليها ربما واشنطن وإسرائيل من الحرب لاحقا.
3: ولا أزال، ولكن علينا هنا أن نلاحظ، أولا النص ليس بين لدينا، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم فيما يتعلق بمضمون النص، ولكن التسريبات الواردة

0: من إيران ومن الولايات المتحدة. هذه وتلك تشير إلى أن المطالب الإيرانية قد تم استيفاؤها، فيما أن الولايات المتحدة تخرج من هذا الاتفاق بالكاد مع تحقيق الأولويات. وأقصد هنا إذا صح بالفعل بأن هذا الاتفاق سوف يؤسس لفتح مضيق هرمز تحت سيادة إيرانية، وإن بأشكال مخففة، أي لا رسوم عبور ولكن رسوم خدمات من جهة، مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا إنجاز لإيران، ليس إنجازا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة كانت تريد فك الارتباط بين المضيق والحصار الذي تفرضه على إيران. هي اليوم على ما يبدو تتخلى عن هذا الحصار، على الأقل هذا ما توحي به الإشارات من الجانبين. هذا من جهة. أما في المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي، الحصول على تعهد من إيران أنها لن تنتج سلاحا نوويا، ألم يكن هذا هو الموقف الإيراني قبل الحرب؟ أما فيما يتعلق بترقيق اليورانيوم المخصب، أليس هذا هو اليورانيوم المخصب الذي ارتفع إلى درجة 60% نتيجة تخلي دونالد ترامب عن الاتفاقية التي كانت معقودة عام 2015؟ أي ما الذي حققه هذا مذكرة التفاهم هذه، وما الذي حققه دونالد ترامب من خلال هذه المغامرة التي أدت إلى الإضراب بإيران طبعا، ولكن كذلك بالاقتصاد العالمي وتحديدا بالاقتصاد الأمريكي. أقول كل هذا يشير إلى أن المسألة هنا هي مسألة استعجال لفتح المضيق، تخفيف الأعباء على الاقتصاد العالمي، على الاقتصاد الأمريكي تحديدا، وتمرير هذه الاستحقاقات التي يريد لها دونالد ترامب أن تمر بالسلام. نلاحظ مثلا كيف أنه في خطوة لا يمكن أن توصف إلا بالطفولية، أراد أن يجري التوقيع على هذا الاتفاق يوم عيد ميلاده كي تكون هدية له. هو اليوم متأسف جدا من أن هذا لن يحدث، ولكن يريد بالتأكيد هذا الاتفاق ساريا فيما هو يحتفل بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، والتي يريد لها أن تكون ذكرى تعظيم لشخصه. علينا أن نلاحظ هنا هذه الحرب قد دخلتها الولايات المتحدة بالشراكة بالتحالف مع إسرائيل، فيما إسرائيل اليوم خارج إطار التفاوض، وإسرائيل لا تزال تصر
1: طيب،
0: على ما تريده من
1: هذا
0: هذه
1: هذا
0: الحرب.
1: يضع علامات استفهام دكتور حسن، وأريد أن أخوض معك في هذه الجزئية، ولكن أن نشرك ضيفنا من طهران ابتداء في النقطة الأولى التي بدأناها. وأسألك سيد مختار حداد عما إذا كان هناك ارتياح إيراني تجاه مذكرة التفاهم أو هذا الاتفاق.
2: رحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وللضيف الكريم. يعني في النشرة السابقة ممكن سألتوني عن لماذا أن إيران حتى الآن لم تعلن موقفها، والآن الضيف الكريم أشار إلى نقطة مهمة. يعني الرئيس الأمريكي يسعى بأن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في يوم احتفاله، وليست إيران المعنية بأن تحتفل بعيد ميلاد هذا الرئيس الأمريكي الذي قام بكل هذه المجازر والعمليات الإرهابية بحق الشعب الإيراني. فلذلك يعني هذه كذلك تكون من الأسباب بأن إيران مثلا تؤجل هذا الموضوع أو لا تتمسك بما يعلنه الرئيس الأمريكي من تواريخ ومواعيد ومن أيام للتوقيع على الاتفاق. هذا يكون أحد الأسباب إلى جانب السبب الذي ذكرناه، وهو يعني دراسة الموضوع. ولكن في نهاية المطاف يعني هناك لا يوجد شيء باسمه مثلا 100%، يعني مثلا إيران استطاعت أن تحقق شيء 100%، ولكن نعم هناك حسب اطلاعنا على نص الاتفاق كثير من الجوانب التي أرادتها إيران حققتها. يعني هناك استطاعت إيران أن تحقق إنجازات في جوانب مهمة من بنود هذه مذكرة التفاهم، وليست اتفاق، لأنه هناك
1: نعم.
2: الآن يوجد خطأ. هذا ليس اتفاق، هذه مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بشكل نهائي. ولكن أنا كذلك يعني
1: هو
2: أضيف
1: الرئيس
2: نقطة
1: ترامب
2: بأنه
1: كان
2: هناك
1: يسميها يسمي ذلك اتفاقا، كان يكتب ويقول ذا ديل، الاتفاق.
2: يعني هو يسمي هذه الأمور ولديه تسمياته، وحتى لديه بنود يعني يعلنها في منصته شبكتي الخاصة بالتواصل الاجتماعي، ولكن هناك الحقيقة غير ذلك. يعني هذه مذكرة تفاهم، على أساس هذه المذكرة التفاهم سيتم بناء اتفاق، ولكن في نهاية المطاف الموضوع الآن ليس توقيع الاتفاق. يعني في نهاية المطاف هذه هذا ان هذه مذكره تفاهم، يعني كذلك اخطا الان اقول اتفاق، هذه مذكره التفاهم سيتم التوقيع عليها، ولكن المهم التنفيذ. يعني الاستاذ حسن عندما ما زال يقول هناك توجد فكره الحرب، نعم هذه ليست مستبعده، لانه احنا امام اداره امريكيه مرتين استغلت المفاوضات كارضيه للحرب، والان هناك نعم سيتم معها توقيع مذكره تفاهم، من ثم سندخل في، واذا مرينا من موضوع مذكره التفاهم وتم فتح مضيق هرمز ودفع 12 مليار دولار ومن ثم مثلا رفع الحصار على الموانئ، سندخل في تفاصيل مهمه. هو برنامج ايران النووي السلمي، هناك نعم ويوجد الان تفاهمات بين ايران وامريكا بان هناك لا يوجد تخصيب صفر، اليورانيوم يبقى في ايران، ولكن الان بدا مثلا يتحدث بانه نحن ندخل في ايران وناخذ اليورانيوم. طيب. يعني بدأ يغير في مواقفه، فلذلك نعم هناك هذه الستين يوم مهمة للغاية، يعني مهم الآن التنفيذ من جانب الولايات المتحدة، ومعروف عن الرئيس الأمريكي اليوم يتحدث عن اتفاق وتفاؤله ويعرب عن فرحته، غدا يأتي ويهدد، يعني نحن
1: نعم.
2: أمام مثل هذا الأسلوب من جانب الرئيس الأمريكي.
1: بطبيعة الحال نحن بانتظار أن يوقع هذا، توقع مذكرة التفاهم، ولكن حتى ذلك أعود إليك دكتور حسن بالسؤال. يعني استنكرت ربما، أو هذا ما فهمناه من حديثك، بأنه ما الذي حققته واشنطن وإسرائيل من تلك الحرب التي افتعلوها. وسؤالي لك هنا إذن بناء على هذا الاستنكار، كيف ذهبت واشنطن لتوقع على هذا الاتفاق وهي لم تحقق أهدافها بعد؟ كيف تقرأ أنت هذا المشهد؟
0: حقيقة مرتبط بحاجة دونالد ترامب إلى الاحتفال بالذكرى 250، أن يتوج الرئيس الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، ويريد أن يكون بيده حينها زعم اتفاق، زعم إنهاء حرب. هو يهتم بالصورة لا يهتم بالمضمون، وكذلك مباراة كرة القدم الفيفا التي يريد أن ينتهي منها على خير. بعد ذلك المساءلة التي ابتدأت بها أنا هنا من خلال القول، إذا كان بالفعل أن نتيجة هذه الحرب التي كلفت الولايات المتحدة كما كلفت العالم كما كلفت إيران بالتأكيد وأكثر لإيران، ولكن المواطن الأمريكي لا يعبأ بالكلفة على إيران، يعبأ بالكلفة على ذاته. هذا المواطن من شأنه أن يساعد دونالد ترامب بعد انقضاء هذه الاستحقاقات. ما كانت الجدوى من هذه الحرب؟ إيران تعهدت لسلاح نووي، هذا التعهد كان قائما قبلا. إيران مستعدة لترقيق اليورانيوم المخصب، هذا اليورانيوم خصب لهذه المستويات بسببك. مضيق هرمز قد فتح، مضيق هرمز لم يكن مغلقا قبلا. إذا أنت ورطتنا، أنت دفعتنا ثمن، وبالتالي عليك أن تدفع بدورك ثمنا سياسيا انتخابيا اقتصاديا. هذا ما لا يعقل بأن يقبل به دونالد ترامب. وطبعا إسرائيل، هنا علينا أن نلاحظ هم إسرائيل لم يكن يوما فقط الموضوع النووي، طبعا الموضوع النووي هو جزئية، ولكن الهم هو أن لإيران مكانة في المنطقة ونفوذ في المنطقة وحضور وتوسع في المنطقة، وبالتالي الهدف كان إسقاط النظام، وأقنع دونالد ترامب بالعمل على إسقاط النظام على حد أدنى، إن لم يكن إسقاط النظام التخلص من القدرات الصاروخية التي تشكل عنصر ردع لإيران إزاء إسرائيل، والتخلص من الفصائل التي تدعمها إيران والتي تؤرق إسرائيل كما هو الحال في حزب الله، مع حزب الله مثلا. هل يعقل بأن يدخل طرفان حرب إزاء طرف ثالث ثم يعمد أحد الطرفين رغم أنه الحليف الوثيق لذاك الطرف على تسوية خاصة به ويترك الطرف الآخر؟
1: سؤال مشروع جدا دكتور
0: هذه حالة
1: حسن.
0: غريبة.
1: لذلك هل يبدو هذا الاتفاق، ووفقا لهذه المعطيات التي ذكرتها، هل يبدو لك اتفاقا مستداما؟
0: لا إطلاقا لا، يبدو وكأنه فقط إطالة لأمد الهدنة لفترة الشهرين، ولكن هنا العرقلة التي تسبب بها دونالد ترامب من خلال هذا التوقيع، لأنه هو طبعا رجل الصفقات، لا صفقة على الإطلاق. هنا كان من المفترض، على الأقل هذا كان التصور هنا في واشنطن، ليس من جانب طرف، من جانب المؤسسة العسكرية، بأنه من خلال الاستمرار بالضغط الاقتصادي يمكن تحضير النظام لضربة قاضية من أجل إسقاطه. ولكن إن كان دونالد ترامب بالفعل قد قايد فتح المضيق برفع الحصار، فكيف يكون هذا الإنهاك، هذا دفع النظام إلى التآكل، إلى الانهيار، إلى الاهتراء، كيف يكون إذا رفع الحصار؟ علينا بالتالي أن نتابع ونرى هل فعلا سوف يرفع الحصار أو سوف يفتح المضيق وسوف تختلق الأعذار لكي لا يفتح. هنا أريد أن أشير إلى ما يبدو وكأنها وثيقة تأمين من جانب إيران إزاء هذه الخطوات، وهي الإصرار على أن تقف الحرب على مستوى المنطقة، أي أن امتثال إيران رهن بتوقف الحرب في لبنان، وطبعا إسرائيل لن توقف الحرب في لبنان.
1: ولن
0: إذا من
1: تنسحب.
0: شأن إيران أن تقول لا نمتثل لأن إسرائيل لم تمتثل، رغم أن إسرائيل لم توقع. نحن إذن أمام حقل ألغام، هذا ليس مذكرة تفاهم مبنية على تفاهمات، هذه مذكرة تفاهم مبنية على مغالطات من الجانبين، أي أن كل طرف يحاول أن يلغم الأمور بالنسبة للطرف الآخر، لذلك لا تبدو جدية.
1: طيب سيد مختار حداد، هذه المعطيات التي تحدث بها الدكتور حسن، وربما هو يذهب باتجاه استقراء سلبي للمستقبل بأن هناك احتمالية لأن تنفجر الأمور من جديد، هل تتفق مع وجهة النظر هذه؟
2: يعني كما نعرف يعني من سلوك الإدارة الأمريكية، هذه الإدارة الأمريكية بالفعل نعم يعني هناك ممكن الأمور تنفجر من جديد، يعني حتى بالرغم من انه اصلا نقول الان الاتفاق ايجابي، ايران حققت امور مهمه وحقيقه، يعني ايران صمدت بقوه بوجه الولايات المتحده، لم تتراجع في المفاوضات. يعني نحن وانا ذكرت في النشره السابقه هناك، نحن قبل اسبوعين كنا على وشك التوقيع وتم اختيار الدوله، كل شيء كان جاهز، فجاه الرئيس الامريكي غير مواقفه، قام بادخال تغييرات جذريه وسبب مشكله كبيره. يعني التغييرات التي أدخلها عندما كان الشخص يقرأ الاتفاق كان يشعر بأنه مثلا هناك هذا واجب على إيران أن تقوم به دون أن يكون هناك مثلا مقابل مثلا أمام كل هذه الأمور التي يجب أن تقوم به إيران. ولكن الآن بالرغم من أنه تحققت الكثير من الأمور بالنسبة لإيران، هناك أجواء جيدة، ولكن لا، إيران أقول لكم إيران أبدا لم تثق بهذه الإدارة الأمريكية. يعني اصلا كيف تثق بهذا الاداره الامريكيه؟ ايران دخلت في هذه المفاوضات، ممكن تتساءلون لماذا دخلت؟ هناك دخلت بسبب يعني برايي هي متطلبات الوسطاء. يعني هناك صحيح باكستان تلعب دور رئيسي، ولكن هناك عده دول استجابت لتلك الطلبات يعني، وايران كانت يعني تريد ان تقول كذلك نحن لا نغلق باب الدبلوماسيه، ولكن هل هناك ستنتهي المشكله بين ايران والولايات المتحده؟ لا، هناك 47 عاما والولايات المتحدة تكون العداء تجاه الجمهورية الإسلامية، وهناك قائمة طويلة مما قامت بها أمريكا ضد إيران الآن تمثلت بهذه الحرب. يعني هذا الرئيس الأمريكي الذي يختلف فيه مع بقية رؤساء أمريكا يعني دخل بشكل علني، دخل مع في نهاية الأمر مع إيران، يعني الحرب مباشرة. يعني أوباما كان يدعم مثلا دعم أحداث أعمال شغب عام 2009، كان يدعم المعارضين الإرهابيين، لن نترك يعني ووقع اتفاق مع ايران، حتى الاتفاق كان لم ينفذه اوباما. يعني كانت وزاره الخزانه الامريكيه تتصل مع الدول تقول صحيح نحن وقعنا اتفاق مع ايران ولكن انتم لا تتمسكوا كثيرا، ومن ثم راينا ما هو الذي حدث بعد ذلك. او حتى يعني بقيه الادارات الامريكيه، فهذه يعني عدم ثقه كبيره بين ايران والولايات المتحده، مع هذا الرئيس أسوأ الامر. هذا الرئيس نعم الان يوقع، الان ممكن على اقل مشكله انه هو يريد يرسم لنفسه صوره نصر، انا كلمتي كلمتي العليا في هذه المحادثات، انا الذي احوى، هو يعني يريد كل هذه الامور كذلك يفرضها. يعني يظن ايران مثلا هذه الدول الذي مثلا ياتي يقول انا سافرض عليكم رسوم جمركيه ويتراجع، يعني هو ايران لا، ايران تقف بواجه هذا الرئيس الامريكي،
1: نعم.
2: وايران كانت مستعده في الاستمرار معه في حرب استنزاف، ولكن في نهايه المطاف هو لديه مثل هذه الرؤيه، يعني يقول انا كلمتي هي الكلمه، وهذا ستخلق مشكله في المستقبل، خاصه قلت لكم يعني هو دخلت مع ايران في مواجهه، استغل طاوله المفاوضات، وايران حتى لن تنسى مقابر الرئيس الامريكي من عمليات اجراميه، سواء من اغتيال القاده، اغتيال يعني قائد الثوره، وهو شخص يعني لديه تلك المكانه الكبيره ليس فقط لدى الشعب الايراني، لدى شعوب مسلمة، مرجعية دينية، إلى جانب ذلك عمليات الاغتيال، استهداف مدرسة ميناء، استهداف نادي الفتيات في لامير، هذا فقط في يوم الأول، والمدارس والمواطنين وكل هذه العمليات، هذه إيران لن تنساها. ولكن في نهاية المطاف إيران مستمرة في عملية التفاوض مع الجانب الأمريكي، ولكن نعم إيران لا تقول أن هذا سيكون له نتائج 100% نظرا بأنه نحن نتعامل مع هذه الإدارة
1: طيب،
2: الأمريكية، هذه الإدارة
1: وصلت
2: التي إسرائيل
1: الفكرة
2: بالنسبة لها أولوية.
1: سيد مختار. أعود لك دكتور حسن، وتحديدا فيما كنت تتحدث به عن الناحية الإسرائيلية، مدى إمكانية أن تلتزم إسرائيل بما يمكن أن يبرم من اتفاق. أحيلك إلى ما كان يتحدث به مدير المركز الأمريكي السابق لمكافحة الإرهاب جو كنت، وهو يعيد التغريد وزير الدفاع الإسرائيلي الذي كان يتحدث. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول المصالح الأمريكية والإسرائيلية تختلف في منطقة معينة، وكان يشير إلى ضرورة أن تضمن إسرائيل قدرتها على التصرف المستقل إن وقع هذا الاتفاق، بينما جو كنت يتحدث عن أن انتهاء هذه الحرب هو منوط بلجم إسرائيل عن أن تكون قادرة على العودة إلى ضربات معينة في إيران، أو حتى على صعيد أن تبقى متواجدة في لبنان. بالتالي أنا أريد أن أسألك ونأخذ منك فهما أو قراءة لسلوك الإدارة الأمريكية عندما تصر إسرائيل على أنها تريد مساحة للتدخل في إيران، على أنها ستبقى في لبنان، وفي الوقت نفسه هناك اتفاق يراد أن يوقع. هل هي الإدارة الأمريكية ما تريد ذلك؟ عملية التلغيم التي كنت تتحدث بها قبل قليل، أم أن هناك انفصالا بالفعل في القرار وفي المصالح؟
0: علينا نتذكر بأن قرار الرئيس، سواء قرار الرئيس ترامب، سواء الدخول في الحرب أو السعي إلى مذكرة التفاهم، هذا يأتي ضمن إطار إدارة أمريكية يتقاسمها الصقور والواقعيون. الواقعيون هم من يتجهون باتجاه تسوية ما، لا، هذه التسوية لا تقتضي على الإطلاق بقاء نظام الجمهورية الإسلامية، لأنه ثمة توافق بين الجميع هنا على أنه لابد من التخلص من هذا النظام، ولكن من هم في الصف الواقعي مستعدون لتأجيل هذا التخلص إلى مرحلة لاحقة، فيما الصقور يدعون إلى فعل آني، وهم متماهون بالمطلق مع إسرائيل بهذا الشأن. لذلك بالنسبة لهم موضوع القدرات الصاروخية، موضوع الفصائل أي الأذرع الإيرانية، هي هذان موضوعان أساسيان لا يمكن التفريط بهما. إذن علينا هنا أن نلاحظ بأنهم رغم الانتقادات الأولية التي ظهرت من الصقور في واشنطن داخل الإدارة وخارج الإدارة لمسعى مذكرة التفاهم هذا، إلى أن هؤلاء الصقور سرعان ما انكفأوا. السؤال لماذا انكفأوا؟ هؤلاء يريدون دمار إيران الفوري، ولكنهم اليوم توقفوا عن الانتقاد لأنه ثمة قناعة في أوساطهم كما في أوساط الصقور في إسرائيل، أي إسرائيل بمجملها، أن هذه مذكرة التفاهم هذه لن يكتب لها الحياة طويلا، سرعان ما سوف تصل إلى طريق مسدود. لن يرضى دونالد ترامب، يمكن إقناع دونالد ترامب بعد تجاوز الاستحقاقات، يعاد إلى العمل على دونالد ترامب ليقتنع، سواء اقتناعا طوعيا أو من خلال المتمولين الذين يؤثرون عليه فيما يتجاوز مطلق التوعية. إذا كانت هذه القراءة صحيحة إلى حد ما، طبعا يشوبها قلق من جانب إسرائيل التي دائما تسعى إلى أن تكون قلقة لكي تتيح لنفسها
1: نعم.
0: مجال العمل الإضافي. مسألة
1: شكرا.
0: لبنان بحد ذاتها من شأنها أن تفرض عقد هذه التوافقات، وإسرائيل لا ترضى بأن تكون
1: شكرا،
0: مقيدة في
1: اعتذر
0: لبنان، لا
1: لضيق
0: ترضى
1: الوقت دكتور حسن، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، ربما نعاوده في مساحة لاحقة. شكرا لك ولضيفنا من طهران. مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله، أم أنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة.
3: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان، في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد.

0: على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجياً نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءاً من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقاً، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافاً على الساحل جنوباً ويكشف البقاع الغربية شرقاً، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدماً برياً نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالاً. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: الآن إلى زميل محمود مراد وفقرة تحليلية للتعمق في موقف إسرائيل من الاتفاق بين واشنطن وطهران.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في أي اتفاق بين واشنطن وطهران لا تجلس إسرائيل إلى الطاولة بصفتها طرفا موقعا، لكنها تحضر في تفاصيل كل بند أصيل منه. ففي الملف النووي ترى ذريعتها الكبرى، وفي الصواريخ أمنها، ومع لبنان حدودها، وفي حرية الحركة العسكرية سيادتها واستقلال قرارها، ومع تقدم الحديث عن تفاهم محتمل تبدو تل أبيب أمام سؤال مركب: هل تعمل على تعطيل الاتفاق أم على إعادة صياغته من الهامش؟ فكيف يتشكل الموقف الإسرائيلي من الاتفاق الآخذ في التبلور؟ وما الأدوات التي يستخدمها نتنياهو للتأثير في مساره؟ ثم كيف تدخل الجبهة اللبنانية في هذا الحساب؟ وأخيرا، هل تستطيع إسرائيل فرض سقفها على واشنطن، أم إنها تحاول فقط ألا يأتي الاتفاق أقل من الحد الذي يمكن تسويقه داخليا بوصفه إنجازا أمنيا؟ بتتبع مسار الحرب والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تبرز إسرائيل طرفا فاعلا لتعطيل محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام أي اتفاق. وفي سبيل ذلك تتبع استراتيجيات أبرزها تجاوز القيود الأمريكية في التصعيد والتلويح بالعمل العسكري المنفرد وقطع الطريق بتفخيخ الجبهة اللبنانية. في 9 فبراير شباط الماضي، وخلال المفاوضات بين واشنطن وطهران، قام نتنياهو بزيارة

0: عاجلة وصفت بالدرامية لواشنطن، التقى خلالها الرئيس ترامب واصطحب نتنياهو وفدا أمنيا رفيع المستوى شمل رئيس الموساد. عرض نتنياهو خلال اللقاء تقارير استخبارية ومعلومات ميدانية للجانب الأمريكي عن قدرات إيران العسكرية والنووية. خلال الزيارة قدم رئيس الموساد الإسرائيلي للجانب الأمريكي خطة مفصلة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني خلال اجتماع غرفة العمليات الخاصة، شملت عمليات اغتيال وتصفية للمرشد الإيراني وكبار قادة النظام وشل القدرات العسكرية لإيران وتحفيز انتفاضة داخلية. في 26 من فبراير انتهت جولة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في جنيف وسط أحاديث عن تقدم قد يفضي إلى اتفاق. في 28 من فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جويا واسع النطاق على مواقع استراتيجية داخل إيران. كانت إسرائيل أول من أعلن عن الهجوم، وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن التخطيط للهجوم جرى بمعزل عن مسار المفاوضات في جنيف. في 8 من أبريل نيسان 2026 أعلن عن وقف لإطلاق النار، لكن أبدت تل أبيب تحفظها على الاتفاق. في 1 من يونيو حزيران الجاري أمر نتنياهو الجيش بشن هجمات على بيروت والضاحية الجنوبية. وجه ترامب انتقادات لاذعة لنتنياهو واصفا إياه في عدد من التسريبات بالمجنون. وقال ترامب في حديث صحفي إنه منزعج من الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان الذي يهدد مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع طهران. في 7 من يونيو الجاري ومع الحديث عن تقدم في صياغة وثيقة التفاهم، قاصفت إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت. ردت إيران بعد ساعات بقصف أهداف داخل إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم شن هجوم مضاد. في اليوم التالي شنت طائرات عسكرية إسرائيلية غارات على مواقع في وسط إيران وغربها. وخلال أيام أعلن الرئيس الأمريكي عن تقدم ملموس في التوصل إلى ورقة تفاهم مع إيران سيعلن عنها خلال أيام. سارعت وسائل إعلام إسرائيلية للقول إن نتنياهو تفاجأ بإعلان ترامب. بعد ساعات قال مصدر إسرائيلي مطلع إن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كجزء من الاتفاق. وأصدر نتنياهو في وقت لاحق بيانا ذكر فيه أن ترامب ملتزم بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك برنامجها النووي والحد من قدراتها الصاروخية وإنهاء دعمها للوكلاء في إطار الاتفاق النهائي. وزير الدفاع الإسرائيلي شدد أنه لا انسحاب من لبنان وسوريا وغزة. يتبلور الاتفاق بين واشنطن وطهران تاركا إسرائيل في ميدان قد لا تملك قراره قريبا في جنوب لبنان. تفاصيل الانتشار الميداني الإسرائيلي وتطورات عملياتها العسكرية نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
1: شكرا محمود. ويمكن الحديث في لبنان عن مسألتين اثنتين تتمسك فيهما إسرائيل حتى الآن. الأولى حرية الحركة وفق التعريف الإسرائيلي الذي يتيح لإسرائيل والجيش الإسرائيلي شن هجمات متى ترى خطرا داهما. النقطة الثانية هو أيضا ما تسميه إسرائيل بالحزام أو حزام الدفاع المتقدم، وهو شريط تحتله داخل لبنان. ولتحقيق هذين الأمرين على ما يبدو على الأقل بالنسبة للتقدم الميداني، يمكن أن نلحظ حركة ميدانية وبين قوسين تحركات على نقاط استراتيجية ترمي إسرائيل للتقدم واحتلالها إن أمكن ذلك. فبعد الاستيلاء على قلعة الشقيف، والمهم في هذا الموقع الجغرافي بطبيعة الحال ليس القلعة نفسها بل هو المرتفع الذي تقوم عليه القلعة والذي يتيح لإسرائيل الإشراف على مناطق واسعة، شمال نهر الليطاني، جنوب نهر الليطاني، مستوطنات إصبع الجليل، القطاع الشرقي في جنوب لبنان، ومناطق واسعة من البقاع الغربي. من نقطة الشقيف تحاول أيضا إسرائيل التقدم أكثر باتجاه مرتفع استراتيجي ثاني هو علي الطاهر. على هذا الموقع كانت تقيم إسرائيل قبل انسحابها من جنوب لبنان عام 2001 من أهم المواقع العسكرية، واحد من أهم وأكبر المواقع العسكرية في المناطق التي تحتلها أو كانت تحتلها آنذاك. هذا الحراك الإسرائيلي في مناطق شمال نهر الليطاني يترافق مع حديث للجيش الإسرائيلي يقول بأنه بات يسيطر ميدانيا على ما تعرف بمنطقة هضبة النبطية، وهذه الهضبة هي عبارة عن تلال مرتفعة تحيط بمدينة النبطية وهي واحدة من أكبر مدن جنوب لبنان. أهمية هذه التلال استراتيجية، طبعا لم تدخل إلى هذه المناطق جميعها إسرائيل، لا تحتلها، هي فقط تقع تحت سيطرتها النارية. أهمية هذه المنطقة أو هضبة النبطية وفق التسمية الإسرائيلية هي أنها تجمع تلال مرتفعة تمتد من شمال نهر الليطاني وصولا إلى منطقة تسمى في لبنان إقليم التفاح، وهي التي تصل مناطق الجنوب بالبقاع الغربي. وفي جنوب نهر الليطاني أيضا تشرف هذه المنطقة على مساحات واسعة بالمنطقة الوسطى داخل الأراضي اللبنانية وأيضا في مستوطنات إصبع الجليل. هذه السيطرة النارية أو الميدانية أيضا عززتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم أكثر في المنطقة، أو انطلاقا من المنطقة التي تحتلها انتقلت من دير سريان والمناطق المحيطة بها. وهناك مؤشرات ميدانية على الأقل تصدر من الجانب الإسرائيلي تتحدث عن احتلال بلدة الغندوري، وبهذا تكون إسرائيل أيضا قد سيطرت على منطقة استراتيجية تعتبرها منطلقا لحزب الله لتنفيذ عملياته وهجماته بالصواريخ وأيضا المسيرات، والأهم هو أيضا مستوطنات إصبع الجليل. نختم فقط بشكل سريع، هو أن المحاور الاشتباك إضافة إلى تلك التي تحدثنا عنها لا تزال تنتشر على طول الخط الذي تحتله إسرائيل، وهناك محاولات إضافية للتقدم باتجاه مدينة سور أو على الأقل السهل الساحلي المؤدي إلى مدينة سور. هذا الحراك الميداني بطبيعة الحال قد يكون له قراءة في الأهداف السياسية. محمود.
0: نعم سلام، سنحاول ذلك مع الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الموجود معنا في الاستوديو. دكتور مرحبا بك. إذا أردنا السباحة في عقل بنيامين نتنياهو وصانع القرار الإسرائيلي والنظر في كيفية تشكل الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق الآخذ في التبلور، هل تنظر إسرائيل لهذا الاتفاق بوصفه خطرا في حد ذاته، أم الخطر يكمن في التفاصيل وفي الصياغة المحتملة لهذا الاتفاق؟
2: الاثنين معا. إسرائيل منذ البداية تعتبر أي اتفاق مع إيران هو لا ينسجم مع المصالح والأهداف الإسرائيلية. مبدأ الاتفاق إسرائيل لا تريده مع إيران، لأن إسرائيل هدفها الاستراتيجي هو إسقاط النظام الإيراني، وذلك أي اتفاق معها بغض النظر عن بنود هذا الاتفاق هو لا يصب في الأهداف الإسرائيلية. ولكن أيضا التفاصيل في الاتفاق، يعني حتى لو إسرائيل استسلمت إلى واقع أن هنالك اتفاق بين ترامب وبين إيران، أيضا هنالك بعض التفاصيل والبنود التي إسرائيل لا يمكن أن تقبل بها لأنها رفعت سقف أهدافها حتى فيما يتعلق بالاتفاق. مثلا إسرائيل تريد تفكيك كامل وشامل للبنية النووية الإيرانية وإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران. إسرائيل تريد قطع العلاقة بين إيران وبين حلفائها في المنطقة. والأهم أيضا أن إسرائيل لا تريد إمداد إيران بأي عوائد اقتصادية. هذه البنود الثلاثة إسرائيل غير متأكدة أن الاتفاق يشملها.
0: هل في سبيل تحقيق هذه الأهداف هل تعمل إسرائيل على تعطيل الاتفاق وإبعاده نهائيا، أم تعمل على رفع كلفته بالنسبة للولايات المتحدة من خلال بعض الأدوات التي تستطيع التأثير فيها مثل الملف اللبناني مثلا؟
2: التأثير الإسرائيلي على تعطيل هذا الاتفاق تراجع بشكل كبير جدا. بمعنى هناك كان في تأثير إسرائيل في السنوات الأخيرة، ولكن بعد هذه الحرب، بعد هذه التجربة، تقريبا التأثير الإسرائيلي تلاشى فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. ولذلك إسرائيل تعتبر أن الاتفاق هو ضربة سياسية لها. أولا تأثيرها تراجع، وثانيا بنود الاتفاق قد تتناقض مع المصالح الإسرائيلية. واتضح لإسرائيل أن تأثيرها على ترامب تراجع فيما يتعلق باستئناف الحرب على إيران كما أرادت إسرائيل، واتضح ذلك أكثر وأكثر عندما هاجمت إيران إسرائيل وترامب سمح لإسرائيل برد ليوم واحد على إيران ثم أوقف المواجهة بين البلدين. قرار الحرب وقرار السلم والتسوية مع إيران أصبح قرارا أمريكيا خالصا، وهو أمر لم يكن في السابق.
0: حينما تقول قرار أمريكي خالص، هذا يعني أن الولايات المتحدة هي ذلك الطرف المؤثر في الاتفاق من عدم أو اتخاذ القرار الحاسم بشأن هذا الاتفاق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون الرئيس ترامب وحده هو الذي يعمل في هذه الساحة. هناك أدوات للتأثير الإسرائيلي تقليديا كانت بارعة فيها، مثل الاستخبارات، الكونغرس، الرأي العام الأمريكي وغير ذلك من الأدوات. ورأينا الرئيس ترامب نفسه ينقلب على تصريحات وعلى قرارات اتخذها في السابق لأجل عيون بنيامين نتنياهو.
2: إسرائيل استعملت هذا النفوذ عندما وقع أوباما على الاتفاق النووي. ذهب نتنياهو إلى الكونغرس عام 2015 وخطر بالكونغرس ضد الاتفاق وأقنع ترامب بالخروج من الاتفاق عام 2018. ولكن الآن الوضع مختلف تماما. الآن الصراع والمواجهة هي مع ترامب الشخص وليس مع المؤسسة الأمريكية. ونتنياهو يدرك تماما أنه حتى لو استطاع أن يقنع بعض المحيطين بترامب بمأساوية هذا الاتفاق على إسرائيل، فهو يعرف جيدا أن ترامب بالنهاية هو الذي سوف يتخذ القرار. طبعا التعويل الإسرائيلي سيبقى أنه ترامب يغير رأيه بآخر لحظة، ولكن حتى هذا الأمر إسرائيل لم تعد تعول عليه، لأنها تعلم أنه ترامب قد يتخذ قرار بالحرب وثم أيضا يتراجع عنه كما يتخذ قرار بالسلم ويتراجع عنه.
0: طيب بنيامين نتنياهو داخليا أمام خيارين ربما كلاهما مر، حاجته إلى إظهار أنه يؤثر في سير المفاوضات المتعلقة بالاتفاق المرتقب، لكنها في الوقت ذاته تتعارض مع حاجته إلى الظهور بموقف المتفاجئ من إبرام الولايات المتحدة اتفاقا لا يلبي سقف الطموحات الإسرائيلية. أيهما سيختار؟
2: هذا الاتفاق إذا حدث هي عمليا حلقة جديدة يقوم بها ترامب بقصد أو بدون قصد بإنهاء نتنياهو سياسيا على المستوى الداخلي. الآن نتنياهو ماذا يحاول أن يفعل؟ يقول أن هذا الأمر ليس مسؤوليتي، هذا مسؤولية الولايات المتحدة وهي فرضته على إسرائيل. أنا أحاول، أنا حاربت وحاولت أن أضغط، ولكن بالنهاية ترامب يفرض علينا هذا الأمر، ولكن لا أحد يصدق في إسرائيل. عمليا هذا الاتفاق هو المسمار الأخير في النعش السياسي لبنيامين نتنياهو، لأن هذا الاتفاق يتناقض تماما ما قاله نتنياهو للإسرائيليين منذ عامين.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ومشاهدينا مرحبا بكم، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية المستمرة إذن لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. أضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسري العملية بسلاسة وسرعة. فوكس نيوز ناقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنها توصلت إلى اتفاق رائع وقوي للغاية. وأضاف المسؤول أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم، والحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. في الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. أضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا سيناقش خلال المحادثات. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد من طهران. مراسل الجزيرة عدنان بوريني، مرحبا بكما. محمد الأحمد، أبدأ معك في هذا التوصيف للاتفاق عبر المسؤولين الأمريكيين الذين يصرحون للصحف الأمريكية بأنه جيد للغاية، وكيف يروج داخليا إذن الاتفاق في الولايات المتحدة؟
4: أما محمد، في الحقيقة هنا في واشنطن لا ينظر إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران سيوقع يوم الأحد على أنه مجرد موعد لتوقيع وثيقة، بل كمؤشر على انتقال الأزمة من مرحلة المواجهة العسكرية والتصعيد إلى مرحلة أكثر استقرار.

0: قرارا مرحلة اختبار المسار الدبلوماسي بشكل عملي لا عن طريق فقط المفاوضات وتبادل الرسائل. ترامب حرص في منشوره على تقديم هذا الاتفاق المرتقب ضمن سياق سياسي أوسع، خاصة عندما قارنه باتفاق سلفه باراك أوباما. الرئيس الأمريكي وصف التفاهم المرتقب بأنه جدار سيمنع امتلاك إيران سلاحا نوويا، في محاولة واضحة لإقناع الداخل الأمريكي وخصوصا الجمهوريين المتشككين بأن ما يجري ليس نسخة جديدة من اتفاق عام 2015، بل اتفاق أيضا يفرض على طهران التزامات أشد مقابل أي مكاسب محتملة. ومن الناحية العملية، إعادة فتح مضيق هرمز هي العنوان الأكثر إلحاحا والأبرز في هذا الاتفاق، على الأقل في هذه المرحلة، مرحلة التوقيع. ترامب أكد أن المضيق سيفتح فور التوقيع، بينما كشف مسؤول أمريكي رفيع أن التفاهم يتضمن أيضا رفع الحصار البحري عن إيران، وكذلك إطلاق عملية دولية واسعة لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر الملاحي بمشاركة أمريكية وأوروبية. وهذا يعكس في الحقيقة أولوية لدى واشنطن، أولوية حالية تتمثل في إعادة الاستقرار إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. بالنسبة للملف النووي، هو جوهر هذه المفاوضات، ولا يبدو في الواقع بأنه حسم بالكامل، بل سيتم الانتقال فور التوقيع إلى مرحلة أكثر دقة في الواقع. محمد ترامب تحدث عن التخلص من المواد النووية المتبقية في المواقع التي تعرضت للقصف الأمريكي قبل عام، عندما تهدأ الأمور، في إشارة واضحة إلى الانتقال إلى مسار المفاوضات في غضون 60 يوم. لكن المؤشرات الصادرة عن الإدارة الأمريكية توحي بأن هذا التوقيع المرتقب لن يكون نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، لا سيما من الناحية
1: الفنية. هل من توضيح محمد؟ نعم، تقنيا حول التوقيع، لأن الصحف الأمريكية كانت تتحدث، وسائل إعلام، عن مغادرة جي دي فانس إلى جنيف، نقل معدات إلى أوروبا، ثم طبعا حسم الأمر بتوقيع إلكتروني عن بعد، ومراسم أعلنت عنها باكستان منتظرة أيضا. هل حسم في الولايات المتحدة؟ إذن آلية التوقيع أين وكيف ومن سيوقع؟
0: نعم محمد، في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترامب نفسه كان قد تحدث عن هذا، عندما تحدث عن هذا الاتفاق الوشيك قال بأنه لن يحضر مراسم التوقيع رسميا، لكنه أشار يوم الخميس الماضي إلى أن جي دي فانس هو من سيحضر مراسم هذا التوقيع. لكن في منشوره اليوم هو تحدث فقط عن الموعد وعن التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم، ولم يشر ويقدم أي تفاصيل بشأن آلية مراسم التوقيع، علما بأن هذه المعطيات جاءت من الجانبين الباكستاني أو من الجانب الباكستاني بالتحديد. صحيح أن هناك تقارير أمريكية كانت قد أشارت إلى أن 4 طائرات محملة بمعدات تعود لنائب الرئيس الأمريكي توجهت إلى أوروبا، وكان الحديث عن جنيف بالتحديد، لكن ذلك لم يحصل لحد الآن على الأقل بشكل رسمي. حتى في البيانات المتعلقة بجدول نائب الرئيس لا توجد أي إشارة إلى أنه سيتوجه إلى جنيف أو حتى إلى أي مكان آخر. بالتالي الصيغة الفنية المتعلقة بمراسم التوقيع من جانب واشنطن لا تزال غير واضحة. ما هو مؤكد الموعد، كما قال الرئيس دونالد ترامب بأن التوقيع سيتم يوم الأحد، وبالتالي سيكون ذلك بشكل رسمي بين الأطراف. لحد الآن كما قلت لا توجد أي مؤشرات رسمية على أن نائب الرئيس سيتوجه إلى أي مكان في هذه المرحلة، ويبدو أن هذه التفاصيل ربما كان الهدف منها هو في الحقيقة التوصل إلى آلية الإعلان عن التوقيع بشكل رسمي، لكن التفاصيل المتعلقة بشأنه يبدو أنها لا تزال قيد المناقشات أو البحث. لكن ما يهم في الحقيقة من جانب واشنطن هو أن التوقيع على هذه المذكرة بشكل رسمي يعني يؤدي إلى انتقال هذه الأزمة من التصعيد والمواجهة العسكرية إلى مرحلة أكثر استقرارا، مرحلة المسار الدبلوماسي، وما سيترتب عليها من تفاهمات ستعقب مراسم هذا التوقيع محمد.
1: محمد، إذن التوقيع يدخلنا مباشرة إلى المفاوضات والمناقشات بالنسبة للنووي، وقد أعاد رئيس ترامب خيار نقل الغبار، ما يسميه الغبار النووي، إلى الولايات المتحدة كخيار، بعدما كان يشير سابقا إلى تدميره أو التخلص منه في إيران وربما بإشراف الوكالة.
0: نعم، هذا كله يندرج في إطار السياق الداخلي محمد، بحيث أن الرئيس دونالد ترامب كان يشير في منشوره إلى أن هذه المسألة سيتم التعامل معها، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه عندما تهدأ الأمور، بمعنى أن كل هذه التفاصيل المتعلقة بآلية التخلص من اليورانيوم سيتم بحثها في المسار التفاوضي الممتد لستين يوم أو حتى أكثر عقب التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم، لكنه يحرص في الحقيقة على تسويق هذا الاتفاق المرتقب باعتباره إنجاز دبلوماسي كبير، لا سيما أنه كان تحدث مرارا عن أن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا في هذه الحرب، وهو يحاول أيضا تسويق هذا الاتفاق المرتقب بأنه انتصار دبلوماسي يحقق ويلبي المطالب الأمريكية، في مقدمتها المسألة النووية، سواء فيما يتعلق بالتزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي وهو أحد بنود هذا الاتفاق كما ألمح إلى ذلك مسؤولون أمريكيون وأيضا في وسائل الإعلام الأمريكية، وأيضا النقطة المتعلقة باليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وهو الذي مثل ربما شرارة هذه المواجهة، بحيث أن الرئيس دونالد ترامب يشير ويؤكد إلى أن هذه المسألة سيتم التعامل معها، وهو كان أشار في الحقيقة في وقت سابق في منشور إلى أن مسألة اليورانيوم المخصب سيتم التعامل معها ضمن ثلاث مسارات، إما بتدميره داخل إيران بالتعاون مع إيران أو بإشراف دولي أو بتسليمه إلى الولايات المتحدة، لكن بحسب مسؤولين أمريكيين الرئيس دونالد ترامب وافق على ترقيق وإذابة هذا المخزون إلى مستويات ربما أقل من مستوى أو بحدود مستوى 3.7، وهي النسبة التي كان تم تحديدها والتوافق عليها في اتفاق عام 2015، لكن بالمجمل الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى تسويق هذا الاتفاق المرتقب على أنه إنجاز دبلوماسي كبير جدا يختلف عن اتفاق أوباما الذي انتقده بشدة، والذي كان يشير إلى أنه يفسح المجال لإيران سواء في امتلاك السلاح النووي أو يمهد الطريق لإيران لامتلاك السلاح النووي، وأيضا وفر لها أموال، تحدث في منشوره عن $1.7 مليار قدمت لإيران مما سمح لها في التغول إقليميا، لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد والمسؤولون الأمريكيون بأن هذا الاتفاق يعالج جميع بواعث القلق الأمريكية، في مقدمتها المسألة النووية، في مقدمتها أيضا بند يتعلق بكف إيران عن دعم وتمويل الجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بالإرهابية في المنطقة ضمن قضايا عديدة. لكن يجب الإشارة أيضا أن كل هذا الحديث هو عبارة عن ملامح عريضة للاتفاق، لأن المذكرة وما جاء فيها من تفاهمات لم ينشر بشكل رسمي لحد الآن محمد.
1: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن. نذهب إلى طهران مع عدنان بوريني، وعدنان نسأل في نفس السياق عما إذا كانت طهران ستعلن قريبا الموافقة بشكل رسمي وكيفية أيضا مشاركتها في هذا التوقيع.
2: الأجواء تقول ذلك محمد، أن طهران تتجه لهذا الإعلان، ولكن الأمر مرهون بما سيصدر رسميا عن مجلس الأمن القومي الإيراني المخول عمليا بهذه الخطوة بشكل أساسي. ربما تأتي ساعات النهار التي بدأت الآن ببعض الوضوح فيما يتعلق بهذا الأمر وبالخطوات وبالإجراءات اللاحقة لذلك. التوقيع سيكون إلكترونيا، هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ الأمس بشكل أساسي في مقابلته مع التلفزيون الإيراني، ولكن نحن نتحدث الآن ابتداء عن إعلان القبول من مجلس الأمن القومي الإيراني كونه المخول بإعلان ذلك، ثم سيكون الأمر بإقرار المرشد الإيراني. الأجواء تقول أن الأمور تتجه بهذا الاتجاه، ولكن مع توضيحات صدرت من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي تحدث بوضوح عن الملمح العريض للاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم، بالإشارة إلى أنه اتفاق إطاري يوقف الحرب ويؤسس للجلوس ونقاش النقاط الأساسية الخلافية، في إشارة إلى الملفات الكبرى، الملف النووي والعقوبات وغيرها. ولكن عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم، الملامح العريضة التي تمت الإشارة إليها سواء من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأمس أو بتصريحات سابقة، نحن نتحدث عن نقاط تتعلق بشكل أساسي بمضيق هرمز، فتح مضيق هرمز، وطبيعة الدور الإيراني بإدارة مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي كانت عالقة وربما هي النقطة الأكثر تعقيدا كانت على مدار أسبوعين، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في لبنان كجزء من وقف الحرب، بالإضافة إلى وقف الاعتداءات أو ضمان وقف الاعتداءات على إيران واحترام سيادة إيران كما تصفها الخارجية الإيرانية، بالإضافة إلى بنود أخرى. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن 14 بندا في صفحتين بحثت هنا في إيران من قبل لجنة مصغرة لمجلس الأمن القومي قبل أن ترفع للجهات العليا حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن مسار تقول طهران أنه في حال التوقيع فإن المدة، مدة الشهرين، ستكون مدة كافية لبحث نقاط عملية خلالها، منها إعادة الإعمار وتعويضات، لكن عمليا طهران تعول على هذه المدة كمساحة للضمانات، بمعنى أن التزام الجانب الأمريكي بما عليه من نقاط هو الضمان لاستمرار إيران بتنفيذ التزاماتها. هذا فيما يتعلق بالاتفاق محمد، ولكن حقيقة هنا في إيران سؤال كبير هو كيف ستترجم الحكومة وكيف ستترجم الخارجية الإيرانية هذا الاتفاق داخليا. هناك بعض السجال إنجاز التعبير، هناك تيار رافض لهذا المسار، مسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاق، ولكن لابد من الإشارة أن هذا التيار هو تيار تاريخي يرفض فكرة المفاوضات مع الجانب الأمريكي بالمطلق.
1: والأهم الأهم عدنان أن هذا التيار هل له تأثير على مصادر صنع القرار في إيران؟
2: لابد أن مصادر صنع القرار تستمع، لذلك نرى هذه التصريحات والإشارات والتوطئة التي تقوم بها الجهات الرسمية. حتى مكتب المرشد الإيراني في تغريدة بالأمس الليلة الماضية تحدث عن أن على الشارع تجاوز الخلافات فيما بينه فيما يتعلق بهذا الأمر. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أن الضغوطات الاقتصادية صعبة على البلاد وأن على الجميع تجاوز الخلافات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تحدثت عن أن المفاوضات هي جزء يكمل المعركة بشكل أو بآخر. عباس عراقجي بالأمس تحدث في المقابلة التي أجراها مع التلفزيون الإيراني عن أن السيطرة على مضيق هرمز عسكريا لا يمكن أن تستمر للأبد، وهذا طرح واقع مرتبط بقبول فكرة الإدارة بعيدا عن الجانب العسكري. كل هذه التصريحات محمد ممكن قراءتها على أنها محاولة للتوطئة ولترجمة المشهد والاتفاق للشارع الإيراني لخلق نوع من القبول فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن إلى أي مدى يبلغ التأثير؟ الحديث عن أن الأمور تسير نحو الاتفاق، الحديث عن مسار إيجابي منجز إلى حد بعيد، هناك توافق على الأمر، هناك تأييد لمساحة الدبلوماسية إيرانيا، هناك رغبة بإنهاء الحرب، هذا ما تقوله الخارجية والرئاسة الإيرانية بشكل دائم، ولهذا انخرطوا بهذا المسار، ولكن ضمن محددات حذرة جدا تحقق مكاسب لإيران وتمنع حدوث تنازلات تتجاوز خطوط طهران الحمراء.
1: وهل هنالك أجواء عدنان متجاوبة مع ما يطرحه الرئيس الأمريكي والموعد المحدد أي اليوم الأحد؟ هل هنالك من يدفع في إيران ربما للتوقيع ولكن ليس اليوم من أجل تفويت الفرصة على أجواء احتفالية يحضرها ويعيشها فعليا الرئيس ترامب، أم ليست إيران في وارد استفزاز ترامب في هذا التوقيت؟
2: فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية المرتبطة ببنود المذكرة، بنود الاتفاق، بشكل أو بآخر قالت طهران بشكل رسمي أنها تراقب هذه التعليقات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما كانت هي جزء من حالة التأخير في الإعلان عن المضي قدما، وإن كان بإشارات يعني فيما يتعلق بقبول المذكرة، لمراقبة هذه التصريحات. طهران لديها تجربة، تقول التصريحات من الخارجية بأن لديها تجربة سيئة في هذا الجانب، يكون هناك شيء على الورق يخالف شيء في التصريحات، وبالتالي نعم ربما نستطيع القول أن هناك مراقبة لهذه التصريحات. هذه الأمور يتم التشديد على النقاط الأساسية، كما قلت لك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث بشكل واضح وقطعي وإن لم يخض بالتفاصيل، عندما قال بأن هذا الاتفاق هو اتفاق إطاري عمليا يوقف الحرب ويضع الجميع على الطاولة لنقاش الخلاف أو النقاط الأساسية الخلافية بين الأطراف، في إشارة بشكل

0: كثير جدا. هذا الاتفاق يضع الجميع على الطاولة، يوقف الحرب بشكل أساسي، يفتح مضيق هرمز، يرفع الحصار عن إيران، يعيد لإيران أموالها المجمدة، ثم يؤسس لجلوس الجميع على الطاولة على قاعدة ثقة نسبية يناقش فيها البرنامج النووي بكافة تفاصيله الدقيقة. تؤكد طهران أن البرنامج النووي خارج مساحة النقاش في مذكرة التفاهم، ولكن تكون هناك إشارات بين فينة وأخرى توحي بأن هناك وضع لخارطة الطريق تتعلق بهذا الملف لبحثه في المرحلة الثانية بعد مدة 60 يوم.
1: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. وبالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة. تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهات الداخلية في البلاد.
2: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني. 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
1: معنا من تكساس دكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور حسين في المواقف الإيرانية. ما الذي تقرأه في التصريحات الرسمية تلك التي تمهد للتوقيع على الاتفاق ولكن بدون تصريح نهائي إيراني حتى اللحظة حول الموافقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في إيران التصريحات تقول أن الاتفاق مكتمل أو قريب من الإعلان، من دون أن يكون هناك تأكيد لهذا الموضوع. وهذا أتصور ويأتي على خلفية عدم ثقة إيران بالطرف الأمريكي. يعني هذا التصريح هو

0: نتيجة عدم ثقة، وهذه مسألة مهمة في يعني إيران، خاصة أنها عانت من السلوك الأمريكي مرتان وهي على طاولة المفاوضات وأمريكا تهاجم إيران عسكريا. ولكن واضح أن الأجواء، أن الاتفاق مكتمل وهو ليس إلا يعني بحاجة إلى توقيع والبدء بالتنفيذ. تقريبا الآن من يتصدر المشهد في الإعلان عن الموضوع هو وزير الخارجية والمتحدث باسم وزارة الخارجية، ولكن طبيعي مجلس الأمن القومي هو الأساس في كل هذا الموضوع باعتبار أنه المسؤول عن الملف النووي وعن أي اتفاق في هذا الإطار بين إيران وبين أمريكا.
1: طيب على
0: إيران
1: على
0: لا تريد أن تعطي مشهد.
1: نعم، في هذه الأجواء، في هذه الأجواء الإيجابية دكتور حسين تحدث عنها والملامح العامة لمذكرة التفاهم من خلال يعني فهمك واطلاعك، إلى أي مدى هنالك حسم فيها في هذه المذكرة للملفات الكبرى؟
0: يعني في تصوري أن هناك يعني أولا كان هناك حرب، هذه المذكرة تنقل الحرب من الحرب العسكرية إلى حرب تفاوضية بين الطرفين. الخلافات طبيعي لا زالت مستمرة وهي يجب أن تحسم من خلال التفاوض بين الطرفين، ولكن في تصوري أن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، ترسم خارطة طريق واضحة لتسلسل المواضيع التفاوضية أولا، وتحاول بناء الثقة بين الطرفين من خلال كل خطوة متبادلة بين إيران وبين أمريكا. من هنا نحن أمام مرحلة جديدة تستمر فيها المواجهة ولكن بشكل تفاوضي وسياسي، ومحاولة لبناء الثقة مع وجود طرف آخر، يعني قد يكون الطرف الباكستاني أو أي طرف آخر، لأن يعني هذا هو جزء من التفاوض وجزء من المشهد التفاوضي.
1: دكتور مسمار، بالنسبة للولايات المتحدة، كيف يعالج هذا الاتفاق كل الانتقادات الداخلية والأراء طبعا المتشددة التي كانت تضغط على الرئيس نفسه من أجل اتفاق أفضل من اتفاق أوباما؟
2: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك بالضيف الكريم.
1: أهلا وسهلا.
2: يعني ما زلنا نحن لغاية الآن في محور يعني العملية العسكرية، لماذا بدأت وكيف سوف تنتهي. ونعم هناك أطراف داخل الولايات المتحدة يريدون يا إما إنهائها عسكريا يا إما إنهائها بطريقة دبلوماسية أفضل من اتفاقية 2015، ولكن يعني أنا ضد بعض الكلام يعني اللي أنا أعتبره غير منطقي، يعني كلام موضوع الثقة وما يعني العلاقات ما بين الدول والاتفاقيات لا تقام على الثقة، يعني هي تقام على مبادئ، يعني اتفاق معين بإيجاب وقبول، مكاسب، التزامات بطريقة معينة، ودائما وأبدا يعني من هو أقوى على الأرض أقوى على الطاولة وأقوى على فرض الشروط. إذا لاحظنا يعني الرئيس ترامب قال إذا لم نحصل سوف نعود، يعني بما معنى يعني أنه يعني بيدنا العملية العسكرية وممكن أن نستمر، يعني فواضح أنه عنده شروط ويريد تطبيقها. الطرف الباكستاني واضح أنه عنده صورة أصلا وعنده 14 نقطة اللي هو من البداية إحنا تكلمنا عن 3 و6 وكذا وانتهينا ب14، يعني معروفين شو من نقاط ال14 أصلا. يعني النقطة ما فيها أنه الطرف الإيراني يحاول أن يسوقها في الداخل، لأنه واضح أنه يعني حتى يعني السيد عرقجي قال، يعني وقال نتمنى على الإعلام الإيراني أن لا ينشر أي معلومات قبل أنه نوضح له الصورة وهكذا. يعني هناك أطراف داخل المجتمع الإيراني تريد تنسيق المعلومة بحيث أنه يعني يتم التوافق عليها من المنظومة خلينا نقول السياسية والعسكرية وأيضا على مستوى الشعب. أما بالنسبة للولايات المتحدة تسوق بالضبط، يعني أنه نحن سوف نحصل على اتفاقية بما يتعلق بالنووي مختلفة جدا عن الاتفاقية القديمة. الاتفاقية القديمة كانت تؤدي إلى سلاح نووي، الاتفاقية الحديثة هي تمنع وتوقف التوجه أصلا إلى هذا الموضوع. إيران التزمت بعدم وجود طاقة نووية أو حتى شرائها من الخارج، هذا ما يسوق في الإعلام بالضبط. بالنسبة للأذرع الإيرانية تم تغيير الكلام وتجميله بأنه يعني ليست أذرع إيرانية، منظمات إرهابية، لا يجوز لإيران أن تدعم منظمات إرهابية، ولكن مثلا حزب الله مصنف في الولايات المتحدة أنه إرهابي. فيعني إحنا ما زلنا يعني إذا بدنا نخوض في التفاصيل بصراحة ما زلنا في نفس النقاط يعني.
1: لكن برأيك لن تحسم في المذكرة، ستترك للشهرين ولاستخدام الضمانات وضمانات المقابلة لتحقيقها؟
2: هلا لن يحسم أي شيء في المذكرة، هاي مذكرة تفاهم على تفاوض لمدة شهرين، يعني خلينا نضعها بلغة عربية صحيحة سليمة. ما يحدث حاليا هو أنه لا يوجد حاليا ما يسمى فترة زمنية لإيقاف الحرب أو الكذا أو الخلافات العسكرية بين الطرفين. كان قبل في يومين، 3 أسبوع، 5، الآن ما في. الآن بعد الاتفاقية هاي هناك تعهد من الطرفين لا يوجد عمليات عسكرية لمدة شهرين، فنحن الآن دخلنا في هذه المرحلة. النقطة الثانية، ماذا سوف يحصل خلال فترة الشهرين؟ فبدأنا في موضوع ما تأثر فيه العالم اللي هو موضوع المضيق، لأنه هذا أصبح موضوع عالمي، لا يعني الولايات المتحدة فقط وإيران فقط. فبناء عليه طبعا إيران تقول إنها تريد أن تدير، وطبعا هذا الموضوع عالمي نعلم تماما أنه يعني لا يجوز لا لإيران ولا للولايات المتحدة التحكم في هذا المضيق. فبشكل عام يعني لاحظنا اليوم السيد ستارمر والرئيس ترامب تكلموا عن هذا الموضوع. في سويسرا في جنيف سوف يتم التوقيع لو كان إلكتروني أو غير ذلك بوجود جي 7 لوفودهم أصلا حضرت. فتخلى يعني في الإطار الدولي بما يتعلق في المضيق ما عدا ذلك هو ما بين الولايات المتحدة وإيران.
1: لكن فتح المضيق يستوجب أيضا خطوات من الولايات المتحدة متعلقة سواء بالعقوبات أو بالأموال، هل تتوقع التزاما أيضا للولايات المتحدة مباشرا في مقابل الانتقادات التي توجه إذا ما تم يعني ما بين قوسين تصنيفه داخل الولايات المتحدة بتمويل إيران؟
2: هلا يعني حتى تأخذ إيران مكاسب يجب أن يكون لديها التزامات. فأول شيء رفع الحصار مرهون، يعني هذا الكلام ما هو مذكور، يعني مرهون بأنه إيران لا تعيق الملاحة في الخليج. هذا يعني هاي بهاي نلزمك بهذا، نعطيك هذا المكسب. وطبعا بالنسبة لإيران إذا فتح الحصار عن الموانئ الإيرانية احنا نتكلم عن أموال أصلا أكثر من الأموال اللي
1: طيب
2: هي تطالب فيها إيران.
1: أريد أن
2: طيب
1: أخذ
2: نقطة
1: رأي
2: ثانية أصلا،
1: أريد أن أخذ رأي الدكتور حسين في هذه النقطة، وما الذي تستطيع أن تقدمه إيران مبدئيا لتحصل على سواء الأموال المجمدة أو رفع العقوبات، إذا كان كما يقول دكتور مسمار مجرد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية قد يجلب لها أصلا أموال؟
0: يعني في هذا الإطار هناك التزامان إيرانيان، واحد فتح المضيق، ثانيا جمع الألغام أو نزع الألغام الموجودة في المضيق وتنظيف المضيق، إنه هذه الالتزامات الإيرانية، في المقابل رفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز، الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، هو التزامات أمريكية في مقابل هذه الالتزامات الإيرانية. هذا هو تقريبا يعني البداية الأساسية. طبيعي، هل سيفتح المضيق مرة واحدة؟ هل يرفع الحصار الأمريكي مرة واحدة أم سيكون بالتدريج؟ ظاهر الأمر أن أمريكا تقول بالتدريج، وبالنهاية هذا الموضوع هو أيضا يعني يجب الاتفاق عليه ضمن أي فترة زمنية سيقوم الطرفان بالالتزامات المترتبة عليهما. هذا هو تقريبا جوهر البداية التي يؤكد عليها بيان التفاهم.
1: دكتور مسمار، كانت لديك نقطة ثانية وكنت أريد أن أشير أيضا حتى في السؤال الأول، كيف ستقدم الولايات المتحدة ملف

0: رفع العقوبات والأموال المجمدة للداخل.
1: لا هلا رفع العقوبات ما يعني ما راح يكون في يعني مطروح في البدايه اطلاقا. رفع العقوبات سوف يكون بناء على التزامات الملفات الاخرى. هلا الاموال المجمده ايران تطالب فيها نتيجه تدهور الاقتصاد. هلا كما قلنا في الولايات المتحده اصلا المبالغ ليست كثيره، يعني بحدود 2 ل 3 مليار الموجود في الولايات المتحده، في الباقي هو في الخارج. يعني هلا ممكن يكون هناك تفاوضات. لاحظ انه راح يكون في اجتماعات على هامش الجي 7 مع الدول الخليجيه. انا اتصور لانه في جزء كبير من الاموال محجوز في بنوك قطر وفي بنوك الامارات العربيه المتحده. فممكن سوف يكون هناك توافق ما بين الولايات المتحده وهذه
0: نعم.
1: الدول الخليجيه على الملف الايراني بناء على ضمانات ايرانيه بعدم الاعتداء على هذه الدول. ممكن، نعم.
0: شكرا. سنكمل طبعا في تفصيل ذلك في ساعتنا اللاحقة. شكرا لكما. ومع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله، أم إنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
2: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافاً على الساحل جنوباً ويكشف البقاع الغربية شرقاً، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدماً برياً نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبياً عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءاً مهماً من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالاً. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
0: إذن ومع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة إذن سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع، وقوله أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى، يظل التساؤل إذن كيف ستتعامل إيران الداخل مع هذه المعطيات. زميلة غنوة إبراهيم في هذه الفقرة، فقرة سياق الحدث، تقرأ في أثر مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن على الداخل الإيراني وكيف تستقبلها أجنحة السياسة المختلفة في إيران.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة كيف يستقبل الداخل الإيراني مذكرة التفاهم المطروحة مع واشنطن؟ وهل تشكل اختبارا داخليا بقدر ما هي اختبار تفاوضي مع الولايات المتحدة؟ ثلاثة اتجاهات رئيسية داخل إيران تحدد شكل قراءة المذكرة. جناح التفاوض يشمل الطبقة السياسية المعنية مباشرة بأي تفاهم مع الولايات المتحدة، أما جناح الانتصار فهو جناح يشمل مسؤولين عسكريين وسياسيين سابقين يرون في الاتفاق نصرا للجمهورية الإسلامية. ثالثا وأخيرا ما يسمى إيرانيا بجناح الثبات، وهو جناح متشدد بوضوح في كل ما له علاقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة. مواقفهم مختلفة باختلاف الاتجاهات منذ الإعلان عن تبلور صيغة المذكرة النهائية. جناح التفاوض يحاول تقديم المذكرة كمدخل من مرحلتين لا كاتفاق نهائي. فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن المرحلة الأولى تبدأ بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن، ثم تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي على أن يتعهد بعدها الطرف المقابل بعدم استخدام القوة ويتعهد الطرفان باحترام السيادة الوطنية. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فيشدد على أن الالتزامات التي يتم التعهد بها يجب أن تنفذ بلا شروط ولا استثناءات ولا حتى أعذار، بينما يربط الرئيس مسعود بازجكيان المسار بمعاناة الداخل قائلا إنه يعلم الصعوبات التي تحملها الشعب وصبره على الضغوط الاقتصادية. أما جناح الانتصار فيقدم المذكرة بوصفها نتيجة للصمود وعدم التنازل، إذ قال قائد مقر ختم الأنبياء اللواء علي عبد الله إن العالم سيسمع قريبا صدى انتصار إيران والمقاومة على العدو في لغة تحاول تثبيت سردية أن واشنطن جاءت إلى التفاهم بعد فشل الضغط والحرب لا بعد فرض شروطها على طهران. في المقابل يأتي الجناح المعارض للمذكرة ويتعامل معها بوصفها تكرارا لتجربة الاتفاق النووي السابقة ولكن بكلفة أعلى، إذ وصف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان محمود نبويان المذكرة بأنها أكثر ضررا من النسختين السابقتين وأن تنازلات إيران زادت، مضيفا أن أي اتفاق يصاغ بأيدي من هندسوا خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون ضررا محضا، في إشارة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي والاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. إذن هي مذكرة تفاهم تأتي بينما يواجه الداخل الإيراني وضعا اقتصاديا صعبا زادت الحرب منذ بدايتها من صعوبته. تفاصيل أبرز أضرار الحرب على الاقتصاد الإيراني نتابعها معك سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
4: الحديث عن الخسائر الاقتصادية الإيرانية، هناك خسائر مباشرة نتيجة تعطل الإنتاج وأيضا نتيجة الاستهدافات، وهناك خسائر غير مباشرة وهي عبارة عن ضياع ما كان يمكن لإيران أن تجنيه من المنشآت الأهم. سنتحدث طهران إصفهان وثلاثة من المحافظات الساحلية، دون أن ننسى بالتأكيد غنوة عن أثر الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على أهم الموانئ الإيرانية التي تستخدمها لتصدير النفط والغاز، وأيضا المنتجات الرئيسية التي ترسلها إلى الأسواق العالمية. في بوشهر تعرضت المحافظة وأيضا مرافق الإنتاج لضربات قاسية، من بينها منشآت مساندة لحقل بارس الجنوبي لإنتاج النفط. هذه المحافظة الأهمية، أهمية بوشهر، بأنها تعد عماد أمن الطاقة في إيران نظرا لوجود الاحتياطيات، احتياطيات الغاز الإيرانية لديها، إضافة إلى الغاز الذي يستخدم في الاستخدام أو في الاستهلاك الداخلي. محافظة خوزستان هي من المحافظات أيضا التي كبدت إيران خسائر نتيجة استهدافات طالت منشآت تصنيع البتروكيماويات وأيضا تكرير النفط الخام، وبالتالي تراجعت قدرة إيران على التصدير بشكل أولي على الإنتاج وعلى التكرير قبل أن نتوجه إلى التصدير. هرمزجان أيضا تعرضت لضربات قوية، هي على الساحل الجنوبي الإيراني المطل مباشرة على مضيق هرمزجان. من أهم موانئ هرمزجان هي محافظة أو موانئ بندر عباس التي تعرضت لضربات متكررة. هرمزجان هي رئة التجارة الخارجية، تستطيع أن تتعامل مع قرابة 100 مليون طن من البضائع سنويا، البضائع التي تشمل الصادرات والواردات إلى إيران، إضافة إلى نقل الحاويات تصديرا واستيرادا. في إصفهان الخسائر تمثلت بخروج أهم منشآت الفولاذ، تصنيع الفولاذ والصلب في إيران، فولاذ مباركة، ثلث إنتاج الحديد الذي يصدر خارج إيران ينتج من المنشآت التي تعرضت لضربات قاسية وخرجت عن الإنتاج. في طهران، الأهمية طهران هي أنها الثقل المالي للبلاد، 25% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران ينتج في طهران العاصمة والمحافظة، لديها ثقل مالي ولديها أيضا ثقل ديموغرافي. تعطل هذه المراكز مجتمعة خلفت خسائر مباشرة نتيجة ضياع أو نتيجة استهداف المنشآت، وغير مباشرة نتيجة ضياع ما كان يمكن لإيران أن تجنيه لسيما من العملة الصعبة.
3: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن هو مشهد اقتصادي صعب، من شأن بعض بنود مذكرة التفاهم أن تخفف الضغط عليه. هذه البنود نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز، ولكن سابقا فككنا مع الزميل عبد القادر أهم البنود التي تنعكس على الداخل الإيراني، ووجدنا أن قيمتها الداخلية تقاس بما يمكن أن تقدمه للمجتمع والاقتصاد وسردية النظام. فيعني بند إنهاء الحرب داخليا خفض الحالة الأمنية وتخفيف الاستنفار وعودة جزء من الحياة اليومية إلى طبيعتها، من حركة المدن والأسواق إلى انتظام السفر والتجارة. كما يمنح جناح التفاوض حجة تقول إن المذكرة أوقفت مسارا عسكريا مكلفا وحمت السيادة من حرب أطول، بينما يمنح جناح الانتصار فرصة لتقديم وقف الحرب بوصفه ثمرة صمود. أما بند رفع الحصار فيمس الحياة الاقتصادية مباشرة، لأنه يفتح الطريق أمام حركة التجارة ويخفف كلفة الاستيراد ويعيد جزءا من قدرة الدولة على إدارة السوق وسلاسل الإمداد. بالنسبة للمواطن الإيراني ينعكس ذلك على الأسعار وتوفر السلع وعودة الثقة النسبية بالنشاط الاقتصادي. أما سياسيا فيمكن تقديمه كدليل على أن التفاوض لا يعني التراجع، بل هو استعادة قدرة البلاد على التنفس اقتصاديا. الإفراج عن الأموال المجمدة إذن أو جزء منها مع تخفيف العقوبات هو البند الأكثر ارتباطا بجيوب الإيرانيين، لأنه قد يزيد قدرة البنك المركزي على إدارة العملة ويمول الواردات ويفتح باب إعادة إعمار ما تضرر خلال الحرب، ويمنح الحكومة هامشا لدعم الخدمات والرواتب والأسواق. لكنه في الوقت نفسه أخطر بند في السجال الداخلي، لأن المعارضين للصفقة سيقولون أن أي مكاسب مالية مؤجلة أو مشروطة لا تكفي إذا جاءت مقابل تنازلات استراتيجية. لذلك ستكون طريقة صرف هذه الأموال وسرعة ظهور أثرها على الناس جزءا من معركة تسويق المذكرة داخل إيران. إذا نتابع النقاش معك عبد القادر، ونحاول أن نفهم فهم تعدد القراءات داخل إيران للمذكرة نفسها. مثلا إذا ما تحدثنا جناح التفاوض يقدمها كمسار واقعي، جناح الانتصار يقدمها كثمرة صمود، أما جناح الثبات يراها تنازلا جديدا، اختلاف هذه التيارات.

0: في كل ما له علاقة بأمريكا غنوة في إيران تبرز هذه التيارات إلى الواجهة بشدة، والنظام في إيران لا يبدو بأنه غير مرتاح لهذا النوع من البروز، أقصد النواة الصلبة للنظام، لأن هذه التيارات الثلاث أو حتى في بعض الملفات أربع أو خمس تيارات هي التي تحفظ المعادلة الداخلية وتهيئ الأرضيات لاحتواء وقبول أي شيء سيأتي من الخارج، مثل المذكرة التفاهم التي نتحدث عنها مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن جناح التفاوض وهو الجناح الذي يقود المصالح العليا للبلاد يقدم هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، على أنها الحل الوحيد للوضع الراهن في إيران سياسيا عسكريا اقتصاديا مجتمعيا إقليميا، إعادة دمج إيران بالمجتمع الدولي. يرى بأن هذه المذكرة تفتح الباب لهذا المسار، إلى أين يصل سيختبر ذلك عمليا. بالمقابل هناك تيار يعارض المذكرة ولكن لا يعارض المصالح العليا للبلاد، لذلك هذا التيار المعارض وهو تيار قوي وليس سهل في إيران، موجود في البرلمان ضمن الكتلة البرلمانية الأكبر، موجود في النخبة العلمية، موجود في النخبة السياسية، في المسؤولين، في المجتمع، في الشارع، بين الناس، في الساحات التي يتظاهر فيها جزء من المجتمع الإيراني دعما للنظام، الأكثرية هم من هؤلاء التيار. لذلك هو تيار يعارض المذكرة وليس بالضرورة يعارض سياسات النظام. تيار الانتصار هنا هو تيار يريد القول ويعزف على جملة واحدة، أن توقع مذكرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لا تنظر لها من جهة أمريكا؟ ما الذي يدفع أمريكا لتوقع مذكرة مع إيران الآن؟ هذا التيار يقول بأن ما دفع أمريكا على الأقل هو عدم هزيمة إيران، ويقدم ذلك على أنه إنجاز وانتصار للبلاد.
1: ولكن دعنا نفهم جناح التفاوض، هل استطاع إقناع الداخل الإيراني بأن مذكرة التفاهم هذه هي الخلاص من كل القضايا الاقتصادية المعيشية التي يعنى بها المواطن الإيراني؟
0: إذا ما تحدثنا غنوة عن الحد الأدنى من الإقناع، نعم. بمعنى أن هذا الجناح، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، وزارة الخارجية، جزء واسع من الأمن القومي، جزء من النخبة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، الجامعات، يرون بأنه هناك حد أدنى في هذه المذكرة تقنع ربما جزء واسع من الشعب الإيراني بضرورة الذهاب في هذا الاتجاه. لماذا؟ هذا الاتجاه يوقف الحرب. هذا مطلب ربما يمكن أن أقول بأنه عليه إجماع كامل في إيران، لا أحد يريد أن تستمر الحرب. ومن هنا يبدأ الحد الأدنى من الإقناع، ولكن هو أمام تحدي كبير. أما وقد أوقفنا الحرب وذهبنا إلى التفاوض، المجتمع يجب أن يشعر بشيء ما، بمكتسب ما، لذلك هو يركز بشكل كبير على البعد الاقتصادي من مذكرة التفاهم، الأموال المجمدة، ضرورة الإفراج عن الأموال المجمدة، ضرورة السماح بتصدير النفط، ضرورة القيام برفع جزء من العقوبات، لكي يقول للمجتمع بأنه ما بعد إيقاف الحرب هناك مكسب اقتصادي. ولكن هل هذا كاف غنوة لنقول بأن هذا المسار فتح، سينجح، سيستمر؟ ليس بالضرورة. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم مرشحة لأن تكون اتفاق دائم بين طهران وواشنطن.
1: قليباف، أحد عربي مذكرة التفاهم هذه، يقول يجب الالتزام بكل ما يطلب من دون أي شروط ولا استثناءات، ولكن هناك من يخشى من أن يكون هذا التوجه إعادة إلى مرحلة ربما أخطر وأسوأ من اتفاق 2015 مع باراك أوباما. إذا ما تأثير ذلك؟ ما تأثير هذا الصوت؟
0: هو الرجل القوي في مساحة مذكرة التفاهم، وهو بيضة القبان. لماذا؟ هو يجمع ما بين مهمته السابقة كقائد كبير في الحرس الثوري، وما بين رئيس البرلمان الحالي الذي جزء من التيار المعارض لديه أغلبية في البرلمان، وما بين، دعيني أقول، اعتباره بأنه من الدائرة الضيقة للمرشد. لذلك كلامه يؤخذ على محمل الجد في إقناع المعارضة أكثر من أنه في تثبيت الجمهور الذي يريد هذه المذكرة. لذلك الآن التيار المعارض لهذه المذكرة

0: يرى بأن كلام قاليباف يحمل أهمية أكثر من البقية، لأن قاليباف ينتمي في حيثية ما إلى هذا التيار المعارض بالمعنى التاريخي، بينما عراقتشي بزشكيان كرئيس الجمهورية هم أقرب إلى التيار الإصلاحي نوعا ما، أو الإصلاحي الوسطي، أو التيار الذي يرى بأنه هناك مصلحة عليا للبلاد بوقف الحرب والذهاب إلى مذكرة التفاهم. ولكن هذا التيار المعارض لا يمكن غنوة حذفه من المشهد، يمكن احتوائه، يمكن التعاطي معه، دعيني أقول تأطيره في مساحة معينة، ولكن لا يمكن على الإطلاق أن يحذف، لأنه تيار أصيل. ولكن استطاع النظام واستطاع رجل القرار السياسي في إيران الذي يريد لهذه المذكرة أن تنجح، استطاع أن يؤطر حتى الآن هذه المعارضة الداخلية، هذا التيار المعارض، في مساحة تبدو نوعا ما مفيدة للمذكرة، بمعنى أنها لا تستطيع أن تضرب مفهوم الذهاب في هذا المسار، مذكرة التفاهم مع أمريكا، ولكن تبقي في البلاد حالة معارضة، بمعنى أن يبقى هناك من يعارض هذا المسار. ماذا لو أن هذا المسار تعثر، فشل؟ هناك جمهور في إيران وهناك تيار في إيران سيتعاطى مع تلك اللحظة في تلك المرحلة.
1: وهنا أذهب لجناح الانتصار الذي يسوق بأن مذكرة التفاهم هي انتصار، وبالتالي كيف سيعاد رسم مفهوم وقف الحرب بالنسبة للإيرانيين، خاصة أن هذه المذكرة إذا ما وقعت هي أول اتفاق يعني يوقع تحت النار.
0: هذه الكلمة الأخيرة غنوة غاية في الأهمية. اندلعت الحرب للمرة الأولى بين إيران وأمريكا، لا يوجد حرب في التاريخ بين البلدين، هذه أول مرة نتحدث عن مذكرة التفاهم تحت النار، لذلك هي أخطر مذكرة التفاهم مع أمريكا بالنسبة للنظام في إيران. تيار الانتصار يهوى أن يعزف على وتر بقي النظام ولم يسقط، لم يخرج الداخل الإيراني ضد النظام في الشوارع، لم تستطع المعارضة الخارجية أن تتسلح وتدخل إلى الداخل، لم تنهار المؤسسة العسكرية وتنقسم على نفسها، لم يخرج من النظام رجل وازن ينشق وينادي بشيء ما. لذلك يقول بأن أمريكا فعلت كل ما تستطيع خلال 100 يوم هي وإسرائيل للوصول لحالة ما لم تستطع، لذلك جاءت ووقعت مذكرة التفاهم. هو لا ينظر كثيرا إلى بنود المذكرة، من تنازل لمن، هو يقدم المذكرة على قاعدة بأن أمريكا لم تستطع أن تحذف النظام في إيران ففاوضته ووقعت مذكرة معه، ويقرأ ذلك على أنه انتصار. هناك حالة من الشعارات في هذا المنطق صحيح، ولكن هو منطق مغري غنوة لجمهور معين داخل إيران. الآن يمكن أن أقول بأن الكتلة الصامتة في المجتمع الإيراني هي الكتلة التي تنظر إلى الاتفاق على أنه مكتسب في بعده الاقتصادي وتنتظر. هل سيصل هذا المكتسب الاقتصادي إلى جيوب الناس؟ إن وصل سيكون غاية في الأهمية، ولكن السؤال والتحدي إن لم يصل بسرعة سيكون صانع القرار في إيران أمام تحدي جديد هو المجتمع الإيراني في زمن السلم.
1: ومسألة وصول الأثر بسرعة، هذا أيضا ما أشار إليه وعمل عليه في خطابه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، بوصفه أنه ربط مذكرة التفاهم بمعاناة وصبر الشعب الإيراني. لذلك إما لم يظهر أثر هذه المذكرة بسرعة على جيوب المواطن الإيراني، ما نتائج ذلك في الشارع؟
0: بالمناسبة الرئيس بازشكيان هو المسؤول الأكثر وضوحا في إيران، وهو يتحدث عن المجتمع، عن الأبعاد الاقتصادية، وهذا نادر نوعا ما، رئيس الجمهورية الرجل الثاني في النظام، لذلك هو يركز على هذه النقطة للقول للمجتمع بأننا ندرك هذه النقطة التي تريد أن تنادي بها، وهذا يضغط على البعد الداخلي في إيران وعلى المفاوض لكي يتمسك بالبعد الاقتصادي. لذلك إيران غنوة تقول الإفراج عن المليارات أو جزء من المليارات وأموال إيران المجمدة في لحظة التوقيع، تريد أن ترسل رسالة فيها شيء من المكتسب الاقتصادي للمجتمع.
1: ولكن ربما هذه من أخطر البنود، خاصة أنه لن يتم الإفراج عن كامل الأموال المجمدة، لذلك ما الذي يشوب هذا البند من مخاطر؟
0: هذا البند هو العمود الفقري بالنسبة لإيران في مذكرة التفاهم. هناك بعض التباين بين إيران وأمريكا، ولكن القول بأن إيران ستحصل على أموال مجمدة تصل إلى 24 مليار هذا بحد ذاته يلقى قبولا في الداخل الإيراني ومجتمعيا. يدرك المجتمع الإيراني بأن 24 مليار ليس رقما ببلد بمساحة إيران بميزانية كبرى، ولكن هو يعطي دافع للقول بأن هناك شيء ما اقتصادي حصل. الرئيس بيزشكيان يريد لهذه المليارات إن وصلت البلاد أن تصرف في الاقتصاد المجتمعي، لذلك هو يذكرها كثيرا، لأن هناك من يرى بأن هذه المليارات قد تذهب إلى تحصين البلاد دفاعيا، بمعنى إلى شق عسكري وليس إلى شق اقتصادي، بينما الرئيس يضغط بأنه يجب أن تصرف في البعد الاقتصادي للقول للمجتمع صمت في زمن الحرب فهناك مكافأة في زمن السلم. ولكن غنوة، كل هذا الكلام معا يصل يلتقي في نقطة واحدة، مذكرة التفاهم عناوين عريضة بين إيران وأمريكا مرجحة لأن تكون اتفاق. شيطان التفاصيل في البعد النووي هائل، بل هناك أكثر من شيطان، لذلك الجلوس في العشرين من هذا الشهر إلى طاولة المفاوضات الفنية هو الذي سيكشف لنا ماذا يمكن أن تحصل إيران من هذه المذكرة. كل ما نقوله الآن هو مجرد أن مذكرة ستوقع وفق بدعة سياسية وهو التوقيع إلكترونيا، يعني نبدأ من هنا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عبد القادر فايز. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب بأن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي بأن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب لتخفيفه أو تدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسير العملية بسلاسة وسرعة. فوكس نيوز فقد نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنها توصلت لاتفاق رائع وقوي للغاية. وأضاف المسؤول بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم، وإن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة بأن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. ما في الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها بأن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين أمريكا وإيران. وأضافت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا سيناقش خلال المحادثات. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته جنوبية لبنان. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من التوضيح مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا محمد الأحمد، وكذلك من طهران عدنان بوريني. نبدأ معك محمد بتفاصيل مذكرة التفاهم التي أعلن أنها ستوقع اليوم بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
3: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في منشور أن الاتفاق المرتقب مع إيران أو مذكرة التفاهم ستوقع يوم الأحد، فيما قد يشكل أبرز اختراق دبلوماسي منذ عقود بين واشنطن وطهران. و في الحقيقة عقب هذا الإعلان من جانب الرئيس دونالد ترامب هنا في واشنطن لا ينظر بحسب الكثير من تحليل وسائل الإعلام الأمريكية على أن هذا الإعلان مجرد خطوة إجرائية، بل انتقال واختبار من مرحلة المواجهة العسكرية وانعدام الثقة إلى مرحلة اختبار التسوية السياسية والدبلوماسية بصورة عملية. محمد ترامب كان لافت أنه حرص على تسويق الاتفاق داخليا قبل أي شيء آخر، فجوهر رسالته في ذلك المنشور لم يكن موجه إلى إيران بقدر ما كان موجه في الحقيقة إلى خصومه ومنتقديه في الداخل الأمريكي، ولهذا أعاد المقارنة وشدد على المقارنة مع اتفاق أوباما عام 2015 مقدما هذا التفاهم الجديد والاتفاق الإطاري على أنه يمنع إيران كلية من امتلاك السلاح النووي بدلا من أن يؤجل هذا الخطر بحسب ما كان ينتقد هو وكبار مسؤوليه اتفاق أوباما السابق، ومشددا على أن طهران في نفس الوقت لن تحصل على أموال بمجرد التوقيع، وهي قضية بالغة الحساسية لا سيما بعد تكشف جوانب من هذا الاتفاق بحسب تسريبات عديدة سواء هنا في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة، وهو ما قوبل بشكوك في الحقيقة وانتقادات من أن ذلك سيمثل تنازلا كبيرا من جانب ترامب لإيران. ولهذا عمليا الرئيس دونالد ترامب سعى بشدة للتأكيد على أن هذا الاتفاق يلبي الشروط الأمريكية، اتفاق شامل بخلاف اتفاق أوباما. عمليا محمد الاتفاق يتمحور حول ثلاثة عناوين رئيسية. أولا إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري عن إيران، وهو ما سيكون الخطوة الأولى بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق، ومن ثم وضع الملف النووي على مسار تفاوضي جديد قائم على مبدأ الامتثال مقابل المكاسب، أي التزام إيران عمليا بتنفيذ الالتزامات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها مقابل تقديم الولايات المتحدة بالمقابل حوافز اقتصادية. طبعا التصريحات الرئيس أو منشور الرئيس دونالد ترامب تطابق مع تصريحات لمسؤول أمريكي رفيع في إحاطة للصحفيين يوم السبت قبل منشور ترامب في الحقيقة بساعات، حيث أكد أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي للغاية، وهو ما أكده أيضا مسؤول أمريكي لفوكس نيوز بالقول إن هذا الاتفاق قوي ورائع للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو قائم على إعادة فتح مضيق هرمز كما ذكرنا مقابل رفع الحصار الأمريكي عن إيران باعتباره من بين الشروط الأساسية في هذا التفاهم. المسؤول أيضا أضاف أن المرحلة التالية ستشمل عملية واسعة لإزالة الألغام البحرية، تأمين مضيق هرمز بمشاركة قوات أمريكية، وأيضا أصول بحرية بالتحديد من بريطانيا وفرنسا لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. في الملف النووي طبعا ترامب أوضح بأن الولايات المتحدة ستتولى لاحقا التعامل مع المواد النووية أو ما يسميه الغبار النووي فور تهدئة الأمور تمهيدا للتخلص منها بشكل نهائي. محمد،
2: نعم محمد، في التفاصيل الفنية يبدو أن الجانب الأمريكي لم يعلن من جهته عن شيء حتى اللحظة، لكن الوسيط الباكستاني هو من يعلن، وقد جاء فيما نشره رئيس الوزراء الباكستاني حول ذلك أن هناك توقيعا سيجري اليوم الأحد ومحادثات فنية ستجري خلال الأسبوع المقبل. أي من هذه التفاصيل يؤكد عليها الجانب الأمريكي أو يرشح لديك معلومات حول ذلك؟
3: نعم، في الحقيقة الول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين يوم أمس أنه بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم محمد سيصار إلى عقد جولة من المحادثات الفنية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك لبحث المسائل المتعلقة بالملف النووي، آلية التنفيذ، آلية التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو البند الذي أكد مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إيران وافقت عليه كبند رئيسي ضمن مجموعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب هذه المذكرة أو الاتفاق الإطاري ومضمون الاتفاق في الحقيقة بحسب الكثير من المسؤولين الأمريكيين وأيضا التقارير الإعلامية الأمريكية التي تنقل عن مصادر مطلعة بأن مذكرة التفاهم التي أصبحت جاهزة ولم يتبقى سوى المصادقة النهائية عليها والذي أكد الرئيس دونالد ترامب أنها ستتم يوم الأحد، هذه المذكرة تنص في المقام الأول على أولا إعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون رسوم من جانب إيران، مع ربط أي تخفيف للعقوبات ومكاسب اقتصادية ستحصل

0: تحصل عليها إيران بمدى التزامها ببنود الاتفاق. تنص أيضا على تمديد وقف إطلاق النار في المنطقة لمدة 60 يوم بما يشمل أيضا الجبهة اللبنانية ضمن مسار إقليمي أوسع. بالنسبة للملف النووي وهو جوهر الاتفاق حقيقة، هو يتحدث عن مرحلة لاحقة أكثر تفصيلا، وبحسب الكثير من أو بحسب مسؤول أمريكي كان أشار إلى أن ترامب وافق من بين الخيارات المطروحة على خفض مستويات اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تحت إشراف دولي، إلى جانب بحث آلية تتيح لطهران أيضا الوصول إلى جزء من أموالها المجمدة لأغراض إنسانية. لكن كل هذه المعطيات والتفاصيل سيتم مناقشتها بالتفصيل في هذه المفاوضات الأكثر تفصيلا التي ستستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وهنا أشير إلى تصريح سابق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث قال بأن الهدف هو التوصل إلى تفاهمات بشأن إيران مع إيران بشأن القضايا القابلة للتفاوض، على أن يصار بعد ذلك بحث القضايا الأكثر فنية والأكثر تعقيدا في مسار تفاوضي قد يستمر لستين يوم وحتى أكثر. روبيو كان تحدث حتى عن 90 يوم أو حتى أكثر بالنظر إلى حساسية هذه المسألة، المسألة النووية والقضايا الفنية المتعلق فيها. ومن هنا كان في الواقع تقرير لافت لأكسيوس أشار إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زارا المركز الوطني للأبحاث النووية في وقت سابق، وجرى الحديث عن تشكيل مجموعة من 100 خبير نووي أمريكي في ذلك الوقت قبل أسبوعين تقريبا، وذلك للتحضير لهذه الجولة من المفاوضات المفصلة التي ستركز على الجوانب التقنية الأكثر تعقيدا فيما يتعلق بتفكيك المنظومة أو تفكيك البرنامج النووي وآلية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بحوزة إيران. محمد،
1: شكرا جزيلا مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. الآن إلى طهران مع عدنان البوريني. أهلا بك عدنان. لعلنا نبدأ وقد بتنا نعرف بأن الاتفاق أو مذكرة التفاهم ستوقع اليوم الأحد، لكن أذهب معك إلى ما تحدث به الناطق باسم الخارجية الإيرانية، وكان له تصريحات لافتة ربما بعضها يتعارض مع ما كان يتحدث به الرئيس ترامب. ماذا في التفاصيل عدنان؟
2: ليس بالمطلق محمد، نحن نتحدث عن تذكير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بطبيعة اتفاق مذكرة التفاهم، ويقول إنه اتفاق إطار وليس اتفاق نهائي. اتفاق إطار يوقف الحرب ويبحث النقاط الأساسية التي تؤسس عمليا لوضع الجميع على الطاولة لبحث الملفات الكبيرة العالقة والخلافات الأساسية، في إشارة إلى البرنامج النووي، العقوبات بشكل أساسي. هذا ما قاله، وقال بأن المواضيع المبحوثة ما بين واشنطن وطهران هي مواضيع معقدة، وطهران تتعامل مع هذا الأمر بحذر. لكن حتى نصل إلى تلك اللحظة محمد، المرتقب عمليا هو إعلان مجلس الأمن القومي الإيراني قبول هذه المذكرة، وهو الأجواء تقول أن الأمور إيجابية وذاهبة نحو هذا المسار. ولذلك نرى هذه التصريحات التي ترسم خطوطا عريضة من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لهذا المسار. الخارجية الإيرانية في أكثر من تصريح، سواء من بقائي أو من الوزير نفسه، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كانت ترسم ملامح عامة وعريضة للنقاط والبنود ذات، الحديث عن مضيق هرمز، الحديث عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، الحديث عن الأصول الإيرانية المجمدة، الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان، الحديث عن وقف الاعتداءات، وتأكيد على أن الملف النووي هو خارج مساحة البحث بتفاصيله. ربما يعني يقول البعض أن هناك خارطة طريق تم وضعها فيما يتعلق بهذا الأمر كضمانة، لكن عمليا بحث تفاصيل هذا الملف فيما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية، البرنامج النووي الإيراني برمته، تخصيب اليورانيوم والدرجة التي سيقبل من إيران أن تخصبها في حال تم استمر البرنامج النووي، اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، تلك الكمية التي تقدر بنحو 460 كيلوغرام، كل هذه النقاط عمليا مرجعة للمرحلة الثانية. طهران تؤكد من خلال الخارجية الإيرانية على أن هذه الأمور مرجأة بالكامل. لكن التركيز حاليا وفق إسماعيل بقائي هو عمليا على بدء هذا المسار. بدأ هذا المسار يكون بوقف الحرب من خلال هذا الاتفاق، فتح مضيق هرمز، لكن قبل ذلك ينبغي أن يرفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى الأصول المالية الإيرانية التي تشدد طهران على أن مذكرة التفاهم ينبغي أن تتضمن هذا الأمر بشكل واضح. كانت هناك خلافات تتعلق بآلية تسليم الأصول المالية الإيرانية المجمدة، ولكن بما أننا أصبحنا نتحدث عن حل فربما هذه النقطة حلت، لكن لا تعلم التفاصيل على وجه الدقة بالتحديد. هذه التفاصيل مرجئة. حتى الوزير العراقي في مقابلته التلفزيونية بالأمس هنا في إيران عندما سئل من قبل المذيع عن هذه النقطة أجاب بوضوح بأنه لا يفضل الإجابة على هذه النقطة، وأبقى الأمر مغلقا باعتباره جزءا من حالة التفاوض. هو إذن أسلوب إيراني يتعمد إبقاء التفاصيل مبهمة، وهذا جزء من المفاوضات بطبيعة الحال. ولكن عمليا الآن في إيران داخليا هناك محاولة لتوطئة الرأي العام. السؤال الأكبر هو كيف سيترجم هذا الاتفاق للداخل الإيراني. المقابلة الوزير بالأمس وتصريحات بقائي وتصريحات أخرى قادمة من الرئيس الإيراني مسعود بزشتيان والمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، كل هذه التصريحات توضع هنا في إطار توطئة الرأي العام في إيران للاتفاق، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك تيارا يعارض الاتفاق. هذا التيار بالمبدأ لا يعارض هذا الاتفاق لوحده، هو بالعموم يعارض فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إلى أي مدى سيؤثر لا يتوقع أن يكون له تأثير كبير على مسار هذه المفاوضات. ولكن هناك محاولة لرأب صدع الخلافات داخليا وإبقاء الصف موحدا في الداخل. حتى مكتب المرشد الإيراني في آخر تغريدة بالأمس تحدث بشكل واضح عن أنه يجب على المجتمع تجاوز الخلافات. الرئيس الإيراني تحدث عن أن الضغوطات الاقتصادية كبيرة جدا على البلاد وينبغي تجاوز الخلافات. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تحدثت بوضوح عن أن المفاوضات هي جزء من هذه المعركة. بالأمس الوزير عباس عراقجي تحدث خلال مقابلته التلفزيونية عن أنه لا يمكن البقاء على أو الإبقاء على السيطرة على مضيق هرمز بالقدرات العسكرية إلى الأبد، وهذا طرح واقعي يتعامل مع المخرجات المتوقعة عمليا لمذكرة التفاهم. إذن نحن نتحدث عن شقين هنا في إيران، شق مرتبط بالجانب المرتبط بالمذكرة نفسه وبالمفاوضات، وجانب مرتبط بالداخل الإيراني وبكيف تترجم هذه المكاسب للشارع الإيراني.
1: عدنان، بحديثك أيضا عن مضيق هرمز، كيف يبدو الوضع الآن في هذه اللحظة في المضيق؟ وعما إذا كان هناك أيضا من استعدادات من نوع معين للبدء بتطبيق مسألة فتح المضيق أمام حركة الملاحة بشكل عام؟
2: محمد، لنتذكر أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق، اتفاق لم يوقع بعد. الاتفاق حين يوقع إلكترونيا سيدخل مضيق هرمز ورفع الحصار البحري ضمن المعادلة. حتى هذه اللحظة المعلن إيرانيا أن الوضع الساري هناك هو عمليا سيطرة بحرية على مضيق هرمز. الحرس الثوري يمنع السفن من العبور في حال لم تسجل بالآلية الإيرانية المفروضة هناك. هذه الآلية تفرض على السفن التسجيل للعبور، ويتم الحديث عن عبور سفن إذا ما سجلت بهذه الآلية. طبعا تمنع السفن المعادية وفق التقديرات التي يرسمها الحرس الثوري هناك، وبالتالي نحن نتحدث عن وضع لم يتغير، وهذا طبيعي لأننا لا نتحدث عن اتفاق بعد. كل شيء مرهون بهذا الاتفاق، في حال إذا ما تم الاتفاق يصبح وضع المضيق مختلفا. السؤال الأكبر محمد، بإضافة إلى موعد توقيع الاتفاق وما إلى ذلك، السؤال الأكبر هي ما هي التفاصيل التي خلصت إليها المفاوضات؟ كيف سيكون شكل مضيق هرمز بعد هذه المذكرة؟ هل سيفتح ضمن إدارة إيرانية كاملة ذاك ما كانت تطالب به طهران بتحديد مسارات السفن، منع السفن المعادية، تحديد السفن التي ستفتش، رسوم خدمات، كل هذه الأمور؟ ثم بعد ذلك جاءت أخبار بأن هذا البند تم تعديله بترتيبات توضع للمضيق تشرك به الدول المشاطئة للمضيق، ثم تحدثت الخارجية الإيرانية في تصريحات لاحقة بأن المضيق عمليا هو ليس مياه دولية، هو منطقة تقع ضمن سيادة إيران وسيادة عمان، وبالتالي يدار من قبل إيران وعمان إن وافقت عمان، وستكون هناك رسوم خدمات وليست رسوم عبور. إذن نحن نتحدث عن حالة فيها عدم وضوح، وهذا طبيعي، هذا ما سيكشفه اتفاق فور توقيعه وفي حال الإعلان بشكل رسمي عن بنوده وتفاصيله.
1: عدنان البوريني مراسلنا من طهران، سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال، شكرا جزيلا لك. الحديث مشاهدينا عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك

0: تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني. 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنه منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري، حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار، كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً. إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
1: إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران وتأكيد الخارجية الإيرانية بأن الصيغة باتت جاهزة، سبقهما مسار عسكري معقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تجاوزت تداعياته الشرق الأوسط. أهم مراحل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية نتابعها في التقرير التالي.
2: صباح 28 من فبراير، دوت انفجارات في قلب طهران معلنة بداية الحرب. ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مفشد المواجهة أطلقت طهران دفعات من الصواريخ والمسيرات نحو أهداف مدنية في دول الخليج، ودخلت في مواجهة وموجات من المواجهة مع إسرائيل. في غضون أقل من 48 ساعة اتسعت رقعة الحرب بدخول حزب الله على خط المواجهة، لتتحول المنطقة إلى جبهة مشتعلة. تجاوزت إيران سريعا التداعيات السياسية لأعنف ضربة تتعرض لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحسمت ملف الخلافة بانتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى. وجاء أول قرار للمرشد الجديد ليوسع من دائرة المواجهة التي امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمي. أمر بإغلاق مضيق هرمز وكلف الحرس الثورية بتنفيذ المهمة. انتقلت الضربات إلى منشآت الطاقة، فأغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع نفط وغاز إيرانية، بينما وجهت طهران أخطر ضربة لأمن الطاقة العالمي باستهداف منشأة رأس لفان في دولة قطر. وشهدت الفترة تجدد الاغتيالات، حيث اغتالت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. ومع تصاعد كلفة الحرب وفي خضم اضطراب حاد في أسواق الطاقة، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التفاوض مع إيران، لكن المسار الدبلوماسي لم يكن قد نضج بعد.

0: انهارت نافذة الدبلوماسية وعاد ترامب ليلوح بموجة جديدة من التصعيد العسكري. وفوق الأراضي الإيرانية تلقى سلاح الجو الأمريكي ضربة موجعة، تحطمت مقاتلة أمريكية في العمق الإيراني أعقبتها واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ في الذاكرة العسكرية الحديثة. وبين التصعيد والتهدئة أعلن ترامب هدنة لأسبوعين مع إيران، لكنها جاءت مثقلة بتطورات الجبهة اللبنانية. شنت إسرائيل هجوما واسعا على بيروت ونفذت 100 استهداف في 10 دقائق بالتزامن مع حراك دبلوماسي قادته باكستان لخفض التوتر. انعقدت جولة مفاوضات في إسلام أباد إلا أنها انتهت دون اتفاق. ومع تعثر المفاوضات شددت واشنطن الضغوط، فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتجدد الاضطراب في مضيق هرمز. في المقابل شهدت الجبهة اللبنانية اختراقا دبلوماسيا لكن في واشنطن عقب أول لقاء مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ أكثر من 4 عقود. وقبل أن تدخل الحرب شهرها الثاني تم تمديد وقف إطلاق النار في خطوة بدت أقرب إلى التقاط الأنفاس منها إلى نهاية الحرب. وعلى مدى 3 أسابيع دارت الدبلوماسية في حلقة تفاوض تحت النار. رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الحرب ولوح بموجة جديدة من الضربات ليحجم عن تنفيذ تهديده. وفيما بدا انه ملاقاة إيرانية لخطوة ترامب قدمت طهران مذكرة تفاهم حظيت بقبول الرئيس الأمريكي. وفي نهاية مايو بدا ان الاتفاق المبدئي قريب المنال وتزامن الإعلان عنه مع ضربة أمريكية محدودة. لكن هشاشة التفاهم سرعان ما تكشفت وجاءت الانتكاسة من الساحة اللبنانية. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان ضاحية بيروت بالإخلاء القسري وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يزرائيل كاتس باستهدافات وشيكة. ردت طهران بتعليق التفاوض رغم جهود ترامب لاحتواء التدهور على جبهة لبنان. وبعد الإنذار بأيام نفذت إسرائيل ضربة في ضاحية بيروت الجنوبية تبادلت على إثرها إسرائيل وإيران ضربات لكن بقيت محدودة قبل أن يكشف ترامب عن سقوط مروحية في خليج عمان إثر اصطدامها بمسيرة إيرانية من نوع شاهد. وعلى مدى ليلتين استهدفت الولايات المتحدة منصات صواريخ ورادارات على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وفي ذروة التصعيد تحركت وساطة قطرية وتوجه وفد دبلوماسي إلى طهران. وفي خضم جهود مكثفة عاد ترامب فهدد بتوجيه ضربات أكثر شدة في إيران ليعلن تعليق التنفيذ بعدها بوقت وجيز جدا. وبشكل مفاجئ نشر دونالد ترامب أيضا على تروث سوشيال أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا وأن الاتفاق حظي بقبول الجميع. تلا ذلك إعلان الخارجية الإيرانية أن صيغة التفاهم مع واشنطن باتت قريبة وجاهزة تقريبا. في إسرائيل وقع كلام ترامب وموقف إيران ثقيلا خاصة على بنيامين نتنياهو. قالت القناة 12 إن إسرائيل تفاجأت بإعلان ترامب. وتحدث ديوان رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لم تكن طرفا في الاتفاق.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيفينا من طهران. ينضم إلينا الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أبدأ معك دكتور حسين، يعني حتى اللحظة ما يمكننا أن نتناقش فيه حيال مذكرة التفاهم هو ما أعلنه الطرفان صراحة وهي تفاصيل شحيحة جدا. إذا ما بدأنا بالحديث فيما قاله ترامب، هو بصيغة أو أخرى يهدد إيران بأن عليها التوقيع وإلا سيعود ربما إلى استخدام القوة. إذا دخلنا إلى التفاصيل التي أعلنها ترامب، لا حديث عن الإفراج عن الأموال المجمدة، اليورانيوم المخصب ذكره صراحة بأنه سيتم التخلص منه وأن أمريكا هي من ستدخل لتحصيله. بالتالي إلى أين يتجه المشهد وما شكل المذكرة التي ستوقع عليها إيران بتقديرك؟ كيف نتوقع هذه النقاط عندما تعلن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا في تصوري أن هذا التفاهم هو قائم على مبدأ الخطوة خطوة، يعني بعبارة أدق الخطوات متبادلة بين الطرفين، لأن عنصر الثقة أساسا هو غير موجود، وهذا ما يفرض أن تكون هناك الخطوات متبادلة. ويعني في فترة 60 يوما قابلة للتمديد، أنه هناك أولا فتح مضيق هرمز، هذا الموضوع فتح مضيق هرمز يقابله أنه رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، يقابله الإفراج عن بعض الأموال المجمدة، ويقابله رفع مؤقت للحصار حول صادرات النفط الإيراني واستفادة إيران من الأموال التي تجنيها في هذا الإطار. يعني هذه الخطوات صحيح هو الآن النص عام، ولكن هذا النص العام يجب أن يترجم ضمن إطار اتفاق في أي فترة زمنية ستتم هذه الأمور. هناك واجبات مفروضة على هذا الطرف وذاك، إيران يجب أن تقوم بجمع الألغام من الممر المائي أي مضيق هرمز، وأمريكا تقول رفع الحصار سيكون متدرجا، طبيعي إيران ستقول أن فتح المضيق أيضا سيكون متدرجا. من هنا يعني هذه الأمور الفنية ستكون موجودة وحاضرة في عملية التنفيذ، وفي بعض الأحيان قد يختلف الطرفان حتى، ولكن في تصوري أن إطار التفاهم الذي متفق عليه الآن هو واضح تقريبا في كيف يجب حل الإشكالات القائمة بين الطرفين.
1: هذا يبدو أنه هو الفهم الحالي لمذكرة التفاهم، ولكن دعنا نشارك ضيفنا من واشنطن السيد بول ديفيس بالسؤال عما إذا كان هذا هو الواقع، على الأقل كما تطرحه إيران، مذكرة تفاهم نقاط ستوضع للتفاهم عليها في 60 يوما، ولكن ترامب يسمي ذلك، ونحن نعرض منشوره الآن على شاشتنا على تروث سوشيال، كان يسميها ذا ديل، كان يسميها الاتفاق.
3: طبعا هذا أمر يصعب تحليله، سيما وأننا لا نعرف كل التفاصيل، على الأقل نعرف بعض المعلومات فيما يتعلق بمحتوى مذكرة التفاهم والالتزامات المترتبة على كل طرف. والرئيس ترامب قال أنه عند توقيع هذه المذكرة فإنه سيتم فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك تبدأ مفاوضات تتعلق بنقل أو التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب، نقله إلى خارج إيران أو تدميره داخل إيران، وهذا سيتبعه رفعا تدريجيا للعقوبات والمضي نحو منطقة أكثر استقرارا. أيضا هنالك مناقشات تتعلق، سيكون هناك مناقشات تتعلق بالصواريخ، برنامج الصواريخ الباليستية، كذلك موضوع أذرع إيران ووكلائها. إذا هذا ما ستتضمنه 60 يوما التي ستتبع التوقيع. إذا علينا أن نركز على الأولويات الواجب التركيز عليها. طبعا بالنسبة لإيران الأولوية هي فتح أو رفع الحصار عن الموانئ وتمكين النفط الإيراني من الخروج، وأن الوضع الاقتصادي في إيران متردي جدا. أما بالنسبة للولايات المتحدة فالأولوية هي البرنامج النووي وضمان ألا تمضي إيران في امتلاك أو حيازة سلاح نووي، وذكر الرئيس في المنشور بأن إيران لن تملك سلاحا. وبعد ذلك علينا أن نركز على القضايا الأخرى، والقضايا الأخرى كما ذكرت ستتوقف على ما سيتم بحثه خلال 60 يوما، وما هي أولويات كل طرف خلال تلك المدة.
1: طيب، بالحديث عن المعطيات الحالية، مذكرة التفاهم هذه سيد بول ديفيس، هل تمثل بالنسبة لك أو من وجهة نظرك تمثل أرضية جيدة لاتفاق مستدام بين الطرفين، أم أنها ربما أميل لأن تكون هدنة 60 يوما ثم قد نتفاجأ بتفجر الأمور خلالها أو بعدها؟
3: مرة أخرى هذا أمر يصعب تحليله والحديث عنه. ما لم نعرف ما تتضمنه مذكرة التفاهم وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. بالنسبة للطرفين وعلى ضوء ما تابعته من ردود في التروث سوشيال وفي وسائل الإعلام، أن ورغم أن الجميع سعيد بتحقيق انفراجه، ولكن هناك قلق بشأن أننا نسير بشكل سريع. ورأينا مرة أخرى اليوم في طهران وفي أماكن أخرى من إيران بعض المتشددين يعارضون أي تحرك تجاه مفاوضات أو مفاوضات أو تسوية، وبالتالي من دون الاطلاع على النسخة النهائية من هذه المذكرة أولا، وحسب فهمي أنه لم يتم الانتهاء من صياغتها، هنالك بعض العمل يتعلق بالصيغة النهائية، لذلك لا نعرف إن كان هذا التوقيع سيقود إلى سلام مستدام أم سيكون هدنة لمدة 60 يوما يمكن أن تعود خلالها الحرب.
1: دكتور حسين، هل يدعو الوضع الحالي ومن الناحية الإيرانية نتحدث إلى تفاؤل بأن يكون هذه المذكرة أو يكون هذا الاتفاق مستداما؟
2: يعني في أولا تصوري أن موضوع المفاوضات، هناك كانت حرب ومواجهة بين الطرفين، لم تستطع أمريكا أن تحقق أهداف هذه الحرب. إسقاط يعني التهديد بالحرب الذي كان يمارس من قبل أمريكا من خلال الصمود الإيراني خلال 40 يوما هو دفع إلى البديل وهو التفاوض. من هنا مرحلة التفاوض هو صح أنها امتداد لفترة الحرب، وأن المواجهة العسكرية ستكون مواجهة دبلوماسية، ولكن بما أن الخيار العسكري قد استنفذ، ليس أمام الطرفين إلا الوصول إلى نتائج من خلال التفاوض. في هذا الإطار يعني ليس هناك يعني فترة تفاوض مفتوحة على كل العناوين كما قال الضيف من أمريكا، لا أبدا، ليس هناك أي حوار حول البرنامج الصاروخي الإيراني، وكل التسريبات التي جاءت صح ليس هناك الآن النص النهائي، ولكن كل التسريبات تقول أن الموضوع الصاروخي، موضوع سياسات إيران الإقليمية، غير موجود في هذا النص. من هنا هل يمكن طرح أمور خارج إطار ورقة التفاهم؟ لا، غير ممكن. المواضيع المحددة بالتفاوض موجودة في ورقة التفاهم، وهي موضوع مضيق هرمز، الحصار، موضوع الأموال المجمدة الإيرانية، بعد ذلك الموضوع
1: الرئيس ترامب يتحدث عن أنه لا رفع للتجميد عن الأموال.
2: يعني هذا الكلام صحيح، ولكن هناك طرق أخرى اقترحت لتجاوز هذا بند.
1: يعني حتى اللحظة يبدو أنها مرفوضة أمريكيا دكتور حسين.
2: لا لا ليس كذلك، يعني التفاوض مع قطر خاصة هو أتى في هذا الإطار، أن هناك أموال إيرانية موجودة في قطر، موجودة في العراق، موجودة في الإمارات أيضا، أنه هذه الأموال يمكن يعني الاستفادة منها ضمن إطار ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ولكن أمريكا بشكل مباشر لن تقدم الأموال، لأن ترامب يعني لا زال يعيش عقدة أوباما ويقول أنه أوباما قدم الأموال إلى إيران، وأصبحت البنوك الأمريكية تعاني من شح في السيولة إلى آخره. أنه هذا الموضوع موجود ضمن إطار بنود الاتفاق، ولكن يجب إخراجه بما يتلائم مع وضع الطرفين.
1: طيب سيد بول ديفيس، هناك سؤال يطرح نفسه اليوم. أمريكا وإسرائيل توصفان بأنهما لم تحقق أهدافهما من تلك الحرب، بالتالي هل بالفعل أرادوا اليوم التفاهم من خلال الدبلوماسية مع إيران، أم أنهم يشترون الوقت لتمرير استحقاقات معينة مثل الذكرى 250 للولايات المتحدة، كأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك، وأمور أخرى؟ ما رأيك أنت بهذا الطرح؟
4: Well, I obviously it to President Trump's mind the 250,000.
3: نعم بالتأكيد هذا موضوع الاحتفال بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشغل بال الرئيس، لا يريد أن يحتفل بهذه المناسبة في خضم حرب. أما فيما يتعلق بإسرائيل وموضوع لبنان، فكما قال الدكتور من طهران، قال أن موضوع وكلاء إيران لن يكون قيد النقاش خلال فترة 60 يوما، وهذه المذكرة إيران تصر على أن تتضمن مذكرة تفاهم كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. وتابعنا اليوم أن حزب الله شن هجمات على إسرائيل اليوم، وبالتالي هذا موضوع يستدعي الاهتمام. إن كان هنالك وقف إطلاق نار يشمل كل الجبهات، فهذا يستدعي أن تتولى إيران السيطرة على حزب الله، عفوا، أو ضمان أنه جزء من هذه التشكيلة، وكذلك الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل التوقف وأن تنضم إلى الركب. لكن كل هذا الحديث يأتي في إطار إلى أننا لا نعرف حقيقة ما تنص عليه المذكرة. أما فيما يتعلق برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وزير الخزانة باسنت قال أن بعض هذه الأموال ستستخدم لمساعدة دول الخليج لإعادة بناء ما تعرضت له من أضرار جراء الهجمات الإيرانية. وبالتالي ما زال أمامنا طريق طويل وشوط طويل، وأن 60 يوما ستتضمن الكثير من المناقشات والمباحثات. وعلينا أن نأخذ بالاعتبار أيضا أن مذكرة التفاهم لا تحظى بدعم من كل مكونات الحكومة والقيادة الإيرانية.
1: وصلت الصورة، ولكن أنا أعتذر على المقاطعة، أريد أن أعود معك إلى السؤال، وضيق الوقت أسألك بأن تجيب في دقيقة واحدة. عدم تحقيق أهداف الحرب من الجانب الأمريكي والإسرائيلي، ألا يشكك بمصداقية أن يكون هذا الاتفاق الذي تذهبان إليه اليوم مع إيران اتفاقا مستداما؟
4: The stated goal of this conflict.
3: أهداف هذا النزاع هي ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وهذا سيتحقق من خلال المفاوضات التي ستتم خلال 60 يوما، وعلى إيران أن تتخلى عن طموحاتها النووية وكذلك امتلاك يورانيوم مخصب، وهذه هي الأهداف التي تم وضعها في بداية الحرب وهذا ما تسير إليه الأمور.
1: طيب ننتقل بقراءة من الزاوية الإيرانية معك

0: دكتور حسين، هل هناك شك إيراني في إمكانية بالفعل أن تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدا بمذكرة التفاهم هذه التي ستوقع اليوم؟
1: يعني من الصعوبة يعني حسم هذا الموضوع، خاصة يعني إيران تقول أن أمريكا ولمرتين وإيران على طاولة التفاوض، هاجمت إيران عسكريا، هل هذا ممكن أن يحدث مرة أخرى؟ يعني يظل هذا الموضوع، هذا السؤال قائما.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا كان يتحدث، واعتذر على المقاطعة دكتور حسين، ولكن حتى وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث بالأمس عبر تويتر وقال بأن على إسرائيل أن تضمن قدرتها على أن تتدخل، وفي إشارة إلى عمليات عسكرية في إيران لضمان أن لا تمتلك إيران مشروعا نوويا، وبالتالي هذه عبارات أو أسباب ربما تعتبر فضفاضة، لكن فيما يقرأ بأن إسرائيل لن تكون شريكا في هذا الاتفاق، إيران كيف ستضمن أن لا يعتدى عليها من جديد؟
1: يعني أولا هناك ضمانات عملية وضمانات مقترحة. الضمانة العملية لإيران هو مضيق هرمز. الآن إيران ترى أن هذه الورقة ستكون أكبر ضمانة لها في التفاوض مع أمريكا. الموضوع الآخر، هناك ضمانة مطروحة في نص الاتفاق، وهو أن يذهب الاتفاق إلى مجلس الأمن، يتحول إلى قرار دولي، ويكون هناك التزام من الدول دائمة العضوية الخمس بهذا الاتفاق. هذا من ضمن ما طرحته إيران، والآن هو موجود ضمن إطار الاتفاق. ولكن
0: عناصر القوة التي تمكن إيران من السيطرة على المضيق، وأنا أعتذر بقي دقيقة لهذا النقاش، ومنها الألغام التي نثرتها في منطقة المضيق ستضطر الآن إلى إزالتها، بالتالي هي تفقد أوراق القوة في السيطرة على المضيق.
1: من استطاع أن ينشر الألغام خلال أيام يستطيع أن يعيد هذه الكرة. من هنا موضوع مضيق هرمز هو ورقة موجودة بيد إيران، وفي تصوري أن الكيان الصهيوني هو العنصر المخرب الذي يمكن أن يحرض أو يدفع باتجاه ضرب هذا الاتفاق، ولكن من الطبيعي أن تطالب إيران أمريكا بأن تضبط إيقاع هذا الطرف الذي يهدد الأمن الإقليمي ويهدد أمن هذا الاتفاق أيضا.
0: شكرا لك ضيفنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، والشكر كذلك لضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله، أم أنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
2: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطاني لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عملياً دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالاً. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفاً مكثفاً ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرج عيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطاً بما يجري في إقليم التفاح، فالمثلث الممتد بين كفرحونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافاً على الساحل جنوباً ويكشف البقاع الغربية شرقاً، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو، لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدماً برياً نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبياً عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءاً مهماً من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالاً. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
0: إذن مشاهدينا، من هذا التقرير الذي ناقشنا فيه أهداف إسرائيل الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها في الجنوب اللبناني، وإما كان يقتصر ذلك على ضغط عسكري أو رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض، نتحول الآن إلى الزميلة روعة أوجي في فقرة عسكرية خاصة بتطورات جنوب لبنان تحديدا، في قراءة في محاولات الاندفاعة البرية الإسرائيلية نحو تلة علي الطاهر للإشراف على منطقة النبطية في ظل تمهيد ناري كثيف ومواجهة عنيفة، فما أهمية تلك التلة وماذا تعني إعادة احتلالها؟
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التصعيد الإسرائيلي في لبنان، غارات وإنذارات ومحاولات توغل برية باتجاه محيط مدينة النبطية ومرتفعات إقليم التفاح الاستراتيجية والمطلة على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع الغربي وصولا إلى الحدود السورية في الشرق. هذه التطورات بمختلف أبعادها التكتيكية والاستراتيجية في الجنوب اللبناني نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. والبداية معك محمود بآخر التطورات.
4: شكرا روعة ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. إذن في إقليم التفاح بين قضائين نبطية وجزين هنا في هذه المنطقة من جنوب لبنان تحتدم المعارك وتحتدم المحاولات الإسرائيلية للتوغل داخلا. بداية دعونا نتصور ماذا يحدث هناك. هذه تلة علي الطاهر، وهي تلة ترتفع نحو 600 متر. مهمتها المنطقة هذه هي منطقة استراتيجية، كما تلاحظون هي تلة جرداء كما أشار مازن إبراهيم قبل قليل، لكن ميزتها هي قدرتها على الإحاطة وإشرافها على منطقة النبطية كاملة وعلى قراها على محيط أيضا نهر الليطاني، وأيضا هي تشرف على حتى القطاع الشرقي من لبنان هنا في هذه المنطقة بالإضافة إلى بقية قرى النبطية. تحاول الآن قوات الاحتلال المتمركزة كما أشار مازن قبل قليل، هذه القوات موجودة في أرنون وفي قلعة شقيف التي احتلتها في وقت سابق، ووصلت إلى كفر تبنيت التي أخلاها الجيش اليوم الجيش اللبناني اليوم وانسحب منها، والآن هي تحاول الاتجاه باتجاه تلة علي الطاهر السيطرة على هذه التلة، وهي آخر تلة انسحبت منها قوات الاحتلال في عام 2000 عندما انسحبت من جنوب لبنان نظرا لأهميتها الاستراتيجية. السيطرة على هذه التلة يعني أن قضاء النبطية بجميع القرى هنا وفي معظم المناطق في محيط الليطاني وفي هذه المناطق هنا التي ترونها أصبح تحت نيران الاحتلال وبسيطرة سهلة. في سبيل ذلك رأينا مراسلينا كانت كارمن جوخدار قبل قليل من مرج عيون هنا ترصد لنا عمليات قصف شاهدناها وصلت إلى الريحان، سجد، فرحونة، عرمتا وبعض المناطق هنا في محيط النبطية. وطبعا كانت قوات الاحتلال قد وجهت انذارات واسعة إلى عشرات القرى، أكثر من 20 قرية لبنانية في محيط النبطية، كل هذه القرى تم إخلاءها وثم وجهت انذارات أخرى هناك في هذه المناطق. إذن كل هذه المناطق هي مسرح لعمليات الاحتلال حاليا في سبيل السيطرة على هذه التلة التي تجدونها هنا علي الطاهر. سنعود إلى روعة لتحليل هذا المشهد.
3: شكرا جزيلا لك محمود. إذن سيد حسن العميد حسن جوني، مع ما ذكره لنا محمود، هل تتجه إسرائيل إلى خيار استراتيجي وعملياتي أكثر شراسة عبر المحاولة السيطرة على الأعالي في هذه المنطقة وربما تسعى للتوسع أكثر من علي الطاهر؟
5: نعم، هي بالحقيقة تقوم للمرة الأولى باتجاه عملياتي خارج نطاق الخط الأصفر، وهذا شمال نهر الليطاني وخارج الخط الأصفر الذي كانوا قد رسموه وأعلنوا عنه وأكملوه عندما نسبيا أكملوه عندما سيطروا على قلعة أرنون. أما الآن فنحن نتحدث عن خط عمليات يتحرك في قطاع وفي منطقة خارج نطاق الخط الأصفر كما ذكرت وخارج نطاق جنوب الليطاني، وبالتالي هذا ما أعلنه نتنياهو منذ فترة قصيرة أيام أننا سنطور عملياتنا العسكرية أو وجهنا لتطوير عملياتنا العسكرية، هذا بشكل عام. ولكن بما يتعلق بعلي الطاهر تحديدا وهي الحدث اليوم، ورغم أنه حتى الآن لم يتأكد أحد من أنهم فعلا وصلوا إلى هذا المرتفع، إنما الواضح أن هذا المرتفع هو هدف للقوات الإسرائيلية التي تقدمت على محورين. المحور الأول من أرنون باتجاه كفر تبنيت باتجاه الطريق الرئيسي، إنما لم تستكمل تقدمها في داخل كفر تبنيت طبعا بسبب وجود هذه الأبنية والمساكن، ولكن هناك محور آخر تحركت فيه هو محور الزفاتي الذي ربما تحركت فيه القوة الأكبر الذي يؤدي إلى التفاف على علي الطاهر. فإذا بما أن علي الطاهر مرتفع هدف للقوات الإسرائيلية لجيش الاحتلال، فهذا يعني أن حزب الله قد يعني حضر دفاعا معينا لهذا التقدم، طالما أن الأمر معروف ومكشوف منذ فترة طويلة. لذلك ليس بالبساطة أعتقد الوصول إلى علي الطاهر دون تكاليف معينة. ولكن لماذا علي الطاهر؟ طبعا هناك هدف تكتيكي وهناك هدف عملياتي. في الهدف التكتيكي لا أتحدث كثيرا عن أهمية هذا المرتفع 600 متر يكشف النبطية، ولكن بالمناسبة لا يكفي السيطرة على علي الطاهر لنعتبر أن النبطية قد سقطت. المدينة النبطية الكبرى مترامية الأطراف هي محكومة أيضا من مرتفعات أخرى من اتجاه الجنوب والجنوب غرب إلى ما هنالك، تحتاج كلها للسيطرة لكي نقول أنها أصبحت تحت السيطرة.
3: يعني هي حجرة ضمن معادلة أكبر،
5: هي مقدمة للسيطرة على النبطية والتحكم فيها وبمداخلها. على المستوى التكتيكي أيضا، وهذا ما أريد أن أشير إليه، أن جيش الاحتلال ربما يعتبر أن ما هو موجود داخل علي الطاهر وفي باطنها من بنى تحتية أو منشأة تحتية قد يكون هو الهدف لكل هذا العمل العسكري، وقد يكون هذا الهدف أكثر أهمية من احتلال المرتفع أو التلة بذاتها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه لطالما استهدف جيش الاحتلال هذا المرتفع وهذه المنطقة بقذائف خارقة على فترات متكررة، استهدفها بقذائف خارقة،
3: يعتبر أن هناك تحصينات لحزب الله،
5: فهو يستهدف عمقها وباطنها أكثر مما يستهدف سطحها. لذلك أعتقد أن هذه العملية، وخاصة نحن نتحدث هنا في هذه المنطقة كلها، هذه منطقة دفاعية لحزب الله قوية جدا، هي أعتقد أنها هي الجهد الرئيسي للدفاع لحزب الله سواء باتجاه يعني أصبع الجليل، منطقة أصبع الجليل، أو باتجاه قلعة الشقيف والمنطقة الصفراء التي

0: أكمل احتلالها بالأمس جيش الاحتلال الإسرائيلي. فإذا هذه منطقة دفاعية مهمة جدا لحزب الله هذه المنطقة، لذلك نستطيع أن نقول هنا عملياتيا، يعني ننتقل من تكتيكيا إلى عملياتيا، احتلال علي الطاهر هو إكمال للأفق مع أرنون، فإذا هذا هدف تكاملي في الأفق. هنا نستطيع أن نقول أنهم يسعون إلى وضع النبطية بين فكي كماشة بالمراقبة والسيطرة من خلال المرتفعات.
1: يعني هي توسعة للخط الأصفر أم أنها منطقة ستكون منفصلة عن الخط الأصفر؟
0: عظيم. إجابة على هذا السؤال بقليل من الوقت، ليس بالضرورة، لا ليست توسعة للخط الأصفر، هم أعلنوا عن الخط الأصفر، ولكن ليس بالضرورة التقدم إلى علي الطاهر كما ذكرت إذا كان الهدف تدمير هذه المنشآت إذا ما كانت فعلا موجودة، فهذا لا يعني بالضرورة الاحتلال والبقاء، رغم أن هناك صعوبات في البقاء أيضا، وبالتالي هم تقدموا إلى دبين وانسحبوا. فإذا قد يكون هناك انسحاب وعودة إلى الخط الأصفر، وقد يكون هناك متابعة، هذا أمر مرهون بالتطورات الإقليمية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا، هذه هي التغطية المستمرة لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد. ونستطلع إذن في هذه التغطية تطورات التصعيد الإسرائيلي أيضا في لبنان. في آخر المستجدات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. أضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه، سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسري العملية بسلاسة وسرعة. فوكس نيوز نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنها توصلت إلى اتفاق رائع وقوي للغاية. أضاف المسؤول أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم، والحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وفي الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. أضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا سيناقش خلال المحادثات. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما. مراد، لأبدأ معك إذن بالمواقف الأمريكية وتلك التصريحات وحديث أيضا وسائل الإعلام الأمريكية حول ما يتم ترويجه في واشنطن في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، من أنها اتفاقية قوية ومفيدة لواشنطن.
3: مرحبا محمد. بالفعل هذا ما يروج له هنا في واشنطن، وذلك ضمن حملة واسعة وممنهجة من قبل الإدارة بطبيعة الحال للتسويق لهذا الاتفاق، لأن هناك من يعارضه، ولأن هناك توقعات من أن هذه المعارضة بطبيعة الحال قد تزداد في حال الكشف عن تفاصيل هذه المذكرة، وإن كانت معارضة من قبل أقلية من الأصوات المتشددة إزاء إيران، لكن أيضا هناك المعارضة الديمقراطية التي من الأساس، وإن كانت دعمت في السابق اتفاق الولايات المتحدة وإيران، لكنها ترى أنه لم يكن من الضرورة خوض هذه الحرب إذا كانت النتيجة ستأتي على النحو الذي تشير إليه بنود مذكرة التفاهم أو ما تسرب منها على الأقل. هذه تبقى نظرة المعارضة، وهي تعارض بطبيعة الحال نهج ترامب في كل الأحوال. الآن هناك حالة من الترقب للإعلان عن متى سيتم هذا التوقيع الإلكتروني وهذا الاجتماع الافتراضي. حتى الآن لا يعلم الساعة تحديدا، ولكن الأمر حسم ليس فقط لأن الرئيس دونالد ترامب أعلن ذلك في منشور، ولكن أيضا لأن أكثر من مسؤول أشار إلى أن هذه الخطوة حسمت يوم أمس لأسباب كثيرة، بينها أسباب لوجستية وأسباب كان الوسطاء يرى أنه من الضروري الإسراع بهذا التوقيع بأي شكل. الأسباب اللوجستية تتعلق في الأساس بظروف نائب الرئيس جي دي فانس الذي يرأس الفريق التفاوضي الأمريكي، والذي كان يتعذر عليه إذا سافر إلى جنيف العودة إلى واشنطن في الوقت الذي يكون فيه ما يزال الرئيس ترامب في واشنطن. إذا أنه يعلم أن الرئيس سوف يغادر صباح الاثنين إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع، ولذلك هناك تقليد أمريكي من أنه لا تترك العاصمة واشنطن في فراغ، إذا سافر الرئيس يبقى نائب الرئيس أو العكس، ولذلك كان هناك دواعي أمنية وسياسية من إلغاء سفر نائب الرئيس. أيضا هناك أسباب ذكرت وفي الواقع إشارات مهمة في هذا الإطار، من أن الوسطاء دفعوا بالتوقيع بشكل سريع وإن في شكل افتراضي، تجنبا لأي إطالة قد تظهر خلالها أي عوائق، ولا سيما أن هناك من يسعون للعرقلة بطبيعة الحال، أطراف كثيرة ويرون أنه من المهم المسارعة بالتوقيع عبر هذا الاجتماع الافتراضي الذي بطبيعة الحال سيكون فيه حاضرا الولايات المتحدة وإيران والوسطاء من باكستان وقطر كما ذكر. فيما يتعلق بالاتفاق ذاته، وبحسب الرئيس ترامب فإنه فور التوقيع على هذه المذكرة فإن مضيق هرمز سوف يفتح بشكل فوري. الرئيس ترامب قال إن هذا الاتفاق يمنع كليا إيران من امتلاك أو شراء سلاح نووي، وإن إيران لن تمنح أي أموال. بطبيعة الحال هو يشير إلى عدم منح إيران أموال بموجب هذا الاتفاق المبدئي، إذ أن هنا هذه من ضمن مسائل التفاوض خلال فترة 60 يوما عبر عن تطلعه للعمل مع إيران ودول الشرق الأوسط في هذه المسألة، وعن أن تمضي العملية التفاوضية بشكل سلس وسريع. وقال إن الولايات المتحدة لديها الخيار النهائي في حال وصل هذا الخيار أو وصلت العملية الدبلوماسية إلى طريق مسدود، لكنه قال أنه لا يفضل العودة إلى هذا الخيار النهائي. هنا إشارة وتلميح إلى الخيار العسكري. اللافت أن هذا الإعلام من قبل الرئيس ترامب كله جاء في سياق مقارنة هذا الاتفاق، وإن كان مبدئيا مذكرة اتفاق مبدئي، مع اتفاق 2015 الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في 2015 مع إيران، إذ يقول الرئيس ترامب إن الاتفاق السابق كان يفتح طريقا سهلا وسريعا لإيران لامتلاك سلاح نووي، لكن هذا الاتفاق الذي يبرمه مع إيران هو يضع حائطا مانعا يحول دون امتلاك إيران لسلاح نووي بأي حال من الأحوال أو شراء سلاح نووي. كان مسؤول أمريكي رفيع وفي إحاطة للصحفيين أيضا لافتا حينما قال إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه قوي للغاية كما قال، وكان لافتا حينما قال نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق مع إيران، في الإشارة إلى أنه الأمور قد لا تكون حسمت 100% بالنظر إلى أن ثمة موافقات ما تزال منتظرة من الجانب الإيراني، أو ربما هذا التفسير أيضا حينما قال أن بموجب هذا الاتفاق سوف يفتح مضيق هرمز فورا ويحتمل بدون رسوم، مع أن هذه المسألة هي يفترض أنها محسومة في الاتفاق من أنه يفتح المضيق فورا وبدون رسوم. في المجمل هناك تأكيدات من أن الولايات المتحدة في هذه المذكرة حصلت على ما تريد، وكان مسؤول أمريكي قال للجزيرة كما قال لوسائل إعلام أخرى أيضا أن الولايات المتحدة حصلت بموجب هذه المذكرة على التزامات من إيران فيما يتعلق بالتخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب، وفيما يتعلق بتفكيك المنشآت النووية، وفيما يتعلق أيضا بفتح مضيق هرمز، وأيضا عدم دعم الجماعات الإرهابية حسب وصف هذا المسؤول، ومن أن أي أو أموال مجمدة لإيران لن يتم رفع التجميد عنها في هذه المرحلة المتعلقة، أي بموجب مذكرة التفاهم المبدئية. وهنا إشارة إلى أن هذه الخطوة مرهونة بالمفاوضات، ومن أنها ستكون ضمن الاتفاق النهائي. محمد،
2: شكرا جزيلا لك. مراد هاشم من واشنطن. لننتقل إلى عدنان بوريني من طهران. وعدنان، إلى حين أن يصدر الموقف الرسمي في طهران من هذه المذكرة، ما الذي يقال عما هو محسوم وما هو غير محسوم حتى اللحظة في هذه المذكرة؟ في المراحل الأولى ما هو المعلوم سيجري تطبيقه منذ اللحظة الأولى، وما هو مؤجل؟
4: المحسوم إيرانيا محمد بحسب الخارجية الإيرانية هو شكل هذا الاتفاق، هو اتفاق إطاري يوقف الحرب ويمهد الطريق لعلاج أو لحل المشكلات الخلافية الكبرى مثل البرنامج النووي والعقوبات. هناك ملامح كشفت عنها طهران، سواء في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أو بتصريحات وزير الخارجية الإيراني بالأمس، عندما تمت الإشارة إلى القضايا الأساسية التي يتم الحديث عنها: مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزء من وقف الحرب، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى نقاط أخرى مثل عدم الاعتداء أو تعهد بعدم الاعتداء على سيادة إيران الوطنية بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. هذه الملامح الأساسية، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل، الكثير جدا من التفاصيل. نحن نتحدث عن 14 بندا في صفحتين بحثت في مجلس الأمن القومي، وينتظر أن يعلن مجلس الأمن القومي إقرارها بشكل رسمي للذهاب نحو التوقيع إلكترونيا في أقرب وقت. عمليا هذا هو الإجراء البروتوكولي هنا في البلاد، طبعا بعد إقرارها من المرشد الإيراني. لكن طهران لا تدخل كثيرا في التفاصيل، تؤكد على الخطوط العريضة وعلى أن هناك توافقا ما على الخطوط العريضة، وأن التفاصيل الإشكالية حلت على ما يبدو في هذه الورقة، مع التأكيد على أن البرنامج النووي مثلا ليس مبحثا في هذه المذكرة بشكل أو بآخر. ربما تكون هناك خارطة طريق تضع ضمانات متعلقة بهذا البحث لاحقا في المرحلة الثانية بعد مرور 60 يوم من توقيع الاتفاق، لكن عمليا لن يبحث البرنامج النووي في المرحلة الأولى. هذه نقطة تركز عليها طهران بتصريحات المسؤولين بشكل كبير محمد، لأن مبتدأ هذه الحرب محمد بجولتيها بحرب 12 يوما والأربعين يوما كما تسميان هنا في إيران، مبتدأ هو كان الملف النووي. وبالتالي تقول الخارجية الإيرانية إن الملفات بين واشنطن وطهران معقدة ولا يمكن أن تحل بهذه السهولة وبهذه السرعة. هذا الاتفاق الحالي هو عمليا بداية الطريق لمهلة 60 يوم، خلالها ستبحث كثير من الملفات، سيبحث ملف إعادة الإعمار والتعويضات، سيبحث ملف رفع العقوبات، لكن الأهم أن هذه الأيام 60 هي عمليا فترة مراقبة بالنسبة لطهران. التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم يمهد لالتزام طهران بتنفيذ ما عليها من بنود، هذا ما يقال هنا إيرانيا. لكن إذا أردنا التفصيل نتحدث عن مضيق هرمز وقضية شكل إدارة مضيق هرمز والدور الإيراني في هذه الإدارة. هناك تباين بين ما كان يقال وبين ما قيل لاحقا عما انتهت إليه هذه الورقة. الأصول المالية المجمدة، هناك أسئلة تتعلق بالمبلغ الذي سيسلم إلى إيران وحجمه والآلية التي سيسلم فيها هذا المبلغ إلى إيران، هل سيسلم نقدا أم سيوضع في صندوق تستفيد منه طهران بشكل أو بآخر. وقف إطلاق النار في لبنان، هناك نقطة وقف إطلاق النار وهناك نقطة الانسحاب الإسرائيلي، يتم الحديث عن وقف إطلاق النار فور التوقيع، ثم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيكون في المرحلة اللاحقة لكن خارج مساحة التفاوض بين واشنطن وطهران. طبعا عندما نتحدث عن حصار الموانئ الإيرانية، هذه خطوة ينبغي بالمنظور الإيراني أن تتم قبل فتح مضيق هرمز، بمعنى خطوة بخطوة، هذا هو الطريق الذي تتحدث عنه طهران. كل هذه الملامح العامة محمد والخطوط العريضة، عمليا العمل الجاري حاليا في إيران هو لترجمتها للداخل. هناك توطئة كبيرة من المسؤولين الإيرانيين بل وحتى من المرشد الإيراني نفسه لتوطئة هذا الاتفاق للداخل الإيراني. المرشد الإيراني في تغريدة بالأمس كانت هناك حديث عن ضرورة تجاوز الخلافات داخليا، الرئيس الإيراني تحدث عن هذه النقطة وعن ضغوطات الاقتصادية وهي العتبة الأساسية التي تدفع طهران للذهاب نحو الدبلوماسية بشكل أساسي وضرورة عدم الذهاب للحرب، وهو ما يعطي قيمة الأصول المالية الإيرانية المجمدة والإفراج عنها بعدا إضافيا في تحقيق انفراجه إنجاز التعبير. أيضا كانت هناك تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تحدثت عن أن المفاوضات هي جزء أساسي من المعركة التي خاضتها طهران، بالإضافة إلى تصريحات أخرى. ولكن لماذا كل هذا محمد؟ لأن العملية هنا في إيران معقدة. هناك تيار بلا شك يعارض فكرة المفاوضات ويعارض الاتفاق، لكن هذا الموقف بمبدئه ليس جديدا. هذا التيار المتشدد يعارض المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة. أي مفاوضات هو بالمبدأ ضدها، وبالتالي نحن نتحدث عن موقف تحاول الحكومة أيضا رأبه بشكل أو بآخر، لكن لا يعلم حجم تأثيره. على أي حال الأجواء إيجابية وتقول أن الأمور تذهب نحو اتفاق، ولكن لا يعلم حتى هذه اللحظة يقينا كيف سيتطور الموقف الإيراني.
2: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن وبالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن موانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهات الداخلية في البلاد.
5: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني. 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فاوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
2: ومعنا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشيخ الأوسط للسياسات. ماركو مسعد، أبدأ معك بالسؤال، أمريكيا هل هذا الاتفاق بما هو معلن وبما يروج له في الولايات المتحدة يبدد الانتقادات ويضمن للرئيس الأمريكي ترويج انتصار داخليا؟
6: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني طبقا لما سمعناه من تسريبات هنا وهنا

0: التي تصل نسبتها إلى 60%. إذا عندما نتحدث عن هذه المبادئ الاتفاق الذي نتحدث عنها اليوم دون الحديث عن الملف النووي الإيراني ودون الحديث عن الأهداف الأمريكية، ففي اعتقادي هناك انتقادات تطول هذا الإطار أو اتفاق الإطار. ولكن عندما نتحدث بأن هناك، دعنا نقول هذا الاتفاق يلزم إيران ويلزم الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في مفاوضات فنية تقنية لمدة 60 يوما بعد التوقيع على هذا إطار الاتفاق، فمن الممكن أن يجد دونالد ترامب بأن هذا انتصار كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وطبقا لما قاله الرئيس دونالد ترامب أصلا من مبادئ الاتفاق، ففي اعتقادي أنه إن تحقق هذه الأهداف ففي اعتقادي يعتبر انتصار كبير، لأنه أصلا تحدث عن البرنامج النووي الإيراني وقال بأن إيران ملتزمة وراضية بأنها تفكك البرنامج النووي الإيراني، وراضية أيضا أننا الولايات المتحدة الأمريكية تدخل إيران و تحصل على هذا اليورانيوم على التخصيب او ما يسميه الغبار النووي. وايضا تحدث قبل 3 ايام امام وسائل الاعلام وتحدث وقال بان ايران، يعني هذا الاتفاق يشمل البنى التحتيه للصواريخ الباليستيه وملف الميليشيات. فان تحققت هذه الاهداف بكل تاكيد هذا يعتبر انتصار امريكي حتى لو تم الاعلان عنه بعد 60 يوما. ولكن ان لم يصل دونالد ترامب لهذه الاهداف فبكل تاكيد سوف يجد صعوبه لترجمه هذا الحرب او هذه نتائج الحرب الى
1: لكن
0: انتصار.
1: ليست
0: ولكن
1: مهلة 60 يوما وهي التي من المفترض أن يجري فيها التفاوض على الملف النووي كفيلة بأن تبعد المقارنة وتبعد الأضواء شيئا عن المقارنة مع الاتفاق السابق، اتفاق أوباما؟
0: لا اعتقد ذلك، لان حتى بعد 60 يوما او حتى 90 يوما او حتى ما يعني ماذا كنا نتحدث عن فتره اطول من ذلك، لا تعفي دونالد ترامب من المساءله في الداخل، وخاصه نحن امام انتخابات نصفيه في اوائل شهر نوفمبر. فاذا دونالد ترامب مطالب بنتيجه ايجابيه قبل هذه الانتخابات حتى لو كان هناك نسبة 60 يوما، فاعتقد هذا لا يعفي دونالد ترامب من المسؤولية، وهو يعلم علم اليقين بأنه يريد الوصول إلى الاتفاق. يعني دعنا نقول بأنه أصلا هو مطالب بأنه يعطي نتائج إيجابية بأنه لهذه الحرب للناخب الأمريكي، ولكنه أيضا هو مطالب بأن يصل إلى أهداف أفضل مما وصل إليه الرئيس الأسبق أوباما، لأنه يريد أن يدخل التاريخ بأنه هو من حول تصرفات النظام لمدة 47 عام، وهو من وصل إلى ضمانات بألا تمتلك إيران القنبلة النووية. هناك أسباب كبيرة تجعل دونالد ترامب أن يضغط في هذا الاتجاه، ولا يمكن الخروج من هذه الحرب إلا إذا وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتائجها
1: طيب
0: على
1: وفي
0: الأقل
1: المقابل
0: في الملف النووي
1: نعم
0: الإيراني.
1: وفي المقابل أبقى معك، أليس بقاء النظام وفرض أن يشمل هذا الوقف لإطلاق النار أيضا لبنان يهدم السردية وحتى الأهداف التي أعلنت مبكرا خاصة من إسرائيل، سواء بتغيير النظام أو فصل الساحات ما كانت تروج له إسرائيل، أي أن بقاء إيران قادرة على التفاوض وفرض بعض الملفات هو انتصار إيراني فعلي؟
0: مسألة بقاء النظام بالنسبة لدونالد ترامب ليست مسألة أساسية وليست منها من أهداف الأساسية التي دخلت الولايات المتحدة الحرب من شأنها. دونالد ترامب ليس لديه أي غضاضة بأن يبقى النظام، ولكن أن يقدم تنازلات. التنازلات هي الأهم من وجهة نظري في وجهة نظر دونالد ترامب. وعندما نتحدث عن إيران وفصل الساحات أو وحدة الساحات، فاعتقادي دونالد ترامب يتيقن بأن هناك، يعني يجب على دونالد ترامب أو يجب على الإدارة الأمريكية أن تتحدث لغتين. اللغة الأولى أمام وسائل الإعلام ألا تحرج النظام الإيراني وتعطيه ما يريده أمام وسائل الإعلام. وأما على المستوى على أرض الواقع الولايات المتحدة تعمل بجد بأن تقوم بفصل الساحات. نتحدث عن الميليشيات في العراق، نتحدث عن إسرائيل وحزب الله في لبنان. فاعتقادي هناك إرادة أمريكية أصلا لوقف الحرب في لبنان، هذا يتماشى مع إدارة دونالد ترامب ويتماشى بألا تريد إدارة دونالد ترامب أن تدخل في مأساة إنسانية كما حدث على سبيل المثال جو بايدن مع حرب غزة. فإذا نقول بأن دونالد ترامب يتماشى مع هذه الأهداف، ولكن هو مصر على فصل الساحات، مصر بأن يكون لبنان تحت السيطرة الكاملة لحكومة لبنان وشعب لبنان، وأن تبتعد إيران شيئا فشيئا عن دعم الميليشيات. دعنا نذكر بأن أصلا دعم الميليشيات كان من ضمن الأهداف الأساسية للدخول في هذه الحرب، وكان أصلا من ضمن الأهداف الموضوع على طاولة المفاوضات في جولات مسقط وجنيف قبل هذه الحرب. فإذا دونالد ترامب تيقن بأن النظام الإيراني من الممكن أن يتحدث كما يريد أمام وسائل الإعلام، ولكن على أرض الواقع لا يعني كثيرا ما يريده النظام الإيراني، ولكن يتعامل بشكل كبير بأن لبنان مفصولة، ويتعامل بشكل كبير بأن البرنامج النووي الإيراني لابد أن يدمر أو يفكك، وحتى لو بقى النظام، لأن في اعتقادي هذا هو شخصية رجل براغماتي، شخص عملي فكر فقط في المصالح والصفقات التي من الممكن أن تكون كبيرة ويبنى عليها ما سوف يأتي بعدين.

0: كل
1: دكتور حسين، في المقابل بقاء النظام الإيراني قادرا على وقف الحرب، فرض وقف الحرب، والحديث عن طبعا هذا الاتفاق الذي يشمل لبنان، إلى أي مدى مهم جدا لإيران أن تختم هذه الحرب بشروط تستطيع فرضها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، الانتقال من فترة المواجهة العسكرية إلى المواجهة الدبلوماسية في تصوري هو إنجاز كبير لإيران. لماذا؟ لأن أمريكا لطالما كانت تقول أن الخيار العسكري على الطاولة وتهدد وتعرض، الآن وصلت إلى قناعة بعد 40 يوم من المواجهة أنها لا تستطيع أن تحسم، وأن طاولة المفاوضات هي الأقل كلفة للقيام بحل المسائل مع إيران. أول بند هو سيكون على جدول موضوع التفاهم هو وقف إطلاق النار، وقف إطلاق نار من دون خروقات. يعني هذا هناك تأكيد ألا يكون وقف إطلاق النار كما كان لحد الآن، يعني كل شيء تم القيام به تحت مسمى وقف إطلاق النار. من هنا أمريكا يجب أن تضبط الكيان الصهيوني في موضوع وقف إطلاق النار في لبنان، وكما قال السيد عرقشي، وقف إطلاق النار معناه الانسحاب إلى الخط الأزرق في لبنان، وفي تصوري أن هذا يعني مهم بالنسبة لإيران، مهم لموضوع وشعار وحدة الساحات. وأمريكا يعني من خلال التفاوض التزمت بأنها هي التي ستتكفل بضبط الكيان الصهيوني. الموضوع الآخر،
1: طيب قبل الانتقال للموضوع، دعنا نركز موضوع في هذا الملف. تدخل إسرائيل، وإلى أي مدى تستطيع فرض هذا الاتفاق إيران بضمانات مع الولايات المتحدة في وجود إسرائيل التي قالت أنها ليست في هذا الاتفاق ولديها مصالح يعني يستمر عملها في لبنان؟
2: يعني إيران ليست على أي علاقة مباشرة مع الكيان الصهيوني، هي بالأساس لا تعترف به، ولكن من خلال أمريكا هناك ضمانات أمريكية بأن وقف إطلاق النار سيكون ساريا في لبنان، والانسحاب من جنوب لبنان هو سيكون نتيجة لوقف إطلاق النار. كيف سترتب هذا الأمر أمريكا؟ يعني أمريكا هذا ليس شأنا إيرانيا، هذا التزام أمريكي يجب أن تعمل به.
1: نعم، هذا ليس شأنا إيرانيا، ولكن هذا جزء من الاتفاق، وإذا ما أرادت إسرائيل أن تضغط لتعطيل هذا الاتفاق، وهو الذي من المفترض أن يستمر 60 يوما، كيف سيكون موقف إيران؟
2: يعني حسب التسريبات في إيران هذا الموضوع أخذ وقتا كبيرا في التفاوض بين الطرفين، وهناك رسائل تم تبادلها أن إسرائيل هي الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق، وهي يمكن أن تقوم بقلب الطاولة عفوا. ومن هنا ضبط يعني الكيان الصهيوني هو ضرورة لإنجاح هذا التفاوض. أمريكا أخذت على عاتقها هذا الموضوع. نعم، إسرائيل هل هي عنصر مخرب؟ قطعا. هل هي تريد ضرب الاتفاق؟ من دون شك. ولكن أمريكا التي قبلت بورقة التفاهم هي أخذت على عاتقها هذه المسؤولية، ولا أتصور أن إسرائيل، نعم هناك في بعض الأحيان تواطؤ بين أمريكا وإسرائيل، تغض الطرف أمريكا وإسرائيل تقوم بعمل ما، ولكن إذا كان هناك ضرورة أمريكية لا يمكن لإسرائيل أن تتجاوز أمريكا، لأن كل السلاح الإسرائيلي هو أمريكي، والدعم السياسي أمريكي، وأمريكا إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بأي شيء إلا من خلال ضوء أخضر أمريكي. هذا الموضوع يعني يجعل قدرة أمريكا على كبح جماح إسرائيل هي ممكنة، وفي تصوري أن التزامات الأمريكية تأتي على هذه الخلفية.
1: طيب يعني هذا يدفعنا للسؤال عن ملفات أخرى، وكيف تستطيع ضمان الاتفاق إيران، لأن التنفيذ خطوة بخطوة، فإذا ما قدمت إيران خطوتها الأولى وورقتها الأهم مضيق هرمز في البداية، ما الذي يبقى بيد إيران فعليا بعد ذلك من خطوات لتضمن تنفيذ الاتفاق، سواء طبعا في الشق اللبناني أو في باقي الملفات مثل الأموال؟
2: يعني واضح أن ليس هناك ثقة بين الطرفين، ومن هنا أساسا وضع التفاهم ضمن إطار الخطوة خطوة هو لبناء الثقة. يعني أن تقوم إيران بخطوة كفتح مضيق هرمز جزئيا، تقوم أمريكا برفع الحصار جزئيا، أنه خلال فترة يفتح المضيق بشكل كامل، يرفع الحصار الأمريكي عن إيران بشكل كامل، مع يعني رفع العقوبات النفطية، يعني تستطيع إيران أن تقوم ببيع نفطها والمشتقات النفطية، وكذلك موضوع جزء من الأموال المجمدة الإيرانية الإفراج عنها. هذه يعني حزمة مرتبطة فيما بينها. إذا أمريكا على سبيل الافتراض أنه أخلفت في أي قسم، يمكن لإيران أن تعود إلى مضيق هرمز. يعني ورقة مضيق هرمز هي موجودة في جيب إيران، والموضوع هو ليس أنه إذا فتحته أنه انتهى الأمر وليس هناك إمكانية للعودة إليه، لا، هذا جزء من الجغرافيا الإيرانية، هذا جزء من يعني كورقة من الأوراق السياسية تملكها إيران دائما وأبدا، خاصة أنها الآن يعني رأت أنه تأثير هذه الورقة على الطرف الآخر.
1: طيب نعود معك دكتور حسين لمصادر صنع القرار في طهران، وبما أن هذه المذكرة عرضت على مجلس الأمن القومي، ما المنتظر ويعني وما هو المعمول به في إيران في هذه الأوقات التي يتم يعني الحديث كثيرا إعلاميا عن البنود ويتم ترويجها للداخل؟ متى من المتوقع أن يحسم ذلك، وكيف سيكون عكاس موافقة إيران أيضا على الشارع الإيراني؟
2: يعني موضوع الورقة محسوم واضح، ولكن إيران ترفض أن تعطي مشهدية للطرف الآخر. يعني ترامب اليوم هو عيد ميلاده، وأراد كما هو خطط في ذهنه أن يكون التوقيع آخر الأسبوع، وأن تكون هدية لعيد ميلاده. إيران لا تريد أن تعطي هكذا مشهدية. من هنا أتصور في الأيام القادمة، يعني غدا أو بعد غد، قطعا سيكون هناك التوقيع عليه ديجيتاليا، أنه في جنيف أو أي شيء من هذا القبيل. بالنهاية التوقيع موجود. أنه في داخل إيران الآلية هي أن مجلس الأمن القومي هو الذي موكل بدراسة هذا الموضوع واتخاذ القرار. مجلس الأمن القومي في إيران هو عصارة المجتمع والمؤسسات المنتخبة، يعني رئيس الجمهورية رأسه، هناك تمثيل لرؤساء القوى الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، هناك ممثلي وزارة الخارجية والداخلية والقوات المسلحة. من هنا القرار عندما يؤخذ على هذا المستوى ومشاركة كل هذه المؤسسات، واضح أنه قرار وطني بامتياز. بعد ذلك يصادق عليه المرشد. من هنا لا أتصور أن هناك مشكلة في عملية الإقرار. نعم، إيران كأي دولة في العالم هناك أطراف قد تكون معارضة، ولكن هذه الأطراف هي لا تمثل الأكثرية، لأن المؤسسات المنتخبة هي تكشف حقيقة من يملك يعني أي مساحة للتأثير على القرار الرسمي في البرلمان؟ هل هناك مجموعة ممكن أن ترفض؟ نعم هذا موجود، ولكن الأكثرية ليست كذلك. هذا هو بيت القصيد.
1: كنت أسألك في جزئية أيضا عن تأثير الإعلان عن ذلك داخليا في إيران.
2: قطعا الإعلان عن ذلك سيواجه بحالة ارتياح في الداخل الإيراني، يعني من دون شك الحرب لها أثمان كبيرة، إنه وهي أثرت في الداخل الإيراني، غلاء وتضخم، لم يكن هناك شح في أي من المواد الأساسية في إيران خلال فترة المئة و أكثر من 100 يوم الماضية، ولكن كان هناك غلاء، وهذا طبيعي يعطي شحنة أمل للمجتمع في إيران أن الخيار العسكري انتهى إلى غير رجعة، وأن الآن بدأت مرحلة من التفاوض لحل المشاكل مع أمريكا، والتي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد في إيران.
1: سيد ماركو مسعد، هل تتفق مع أن هذه المذكرة لا تسمح بعودة الحرب، الخيار العسكري بلا رجعة؟ هل في وارد أن تقوم الولايات المتحدة بإعادة التفكير بنفس الطريقة الأولى؟ هل ما زال العمل العسكري يعني فيه جزء غير مجرب وبالإمكان إعادة تجريبه؟
0: يعني نتحدث عن مبادئ اتفاق ولكن ليس اتفاق نهائي، ففي اعتقادي كثيرا من التفاصيل وكثيرا من علامات الاستفهام ما زالت غير مجابة خلال هذه الفترة، ولكن هذا لا ينفي احتمالية حتى لو احتمالية ضئيلة العودة للعمل العسكري. ولكن السؤال هو لماذا يعود دونالد ترامب للعمل العسكري؟ هل هناك أسباب تجعله يعود للعمل العسكري ام لا؟ في اعتقادي الاتفاق ان اعطى لدونالد ترامب ما يريده، او على الاقل مبادئ هذا الاتفاق تعطي لدونالد ترامب طريق تمهيدي للوصول الى الاهداف الرئيسيه من خلال اتفاق نهائي، ففي اعتقادي العوده للعمل العسكري تكون شبه معدومه. ولكن ان كان هناك مماطله من الجانب الايراني، او ان كان هناك مشاكل لم يتم العمل عليها، او مشاكل عالقه لم يتم العمل عليها من الاطراف جميعا، من بينهم الاطراف التي تقوم بالتهدئه والمحاولة لوجود حل وسط، ففي اعتقادي العودة للعمل العسكري قائم. ولكن في اعتقادي أيضا أقول أن دونالد ترامب والإدارة الأمريكية الحالية الآن لا تريد الغوص كثيرا في العمل العسكري، ولا تريد تحمل نفقات هذا العمل العسكري، بل بالعكس دونالد ترامب، دعنا لا ننسى بأن استراتيجية دونالد ترامب اسمها أمريكا أولا، وهي مبنية أصلا على التأكيد على الداخل الأمريكي، مبنية على الاستثمارات، مبنية على تحسين الاقتصاد وتحسين حياة الطبقة المتوسطة حتى من غير انتخابات نصفية، فما بالك أنه نتحدث عن هناك أشهر قليلة من هذه الانتخابات النصفية. فلكن أعود للإجابة لصراحة بأن العودة للعمل العسكري تكون في اعتقادي تكون يعني احتمالية قليلة ولكن غير معدومة، ولكن أقول بأن العودة للعمل العسكري تكون نتيجة إذا كان هناك اتفاق، أو على الأقل العمل سويا مع الجانب الإيراني للوصول إلى مبادئ اتفاق أم لا. ولكن ما أشهده من تصريحات من دونالد ترامب، وإن صحت وإن تحولت إلى أرض واقع وتبقى لما سوف نشهده خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة، فاعتقادي دونالد ترامب لم يحتاج إلى العودة للعمل العسكري، لأنه طبقا له ما قاله هو وصل إلى ما يريده من تفكيك البرنامج النووي الإيراني، من تدمير هذه البنية التحتية للصواريخ الباليستية طبقا لما قاله، وأيضا تحدث عن العمل على تفكيك الوكلاء حتى لو لم يكن هناك يعني التزام او ضمانه ايرانيه من ذلك، ولكن هو يعمل ذلك بطريق موازي، سواء كان ما يحدث في العراق او سواء ما يحدث في لبنان، ويحاول فصل الساحات ويحاول تغيير الشرق الاوسط والحديث عن اتفاقات ابراهام والسلام المعقد عن ما بين اسرائيل وما بين لبنان. فاذا هناك اهداف في اعتقادي من الممكن ان يصل اليها دونالد ترامب، فهذا يبعدنا كثيرا عن العمل العسكري، خاصه ان دونالد ترامب اصلا واستراتيجيته تحاول ان تقول ان الشرق الاوسط منطقه امنه ومستقره، ويتحدث عن اتفاقات ابراهام، ويتحدث عن ان الشرق الاوسط يكون منطقه اقتصاديه خالصه، يعني تقوم على التجاره والصناعه وتحسين حياه الطبقه المتوسطه حتى في شعوب الشرق الاوسط بشكل كبير.
1: يعني هو تحدث مرارا الرئيس ترامب عن السلام في الشرق الأوسط، حتى يعني حينما تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة كان يروج لمصطلح سلام الشرق الأوسط، لكن التجربة خاصة مع إسرائيل وهي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التطبيق للاتفاق يكون مختلفا، ويعني وجدنا كم الانتهاكات في غزة أو حتى اندلاع الحرب من جديد في لبنان وكذلك في إيران، مما لا يتماشى مع مصطلح سلام الشرق الأوسط. هذه المرة هل هنالك شيء مختلف ينعكس بالضرورة على باقي الملفات في الشرق الأوسط؟
0: سؤال مهم. دعنا نقول بأن دونالد ترامب في كثير من الملفات عندما نتحدث عن إسرائيل أو إسرائيل تكون طرف ضالع في هذه الملفات، دونالد ترامب في اعتقادي يحاول أن يدير الصراع قبل أن يصل إلى يعني حل نهائي. ما يحدث في غزة على سبيل المثال هو كان أكبر مثال بأنه دونالد ترامب هو ضغط على نتنياهو لوقف الحرب في قطاع غزة لوقف هذه المأساة الإنسانية، ثم ضغط على نتنياهو للانضمام إلى مجلس السلام، ثم دخلنا في الحرب مع إيران ونسينا الحرب في غزة. ولكن في اعتقادي ما يحدث في غزة بالنسبة لدونالد ترامب غير مقبول، ولكن سوف يعود إليه بعد فور الانتهاء من حرب إيران. عندما نتحدث عن حرب إيران، إسرائيل ضالعة في بكل تأكيد، ولكن في اعتقادي دونالد ترامب لديه أهداف رئيسية، وهو يعلم بعلم اليقين الآن بأن المصالح الأمريكية والردع الأمريكي على المحك، فإذا هو يجب عليه أن يكون يعني يفكر ويركز بشكل دقيق عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية قبل أي مصالح حزبية سواء جمهورية أو ديمقراطية، لأنه يتحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد استخدام كل هذه القوات العسكرية الأمريكية من كل التكنولوجيا والاتصالات الفضائية والصواريخ والمسيرات سواء المسيرات الجوية أو المسيرات البحرية، ولم يصل إلى اتفاق مع إيران، فهذا يعتبر ضرر لصورة الردع الأمريكي. فهو يعلم علم اليقين ذلك، فهو يركز بشكل كبير على حفاظ على صورة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الحديث عن استراتيجية أمريكا أولا، وأنه لا يريد أن يتحمل هذه النفقات السياسية والاقتصادية والعسكرية. هل ذلك يعني بأنه يتغاضى عن مصالح إسرائيل؟ بكل تأكيد لا، هو مصالح الولايات المتحدة الأمريكية جزء منها بشكل غير مباشر مصالح إسرائيل، ولكن في اعتقادي عندما نتحدث عن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة بكل تأكيد الولايات المتحدة تأتي أولا، هذا بالنسبة لدونالد ترامب. ولكن عندما نتحدث عن ديول هذه المشاكل، نعم مشاكل قطاع غزة ما زالت مستمرة، مشاكل لبنان ما زالت مستمرة، ولكن الصورة النهائية إدارة الصراع بكل تأكيد.
1: ماركو مسعد من واشنطن ومن طهران، دكتور حسين ريوران شكرا جزيلا لكما. إذا مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري ضد حزب الله أم إنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
3: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطاني لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطاً بما يجري في إقليم التفاح، فالمثلث الممتد بين كفرحونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافاً على الساحل جنوباً ويكشف البقاع الغربية شرقاً، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو، لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدماً برياً نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبياً عن خطوط المواجهة البرية، ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءاً مهماً من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالاً. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: ولا مشاهدينا إلى الزميل محمود مراد وهذه الفقرة التحليلية للتعمق في موقف إسرائيل من الاتفاق بين واشنطن وطهران.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في أي اتفاق بين واشنطن وطهران لا تجلس إسرائيل إلى الطاولة بصفتها طرفا موقعا، لكنها تحضر في تفاصيل كل بند أصيل منه. ففي الملف النووي ترى ذريعتها الكبرى، وفي الصواريخ أمنها، ومع لبنان حدودها، وفي حرية الحركة العسكرية سيادتها واستقلال قرارها، ومع تقدم الحديث عن تفاهم محتمل تبدو تل أبيب أمام سؤال مركب: هل تعمل على تعطيل الاتفاق أم على إعادة صياغته من الهامش؟ فكيف يتشكل الموقف الإسرائيلي من الاتفاق الآخذ في التبلور؟ وما الأدوات التي يستخدمها نتنياهو للتأثير في مساره؟ ثم كيف تدخل الجبهة اللبنانية في هذا الحساب؟ وأخيرا، هل تستطيع إسرائيل فرض سقفها على واشنطن؟ أم إنها تحاول فقط ألا يأتي الاتفاق أقل من الحد الذي يمكن تسويقه داخليا بوصفه إنجازا أمنيا؟ بتتبع مسار الحرب والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تبرز إسرائيل طرفا فاعلا لتعطيل محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام أي اتفاق، وفي سبيل ذلك تتبع استراتيجيات أبرزها تجاوز القيود الأمريكية في التصعيد والتلويح بالعمل العسكري المنفرد وقطع الطريق بتفخيخ الجبهة اللبنانية. في 9 فبراير شباط الماضي وخلال المفاوضات بين واشنطن وطهران، قام نتنياهو بزيارة عاجلة وصفت بالدرامية لواشنطن، التقى خلالها الرئيس ترامب، واصطحب نتنياهو وفدا أمنيا رفيع المستوى شمل رئيس الموساد. عرض نتنياهو خلال اللقاء تقارير استخبارية ومعلومات ميدانية للجانب الأمريكي عن قدرات إيران العسكرية والنووية. خلال الزيارة قدم رئيس الموساد الإسرائيلي للجانب الأمريكي خطة مفصلة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني خلال اجتماع غرفة العمليات الخاصة، شملت عمليات اغتيال وتصفية للمرشد الإيراني وكبار قادة النظام وشل القدرات العسكرية لإيران وتحفيز انتفاضة داخلية. في 26 فبراير انتهت جولة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في جنيف وسط أحاديث عن تقدم قد يفضي إلى اتفاق. في 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جويا واسع النطاق على مواقع استراتيجية داخل إيران. كانت إسرائيل أول من أعلن عن الهجوم، وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن التخطيط للهجوم جرى بمعزل عن مسار المفاوضات في جنيف. في 8 أبريل نيسان 2026 أعلن عن وقف لإطلاق النار، لكن أبدت تل أبيب تحفظها على الاتفاق. في الأول من يونيو حزيران الجاري أمر نتنياهو الجيش بشن هجمات على بيروت والضاحية الجنوبية. وجه ترامب انتقادات لاذعة لنتنياهو واصفا إياه في عدد من التسريبات بالمجنون. وقال ترامب في حديث صحفي إنه منزعج من الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان الذي يهدد مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع طهران. في السابع من يونيو الجاري ومع الحديث عن تقدم في صياغة وثيقة التفاهم قاصفت إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت. ردت إيران بعد ساعات بقصف أهداف داخل إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم شن هجوم مضاد. في اليوم التالي شنت طائرات عسكرية إسرائيلية غارات على مواقع في وسط إيران وغربها. وخلال أيام أعلن الرئيس الأمريكي عن تقدم ملموس في التوصل إلى ورقة تفاهم مع إيران سيعلن عنها خلال أيام. سارعت وسائل إعلام إسرائيلية للقول إن نتنياهو تفاجأ بإعلان ترامب. بعد ساعات قال مصدر إسرائيلي مطلع إن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كجزء من الاتفاق. وأصدر نتنياهو في وقت لاحق بيانا ذكر فيه أن ترامب ملتزم بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك برنامجها النووي والحد من قدراتها الصاروخية وإنهاء دعمها للوكلاء في إطار الاتفاق النهائي. وزير الدفاع الإسرائيلي شدد أنه لا انسحاب من لبنان وسوريا وغزة. يتبلور الاتفاق بين واشنطن وطهران تاركا إسرائيل في ميدان قد لا تملك قراره قريبا في جنوب لبنان. تفاصيل الانتشار الميداني الإسرائيلي وتطورات عملياتها العسكرية نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
5: شكرا محمود. ويمكن الحديث في لبنان عن مسألتين اثنتين تتمسك فيهما إسرائيل حتى الآن. الأولى حرية الحركة وفق التعريف الإسرائيلي الذي يتيح لإسرائيل والجيش الإسرائيلي شن هجمات متى ترى خطرا داهما. النقطة الثانية هو أيضا ما تسميه إسرائيل بالحزام أو حزام الدفاع المتقدم وهو شريط تحتله داخل لبنان. ولتحقيق هذين الأمرين على ما يبدو على الأقل بالنسبة للتقدم الميداني يمكن أن نلحظ حركة ميدانية وبين قوسين تحركات على نقاط استراتيجية ترمي إسرائيل للتقدم واحتلالها إن أمكن ذلك. فبعد الاستيلاء على قلعة الشقيف والمهم في هذا الموقع الجغرافي بطبيعة الحال ليس القلعة نفسها بل هو المرتفع الذي تقوم عليه القلعة والذي يتيح لإسرائيل الإشراف على مناطق واسعة شمال نهر الليطاني جنوب نهر الليطاني مستوطنات إصبع الجليل القطاع الشرقي في جنوب لبنان ومناطق واسعة من البقاع الغربي. من نقطة الشقيف تحاول أيضا إسرائيل التقدم أكثر باتجاه مرتفع استراتيجي ثاني هو علي الطاهر. على هذا الموقع كانت تقيم إسرائيل قبل انسحابها من جنوب لبنان عام 2001 من أهم المواقع العسكرية واحد من أهم وأكبر المواقع العسكرية في المناطق التي تحتلها أو كانت تحتلها آنذاك. هذا الحراك الإسرائيلي في مناطق شمال نهر الليطاني يترافق مع حديث للجيش الإسرائيلي يقول بأنه بات يسيطر ميدانيا على ما تعرف بمنطقة هضبة النبطية. وهذه الهضبة هي عبارة عن تلال مرتفعة تحيط بمدينة النبطية وهي واحدة من أكبر مدن جنوب لبنان. أهمية هذه التلال الاستراتيجية طبعا لم تدخل إلى هذه المناطق جميعها إسرائيل لا تحتلها هي فقط تقع تحت سيطرتها النارية. أهمية هذه المنطقة أو هضبة النبطية وفق التسمية الإسرائيلية هي أنها تجمع تلال مرتفعة تمتد من شمال نهر الليطاني وصولا إلى منطقة تسمى في لبنان إقليم التفاح وهي التي تصل مناطق الجنوب بالبقاع الغربي. وفي جنوب نهر الليطاني أيضا تشرف هذه المنطقة على مساحات واسعة بالمنطقة الوسطى داخل الأراضي اللبنانية وأيضا في مستوطنات إصبع الجليل. هذه السيطرة النارية أو الميدانية أيضا عززتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم أكثر في المنطقة أو انطلاقا من المنطقة التي تحتلها، انتقلت من دير سريان والمناطق المحيطة بها، وهناك مؤشرات ميدانية على الأقل تصدر من الجانب الإسرائيلي تتحدث عن احتلال بلدة الغندوري، وبهذا تكون إسرائيل أيضا قد سيطرت على منطقة استراتيجية تعتبرها منطلقا لحزب الله لتنفيذ عملياته وهجماته بالصواريخ وأيضا المسيرات، والأهم هو أيضا مستوطنات إصبع الجليل. نختم فقط بشكل سريع، هو أن المحاور الاشتباك إضافة إلى تلك التي تحدثنا عنها لا تزال تنتشر على طول الخط الذي تحتله إسرائيل، وهناك محاولات إضافية للتقدم باتجاه مدينة سور أو على الأقل السهل الساحلي المؤدي إلى مدينة سور. هذا الحراك الميداني بطبيعة الحال قد يكون له قراءة في الأهداف السياسية. محمود.
4: نعم سلام، سنحاول ذلك مع الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الموجود معنا في الاستوديو. دكتور مرحبا بك. إذا أردنا السباحة في عقل بنيامين نتنياهو وصانع القرار الإسرائيلي والنظر في كيفية تشكل الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق الآخذ في التبلور، هل تنظر إسرائيل لهذا الاتفاق بوصفه خطرا في حد ذاته، أم الخطر يكمن في التفاصيل وفي الصياغة المحتملة لهذا الاتفاق؟
6: الاثنين معا. إسرائيل منذ البداية تعتبر أي اتفاق مع إيران هو لا ينسجم مع المصالح والأهداف الإسرائيلية. مبدأ الاتفاق إسرائيل لا تريده مع إيران، لأن إسرائيل هدفها الاستراتيجي هو إسقاط النظام الإيراني، وذلك أي اتفاق معها بغض النظر عن بنود هذا الاتفاق هو لا يصب في الأهداف الإسرائيلية. ولكن أيضا التفاصيل في الاتفاق، يعني حتى لو إسرائيل استسلمت إلى واقع أن هنالك اتفاق بين ترامب وبين إيران، أيضا هنالك بعض التفاصيل والبنود التي إسرائيل لا يمكن أن تقبل بها لأنها رفعت سقف أهدافها حتى فيما يتعلق بالاتفاق. مثلا إسرائيل تريد تفكيك كامل وشامل للبنية النووية الإيرانية وإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران. إسرائيل تريد قطع العلاقة بين إيران وبين حلفائها في المنطقة. والأهم أيضا أن إسرائيل لا تريد إمداد إيران بأي عوائد اقتصادية. هذه البنود الثلاثة إسرائيل غير متأكدة أن الاتفاق يشملها.
4: هل في سبيل تحقيق هذه الأهداف، هل تعمل إسرائيل على تعطيل الاتفاق وإبعاده نهائيا، أم تعمل على رفع كلفته بالنسبة للولايات المتحدة من خلال بعض الأدوات التي تستطيع التأثير فيها مثل الملف اللبناني مثلا؟
6: التأثير الإسرائيلي على تعطيل هذا الاتفاق تراجع بشكل كبير جدا. بمعنى هناك كان في تأثير إسرائيلي في السنوات الأخيرة، ولكن بعد هذه الحرب، بعد هذه التجربة، تقريبا التأثير الإسرائيلي تلاشى فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. ولذلك إسرائيل تعتبر أن الاتفاق هو ضربة سياسية لها. أولا تأثيرها تراجع، وثانيا بنود الاتفاق قد تتناقض مع المصالح الإسرائيلية. واتضح لإسرائيل أن تأثيرها على ترامب تراجع فيما يتعلق باستئناف الحرب على إيران كما أرادت إسرائيل، واتضح ذلك أكثر وأكثر عندما هاجمت إيران إسرائيل وترامب سمح لإسرائيل برد ليوم واحد على إيران ثم أوقف المواجهة بين البلدين. قرار الحرب وقرار السلم والتسوية مع إيران أصبح قرارا أمريكيا خالصا، وهو أمر لم يكن في السابق.
4: حينما تقول قرار أمريكي خالص، هذا يعني أن الولايات المتحدة هي ذلك الطرف المؤثر في الاتفاق من عدم أو اتخاذ القرار الحاسم بشأن هذا الاتفاق، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون الرئيس ترامب وحده هو الذي يعمل في هذه الساحة. هناك أدوات للتأثير الإسرائيلي تقليديا كانت بارعة فيها، مثل الاستخبارات، الكونغرس، الرأي العام الأمريكي وغير ذلك من الأدوات. ورأينا الرئيس ترامب نفسه ينقلب على تصريحات وعلى قرارات اتخذها في السابق لأجل عيون بنيامين نتنياهو.
6: إسرائيل استعملت هذا النفوذ عندما وقع أوباما على الاتفاق النووي. ذهب نتنياهو إلى الكونغرس عام 2015 وخطر بالكونغرس ضد الاتفاق، وأقنع ترامب بالخروج من الاتفاق عام 2018. ولكن الآن الوضع مختلف تماما. الآن الصراع والمواجهة هي مع ترامب الشخص وليس مع المؤسسة الأمريكية. ونتنياهو يدرك تماما أنه حتى لو استطاع أن يقنع بعض المحيطين بترامب بمأساوية هذا الاتفاق على إسرائيل، فهو يعرف جيدا أن ترامب بالنهاية هو الذي سوف يتخذ القرار. طبعا التعويل الإسرائيلي سيبقى أنه ترامب يغير رأيه بآخر لحظة، ولكن حتى هذا الأمر إسرائيل لم تعد تعول عليه، لأنها تعلم أنه ترامب قد يتخذ قرار بالحرب وثم أيضا يتراجع عنه كما يتخذ قرار بالسلم ويتراجع عنه.
4: طيب بنيامين نتنياهو داخليا أمام خيارين ربما كلاهما مر، حاجته إلى إظهار أنه يؤثر في سير المفاوضات المتعلقة بالاتفاق المرتقب، لكنها في الوقت ذاته تتعارض مع حاجته إلى الظهور بموقف المتفاجئ من إبرام الولايات المتحدة اتفاقا لا يلبي سقف الطموحات الإسرائيلية. أيهما سيختار؟
6: هذا الاتفاق إذا حدث هي عمليا حلقة جديدة يقوم بها ترامب بقصد أو بدون قصد بإنهاء نتنياهو سياسيا على المستوى الداخلي. الآن نتنياهو ماذا يحاول أن يفعل؟ يقول أن هذا الأمر ليس مسؤوليتي، هذا مسؤولية الولايات المتحدة وهي فرضته على إسرائيل. أنا أحاول، أنا حاربت وحاولت أن أضغط، ولكن بالنهاية ترامب يفرض علينا هذا الأمر، ولكن لا أحد

0: صادق وفي إسرائيل. عمليا هذا الاتفاق هو المسمار الأخير في النعش السياسي لبنيامين نتنياهو، لأن هذا الاتفاق يتناقض تماما ما قاله نتنياهو للإسرائيليين منذ عامين.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا نحن على رأس الساعة، هذه التغطية إذن مستمرة لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد. نستطلع إذن تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وفي آخر المستجدات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. أضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو في الولايات المتحدة. أشار ترامب إلى أن إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسري العملية بسلاسة وسرعة. فوكس نيوز نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الإدارة الأمريكية تعتقد بأنها توصلت إلى اتفاق رائع وقوي للغاية. وأضاف المسؤول أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم، والحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق الإلكترونيا سيتم اليوم الأحد في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. في الانعكاسات المحتملة للاتفاق على لبنان، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع مساء اليوم الأحد لبحث تداعيات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران. أضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وأن هذا سيناقش خلال المحادثات. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه حزب الله نحو قواته جنوب لبنان. الآن تنضم إلينا شبكة مراسلين من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك عدنان، في هذا اليوم ما المنتظر في إيران بما أن الولايات المتحدة قد أظهرت موقفها هكذا من المفترض، في حين الكل يرتقب الرد الإيراني الرسمي المنتظر في هذا اليوم الكبير في إيران؟
3: محمد، لنعد ترتيب المشهد فيما يتعلق بهذا الأمر في ظل التطورات المرتقبة على الأقل فيما يتعلق بالتصريحات الإيرانية. حاليا المرتقب هو أن يعلن من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني الموافقة على نص المقترح، مقترح مذكرة التفاهم. الأجواء إيجابية وتقول أن الأمور ذاهبة نحو هذا الاتجاه. الخارجية الإيرانية وضعت خطوطا عريضة مرتبطة بهذه المذكرة، وأوضحت بأنها مذكرة لاتفاق إطار أولي عمليا يوقف الحرب ويبنى عليه بحث النقاط الأساسية الشائكة الأخرى فيما يتعلق بالملفات الكبرى. هذه المذكرة تتضمن بشكل أساسي في الملامح الأولية التي تعلنها الخارجية الإيرانية سواء على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي أو على لسان المتحدث إسماعيل بقائي بالأمس، هي عمليا خطوط عريضة تتضمن مضيق هرمز وفتحه، بالإضافة إلى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، الأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عنها، بالإضافة إلى آلية تسليمها، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزءا من وقف الحرب، من اتفاق وقف الحرب، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بعدم الاعتداء بشكل أساسي. طهران تركز بشكل كبير على نقطة أن الملف النووي هو ليس جزءا من هذه المفاوضات بحسب تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. إسماعيل بقائي يقول بشكل واضح إن القضايا عمليا التي ستبحث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي قضايا معقدة، وبالتالي إيران تتعامل مع الموضوع بحذر كبير. هذا هو المرتقب. الآن الجدل هنا هو كيف سيترجم الأمر داخليا. هناك الكثير من التصريحات التي يقرأ أنها كانت موجهة بشكل أساسي إلى الداخل الإيراني. نتحدث عن تصريحات جاءت من مكتب المرشد الإيراني أشارت إلى ضرورة وقف الخلافات في البلاد ورأب الصدع. نتحدث عن تصريحات جاءت للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحدث فيها عن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وعادة ما يتحدث بهذه النقطة، وضرورة أن يكون مسار دبلوماسي هو الحل بدلا من الحرب نظرا لهذه الظروف. نتحدث عن تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أشارت فيها إلى أن المفاوضات جزء أساسي من المعركة التي تخوضها إيران، وتصريحات سابقة للوزير عراقجي تحدث فيها أيضا عن هذا المسار في مقابلة مخصصة.
2: نعم، إذا صح التعبير، هل هذا التأخير يخدم إذن إيران في ترويج وتقديم هذا المقترح داخليا؟
3: جزء من المشهد فيما يتعلق بهذا الأمر مرتبط بهذه القضية بحسب القراءة محمد، لكن عمليا التأخير هو مرتبط بالرأي الرسمي الإيراني أو بالموقف الرسمي الإيراني بعملية مؤسساتية طويلة. إيران تقول بأن هذا المقترح عرض على لجنة مصغرة، مجلس الأمن القومي بحثت بنوده 14 بندا بندا بشكل دقيق، وثم قدمت التوصية إلى مجلس الأمن القومي بهيئته الكبرى، بعد ذلك يرفع إلى المرشد الإيراني لإقراره بشكل كامل. هذا الإجراء ينظر إليه على أنه إجراء مؤسساتي لا يمكن التراجع عنه للحصول على توافق كامل بشأن هذه البنود. طهران حريصة جدا على أن يكون هذا البحث لا تتنازل فيها عن خطوطها الحمراء أو لا تتعدى خطوطها الحمراء ولا تقدم تنازلات وتحقق مكاسب تنظر إليها طهران على أنها مكاسب أساسية. ومن هذا المنطلق عندما نتحدث عن مكاسب محمد نتحدث عن الخطاب الموجه للشارع الإيراني. هناك تيار معارض يشار إليه بشكل واضح اليوم، لكن هذا التيار المعارض للاتفاق هو بالأساس معارض لكل فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة. هذه المرة نستمع ربما إلى صوت أعلى قليلا، وهذا ما يفسر برأي الكثيرين هذا الخطاب الموجه إلى الداخل في محاولة لتهيئة الظروف. لكن إلى أي مدى سيؤثر هذا التيار على هذا الموقف؟ يعتقد بأن الأمر لن يؤثر بشكل كبير على الموقف. طهران بحسب ما تقول الأجواء أنها متجهة نحو هذا الاتفاق بحسب الموافقة التي حدثت عمليا على الورقة التي قدمت، وبالتالي حتى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلته أول أمس تحدث بشكل واضح حتى عن إجراء التوقيع الإلكتروني عن المذكرة. بالأمس كانت هناك تصريحات لا تحدد خط زمني واضح لهذا التوقيع، لكن هذا هو الموقف عموما هنا.
2: نعم، ربما يعني مراد أنتقل إليك في السؤال عن هذه النقطة، إن كانت هناك توقيتات لهذا اليوم مع التأكيد الأمريكي على أن الأحد سيشهد توقيعا ولو عن بعد.
4: كما أشرت بالفعل المعروف أن التوقيع الإلكتروني هو سيتم الأحد، ولكن متى تحديدا في أي ساعة وما هي الترتيبات؟ هذه التفاصيل ينتظر أن تعلن، هذا إذا أعلنت لاحقا. بانتظار ذلك ما عرف حتى الآن من تصريحات مسؤولين أمريكيين لوسائل الإعلام لأكثر من وسيلة إعلام أن هذا التوقيع سيتم إلكترونيا في اجتماع افتراضي ستحضره الولايات المتحدة وإيران طرفي الاتفاق، إضافة إلى الوسطاء الرئيسيين باكستان وقطر. بطبيعة الحال تم حسم هذا الشكل وهذه الصيغة من التوقيع أو مراسم التوقيع الافتراضية يوم أمس بحسب مسؤول، بالنظر إلى اعتبارات عديدة بينها اعتبارات لوجستية تتعلق بعدم إمكانية سفر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يرأس وفد التفاوض الأمريكي والذي سيتولى التوقيع، بالنظر إلى أنه في حال سافر إلى جنيف فإنه كان سيتعين عليه العودة إلى واشنطن في وقت الرئيس دونالد ترامب سيكون في طريقه إلى فرنسا للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع. بطبيعة الحال هناك قاعدة تشير أمنية بطبيعة الحال وسياسية تشير إلى ضرورة عدم سفر الرئيس والنائب خارج البلاد في ذات الوقت، ولهذا استدعى الأمر بقاء نائب الرئيس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مما يذكر أن هناك اعتبارات أيضا سياسية، الوسطاء دفعوا بالتوقيع بهذه الصيغة كي لا تتأخر عملية التوقيع بانتظار القيام بترتيبات لتوقيع بالحضور الشخصي، لأن الإطالة قد تؤدي إلى ظهور عقبات وربما مساعي من أي طرف من الأطراف التي لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم لعرقلة التوقيع وتأخيره، وبالتالي تم الترتيب على هذا النحو. الرئيس ترامب أعلن وأكد أن هذا التوقيع سيتم الأحد وأنه فور التوقيع سوف يفتح مضيق هرمز. قال أيضا إن الولايات المتحدة بهذا الاتفاق هي تمنع إيران بشكل قاطع وكامل من امتلاك أو شراء سلاح نووي، وأن المواد عالية التخصيب أو ما يسميه دائما الغبار النووي سوف يتم التخلص منه في الوقت المناسب داخل إيران. أشار إلى أنه لا أموال نقدية لإيران، وهنا الإشارة تتعلق في بمرحلة الاتفاق المبدئي إذ أن هذه ضمن قضايا التفاوض. أيضا قال إن العلاقات مع إيران تدخل مرحلة جديدة ومختلفة، قال إنه يتطلع للعمل مع إيران ودول الشرق الأوسط، ومن أن العملية التفاوضية تسير بشكل سلس وسريع وسهل. مع ذلك قال إن لدى الولايات المتحدة الخيار النهائي في حال وصل المسار الدبلوماسي إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أنه لا يفضل هذا الخيار. في المجمل كان مصدر أمريكي أو مسؤول أمريكي رفيع تحدث في إحاطة للصحفيين حول مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتنفيذ، قال إن هذا الاتفاق قوي للغاية المطروح على الطاولة من وجهة النظر الأمريكية، ولكنه قال كان لافتا في الصياغة حينما قال نعتقد أن لدينا الآن اتفاق مع إيران، وهي صيغة غير حاسمة بالنظر إلى أن هناك ما تزال حالة انتظار لموافقة نهائية من الجانب الإيراني. أيضا قال إن هذا الاتفاق سيقود إلى فتح مضيق هرمز بشكل فوري مع احتمال عدم فرض رسوم، وهذا أيضا يثير تساؤل في استخدام كلمة احتمال، لأن نص الاتفاق كما يذكر الرئيس ترامب ويذكر المسؤولون حينما يتحدثون ويسربون معلومات إلى الصحافة بشأن بنود هذا الاتفاق تشير إلى فتح مضيق هرمز بشكل فوري وعدم فرض أي رسوم أو أي إجراءات مع إزالة الألغام. المسؤول قال إن عملية إزالة الألغام أيضا ستبدأ بشكل فوري من أجل التعجيل بعودة الملاحة إلى سابق عهدها في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة سوف تشارك بهذا الجهد. أيضا قال إن هناك مشاركة محتملة من جانب بريطانيا وفرنسا اللتان تقودان تحالفا بهذا الشأن. بطبيعة الحال هذا الاتفاق في حالة التوقيع عليه سوف يفتح مسارا تفاوضيا في القضايا الأساسية، قضية الاتفاق النووي، وهنا تأتي هذه الحملة الواسعة من قبل إدارة ترامب في الدفاع عن مضامين هذه المذكرة، ومن أنها تضمن الخطوط الحمراء الأمريكية والتي وضعها الرئيس ترامب فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي وعدم حصولها على أي أموال بشكل مسبق إلا بعد أن تقوم بتنفيذ خطوات تلتزم بها فيما يتعلق بالبرنامج النووي. محمد،
2: شكرا جزيلا لك مراد. إذن وليد العمري، الأمر ليس كذلك في إسرائيل، حيث تتحدث الصحف أن هذا الاتفاق إذا ما تم التوقيع عليه كما قال مراد فهو لا يخدم مصالحها، في ضوء طبعا الحديث عن الاجتماع المرتقب للمجلس الأمني الوزاري المصغر مساء اليوم لمناقشة هذا الاتفاق.
5: نعم، هذا الاجتماع الذي سيلتئم نحو 7:30 مساء اليوم يأتي على خلفية الأنباء المتزايدة من أنه سيتم توقيع هذا الاتفاق نهار الأحد في إسرائيل. التقديرات والتقييم لهذا الاتفاق سواء على صعيد الائتلاف اليمين المتطرف الحاكم أو على صعيد المعارضة أيضا أنه اتفاق سيء، لا بل سيء للغاية، لأنه أيضا لا يخدم مصالح إسرائيل كما أشار عدد من المتحدثين، أبرزهم كان عميد هليبي وهو عضو كنيسة مقرب من بنيامين نتنياهو وعضو في لجنة الخارجية والأمن، والذي قال بأن أي اتفاق مع الشيطان في إشارة إلى النظام الإيراني هو سيء لإسرائيل ويجب أن يكون مرفوضا. وبالمقابل قال رئيس الحكومة وزير الدفاع السابق ورئيس الأركان الأسبق أيضا إيهود باراك في حديث الإذاعة العبرية بأن نتنياهو أراد حربا أبدية لخدمة لمصالحه، وتحديدا أن يحاول الهروب وإرجاء الانتخابات والهروب من مسؤوليته عن 7 أكتوبر وكذلك الهروب من المحاكمة، وأن الاتفاق جاء سيئا لإسرائيل بسبب غطرسة نتنياهو وهذا الثمن تدفعه إسرائيل على حد تعبيره. في مجمل التقديرات الإسرائيلية فإن إسرائيل عسكريا قد ربحت لكنها استراتيجيا قد منيت بخسارة فادحة، وسبب ذلك يعود إلى نتنياهو وفقدان التأثير على البيت الأبيض. لكن في نفس الوقت هناك من يأمل أن ما تبقى من وقت قصير إلى حين توقيع هذا الاتفاق قد تتمكن خلاله إسرائيل من قلب الطاولة من جديد، ولا يستبعد أن تقوم خلال الساعات المقبلة بتصعيد هائل في منطقة لبنان. البعض أشار إلى أنها قد تقوم مثلا بقصف مكثف لمنطقة النبطية أو أن تعود لقصف الضاحية، رغم أنف الرئيس الأمريكي، على أمل أن يمكنها ذلك من قلب الطاولة نهائيا على هذا الاتفاق الذي لا تريد. هذا الوضع إسرائيل قامت به في مرات سابقة لكن كان تأثيرها في حينه قوي على البيت الأبيض. فعلت ذلك في يونيو حزيران عام العام الماضي عندما شنت الغارات والهجمات وجرت الولايات المتحدة على إيران وأفشلت المباحثات في مراحلها الأخيرة، وفعلت ذلك أيضا في 28 فبراير الماضي عندما أيضا جرت الولايات المتحدة وشنت معها مشتركة حربا على إيران، وكان الحديث يدور بتفاؤل عن اتفاق جديد. الآن الساعات أو الوقت المتبقي تأمل أن يتيح لها إذا ما صعدت أن تقلب الطاولة من جديد، لأن الواضح للإسرائيليين بأن الاتفاق يفرض عليهم ويخشون في أمره اثنين. الأول بأن الاتفاق لا يأتي على القضاء وتفكيك المشروع النووي الإيراني بشكل كامل، وإنما قد يكتفي في نهاية المطاف بتخفيف عملية التخصيب فقط. والأمن الثاني تداعياته على لبنان، وتخشى إسرائيل هنا أن تلتزم تأمرها الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، ولذلك تحاول أن تناور
2: وعلى ذكر لبنان
5: تواصل توسيع رقعة المنطقة التي تحتلها ومن ناحية أخرى
2: نعم تفيد بصفارات إنذار في رأس النقورة ومناطق الجليل الغربي، وتتحدث عن تسلل مسير لبنان
5: قبل لحظات. بالفعل فعلا هذا كان قبل لحظات، دوت صافرات الإنذار في منطقة رأس الناقورة ومنطقة الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان، هي الثانية منذ منتصف الليلة الماضية. لكن ما تخشاه إسرائيل أنه إذا أجبرت على وقف إطلاق النار في لبنان فهي لا تريد الانسحاب مما احتلته، وإذا أجبرت على الانسحاب تريد أن تبقى فيما تصفه بالحزام الأمني في لبنان. هذا الوضع يبقي كل التطورات تسير نحو في حالة هشة حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار، لأن نتنياهو في حال سرى هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بالتفاصيل التي تسربت عنه حتى الساعة وتم توقيعه، معنى ذلك أن نتنياهو أصبح معزولا وأصبح داخليا إسرائيليا ضعيفا، وهو ما قد يقضي على فرصه بالفوز في الانتخابات إذا تمت في أكتوبر المقبل، لأن نتنياهو يدرك جيدا بأنه لم يتم تحقيق أي من أهداف هذه الحرب مثلما قال باراك، وهو لم يحقق لا نزع سلاح حزب الله وتفكيك تركه ولا نزع سلاح حماس ولا نزع النووي الإيراني، وأنه فقط أراد حربا طويلة مستمرة خدمة لمصالح داخلية وليس لمصالح استراتيجية. هذا بعض القراءات الإسرائيلية تشير إلى ذلك، معتبرة بأن الاتفاق سيء وسيء للغاية وقد يفرض على إسرائيل وهي مضطرة للالتزام به، لأن الرسن الأمريكي لنتنياهو يبدو أنه أصبح قصيرا جدا ولم يعد قادر نتنياهو على المناورة مثلما كان يفعل في المرات السابقة، رغم أنه حاول تفعيل أدوات التأثير الإسرائيلية والصهيونية في الولايات المتحدة، لكن يبدو أنه فشل حتى

الساعة، فهذا ما يجعل إسرائيل في الساعات المقبلة إلى حين توقيع هذا الاتفاق إن تم تحاول أن تصعد خاصة في لبنان. يبدو أن خياراتها بخصوص التصعيد اتجاه إيران صفرية حتى الساعة، لأن القرار بالكامل بيد الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة. وبالنسبة للبنان أيضا خياراتها تتراجع، وإن كانت قد صعدت بشكل لافت في الأيام الأخيرة.

0: معارضة أيضا التي ترى من ناحيتها أن نتنياهو قد فشل وأفشل إسرائيل معه.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري من رام الله. كاترين حنا نتابع معك الوضع في لبنان على ضوء هذه المستجدات والحديث طبعا عن تسلل مسيرة من لبنان باتجاه إسرائيل.
2: الوضع في لبنان ميدانيا على حاله وسياسيا وشعبيا هناك ترقب محمد لأي انعكاسات يمكن أن يتأثر بها لبنان لاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب. ميدانيا طبعا حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتحدث عن إطلاق مسيرات نحو شمال إسرائيل كما هو الحال طوال الأيام الماضية، هو لا يتحدث عن استهدافات لشمال إسرائيل وإنما كل استهدافاته وفقا لبياناته تتركز على القوات الإسرائيلية داخل الحدود اللبنانية في المناطق الجنوبية المحتلة تحديدا. يمكن الحديث بداية عن جملة مؤشرات ميدانية سبقت الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي. بالأمس كانت هناك غارات إسرائيلية وتركيز عسكري إسرائيلي لافت على منطقة النبطية جزين. كانت هناك غارات تزامنت مع صدور إنذارات إخلاء لأكثر من 20 بلدة في تلك المنطقة تحديدا في قضائي النبطية جزين. كانت هناك محاولات تقدم إسرائيلية وتوغل بري إضافي نحو مرتفعات تحديدا مرتفع علي الطاهر في منطقة النبطية، تزامنت كذلك مع محاولات تقدم مستمرة في بلدة مجد الزون في قضاء صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ما بدا وكأنه محاولات لتحقيق مكاسب إسرائيلية إضافية قبيل التوقيع على هذا الاتفاق من أجل فرض أمر ميداني واقع يفاوض الإسرائيليون انطلاقا منه في أي جولات مقبلة للمفاوضات مع لبنان في واشنطن. هذا ما بدا من خلال هذه المحاولات المستمرة التي كان حزب الله في بياناته يؤشر إليها ويقول إنه يتصدى لها، سواء ما يتعلق ب التقدم نحو أطراف كفر تبنيت وأرنون في النبطية للتوصل من خلالها إلى مرتفع علي طاهر، أو بالنسبة لمجد الزون حيث كان هناك أكثر من بيان صدر عن حزب الله بالأمس تحدث أيضا أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية برية كانت تحاول التقدم باتجاه تلك البلدة. إضافة إلى ذلك استمرت الغارات على قطاعات مختلفة على أقضية مختلفة من جنوب لبنان، إضافة إلى النبطية وجزين وصور كان هناك أيضا غارات على بنت جبيل وبلدات أخرى في منطقة صيدا. أما بالنسبة للانعكاسات المحتملة على لبنان لأي اتفاق يمكن أن يكون وشيكا بين إيران وأمريكا، فهناك ترقب. لبنان الرسمي يقول أنه لا مانع من الاستفادة من أي اتفاق يمكن أن يحصل بين طهران وواشنطن، ولكن لبنان يصر في الوقت نفسه على أنه يرفض أن يكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية أو ورقة تفاوض تحديدا في يد إيران على طاولة المفاوضات التي تتوسط فيها إسلام أباد. هو يركز ويعول بشكل أساسي على المفاوضات المرتقبة، المرتقب أن تستأنف في واشنطن بعد أيام مع إسرائيل برعاية أمريكية. هذا هو المسار الذي يشدد عليه لبنان والذي أعاد التركيز عليه بالأمس رئيس الحكومة نواف سلام حين قال إن لبنان حكما يتأثر بأي تطورات تحصل في المنطقة، يتأثر بالحرب والسلم، يتأثر بأي تفاوض يمكن أن يجري في إسلام أباد، ولكن لبنان بالنسبة له المفاوضات الأساسية هي المفاوضات التي تجري مباشرة مع الإسرائيليين برعاية أمريكية. نعلم أنه في المفاوضات الأخيرة كانت هناك خريطة طريق مشروطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ولاحقا الانسحاب الإسرائيلي ومناطق تجريبية في جنوب لبنان وما إلى ذلك من تفاصيل. بقيت كل هذه الأمور غامضة ولكنها قد تطرح بشكل تفصيلي أكثر، قد تطرح آليتها التنفيذية في الاجتماعات المرتقبة في 22 من هذا الشهر في واشنطن. ولكن تبقى هناك الكثير من التساؤلات لاسيما في ضوء التجارب السابقة للاتفاقات من أجل وقف إطلاق النار سواء بين لبنان وإسرائيل أو بين إيران وأمريكا. هل ستلتزم إسرائيل بأي اتفاقات؟ هل ستلتزم بوقف إطلاق النار؟ هل ستقبل بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان وهي تتوسع يوما بعد يوم نحو شمال الليطاني والنبطية وما كنا نتحدث عنه عن محاولات توغل بري إضافية في مناطق الجنوب؟ وأيضا على الأرض ماذا سيكون موقف حزب الله، هل سيقبل إذا ما التزمت

0: إسرائيل بوقف إطلاق النار، هل سيلتزم بذلك إذا بقيت، يعني إذا التزمت بوقف إطلاق النار ولكنها بقيت تحتل أراضي لبنانية؟ الكثير من التساؤلات، الكثير من الغموض. فعليا يعني الوضع يحتاج ربما لآليات تنفيذية، لجدول زمني ربما يعني يترجم أي اتفاق بشكل تدريجي، ويحتاج للكثير من التوافقات الداخلية والإقليمية والدولية لكي تتبين أكثر كيفية انعكاساته على لبنان محمد، أقله حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة من بيروت. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق مع إيران مباشرة. يعيد هذا التصريح إلى الواجهة ما كان شهده المضيق من ثنائية الإغلاق على امتداد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. صهيب العصا يقربنا أكثر من المشهد الميداني في المضيق خلال الفترة الماضية.
2: من هنا يمر جزء كبير من طاقة العالم، ومن هنا أيضا تعبر مئات السفن كل أسبوع. هذه المياه الضيقة تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق توترا على وجه الأرض، بين انتشار عسكري إيراني وحشد أمريكي متزايد وسفن تجارية تنتظر المصير. أكثر من مرة قالت إيران إنها لم تغلق المضيق رسميا، لكنها نشرت أدوات ضغط متعددة. كل ما يمر من هنا يقع تحت المراقبة. على طول الساحل الإيراني تنتشر صواريخ مضادة للسفن. استهداف السفن لا يتطلب الخروج إلى البحر، بل يمكن تنفيذه من اليابسة. في البحر تعتمد طهران على زوارق الحرس الثوري السريعة، بدلاً من قطعة بحرية ضخمة عشرات الزوارق من اتجاهات مختلفة. التهديد لا يأتي من السطح فقط، في العمق أيضاً غواصات مصممة للعمل في المياه الضحلة. ثمة سلاح آخر بيد الإيرانيين وهو الألغام البحرية. في الجهة المقابلة حشد أمريكي متزايد تقوده حاملة طائرات، ليست مجرد سفينة بل قاعدة جوية عائمة. حول الحاملة مدمرات مزودة برادارات بعيدة المدى، مهمتها مراقبة المجال البحري والجوي واعتراض أي تهديد محتمل. في العمق غواصات هجومية أمريكية، وفوق الجميع شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة. النتيجة بحر مزدحم بالسلاح. أي خطأ في الحسابات قد يتحول إلى أزمة أكبر. أهمية المضيق لا تقاس بعرضه، بل بما يمر عبره. كل يوم يمر عبر هذا المضيق ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط. يمر أيضا عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال عالميا. قبل الأزمة كان يعبر المضيق ما بين 125 إلى 140 سفينة يوميا. مع تصاعد التوتر تراجعت هذه الحركة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأيام إلى أن انخفض العدد إلى نحو 10 سفن فقط. بدأت السفن بالانتظار. تحدثت تقديرات عن أكثر من 600 سفينة متضررة، وفي بعض المراحل أكثر من 1500 سفينة. خلف هذه الأرقام هناك بشر. أكثر من 20,000 بحار وجدوا أنفسهم وسط أزمة دولية، ينتظرون التعليمات، يراقبون الأخبار، يتابعون حركة الملاحة ساعة بساعة. الكلفة لا تتوقف عند التأخير. قبل الأزمة كانت كلفة التأمين البحري لا تتجاوز 0.1% من قيمة السفينة. مع التصعيد الأخير قفزت هذه النسبة إلى 1%، ثم إلى 2.5%. في حالات استثنائية وصلت هذه النسبة إلى

0: 0% من قيمة السفينة. بين هذه القوة العسكرية وتلك تقف السفن التجارية في المنتصف، تحمل النفط والغاز والبضائع إلى العالم. لهذا فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يبقى في مضيق هرمز، ممر بحري صغير لكن تأثيره يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. مع كل هذه التفاصيل التي يشعر بها الناس، ثمة عيون تراقب تحولات أعمق بكثير.
1: ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وينضم إلينا دكتور ريتشارد وايس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكستراد من القدس، الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نوه أيضا بالأخبار العاجلة، الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا سقوط وانفجار مسيرتين اخترقتا أجواءنا في الجليل الغربي دون وقوع إصابات، بعد بيان الجيش إذن عن رصد مسيرة من جنوب لبنان في وقت سابق، ودوي صفارات الإنذار في المناطق الشمالية لإسرائيل. على العموم هذه التطورات سنبقى في متابعتها، لكننا نبدأ بالملف وتوقيع مذكرة التفاهم التي حسب الإعلان الأمريكي ستتم اليوم. وأبدأ معك دكتور حسين، ما المتوقع اليوم في إيران، وإلى أي مدى ستبقى إيران أو ستبقي هذه الحالة الضبابية حول موافقتها الرسمية، ونحن في يوم الأحد الذي أعلن عنه الباكستانيون والولايات المتحدة الأمريكية أيضا؟ عباس أصلاني، عفوا.
2: نحن الآن ننتظر على مدى بضعة أيام لنرى ما هو الرد الرسمي الإيراني على توقيع مذكرة التفاهم، وهم سوف يعلنوا عن هذا في وقت قريب. كان هناك أيضا وجهات نظر مختلفة وآراء مختلفة تم الإعلان عنها في البلاد، وربما اليوم أو غدا سوف يكون الرد جاهزا ويعلن عنه رسميا، ربما اليوم أو غدا. خلال ذلك هناك ثلاث زوايا لهذه القضية وتم إبرازها في البلاد. البعض يحاجون بأن هذه الصياغة ربما تم انتقادها، وأيضا هناك جزء آخر وهو أن البعض قلق بأنه في هذه المرحلة قد يكون هناك تفسيرات مختلفة يتبين أنها مرحلة تنفيذ، ولكنها في الحقيقة هي الزاوية الثالثة في النتاجات. إذن فهذه الصياغة والتفسير والتطبيق يتم نقاش كل هذه القضايا، لأن الجميع يريد لهذه المذكرة أن تفي بالحاجات الإيرانية، وهذا يجيء بعد حرب مع الولايات المتحدة لعدة أسابيع، بالإضافة إلى حرب أخرى عام 2025. لذلك هذا ليس سهلا للفريق التفاوضي أن يسير قدما في عملية المفاوضات وإعلان الاتفاقية. أيضا الجمهور يجب أن يتم إقناعه بأن هناك اتفاقية جيدة يتم إبرامها، ولذلك سيكون هناك بضعة أيام، وبالتالي بعدها سوف نسمع إعلانا رسميا عن القرار في هذا الصدد في وقت قريب جدا.
1: لماذا تشير إلى بضعة أيام؟ لماذا لا تستجيب إيران بسرعة للإعلان الباكستاني والأمريكي عن يوم الأحد؟ وهل لهذا علاقة أيضا بالآراء التي ذكرتها داخل إيران التي قد تكون معارضة لبعض الشروط؟
2: أعتقد أن التجربة الماضية تجعل الفريق التفاوضي حذرا فيما يتعلق بأمن البلاد وبشأن هذه العملية برمتها، ولذلك هناك أخذ وعطاء الآن، بالإضافة إلى الوضع في البلاد وهو وضع يأتي بعد عمليات اغتيال وحرب. لذلك فعملية التواصل الآن أصبحت صعبة، ولذلك هناك حاجة للمزيد من الوقت مقارنة بالأوضاع العادية. وإيران تريد أن

0: تضمن أن هذه الاتفاقية التي سوف يتم توقيعها ستكون مفيدة، وفي ذلك نرى مؤسسات مختلفة تقدم مدخلاتها بشأن ما الذي يتم توقيعه. وهذه الفكرة المتعلقة بمؤسسات مختلفة وبنيوية مختلفة هي بحاجة إلى موافقة مؤسسات بدلا من أن تكون بحاجة إلى موافقة شخص بعينه. لذلك هذا سوف يستغرق بعض الوقت، ولهذا السبب فإن إيران تأخذ هذا الوقت، لأنه كان هناك حرب واغتيال لكبار قادتها، فهم بالتالي بحاجة إلى أن يتوصلوا إلى إجماع، ومعظم النقاشات تمركزت حول هذه القضية، وهي على وشك أن يتم التوصل إلى اختتام هذه النقاشات، لذلك سنسمع النتائج قريبا.
1: ريتشارد وايتس، ما الذي يجعل هذا الاتفاق قويا ومتينا ومفيدا للولايات المتحدة كما يقول الرئيس الأمريكي طبعا، ويقارنه باتفاق أوباما، ويتحدث عن علاقات مع إيران مختلفة تماما، وقد يهيئ لمسار سلام في الشرق الأوسط، كل هذا الجو الإيجابي، ما الذي يضمن فعليا أن يشعر الأمريكيون بذلك أولا، وأن يتم تطبيق هذه المذكرة؟
0: أنا أنظر إلى تعليقات الرئيس الأمريكي بأنها تعكس أهدافه. قد يكون من الصعب أن نصدق، ولكن سبب خوضه للحرب ضد إيران هو جعل إيران دولة صديقة للولايات المتحدة. إذن فهذا ما زال هو الهدف لديه، وهو يأمل أنه بما أننا قمنا الآن بحل الأزمة النووية ومضيق هرمز فإن العلاقات سوف تتحسن. سوف ننتظر لنرى هذا، ولكن في الوقت الحاضر التركيز هو على توسيع النقاشات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية، وعلى غرار ما حدث في خطة العمل الشاملة المشتركة، بالإضافة إلى أشياء أخرى مرتبطة بالعلاقة بين البلدين مثل مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة والعقوبات وما إلى ذلك. من الصعب أن نجزم بالتأكيد ما الذي يسر الرئيس ترامب، وخاصة لأننا لم نوقع مذكرة التفاهم إلى الآن، ولكن يبدو أن هذه الأمور سوف تستغرق وقتا أطول، وسوف يتم نقاش الكثير من التفاصيل.
1: سأستخدم عبارتك أننا سننتظر لنرى، ولكن ننتظر بنود المذكرة لنطلع عليها كجمهور، أم ننتظر مدة الشهرين ما الذي سيتحقق وما الذي ستتحول إليه إيران كما قلت بعد ذلك؟
0: نعم، أنت محقا تشير إلى هذه القضايا، وهذه سوف تكون المرحلة الأولى، وواضح أن بعض هذه القضايا سوف تتطلب نقاشات مفصلة فيما يتعلق بعملية التنفيذ، ويمكن أيضا للتطبيق أن يسير بطريقة خاطئة رغم الاتفاق على المبادئ. إذن فهذه سوف تكون عملية مستمرة، ولذلك ننظر إلى مذكرة التفاهم بأنها سوف توفر لنا التسلسل في هذه العملية. أولا نفترض أن مضيق هرمز سوف يفتح، ومن ثم قضايا أخرى مثل القضية النووية وقضايا أخرى بالإضافة إلى ذلك لا نعرف كيف سيتم التعامل معها مثل لبنان والأصول الإيرانية المجمدة.
1: في الحديث ريتشارد وايتس عن الأهداف التي أطلقها الرئيس ترامب والذي من الممكن أن يحققها في هذه المذكرة أو في هذه المفاوضات، لنأخذ جزئية الأسعار وكيف كان يتعامل الرئيس الأمريكي مع هذا الضغط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة على جيب المواطن الأمريكي تحديدا، حينما يقول لست مهتما بارتفاع الأسعار وربما الثمن الذي سنكسبه هو أهم من ذلك، ثم حينما أراد أن يروج للاتفاق قال إن المضيق سيفتح وسترون الانخفاضات السريعة في الأسعار، أي أنه يروج ذلك كمكسب.

0: للاتفاق. كيف ترى أنت التحول في الأهداف التي انطلقت منها الولايات المتحدة وبين ما ستصل إليه الآن؟
1: الأهداف سوف تكون أقل مما أمل به الرئيس ترامب منذ البداية. هو في الأساس أراد أن تكون إيران ودودة وصديقة له وللولايات المتحدة بشكل عام، وسيكون هناك شراكة بقضايا الطاقة وما إلى ذلك مع الولايات المتحدة، إذن فهو لن يحصل على ذلك، ولذلك تم تخفيض مستوى الأهداف إلى فتح مضيق هرمز، وهذا مرجح، والأسعار سوف تنخفض عندما يتم ذلك، وأسعار النفط ستنخفض عندها، وهو محق في هذا، والأمر سوف يستغرق بعض الأشهر، كما أن هناك انقطاعا في سلاسل الإمداد قد تم أصلا، ولذلك على الأرجح سوف نحصل على جزء من هذه الأهداف وفي المنطقة وبهدوء. ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل أرادا منذ البداية أن يكون هناك تحويل وتحول في الشرق الأوسط بشكل كبير، ولكن لا أعتقد أن هذا سوف يتم.
0: ابقوا جميعا معي ضيوفنا الكرام لنتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل تظهر سقوط إحدى المسيرات في منطقة شلومي في الجليل الغربي. كانت الإذاعة الإسرائيلية تحدثت عن مسيرات أطلقت من لبنان كانت تستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود برأس النقورة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد سقوط وانفجار مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الغربي، وقال الجيش إن هذا السقوط لم يخلف إصابات. الجبهة الداخلية قبل ذلك إذن أطلقت صفارات الإنذار في هذه المنطقة التي نتحدث عنها تحديدا في رأس النقورة، وكذلك باقي المناطق في الجليل الغربي بعد تسلل هذه المسيرات من لبنان. دكتور محمد هلسة، مرحبا بك من جديد. إذا كانت الأهداف بالنسبة للولايات المتحدة تختلف أو بدأت تختلف، الأهداف بالنسبة لإسرائيل ربما تكون بعيدة كل البعد عما كان يضعه بنيامين نتنياهو في بداية الحرب من الترويج لسقوط النظام أو إسقاطه، وباقي اللائحة الطويلة المتعلقة طبعا بالمنطقة والأذرع الإيرانية كما قال والصواريخ البالستية، إلى الطلب من ترامب أن يكون هذا الاتفاق يحمي مصالح إسرائيل. كيف سيتعامل معه المجلس الوزاري المصغر الأمني الذي سيجتمع اليوم؟ كيف سيتعامل مع هذا الاتفاق إن تم توقيعه طبعا؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين وللسادة المشاهدين. أنا لا أقول الأهداف مختلفة، إنما ربما الدوافع والاعتبارات التي تحرك الطرفين مختلفة. نتنياهو لديه اعتبارات مختلفة فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، فيما يتعلق بالأزمات الداخلية المتتالية التي تطاله، فيما يتعلق بالأثمان التي تترتب عليه أيضا في حال جرى هذا الاتفاق، ليس فقط في الملف الإيراني، إنما أيضا فيما يبدو أنه سيكون انعكاس أيضا لهذا الاتفاق على الملفات الأخرى التي كانت إسرائيل فيما مضى تتمتع بحرية كاملة فيها. ولذلك اليوم يسود في النقاش العام الإسرائيلي قلق شديد جدا ومخاوف شديدة جدا من أن الاتفاق الآخذ بالتبلور ما بين الطرفين قد يكون اتفاقا سيئا بالنسبة لإسرائيل. على أقله حتى اللحظة المستوى الرسمي لم يبدي موقفا رسميا، وأعتقد أن هذا يأتي في سياق محاولة نتنياهو عدم المس بترامب في هذه المرحلة الحساسة وعدم إثارة حفيظته، ثم بانتظار التوقيع النهائي وحتى تخرج المسودة النهائية لهذا الاتفاق فتبلور إسرائيل موقفا. ربما تذكر في محطات سابقة إسرائيل والولايات المتحدة كانتا على نقيض في مواقفهما من حيث التكتيك والآليات والمقاربات فيما يتعلق بالوصول إلى الأهداف. واستطاع نتنياهو أن يجير ما قيل عنه أنه خلافات داخلية لمصلحة الإتيان برئيس الولايات المتحدة وجره إلى المقاربة الإسرائيلية. لدى إسرائيل اليوم مع كل المخاوف التي تثيرها الأمل بأن هذا الاتفاق هو اتفاق مبادئ، إطار، فضفاض عام، ويعني تسكنه الكثير من الشياطين كما يقال، التفاصيل في الشياطين، ولم يحسم أي أمر حتى اللحظة. ولذلك من الآن وحتى تنقضي مدة الشهرين للاتفاق على مختلف القضايا التي يبدو أنها على طاولة النقاش، إسرائيل ما زالت تتأمل بأنها قادرة مرة أخرى على يعني الاستفادة من هذا الهامش ميدانيا، وربما الاستفادة في المسار السياسي بما يعيد رئيس الولايات المتحدة إلى المقاربات
0: السؤال كيف دكتور
2: الإسرائيلية،
0: محمد
2: وربما
0: هلسة؟
2: تتغير الظروف.
0: نعم، السؤال كيف، لأن ما ذكرته ينطبق تماما مثلا على الاتفاق الذي جرى في غزة 2025 حينما أجبر ترامب بنيامين نتنياهو على الدخول في هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار شهرين أيضا، وانقلب بنيامين نتنياهو على هذا الاتفاق واستطاع أن يقنع الرئيس ترامب أنه يستطيع جلب ظروف واتفاقية أفضل تحت الأمر الواقع وتحت العمل العسكري في غزة. فكيف تستطيع إسرائيل هذه المرة تكرار ما حدث؟ هل من فروقات خاصة في العلاقة مع ترامب؟
2: ربما تذكر، ويعني هذه المقاربة التي تفضلت بالإشارة إليها مهمة جدا حتى نفهم على ما تعول إسرائيل في مقبل الأيام. ربما هذا يعيدنا إلى النقاش الداخلي الإسرائيلي حينما جرى الاتفاق فيما يتعلق بغزة، نفس المخاوف ونفس رفع سقوف القلق الإسرائيلي والحديث الإعلامي الإسرائيلي الذي يرفع من شأن والمبالغة في شأن هذه المخاوف. ثم اليوم بعد أشهر من توقيع الاتفاق يبدو بأن نتنياهو في منطقة الراحة فيما يتعلق بالملف الغزي، هو وسع المنطقة الأمنية أو المنطقة السيطرة العسكرية الإسرائيلية من 60% إلى 70%، وربما يرنو إلى أكثر من ذلك. هو يطلق يعني يد الجيش الإسرائيلي بشكل كامل ولا نسمع اعتراضا من طرف الولايات المتحدة، وتحافظ إسرائيل على وتيرة من التصعيد مرتفعة يوميا، ولم يلتزم بأي من التزاماته التي كان من المفترض أن يلتزم بها، وسكتت الولايات المتحدة على هذا الأمر. المقاربة ذاتها مثلا في سوريا، إسرائيل تسيطر اليوم، وربما تذكر كاتس ما قاله قبل يومين من أن إسرائيل لن تتنازل عن مناطق الأمنية لا في غزة ولا في سوريا ولا في لبنان، هي تحاول أيضا أن تفرض هذه المقاربة على لبنان. ولذلك يعني إسرائيل ليست بعيدة كثيرا عن سياق الحالة الغزية فيما يتعلق مثلا بلبنان وفيما يتعلق بمجمل الاتفاق. صحيح بأن يعني دوافع رئيس الولايات المتحدة مختلفة ومحركاته مختلفة فيما يتعلق بالداخل الأمريكي فيما يتعلق بمسؤوليته كرئيس لدولة عظمى عن أسواق الطاقة واستقرار أسعارها، لكن الظروف قد تتغير من الآن حتى شهرين، الظروف قد تتغير، والقيود التي تكبل يد رئيس الولايات المتحدة الآن بالنسبة لإسرائيل قد تتغير، الموقف الإيراني قد يتغير، الظروف الداخلية في داخل الولايات المتحدة قد تتغير بعد مثلا أن يعني يقيم الحجة رئيس الولايات المتحدة على إيران بأنه وقع معها اتفاقا. وأنت تلاحظ الخطاب الأمريكي يركز على حسن النوايا من الطرف الإيراني، فيما إسرائيل دائمة التشكيك في موضوع النوايا الإيرانية، وهي تراهن على أن يعني الموقف الإيراني هو الذي سيكون دافع من طرف الولايات المتحدة إلى القناعة بأن إيران لن تلتزم بالتزاماتها وستتملص وتحاول أن تشتري مزيد من الوقت، وبذلك إسرائيل ما زالت تراهن على أن هذا قد يساعد في نهاية المطاف بالدفع مرة أخرى إلى تصعيد المشهد، وإن لم يكن لتصعيد المشهد لكن على الأقل سيساهم في أن إسرائيل ستتحرر من بعض القيود التي قد يفرضها اتفاق نهائي، ومعها من الآن حتى صندوق الاقتراع الإسرائيلي موعد الانتخابات الإسرائيلية 3 أشهر. أعتقد بأن نتنياهو يحتاج إلى الوقت في هذه المدة دون أن يفرض عليه أمرا، وتحديدا في ساحة لبنان وربما في ساحة غزة بما يحرره من هذه القيود.
0: عباس أصلاني، في وجود إسرائيل وفي وجود ملف مفتوح كلبنان، تصر إيران على وضعه ضمن وقف إطلاق النار ضمن هذه المذكرة، إلى أي مدى تأمن لهذه المذكرة لأن تحقق سلاما كما يقول الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، سلاما إقليميا؟ إلى أي مدى تأمن السلوك الإسرائيلي الفاعل والعامل حاليا في لبنان؟
3: Uh,
1: هذا يعتبر سؤالا مهما جدا في إيران، بأنه إذا ما وقعت هذه المذكرة كيف سيتم تنفيذها؟ وأحد القضايا الشائكة قد تكون قضية لبنان، حيث أن الإسرائيليين يتوقع منهم ربما أن يستمروا بهجماتهم على ذلك البلد، وقد يكون هذا انتهاكا لمذكرة التفاهم. وهذا أثار تساؤلات إن كان الجانب الآخر سوف ينهي الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. إذن هناك تساؤلات مهمة في هذا الإطار، ولذلك ناقدو مذكرة التفاهم يثيرون هذه التساؤلات بأن الطرف الآخر لن يلتزم بتعهداته، وإذا ما استمرت الهجمات ضد لبنان وتم تصعيد الوضع هناك فهذا قد يؤثر على مستقبل مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى النقاشات اللاحقة التي يفترض أن تتم بعد توقيع مذكرة التفاهم. إذن فإيران بالتالي قامت بالحديث إلى الولايات المتحدة بأن كل الهجمات ضد لبنان يجب أن تتوقف وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية، وسوف تضغط إيران على الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل. ولكن كيف ستسير الأمور فعليا وعلى الأرض؟ هذا سؤال كبير، وهذا قد يكون أحد التحديات الماثلة في مرحلة تنفيذ مذكرة التفاهم.
0: ريتشارد وايتس، هل الولايات المتحدة تشعر أيضا بتحد في تطبيق هذا الاتفاق على إسرائيل التي قالت إنها ليست جزءا منه، ولديها الولايات المتحدة مسار خاص تحاول تكريسه في جمع الحكومة اللبنانية بإسرائيل من أجل حل موضوع الانسحاب من لبنان؟
1: الولايات المتحدة ترى أن هناك تحديات ماثلة أمامنا، ولبنان هو أحد هذه التحديات. إذا ما الإيرانيون أصروا على إنهاء القتال في كل أرجاء لبنان، فهذا على الأرجح يتجاوز قدرات الولايات المتحدة على التحقيق. مجرد عدم وجود هجمات على الضاحية الجنوبية هذا ربما يتم تحقيقه، ولكن المشكلة في إطار هذه المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة هو أنه بينما أحرزوا تقدما كبيرا ملحوظا أكثر مما كنا نتوقع في حقيقة الأمر، إلا أن الناس الذين يتناقشون هم الآن الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية، ولكن الذين يقاتلون هم الإسرائيليون وحزب الله. لذلك فهناك تحد ماثل في كيفية جعل هذه المحادثات تسير قدما، ونحن بحاجة إلى مساعدة إيران في هذا الصدد.
0: نعم، ورئيس ترامب الذي أوقف ردا إسرائيليا على إيران ومنع هجوما إسرائيليا على بيروت، يعني هل هذا مؤشر على سلوك جديد في تعامل رئيس ترامب مع بنيامين نتنياهو، مما يوحي بقدرة ترامب على فرض الاتفاق وعدم ترك هوامش للحكومة الإسرائيلية ربما لإفساده؟
1: أعتقد ذلك ليس فقط بسبب الأمثلة التي ذكرت، ولكن أيضا هو أجبر الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية أن تتراجع عن سوريا إلى حد ما، وجعل نتنياهو يأتي إلى البيت الأبيض ويعتذر لأمير قطر بسبب هجوم إسرائيل على قطر، وجعل نتنياهو أيضا يقوم بأمور أخرى. قطع الصوت قليلا. لذلك أعتقد أن التحديات هي أن نتنياهو لديه اهتماماته الخاصة، يريد إعادة انتخابه، والناس في شمال إسرائيل قلقون وغاضبون بشأن ما يحدث في الهجوم عليهم من قبل حزب الله، ونعلم أن الكثيرين في إسرائيل أيضا ينتقدونه بأنه مطيع جدا للولايات المتحدة، وفي الحقيقة شعبيته في الماضي كانت مرتفعة عندما عارض الولايات المتحدة وعارض أوباما.
0: دكتور محمد، هل بالضرورة أن ينعكس هذا الاتفاق على مسار المفاوضات مع لبنان إيجابا؟
2: إلى الموقف الأمريكي، نحن نركز النقاش فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من إسرائيل بشخص نتنياهو، وهذا ليس دقيق، لأنه خلف نتنياهو تقف دولة وتقف علاقات وأصول عميقة جدا. العلاقة الإسرائيلية الأمريكية أصل ثمين جدا، لا يمكن للولايات المتحدة أن تفرط به. وأعتقد أيضا أن حدود مقدرة رئيس الولايات المتحدة على المناورة والضغط في إسرائيل محدودة جدا، لأن هذا يرتب عليه أثمان داخل الحزب الجمهوري وداخل الإدارة الأمريكية. ويعني لا أحد في إسرائيل يقول، حتى وإن بدت هذه المخاوف، يقول بأن رئيس الولايات المتحدة قد يفرض على إسرائيل انسحابا كاملا من المناطق التي تحتلها في لبنان. من الطرف الإسرائيلي أيضا في ميزان الربح والخسارة التعاطي مع رغبات رئيس الولايات المتحدة، الذي يبدو بأنه لديه هوس كبير جدا في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وهو مستعد إلى أن يذلل كل العقبات التي تقف في هذه الطريق. هم يفهمون أيضا بأنه هنالك حدود لما يمكن أن يتنازلوا عنه في هذا الأمر، ولذلك أثر المسار الإيراني الأمريكي واضح جدا، ولا يمكن أن نتحدث عن الملف اللبناني بمعزل، أو بما يجري هناك بمعزل عما يجري في المسار الإيراني الأمريكي. لكن في إسرائيل هنالك أيضا خطوط حمر، والتفريط فيها يعني مقتل بالنسبة لنتنياهو ولحكومة إسرائيل وللأمن الإسرائيلي. كاتس حينما تحدث عن المناطق الأمنية العازلة التي تفصل حدود مستوطنات إسرائيل في كل يعني الجبهات التي قاتلت فيها إسرائيل، في الجنوب مع غزة، في الشمال مع سوريا، وفي الشمال أيضا مع لبنان، وقال بأننا لن نتنازل عنها. هذا جزء من فهم أمني إسرائيلي جديد يقوم على أن الدفاع عن هذه المستوطنات يقتضي الخروج منها إلى خارج هذه المستوطنات في أراضي العدو، في إيجاد منطقة دفاعية، خطوط دفاعية جديدة. ولا أعتقد بأن هذا يعني يمكن من السهولة بمكان أن تتنازل عنه إسرائيل. ولذلك مرة أخرى في سياق المفاضلة ما بين الانسحاب وفق ما تشتهي الولايات المتحدة أو الدخول في صدام مع رئيس الولايات المتحدة، أعتقد بأن نتنياهو سيستميت ويستخدم كل ما لديه من مراوح ضغط داخل الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية، سيستخدم الدولة العميقة في الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني في محاولة لكبح جماح رئيس الولايات المتحدة. وأعتقد بأن التجربة الماضية علمتنا بأن الضغط الشكلي الذي قد يبدو والخلافات الشكلية التي قد تتبدى ما بين مواقف الطرفين هي ليست بالضرورة أن تنعكس يعني استخداما فعليا للولايات المتحدة للضوابط والضغوط التي لديها، لا في الجانب العسكري ولا في الجانب الدبلوماسي ولا في الجانب السياسي.
0: عباس أصلاني، هل هذا يعني احتمالا وقياسا للتجربة السابقة لرئيس ترامب أن يوقع اتفاقا مع إيران ويترك إسرائيل ربما في مساحة لتنفذ أهدافها وبحرية عمل سواء في لبنان أو حتى في الرد على إيران؟
1: في حقيقة الأمر توقيع مذكرة التفاهم هو مرجح ويتوقع له أن يتم في وقت قريب جدا، ولكن الهجمات على لبنان أو في المنطقة من قبل إسرائيل قد لا تتوقف على الأرجح، وهم سوف يقومون بالهجوم على لبنان أو المنطقة بين فينة وأخرى، وربما يهاجم إيران أيضا. إذن فهذا يعتبر أحد التحديات، ولكن ما هو الرد الإيراني؟ هذا هو السؤال. والبعض يقول إذا ما استمرت إسرائيل بفعل ذلك وبضوء أخضر من الولايات المتحدة لتستمر بهذه الهجمات، فإن إيران عليها أن تتوقف عن المحادثات وعن توقيع مذكرة التفاهم. إذن فهذا قد يخرج المفاوضات ومذكرة التفاهم عن إطارها ويوقفها بالكامل، بل وقد يخربها بالكامل. لذلك هذا أمر خطير جدا، ويعود الأمر للولايات المتحدة أن تنظر إن كانت تريد توقيف إسرائيل عن نشاطاتها أم لا. هناك قضيتان أخريان أخرى.
0: نعم. شكرا شكرا جزيلا لك عباس أصلاني، شكرا أيضا ريتشارد وايتس، شكرا دكتور محمد هلسة، شكرا لكم جميعا. نحن على رأس الساعة والتغطية مستمرة مع منى.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم الأحد، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم الأحد، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلك عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وفي إسرائيل، من المرتقب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم لبحث تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان، وأن هذا الملف سيناقش خلال المحادثات. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط وانفجار مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الغربي دون وقوع إصابات. بدورها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن مسيرات أطلقت من لبنان كانت تستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود برأس النقورة. وإلى شبكة مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عدنان البوريني، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك مراد، اليوم الأحد سيشهد توقيع الاتفاق كما تقول الولايات المتحدة، هل هنالك ترتيبات واضحة حول توقيت وآلية هذا التوقيع؟
4: مرحبا منى. في الواقع هذه الترتيبات ليست واضحة على نحو مفصل، إذ لا تصريحات أو إعلان رسمي من الجانب الأمريكي بشأن هذه الترتيبات، ولكن ما يتسرب نقلا عن مسؤولين من أن هذه العملية ستتم عبر التوقيع الإلكتروني في اجتماع افتراضي سوف تحضره الولايات المتحدة وإيران بطبيعة الحال طرفي الاتفاق، إضافة إلى الوسطاء الرئيسيين باكستان وقطر. هذا الشكل وهذه الصيغة من التوقيع اختيرت عن قصد، وذلك لاعتبارات كثيرة كما يقول المسؤولون، من بينها اعتبارات لوجستية تتعلق بعدم إمكانية سفر نائب الرئيس جيدي فانس رئيس وفد التفاوض الأمريكي والذي سيتولى التوقيع نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى سفر الرئيس ترامب صباح الاثنين إلى قمة مجموعة السبع، وبالتالي تعين بقائه في العاصمة واشنطن بالنظر إلى سفر الرئيس. أيضا والأهم ما نقل من أن الوسطاء أيضا دفعوا بهذه الصيغة كي يتم التوقيع سريعا وعدم انتظار أي ترتيبات للتوقيع بالحضور الشخصي للوفود، لأن أي تأخير أو إطالة في عملية التوقيع تفسح المجال لإمكانية واحتمال ظهور عقبات جديدة قد تؤخر هذا التوقيع، بل وربما قد تحول دون إتمام هذا التوقيع مع وجود أطراف بطبيعة الحال قد تثير مشاكل تعرقل هذه المسألة. سيبقى أيضا من ضمن التساؤلات والترتيبات التي ينتظر ويفترض أن تعلن، هذا إذا أعلنت على الأقل هنا في واشنطن، ما يتعلق بالخطوة القادمة بعد هذا التوقيع، إذ أن هذه المذكرة فور توقيعها سيتعين بموجبها تنفيذ خطوات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران من جانب إيران، فتح مضيق هرمز دون رسوم، وأيضا من جانب الولايات المتحدة رفع الحصار. كيف ستتم هذه الخطوات، ومن سيتولى الإعلان عن البدء الفوري بالتنفيذ؟

0: هذه أمور ما تزال مثار تساؤل. أيضا هذه المذكرة تطلق مسارا تفاوضيا فيما يتعلق بالقضايا الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك بالتوازي مع ذلك القضايا المتعلقة برفع العقوبات وأيضا الأموال الإيرانية المجمدة، وعلى أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة. هناك الكثير من التساؤلات حول الترتيبات ربما تتضح لاحقا منى.
1: مراد، الكثير من التساؤلات أيضا داخل الحزب الجمهوري، وهنالك من يعارض أصلا الذهاب إلى هذا الاتفاق. كيف تسوق إدارة الرئيس ترامب هذا الاتفاق في الولايات المتحدة؟
0: بالفعل منى، وسمعنا أصوات مثل لينسي جراهام يقول إن الاتفاق بصيغته التي أعلنت في إيران اتفاق مروع، لكنه رحب بإعلان الرئيس ترامب من أن هذه الصيغة المعلنة في إيران ليست صحيحة. روجر ويكر أيضا سيناتور جمهوري قال إن هذا الاتفاق لا يستحق الحبر الذي كتب عليه، وكان يشير أيضا إلى الصيغة التي أعلنت في إيران. أيضا تيد كروز السيناتور الجمهوري أيضا قال من أن هذا الاتفاق كارثة. بطبيعة الحال هذه الانتقادات من الصقور المتشددين إزاء إيران وكذلك من القريبين من الموقف الإسرائيلي تظل أصوات قليلة ولكن مؤثرة. الجمهور العام في إطار الحزب الجمهوري مع الرئيس، وهناك الأغلبية صامتة بطبيعة الحال، وبعضها يدفع إلى هذا الاتفاق لحسابات انتخابية في المجمل. أيضا هناك اعتبارات أيضا الديمقراطيين الذين سيحاولون توظيف أي موقف تتخذه الإدارة لصالح هذه الحسابات الانتخابية في المجمل، ولذلك تخوض الإدارة حملة تسويق واسعة للدفاع عن هذا الاتفاق باعتبار أنه يحقق مصالح الولايات المتحدة ويحقق ما لم تحققه إدارة الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما في عام 2015 كما يقول ترامب والمسؤولون الأمريكيون. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى طهران ينضم إلينا عدنان البوريني. عدنان، حتى اللحظة لا يوجد إعلان على ما يبدو من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني بقبول مذكرة التفاهم، لذلك نسأل عن الخارجية الإيرانية والملامح التي وضعتها لهذا الاتفاق.
2: نقطة أساسية تركز عليها الخارجية الإيرانية منى في حديثها عن هذا الاتفاق وطبيعته وشكله، بأنه اتفاق إطاري مبدئي لوقف الحرب تمهيدا لبحث النقاط الأساسية الخلافية الكبرى في إشارة إلى الملف النووي بشكل أساس وملف العقوبات. لكن هذا لا ينفي أن كانت هناك إشارات عملية من الخارجية الإيرانية مرتبطة ببعض بنود الاتفاق دون تفصيل حقيقة بتفاصيلها الدقيقة، في إشارة إلى مضيق هرمز وفتحه، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، قضية الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزءا من وقف الحرب، ووقف الاعتداءات على الأراضي الإيرانية والاعتداء على سيادة إيران، بالإضافة إلى بند إعادة الإعمار المؤجل إلى مرحلة ما بعد التوقيع خلال فترة 60 يوم. هذه النقاط التي وضعتها الخارجية بشكل أو بآخر في حديث جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة أو على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلته بالأمس، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالأمس ركز على هذه النقطة بشكل أساس عندما أشار إلى أن القضايا العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران هي قضايا معقدة جدا، وبالتالي تتوخى طهران الحذر. عمليا إعلان مجلس الأمن القومي الإيراني المرتقب بشأن هذا الاتفاق هو جزء من المسار البروتوكولي، المسار الإداري هنا في طهران. تقول طهران أن هذه العمليات تمر ضمن مراحل، بدأت بلجنة مصغرة انتقلت إلى مجلس الأمن القومي، ثم تذهب إلى المرشد لإقرارها، وبعد ذلك يتم الإعلان. الأجواء إيجابية وتذهب نحو الاتفاق بشكل أو بآخر، ولكن لا يعلم حتى هذه اللحظة طبيعة الملفات أو النقاط وما إن كانت أضيفت جزئيات تتعلق فيها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال خلال المقابلة التي أجراها مع التلفزيون الإيراني إنه ربما تضاف جزئيات معينة ببعض البنود الـ14.
1: عدنان، كيف تسوق طهران فكرة توقيع اتفاق مع واشنطن داخليا، وكيف تفصل في البنود الخلافية؟
2: هذا جزء مما يشار له حقيقة منى خلال الليلة الماضية وأمس أيضا، عندما نتحدث عن كثير من التصريحات التي جاءت حتى من مكتب المرشد الإيراني التي تشير إلى ضرورة مواجهة الخلافات الداخلية وحلها، بالإضافة إلى ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عندما أشار إلى أن العقبات الاقتصادية والضغوطات الاقتصادية هي جزء أساسي مما تعاني منه البلاد، وأن طريق الدبلوماسية هو طريق الحل للحرب بشكل أساسي، بالإضافة إلى تصريحات جاءت على لسان المتحدثة باسم الحكومة تقول إن المفاوضات عمليا هي جزء من المعركة التي تخوضها إيران. هذه التصريحات منى وضعت بنظر المراقبين في سلة تمهيد الطريق وإقناع الناس عمليا بقضية الاتفاق والقبول به، خصوصا وأن هناك حديث عن تيار متشدد متحفظ على الاتفاق ورافض للمفاوضات، ولكن لابد من الإشارة منى بأن هذا التيار هو تاريخيا يرفض فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه المرة ربما استمعنا إلى صوت أعلى تقريبا داخليا هنا في إيران، وهذا ما رأينا التصريحات الرسمية تأتي في سياقه بشكل أو بآخر.
1: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، نبدأ معك بهذه التصريحات لوزير المالية بتلال سموتريتش عبر هذه الأخبار العاجلة، يقول إطلاق النار من لبنان نحو بلدات الشمال اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو ويجب تنفيذها بحزم، ويضيف أيضا أنه يجب إسقاط مبان في الضاحية ببيروت اليوم ردا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال. ضعنا في السياق ومزيد من التفاصيل وليد.
3: وهذا كرره أيضا قبل لحظات زميله في نفس الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كلاهما يدعو إلى التصعيد والبدء بقصف الضاحية وتصعيد الحرب في لبنان. وواضح أن هذه تعكس الغضب في إسرائيل من الاتفاق المتوقع مع إيران، والذي يرون فيه بأنه اتفاق سيء للغاية، وأنه فرض على إسرائيل، وإذا تم توقيعه فإنه قد يقيد إسرائيل أيضا في لبنان. وإسرائيل في الأيام الأخيرة وما زالت حتى يومنا هذا تواصل عملياتها على نطاق واسع برا وجوا وأيضا بحرا، من أجل أن تحتفظ لنفسها برقعة واسعة من الأراضي في لبنان في حال فرض عليها وقف إطلاق النار بموجب هذا الاتفاق إن تم توقيعه بالفعل. هذه التصريحات واضح أنها المواقف التي سيعرضها سواء سموتريتش أو بن غفير وغيرهم من الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر الذي دعاه نتنياهو للاجتماع مساء هذا اليوم، على خلفية الأنباء المتزايدة حول احتمال توقيع مذكرة التفاهم أو الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأشد ما تخشاه إسرائيل من ذلك أولا أنها بالفعل قد فقدت تأثيرها على البيت الأبيض، وأن نتنياهو قد تراجع قوته بشكل كبير في هذا الشأن. والأمر الثاني بأن الاتفاق قد لا يأتي على تفكيك المشروع النووي الإيراني بالكامل، ولا على نزع سلاح حزب الله ونزع سلاح حماس، وهو ما معناه أن إسرائيل ستكون قد رغم مكاسبها العسكرية الكبيرة قد منيت بهزيمة استراتيجية أو خسارة استراتيجية وليد. وفق ما يقوله عدد من المحللين.
1: يعني اسمح لي، في ظل تراجع قوة نتنياهو كما تقول، وهذه التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومته، وأيضا وجود من يعارض وقف الحرب أصلا داخل الائتلاف الحاكم، ما المتوقع اليوم في هذا الاجتماع، اجتماع المجلس الأمن الوزاري المصغر مساء؟
3: إسرائيل لا تخفي بأنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل محاولة تخريب الجهود للوصول إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي ووقف إطلاق النار في لبنان. هذا قد تصعد خلال الساعات المقبلة، قد تلجأ إلى تصعيد كبير جدا، وقد حذر منه حتى رئيس الحكومة الأسبق وزير الدفاع السابق أيضا أهود باراك، الذي قال بأن نتنياهو قد يلجأ إلى قصف مكثف على النبطية من أجل جر إيران إلى مواجهة جديدة تطول هذه المرة، خدمة ليس فقط لنسف هذا الاتفاق وإنما أيضا كي يتاح له التذرع باستمرار الحرب لتأجيل الانتخابات. وحسب باراك فإنه إذا فعل نتنياهو ذلك فيجب طرده من السلطة بالحجارة والعصي حسب تعبيره. وهذا مؤشر على الجدل الذي يدور داخل إسرائيل، لأن في إسرائيل يرون بأن غطرسة نتنياهو قد أفقدتهم إنجازات سياسية كان بالممكن الحصول عليها، وأن نتنياهو بغطرسته أيضا أبقى الأمن الإسرائيلي رهينة بيد الرئيس الأمريكي الذي يفرض عليه المواقف. والآن ستحاول إسرائيل أنه إذا أجبرت على وقف إطلاق النار في لبنان بموجب هذا الاتفاق أن لا تنسحب من المناطق التي تحتلها، وإذا أجبرت على الانسحاب منها أن تحتفظ لنفسها بما تسميه بالحزام الأمني أو إقامة حدود أمنية جديدة هناك. هذه الساعات المقبلة إلى حين توقيع الاتفاق إن تم هي ساعات حرجة للغاية. وحاليا يتذرع سواء بن غفير أو سموتريتش أو وزراء آخرين بأن هناك مسيرات قد اخترقت الأجواء الإسرائيلية صباح هذا اليوم وانفجرت في مناطق داخل إسرائيل. كان اللافت في هذا الخبر بخصوص المسيرتين صباح اليوم أن الجيش ولأول مرة أذن بالسماح للصحافة بأن تعلن بأنها كانت تستهدف مواقع عسكرية، وفسر ذلك على أنه محاولة من جانبه من أجل طمأنة الإسرائيليين بأن الجيش يقوم بحماية بلداتهم، وذلك خلافا لما كان يفعله طيلة كل هذه الحرب وما سبقها عندما كان يمنع نشر أي معلومات عن استهداف مواقع أمنية استراتيجية أو عسكرية. لذلك الوضع يبقى الباب مفتوح على مصراعيه أمام تصعيد إسرائيلي قد يكون كبير هذه المرة في محاولة لنسف كل تلك الجهود على غرار ما تم في المرات السابقة.
1: جزيل الشكر وليد العمري مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من رام الله إلى بيروت. كاترين حنا ميدانيا نرصد معك المشهد في جنوب لبنان وسط توغل إسرائيلي على عدة محاور وحديث الإذاعة الإسرائيلية أن هنالك مسيرات اخترقت أجواء الجليل الغربي صباح اليوم.
4: منى من جانب حزب الله حتى هذه اللحظة هو لم يتبنى إطلاق أي مسيرات أو صواريخ باتجاه شمال إسرائيل. نعلم أن المرة الأخيرة التي كان فيها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل قبل أيام عدة كان قد سبق ذلك محاولات تقدم بري نحو مدينة النبطية من قبل القوات الإسرائيلية، وتلا ذلك قصف الضاحية، وما تلا ذلك أيضا كما نعلم من جولة هجمات جديدة تم تبادلها بين إيران وإسرائيل. أما الآن كما ذكرنا حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تبن لهذه المسيرات، ولكن ما يمكن أن نسجله في الساعات الماضية وطوال يوم أمس كان يعبر عن مؤشرات ميدانية قد تكون إسرائيل تريد من خلالها أن تسابق الزمن قبل توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن من أجل أن تتمكن من توسيع الرقعة المحتلة في جنوب لبنان. فقد رصدت محاولات تقدم مستمرة على محورين أساسيين. المحور الأساسي الأول كان في منطقة النبطية، محاولات التقدم نحو مرتفع علي الطاهر في منطقة النبطية كانت مستمرة، وما رافقها من محاولات تقدم نحو أطراف بلدة أرنون وأطراف بلدة كفر تبنيت التي كان الجيش اللبناني بالأمس أخلى مواقعه بعد التوغل الإسرائيلي في تلك البلدة. المحور الثاني هو محور بلدة مجد الزون التي تقع في قضاء سور في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وفقا لبيانات حزب الله القوات الإسرائيلية كانت توغلت داخل تلك البلدة، لأنه تحدث في أكثر من بيان عن هجمات على القوات الإسرائيلية في بلدة مجد الزون وفي محيطها، تحدث عن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، ما يعني أن التوغل البري وصل فعليا إلى بلدة مجد الزون في قضاء سور. إذن التوغل البري مستمر من أجل محاولة الحصول على مكاسب ميدانية إضافية من قبل إسرائيل ربما تشكل لها أوراق تفاوض إضافية في جولات التفاوض المقبلة بينها وبين لبنان، وذلك يعني يرتقب أن يستأنف في واشنطن في 22 من هذا الشهر. بالنسبة للغارات هي كانت متواصلة على منطقة النبطية تحديدا وكذلك على قضاء جسين وصور وبنت جبيل وصيدا، وترافقت مع أنذارات إخلاء لعدد كبير من البلدات
1: في النبطية. مراسل الجزيرة غارتان إسرائيليتان على بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبية لبنان. هذه غارات إسرائيلية جديدة الآن تتجدد أو يتجدد القصف

0: لبنان لا مانع لديه من الاستفادة من أي اتفاق يمكن أن يوقع بين أمريكا وإيران. يقول نواف سلام أنه لا شك أنه سيكون لأي اتفاق مرتقب آثار وانعكاسات على لبنان. لبنان يتأثر حكما بالحرب والسلم في المنطقة وبأي مفاوضات سلام، ولكن بالوقت نفسه لبنان يعول على المسار التفاوضي مع إسرائيل الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن لبنان يصر على أن يكون دولة سيدة مستقلة كما يقول مسؤولوه، يرفض أن يكون ورقة تفاوض على يعني في الصراعات الإقليمية أو ورقة تفاوض في يد إيران في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما كان شدد عليه المسؤولون اللبنانيون أكثر من مرة على مدى الأسابيع الماضية. لبنان يقول إن مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل والذي سيستأنف في 22 من هذا الشهر في واشنطن هو الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإلى خريطة طريق يمكن أن تحقق في وقت لاحق الهدف الأساس، وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إعادة النازحين، إعادة الأسرى وإعادة الإعمار. ولكن نعلم أن دون ذلك الكثير من التحديات والكثير من الصعوبات، حتى ما يتعلق بانعكاسات هذا الاتفاق الوشيك بين إيران وواشنطن على لبنان، يعني بالنظر إلى التجارب السابقة هناك الكثير من الشكوك حول مدى التزام إسرائيل بهكذا اتفاقات، مدى التزامها أيضا بوقف إطلاق النار، مسألة يعني الجزئية المتعلقة بحرية الحركة لإسرائيل وبأن يكون لها الحق في استهداف كل ما ترى فيه تهديدا لأمنها ولأمن المستوطنات الشمالية. كل هذه الأمور لازال الوضع بالنسبة لها غامضا وغير واضح. لبنان يطرح الكثير من التساؤلات بشأنها، وربما تتضح الأمور أكثر في جولة التفاوض المقبلة مع إسرائيل، سيما وأن هذه النقاط تحديدا يعني إطلاق وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، حرية الحركة، كلها مسائل سبق أن نوقشت في جولات التفاوض السابقة، ولكن ليس هناك حتى هذه اللحظة إجابات واضحة بشأنها بالنسبة للوفد التفاوضي اللبناني.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. وهذه عواجل جديدة عن غارات إسرائيلية جديدة على بلدتي حريص وحداثة في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان، وقبل قليل كان هنالك أيضا غارتان على منطقة النبطية. وفي عاجل آخر بن غفير يقول يجب أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان. هذه التصريحات تتوازى مع تصريحات أخرى لوزير المالية الإسرائيلي بتلال سموتريتش الذي قال أن إطلاق النار من لبنان نحو بلدات الشمال هو اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو ويجب تنفيذها بحزم. وأيضا في تصريح آخر لسموتريتش يقول يجب إسقاط مبان في الضاحية ببيروت اليوم ردا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال. يذكر أن هذه التصريحات تأتي أو تسبق اجتماع المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي سيعقد هذا المساء لمناقشة الاتفاق المرتقب ما بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق مع إيران مباشرة. يعيد هذا التصريح إلى الواجهة ما كان شهده المضيق من ثنائية الإغلاق على مدى امتداد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. صهيب العصا يقربنا أكثر من المشهد الميداني في المضيق خلال الفترة الماضية.
2: من هنا يمر جزء كبير من طاقة العالم، ومن هنا أيضا تعبر مئات السفن كل أسبوع. هذه المياه الضيقة تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق توتراً على وجه الأرض، بين انتشار عسكري إيراني وحشد أمريكي متزايد وسفن تجارية تنتظر المصير. أكثر من مرة قالت إيران إنها لم تغلق المضيق رسمياً، لكنها نشرت أدوات ضغط متعددة. كل ما يمر من هنا يقع تحت المراقبة. على طول الساحل الإيراني تنتشر صواريخ مضادة للسفن. استهداف السفن لا يتطلب الخروج إلى البحر، بل يمكن تنفيذه من اليابسة. في البحر تعتمد طهران على زوارق الحرس الثوري السريعة. بدلاً من قطعة بحرية ضخمة، عشرات الزوارق من اتجاهات مختلفة.

0: التهديد لا يأتي من السطح فقط. في العمق أيضا غواصات مصممة للعمل في المياه الضحلة. ثمة سلاح آخر بيد الإيرانيين وهو الألغام البحرية. في الجهة المقابلة حشد أمريكي متزايد تقوده حاملة طائرات ليست مجرد سفينة بل قاعدة جوية عائمة. حول الحاملة مدمرات مزودة برادارات بعيدة المدى مهمتها مراقبة المجال البحري والجوي واعتراض أي تهديد محتمل. في العمق غواصات هجومية أمريكية، وفوق الجميع شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة. النتيجة بحر مزدحم بالسلاح. أي خطأ في الحسابات قد يتحول إلى أزمة أكبر. أهمية المضيق لا تقاس بعرضه بل بما يمر عبره. كل يوم يمر عبر هذا المضيق ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط. يمر أيضا عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال عالميا. قبل الأزمة كان يعبر المضيق ما بين 125 إلى 140 سفينة يوميا. مع تصاعد التوتر تراجعت هذه الحركة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأيام إلى أن انخفض العدد إلى نحو 10 سفن فقط. بدأت السفن بالانتظار. تحدثت تقديرات عن أكثر من 600 سفينة متضررة، وفي بعض المراحل أكثر من 1500 سفينة. خلف هذه الأرقام هناك بشر. أكثر من 20,000 بحار وجدوا أنفسهم وسط أزمة دولية. ينتظرون التعليمات، يراقبون الأخبار، يتابعون حركة الملاحة ساعة بساعة. الكلفة لا تتوقف عند التأخير. قبل الأزمة كانت كلفة التأمين البحري لا تتجاوز 0.1% من قيمة السفينة. مع التصعيد الأخير قفزت هذه النسبة إلى 1% ثم إلى 2.5%. في حالات استثنائية وصلت هذه النسبة إلى 10% من قيمة السفينة. بين هذه القوة العسكرية وتلك تقف السفن التجارية في المنتصف، تحمل النفط والغاز والبضائع إلى العالم. لهذا فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يبقى في مضيق هرمز، ممر بحري صغير لكن تأثيره يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. مع كل هذه التفاصيل التي يشعر بها الناس ثمة عيون تراقب تحولات أعمق بكثير.
1: وإلى مساحة النقاش ينضم إلينا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، وينضم إلينا من الجليل وديع عودة الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور عباس خميار أبدأ معك. الملف موضوع منذ الأمس على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، ما الذي يؤخر إعلان إيران قبول مذكرة التفاهم، وهل بما ترصد الأجواء في إيران إيجابية؟
2: تحية لكم جميعا وللمشاهدين. نعم، التجربة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على الإيرانيين سواء على يعني التيارات السياسية الفاعلة بكل أطيافها وألوانها وأشكالها، وتفرض على صاحب القرار الإيراني والمفاوض الإيراني الدقة الكبيرة. هذا ما علمتنا وتفهمناه من التجارب السابقة، يعني ما النقد المتواصل لاتفاقية 2015 الذي ما زال يحتل قسم كبير من الجدل في الشارع الإيراني، خاصة عند السياسيين وعند المنافسة بين التيارات السياسية، خاصة في الاستحقاقات المتعددة والانتخابية منها، ما زال هو يعني يحتل الذهنية الإيرانية. لذلك لا يريد أحد أن يكون ضحية كما قلت المنافسات المستقبلية في أي استحقاق مستقبلي. لذلك الدقة بشكل كبير. نعم، هناك علت أصوات كبيرة ليلة أمس ويوم أمس، وما زالت هذه الأصوات سواء من بعض الرموز السياسية للتيارات المختلفة تنتقد الانتخاب، تنتقد هذا هذه المذكرة بشدة. ولكن الحقيقة هناك كذلك ردود إيجابية وتنتقد هذه الأصوات على أن النص النهائي هو لن يعني ينشر لحد الآن، ولذلك من المستحيل أن نستطيع أن نحكم على النص لن نراه نهائيا ولن ينشر نهائيا. لذلك أتصور هذه الدقة يجب قراءتها في هذا الإطار. طبعا التغريدات الترامبية إن صح التعبير، و
1: نعم، سأتحدث عنها.
2: يعني
1: اسمح لي سيد عباس، لكن هذه الأصوات التي تنتقد المذكرة بشدة كما تقول، هل هي من تؤخر هذا الإعلان المرتقب من قبل إيران بأنها قبلت بمذكرة التفاهم؟ أو على الأقل تسويق الاتفاق لهذه الأصوات، هل هو ما يؤخر؟
2: ربما هو لن يؤخر، ولكن ربما هو يجعل صاحب القرار والمؤسسات التي الآن تدرس هذا القرار، وخاصة اللجنة المنبثقة من مجلس الأمن القومي الأعلى، ربما هو يضعه في إطار أن يدقق أكثر مما يتصوره أحد. لذلك هو كما قلت في نفس الوقت هناك يعني تراتبية دستورية يجب هذا اللجنة أن تدرس، ومن ثم تبعثه إلى المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى حسب الدستور لازم يبعث إلى المرشد الأعلى ومن ثم يصوت. هذه ربما نوع من البيروقراطية التي تتخذ، ولكن أتصور يعني هذه الدقة هي لصالح إيران، وحتى لا تقع في الفخ التي يتصوره الكثيرون بأنه وقعت فيها إيران عند توقيع اتفاقية 2015.
1: دكتور ريتشارد وايت، إدارة ترامب تصف النص الذي تم التوصل إليه بأنه اتفاق رائع وقوي للغاية، وترامب نفسه يقول أن الاتفاق جدار يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، وأن اتفاق أوباما كان طريقا سهلا نحو القنبلة كما يقول الرئيس ترامب. برأيك مما يرشح ومما نعرفه حتى اللحظة، ما هي العناصر الجوهرية في هذا الاتفاق التي تسمح للجمهوريين بتقديمه فعلا كتحول نوعي وليس كنسخة منقحة عن اتفاق العام 2015؟
3: بالنسبة لما تم ذكره بشأن اتفاق العام 2015 وكيف أنها قد تكون نسخة منقحة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية قد انتهت مدتها. وإذا حتى لو كانت الاتفاقية الحالية تشبه الاتفاقية السابقة، على الأقل هنالك جداول زمنية جديدة. يمكن أن تكون هذه الاتفاقية تشبه السابقة، ولكنها ستحد من أنشطة إيران النووية، ومن المفترض أن يكون هناك تعليق للتخصيب لعدة أعوام، وهذا بند جديد ولكنه بند حتمي، نظرا لأن الحرب في يونيو كانت قد دمرت العديد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تحديد النسبة التي بإمكان إيران أن تخصب اليورانيوم إليها، وأيضا قد تشمل هذه المذكرة بند بشأن اليورانيوم العالي التخصيب وما الذي يجب فعله مع هذه المخزونات. هذه المخزونات لم تكن موجودة في العام 2015، وبما أن هذه الكميات موجودة لدى إيران ويمكن

0: تطويرها إلى سلاح نووي، إذا تم رفع نسبة التخصيب سيتعين على هذه الاتفاقية أن تتعامل مع هذه المسألة. الجميع متفق على أنه يمكن ترقيق هذا اليورانيوم، ولكن قد يكون هناك بند يعالج ما الذي سيتم فعله مع هذه الكميات حتى لو تم ترقيقها. وإذا بالنسبة للبنود بشأن فترة التعليق وما يجب فعله مع هذه المخزونات، أعتقد أن هاتان نقطتان أساسيتان.
1: سيد وديع عواودة، دعنا نرصد معك كيف تناولت الصحف الإسرائيلية صباح هذا اليوم هذه الساعات التي نترقب فيها توقيع اتفاق ما بين طهران وواشنطن.
2: نعم، تحياتي لك زميلة منى ولضيفيك والمشاهدين الكرام. يمكن إيجاز ذلك بكلمة واحدة: الرياح الشرقية والغربية التي هبت وتهب الآن من واشنطن وطهران تجري بما لا تشتهيه سفن تل أبيب ولا زوارق نتنياهو. هذا الاتفاق إن صح التسريب بأن الطبعة الإيرانية أو الرواية الإيرانية حول هذا الاتفاق، فهذا يعني أن هناك قلق كبير في إسرائيل، وفعلا هناك أوساط واسعة في إسرائيل ترجح كفة هذه الرواية على الرواية الأمريكية وتقول إن هذا الاتفاق سيء بل أسوأ من اتفاق 2015، وأن اتفاق ترامب مع إيران أسوأ من الاتفاق مع أوباما نتيجة عدة أسباب، منها أولا أنه يرحل القضايا الاستراتيجية كما هو الحال في موضوع الخطة بشأن غزة، خطة 20 نقطة تم التفاهم على قضايا غير جوهرية وإرجاء القضايا الاستراتيجية. هذا سيعطي إيران وجبات من الأكسجين، فرصة للحصول على أموال كانت مجمدة على استئناف تجارة النفط. كذلك الأمر يبقي الفرصة على أن تتهرب إيران من التزاماتها في ظل الحديث الآن حسب هذه الرواية عن إبقاء اليورانيوم المخصب وتدميره أو تقليل من كثافته على الأراضي الإيرانية في ظل عدم وجود رقابة صارمة. كذلك الأمر يقلق إسرائيل جدا منى، هذا الربط الذي يدور الآن بين إيران وبين لبنان بخلاف التوقعات الإسرائيلية، مما يثقل على إسرائيل وحكومة إسرائيل وعلى نتنياهو شخصيا تلك اللغة المتعجرفة المتغطرسة التي سبقت هذا الاتفاق الذي من المتوقع أن يوقع اليوم. هذا كله ينتج حالة من العتب، حالة من الغضب، حالة من الإحباط في إسرائيل، عبر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أهود باراك وهو وزير أمن سابق، الذي قال قبل قليل في حديث للإذاعة العبرية الرسمية أن هذه هزيمة تاريخية لإسرائيل، سببها الغطرسة، اللغة المتعجرفة، الرهان فقط على القوة وعلى المزيد من القوة دون البحث عن تسوية ومنطق سياسي، دون إجراء مفاوضات حقيقية مع حكومة لبنان تحترم حكومة لبنان، تعطي للبنان فرصة لحكومة لبنان شيء يقنع اللبنانيين. كذلك الأمر يتحدث باراك ومعه الكثير من الجنرالات والاحتياط والمراقبين ممن يقولون أن هذه العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية لم تنعكس في هذا الاتفاق، هذه التحالفية الشخصية بين نتنياهو وترامب لم تنعكس في الاتفاق ببساطة، رغم التحالف الاستراتيجي هذه المرة هناك تباين في المصالح. ولذلك عبر عن ذلك فانست نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الاتفاق ربما لن يعجب إسرائيل، وهذا ما يحدث الآن في الساعات الأخيرة، هناك الكثير من التجليات لهذا الغضب ولهذا العتب.
1: سنعود لنرصدها معك دكتور عباس خميار. أعود وأتوقف عند نقطة ذكرتها في إجاباتك السابقة على أن صاحب القرار والمخول بالنظر في تفاصيل بنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم، يعني عليه أن يدقق أكثر في التفاصيل. وأستعرض معك هذه التصريحات التي كانت موجهة للداخل الإيراني في اليوم الأخير أو في الأيام الأخيرة. كان هنالك يعني تصريحات جاءت من مكتب المرشد تحدثت عن وحدة البلاد ورأب الصدع، وأيضا تحدث الرئيس بيزيشكيان عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني تحدثت عن أن المفاوضات جزء أساسي من المعركة ضد الولايات المتحدة. هذه التصريحات لو جمعناها ونظرنا إليها، هل تعكس أن هنالك يعني معارضة، دعنا نسميها، أو لربما يعني عدم قبول داخلي في إيران كبير يحتاج إلى كل هذا الإقناع؟
3: يعني يجب أن ننظر بواقعية إلى المجتمع الإيراني. الحقيقة بغض النظر عن يعني هذه الحروب النفسية التي تشن لإيجاد نوع من الشرخ في المجتمع الإيراني، بغض النظر عن ما يقال لتشويه صورة المجتمع الإيراني في إيران. أنا أقولها بشفافية وبكل صدق، هناك تباين في الآراء، هناك حالة من الحراك السياسي بين التيارات السياسية المتعددة. هناك أكثر من 200 صحيفة في إيران تكتب ما تشاء، القسم ينتمي إلى تيارات، القسم مستقل، هناك تيارات مستقلة أصولية وسطية إصلاحية، هذه كلها في النهاية تريد أن تعيش هذا الحراك، ولها آراء وتكتب ولها يعني منصات خطابية. الشارع الإيراني الذي نشاهده بهذه القوة على مدى أكثر من 110 أيام يحتل هذه يعني هذه المنصات، أو يحتل هذه الميادين والشوارع في مختلف المدن الإيرانية والعاصمة طهران. هذا له رأي، يعني لن يخرج بهذه الطريقة لكي يعني ليست للسياحة، وإنما هو حريص على وطنه وحريص على مستقبله وحريص على وحدة أراضيه. لذلك يجب أن ننظر الأمور من هذه الزاوية.
1: نعم، عندما نستعرض سيد عباس خميار هذه التصريحات من هذه الجهات المختلفة من إيران، فنحن بالطبع ننظر للأمور من هذه الزاوية، على أن هنالك قيادة تريد أن تقنع الشارع بالخطوة التي ستمضي فيها قدما. أنت كيف ترى هذه التصريحات التي تصدر عن مختلف مستويات القيادة في إيران؟
3: نعم، بالفعل هي تريد أن تضمن الشارع ووحدة الشارع واستمرارية هذا التضامن الذي لم نراه على مدى العقود، على مدى أقل شيء العقد الأخير. هذا التضامن وهذه الوحدة الوطنية، الكل حريصون على استمرارها، حتى رموز الإصلاحيين وحتى رموز الأصوليين هم يعني مصرين على أن يعني أن تستمر هذه الوحدة وهذا التضامن. طبعا هم يعرفون جيدا بأن هذا التضامن هو مستهدف، وخاصة يستغل من الناحية الاقتصادية، وهذا يستغل من اليوم الثاني بعد الاتفاقية التي ربما ستوقع. ولذلك هناك تخوف حقيقي من اليوم الثاني لاستغلال هذه الأزمات بشكل غير يعني بشكل يضر بالبلاد. لذلك نوع نستطيع سيدتي أن نعتبر هذه التصريحات هي نوع من استباق ما سيحدث مستقبلا، وهذا أمر طبيعي بديهي في مجتمع له رؤى سياسية
1: نعم
3: متباينة وكما قلت حراك سياسي قوي، وهذا أمر بديهي.
1: دكتور ريتشارد وايت، تصريحات الرئيس دونالد ترامب عندما يقول أو يتحدث عن استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض وتدميره لاحقا سواء في إيران أو في الولايات المتحدة، تبدو في آن واحد رسائل تطمين للداخل الأمريكي وتهديدا لطهران. من منظور استراتيجي، هل يعكس هذا ثقة أمريكية كاملة في أدوات الرقابة والقدرة أصلا على الوصول لهذا الغبار النووي كما يسميه الرئيس ترامب، أم أنه خطاب سياسي أكثر منه تعبيرا عن خطة عملياتية حقيقية ما بعد التوقيع؟
0: الرئيس ترامب استخدم مصطلح في نهاية المطاف وفعل ذلك بذكاء. قال في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستحصل على الغبار النووي، وهنا يتحدث عن اليورانيوم العالي التخصيب الذي كانت الولايات المتحدة قد استهدفته. وهذا الغبار ليس بالفعل غبار، وأعتقد أن هذا الأمر يعني أنه بعد أن تكون إيران قد عملت على ترقيق هذا المخزون سيتم نقله إلى الولايات المتحدة، وهذا ما كان قد حصل في الجهود السابقة لترقيق اليورانيوم العالي التخصيب من الاتحاد السوفيتي عندما تم نقله في نهاية المطاف إلى المختبرات الأمريكية أو الروسية للتخزين. قال يمكن أن يحصل ذلك، وفي نهاية المطاف يمكن أن يحصل ذلك، وهذا الأمر يعني أنه بإمكان إيران أن تقرر متى سيحصل ذلك، وربما قد يحصل ذلك بعد بضعة سنوات أو بعد بضعة أشهر. الأمر يعتمد على المفاوضات. ولكن هذا السؤال الذي طرحتمه هو سؤال وجيه. الرئيس ترامب يحاول أن يبين للشعب الأمريكي أنه قد توصل إلى اتفاق جيد، وأنه يحافظ على المصالح الأمريكية، وأنه سيضمن أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها، وفي الوقت ذاته أيضا يود أن يضمن أن الإيرانيين سيطبقون الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه، ولكنه لا يريد تهميش الإيرانيين لكي يوقعوا على الاتفاق وينفذوه، وبعد ذلك يتم التناقش بشأن أطراف معنية أخرى مثل الإسرائيليين ودول الخليج وما إلى ذلك. هو يحاول أن يوازن ما بين كل هذه الأطراف في تصريحاته.
1: وهل برأيك من الممكن أن يجدي ذلك نفعا، سواء فيما يتعلق في موضوع الملف النووي الإيراني وبأنه لا أموال لإيران قبل أن يكون هنالك توقيع على الاتفاق وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار؟ هل هذا يكفي لإقناع الحزب الجمهوري بأن واشنطن لم تقدم تنازلا مجانيا في هذا الاتفاق؟
0: بالنسبة لإقناع الجمهوريين خاصة المعارضين من بينهم ربما كلا، الأمر ليس كاف، ولكن بالنسبة لإقناعهم بالبقاء خارج هذه المسألة ربما نعم. الجمهوريون في الكونغرس سيتذمرون دائما بشأن ما يفعله ترامب، ولكن عندما يحين الوقت للتصويت هم دائما ما يدعمون الرئيس ترامب باستثناء بضعة أصوات. أعتقد أن الجمهوريين سيوافقون على كل ما يوافق عليه الرئيس ترامب، والديمقراطيون ربما سيقولون أنه لم يكن عليه أن ينسحب من اتفاق أوباما وأن يشن هذه الحرب، ولكن في نهاية المطاف جميعهم سيقبلون أيا كان ما سيوقع عليه الرئيس عندما يحين الوقت.
1: سيد وديع عواودة، أيضا هنالك أصوات في إسرائيل تتحدث عن أن نتنياهو قد يلجأ في الساعات المقبلة بقصف مكثف على الضاحية الجنوبية لبيروت لإحراج إيران، نظرا هذه الطرق المغلقة أمامه كما أنت ذكرت ووصفت في إجابتك السابقة. أيضا بتسأل سموتريتش وبنغفير لديهما تصريحات تدعوان بنيامين نتنياهو بأن يقوم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على المسيرات، هل برأيك هذا وارد؟
2: نعم بتأكيد هذا وارد لأكثر من سبب. أولا أن إسرائيل لم تتمكن من حربين، من حسم الصراع مع إيران رغم هذا الجحيم الذي ألقي به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران وعلى حلفاء إيران. والسبب الثاني هو أن جبهة لبنان تبين أنها لا تزال مفتوحة وباتت أكثر خطورة مما كانت عليه بعد اتفاق نوفمبر 2024 بما يتعلق بلبنان وجبهة لبنان. والسبب الثاني هو اختلاط الحسابات إسرائيل على مسافة قصيرة من الانتخابات الداخلية، وكما كنا حتى الآن لا يوجد هناك تعقيب رسمي على هذا الاتفاق الوشيق المتوقع اليوم، ولكن بعض الوزراء يغردون كما تفضلت بالدعوة لاستهداف الضاحية. نتنياهو يدرك أن مثل هذا الاتفاق إذا تبين فعلاً أن هذه هي البنود، أن هذا هو الموجود والمفقود في هذا الاتفاق، سيكون بمثابة صاروخ لهيبته ولشعبيته ولمكانته ولحظوظ المستقبلية، ولذلك ربما يلجأ لمحاولة احتلال وعي الإسرائيليين من خلال استهداف بيروت أو الضاحية أو التصعيد في لبنان بشكل أو بآخر في الضربة الأخيرة، من أجل إحداث أو إنتاج صورة مشهدية ربما تعطيه فرصة للاتكاء عليها بأنه خرج من هذه المنازلة بيد عليا وبطريقة غير مذلة ومهينة. ولكن دعيني أقول منى أن هذه مهمة صعبة جدا. أنا أتحدث إليك الآن والردود الفعل في إسرائيل في ظل هذا الصمت الرسمي كبيرة وغاضبة وأكبر بكثير من هذه التحفظات أو الخلافات داخل إيران التي تفضل الأستاذ عباسي عنها قبل قليل. في إسرائيل كما كنا قلق كبير، حالة غضب وحالة عتب من الموجود من المفقود في هذا الاتفاق، خاصة بما يتعلق بالنووي، ترحيل القضية الجوهرية وموضوع الصواريخ البالستية أيضا من المواضيع المربكة لإسرائيل ولنتنياهو على وجه الخصوص.
1: ودي ما الذي تحقق بالنسبة لبنيامين نتنياهو في هذه الحرب وفيما يرشح من مفاوضات الولايات المتحدة وطبعا مع إيران؟ يعني إذا وقف بنيامين نتنياهو اليوم أمام جمهوره ليستعرض إنجازاته ماذا سيقول؟
2: يقول دمرنا وطبقنا العقيدة الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تبنيناها بعد 7 أكتوبر والقائمة على التدمير والتهجير وإزالة التهديدات، ولكن كما هو الحال لدى أي مراقب متوسط في إسرائيل هذا لا يغير، هذه النجاحات العسكرية الميدانية لم ولن تغير في واقع الأمن بالنسبة للإسرائيليين، لن يوفر المزيد من الأمن، ولذلك نتنياهو لن يستطيع أن يراهن على مخرجات هذه الحروب ويوظفها في ماكينته الانتخابية المهمة في غاية الصعوبة منى، لا سيما وأنه رفع سقف التوقعات وتحدث هو والأمريكيين عن أهداف عالية تتعلق بإسقاط النظام وتحطيم الوكلاء، هذا الرهان المفرط على القوة وعلى استخدام منطق ما لا يتأتى بالقوة بالمزيد منها، استخدام اللغة المتغطرسة جعلت الفجوة كبيرة بين الأقوال وبين الأفعال، لأن ببساطة هناك حدود للقوة وهذا من أخطاء نتنياهو، فما بالك والجيش متعب وبعد حروب وجبهات اندلعت في نهاية 2023، وهناك نزيف بما يتعلق بلبنان وحزب الله، كانت إسرائيل ربما تشفع لنتنياهو لو كان هناك إزالة لتهديد حزب الله، لأن التضحيات كبيرة في الشمال، الدمار كبير وهائل في لبنان، ولكن لا يزال الإسرائيليون يشعرون بأن هذا التهديد موجود. مهمة نتنياهو هذه المرة بإقناع الإسرائيليين أصعب مما أي وقت مضى. يمكن القول باختصار منى أن السحر انقلب على الساحر على الأقل هذه المرة.
1: دكتور عباس خميار، كانت إيران تتحدث في مرات سابقة بأن المشكلة تكمن في التصريحات الأمريكية التي تختلف عما يكتب في المسودات التي تصل إليها. يعني بالأمس كان هنالك تصريح لافت للرئيس ترامب عشية اليوم المرتقب لتوقيع الاتفاق، يقول سندخل لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء. إلى أي مدى يسهم هذا بتعميق المعارضة الداخلية للاتفاق؟
3: الحقيقة هي هذه، أنا يعني حتى هو منذ البداية وليس الآن، منذ بداية الحرب كثير من أو حجم كبير من هذه التغريدات كانت هي يعني تخص الشارع الإيراني لإيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني، وبالفعل أتصور بأنها كانت مؤثرة إلى حد ما. الرواية الأمريكية مع العلم بأنها دائما متناقضة ومتباينة، وحسب ما يقوله الأمريكيون المعارضون للرئيس ترامب هي كاذبة، وهذا ما يعرفه الرأي العام الأمريكي والعربي والإسلامي والجميع الآن أصبح يعرف بأن الرواية الأمريكية بالحد الأدنى هي غير صادقة وغير دقيقة. لذلك يأتي في هذا السياق الحرب النفسية كانت تواكب الحرب العسكرية والحرب الأمنية منذ بداية العدوان لحد الآن بشكل كبير. هناك منهجية واضحة لشن هذه الحرب. الداخل الإيراني ليست القرارات يعني أو الإملاءات بكبسة زر الجميع يسكت والجميع يتحدث، لا، الطريقة في إيران كما قلت بسبب الحراك السياسي ليست بهذه الطريقة، وإنما هي تتأثر. لكن عندما نقول هناك معارضة في الداخل يجب أن نعترف بأن هذه المعارضة هي صوتها عال ولكنها لم تكن مؤثرة على القرار، لأن القرار عندما يتخذ هناك طمأنة بأن هذا القرار هو يتخذ بموافقة المرشد الأعلى، ويعرفون جيدا بأن المرشد الأعلى هو لن يساوم ولن بين قوسين يعني يجازف بالمصالح الوطنية، وهذا صمام أمان للشعب الإيراني. ولكن في نفس الوقت البعض ما الذين لهم أصوات عالية وإن كان حجمهم ليس بحجم الأصوات الذين يدعون به، هؤلاء في النهاية يقولون نحن يجب أن نستبق هذه الأمور لنضمن عدم

0: يعني عدم إعطاء المزيد أو
1: شكرا
0: عدم المرونة بشكل كامل.
1: جزيل الشكر لكم ضيوفنا الكرام. مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري على حزب الله أم إنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
2: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطان إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرج عيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفر حونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافا على الساحل جنوبا ويكشف البقاع الغربية شرقا، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدما بريا نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالا. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض

0: سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وفي إسرائيل من المرتقب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم لبحث تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان، وأن هذا الملف سيناقش خلال المحادثات. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط وانفجار مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الغربي دون وقوع إصابات. وبدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن مسيرات أطلقت من لبنان كانت تستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود برأس الناقورة. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكما. نبدأ معك مراد هاشم. إذن ترامب يؤكد توقيع الاتفاق اليوم الأحد، ويقول أن التوقيع سيعقبه فتح لمضيق هرمز. نرصد معك التصريحات حول الاتفاق المرتقب من كلا الحزبين.
1: نعم منى، وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن التوقيع على هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم سوف يقود فورا إلى فتح مضيق هرمز. أيضا سوف يحقق طلب الولايات المتحدة الرئيسي بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي بأي طريقة أو شكل، بما في ذلك عدم شراء سلاح نووي. أيضا قال إن إيران لن تمنح أموالا نقدية في هذا الاتفاق، والإشارة هنا إلى الاتفاق المبدئي أي مذكرة التفاهم، إذ أن هذه مسألة ستكون خاضعة للتفاوض ومن مترتبات الاتفاق النهائي. أيضا قال إن هذا الاتفاق أفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة سابقا في عهد الرئيس باراك أوباما في عام 2015، والذي قال إنه كان وضع طريقا سهلا وسريعا وسلسا لإيران لامتلاك سلاح نووي. لكن هذا الاتفاق الذي يبرمه مع إيران يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي كما أشار. قال إن هذا الاتفاق يفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران، وعبر عن تطلعه للعمل مع إيران ودول الشرق الأوسط فيما يتعلق بهذا الأمر، معبرا عن الأمل بأن تسير العملية التفاوضية بشكل سهل وسلس وسريع. وهي إشارات لافتة بطبيعة الحال، يؤكد الرئيس دونالد ترامب دائما حرصه على مسألة إبرام الصفقات بشكل سريع، ولذلك وضع الإطار الزمني لهذا الاتفاق لـ60 يوما لمفاوضات مكثفة حول المسار النووي، وكذلك حول القضايا المتعلقة برفع العقوبات وإطلاق الأموال الإيرانية المجمدة. مسؤول أمريكي رفيع أحاط الصحفيين لليوم الثاني على التوالي فيما يتعلق بالتفاصيل، وهذا السعي من الإدارة لإطلاع الصحافة وكذلك تصريحات الرئيس ترامب وتصريحات المسؤولين الأمريكيين تأتي في إطار حملة واضحة واسعة للدفاع عن هذا الاتفاق، ولدحض كل عمليات ما تراه الإدارة من عمليات تشكيك في هذا الاتفاق وقوته ومدى تطابقه مع الخطوط الحمراء التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بشكل واضح سابقا. في المجمل قال المسؤول الأمريكي الرفيع من أن هذا الاتفاق قوي للغاية، ومن أنه يعتقد من أنه هناك بالفعل اتفاق مع إيران، وهو تعبير ما زال يفتح الباب من أن الولايات المتحدة واشنطن ليست على يقين 100%، لأنه ما يزال هناك موافقة نهائية منتظرة من الجانب الإيراني. أيضا قال سيفتح مضيق هرمز مع احتمال عدم فرض رسوم، وهذا يثير تساؤل

0: بأن ما تسرب من بنود وما يقوله الرئيس ترامب من أنه لا رسوم إطلاقا عند فتح مضيق هرمز منى.
1: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور، بداية، هل هنالك يعني مؤشرات إلى اقتراب لربما صدور هذا الإعلان من مجلس الأمن القومي الإيراني بقبول مذكرة التفاهم، خاصة وأن الحديث عن أجواء تبدو إيجابية في طهران؟
2: نعم، هنا الأجواء إيجابية والجو العام هو جو توافق ليس جو تمنع. ربما هناك أسباب أخرى ينظر إليها صاحب القرار السياسي هنا في إيران قد لا تكون ترتبط ضمنيا بمضمون الاتفاق أو بطبيعة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بقدر ما تكون ترتبط بشيء ما داخليا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة في وجود تيار ما يرفض أن يكون هناك أي تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي اتفاق على مع الولايات المتحدة الأمريكية. بنظر هذا التيار يمكن القول بأنه أو وصفه بأنه تيار متشدد. علاقته ربما ورؤيته التاريخية للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي رؤية سلبية، كان معارضا لجميع الاتفاقيات التي وقعت مع أوروبا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقا من اتفاق عام سعد أباد 2003، اتفاق باريس 2004، اتفاق لوزان 2013، اتفاق النووي 2015. وبالتالي فهذا الاتفاق بالنسبة لهذا التيار لا يشكل ضمانة حقيقية لإيران. لذلك يبدو أن الجانب الحكومي هنا والجانب المؤسساتي بالعاصمة الإيرانية طهران ربما يحاول بشكل أو بآخر تهيئة الأجواء، خاصة التيار الذي نتحدث عنه تيار مهم على المستوى الحضور السياسي، على مستوى الحضور الشعبي. وأكثر من هذا أن هذا التيار وأنصاره يعتبرون من مخلصي الجمهورية الإسلامية هنا في إيران، بمعنى أن هذا العنصر أصيل في النظام السياسي الإيراني ولا يمكن تجاوزه دون أخذ نظرته بعين الاعتبار. ويبدو أن ما يحدث الآن هو محاولة لملمة هذا الوضع الداخلي، تهيئة الوضع الداخلي لهذا الاتفاق، بالإضافة كذلك إلى زيادة في نوع من الضمانات التي ربما قد تريدها طهران من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك شهدنا تحركا للوسطاء الفاعلين في هذا المجال، سواء الوسيط الباكستاني أو الوسيط القطري، في تواصله مع المسؤولين والمفوضين الإيرانيين ربما لتحقق هذه الضمانات. لماذا؟ لأن هذا الفريق الذي سيوقع على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن القول بالمنظور السياسي بأنه يغامر بأفقه السياسي. ماذا نقصد بذلك هنا؟ بمعنى أنه إذا تم توقيع الاتفاق دون الحصول على امتيازات والتفريط فيما يسميه هؤلاء المعارضين الاتفاق بالمكاسب التي حصلت عليها طهران خلال هذه الحرب وبالتحديد مسألة مضيق هرمز، فإن المستقبل السياسي لهذا التيار أو لهؤلاء الموقعين ربما قد يكون في خطر، وهذا ما حدث منا للعديد من الذين وقعوا الاتفاقات السابقة. لذلك الآن صاحب القرار السياسي وخاصة المفاوض والموقع على هذا الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات، حتى إن وقع تكون هناك ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نور الدين، دعنا نأخذ ما تقول وننوه لهذا العاجل. رويترز عن مصدر: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. إذن مفاوضون قطريون توجهوا لطهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. نور الدين، لو أخذنا هذا العاجل بعين الاعتبار وما كنت تقوله قبل قليل بأن هنالك ضمانات إضافية تحتاجها طهران، إضافة إلى لملمة الوضع كما وصفت داخليا وإقناع لربما غير المقتنعين حتى اللحظة بمسار هذا الاتفاق، هل هذا يقول أن إعلان إيران سيتأخر أم أنه رغم ذلك لربما أيضا يصدر اليوم؟
2: نعم، هنا كنا قد أشرنا إلى تدخل الوسطاء وأشرنا إلى الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، والذي خرج على شاشتنا كعاجل هو جزء من هذا الحراك الذي يجري الآن بالعاصمة الإيرانية طهران، هو توفير مزيد من الضمانات على أن الإدارة الأمريكية ستلتزم بمفاد وبنود هذا الاتفاق، لأن هذا هو التخوف الحقيقي للفريق المفاوض والفريق الذي سيوقع على هذا الاتفاق. وبالتالي يريد أن يزيد من حجم الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها من أجل الذهاب إلى التوقيع. وبحسب ما نقلت رويترز الوسيط القطري الآن يوجد بالعاصمة الإيرانية طهران، أكيد الهدف الأساسي هي محاولة الإقناع وكذلك محاولة توفير هذه الضمانات التي يبحث عنها الجانب الإيراني.

0: هنا منى يجب أن نشير على أن الأجواء هنا والمعلومات التي كانت متوفرة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، كان من المقرر أن يتم الإعلان عن الموقف الإيراني في وقت متأخر من مساء أمس. كان هذا هو الجو، وكان هناك استعداد لتمرير والحديث عن هذا القرار. يبدو أن التأخر الآن هو تأخر يرتبط بالمواقع بالمسائل اللوجستية، وكما أشرت بالمسائل الداخلية. هل ستوقع إيران؟ بحسب الأجواء، على الأقل ما سمعنا هنا من الأجواء المعنية، الأجواء الحكومية، أجواء في مجلس الأمن القومي الإيراني، تتحدث على أن التوقيع آت لا محالة. لماذا؟ لأن هناك اتفاق أكثر من ذلك، أن التوقيع الأولي ربما يمكن القول بحسب ما هو متوفر كمعلومات كان يوم الأربعاء، مساء الأربعاء، حينما كان المفاوض القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، كان فتح قناة مع الأمريكيين ويتواصل مع الإيرانيين بطهران، تم اتفاق على مذكرة التفاهم، كان الانتظار فقط القرار السيادي أو القرار الهيئات العليا بكلا الدولتين. خرج الموقف الأمريكي، تأخر نوعا ما الموقف الإيراني لمجموعة من الأسباب، منها كانت الأسباب البروتوكولية، الوصول إلى المعنيين بالأمر في مجلس الأمن القومي الإيراني، الوصول إلى المرشد الإيراني للحصول على الموافقات، كذلك تهيئة الجو العام الداخلي، أخذ بعين الاعتبار الأطراف المعارضة. كل هذه الأمور أجلت هذا الموقف، لكن الجو العام منى يقول بأن إيران ستوقع، هذا هو المتوفر. متى؟ هناك اعتبارات وحساسيات أخرى، ربما قد لا توقع الأحد، هذا ممكن أن يكون ذلك، لكنها الجو العام يقول بأنها ستوقع.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. منذ اندلاع الحرب في إيران قبل أكثر من 3 شهور، لا يزال مضيق هرمز عنوانا بارزا في الميدان السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران. صهيب العصا يقربنا أكثر من المشهد الميداني في المضيق خلال الفترة الماضية.
2: من هنا يمر جزء كبير من طاقة العالم، ومن هنا أيضا تعبر مئات السفن كل أسبوع. هذه المياه الضيقة تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق توترا على وجه الأرض، بين انتشار عسكري إيراني وحشد أمريكي متزايد وسفن تجارية تنتظر المصير. أكثر من مرة قالت إيران إنها لم تغلق المضيق رسمياً، لكنها نشرت أدوات ضغط متعددة. كل ما يمر من هنا يقع تحت المراقبة. على طول الساحل الإيراني تنتشر صواريخ مضادة للسفن. استهداف السفن لا يتطلب الخروج إلى البحر، بل يمكن تنفيذه من اليابسة. في البحر تعتمد طهران على زوارق الحرس الثوري السريعة، بدلاً من قطعة بحرية ضخمة عشرات الزوارق من اتجاهات مختلفة. التهديد لا يأتي من السطح فقط، في العمق أيضاً غواصات مصممة للعمل في المياه الضحلة. ثمة سلاح آخر بيد الإيرانيين، وهو الألغام البحرية. في الجهة المقابلة حشد أمريكي متزايد تقوده حاملة طائرات، ليست مجرد سفينة بل قاعدة جوية عائمة. حول الحاملة مدمرات مزودة برادارات بعيدة المدى، مهمتها مراقبة المجال البحري والجوي واعتراض أي تهديد محتمل. في العمق غواصات هجومية أمريكية، وفوق الجميع شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة. النتيجة بحر مزدحم بالسلاح، أي خطأ في الحسابات قد يتحول إلى أزمة أكبر. أهمية المضيق لا تقاس بعرضه، بل بما يمر عبره. كل يوم يمر عبر هذا المضيق ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط. يمر أيضا عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال عالميا. قبل الأزمة كان يعبر المضيق ما بين 125 إلى 140 سفينة يوميا. مع تصاعد التوتر تراجعت هذه الحركة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأيام إلى أن انخفض العدد.

0: إلى نحو 10 سفن فقط. بدأت السفن بالانتظار. تحدثت تقديرات عن أكثر من 600 سفينة متضررة، وفي بعض المراحل أكثر من 1500 سفينة. خلف هذه الأرقام هناك بشر. أكثر من 20,000 بحار وجدوا أنفسهم وسط أزمة دولية، ينتظرون التعليمات، يراقبون الأخبار، يتابعون حركة الملاحة ساعة بساعة. الكلفة لا تتوقف عند التأخير. قبل الأزمة كانت كلفة التأمين البحري لا تتجاوز 0.1% من قيمة السفينة. مع التصعيد الأخير قفزت هذه النسبة إلى 1%، ثم إلى 2.5%. في حالات استثنائية وصلت هذه النسبة إلى 10% من قيمة السفينة. بين هذه القوة العسكرية وتلك تقف السفن التجارية في المنتصف، تحمل النفط والغاز والبضائع إلى العالم. لهذا فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يبقى في مضيق هرمز، ممر بحري صغير لكن تأثيره يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. مع كل هذه التفاصيل التي يشعر بها الناس، ثمة عيون تراقب تحولات أعمق بكثير.
1: والآن إلى فقرة النقاش. في الاستوديو ينضم إلينا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا سيد جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام. سيد صدقيان، أبدأ معك بهذا العاجل الذي كان قبل قليل، والذي يتحدث عن نقلا عن رويترز عن أن يقول مفاوضون قطريون توجهوا لطهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. أسألك، ما الذي نقرأه في هذا التوجه القطري، الحاجة لأن تكون قطر الآن في هذه الساعات في طهران في ظل هذا التأخر بالإعلان، إعلان الموافقة على مذكرة التفاهم؟ هل لا زالت طهران تحتاج إلى ضمانات إضافية، أم أن الوضع الداخلي لم ينضج حتى اللحظة ليكون هنالك توافق على هذا الاتفاق؟
2: صباح الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين. أنا أعتقد بأن الأمور الآن أصبحت جاهزة بعد أن صادق المرشد الإيراني الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صادقوا على مذكرة التفاهم، وبالتالي الآن أصبحت جاهزة للتوقيع. لكن يبدو بأن الإيرانيين لا يريدون أن يعيشوا تحت الهيمنة الأمريكية. المشكلة في الجانب الأمريكي هو أن الرئيس ترامب عندما أعلن يوم الأحد هو لم يستشر إيران. الإيران تريد أن تكون هناك استشارة وقبول الطرفين ويتم الإعلان، أما أن يجلس في البيت الأبيض ويقول يوم الأحد سوف نوقع بدون علم إيران، إيران لا تقبل ذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، يوم الأحد هو عيد ميلاد ترامب. ترامب هو الذي ساهم في قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو الذي ساهم في الحرب، وهو الذي قتل القادة العسكريين ومواطنين مدنيين والقادة السياسيين، وبالتالي الإيرانيون لا يريدون أن يعطوا الرئيس ترامب هدية في عيد ميلاده. سفر الوفد القطري اليوم إلى طهران، أنا أعتقد بأن قطر كانت منخرطة بشكل كبير جدا، خصوصا خلال الأسبوعين الماضيين، وكان لها دور كبير في التوصل إلى هذا الاتفاق، ويكتب لها يعني الإيرانيون يشيدون بالدور القطري الذي دخل على الخط إلى جانب الدور الباكستاني أو الوساطة الباكستانية من أجل الوصول إلى هذه النقطة. وهذه الزيارة أعتقد بأنها تريد أن تلين الموقف الإيراني بما يخص التوقيع اليوم أو يوم غد، وبالتالي يعني أعتقد بأن الأمور تسير بشكل طبيعي جدا وجيد. لكن يجب على الرئيس ترامب أيضا أن يراعي الواقعية السياسية وأن يتعامل مع إيران بنوع من الاحترام المتبادل. أنا دائما كنت أقول بأن الاتفاق عندما يكون على أساس مصالح مشتركة واحترام متبادل ورابح رابح. الآن هذا الاحترام المتبادل ضروري جدا بالنسبة للإيرانيين. الإيرانيين لا يريدون أن يجلسوا حتى يقول لهم شخص آخر من مكان آخر يقول اليوم نوقع وغدا لا نوقع وبعد غد. يعني هذه الدساتير.

0: التي يعطيها يجب أن تكون منضبطة أكثر من
1: يعني
0: اللازم.
1: إيران لا تعجبها هذه اللغة. ولكن بعيدا سيد صدقيان عن جزئية الرئيس ترامب، وكما ذكرت يعني ما إذا كانت إيران لا تريد المشاركة بعيد ميلاد الرئيس ترامب كما تقول، هنالك أمور أخرى أيضا لربما تؤخر طهران من الإعلان عن هذا القبول فيما يتعلق بكل موضوع لربما المشهد الداخلي.

0: بنات لتخطو هذه الخطوة؟
1: هذه نقطة ثالثة أنا أشكرك على تذكيري بها. هذه نقطة مهمة أيضا بالنسبة للداخل الإيراني. الداخل الإيراني لحد الآن غير مهيئ، وبالتالي هناك معارضة شديدة من قبل وسط من الأوساط الإيرانية الذي يرى بأن أي اتفاق يتم مع الولايات المتحدة لا يمكن النظر إليه بأنه اتفاق منجز، وإنما يشككون كثيرا بنوايا الجانب الآخر الجانب الأمريكي. هل إنه سوف يستمر في تنفيذ ما يتم الاتفاق معه؟ هذا الوسط يعتقد بأن لا يمكن الركون إلى أن الجانب الأمريكي سوف يستمر في تنفيذ ما يتم التوقيع عليه، ويسردون في هذا المجال الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، المفاوضات التي تمت في العام الماضي والتي أدت إلى حرب في يونيو حزيران الماضي، المفاوضات التي تمت حاليا في فبراير والتي أدت إلى حرب أيضا. وبالتالي هم يعتقدون بأن الجانب الأمريكي لا يلتزم بما يوقع عليه، وبالتالي هم لا يملكون أي مصداقية. يعني قضية المصداقية حتى الحكومة الإيرانية لا تمتلك هذه المصداقية، وهم يقولون بأننا دخلنا المفاوضات بحذر شديد، سوف نوقع بحذر، وسوف نرى تنفيذ هذا تنفيذ ما نوقع عليه أيضا بحذر شديد وبعدم يعني عدم مصداقية من الجانب الأمريكي، هل يلتزم أم لا.
0: سيد جو بوريلي، توقيع بدون ثقة على ما يبدو بين الطرفين، ويقول سيد صدقيان أن إيران على ما يبدو لا تريد أن تشارك بعيد ميلاد الرئيس ترامب، والأسباب كثيرة. فعليا يبدو أن إيران تريد المزيد من الضمانات برأيك في ظل وضع كهذا. الرئيس ترامب أعلن أن التوقيع سيكون يوم الأحد، إيران لم تعلن حتى هذه اللحظة، الوسيط الباكستاني يتحدث عن أن التوقيع إلكترونيا سيتم أيضا. كيف تقرأ الصورة والمشهد من داخل الولايات المتحدة وفيها أيضا معارضة لإتمام هذا الاتفاق؟
2: Well, good morning and thank you.
3: صباحا وشكرا لكم. دعونا نتحدث عن الصورة الكبرى أولا. قبل 48 ساعة كنا هنا نناقش إن كان هناك هجوم سيتم على جزيرة خارك أو سيتم الآن توقيع الاتفاق، والآن نتحدث عن هذا التوقيع والذي الحكومات الكثيرة أقرت بذلك. نعم، هناك ونحن نتحدث وكأننا في مناسبة زفاف، موجودون كل الأطراف، ولذلك ننتظر إيران أن تأتي لكي توقع. الباكستانيون يؤمنون بأنه كان هناك إجماع للتوقيع إلكترونيا، والقطريون كذلك، وإلا لما بعثوا الوفد. إذن فالجولة التقنية الآن قد قطعت شوطا جيدا، ولكن أفهم المنطق من زميلي الإيراني بأن الإيرانيين لا يريدون تقديم هدية لترامب في يوم ميلاده، ولكن فور توقيع هذه الاتفاقية والتوقيع عليها إلكترونيا كلما بدأنا بالعمليات الصعبة، وهي استكمال بنود هذه الاتفاقية والتي تثير الجدل. وإذا لم نتفق على يوم التوقيع فسيكون من الصعب أن نوقع ونتفاهم على قدرات التخصيب والحرب في لبنان والقضايا الساخنة الأخرى التي قد تؤثر على هذه الاتفاقية.
0: هو يبدو أن المرحلة الأصعب ستبدأ بعد التوقيع، لكن قبل أن نذهب إلى الجزئيات دعني أسأل عامة، الولايات المتحدة هل لديها ما تقدم من ضمانات لإيران حتى لا يكون مصير هذا الاتفاق كما صير الاتفاق السابق عام 2015، أن تأتي إدارة أمريكية جديدة وتنسحب وتقول انتهى الأمر لا يوجد اتفاق؟
3: بكل تأكيد هناك دائما مجازفة في الولايات المتحدة بأن يأتي حزب آخر ويكون لديه وجهة نظر مختلفة عن السابق. إذن أن يكون هناك إيران غير نووية كان هذا مبدأ أساسيا للحزب الديمقراطي والجمهوري، هما اختلفا على السبل لتحقيق هذا، ولكن هذا كان جوهريا ومطلبا أساسيا للحزبين. وأحد الطرق للانتقاد لخطة العمل الشاملة المشتركة كانت من تشاك شومر وهو من حزبه وقد انتقد هذه الاتفاقية. إذن الآن نحن في مرحلة حيث أن الرئيس ترامب يأمل أن ينظر إلى هذه الاتفاقية بعد عامين بأنها هي إحدى الإنجازات العظيمة التي توصل

0: إليها، بينما رؤساء أمريكيون سابقون حلموا بهذا وكان الأمر بالنسبة لهم نظريا. وهناك نعم انتقادات من الديمقراطيين في الولايات المتحدة وانتقاد أيضا من الجمهوريين، ولكن ليس بذات القوة كما نعتقد. في الحقيقة هناك إجماع أكثر في الولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع من الإجماع على استمرار هذا الصراع.
1: نقطة سريعة، يعني الملف هذا يستثني الصواريخ الباليستية ويستثني أيضا حلفاء الإقليميين لطهران، أليس في ذلك قبول بشكل أو بآخر، أو دعنا نسميه لربما اعتراف بنفوذ إيران الإقليمي مقابل وعود نووية قابلة لأن تعود إيران عليها مرة أخرى؟ كيف يمكن أن يسوق ذلك في الولايات المتحدة لدى التيار الجمهوري، الحزب الجمهوري؟
0: إن تمويل الوكلاء كان دائما جزء أساسي من السياسة الخارجية الأمريكية بأنها تعارض ذلك، وأيضا كان هناك جهود أمريكية لمنع الانتشار ولمنع الاستمرار في دعم هؤلاء الوكلاء. ربما هذا ليس البند الأول في المفاوضات، قد يكون البند الثاني أو الثالث. رغم ذلك الولايات المتحدة سوف تستمر بالضغط في هذا الاتجاه على مدى 60 يوما.
1: بما تبقى لدينا من وقت، سريعا، هل هذا التأخر في إصدار القرار بأن هنالك موافقة على مذكرة التفاهم يأتي في إطار ما كتب أو بنود مذكرة التفاهم، خاصة وأن الخلافات لا تزال موجودة على الأقل فيما يرشح من تصريحات الطرفين، أم تخوفا من اليوم التالي وحسابا لهذا اليوم؟
2: بالتأكيد، يعني بالتنفيذ الشيطان يدخل بالتفاصيل كما يقولون، وبالتالي مرحلة التنفيذ مرحلة مهمة جدا لا تقل أهمية عن التوصل إلى هذا الاتفاق، وبالتالي الكل ينظر إلى مرحلة التنفيذ، خصوصا وإن لدينا الآن يعني بعد أن يتم هذا التوقيع لدينا مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن هذه المرحلة، وإن كانت المرحلة الأولى سوف يتم فتح مضيق هرمز إذا ما تمت الأمور بشكل جيد، أن يكون هناك تكون هناك المرحلة الثانية 60 يوما، هي تريد أن تبحث الملف النووي الإيراني، وهذه فيها الكثير من التعقيدات، ونأمل أن يكون الجانب الأمريكي أكثر واقعية في تناول هذه المواضيع من أجل الانتهاء من ذلك بما يحقق مصالح الطرفين وما يحقق الاحترام المتبادل بين الجانبين.
1: جزيل الشكر لك ضيفنا السيد صدقيان، وأيضا شكرا للضيف بوريلي، شكرا جزيلا لكما. والآن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إنذار لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا. إذن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إنذار لإخلاء 29 قرية قضاء النبطية وصيدا جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا. وبالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، وتحديدا ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهة الداخلية في البلاد.
3: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 أبريل، أي بعد 45 يوما من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني. 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يوميا. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنه منذ 13 أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري، حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يوميا، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يوميا في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يوميا، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يوميا 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعا مختلفا، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيدا عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
1: والآن إلى مدينة سور من جنوب لبنان ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا ومرحبا بكما، ونذكر بهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي انذار لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا جنوبية لبنان بإخلاء منازلهم فورا. وبهذا أبدأ معك إيهاب، هذا ليس الإنذار الوحيد، كان هنالك أيضا إنذار لسكان 13 قرية وبلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. نرصد معك المشهد في ظل هذه الإنذارات الإسرائيلية.
4: تمتد القرى والبلدات التي جرى إنذارها من منطقة القاسمي قرب سور، ومرورا بمنطقة الزهراني قرب صيدا، وصعودا باتجاه المنطقة الجبلية فيما يعرف بإقليم التفاح التابع لقضاء النبطي. وهذه البلدات قد تكون الأوسع منذ أيام، إذ أن الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة شمل بلدات وقرى عدة في هذا الإنذار، سبق وأن أنذرت وجرى إخلاؤها خلال الأيام الماضية. لكن المساحة الجغرافية هي كبيرة جدا، وقد تكون عرضة لاستهدافات إسرائيلية جديدة. فبعض هذه القرى والبلدات لا زال فيها سكان، وهي تحديدا تلك التي تقع خارج نطاق العمليات العسكرية والتي لم يجري استهدافها بعنف من الجانب الإسرائيلي خلال فترة الحرب. لكن الثابت بأن الجانب الإسرائيلي بدأ بتصعيد رسائله باتجاه لبنان خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا خلال الأيام الثلاثة، عندما بدأت القوات الإسرائيلية بشن هجمات متزامنة بين منطقتين رئيسيتين، الأولى في النبطي والثانية في منطقة القطاع الغربي من جنوب لبنان. فالقوات الإسرائيلية باشرت هذا الصباح قصف منطقة النبطية، حيث هناك محاولات إسرائيلية للتقدم باتجاه تلة حاكمة يطلق عليها اسم علي الطاهر، وهي بلدة تشرف على منطقة النبطية على المدينة نفسها وعلى مناطق أخرى تقع شرق الليطاني، وهي المناطق المهمة التي كذلك تتصل جغرافيا بالمستوطنات الإسرائيلية في منطقة إصبع الجليل. الجانب الإسرائيلي قصف اليوم الدوير، قصف ليلا النبطي، وقصف هذا الصباح كذلك كفر تبنيت، وهي كلها تقع في نطاق مدينة النبطي التي تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة على التلة التي كنا أشرنا إليها. في سياق آخر، هناك محاولات إسرائيلية للسيطرة على بلدة مجدل زون التي تقع في القطاع الغربي هنا، وكان حزب الله أعلن خلال الساعات 24 الماضية تصديه لتقدم للقوات الإسرائيلية. الآن يمكن مشاهدة المنطقة بالصورة، وهذه المنطقة هي التي تقع فيها بلدة مجدل زون على أعلى تلة مشرفة على منطقة صور وعلى مدينة صور حيث نتواجد. تحدث حزب الله عن اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل بلدة مجدل زون قرابة منتصف الليلة الماضية، وقصف بعدها القوات الإسرائيلية وتجمعات للجنود وفقا للبيانات التي أصدرها داخل بلدة مجدل زون. وهذا قد يؤشر إلى عنف الاشتباكات ووصول القوات الإسرائيلية إلى هذه البلدة الصغيرة التي تقع على هذه التلة الحاكمة المشرفة على مناطق واسعة من قضاء سور، مع أيضا غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استمر حتى ساعات الصباح الأولى باتجاه القرى والبلدات الكثيرة التي تقع في محيط بلدة مجدل زوم، بالإضافة إلى غارات جوية على حاريس وحداثة قرب بنت جبيل في أعالي المنطقة الجبلية التي تطل على مناطق واسعة من قضاء بنت جبيل.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من سور إلى رام الله. مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وليد نرصد معك بيانات الجيش الإسرائيلي التي يتحدث فيها عن إنذارات لقرى في منطقتي سور والنبطية أيضا، وإلى ماذا يعزى هذا التصعيد الإسرائيلي في هذه الساعات مع الترقب لتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران وعلى بعد أسبوع من لقاء تفاوضي جديد بين إسرائيل ولبنان؟
5: هذه الإنذارات جاءت على دفعتين، الأولى ل16 بلدة وقرية والثانية ل13 قرية وبلدة في مناطق نبطية في القطاع الشرقي شمالي الليطاني وفي منطقة صيدا أيضا في القطاع الغربي شمالي الليطاني، وهو ما معناه. والإنذار يطالب سكان هذه القرى بالنزوح إلى شمالي الزهراني، وهذا مؤشر على أننا ببداية عملية تصعيد قد تكون لافتة من جانب القوات الإسرائيلية في داخل الجنوب اللبناني وتوسيع رقعة المناطق التي يحتلها الجيش في هذه المنطقة. ويأتي هذا بالذات بطبيعة الحال، هم يتذرعون بالمسيرتين اللتان انفجرتا داخل إسرائيل على مقربة أو داخل مواقع عسكرية في منطقة الجليل الغربي، ولكن واضح بأن المستهدف من وراء ذلك هي الجهود والآمال بأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيتم توقيعه ربما في وقت لاحق من هذا اليوم. لذلك واضح من هذا التحرك الإنذارات والذي سيليه عمليات قصف واسعة وعمليات توغل برية إضافية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ليس فقط سموتريتش وبن غفير المتطرفان جدا وإنما من داخل حزب الليكود أيضا، واضح بأن إسرائيل تتجه نحو تصعيد على أمل أن يسهل عليها ذلك إعاقة أو تخريب الجهود ومنع التوقيع في الفترة القريبة. وثانيا من أجل أن لا يظهر نتنياهو كأنه رضخ لأوامر الرئيس الأمريكي، خاصة وأن إسرائيل قلق من الاتفاق بأمرين. الأمر الأول بطبيعة الحال يتعلق بالمشروع النووي الإيراني الذي ترى أن الاتفاق في وضعه الحالي لا يمهد لتفكيكه، ولكن الأهم بالنسبة لها هو مسألة لبنان، وهي تخشى من أن هذا الاتفاق بالفعل يحوي على أمر لها بوقف إطلاق النار في لبنان، وتريد أنه إذا أجبرت على وقف إطلاق النار في لبنان أن تبقى تحتل وتسيطر على رقعة واسعة من أراضيه، وإذا أجبرت على الانسحاب أن تنسحب إلى ما تسميه هي بالحدود الأمنية، أي إلى حزام أمني على طول منطقة الجنوب اللبناني يمتد من منطقة جنوب صيدا شرقا إلى منطقة كريستوبانيس، وهي سلسلة جبال بامتداد 12 كيلومترا شمالي سلسلة جبال الشيخ، وتبقي تحت سيطرتها أيضا أراضي احتلتها من الجانب السوري لخط وقف إطلاق النار بالإضافة للمناطق اللبنانية. هذه تأتي أيضا قبيل اجتماع الطاقم الوزاري الأمني السياسي المصغر الذي سيكرر فيه الوزراء ما أعلنوه بأنهم يريدون تصعيد وقصف الضاحية وعمليات تدمير فورية بذرائع مختلفة، لأن إسرائيل تعتبر الاتفاق سيئا جدا.
1: جزيل الشكر لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن مشاهدينا إلى طاولة النقاش. في الاستوديو هنا ينضم إلينا العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. ينضم إلينا دكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية اللبنانية. ومن رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. عميد خليل، أبدأ معك. بداية دعنا نقرأ خارطة الإنذارات الإسرائيلية في منطقتي النبطية وصور، إلى ماذا تشير؟
6: صباح الخير. بالطبع أن ما يحصل الآن هو لعب في الوقت الضائع لحين بت بالاتفاق، وكل طرف الإسرائيلي أو حزب الله يحاول أن يثبت قواعد أو يثبت إنجاز له. أن أطلاق المسيرات اليوم على منطقة شلومي القريبة من الحدود اللبنانية، إسرائيل لا تريد أن تصعد الأمر، كذلك حزب الله، لأن هذه المسيرات يمكن التحكم بها وقد سقطت في أماكن مفتوحة. ولو قالت إسرائيل أنها استهدفت القوات العسكرية، بالطبع إسرائيل تكزم غيظها وتريد لا تريد أن تخرب أن تفركش الاتفاق أو أن تخربط الاتفاق، فهي سترد في أماكن أخرى. لذلك قامت بالتصعيد، أنها لن ترد في بيروت ولكنها سترد في منطقة بعيدة واللي هي منطقة خارج جنوب الليطاني. هذه القرى التي 29 قرية خارج جنوب الليطاني وهي تشكل بيئة حزب الله. أنتم قصفتم مستوطنة شلومي وأصبتم الأحراش القريبة منها، ونحن سوف نهجر هذه القرى إلى خارج ليطانيا.
1: هل تقول أن رد الفعل الإسرائيلي يبقى في إطار عدم استفزاز إيران مثلا، أن يبقى في إطار مناطق حزب الله في الجنوب، لا يذهب باتجاه الضاحية وبيروت كما يطالب وزراء في حكومة نتنياهو هذا الصباح؟
6: ما زال نتنياهو مضبوطا، ما زال الجيش الإسرائيلي مضبوطا، وكذلك حزب الله لا يتعدى الحدود الخطوط الحمر، فهو أطلق المسيرات، وهذه المسيرات ليست مسيرات الألياف الضوئية، هذه المسيرات التي رأيناها تطلق من بعد، يعني يمكن التحكم بها ليس من قبل مقاتل فردي يمكن أن يخطئ، هذه يمكن تحكم بها من بعيد وأرسلت إلى علو منخفض وسقطت في الأحراش قصدا. أنها لم تصب المستوطنات، لأن هذا لعب على حبل مشدود، يعني أي خطأ يمكن أن يصيب المستوطنات أو يؤدي إلى أضرار بين المدينة إسرائيل حتما سترد إلى الداخل. هذه تثبيت قواعد اشتباك بين الاثنين،
1: يعني كل الطرفين يعني يتصرفان فعليا داخل الخطوط الحمراء ولا يتعدى يعني،
6: ولكن كل واحد يحاول أن يخدم بعضا من الخطوط الحمراء لكي يثبت أنه قام بإنجاز.
1: إذن الآن أذهب إلى ضيفنا من رام الله، سيد نهاد أبو غوش. يعني هل برأيك الآن نحن أمام تصعيد ما نظرا لأن الأبواب أغلقت على ما يبدو في وجه بنيامين نتنياهو كما يقول محللون وخبراء، وخاصة أن هنالك أصوات متعالية داخل الائتلاف الحاكم ووزراء من حكومته يطالبون ب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وأيضا أصوات متعالية بأن إسرائيل وبنيامين نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه تجاه إيران، ونحن نترقب توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران.
7: صباح الخير. يعني واضح أنه نتنياهو وجيشه يتصرفون وكأن أمامهم فسحة محدودة في الوقت، وأيضا في مضمون العمل العسكري الذي يمكن لهم أن يقوموا به، وتحديدا القيود على عمليات في بيروت أو في الضاحية. ولذلك هم يعني فعلا يعني في مشكلة حقيقية، يريدون أن يحافظوا على معادلة أن يد إسرائيل هي العليا وأنها ترد وأنها تحتفظ بحرية العمل، لكن في نفس الوقت لا يريدون أن يظهروا كمن يشوش أو يسعى إلى تخريب الاتفاق الأمريكي الإيراني. هذه ليست مسألة سهلة، لأنها ستغضب الرئيس ترامب بدون أدنى شك، وتظهر إسرائيل أمام العالم باعتبارها مقاول للحروب ومحرك للشر. ولذلك حدود التطرف الإسرائيلي محدودة جدا، ونسمع أصوات متضاربة، البعض يقول يعني مثلا كأنه فتح بازار للمزاودات. أحد الوزراء يعني بن غفير أعتقد قال علينا أن نقتل 1000 عنصر من حزب الله مقابل كل شعرة. طبعا هذه مبالغة يعني استعراضية لا هدف لها سوى الانتخابات الداخلية، لكن في المقابل هناك من يدعو وهناك أصوات جادة تدعو إلى الانسحاب إلى الخط الأزرق. هذه أصوات تصدر عن محللين عسكريين، عن أصوات عن قيادات سياسية وعسكرية سابقة، لأنهم يقولون لا شيء يفعله أو لا يوجد شيء أمام الجيش الإسرائيلي اللي يفعله في الجنوب اللبناني سوى تلقي الضربات والتخفي من مسيرات حزب الله والاختباء هنا وهناك. ولذلك يرون أن كل ما يسميه نتنياهو إنجازات هي في الحقيقة إحصاء للمباني المدمرة وإحصاء للجثث. يعني هذه ليست إنجازات على الإطلاق.
1: سيد نهاد أبو غوش، ما الذي تتوقعه اليوم من هذا الاجتماع المرتقب أيضا للمجلس الوزاري الأمني المصغر؟ وكان هنالك حديث بالأمس في وسائل إعلام إسرائيلية عن أن هنالك احتمال أن يصدر المستوى السياسي قراره أو أوامره للجيش بأن يكون هنالك بوقف التقدم البري داخل لبنان. هذا كان بالأمس. اليوم هنالك إنذارات ل 29 قرية لبنانية. كيف تقرأ ذلك وكيف نستنتج أو نتوقع ما سيصدر عن الاجتماع الأمني المصغر؟
7: يعني أولا ليس أمام نتنياهو سوى الانصياع والرضوخ لما يريده الرئيس ترامب. سيحاول أن يحتفظ بهامش ما للحركة، وتحديدا ما كان واردا في الاتفاق شهر نوفمبر من عام 2024، وهي حرية حق الدفاع عن النفس بما يشمل التحرك ضد أي تهديد مخطط أو في طريقه للتنفيذ أو حتى تهديد محتمل. هذه الصيغة التي كانت قائمة يحاول التمسك بها نتنياهو ما أمكن، ويحاول أيضا الاحتفاظ بمنطقة أمنية عازلة حتى لو أجل الانسحاب منها. يعني لا يمكن أن يجري انسحابا قبل الانتخابات، وبالتالي يريد أن يماطل بالوقت لكي يكون هذا موضوع الانسحاب من اختصاص الحكومة الإسرائيلية المقبلة. أما أن يعني ينفذ هذا الانسحاب قبل الانتخابات فهذا يعني فشلا محتما، خصوصا أنه لا ينقصه الفشل، لكنه لن يفرط على الإطلاق علاقته مع رئيس ترامب التي تعتبر أقوى يعني سند لإسرائيل ولنتنياهو في نفس الوقت.
1: دكتور عماد سلامي، لدينا ترقب لتوقيع اتفاق ما بين طهران وواشنطن، كيف ينظر لبنان إلى ذلك وكيف يترقب؟ وفي ذات الوقت لدينا شيء من التصعيد الإسرائيلي بإنذار لإخلاء ما يزيد 29 قرية في محيط النبطية وصور. كيف تنظر إلى ذلك؟ ويعني هل لبنان يعول على ما سيأتي في الاتفاق هذا المرتقب؟
8: بكل تأكيد، يعني لبنان ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، لأن هذه اللحظة هي لحظة الحقيقة. في الوقت الذي يتم به إبرام هذه الاتفاقية بين واشنطن وإيران، سيكون انعكاسها الأول والمباشر هو على لبنان، وسيكون لبنان هو موقع حيث ستتم فيه امتحان للنوايا. فإذا استمرت إسرائيل في المعركة ولم تلتزم بوقف إطلاق النار، سيكون ذلك فشل لهذا الاتفاق، وسيترتب عليه يعني انقسام أمريكي إسرائيلي، وهذا يعني لا أعتقد أنه سيحصل، ولكن سيكون لذلك امتحان لمدى كيف ستتم وقف إطلاق النار في لبنان، وبذلك سيكون أيضا هو امتحان للنوايا بين إسرائيل وإيران، ما إذا كان الطرفان يسعيان لتهدئة الأمور وفصل المسارات حتى كما أيضا تهدئة المعركة والمواجهة باتجاه يعني حتى الانسحاب الإسرائيلي وإعادة دور حزب الله. أما إذا استمرت المناوشات والخروقات من هنا وهناك، فهذا يعني أن الاتفاق الإقليمي ما يزال هش وممكن أن لا يصمد. لذلك يعني هناك
1: في ظل استمرار
8: يعني التزامات كثيرة بهذا الموضوع.
1: نعم، في ظل الالتزامات والمناوشات المستمرة، ما المتوقع من جولة المفاوضات المرتقبة الأسبوع المقبل في 22 من الشهر الجاري بين لبنان وإسرائيل؟
8: يعني إبرام الاتفاق الإقليمي سيكون له تأثير مباشر وقوي على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. أولا لأن ستحسم أحد أهم الإشكاليات وهي وقف إطلاق النار، يعني هذا الموضوع سيصبح وراءنا، وسيصبح الموضوع الآخر هو الانسحاب والترتيبات الأمنية وعودة النازحين. يعني هذه المواضيع ستصبح الشغل الشاغل للمفاوض اللبناني. وأكيد يعني مدى التزام حزب الله بالمفاوض اللبناني، سيكون هناك حيزات أكبر وأكثر لحزب الله لأن يكون يعني منضوي ضمن هذه المفاوضات، خاصة أن وقفة الإطلاق النار قد تم، وبالتالي سيكون الضغط على الجانب اللبناني داخليا وخاصة من قبل حزب الله

0: هو أن يأخذ موقف حازم وواضح باتجاه الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه الكامل ضمن
1: نعم
0: جدول زمني يتوافق عليه الجانبين، وعودة النازحين وفك أسر المعتقلين. يعني هذه
1: نعم
0: الأمور سيضغط الحزب الله باتجاه هذا الموضوع، وأيضا الجانب اللبناني عن مصلحته أيضا الانسحاب الإسرائيلي
1: نعم
0: والقيام بترتيبات أمنية وسحب سلاح حزب الله. يمكن أن يكون هذا سحب للسلاح تدريجي ويتم التوافق عليه، وهذا أيضا
1: نعم اسمح
0: سيكون
1: لنا دكتور سلام.
0: امتحان للنوايا.
1: نعم العميد خليل، تحدثت قبل قليل وقلت أن ما يجري في الجنوب يقع داخل قواعد الاشتباك. مراسلنا إيهاب العقدي عندما تحدث قبل قليل قال أن هنالك اشتباكات تجري بحسب بيانات حزب الله داخل قرية مجدل زون، وهي قرية مرتفعة استراتيجية مطلة على الطريق الساحلي. إلى ماذا يدلل وجود اشتباكات عنيفة في هذه القرية في هذه المرحلة؟
2: الإسرائيلي يحاول أن يثبت أقدامه في أماكن تعتبر مفاتيح لمحاور التقدم. حاول البارحة السيطرة على علي الطاهر وهو مفتاح منطقة النبطية. مجدل زون تشكل خط الدفاع الثاني لحزب الله. خط الدفاع الأول احتلته إسرائيل عندما وصلت إلى منطقة البياضة، وهي تحاول منذ شهرين التقدم باتجاه هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هي العقدة التي تقف بينها وبين صور. عندما تحتلها تكون قد أصبحت قريبة من صور بحوالي 9 كيلومترات، وهي لا من بعدها المناطق سهلية. هذه صخرة مرتفعة عليها 3 بلدات يحيط بها الوديان من كل جانب وكأنها جزيرة. حاول الإسرائيلي مهاجمتها منذ عدة مرات منذ شهرين من اتجاه غرب شرق فلم يتمكن. استعاد والتف عليها من اتجاه جنوب شرق لكي يثبت يحتلها قبل أن هذا الاتفاق يحصل، لكي تكون ورقة بيده. في حال فشل الاتفاق أو في حال المفاوضات سوف يساهم عليها كما يساهم على قلعة شقيف، لأن لها أهمية في الساحل على القطاع الغربي نفس أهمية شقيف في القطاع الشرق.
1: طيب هذا في منطقة سور، لننتقل إلى منطقة النبطية ونبقى في حرب المرتفعات. أهمية مرتفع علي الطاهر وسيطرة إسرائيل عليه، أهميته من حيث الرصد ومدى إطلاق النار.
2: علي الطاهر حاولت إسرائيل البارحة بشكل شرس التقدم نحوه لكنها لم تستطع، لأن حزب الله هذا خط دفاعه الثالث، وهو يعتبر هذه المنطقة منطقة مهمة لأنها تفصل منطقة النبطية قلب جبل عامل عن الجنوب الليطاني، ولذلك المقاومة شرسة. علي الطاهر هي سلسلة تلال وليست تلة واحدة، حوالي 2 كيلومتر من اتجاه شمال جنوب. هذه المرتفعات تطل على النبطية وهي تشكل قيمة استراتيجية كبيرة لهذه المنطقة، لذلك يحاول التوغل والوصول لها.
1: طيب هل هنالك طريق أخرى أو بديل لعلي الطاهر، أم أن إسرائيل حتما يعني تريد السيطرة عليها حتى تستطيع أن تكمل طريقها باتجاه النبطية؟
2: لا، هي النبطية هي طريقها مفتوحة أمامها، ولكنها تجمع عمراني كبير لا يستطيع الدخول إليه إذا لم يحتل مرتفعات حاكمة تستطيع السيطرة على هذه المنطقة بالنار من قبل دباباته أو من قبل مدفعيته التي سيمركزها على هذه التلال. سوف تسهل عليها أمر الدخول إلى النبطية بشكل كبير، لهذا يحاول احتلالها. هو يمكن أن تقدم إلى النبطية وليس هناك مراكز لحزب الله عليها. هذه التلال جرداء، المراكز كما يقال هي داخلها، لذلك يمكنه التقدم إلى النبطية عبر النبطية الفوقى باتجاه النبطية كما يتقدم من كفر تبنيت، ولكنه يريدها كمنطقة حاكمة.
1: جزيل شكر لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا في الاستوديو. وشكر أيضا موصول لدكتور عماد سلامي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وشكرا أيضا للسيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري على حزب الله أم يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
3: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية وأقرب

0: إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءا من مسرح عملياته، قبل أن تتجاوز نهر الليطاني لاحقا، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطاني إلى الزهراني وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطا بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفرحونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافا على الساحل جنوبا ويكشف البقاع الغربية شرقا، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدما بريا نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءا مهما من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالا. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة التي نستمر فيها معكم في تغطية آخر المواقف المتعلقة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم، كما نستطلع التطورات المتعلقة بالتصعيد في إسرائيل ولبنان. 11:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، إليكم آخر المستجدات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم، وبعده مباشرة سيصار إلى فتح مضيق هرمز أمام الجميع. ترامب أضاف أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره في إيران أو في الولايات المتحدة. إلى ذلك أشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية كان في وقت سابق قد أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وقد نقلت وكالة رويترز قبل قليل عن مصدر أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم.

0: ذلك في إطار الجهود لإبرام اتفاق لنهاية الحرب. في إسرائيل من المرتقب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم، وذلك لبحث تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان، وأن هذا الملف سيناقش خلال المحادثات. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط وانفجار مسيرتين اخترقتا الأجواء في الجليل الغربي دون وقوع إصابات. وبينما استمر القصف على بلدات عدة في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطي وصيدا. لمتابعة كل هذه التطورات بمزيد التحديثات والتفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلي الجزيرة من واشنطن مراد هاشم، من طهران نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. مرحبا بكم مراد هاشم. الخبر مؤكد أمريكيا بأن هناك مذكرة تفاهم سيوقع عليها اليوم، وذلك بناء على تصريحات دونالد ترامب.
1: بالفعل محمد، وهذا ما أكده الرئيس ترامب في منشور، من أن التوقيع على مذكرة التفاهم سوف يتم اليوم الأحد. حتى الآن هناك حالة انتظار لمعرفة الترتيبات والتفاصيل بشكل رسمي، ولكن ما يتسرب من قبل مسؤولين بطبيعة الحال لبعض وسائل الإعلام من أن الترتيبات تشمل اجتماعا افتراضيا تشارك فيه الولايات المتحدة وإيران، وهما طرفا هذا الاتفاق، بحضور الوسيطين الرئيسيين باكستان وقطر للتوقيع إلكترونيا على هذا الاتفاق أو هذه المذكرة. قبل قليل أشارت شبكة CNN من أن وفدا قطريا يزور طهران حاليا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة من أجل الترتيب لهذا التوقيع. بطبيعة الحال كان هذا الشكل من التوقيع في اجتماع افتراضي وتوقيع إلكتروني حسم وفقا لمسؤول أمريكي يوم أمس، وذلك لأكثر من سبب، أسباب لوجستية تتعلق بعدم إمكانية سفر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي يرأس وفد التفاوض الأمريكي والذي سيتولى التوقيع لحضور أي مراسم توقيع بشكل شخصي، بالنظر إلى ضرورة بقائه في واشنطن مع سفر الرئيس ترامب صباح الاثنين إلى فرنسا للمشاركة في مجموعة السبع. أيضا هناك اعتبارات سياسية دفعت الوسطاء إلى المسارعة لتنظيم التوقيع على هذا النحو، وذلك كي لا تتأخر عملية التوقيع، ما يفسح المجال لأي عقبات قد تطرأ وتؤدي إلى تأجيل هذا التوقيع، وربما من قبل أطراف لا تريد لهذا التوقيع أن يتم من الأساس. في المجمل المرتقب الآن أن يتم بعد هذا التوقيع خطوات فورية من جانب الولايات المتحدة ومن جانب إيران، تشمل فتح مضيق هرمز بشكل فوري دون فرض أي رسوم من قبل إيران، من جانب الولايات المتحدة البدء برفع الحصار، وأيضا إصدار إعفاءات لشحنات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وذلك لتمكين إيران من بيعها والحصول على موارد. هذه الشحنات أو هذه الإعفاءات سوف تتزايد تدريجيا مع مضي المفاوضات على مدى 60 يوما وفقا لهذه المذكرة، والمفاوضات ستكون كما هو معروف حول قضايا البرنامج النووي وحول قضايا رفع العقوبات وأيضا إلغاء التجميد للأموال الإيرانية والأرصدة المجمدة. الولايات المتحدة بعد التوقيع على هذه المذكرة تحصل من إيران بطبيعة الحال على التزام عام من إيران من أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أو تسعى لامتلاك سلاح نووي أو شرائه. محمد
0: مراد هاشم، في دقيقة واحدة، ردود الفعل في الولايات المتحدة خاصة من قبل الديمقراطيين على إعلان ترامب، هذا في انتظار الإعلان رسميا عن توقيع المذكرة.
1: نعم سريع محمد، هناك في البدء حالة ارتياح واسعة تنعكس على الأسواق وتحسن الأسعار في أسواق المال وأسعار النفط، ولكن أساسا هناك بطبيعة الحال لديهم حساباتهم السياسية. المعارضة الديمقراطية ترى أنه لم يكن لهذه الحرب مبررا إذا كانت النتيجة مذكرة تفاهم على هذا النحو لا تختلف كثيرا كما يرون مع اتفاق 2015. بعض الرموز الصقور الجمهوريين أيضا من المتشددين إزاء إيران يرون أن هذه المذكرة تقترب من اتفاق 2015، وهو ما تم فيه وتدحضه الإدارة بلسان مسؤوليها. محمد
0: أشكرك مراد هاشم من واشنطن، كنت معنا. نور الدين دغير، بينما هناك تأكيد أمريكي وقبله باكستاني على أن الأمر سيتم اليوم، في إيران لم يعلن رسميا عن ذلك.
2: بكل تأكيد هناك جو إيراني كذلك يتحدث على أن المذكرة أصبحت جاهزة وأنه تم المصادقة عليها عمليا بمواقع القرار ومراكز القرار السياسي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. يبدو أن الجوانب البروتوكولية يبدو أنها نوعا ما تلعب دورا أساسيا، وكذلك الوضع الداخلي ربما كذلك يلقي بظلاله على مثل هذا التوافق، وكذلك الرؤية المقبلة والمستقبلية للتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على الفريق المفاوض. نعلم على أن رئيس الفريق المفاوض محمد باقر قاليبوف من الشخصيات الوازنة سياسيا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، رئيس البرلمان وشخصية قيادية سابقة بالحرس الثوري الإيراني، وبالتالي فدخوله على هذا الاتفاق والتوقيع على هذا الاتفاق أو على الأقل المشرف على هذا الاتفاق يعني أنه لا يريد أن يغامر بمستقبله السياسي، يريد أن يحصل على ضمانات. هذا هو ديدن، الآن الفريق الإيراني المفاوض والجهات المعنية تريد أن تتأكد بأن ما تم درجه في مذكرة التفاهم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بمفاد ذلك كما هو منصوص عليه في المذكرة، وألا تتعارض ذلك ولا يتعارض ذلك مع ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه تحدث أمس في مجموعة من المواضيع المرتبطة بالمال وكذلك تحويل الأموال. هذه الأمر قد فصل فيه في المفاوضات عبر الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهناك توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن تصريحات من قبيل أن إيران لن تحصل على أموالها ربما غير مفهوم لدى الإيرانيين ماذا يقصد الرئيس الأمريكي بذلك، وهذا يتعارض مع نص مذكرة التفاهم. لذلك يريدون الحصول على تطمينات، وهو ما أعلنت وكالات الأنباء الدولية على أن فوفدا قطريا وموجودا اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران يبدو أنه لتأكيد هذه الضمانات التي تريدها طهران حتى تذهب بشكل مباشر إلى التوقيع على الاتفاق. كانت الإجراءات كلها جاهزة منذ أمس، كان هناك توافق نوعا ما بأن تعلن إيران رسميا في وقت متأخر من مساء أمس عن موافقتها على مذكرة التفاهم. كان الفريق الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقشي جاهزا للذهاب إلى إسلام آباد من أجل الحضور هناك والتوقيع إلكترونيا بإسلام آباد. كل هذه الأمور كانت جاهزة على المستوى اللوجستي، لكن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواقف ربما أزعجت نوعا ما أو على الأقل أدخلت الجانب الإيراني في نوع من الشك إلى أي حد يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بمفاد هذه البنود في المذكرة. لماذا؟ لأنها مسؤولية سياسية بالنسبة للفريق المفاوض الإيراني هنا داخل العاصمة الإيرانية طهران، وأي إخفاق أو تراجع بعد التوقيع سينعكس سلبا على المستقبل السياسي سواء لمحمد باقر قاليبوف أو لعراقشي وزير الخارجية الإيرانية. إذن الآن وجود الوسيط القطري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران هو لتثبيت هذه الضمانات بالنسبة لإيران، وعلى الأقل بشكل عام محمد الجو هو جو توافق. هناك قرار سياسي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بالتوافق وبالتوقيع، لكن الجو الذي يحكمه جو داخلي ضاغط من طيار متشدد يرفض الاتفاق، ومن تخوف من عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما قطعت عليها في مذكرة التفاهم، وبالتالي تحتاج لإيجاد توازن ما بين هذين الأمرين للذهاب أبعد والإعلان رسميا عن الموافقة وعن التوقيع.
0: في متابعة ذلك أولا بأول وفورا الإعلان عن قبول إيراني بذلك خلال ربما الساعات المقبلة. أشكرك نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. عبد الرحمن، مطر في إسلام أباد، ربما كل الأعين متجهة إلى التوقيع الإلكتروني المرتقب، والوسيط الباكستاني لا يزال يواصل تحركاته واتصالاته في هذه الساعات الأخيرة.
3: نعم بالفعل محمد، أعلن قبل قليل من

0: الآن عن اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره المصري، وقبل ذلك اتصال مشابه أجراه مع نظيره التركي، وفي كلا الحالتين تم إطلاع القاهرة وأنقرة على التفاصيل ومستجدات العملية السلمية التفاوضية بين أمريكا وإيران. ما نعلمه أيضا أن التحضيرات أو الترتيبات ما تزال مستمرة هنا في الحكومة الباكستانية، وربما تحديدا في وزارة الخارجية الباكستانية، لتنظيم حفل التوقيع أو مراسم التوقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. هذا المصطلح الذي يصر الجانب الباكستاني منذ 3 أيام، وعبر منشورات وعلى منصة إكس وعبر بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الباكستانية، على وصف ما سيحدث اليوم الأحد بأنه توقيع إلكتروني افتراضي عن بعد عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم، وذلك بسبب الفرق الكبير بين مذكرة التفاهم واتفاق السلام. مذكرة التفاهم عادة لا تكون ملزمة لجانبي الاتفاق، بينما اتفاق السلام يكون ملزم للجانبين، وهناك أيضا ضمانات ربما وملاحق سرية ملحقة باتفاق السلام. على كل حال، الجانب الباكستاني منذ 3 أيام وتحديدا رئيس الوزراء شهباز شريف كان قد أعلن أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لاتفاق السلام، وتمت الموافقة على هذه الصيغة النهائية أمريكيا وإيرانيا، وأنه بعد ذلك كتب بأنه سيتم التوقيع إلكترونيا على هذا الاتفاق، اتفاق السلام. وهذا أيضا ما كان قد أكده لنا الناطق باسم الخارجية الباكستانية مساء يوم أمس طاهر أندرابي، عندما قال للجزيرة بأن التوقيع سيتم عن بعد بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو، وأن هذا التوقيع سيكون إلكترونيا. لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الكيفية التي سيتم بها تنظيم هذا الحفل أو هذه المراسم، مراسم التوقيع. هل ستكون هناك شاشة تظهر الجانب الأمريكي وشاشة أخرى تظهر الجانب الإيراني، وفي الوسط يبدو الوسيط الباكستاني يراقب ويتابع عملية التوقيع على اتفاق السلام كما يسميه الباكستانيون، أو ربما سيكون هناك إخراج فني أو تلفزيوني مغاير ربما لما يتوقعه البعض؟ على كل حال، نحن ننتظر خلال الساعات القليلة القادمة، لا سيما وأن هناك تأكيد رسمي باكستاني عن أن التوقيع سيكون اليوم عبر تقنية الفيديو وبشكل إلكتروني افتراضي على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران.
1: الأنظار كلها ستكون إذن متجهة لإسلام أباد خلال قادم الساعات. أشكرك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في باكستان. مشاهدينا الكرام، منذ اندلاع الحرب في إيران قبل أكثر من 3 أشهر لا يزال مضيق هرمز عنوانا بارزا في الميدان السياسي والعسكري أيضا بين واشنطن وطهران. صهيب العصا، يقربون أكثر من المشهد الميداني في المضيق خلال الفترة الماضية.
2: من هنا يمر جزء كبير من طاقة العالم، ومن هنا أيضا تعبر مئات السفن كل أسبوع. هذه المياه الضيقة تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق توترا على وجه الأرض، بين انتشار عسكري إيراني وحشد أمريكي متزايد وسفن تجارية تنتظر المصير. أكثر من مرة قالت إيران إنها لم تغلق المضيق رسميا، لكنها نشرت أدوات ضغط متعددة. كل ما يمر من هنا يقع تحت المراقبة. على طول الساحل الإيراني تنتشر صواريخ مضادة للسفن. استهداف السفن لا يتطلب الخروج إلى البحر، بل يمكن تنفيذه من اليابسة. في البحر تعتمد طهران على زوارق الحرس الثوري السريعة. بدلاً من قطعة بحرية ضخمة، عشرات الزوارق من اتجاهات مختلفة. التهديد لا يأتي من السطح فقط. في العمق أيضاً غواصات مصممة للعمل في المياه الضحلة. ثمة سلاح آخر بيد الإيرانيين، وهو الألغام البحرية. في الجهة المقابلة حشد أمريكي متزايد تقوده حاملة طائرات، ليست مجرد سفينة بل قاعدة جوية عائمة. حول الحاملة مدمرات مزودة برادارات بعيدة المدى، مهمتها مراقبة المجال البحري والجوي واعتراض أي تهديد محتمل.

0: في العمق غواصات هجومية أمريكية، وفوق الجميع شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة. النتيجة بحر مزدحم بالسلاح. أي خطأ في الحسابات قد يتحول إلى أزمة أكبر. أهمية المضيق لا تقاس بعرضه، بل بما يمر عبره. كل يوم يمر عبر هذا المضيق ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط. يمر أيضا عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال عالميا. قبل الأزمة كان يعبر المضيق ما بين 125 إلى 140 سفينة يوميا. مع تصاعد التوتر تراجعت هذه الحركة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأيام إلى أن انخفض العدد إلى نحو 10 سفن فقط. بدأت السفن بالانتظار. تحدثت تقديرات عن أكثر من 600 سفينة متضررة، وفي بعض المراحل أكثر من 1500 سفينة. خلف هذه الأرقام هناك بشر. أكثر من 20,000 بحار وجدوا أنفسهم وسط أزمة دولية. ينتظرون التعليمات، يراقبون الأخبار، يتابعون حركة الملاحة ساعة بساعة. الكلفة لا تتوقف عند التأخير. قبل الأزمة كانت كلفة التأمين البحري لا تتجاوز 0.1% من قيمة السفينة. مع التصعيد الأخير قفزت هذه النسبة إلى 1%، ثم إلى 2.5%. في حالات استثنائية وصلت هذه النسبة إلى 10% من قيمة السفينة. بين هذه القوة العسكرية وتلك تقف السفن التجارية في المنتصف، تحمل النفط والغاز والبضائع إلى العالم. لهذا فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يبقى في مضيق هرمز، ممر بحري صغير لكن تأثيره يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. مع كل هذه التفاصيل التي يشعر بها الناس، ثمة عيون تراقب تحولات أعمق بكثير.
1: في استوديو الجزيرة الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وجو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. مرحبا بكما. دكتور محمد الصادق، لماذا لم تعلن إيران حتى اللحظة قبولها الاتفاق، أو رأيا نهائيا ربما ينهي هذا الجدل، باعتبار بأن الأمريكي قال والوسيط الباكستاني قالها أيضا؟
2: هناك عدة أسباب لهذا الواقع أو لهذا الجو في إيران، وأعتقد بأنه هو الذي دعا الوفد قطر أن ترسل وفدا إلى إيران. من هذه الأسباب، أولا أن التوقيع على مذكرة التفاهم تحتاج إلى ترويض الجانب، ترويض الداخل الإيراني، لأن التوقيع سوف يتم مع الرئيس ترامب. هذا الرئيس هو الذي انسحب من اتفاق عام 2015. في العام 2018 انسحب وفرض عقوبات كبيرة على إيران. هذا الرجل نفسه الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بالهجوم على إيران، وهو الذي قاد الحرب لاغتيال المرشد الإيراني الأعلى، القيادات السياسية، القيادات العسكرية. وبالتالي من الصعب أن يهضم الداخل الإيراني أن يتم التوقيع مع مثل هذا الرجل في اتفاق.
1: من تقصد بالداخل الإيراني؟ يعني الشعب، الرأي العام، أم مكونات سياسية تصنع النظام؟
2: هناك وسط كبير في إيران، وهذا الوسط متنفذ في البرلمان الإيراني، في الحرس الثوري، في الحكومة الإيرانية، في كثير من مراكز القرار. هذا وسط هو يعارض بالأساس، يعارض أي اتفاق مع الولايات المتحدة. هو يعتقد، يعني حتى منذ العام 2015 هو يعتقد بأن الجلوس مع الولايات المتحدة هذا يعني أمر عبثي، وبالتالي لا يملك أي حكمة فيه ولا أي جدوى سياسية من الدخول مع الولايات المتحدة في مفاوضات. يستند في ذلك على انسحاب الجانب الأمريكي، سواء كان ترامب أو غير ترامب، من الاتفاق الذي وقع مع مجموعة 5+1 وليس مع الولايات المتحدة. يستند

0: موافقة إيرانية رسمية؟
1: هذا الوسط أثر على القرار الإيراني، كان هو موجود القرار في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هو استطاع أن يأخذ القرار قبل التصويت إليه، يرجعه إلى اللجنة السداسية المشكلة لهذا الأمر في داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتالي هذا يملك يعني موجود هو
0: يعني هناك إمكانية ألا يتم الإعلان عن ذلك رسميا.
1: أنا لا أعتقد بأنه لا يمكن، وإنما يمكن إقناعه. الوفد القطري الذي ذهب اليوم إلى طهران ربما يساهم أيضا في إقناع الإيرانيين بأنه هذا اليوم أو يوم غد أو أي يوم آخر. طيب. لكن هناك مشكلة في الداخل الإيراني يجب أن تحل، هذه أولا. هذا النقطة الثانية
0: باختصار فقط لنشرك
1: سيد جوفي، أنه إيران فعلا لا تريد أن تعطي أي هدية لترامب في عيد ميلاده، لأنه هذا الرجل لا يستحق بنظر الإيرانيين أن يعطى أي هدية في عيد ميلاده.
0: طيب، هذه النقطة الثانية قد تكون ربما في الترتيب الأولى، لا أدري، بالنسبة لصانع القرار الإيراني. سيد جو، ترامب أعلن رسميا أن هناك اتفاق سيوقع اليوم، ربطها الدكتور محمد بعيد ميلاده 80، هذا ربما بطريقة غير رسمية يربط الأمر كذلك في الولايات المتحدة وحتى في خارجها، ولكن الإيراني حتى هذه اللحظة لم يوافق. هل لدى ترامب طرف قبول ألا يحدث ذلك اليوم؟
2: You think of it as a birthday party. I think of it as a wedding.
3: قد يفكر البعض بذلك على أنه احتفال بعيد ميلادي. أنا أقارنه مثلا بالعرس، والجميع بات يعتقد أن الاتفاق سيتم التوقيع عليه اليوم، ولكن ها نحن ننتظر العروس لتصل إلى هذا العرس. هذا ما يشعر به الأمريكيون. خلال الساعات 48 الماضية كان هناك خطوات اتخذتها إيران داخل الحكومة للوصول إلى الموافقة، ولكن نحن نفهم أن الحصول على موافقة من إيران عملية معقدة، لأن النظام لا يحظى بالسلطة التي كان يحظى بها من قبل، ولا أي إيراني يود أن يتولى مسؤولية التوقيع على هذا الاتفاق، ونعلم أن العملية مطولة. وعندما يتم اختتام هذه العملية بأكملها سيكون هناك مراسم للتوقيع كما قال الباكستانيين والأمريكيين وأيضا القطريون الذين أرسلوا وفد إلى إيران اليوم. سيكون هناك مراسم للتوقيع عن بعد، وأعلم أن نائب الرئيس يعمل على التجهيزات للقيام بعملية التوقيع هذه بحسب ما قاله الباكستانيون. سننتظر لنرى. اليوم قد بدأ للتو والولايات المتحدة لم تستيقظ بعد حتى، ولذلك أنا متحمس لرؤية ما الذي سيحصل اليوم وما قد يبدو عليه المستقبل للولايات المتحدة وإيران.
0: مع أن ترامب في الوقت ذاته ربما أبقى هامشا بسيطا لا إيرانية من خلال إشارته إلى البديل النهائي.
3: الجزء السهل من هذه الصفقة هو التوقيع على شيء ما اليوم، من شأنها أن يوقف القتال ويبدأ مفاوضات لمدة 60 يوم. ولكن لطالما افترضنا أن هذه المفاوضات لستين يوم ستكون مرحلة صعبة مقارنة بما نحن عليه اليوم. في الأيام 60 القادمة سيكون هناك قرارات بشأن خطوات صعبة مثل وضع اليورانيوم العالي التخصيب وكيف سيتم التخلص منه، وأيضا تسوية النزاع في لبنان وكيف سترد إسرائيل على ذلك. وربما الجزء السهل هو فتح مضيق هرمز، ويمكن لكلا الطرفين سحب قواتهما ونفوذهما من هذه المنطقة، ولكن الجزء الأصعب هو إسرائيل ولبنان ووضع التخصيب النووي.
0: طيب دكتور محمد صالح، أشرت إلى ربما اختلاف أو انقسام داخل إيران بشأن مذكرات التفاهم هذه، ولكن بسبب كونها مع أمريكا لمجرد ذلك، ولكن هناك شيء آخر يتم تداوله في إيران، وعلى الأقل ما أشار إليه نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران قبل قليل، متعلق برفع التجميد عن الأموال الإيرانية، خاصة إذا ربط ذلك بتصريحات ترامب التي أعقبت إعلانه أن مذكرة التفاهم ستكون اليوم. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه النقطة تحديدا هي التي جمدت القرار الإيراني حتى اللحظة؟
1: الإيرانيون يعني لا يرفضون أن يرفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وتزيل العقوبات، لكنهم يعتقدون وخاصة الوسط المتشدد للمفاوضات مع إيران وحتى الحكومة الإيرانية، يعني إذا

0: عباس عراقشي أيضا هو قال بشكل واضح دخلنا المفاوضات بحذر شديد جدا جدا، لأنه في الذاكرة الإيرانية كل ما في الذاكرة الإيرانية عن الولايات المتحدة هو غير جيد. لا توجد أي مؤشرات بأن الولايات المتحدة دولة يمكن الاعتماد عليها، يمكن الوثوق بها، ويمكن لها أن تتصرف بشكل باحترام الآخر.
1: طيب دخول الوسيط الباكستاني الرئيسي والوفود القطرية كربما وسيط أيضا إضافي أو تمديد أو تكبير حلقة الوساطة، إشارة إلى تركيا، إلى مصر، إلى دول كثيرة دخلت في هذا الإطار، إلى أي مدى يمكن أن يسترجع الثقة الإيرانية؟
0: أنا أعتقد بأن الوساطة القطرية يعني يجب أن نشير إليها، والوساطة الباكستانية أيضا بدأت بالوساطة الباكستانية. الوساطة القطرية في غاية الأهمية، هي دخلت في الربع ساعة الأخيرة من المباراة أو من المفاوضات، وبالتالي هذه الربع ساعة الأخيرة دخولها انخراط قوي جدا كان وعلى أعلى المستويات. ربما الزيارة التي قام بها محمد باقر قالباف رئيس الوفد المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني ومجيئه إلى قطر ولقائه بأمير قطر مهم جدا كان، وبالتالي هذا الانخراط القطري مهم جدا. الدول الأخرى تركيا، نعم، السعودية، مصر، عمان، هذه الدول دخلت بشكل مسؤول جدا أيضا. لنتذكر أن الرئيس ترامب عمل حلقة أو دائرة مغلقة هاتفية واتصل بكل الزعماء والرؤساء العام، وهذه كانت مهمة حين طالبوا بضرورة التوقيع.
1: نعم. هل كل المذكرة، هذا ما أشرت إليه في كلمة واحدة، أعاد الثقة للإيرانيين بالنظر لمنظورهم للولايات المتحدة الذي أشرت إليه؟
0: أنا لا أعتقد بأن الإيرانيين الآن يثقون بالولايات المتحدة، لكنهم طيب، أكل ميتة، طيب، يدخلون بها وهم مجبرين عليها وليس لديهم خيار آخر، لكن تبقى المؤشرات الإيجابية التي يجب أن يرسلها الرئيس ترامب من أجل تعزيز الثقة. طيب، ولحد الآن هذه إيران لم تستلم مثل هذه المؤشرات.
1: سيد جو، إيران حتى هذه اللحظة ورغم كل الوساطات الثقيلة التي دخلت، لا تزال بينها وبين واشنطن أزمة ثقة طويلة الأمد. هل تعتقد بأن ترامب سيبعث بإشارات إيجابية يسترجع بعضا من تلك الثقة، وبالتالي تفتح صفحة جديدة؟ وترامب دائما يتحدث عن حل شامل يريده ليس فقط لإيران وإنما المنطقة بأسرها.
2: نعم، هذه مقاربة قائمة على مراحل مختلفة، وخلال الأيام الستين القادمة سيكون هذا اختبار للثقة. إذن لكي تتوقف إيران عن وضع الألغام ولتنزع الألغام التي وضعتها، سيتعين علينا أن نرى تخفيض في عدد السفن الأمريكية في خليج عمان، مسألتان موازيتان من أجل استعادة الثقة ما بين الطرفين. وعندما نبني هذه الثقة أعتقد أن هناك مستقبل أفضل، ورئيس ترامب ينظر إلى المستقبل وهو يعتبر أن دول الخليج هي دول شريكة أكثر من أي دول أخرى، والرئيس ترامب يعتبر أن دول الخليج ودول أو الدول العربية يجب أن يكون لديها علاقات مع إسرائيل عبر اتفاقيات إبراهام، ويود أن يدرج إيران في هذه النسخة الجديدة من المستقبل. تغيرت الأمور بالنسبة لإيران، ورأينا أن الإمارات والسعودية بدأت باستخدام البنى التحتية لتفادي مضيق هرمز، ومع مرور الوقت الدول باتت تتكيف مع هذا الواقع، مفاده أن مضيق هرمز يمكن أن يستخدم كورقة تفاوض من قبل إيران، ولن يكون هذا العالم هو نفسه بعد 5 أعوام. وإنني آمل أو الرئيس ترامب يأمل أن هذه المنطقة ستكون أفضل مما هي عليه اليوم.
1: بكلمة واحدة، ترامب سيعطي مؤشرة إيجابية ترضي إيران، نعم أو لا؟
2: نعم. ما يود أن يفعله الرئيس ترامب هو أن يتفاخر، ولذلك أعتقد أنه عند التوقيع على اتفاق سيقول أن الإيرانيين كانوا مفاوضين.
1: شكرا جزيلا لك. للأسف اسمح لي الوقت ربما لا يسمح لنا ب كان يريد ضيفنا الدكتور محمد صالح أن يرد، ولكن للأسف الشديد قد نؤجل ذلك إلى الساعة المقبلة بحول الله. شكرا جزيلا لك لجو بوريليا القيادي الجمهوري السابق في مجلس نيويورك. شكرا موصول لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. بالحديث إذن عن قرب توقيع

0: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، تحديدا فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران وبالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات على الجبهات الداخلية في البلاد.
1: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني. 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 من أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري، حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار، كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يومياً في خزينة الدولة. أما البتروكيماويات فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة. فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئيا من الشارع الإيراني.
0: نفتح باب الجبهة اللبنانية الإسرائيلية من سور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، مرحبا بكما. إيهاب، تصعيد إسرائيلي، غارات استهدفت مناطق في عدة أقضية لبنانية، إضافة إلى أوامر إخلاء لبلدات وقرى في صيدا والنبطية أيضا.
2: إسرائيل تحاول دفع قواتها للسيطرة على أراض جديدة في لبنان منذ عدة أيام، وهاتين ومنطقتين تقعان في نطاق قضاء النبطي وقضاء صور، تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة عليهما. يأتي ذلك في ظل استمرار الإنذارات الإسرائيلية لمناطق مختلفة من جنوب لبنان، بدءا من منطقة القاسمية قرب صور وصولا إلى شرق مدينة صيدا وارتفاع نحو المرتفعات في إقليم التفاح التابعة لقضاء النبطي. 29 بلدة وقرية جرى إنذارها من قبل القوات الإسرائيلية، وبدأ السكان يخلون القرى والبلدات، بعضها لم يتعرض لغارات وضرب جوي إسرائيلي منذ عدة أسابيع، وأدى ذلك إلى حالة نزوح للسكان من بعض المناطق. أيضا القوات الإسرائيلية واصلت ضغطها العسكري البري باتجاه محاولة السيطرة على ما يعرف بتلة علي الطاهر في منطقة النبطية والتي تشرف على المدينة نفسها وعلى أجزاء من القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وأغارت المقاتلات الإسرائيلية هذا اليوم على بلدة كفر تبنيت وعلى دوير في قطاع النبطية، وكذلك هناك قصف بمسيرات على مناطق مثل الريحان التي تجاور هذه المنطقة وتشرف عليها باعتبارها امتدادا جغرافيا واحدا يقع في مناطق جبلية ممتدة من كفر تبنيت وصولا إلى أعالي جبال الريحان. وفي مقابل هذه المحاولات الإسرائيلية كانت هناك محاولات هذه الليلة للدخول إلى بلدة مجدل زون، فمجدل زون تقع خلفي هنا تماما وتشرف على مناطق واسعة من قضاء سور وعلى المدينة نفسها، وبدأت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية بالتقدم نحو البلدة. بيانات حزب الله كانت تشير إلى تصدي لهذه القوات على تخوم المنطقة الجنوبية للبلدة، ثم عاد وتحدث حزب الله عن قتال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل البلدة وتكبيد القوات الإسرائيلية خسائر وفقا لبيانات حزب الله. ومن ثم قرابة منتصف الليل كان هناك قصف صاروخي من حزب الله على تموضعات وتمركزات الجنود الإسرائيليين داخل هذه البلدة. فهاتين المنطقتين أي مجدل زون التي نراها على الكاميرا الآن وأيضا باتجاه أماكن أخرى في منطقة النبطية محاولات جديدة لقضم أراضي قبل ربما التوصل إلى الاتفاق الذي يجري الحديث عنه بين إيران وطهران بعد تأكيدات إيرانية بأن لبنان سيكون مشمولا بهذا الاتفاق. ولبنان يترقب عمليا مجريات ومآلات هذا الوضع على الرغم من أن لبنان الرسمي لا يرغب بأي شكل من الأشكال بأن يكون ضمن هذا الاتفاق على قاعدة بأن لبنان لا يرغب بأن يكون لإيران أي تأثير على مجريات ووقائع الأمور وعلى قرار الحرب والسلم في لبنان. وأيضا السلطة السياسية اللبنانية ترى في مسار واشنطن مصلحة وطنية يجب اغتنامها خلال المراحل المقبلة.
0: شكرا إيهاب العقدي من سور في جنوب لبنان، كنت معنا. وليد العمري، التصعيد الإسرائيلي إذن مستمر وذلك في انتظار اجتماع مهم للكابينة الإسرائيلي.
3: هذا التصعيد عبر عن نفسه بداية بالإنذارين المتتاليين لنحو 29 قرية وبلدة في موقعين مختلفين من الجنوب اللبناني، في القطاع الشرقي شمالي الليطاني منطقة النبطية، وفي القطاع الغربي في منطقة صيدا أيضا شمالي الليطاني. واللافت بأن التهديد الإسرائيلي بالإخلاء القصري للبنانيين أمرهم وطالبهم بالمغادرة إلى شمالي نهر الزهراني، وهو ما معناها أن الجيش الإسرائيلي يوسع من الرقعة التي يحتلها في الجنوب اللبناني إلى أعمق نقطة ممكنة. وبعد هذه الإنذارات ويترافق معها أمران، الأول أن هناك قصف إسرائيلي مثلما أفاد الزميل إيهاب على مواقع مختلفة، والأمر الثاني هو أنها تزامنت مع إطلاق عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو الأعضاء في المجلس الوزاري الأمن السياسي المصغر الذي سيجتمع في 7:30 المساء هذا اليوم كما هو مقرر على خلفية الاتفاق الإيراني الأمريكي. هذا يترافق مع هذه التصريحات التي تطالب بقصف مكثف أيضا والعودة لضرب الضاحية في بيروت، بذريعة أن المسيرات التي اقتحمت إسرائيل وتحديدا الجليل الغربي صباح هذا اليوم شكلت على حسب رأيهم خرقا فظا لقضية الاتفاق وقف إطلاق النار الغير ساري أصلا. وقبل لحظات كانت هناك أيضا إنذارات في نفس المنطقة في الجليل الغربي شملت بلدات شتولة وبن مناحم وغيرها بعد رصد مسيرة جديدة قادمة من لبنان لم يعلن بعد مصيرها، لكن اللافت أننا أمام تصعيد قد يتواصل إلى حين توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي إذا تم، وإلى حين الاجتماع الذي سيرأسه نتنياهو مع طاقمه الأمني السياسي والمعروف بالكابينيت. لذا هذا اليوم واضح بأنه يسير نحو مزيد وليد من التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات القادمة.
0: ننوي فقط إلى هذه الصور مباشرة من قضاء سور، والذي يظهر فيه إذن أثار غارة إسرائيلية استهدفت منطقة ما في قضاء سور. هذه صور مباشرة إذن تأتينا من جنوب لبنان. يتزامن ذلك وليد مع ربما ذلك الاجتماع المرتقب الذي أشرت إليه، وحديث هيئة البث الإسرائيلية ربما عن توقف العمليات في الجنوب اللبناني، ولكن مع بقاء إسرائيلي في المناطق التي احتلت.
3: هذا لم يتم بعد، هذه توقعات من مصادر أمنية على خلفية الاتفاق الذي قد يتم توقيعه بين إيران والولايات المتحدة. إسرائيل قلقة جدا من هذا الاتفاق، تصفه بالسيء جدا لها والضار بمصالحها الأمنية الاستراتيجية، وتخشى من أنه سيشمل بالفعل على أمر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان تلزمها به الولايات المتحدة، وإذا تم ذلك تريد أن لا تنسحب من المناطق التي تحتلها، وإذا أجبرت على الانسحاب أن لا يكون انسحابها كاملا إلى الحدود الدولية. لذلك التوقعات أن تبدأ بتخفيف قواتها في حال تم ذلك.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله، كنت معنا. ننتقل الآن لمتابعة هذه الفقرة العسكرية، وفيها متابعة لأحدث التطورات الميدانية في جنوب لبنان، تصحبونا فيها منى العمري.
4: شكرا محمد، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها تطورات في جنوب لبنان بعد الإعلان الإسرائيلي عن تسلل مسيرتين من جنوب لبنان إلى الجليل الغربي، وإصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 29 بلدة في قضائي النبطية وصيدا جنوبية لبنان. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية من عندك عبد القادر.
5: نعم منى، إنذارات جديدة وصيدا والنبطية في قلب الاستهدافات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن قضائين مهمين جدا، كان مسرحا لاستهدافات إسرائيلية متتالية خلال الأيام الماضية. وحينما نذهب إلى الرواية الإسرائيلية والمتعلقة بما قالت إنه استهداف من حزب الله بصواريخ أو مسيرات على مواقع عسكرية وفق الإذاعة الإسرائيلية قرب الحدود في رأس الناقورة، يتزامن ذلك مع إعلانات متلاحقة لحزب الله حول اشتباكات استهدافات لمواقع عسكرية إسرائيلية وأيضا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذه المواقع، وبالتحديد ربما مجدل زون في واجهة التطورات خلال الساعات الماضية، سواء ما تعلق بهذه الاستهدافات، ما تعلق أيضا بحديث عن تقدم أو محاولات توغل إسرائيلي باتجاه مجدل زون، ولكن أيضا بإعلان حزب الله عن اشتباكات قال على مستوى هذه المنطقة مجدل زون، وهي تقع في المناطق الجنوبية الغربية من قضاء سور. وحينما نتحدث عن الاستهدافات الأخرى سنشير إلى مارون الراس، ميس الجبل، القنطرة، زوتر الشرقية، ولكن لو ذهبنا إلى مناطق أعلى نحن نتحدث أيضا عن عملية تفجير إسرائيلية هنا في تحديدا في الخيام، ولكن أيضا إعلان لحزب الله عن استهدافات على مستوى الخيام، مستوى كفر تبنيت، ولكن أيضا دوت سفارة الإنذار على مستوى المطلة. هذه التطورات تأتي بينما خريطة الاستهدافات الإسرائيلية توزعت كما نلاحظ على مستوى المناطق الجنوبية لنهر الليطاني على غرار حاريس، صديقين، دير قانون، رأس العين، فبالتالي مناطق تتبع قضاء سور، ولكن أيضا مناطق تتبع قضاء بنت جبيل على غرار حداتة وبرعشيت. فبالتالي سياسة القصف الإسرائيلي على مستوى هذه المناطق متواصلة تقريبا في كل الأقضية، وقضاء سور وقضاء
6: بنت جبيل في المناطق الجنوبية لليطاني، الظاهر على أنها لم تسلم من هذه الاستهدافات، وأيضا الاستهدافات عادة ما تتكرر في المنطقة ذاتها. لو ذهبنا إلى منطقة شمال الليطاني وهي الأبرز في تطوراتها المتلاحقة، لعل اللافت فيها هو الحديث عن استهدافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في كفر تبنيت والنبطية. وهذه الإنذارات الجديدة، 29 قرية تم إنذارها على مستوى خصوصا قضاء النبطية وقضاء أيضا صيدا. وحينما نشير إلى هذه المناطق نحن نتحدث عن استهدافات طالت حتى مرجعيون، ولكن أيضا استهدفت مناطق في قضاء صيدا وأيضا في قضاء النبطية. وربما هذا هو الإنذار الذي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقه باتجاه سكان هذه المناطق على مستوى تحديدا البلدات والقرى على مستوى قضاء صيدا وقضاء النبطية. إذن هي تطورات متلاحقة، وكان هذا إنذار أمس الذي طال تقريبا 20 قرية أو أكثر على مستوى المناطق الشمالية. هذا الاستهداف على مستوى مناطق الشمال لقضاء النبطية والصيدا منى أمر لافت، ويتزامن أيضا مع ما يعلنه حزب الله أيضا من استهدافات على مستوى خصوصا محوري كفر تبنيت وأيضا كفر تبنيت، ولكن أيضا مجدل زون في واجهة التطورات.
4: وعلى ما يبدو مجدل زون هي العقدة الأساسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي. شكرا عبد القادر. العميد خليل جميل، نبقى في مجدل زون تحديدا ونسأل عنها بما أنها هي العقدة الحالية أمام الجيش الإسرائيلي لفتح الطريق الساحلي في طريقه إلى سور. ما الذي حدث، التطور الذي حدث في الساعات الأخيرة والذي قاد إلى هذه الاشتباكات العنيفة في الليلة الماضية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مجدل زون؟
7: مجدل زون تقع على الطريق الساحلي، وهي هضبة مرتفعة تضم 3 قرى، وهي طبيعة صخرية ومرتفعة ترتفع 450 متر عن سطح البحر. حاول الجيش الإسرائيلي عدة مرات مهاجمتها من هذه المنطقة التي كان احتلها منذ شهرين، منطقة البيضة، لأن هذه المرتفع المحاط بالأودية من كل جانب يشكل العقدة الرئيسية للتقدم باتجاه سور. حاول الجيش الإسرائيلي مهاجمة هذه القرية من الاتجاه غرب شرق، ولكنه لم يفلح، فعاد وهاجمها من هذه المنطقة جنوب غرب. من هذه المنطقة نزل في وادي يدعى وادي حسن وهاجمها من هذا الاتجاه، وصل إليها ولكنه عاد وتراجع عنها. هذه المنطقة تشكل ما يسمى الخط الدفاع الثاني لحزب الله. إذا هذه المنطقة تمكن الإسرائيلي من السيطرة عليها فهو طريقه صارت باتجاه سور جدا سهلة، لأن الأرض منبسطة ولا يوجد إلا بعض القرى المتفرقة.
4: طيب، فيما يتعلق بالمسيرات التي كان قد أطلقها حزب الله صباح هذا اليوم باتجاه مستوطنات الجليل، ما هي الرسالة من هذه المسيرات في ظل طبعا ما يجري الحديث عنه الآن من يعني ترقب لتوقيع اتفاق بين طهران وواشنطن؟
7: المنطقة التي استهدفها استهدفت هذه المنطقة، هذه منطقة هنا رشها نكرة، وهذه منطقة شلومي أو ما يعرف بقرية البصة الفلسطينية، وهذه منطقة حنيطة. الجاية لما عندما زاد الضغط على مجدل زون قام حزب الله بتوجيه رسالتين. الرسالة العسكرية الأولى أن أي تقدم أو ضعف في خط الدفاع هنا سوف نقوم باستهداف المستوطنات القريبة. هذا من الناحية العسكرية.
4: لحظة، لكن هذا يشير لربما إلى ضراوة القتال الذي كان في مجدل زون.
7: ضراوة قتال كبيرة، ولكن الإسرائيلي لم يتقدم. وكما حصل عندما حاول التقدم باتجاه علي الطاهر قام حزب الله برماية على المستوطنات المطلة وغير المستوطنات في الجليل الأعلى. هنا الرسالة العسكرية. الرسالة السياسية أن هذه المسيرات أطلقت من بعيد، يعني ليس على مستوى مقاتل فرد، هي مسيرات لاسلكية وصلت إلى هنا وانفجرت في أماكن لا تضم مدنيين.
4: اسمح لنا عميد نوه لهذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة، غارات إسرائيلية على محيط بلدة الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. إذن غارات إسرائيلية على محيط بلدة الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. ودعنا من منطقة مجدلزون ننتقل إلى أو من القطاع الغربي ننتقل إلى أو من منطقة سور إلى النبطية تحديدا ونبقى في إطار حرب المرتفعات. بداية لو يعني تشير لنا أين تقع هذه البلدة، بلدة الشرقية في قضاء النبطية؟
7: بلدة الشرقية تقع هنا بعيدا عن مسرح القتال. لا ليست قريبة.
4: ما الهدف من قصفها برأيك؟
7: هذا من ضمن الاستهدافات التي تحصل في حال انطلق منها صواريخ أو انطلق منها مسيرات تقوم إسرائيل بقصفها. هذه بعيدة عن المنطقة التي تجري فيها العمليات. هذه المنطقة هنا التي تجري فيها العمليات في منطقة كفر دبنين أو القطاع الشرقي. هذه هي تلة علي الطاهر هنا. الجيش الإسرائيلي كان قد وصل إلى هذه المنطقة هنا وحاول الدخول إلى منطقة علي الطاهر، لكنه لم يتمكن لغاية الآن، وحصلت اشتباكات عنيفة ولكنه ما زال

0: يتواجد في بلدة كفر تبنيت هنا فقط.
1: بالحديث عن حرب المرتفعات الآن سواء في مجدل زون بالقطاع الغربي أو هنا بقضاء النبطية وتحديدا مرتفع علي الطاهر الذي يرتفع 600 متر عن سطح البحر، قلت في مقابلة سابقة عميد أن إسرائيل تستطيع أن تدخل إلى النبطية دون السيطرة على علي الطاهر، ما حاجتها لهذا المرتفع تحديدا؟
0: علي الطاهر هو مرتفع 600 متر بينما النبطية 400 متر، النبطية هنا. يمكن للجيش الإسرائيلي أن يتقدم باتجاه النبطية دون المرور بعلي الطاهر، لأن هي طريقة رئيسية ولكن سوف تكون مكلفة. منطقة النبطية منطقة تعج بالمباني، هو يريد الوصول إلى منطقة إلى تلة علي الطاهر لأنها تؤمن له المساندة النارية وتسهل عليه عملية الدخول، هذا أولا. ثانيا هو يعتبر أن منطقة علي الطاهر تضم مخازن كبيرة لحزب الله، وبالتالي هو يمون هذه القرى منها، تريد السيطرة على المخزن الأساسي الذي يمون هذه القرى، ولذلك تريد السيطرة عليه للسببين. والسبب الثالث أنها تريد كذلك الإشراف على هذه المناطق من ناحية الشرق التي يرمى منها صواريخ باتجاه هذه المنطقة.
1: طيب، هل للسيطرة على علي الطاهر فعليا؟ قبل ذلك ننوه لهذه الصور، قصف مدفعي على ما يبدو في منطقة صور جنوب لبنان. إذن هذه الصور التي تظهر على الشاشة تشير إلى قصف مدفعي في جنوب لبنان.
0: هذه بالقرب من مجدل زون.
1: نعم، إذن هذه الصور في قضاء صور جنوبية لبنان. عودة إلى الخريطة التفاعلية العميد خليل، كنا نتحدث عن علي الطاهر وسؤالي كان هل يعني السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر سيمنحها لربما رصد وإطلاق نار إلى ما بعد النبطية؟
0: نعم، هذه المنطقة المشرفة، هذه المنطقة تستطيع مساندة القوات الإسرائيلية في دائرة مباشرة، في دائرة حوالي 10 كيلومتر مربع. هذه المنطقة يمكن مساندتها بشكل مباشر، وكذلك يمكنها أن تصل إلى الأماكن التي ينطلق منها الصواريخ في منطقة مليخ ووادي وعرمتة ووادي القطراني والآخر.
1: بالدقيقة الأخيرة، الإذاعة الرسمية الإسرائيلية كانت قد تحدثت أن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي يتحدثون على أن العمليات في لبنان مستمرة وأنه لا يوجد هنالك أي توجيهات جديدة من المستوى السياسي. الآن نحن نترقب توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن، برأيك كيف سينعكس ذلك ميدانيا في لبنان؟
0: هل هو في الحقيقة تراجع تحدث الوتيرة التصعيد، لأن في منطقة صور لم يعد هناك غارات عنيفة. اليوم هذه الإخلاءات ردا على المسيرات التي أطلقت، وأنا رأيي أن إسرائيل ستحاول الحفاظ على حرية الحركة، ولكن أنا أعتقد أن أمريكا سوف تلجمها.
1: جزيل الشكر لك العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار، إليك محمد.
2: شكرا منى، ونبقى في الشأن اللبناني، ولكن ننوه قبل ذلك قبل مشاهدة التقرير إلى القناة 12 الإسرائيلية التي تتحدث عن سقوط وانفجار 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك منذ صباح اليوم. نتابع هذا التطور بعد قليل بحول الله. إذن مع اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان تحديدا، تتزايد التساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى تل أبيب لتحقيقها، وهل ما يجري يقتصر على الضغط العسكري على حزب الله أم أنه يرتبط بإعادة رسم قواعد أمنية جديدة على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية محتملة؟
3: في الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. تستمر إسرائيل في توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان في مسار يبدو أبعد من مجرد ملاحقة أهداف عسكرية آنية، وأقرب إلى محاولة تسابق فيها الزمن لرسم واقع أمني جديد على الأرض. فمنذ بداية الحرب تركزت العمليات الإسرائيلية على الشريط الحدودي، ثم اتسعت تدريجيا نحو ما عرف بالخط الأصفر الذي رسم حدود المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي جزءاً من مسرح عملياته.

0: قبل أن تتجاوز نهر الليطان لاحقاً، فيما بدا كاستراتيجية تنقل مركز الثقل من الليطان إلى الزهراني، وتجعله الحد الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كخط أمني متقدم. فالزهراني لا يمثل مجرد نهر آخر في جنوب لبنان، بل يشكل البوابة الجنوبية للنبطية وعقدة وصل بين الجنوب والساحل والبقاع وبيروت، وأي موضع عسكري يصل إلى هذه المنطقة يعني عمليا دفع خطوط النفوذ الإسرائيلية شمالا. وفي قلب هذا المشهد تبرز النبطية باعتبارها إحدى أهم العقد الجغرافية والسياسية في الجنوب، فالمدينة تقع على مقربة من مرتفعات استراتيجية تشهد منذ أسابيع قصفا مكثفا ومحاولات ضغط متواصلة، فيما تكتسب مرتفعات علي الطاهر إلى جانب قلعة شقيف أهمية خاصة بوصفها من أبرز نقاط الارتكاز في المنطقة. فمن هذه المواقع يمكن الإشراف على طريق الحركة الرئيسية في الجنوب ومراقبة مساحات واسعة تمتد بين النبطية ومرجعيون، لكن تثبيت أي تمركز طويل الأمد في هذه المنطقة يبقى مرتبطاً بما يجري في إقليم التفاح. فالمثلث الممتد بين كفرحونة وإقليم التفاح ومشغرة يشكل واحدة من أهم المناطق الجبلية في جنوب لبنان، إذ يوفر إشرافاً على الساحل جنوباً ويكشف البقاع الغربية شرقاً، كما أن تضاريسه الوعرة وتحول أجزاء منه إلى معقل دفاعي لحزب الله يجعلان من الصعب حسم المعركة فيه من الجو. لكن استهداف هذه القدرات بشكل حاسم قد يتطلب تقدماً برياً نحو المرتفعات، وهو خيار قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أكثر كلفة للقوات الإسرائيلية. بالتوازي يتواصل الضغط الإسرائيلي على قضاء صور والساحل الجنوبي، إذ توسعت أوامر الإخلاء وتكرر القصف على مناطق كانت تعد بعيدة نسبياً عن خطوط المواجهة البرية. ولا تقتصر أهمية صور على كونها أكبر مدن الجنوب اللبناني، بل لأنها تمثل عقدة تربط الساحل بالداخل اللبناني، ما يجعلها جزءاً مهماً من أي حسابات عسكرية تتعلق بتوسيع نطاق العمليات شمالاً. أما حزب الله فانتقل خلال الأشهر الماضية من الاشتباكات المباشرة مع القوات المتقدمة إلى تكثيف استخدام الصواريخ، ثم توسيع الاعتماد على مسيرات الألياف الضوئية في محاولة للحفاظ على قدرة الاستنزاف والحيلولة دون تكريس إسرائيل لأهدافها الاستراتيجية، رغم الوقائع الميدانية الجديدة التي تواصل فرضها على الأرض.
1: هذه صور مباشرة تأتينا من قضاء صور في جنوبي لبنان، تحديدا لأثار غارة إسرائيلية على أطراف بلدة شحين. منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، هذه ساعة جديدة من تغطية الجزيرة المستمرة لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم. نستطيع أيضا في هذه الساعة تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أينما كنتم تحية متجددة لكم وإليكم آخر المسجدات، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم، وبعده مباشرة سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان قبل ذلك المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قد أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. وقد نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم، وذلك في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. في إسرائيل من المرتقب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر مساء اليوم، وذلك لبحث تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية

0: تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان وذلك كجزء من الاتفاق. المصادر وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة في جنوب لبنان وأن هذا الملف سيناقش خلال المحادثات. ميدانيا قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مسيرات سقطت وانفجرت بعد أن أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباحي اليوم. وبينما يستمر القصف على بلدات عدة في جنوب لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطي وصيدا. مشاهدين الكرام، كل هذه التطورات نقف معكم عليها بمزيد التحديثات والتفاصيل من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا بكم مراد هاشم. ننطلق مع التصريحات الأمريكية التي أكدت أن اليوم هو موعد التوقيع على مذكرة التفاهم.
1: بالفعل محمد، وهذا ما أعلنه الرئيس ترامب في منشور على تروث سوشيال من أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيكون اليوم الأحد. قبل نحو ساعة بثت شبكة CNN الأمريكية خبرا يشير إلى أن وفدا قطريا في طهران الآن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والترتيبات المتعلقة بهذا التوقيع. حتى الآن رسميا لم ينشر أو يعلن شيء بشأن تفاصيل هذه الترتيبات المتعلقة بتوقيع المذكرة والتوقيت تحديدا متى سيتم هذا التوقيع، ولكن وفقا لمسؤولين تحدثوا لأكثر من وسيلة إعلام فإن هذا التوقيع الذي سيتم إلكترونيا سيكون في اجتماع افتراضي تحضره الولايات المتحدة وإيران طرفا الاتفاق، إضافة إلى الوسطاء الرئيسيين باكستان وقطر. أيضا اختيرت هذه الصياغة في مسعى لضمان التوقيع، إضافة إلى تعذر سفر رئيس الوفد التفاوضي الأمريكي نائب الرئيس جيني فانس لحضور أي مراسم توقيع تتطلب الحضور الشخصي بالنظر إلى ضرورة بقائه في واشنطن مع سفر الرئيس ترامب إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع. ولكن الأهم هنا الإشارة إلى ما ذكره المسؤول من أن الوسطاء دفعوا بهذه الصيغة وشكل التوقيع وذلك لضمان أن يتم هذا التوقيع سريعا كي لا تظهر أي عقبات من شأنها أن تؤخر هذا التوقيع، وأيضا لا سيما أن هناك من قد يسعون لعرقلته وهناك أطراف كثيرة بطبيعة الحال. الرئيس ترامب أشار في معرض الإعلان عن هذا التوقيع إلى أن هذا الاتفاق سوف يؤدي إلى فتح مضيق هرمز بشكل فوري. قال أيضا إن هذا الاتفاق سوف يمنع إيران بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي أو شراء سلاح نووي، وأبرز الفروقات والاختلافات بين هذا الاتفاق بشكل عام والاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع إيران في عام 2015 في ظل رئاسة باراك أوباما الرئيس الديمقراطي، والذي ألغاه سابقا كما هو معروف الرئيس ترامب في عام 2018 أو بالأحرى انسحب منه. مسؤول رفيع أمريكي تحدث لوسائل الإعلام قال إن هذا الاتفاق اتفاق قوي، وأيضا قال إنه سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وأيضا في المقابل سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. أشار إلى أنه في غضون ذلك سيتم خلال الخطوتين المتبادلتين سيتم إزالة الألغام من المضيق وأن الولايات المتحدة ستشارك في هذا الجهد. أشار أيضا إلى احتمال مشاركة كلا من بريطانيا وفرنسا في هذا الجهد ضمن تحالف دولي. الولايات المتحدة الإدارة تحديدا الإدارة الأمريكية تسوق بشكل واسع لهذا الاتفاق استباقا لأي ردود قد تكون معارضة، ولكن بالتركيز على الفروق فيما تراه فروقا جوهرية ومختلفة عن الاتفاق السابق الذي وقع في عام 2015 وضمان مراعاة الخطوط الحمراء التي

0: سمح الرئيس دونالد ترامب سابقا فيما يتعلق بوجود ضمانات لعدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي أو حصولها على أموال قبل أن تتخذ أي خطوات ملموسة فيما يتعلق بهذه الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي. محمد
1: مراد هاشم من واشنطن، شكرا جزيلا. نور الدين دغير، حالة الترقب لا تزال تسود طهران في انتظار الإعلان رسميا عن الموافقة الإيرانية.
2: نعم محمد، بكل تأكيد هذا هو الوضع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هنا إذا أردنا أن نرسم مشهدية الوضع، السؤال الأول، هل فعلا إيران عمليا موافقة على المذكرة التفاهم؟ على الأقل هذا هو الجو العام الحاكم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ابتداء من يوم الأربعاء، حيث عقد هنا لقاء إيراني بحضور الوسيط القطري، وكان هناك تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد مع ويتكوف. تم التوصل إلى مذكرة تفاهم، نقلت هذه المذكرة إلى واشنطن، واشنطن وافقت عليها، نقلت إلى طهران، أخذت مسلكها القانوني والإجرائي بالذهاب إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، وبالتحديد في الدرجة الأولى إلى اللجنة النووية أو ما يعرف بلجنة الستة. هذه اللجنة درست الموضوع، حولته إلى أعضاء المجلس، تمت المصادقة عمليا داخل المجلس. لكن هناك إجراءات بروتوكولية ربما تريد إيران أن تتأكد منها. النقطة الأولى، ما حجم ثقة الولايات المتحدة طهران بالولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الضمانات التي يمكن أن تعطى لطهران تؤكد لها بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بكل ما تم في مذكرة التفاهم. هذا أمر أساسي ومهم. وهنا نتحدث بالدرجة الأولى عن الأموال المجمدة التي من المقرر أن تعود إلى العاصمة الإيرانية طهران. كل تفاصيل هذه الأموال المجمدة تم بحثها، تم الحل فيها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من حيث المبلغ، من حيث الكيفية والتوقيت الزمني لوصول هذه الأموال إلى طهران. لكن الجانب الإيراني لديه دائما شكوك، لأن لديه يقول لديه تجربة مع الجانب الأمريكي، بدأ بالصفقة لكن الصفقة لم تنتهي أمريكيا، ويعود إلى صفقة تبادل السجناء مع كوريا، مع الولايات المتحدة الأمريكية والأموال الكورية الجنوبية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.
1: إذن هذا الإطار نور الدين، أنه في هذا الإطار وضمن هذه الشكوك التي تشير إليها، ثمت جزء أو قطاع من صانعي القرار ربما في إيران أبدوا معارضة لما جاء في هذا الاتفاق، منهم حتى من أعلن ذلك عبر وسائل الإعلام. إلى أي مدى ثمة اعتقاد في إيران بأن هذا التيار وازن يمكن أن يؤثر بالفعل على صانعي القرار؟
2: محمود، المعارضون للاتفاق ليسوا ضمن صانعي القرار هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. هذه صورة باتت واضحة، لأنه حينما نقول بأن مجلس الأمن القومي الإيراني وافق عليها بثلثي الأعضاء، بمعنى أن صانعي القرار موافقة على هذا القرار، باعتبار أن مجلس الأمن القومي يتكون من أعضاء الحكومة، يتكون من الأجهزة العسكرية، يتكون من الممثل المرشد، رئيس السلطة القضائية، رئيس السلطة التشريعية، عمليا المنظومة السياسية عمليا في جوها تقول بأنها موافقة على مذكرة التفاهم. لكن هناك تيار سياسي مهم جدا حاضر بالساحة السياسية. هذا التيار مسألته الأساسية أنه من التيارات المؤمنة والمؤيدة للجمهورية الإسلامية، لا يمكن نسيانه أو إهماله في أي معادلات سياسية لإيران مع الخارج. هذا التيار أعلن في الكثير من المرات، وليس هي المرة الأولى، كثير من المرات أعلن جميع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن في المنطق السياسي لهذا التيار أنه لا يجب أن تكون هناك أي علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أي تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هو محكوم بالفشل بدءا قبل أن يتم تنفيذه. لذلك هم نوعا ما يشكلون نوعا من الضغط السياسي مرفوقا بنوع من الضغط الشعبي، لأن هذا التيار له حضور جماهيري. التجمعات الليلية التي تشهدها المدن الإيرانية أغلب أنصارها من هذا التيار، وبالتالي لا يمكن نسيان هذا التيار أو إخراجه من المعادلات الحسابية هنا في المنظومة السياسية الإيرانية. لذلك يبدو أن هناك حوارات كبيرة جدا تدور وكانت تدور، ويبدو كذلك أن هناك قناعة معينة، فقط الفريق المفاوض يحاول أن يحصل على ضمانات قوية حتى لا ينتقد مستقبلا من هذا التيار على أنه ذهب للتفاوض لكن لم يحصل على شيء.
1: أشكرك نور الدين دغير من طهران، كنت معنا. عبد الرحمن مطر، باكستان هي التي ستشهد من المفروض مراسم التوقيع ولو إلكترونيا على هذه المذكرة، ما الذي علم عن كيفية ذلك، وأيضا ما الذي رصد عن آخر الاتصالات التي تجريها باكستان؟

0: مع الأطراف المعنية.
1: الاتصالات حقيقة مستمرة محمد. وزير الخارجية الباكستاني تواصل اليوم مع نظيره المصري وأيضا بشكل منفصل مع نظيره التركي، وفي كلا الحالتين البيانين الرسميين من الخارجية الباكستانية يؤكدان بأن تم بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة باتفاق السلام الأمريكي الإيراني المرتقب التوقيع عليه هذا اليوم افتراضيا عبر تقنية الفيديو. التوقيع سيكون أيضا إلكترونيا في حفل أو في مراسم توقيع خاصة. بحسب ما علمنا من الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، لابد من الإشارة بداية إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني قبل 3 أيام أعلن رسميا توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى الصيغة النهائية لاتفاق السلام، وأيضا أعلن موافقة الجانبين الأمريكي والإيراني على هذه الصيغة النهائية لاتفاق السلام. رئيس الوزراء الباكستاني أيضا يوم أمس حدد اليوم للأحد للتوقيع على هذا الاتفاق، وقال أن التوقيع سيكون إلكترونيا. ما كان لباكستان حقيقة، وهي دولة الوساطة الرئيسية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أن تعلن هذا الإعلان من رأس الحكومة رئيس الوزراء شخصيا لولا أن هناك بالفعل موافقة أمريكية إيرانية نهائية على الصيغة النهائية لاتفاق السلام. وباكستان تصر على وصف ما سيتم التوقيع عليه إلكترونيا اليوم بأنه اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، بل إن رئيس الوزراء ذهب إلى أبعد من ذلك وقال بأن اتفاق السلام هذا سيكون اتفاقا تاريخيا وسيمهد الطريق للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة بشكل عام. باكستان تبدو حقيقة واثقة وصريحة ومباشرة في ما سيحدث اليوم، بغض النظر ربما عن الحسابات الداخلية في إيران أو في الولايات المتحدة. الموقف الباكستاني واضح، هناك تأكيد رسمي من أعلى المستويات بأن ما سيتم اليوم هو توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو بشكل افتراضي على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران.
0: أشكرك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد، كنت معنا. في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. جو بوريلي، القيادي الجمهورية السابق في مجلس مدينة نيويورك. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. والدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور صدقيان، إيران وافقت أم لم توافق؟ لماذا لم تعلن حتى اللحظة؟
2: حقيقة هناك عدة مشاكل موجودة في داخل إيران. الأمر الأول، يعني بالإضافة إلى أن الإيرانيين لديهم حالة من عدم الثقة، وبالتالي هم يريدون التأكد من كل المصطلحات التي وردت في مذكرة التفاهم، ويأخذون وقتا طويلا في التأني في دراسة هذه المصطلحات، لأنهم لدغوا بالتاريخ يعني بأكثر من مرة في لدغوا.
0: طيب، لدغوا بين قوسين من الولايات المتحدة كما تقول إيران. ترامب أعلنها، وتقول إيران بأن ما يقوله ترامب ليس حقيقيا 100%، ولكن الوسيط الباكستاني أعلنها رسميا بأن الاتفاق تم وسيوقع عليه اليوم.
2: وهذه هي النقطة الثانية التي أردت أن أشير إليها، هي الوسط الداخل الإيراني. الداخل الإيراني لحد الآن لم يهضم، أنا أقصد بالداخل الإيراني ليس الشارع، ربما أكثر المواطنين يريدون ويؤيدون وزارة الخارجية الإيرانية والحكومة الإيرانية، لكن هناك وسط متنفذ في مراكز القرار الإيرانية، وهذا الوسط متشدد حيال المفاوضات مع الولايات المتحدة، وبالتالي هذا يعمل الآن كما قال الآن نور الدين، يعمل من خلال الأوساط الجماهيرية التي كانت ووقفت في الساحات والميادين أكثر من 105 أيام، يعني منذ بداية الحرب لحد الآن، وهي تقف مع الحكومة مع القوات المسلحة الإيرانية، وتدعم الحكومة وتدعم القوات المسلحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي. الآن مرة واحدة تعالوا تصافحوا مع الرجل الذي قتل المرشد الإيراني، قتل القيادات العسكرية والسياسية. أعتقد بأن هذا يحتاج إلى بعض الإقناع.
0: طيب، ولكن هو من المعلوم بأن الاتفاق لن يكون نافذا إلا إذا وافق عليها المرشد الأعلى، في نهاية المطاف. هل يمكن لهذا الفريق أيا كان أن يقول لا للمرشد الأعلى؟
2: هو لا يقول لا، لكن
0: أن يعارض، أن لا يرضى.
2: النقطة التي نحن فيها، المرشد الإيراني هو لم يوافق، وإنما أعطى صلاحية وحولها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأعطاه الصلاحية بمناقشة هذه المذكرة، وبشرط أن يتم الاتفاق عليها بالثلثين، ويبدو بأن هذا الأمر حدث.
0: هل هذا يعني بأن القرار لن يمرر لمكتب المرشد الأعلى في نهاية المطاف؟
2: بعد أن
0: يوافق الثلثان.
2: فعلا موافق الثلثان، ولن يذهب إلى المرشد الأعلى مرة أخرى، لأنه أعطاه صلاحية الموافقة من عدمها بموافقة الثلثين، وتمت الموافقة بالثلثين. طيب، وانتهى الأمر. لكن هناك هذا الوسط موجود لحد الآن، يقول بأنهم يتهم، يعني اليوم مساء أمس مثلا كانت هناك هتافات بالموت ل قاليباف والموفد العراقي بهذه اللهجة وبهذا الوضوح والشفافية. وبالتالي هؤلاء يعني هذا الوسط يحتاج إلى بعض الإقناع.
0: هل يمكن لساعات أن تفي بالغرض باختصار فقط؟
2: حقيقة هذه نوع، يعني فيها نوع من الصعوبة، لكن يعتقد بأنها تمرر. طيب، ويمكن إعطاء بعض الشيء لهذا الوسط أن يقتنع بأن هذا الاتفاق كان بموافقة المرشد، ويقتنع أيضا بأهمية مثل هذا الاتفاق للوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي. طيب، وبقية الأوضاع المهمة التي تخص الحياة الإيرانية.
0: سيد جو، في مقابل هذه الحالة من الترقب في إيران، ثمة ارتياح أمريكي بأن اليوم هو اليوم الموعود؟
3: وليس فقط اليوم الموعود من وجهة النظر الأمريكية، بل الباكستانيون أيضا يؤمنون أن هذا اليوم الذي سيتم فيه توقيع مذكرة التفاهم. وهذا يجعلني أعتقد أن قاليباف والآخرين قد التزموا بالتوقيع اليوم. الأمر ليس مرتبطا بالولايات المتحدة، بل باكستان أيضا الذين يؤمنون أن هذا هو اليوم الموعود، وأفهموا درجة التعقيد بالنسبة للتوقيع في إيران. إيران كانت مجتمعا مشرذما قبل هذه المدة، وأيضا الرئيس ترامب رأى أن هناك ضعفا في إيران بسبب المظاهرات التي سبقت هذه الحرب. إذن أقبل واحترم أنه كان من الصعب على الحكومة الإيرانية فعل ذلك، ولا شخص في إيران يريد أن يوقع هذه الاتفاقية بنفسه، ولذلك هم أحالوا هذا الأمر إلى اللجنة وطالبوا بثلثي الأعضاء، لأنه بنهاية الأمر هذه الاتفاقية أفضل لأمريكا وأفضل لإيران. هذه الاتفاقية هي الجزء الأسهل، بل الأصعب هو النقاش على مدى 60 يوما، وأمل أنه هذه الليلة يمكن أن نحتفل بتوقيع هذه المذكرة، وأيضا إنهاء الأعمال العدائية وفتح مضيق هرمز، ومن ثم نعمل لمواجهة التحديات دبلوماسيا. وأمل وأثق بأن الجميع سيكونون على هذه الشاكلة. إذا نأمل من الإيرانيين أن يقوموا بالتوقيع هذه الليلة.
0: دكتور صالح، الدور الخليجي حاضر، والدور القطري تحديدا حتى في هذه الساعات الأخيرة، الحديث عن وفد قطري توجه إلى طهران من أجل حلحلة أي مشاكل في الاتفاق، وربما تلك التي أخرت الرد الإيراني.
4: وواضح جدا أستاذ محمد، حتى أنه يعني المنقذ أصبح الآن، يعني الدور القطري وكأنه دور الطوارئ أو فريق الطوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة. أنا بظني أنه يعني المبالغة بأن هناك خلافا أو انشقاقات في القيادة الإيرانية، أعتقد يمكن هذا نوع من الحديث الذي يفتقر إلى الدقة نوعا ما. هذه النمط أو الطبيعة الإيرانية أو مراكز القوة في إيران في كل مراحلها، إذا رجعت حتى الاتفاق 2015 تجد مثل هذه المناقشات، بل أكثر من ذلك. كانت هناك في بداية الحرب وبعد الهدنة مقالة للسيد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق، عندما تكلم عن النقاط الأربعة، دمج بين ما تريد إيران وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وخرج بمقاربة يعني شنع فيه في وكالات الأنباء الرسمية والصحف والمظاهرات، وطالبوا بمحاكمته ومحاسبته.

وهذه ليست المرة الأولى، حتى بعد اتفاق 2015 تم إلى درجة التخوين أو التشكيك حتى في ولائهم للجمهورية الإسلامية. فباعتقادي يعني هذا لا يخرج من دور أو تبادل الأدوار، أو هي بالفعل هناك أطراف وأجنحة متشددة، مراكز القوة في اتخاذ القرار لم تحسم أمرها، وبالتالي بدأ الحديث الآن مثلا عن مجلس الأمن القومي.

0: محاولة لتسويق مرة أخرى وإعادة ترتيب الرواية لتقديمها إلى الشارع الإيراني تحديدا أو الرأي العام الإيراني. ما يريده الإيرانيون، أنا أتكلم هنا عن مراكز القوة، بأن لا يصوروا للرأي العام بأنهم رضخوا أو استسلموا أو تنازلوا، لكن في الواقع وفي علم المفاوضات لا بد من تنازلات، لا بد من تقديم شيء حتى تأخذ شيئا آخر. وهذه اللحظات الأخيرة هي لا يمكن إعادة الحسابات فيها، لأن ما صدر الآن عن رئيس الوزراء الباكستاني وكذلك بقية الأطراف والتأكيد الأمريكي يوحي بأنه خلاص. وأيضا في الإعلام الإيراني في البداية قالوا بأن هذه مسودة إيرانية وافقت عليها الولايات المتحدة، إذن لماذا هذا التلكؤ أو التأخير في التوقيع إذا كانت هي المسودة الإيرانية التي تم الموافقة عليها من قبل الرئيس ترامب؟ طيب. أنا بظني أن هذه اللحظات هي أيضا الرتوش الأخيرة، وبالتالي الدور القطري واضح الآن وجهود مضنية يبذلها للمضي إلى التوقيع وترك بقية الأمور للترحيل. هناك أكثر من 60 يوم لمفاوضات شاقة. طيب. وفنية.
1: مثل ما قال ضيفنا سيد جو، ربما القادم قد يكون ربما أصعب.
0: أنا بظني لن يكون أصعب لأنه سيكون بعيدا عن الأضواء، ربما سيكون رأيي الشخصي بأنه سيكون أسهل، لأن الآن هم تحت الأضواء وتحت سياقة الرواية، رواية النصر، وبالتالي هذه هي المرحلة الحساسة.
1: طيب دكتور سليم، من اللافت أن الوسيط الباكستاني لا يتحدث عن مذكرة تفاهم وإنما عن اتفاق سلام. لماذا وما دلالة ذلك وما الذي يعنيه اتفاق سلام؟
2: يعني يجب أن ننتظر أن نرى الوثيقة، بمعنى أن كل الأطراف، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، يتحدثان عن مذكرة تفاهم. وقبل مذكرة تفاهم يجب أن لا ننسى أن كانت تدعى إعلان نوايا، يعني حتى
1: أو حتى اتفاق إطاري في مرحلة من المراحل سميت كذلك
2: ما قبل، وعندما كانت هناك خلافات تم تخفيف الإطار الشكلي لهذا التفاهم لهذا الاتفاق، وتم إعلان نوايا ثم عاد إلى مذكرة التفاهم. المفاجأة كانت كما تفضلت يوم أمس من إعلان باكستان على أنه اتفاق سلام، ربما يريد أن يعطي قيمة أكبر لما يجري، وربما هناك بعض الاتفاقات الجانبية التي لن تكون مذكورة بالعلن وتعطي مساحات أعمق لهذا الموضوع. ولكن على الأرجح أنه هو في يعني من الجانب الباكستاني في إطار الشكل أكثر منه في إطار المضمون، يعني أرجح أن يكون إعطاء قيمة أعلى، لأن ما نشاهده
1: فقط من أجل المشهدية أم بالعكس ربما اتفاق سلام قد يكون ملزما أكثر لكل الأطراف؟
2: المشهدية مفيدة للوسيط الباكستاني وأيضا تضع المزيد من الضغوط على الأطراف المتفاوضة في المرحلة المقبلة، بمعنى أنه يمهد للسلام بين الطرفين. صحيح أنها مذكرة تفاهم، صحيح أنه تم تأجيل الملفات الإشكالية الكبرى إلى المرحلة المقبلة، ولكن أيضا هو ينهي الحرب ويذهب إلى المفاوضات، وهذا يعطي إمكانية من أجل تحقيق سلام مستدام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الجانب الباكستاني يشدد على إعلاء قيمة هذا الاتفاق، لأنه يضع ضغوط على الطرفين، بمعنى أنه ليس مجرد مذكرة تفاهم، هو اتفاق تأسيسي بشكل مذكرة تفاهم يؤسس لمفاوضات تؤدي إلى السلام.
1: طيب دكتور صدقيان، أشرت إلى ما يمكن وصفه ربما بالانقسام الداخلي وربما أقل حدة من هذا المسمى داخل إيران بسبب ما يراه البعض بأن القيادة الإيرانية قدمت تنازلات معينة للوصول إلى هذا الاتفاق. في تقديرك ما هو الشيء الذي دفع إيران إلى القبول بهذه التسوية أو بهذه التنازلات؟ ما الذي أوجعها أكثر؟
3: إيران بعيدا عن إذا كانت أوجعتها الحرب أم لا، لكن إيران كانت دائما منخرطة في أي مفاوضات أو أي طلب للمفاوضات، ونحن رأينا بأن الرسائل التي أرسلها الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما في العام 2013 أدت إلى الاتفاق النووي، لأن إيران انخرطت بشكل كامل في تلك المفاوضات. الآن أيضا عندما جاء الرئيس ترامب في العام الماضي كانت هناك مفاوضات ومفاوضات جيدة، وخمسة جولات من المفاوضات عقدت في عمان وفي روما إلى أن الرئيس ترامب جزاه الله خير الجزاء أعطى الضوء الأخضر إلى وكيله في الشرق الأوسط نتنياهو وشن الحرب على إيران. الآن مرة

0: أخرى إيران هم دخلت بهذه النية بنية أن يجب أن تحل هذه المشاكل وأن تحل هذه مشاكل الحرب وتحل كل المشاكل الموجودة مع المفاوضات الإيرانية، ودخلت مرة أخرى مع ترامب.
1: طيب.
0: وحتى وإن كانت المفاوضات السابقة كانت تؤدي إلى حرب، لكنها دخلت وبرغبة أن يجب أن نصل إلى اتفاق.
1: طيب، أشار مسعود بيزشكيان ربما للمرة الثانية خلال فترة وجيزة إلى موضوع المكاشفة، بأن الوضع الإيراني الداخلي صعب خاصة من الناحية الاقتصادية إلى غير ذلك. هل تعتقد بأن ترامب حقق من خلال الحصار على الموانئ الإيرانية والإجراءات الاقتصادية والعقوبات أكثر مما حققه من خلال الضربات؟
0: أنا لا أعتقد بأن ترامب ومعه نتنياهو أيضا لم يحقق أي من هذه الأهداف، لأن هناك أهداف استراتيجية قامت من أجلها الحرب، وهناك قتل وإرهاب واغتيالات تمت في إيران. هذا لا يسمى نصر. الهدف
1: لا، الحديث ليس عن نصر، ولكن هل هذا الخنق الاقتصادي هو الذي دفع القيادة الإيرانية لربما الوصول إلى اتفاق ما؟
0: لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات الاقتصادية وهذا الحظر على الموانئ الإيرانية وغير ذلك، لأن إيران الآن 47 عاما هي تحت العقوبات الاقتصادية، وبالتالي تستطيع الالتفاف عن أي عقوبات أخرى حتى وإن كانت الموانئ الإيرانية. لكن المهم أن الرئيس ترامب لم يستطع من تحقيق أي من الأهداف التي وضعها على الطاولة وجعلها من أهداف الحرب، وهي إسقاط النظام السياسي في إيران أو تدمير ال البرنامج النووي الإيراني. الآن نحن نسمع بأن ما كان يقوله صفر تخصيب، صفر كذا، صفر كذا، هذا لم يحدث الآن.
1: ربما في في في في تفاصيل قد
0: وفي 60 يوم
1: قد تقدم، ولكن هو أكد بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي. بالنسبة له هذا هو الإنجاز. يعني
0: هذا الإنجاز هو كان محققا في داخل إيران.
1: طيب.
0: لا الوكالة الدولية كانت تقول إيران لديها سلاح نووي، ولا كانت التقارير المفتشين الدوليين تثبت ذلك، ولا الإيرانيين كانوا يقولون بأننا نريد سلاح نووي. هو كان يغرد في مكان ويعمل في مكان. طيب. آخر. هو كان يقول أنه لا نريد سلاح نووي، لكنه كان يريد يسقط النظام السياسي مع نتنياهو، والحالتين هي لم تتحقق للرئيس ترامب باعتبارهما أهداف استراتيجية.
1: طيب. سيد جو، إذن ترامب لم يحقق الأهداف الاستراتيجية التي بدأ من أجلها هذه الحرب، وفي الوقت نفسه لا يترك فرصة إلا ويقول بأن اتفاقه سيكون أفضل من اتفاق أوباما. لماذا؟
2: لعدد من الأسباب. أولا، الولايات المتحدة انسحبت من خطة العمل الشامل المشتركة عام 2018. الدول الأخرى ما زالت طرفا فيها، وإيران لم تنسحب من هذه الاتفاقية حتى بعد أعوام لاحقة، ومن ثم استمروا باستخدام منشآتهم في نطنز وفوردو لتخصيب اليورانيوم. والآن وصلنا إلى مرحلة حيث هناك 440 كيلوغرام من اليورانيوم مخصبة بنسبة 60%. إذن نعم، إيران لم تمتلك القنبلة النووية، ولكن أيضا تطوير تخصيب اليورانيوم هذا أمر مهم ويجب الاهتمام به، أي أن هناك نسبة 60% وهي يمكن أن تقترب من 90% بسهولة لصنع القنبلة النووية. إذن إيران كانت أقرب من أي وقت مضى من قدرتها من الحصول على سلاح نووي. بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة، لم تتحدث عن الصواريخ البالستية، وقرار الأمم المتحدة المرتبط بهذه القضية ذكر ذلك، ولكن هي لم تحقق ضمان فيما يتعلق بتمويل الوكلاء. كل هذه القضايا بالتالي، إذا آمنا بالتقارير القادمة من واشنطن، كل هذه القضايا الآتية الآن أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت ضعيفة وهي لم تكن تحظى بالشعبية. إذن فهذا نوعا ما أعطى مساحة لترامب عام 2016، فلقد كان قادرا على تغيير الديناميكيات المرتبطة بالقضايا المتعلقة بولاء اليهود. طيب. في أمريكا.
1: طيب، ولكن سيد جو، ما أشرت إليه من نقاط، كان هناك إلى حد ما قبول إيراني لمناقشته، وكانت هناك دولات تفاوضية أحدثها تلك التي كانت قبل الحرب نهاية شباط الماضي بوساطة عمانية، وكان هناك حديث عن قبول أيضا إيراني بترقيق اليورانيوم المخصب إلى غير ذلك. كيف يمكن لترامب أن يبرر هذه المذكرة التي كان يمكن ربما الحصول عليها بالتفاوض لا بحرب أحدثت ما أحدثت؟
2: لا نعرف حقا ما هي الاتفاقية وكيف ستبدو في نهايتها. الآن نحن ننتظر للنص المنبثق عن المذكرة ناهيك عن الاتفاقية التي ستوقع بعد 60 يوما، ولكن أعتقد أن أكبر شيء الآن يتم سؤال ترامب عنه في الولايات المتحدة هو ليس أسعار البترول أو النفط ولا كلفة الحياة البشرية، ولكن على مدى 48 ساعة إن كانت هذه الاتفاقية أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا. إذن فهو على علم فيما يتعلق بالمجازفة المتعلقة بتوقيع أي شيء وأي اتفاقية.
1: دكتور صالح، ربما التفاصيل غير واضحة حتى صحيح. اللحظة، ومثل ما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، ولكن هل ثمة ارتياح خليجي بإمكانية الوصول بالفعل بعد ساعات إلى توقيع تلك المذكرة؟
3: أعتقد يعني لم يصدر شيء رسمي حتى هذه اللحظة إلا سوى الاتصالات الثنائية بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بلا شك تتباحث في موضوع التوصل إلى مثل هذا التفاهم أو الاتفاق. لا تنسى أنه أيضا هذا يأتي بوساطة خليجية، وأنه إلى حد بعيد هناك تنسيق بين دول الخليج، سواء ما ظهر منها يعني بدور مباشر أو غير مباشر، هم يدعموا الوساطة الباكستانية ويدعموا كذلك الأدوار الخليجية المنفردة في التوصل إلى هذا الاتفاق أو الزخم في دفع هذا الاتفاق. لكن دعني بكلمة سريعة، إذا سمعت لي، أنا بظني أنه هذا الاتفاق صحيح ولادة هذا الاتفاق تكون صعبة، لكن الخطوات التالية في موعد ذلك هي أسهل بكثير بظني. طيب. تقديري لأنها بعيدة عن هذا الضغط الذي يتطلب استسلاما أو خضوعا أو رضوخا يعني.
1: طيب فقط في 30 ثانية اسمح لي الدكتور سليم لضيق الوقت، هل يمكن أن تحصل مفاجآت؟ هل يمكن أن يقول الطرف الإيراني لا ولا يتم التوقيع اليوم؟
4: لا أعتقد ذلك، أن المفاوضين قاموا بما يجب أن يقوموا به، والآن الوفد القطري هو يعني في طهران من أجل حسم هذا الموضوع، خاصة أن الوسيط الباكستاني أعلن أمس أن هذه الأمور منتهية وستتم اليوم.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور سليم ولضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا، بالحديث عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يتصدر الاقتصاد بنود الاتفاق بين الجانبين، تحديدا كل ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال المجمدة، إذ تسعى إيران لإنقاذ اقتصادها المنهك وما يتبع ذلك من انعكاسات محتملة على الجبهة الداخلية في البلاد.
5: إنقاذ الاقتصاد هدف وجودي لإيران مع الحديث عن اقتراب توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تريد طهران تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية. وبالحديث عن الضغوط الاقتصادية، يبرز الحصار البحري الأمريكي الخانق على موانئ إيران الذي بلغ يومه 60. في 13 من أبريل الماضي، وعقب فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وبحر عمان. شلت بموجبه حركة دخول وخروج أي من السفن إلى الموانئ الإيرانية. لا يختلف اثنان على أن ذلك كان ضربة قاسمة لاقتصاد إيران المنهك بالعقوبات حتى قبل اندلاع الحرب. في 14 من أبريل، أي بعد 45 يوماً من الحرب، قدرت طهران خسائر اقتصادها المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي لإيران. بعد شهرين من الحصار البحري، تتجاوز الخسائر هذا الرقم بكثير. فالموانئ البحرية تمثل عصب الاقتصاد الإيراني، 90% من تجارة إيران الخارجية تعتمد على النقل البحري. تقدر الإدارة الأمريكية أن تكلفة الحصار على إيران تبلغ نحو 500 مليون دولار يومياً. وفق بيانات منصة كيبلر، فإنهم منذ 13 أبريل وحتى مطلع يونيو الجاري حرم الحصار البحري خزينة إيران من عائدات نفط تقارب 6 مليارات دولار. فقبل الحرب والحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، يضخ ذلك عائدات تتجاوز 140 مليون دولار يوميا في خزينة الدولة. أما البترو

0: كيماويات، فتقترب صادراتها من 54 مليون دولار يومياً، وكذلك المعادن والمنتجات غير النفطية التي قاربت صادرات إيران منها يومياً 80 مليون دولار. ورغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات، فإن الحصار البحري فرض واقعاً مختلفاً، إذ توسعت أهداف الحصار بالضغط الاقتصادي إلى ما سمي بعملية الغضب الاقتصادي الأمريكي من خلال ملاحقة سفن إيرانية أو تابعة لها في أعالي البحار وبعيداً عن المنطقة. يثقل ذلك كله كاهل إيران المنهك بحسابات من قبيل تمويل الواردات الغذائية والصناعية الأساسية. منذ اليوم الأول فوضت إيران على وقف الحرب من بوابة الاقتصاد، تريد رفع الحصار وإعادة جزء من أموالها المجمدة، فالواضح أن طاولة المفاوضات باتت الطريق الأمثل لإنقاذ اقتصاد البلاد ونزع فتيل السخط ولو جزئياً من الشارع الإيراني.
1: في إسرائيل نقلت هيئة البث عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان، وكذلك كجزء من الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنة جنوبية لبنان، أن هذا الملف سيناقش خلال المحادثات. ميدانيا قالت القناة 12 الإسرائيلية أنه سقطت وانفجرت مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك منذ صباح اليوم. تحدثت عن 3 مسيرات تحديدا. من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، مرحبا وليد، نتابع معك كل هذه التطورات على ضوء اجتماع مرتقب للكابينت في حدود 7:30 بالتوقيت المحلي، وذلك لمناقشة وضع لبنان على ضوء توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن.
2: واللافت في هذه المسيرات 3 التي اخترقت الأجواء في المنطقة الغربية نحو الجليل الغربي أن الجيش والسلطات الإسرائيلية أعلنت أن جميعها قد سقطت وانفجرت بالقرب من مواقع عسكرية، وهذا مخالف لكل ما كنا نسمعه. عادة كانوا يتحدثون عن الاعتراض، هذه المرة لم يتحدثوا عن اعتراض هذه المسيرات بتاتا. والأمر الثاني، كانت إسرائيل دائما تخفي أي استهداف لمواقع عسكرية أو استراتيجية، وهذه المرة التأكيد على أنها مواقع عسكرية فيما يبدو كمحاولة لطمأنة الإسرائيليين في تلك المناطق. يترافق ذلك مع إنذارات كانت قد وجهها الجيش الإسرائيلي إلى نحو 29 قرية لبنانية وأكثر في عدة دفعات في مناطق صيدا ومناطق النبطية، بالرحيل إلى شمالي الزهراني في وقت تواصل فيه قواته التوسع واحتلال المزيد من الأراضي. وهذا مؤشر على أن الساعات المقبلة قد تشهد مزيدا من التصعيد، إلى حين التئام المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر مساء هذا اليوم على خلفية التوقعات بتوقيع الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والتي تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، ترى فيه بأنها سيئة للغاية بالنسبة لإسرائيل وتضر بمصالحها الأمنية. لكن في نفس الوقت هناك من يرى بأن نتنياهو قد مني بفشل ذريع في كل هذه القضية، وأنه لم يعد قادر على التأثير على البيت الأبيض، لذلك قد يضطر للإذعان إلى أوامر الرئيس ترامب إذا اشتملت المذكرة على وقف لإطلاق النار في لبنان أيضا، وليس فقط بالملف الإيراني. لذلك التوقعات بأن هذا المجلس الوزاري المصغر، وبعد كل التصريحات التي صدرت من وزراء من أمثال سموتريتش وبن غفير وغيرهم وبعض الأوساط المقربة من نتنياهو، أنه سيتوجه إلى اتخاذ موقف يحاول من خلاله أولا أنه إذا فرض على إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان أن لا يفرض عليها الانسحاب من المناطق التي احتلتها في لبنان، وإذا فرض عليها الانسحاب أن لا تضطر للانسحاب إلى الحدود الدولية، وإنما أن تبقى فيما تصفه بالحزام الأمني أو الحدود الأمنية الجديدة. الدعوات التي أطلقها سموتريتش وبن غفير وغيرهم تطالب نتنياهو الالتزام بما يسمونه بمعادلة الضاحية، أي اختراق أو قصف نحو أهداف داخل إسرائيل يقابله قصف في الضاحية، بمحاولة للضغط على نتنياهو وسط توقعات بأن القرار في لبنان هو بيد الرئيس الأمريكي وليس نتنياهو حتى الساعة.
1: أشكرك.

0: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ننتقل الآن مشاهدينا إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يصحبنا فيها حسن جمبول.
1: شكرا لك محمد، مرحبا بكم مشاهدينا. قبيل التوقيع المرتقب للاتفاق الأمريكي الإيراني، اتسعت دائرة الإنذارات الإسرائيلية لسكان جنوب لبنان، وشملت 29 قرية وبلدة بقضائي النبطي وصيدا. الإنذارات جاءت بعد معارك محتدمة على محورين، محور النبطي علي الطاهر في الجزء الشرقي، ومحور مجد الزون في القطاع الغربي بالقرب من صور. وعلى الرغم مما أوردته هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش يستعد لصدور أوامر من المستوى السياسي بوقف العمليات البرية ربطا باتفاق إسلام أباد، فإن الجبهة لم تشهد تغييرا يذكر. سياسيا في لبنان، عين على التوقيع المرتقب وأخرى على مسار واشنطن. رئيس الحكومة نواف سلام لم ينفي تأثر لبنان بنتائج اتفاق واشنطن وطهران، لكنه أكد أن لا أحد يفاوض باسم لبنان، ودعا حزب الله إلى أن يكون أسرع في إعلان دعمه للمفاوضات في واشنطن وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. نبدأ أولا من الميدان مع كارمن جو خدار الموجودة في منطقة مرج عيون، وآخر ما سجلته من أحداث ومستجدات ميدانية تسبق توقيع الاتفاق المرتقب. كارمن.
2: حسن، الغارات والقصف المدفعي كان مكثفا باتجاه المحورين اللذين يحتدم فيهما القتال، فقبل تقريبا نحو ساعة كان القصف المدفعي باتجاه قضاء النبطية، وأيضا صبيحة هذا اليوم كان باتجاه سجود وأيضا برغز في قضائي حاصبية وأيضا قضاء جزين، كما أن الغارات على هاتين المنطقتين هما مكثفتان منذ هذا الصباح، كان باتجاه قضاء النبطية أو حتى في محيط قضاء جزين. منذ ليل أمس كانت الغارات تطلق تباعا، أيضا قضاء بنت جبيل كان في عين الاستهدافات، مجد السلم في قضاء مرج عيون استهدفت، وغيرها من البلدات وصولا إلى قضاء صور، والعنوان الأساسي في ذلك القضاء ربطا بالمعارك المحتدمة في مجد الزون. قبل قليل كانت هناك غارات وقصف مدفعي على مجد الزون ومحيطها، وهناك تفجير أيضا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شيحين دائما في قضاء صور، هذا لناحية القصف. ولكن عناوين الميدان كما أشرنا هما باتجاه محورين. قضاء النبطية شهد مواجهات محتدمة منذ بعد ظهر يوم أمس، استهدافات لمقار مستحدثة هناك انبعث منها الدخان الأسود على مدى أكثر من ساعة، استهدافات خلال الليل باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في محيط علي الطاهر. يبدو أن محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة للتقدم في هذا المحور. حزب الله تحدث عن سلسلة عمليات كان في يحمر الشقيف أو محاولات التقدم من كفر تبنيت واستهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحور الذي ما زال يشكل عنوانا أساسيا في الميدان باتجاه الجزء الشرقي من الحدود الجنوبية للبنان. وأما في القطاع الغربي، وهنا نتحدث عن مجد الزون، حتى صبيحة هذا اليوم حزب الله واظب على استهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين سعوا للتقدم من هذا المحور بالتحديد.
1: طيب، بالنسبة لعمليات حزب الله وموضوع إطلاق المسيرات، كما تبعتي معنا كارمن، إسرائيل تتحدث، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن سقوط مسيرات عند الحدود، وتقول الإذاعة الإسرائيلية إنها باتجاه تجمعات عسكرية ولكن في شمال إسرائيل. هل هناك أي تطور يؤكد ذلك من الجانب اللبناني؟
2: حسن، بالإضافة إلى محاور القتال، حزب الله يوم أمس كان قد استهدف الحمامس المحتلة، استهدف القنطرة، استهدف الخيام، كلها مناطق محتلة تقع في جنوب لبنان وتشكل خطوط الإمداد اللوجستي بالنسبة للقوات المتوغلة والمتقدمة. لم يتحدث حتى اللحظة عن هذه المسيرات، ولكن هنا إزاء هذا المشهد لابد من التذكير أنه قبل أيام حين تقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت للسيطرة على النبطية

0: أطلق حزب الله دفعات صاروخية باتجاه مستوطنة دوفيف في الجليل الأعلى، وأعقب ذلك قصف للضاحية الجنوبية لبيروت، ثم تدحرج الموقف باتجاه دخول إيران إلى المواجهة وقامت بقصف المستوطنات الشمالية وقصفت إسرائيل. إذن ما نعرفه حتى هذه اللحظة هو ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن من جهة حزب الله حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تبني، ولكن إذا ما صدر تبني فهو يأتي في إطار توسعة رقعة الجغرافية للتوغلات البرية الإسرائيلية، أكان في محور النبطية أو حتى في محور مجد الزون، لأن حزب الله كان قد أكد أنه سيتصدى لكل هذه المحاولات ولن يقبل حتى إذا ما حصل اتفاق ووقف لإطلاق النار بالعودة لما كان يجري قبل 2 مارس، أي التوغلات الإسرائيلية المستمرة، وهو كان يطالب حقيقة بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. ولكن انعكاسات هذا الاتفاق لم تتضح حتى هذه اللحظة، وننتظر ما سيقوله حزب الله عن هذه المسيرات.
1: شكرا لك كارمن جو خدر، حدثتنا من مرجعيون. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت صلاح تقي الدين، الكاتب والمحلل السياسي، وواصف عواضة، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد صلاح بالسؤال عن ذلك الواقع الميداني. حتى الآن لم نشهد تطورا ميدانيا موازيا لما يجري تداوله عن توقيع اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. كيف تقرأ المشهد ميدانيا من هذه الزاوية؟
2: بعتقد من حيث المبدأ لا أخبار يقينة في هذا الموضوع، سوى ما سرب عن القيادة العسكرية في إسرائيل بأن الجيش الإسرائيلي يتحضر لقرار قد يصدر عن السلطة السياسية ليوقف تقدمه في جنوب لبنان. هذا من حيث المبدأ، إنما لا شك أن القرار الاتفاق الذي إذا وقع ما بين إيران والولايات المتحدة والذي ينص على وقف الحرب على كل جبهات بما فيها جبهة لبنان، فهذا يعني تجميدا، على الأقل تجميدا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذا إذا التزمت إسرائيل بهذا القرار، وبالتالي لا صورة واضحة لغاية اليوم عن مآل هذا الاتفاق وانعكاسه على الساحة الميدانية في الجنوب، بانتظار المفاوضات المقررة في 22 و23 و24 نيسان، حيث سيكون هناك وفد سياسي ووفد عسكري لبناني للبحث في كل الترتيبات التي قد تصل إلى مفترق، بمعنى أن يفصل ملف جنوب لبنان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني ويتعلق بقرار أمريكي برعاية أمريكية ولبناني إسرائيلي، أو أنه فعلا سيكون هناك التزام من جانب إسرائيل والدخول في عملية المفاوضات السياسية التي ينتظر أن يصدر عنها نتائج إيجابية.
1: ما هو الخيط الناظم ما بين الاتفاق المرتقب توقيعه والمتعلق بوقف الحرب على كل الجبهات، وما بين مسار واشنطن الأمني تحديدا سيد واصف؟
3: يعني أعتقد أن الاتفاق يعني يتضمن كما هو معلن وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. بالنسبة لإسرائيل أعتقد أنها يعني تسعى إلى تجميع أكبر أوراق ممكنة في اللحظات الأخيرة، هذا إذا التزمت بوقف إطلاق النار، وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستجبرها على الالتزام بوقف إطلاق النار. فلذلك هي تسعى أولا إلى التوسع في اللحظات الأخيرة، وثانيا إلى تهجير أكبر قدر ممكن من السكان. وأنا أخشى في الحقيقة أن يربط يعني عودة الأهالي إلى المناطق خارج الخط الأصفر بالمفاوضات التي ستجري في واشنطن، وهذه مشكلة كبيرة لن يرضى بها أحد، يعني لأنه عند وقف إطلاق النار يجب أن تلتزم كل الجهات بوقف إطلاق النار، وساعة إذن سيتاح للناس أن تعود إلى صور، إلى النبطية، إلى هذه القرى الواقعة خارج نحن لا يعني نحلم الآن بالعودة إلى النقورة وإلى كفركلة وإلى في هذه
1: المرحلة إلى هذا الحد.
3: نعم، قبل الانسحاب الإسرائيلي. يعني في المرات السابقة بال 2006 وبال 2000 عادت الناس وكانت إسرائيل موجودة، ولكن أعتقد أنها الآن لن تسمح بذلك.

0: ذلك ولن يعود أحد إلى هذه المناطق في الخط الأصفر، ولكن إلى الصور والنبطية والقرى المجاورة يفترض أن يعود الناس إذا يعني ثبت وقف إطلاق النار.
1: سيد صلاح، ما الذي يدفع، وقبل أن أطرح سؤالي فقط، قصفنا بصاروخ ثقيل مربط مدفعية مستحدث لجيش العدو في بلدة العديسي جنوبي لبنان، هذا ما يقوله حزب الله في هذه الأثناء، وكانت كارمن أشارت إلى عمليات حزب الله المستمرة، يتحدث عن قصفه بصاروخ ثقيل مربط مدفعية في بلدة العديسي. حتى الآن لم يأتي حزب الله على ذكر موضوع المسيرات التي أشارت إليها كارمن وتحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية. كنت أسألك، ما الذي يجبر الولايات المتحدة على أن تفرض التزاما على إسرائيل من خلال مفاوضات إسلام أباد لوقف إطلاق النار، ولم تجبرها على ذلك من خلال مسار واشنطن اللبناني الإسرائيلي، والذي ربما كان يدعم بهذه الحالة الحكومة اللبنانية؟
2: ربما القول هنا يعود إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أولا شدد على أنه لا يريد أن يربط مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بمفاوضات إسلام أباد، لكن من ناحية أخرى يخشى من أي تهور إسرائيلي قد يعرقل المفاوضات أو اتفاق إسلام أباد، بمعنى أن وقف إطلاق النار الذي ينص على، حسب ما سرب في الإعلام طبعا عن هذا الاتفاق، ينص على فترة 60 يوما من وقف كامل لإطلاق النار على جميع الجبهات، وبالتالي الدخول في مرحلة المفاوضات على المواضيع العالقة الأخرى خلال هذه الأيام 60. فإذا تصرف نتنياهو بطريقة لم يلتزم بها بوقف إطلاق النار واستتبع ردا مباشرا من حزب الله، سيؤثر على نتائج المفاوضات.
1: ولكن نتيجة ذلك ألا تكون بأن عمليا ستبقى إيران هي المفاوض الفعلي، بينما المفاوض بالصورة إذا صح التعبير سيكون في واشنطن الوفد اللبناني؟
2: عمليا كنا ولازلنا نعتقد ونؤمن بأن أي اتفاق يحدث في إسلام أباد سيكون له ارتداداته حتما على الساحة اللبنانية، وهذا وارد في نص الاتفاق الأمريكي الإيراني، عندما يذكر وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وتحديدا في لبنان، هذا من نتائج المفاوضات المباشرة وانعكاسها على الساحة اللبنانية. أما فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي هي في مسار مختلف عن مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني، فنتائجه ستكون أولا بانسحاب إسرائيل، ثانيا بعودة الأسرى، ثالثا بعودة النازحين. هذا ما يتم بحثه بعد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، هذا ما يسار إلى
1: هذه التفاصيل سأسألك عنها سيد واصف. لكن لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، شكوى لرشها مبيدات الفلوفوسات فوق قرى جنوبية حدودية، قامت بذلك إسرائيل، وهذه تقضي على الثروة الزراعية بالكامل،
2: منطقة غير قابلة.
1: وهناك شكوى أخرى أيضا تقدمت بها الخارجية اللبنانية ضد إسرائيل لاستهدافها آلية عسكرية للجيش اللبناني واستشهاد ضابطين وجندي. طيب، قبل أيضا أن أكمل، لأن التطورات الميدانية مهمة خصوصا بالنسبة للتبعات، ربما الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق 3 قذائف باتجاه بلدات شمال إسرائيل، يقول إنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، ربما هذه الجملة لها دلالات هامة، سننتظر ما الذي يمكن أن يكون بعد ذلك. سيد واصف، ما أشار إليه سيد صلاح إنه هذه التفاصيل، حتى هذه التفاصيل، ألا تعتقد أن مجرد وقف إطلاق النار انطلاقا مما يتوافق عليه في إسلام أباد سيكرس دور إيران ونفوذ إيران في المفاوضات، حتى بالنسبة لهذه التفاصيل، الانسحاب، عودة الأسرى وغير ذلك، بما أن الأصل بدأ من إسلام أباد؟
0: أنا أعتقد أن دور إيران سينتهي عند وقف إطلاق النار، لا أحد يريد أن يفاوض عن لبنان، لا إيران ولا غير إيران، كما يقول رئيس الحكومة أن الدولة هي، نعم الدولة اللبنانية هي التي ستواصل المفاوضات من أجل

0: دولة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. إيران لا تريد أن تفاوض عن لبنان، ولماذا تتحمل هذا العبء؟ إيران موقفها محدد بتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا يخدم المفاوض اللبناني في واشنطن. ولكن هنالك من يريد أن يقول أن إيران ليس لها أي فضل فيما يحصل في لبنان الآن. لا تريد إيران أن تفاوض عن لبنان،
1: وهذا لكن هناك من يقول إيران تمتلك أوراق ربما تفاوض بها لمصلحة لبنان، في حين أن العكس غير صحيح، يعني الحكومة اللبنانية لا تملك أوراقا.
0: صحيح، هذا صحيح.
1: طيب،
0: أنا أعتقد أن المفاوضات الحقيقية ستجري في عين الديني مع الرئيس بري، لأن من يملك قرار الميدان هو حزب الله بالجانب اللبناني وليس الحكومة اللبنانية، فلذلك يجب الحديث مع حزب الله وليس مع الحكومة اللبنانية التي لا تملك أي ورقة في الميدان. الميدان في يد المقاومة، ولذلك يجب الكلام من هذا المنطلق، وهو يجري الآن، يجري تحت الطاولة وفوق الطاولة وفي كل المجالات، وربما يسرب بعض هذه الأمور. ولذلك الرئيس بري هو الذي طرح مسألة الانسحاب المتوازن بالنسبة لي.
1: ما رأيك في هذه النقطة؟
2: لا يكشف سرا، والواقع الموفد السعودي الذي جاء إلى لبنان جاء ليتحدث مع الرئيس بري، السفير الأمريكي الذي عاد ثم غادر للإشراف على المفاوضات في أمريكا تحدث مع الرئيس بري مطولا ولم يصرح، لا عند مغادرته القصر بعبدة ولا عند مغادرته سراي، تقصد التصريح عند مغادرته.
1: ما هو دور الوفد المفاوض في واشنطن؟
2: ما هو المطلوب؟ أن تكون الحكومة ممثلة بهذا الوفد بتوافق الرؤساء، هذا ما يحاول العالم بأجمعه. نعم. التوسط للوصول إليه.
0: الحكومة هي التي ستوقع في النهاية.
2: هي التي ستوقع.
1: عندما يعني يفوض رئيس مجلس النواب وتوقع أخيرا الحكومة.
0: طبيعي. الحكومة بشكل رسمي هي التي ستوقع. هنالك يجب أن يكون هنالك توقيع صحيح. وليس الرئيس بري الرئيس بري يسهل. نعم. العملية. بالتفاهم مع الأمريكيين الذين يقومون بالاتصال به.
1: شكرا لك وصف عوض الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك صلاح تقي الدين أيضا الكاتب والمحلل السياسي. شكرا للمتابعة مشاهدينا، نعود الآن إلى الدوحة.
3: إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقى بالتوقيع عليها اليوم، كما نستطلع تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم، وبعده مباشرة سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وأكد الرئيس الأمريكي أن الغبار النووي الإيراني المدفون تحت الأرض سيستخرج في الوقت المناسب من أجل تخفيفه أو تدميره في إيران أو في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تسر العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. في إسرائيل من المرتقب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم لبحث تداعيات الاتفاق بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان، وأن هذا الملف سيناقش خلال المحادثات. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد سقوط مسيرات داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن 3 مسيرات أطلقت من لبنان منذ صباح اليوم وانفجرت قرب قواعد عسكرية في الجليل الغربي. وبينما استمر القصف

0: القصف على بلدات عدة في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطي وصيدا. من جهته أعلن حزب الله أنه قصف بصاروخ ثقيل مربضة مدفعية مستحدثاً للجيش الإسرائيلي في بلدة العديس جنوبي لبنان. للمتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر لمتابعة ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. والبداية معك مراد، إذن كيف تسير الترتيبات بشأن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بالنسبة للأمريكيين؟
1: مرحبا غنوة. نعم، هناك حالة من الترقب والانتظار الآن لحدوث هذا التوقيع على مذكرة التفاهم. رسميا لم تعلن أي تفاصيل بشأن هذه الترتيبات، الموعد المحدد اليوم متى تحديدا سوف يتم هذا التوقيع وهذا الاجتماع، لكن كان مسؤول أمريكي تحدث لأكثر من وسيلة إعلام عن بعض التفاصيل فيما يتعلق بهذا الأمر، ومن أنه سيتم خلال اجتماع افتراضي تحضره الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبارهما طرفا هذا الاتفاق، وأيضا الوسيطين الرئيسيين باكستان وقطر. وبطبيعة الحال يمثل الولايات المتحدة الأمريكية نائب الرئيس جيدي فانس باعتباره رئيسا للوفد التفاوضي الأمريكي. وجرى هذا الترتيب على هذا النحو، أي اجتماع افتراضي وتوقيع إلكتروني وليس مراسم توقيع بالحضور الشخصي لأسباب عديدة بينها أسباب لوجستية بالنظر إلى عدم إمكانية سفر فانس للتوقيع بالتوقيع على مراسم بالحضور الشخصي بالنظر إلى عدم إمكانية سفره بسبب سفر الرئيس ترامب المتوقع صباح الاثنين إلى باريس للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وبالتالي تعين بقائه هنا في واشنطن في ظل وجود هذه القاعدة التي دائما تتبع، ومن أنه في حال سفر الرئيس فإن نائبه يبقى في واشنطن أو العكس. أيضا أسباب أخرى من ذلك كما يقول المسؤول تفضيل الوسطاء ودفع الوسطاء بالتسريع بالتوقيع وإن في شكل إلكتروني واجتماع افتراضي، وذلك كي لا تبرز أي مشاكل أو عقبات قد تؤدي إلى تأخير التوقيع وربما عدم حدوثه بالنظر إلى وجود أطراف تسعى إلى هذه النتيجة. ومن ثم كانت هذه الصيغة في مسألة ترتيبات التوقيع وبانتظار إعلان المزيد من التفاصيل هنا في العاصمة واشنطن. نعم. لكن هناك حالة من التفاؤل، وكانت شبكة CNN أشارت إلى أن وفدا قطريا يزور طهران لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الترتيبات بالتنسيق مع واشنطن غنوة.
0: وهذا ما أنقله لنور الدين لدغير، ونتابع معك هذه الزيارات المكوكية لطبعا إنهاء كل الإجراءات المرتقبة وصولا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم.
2: هنا بكل تأكيد يمكن القول بأنه لم يبقى إلا التوقيع، هذا ما تبقى من هذا الجدل السياسي الذي صاحب طهران وواشنطن طيلة هذه المدة، وبتدخل الوسطاء الفاعلين الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. بكل تأكيد كل الأمور يبدو أنها حسمت على المستوى الورق، كل النقاط الخلافية تم حلها سواء فيما يخص الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحلفائهما، ونقصد هنا الجبهة اللبنانية، مسألة الأموال المجمدة. إيران الآن تريد نوع من الضمانات رغم أن هذه الضمانات قد وفرت لها، تريد التأكد من هذه الضمانات حتى إن وقعت تستطيع الاستفادة من أموالها المجمدة في مضيق هرمز، كيفية وآلية التعامل بالمضيق، رفع الحصار، نقل الملف النووي والعقوبات إلى المرحلة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. كل هذه الأمور تم الحسم فيها. ما يبقى هنا يبدو أنها إجراءات بروتوكولية بالدرجة الأولى نظرا لتعقد المشهد الأمني والسياسي في إيران بعد الحرب، خاصة أن المسؤولين عن اطلاع عن المذكرة هم أعضاء في مجلس الأمن القومي.

0: يمكن القول بأنهم أغلبهم موجودون على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية وربما حتى الأمريكية، لذلك إمكانية الوصول إليهم تأخذ نوعا من الوقت، ويبدو أن هذه المرحلة كذلك تم تجاوزها باعتبار أن الأمر عرض على مجلس الأمن القومي، عرض على اللجنة السداسية أو ما يعرف بلجنة الاتفاق النووي، يبدو أن المرشد كمان كذلك عرض عليه الأمر، لكن تبقى بعض الإجراءات ترتبط بطبيعة صاحب القرار السياسي هنا في إيران في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة كذلك مهمة وأساسية هي نقطة تهيئة الشارع الإيراني لمثل هذا الاتفاق، خاصة أن هناك طرف متشدد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران غير راغب بهذا الاتفاق، بل أكثر من ذلك يقول كيف يمكن التفاوض مع من اغتال أو قتل المرشد الإيراني. هذا سؤال يطرحه هذا التيار، ويطرح هل يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية خلال مرحلة المفاوضات. هذا التيار لا يمكن الاستهانة بحضوره السياسي، هو موجود في مجموعة من المؤسسات، موجود في البرلمان، موجود في الشارع، موجود في المؤسسات الثقافية الإيرانية وفي الشارع، حتى التجمعات اليومية التي كانت تشهدها وتشهدها طهران منذ بداية الحرب إلى الآن، نسبة كبيرة ممن يحضرها هم من مؤيدي هذا التيار الذي يرفض المفاوضات، وبالتالي لا بد من إرضاء هذا الشارع ولا بد من طمأنة هذا الشارع. ويبدو أن هذا ما كان يحدث خلال هذين اليومين، هي محاولة إرسال رسائل إيجابية لهذا التيار حتى تتمكن الجهات المعنية بالإعلان وبالموافقة من إعلان هذا القرار، لأنه ترى في التوقيع على القرار نوع من المغامرة والمقامرة السياسية، سواء أنها ستؤدي إلى نجاح هذا الفريق من خلال نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو إلى تراجع هذا الفريق إلى الخطوط الخلفية في النظام السياسي الإيراني في حال ما إذا فشلت هذه المفاوضات ولم تستطع إيران أن تحصل على ما تريد. إذن نحن بالجو العام الإيراني أن المذكرة أصبحت جاهزة ومصادقة عليها، بالجو البروتوكولي يبدو أن الأمر يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الإيرانية داخليا وكذلك خارجيا، بوجود الوسطاء ووجود الوسيط القطري كما كان يوم الأربعاء هنا، استطاع أن يحدث اختراقا كبيرا في التفاوض ما بين طهران وواشنطن والموافقة على مذكرة التفاهم من قبل الفريق المفاوض الإيراني والفريق المفاوض الأمريكي. الآن وجوده هنا بكل تأكيد سيحدث هذا الاختراق، وربما قد يؤدي بالفريق الإيراني إلى التوقيع، إن لم يوقع اليوم ربما قد يوقع غدا، لكن مسألة التوقيع يبدو أنها ضمن جندة وخطة المسؤول السياسي هنا في إيران.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير من طهران، أيضا الشكر لمراسلنا من واشنطن مراد هاشم، ولكن أتحول لك عبد الرحمن مطر، ونتابع طبيعة التصريحات الباكستانية في هذه اللحظات الحاسمة.
2: هنا في باكستان الأمور واضحة للغاية، الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية كان قد أكد للجزيرة بأن التوقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران سيتم بطريقة إلكترونية وعبر تقنية الفيديو وبشكل افتراضي، وأيضا رئيس الوزراء الباكستاني كان قبل ذلك قد أكد بأن التوقيع سيتم إلكترونيا. الشيء الوحيد الذي كشفه رئيس الوزراء الباكستاني هو أنه بمجرد أن يتم التوقيع على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران ستنطلق مفاوضات أمريكية إيرانية على مستوى تقني. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لم يشر إلى طبيعة هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أين سيتم عقدها، من سيشارك فيها، وما المواضيع التي سيتم بحثها، لكن هذا هو الشيء الوحيد على الأقل الذي كشفه الجانب الباكستاني بشكل رسمي. منذ 3 أيام غنوة والوسيط الباكستاني يتحدث بشكل رسمي عبر بيانات رسمية وأيضا في منشورات لرئيس الوزراء الباكستاني عن أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وأن هناك موافقة أمريكية إيرانية على هذه الصيغة النهائية لاتفاق السلام الذي سيتم التوقيع عليه كما قال وكتب شهباز شريف بشكل إلكتروني. إذن نحن نتحدث أو باكستان تتحدث عن اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم، وذلك للفرق الكبير بين الأمرين. مذكرة التفاهم عبارة عن إعلان نوايا أو إعلان مبادئ، وهي عادة تكون غير ملزمة لطرفي النزاع، بينما اتفاق السلام يكون ملزما وربما تكون ترافقه مجموعة من الملاحق الإضافية التي لن يعلن، حتى أن اتفاق السلام ربما لن يعلن بشكل علني على الأقل من الجانب الباكستاني في هذه المرحلة.

0: مرحلة. باكستان بالتأكيد على اطلاع بكل التفاصيل، على اطلاع على الصيغة النهائية، على اطلاع نعم. وعلى موافقة أمريكية إيرانية أيضا على ما سيحدث اليوم، لكن باكستان حقيقة تمتنع ربما عن الكشف عن مزيد من التفاصيل احتراما لدور الوسيط، وحتى لا تدخل نعم. في مجاذبات داخلية في إيران أو في الولايات المتحدة.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، حدثنا من إسلام أباد. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك سيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذا سيد جو، ترامب يأمل بأن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم، ولكن إما حدث إن لم يحدث ذلك اليوم، هل من انعكاس على مسار المفاوضات؟
2: يمكن أن يؤثر ذلك على المفاوضات، وعلينا أن نتذكر أن المسألة لا تقتصر فقط على الرئيس ترامب، هو ليس الوحيد الذي يعتقد أنه سيتم التوقيع اليوم، أيضا الباكستانيون. وإذا نحن هنا نتحدث عن شريك في هذه العملية يتشارك الرأي نفسه مع الولايات المتحدة، أعتقد أنه ربما هناك خلافات داخلية في إيران بشأن هذه المذكرة، ونعلم أنه لم تتم الموافقة من قبل المرشد الأعلى قبل أن يتم طرح هذه المذكرة على المجلس الأعلى للأمن القومي، ولقد كان هناك أيضا مظاهرات ضد التوقيع على هذه المذكرة، وربما يبدو وكأن هناك تردد. آمل أنه سيتم التوقيع على هذه المذكرة اليوم، لأنه إذا حصل ذلك هذا الأمر يفتح آفاق المفاوضات بشأن النقاط الأصعب، هذا هو الجزء الصعب. أما بالنسبة للجزء السهل فهو الجلوس على الطاولة اليوم، وآمل أن الإيرانيون سيوقعون اليوم وسيعطون ربما لرئيس ترامب هدية عيد الميلاد التي قد لا يريدون تقديمها.
1: دكتور محمد، ما رأيك بالتوجه الإيراني وكل هذه المعطيات التي أشار إليها السيد جو، إنما يتعلق بتهيئة الشارع الإيراني، كذلك أن لا يعطى ترامب هذه الهدية في عيد ميلاده، وأيضا اختيار التوقيت الذي يناسبهم، ربما لهذا أيضا دلالة سياسية في هذه المرحلة.
3: هذا ما ذكرتيه صحيح جدا، ربما هي أحد الأسباب التي تؤثر على توقيع إيران أو قبول إيران بالتوقيع في الزمان المعين أو المكان المعين. أنا أعتقد بأن الإيرانيين لديهم مفاوضات شاقة وجادة أيضا خلال 60 يوم، وهي في أهم المواضيع التي يتم التفاوض عليها هو البرنامج النووي الإيراني. أنا أعتقد بأنه منذ البداية إذا ترسخت قواعد ثابتة وجادة وقوية، أعتقد بأن تساعد في أن تكون المفاوضات القادمة ربما بشكل أسهل وأكثر تفهما من الجانبين. يبدو لي بأن الجانب الأمريكي لحد الآن الرئيس ترامب، يعني الآن نحن ربما بعد 3 ساعات الرئيس ترامب يجلس من النوم ويغرد، ماذا يريد أن يكتب لا أحد يعلم، لا أدري يعني من يعلم ماذا يريد أن يغرد، وبالتالي هو يغرد من يعني بدون تنسيق مع أحد. الإيرانيون لا يقبلون ذلك، يعني يجلس الرئيس ترامب ويكتب تغريدة ويقول غدا سوف نعمل كذا كذا، الجانب الآخر الإيراني جالس، وسطاء موجودين، وبالتالي
1: حتى الوسيط الباكستاني بالأمس يعني تحدث أنه سيتم التوقيع على المذكرة اليوم الأحد.
3: هذا لم يتم بالتعاون والتنسيق مع الوسطاء ومع الجانب الإيراني. الإيرانيون يريدون أن تكون المفاوضات على أساس الاحترام المتبادل، ويعتقدون بأن الرئيس ترامب عندما يريد أن يعلن عن شيء يجب أن ينسق مع إيران عبر الوسطاء.
1: ولكن الأمريكيون يرون أن هناك خلافات داخل مراكز القرار في طهران مما يؤخر عملية التوقيع.
3: هذه أسباب، يعني هذه كلها هي أسباب، وبالتالي هذه الأسباب إيران من جانبها تريد أن تحل هذه الأسباب، سواء إن كان ما يتعلق بالاحترام المتبادل مع الرئيس ترامب، ما يتعلق بالوضع في الشارع الإيراني والمعارضين وإقناع الشارع الإيراني على ضرورة التوقيع على المذكرة التفاهم. هذه الأسباب هي التي جعلت الجانب الإيراني يتأخر في التوقيع على هذا الاتفاق.
1: على كل حال سأتي بعد قليل على تفصيل أكثر بالنسبة لاختلاف التيارات في الداخل الإيراني، ولكن أسألك دكتور سليم، اليوم هناك جهود واضحة من الوسطاء إن ما يتعلق بالوسيط الباكستاني أو حتى هذه الجهود التي يبديها المفاوض القطري للدفع قدما بالتوقيع على مذكرة التفاهم. ما الذي تحدثه هذه الجهود في هذه اللحظات الحاسمة والحساسة؟
4: يعني من الواضح أن ما أوصل إلى مذكرة التفاهم هي جهود الوسطاء، في البداية الجهود الباكستانية مع الرافعة العربية الإسلامية، وصولا إلى الانخراط القطري المباشر في هذه المفاوضات، وهذا الجهد الكبير على مستوى الوسطاء الذي دخل في التفاصيل ودخل في التوقيتات. يعني أعلن أمس المفاوض الباكستاني أن التوقيع اليوم، واليوم الخبر من طهران أن وفد التفاوض القطري في طهران. هذا يعني أن الانخراط هو في التفاصيل، في التوقيتات، في الصياغات، في كل الجوانب المتعلقة بمذكرة التفاهم، وهذا يؤشر على متابعة دقيقة، لأن في أي لحظة لا يكون المفاوض متابعا لهذه التفاصيل من الممكن أن لا نصل إلى نتائج إيجابية. لذلك خاصة بعد دخول الوسيط القطري، إن كان من الصياغات ومن التفاصيل الزمنية والتوقيتات، والآن هي المرحلة الأخيرة في مذكرة التفاهم، وهذا الدور الكبير على مستوى فريق التفاوض أو التفاوض المتعدد الأطراف سنشاهده أيضا في المرحلة المقبلة. يعني من الواضح أن هناك تباينات كبيرة على الداخل في الداخل الإيراني، ويسعى أيضا الوسيطان الباكستاني والقطري على التواصل مع كل الأطراف في داخل إيران من أجل الوصول إلى صيغ ترضي الجميع، لأنه لا يمكن عندما يكون هناك تباينات في جهة معينة أن يتم التواصل مع جهة واحدة. لذلك الدور حتى في المفاوضات المقبلة للوسطاء هو مهم. يبقى السؤال هو كيفية توزيع الأدوار بين الجانب الباكستاني والجانب القطري، أو حتى كيفية توزيع الأولويات في الملفات المطروحة في المرحلة المقبلة.
1: سيد جو، كيف تراقب التعاطي الأمريكي الذي يبديه ترامب وإدارته حيال هذه المفاوضات المتعددة الأطراف التي انخرطت فيها عدة أطراف لإنجاح التوصل إلى أي اتفاق، والتي ستستكمل أيضا في المحادثات التقنية الأسبوع المقبل وحتى المحادثات السياسية؟
2: الرئيس الحالي قد تعامل مع إيران، ليس فقط مع إيران بل مع دول الخليج بطريقة مختلفة، وقد بدأ اتفاقية إبراهام في عهدته الأولى وعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية هنا في الخليج، وهذه كانت من بين الإنجازات التي حققها في إدارته الأولى. هذا الأمر تبين من خلال اعتماده بشكل مكثف على القطريين والباكستانيين لتأتي دور الوساطة، ولو لم يكن هنالك ثقة ما بين دول الخليج والولايات المتحدة لم نكن لنرى هذا الدور. ولكن المشكلة هي أن الطرف الذي يشكل تحدي هنا في هذه المسألة هو إسرائيل. ليس لدينا بعد تسوية بشأن ما سيحصل في لبنان. لقد كان هناك معلومات مسربة ومقترحات من جانب الإيرانيين من خلال قولهم أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل وقف الأعمال العدائية على كافة الجبهات، ونأمل أن يحصل ذلك، ولكنني أعتقد أنه سيكون هنالك مناوشات ما بين إسرائيل وحزب الله بغض النظر عن التوقيع اليوم. هذا هو الاختبار الحقيقي.
1: وألا ترى أيضا سيدي جو أن مهمة فتح مضيق هرمز بما يحمله من كثير من التعقيدات والتحديات أيضا هي مهمة واختبار حقيقي أمام الأطراف للاستكمال في المسار التفاوضي؟
2: نعم، هذا هو الاختبار الأول للثقة. على كل طرف أن ينسحب بشكل ما. الإيرانيون عليهم أن يتوقفوا عن توجيه الصواريخ إلى السفن أو نحو السفن، وأن ينزعوا الألغام، وفي الوقت ذاته أيضا بالتوازي على الولايات المتحدة أن تسحب بعض سفنها لرفع الحصار عن خليج عمان. وإذا تمكن كلا الطرفان من فعل ذلك خلال الأيام 30 القادمة مثلا، ستكون هذه إشارة تبين أن هناك نوع من الثقة المتبادلة ما بين الطرفين. الثقة لم تكن موجودة قبل ذلك، وسيكون هذا الاختبار الأول.
1: دكتور صدقيان، إلى أي مدى الطرف الذي سيوقع على مذكرة التفاهم سيتمكن من

0: احتواء الأصوات المعارضة في الداخل الإيراني، وحتى يعني تأطير من يستخدمون هذا الأمر كإنجاز ويطلقون شعارات للتأجيج.
1: هذا مهم جدا، لأن وهو أحد التحديات التي تواجه الحكومة الإيرانية عندما تريد أن توقع على هذه المذكرة وتدخل المفاوضات.

0: السفارة الأمريكية من قبل الطلبة الثوريين آنذاك لاحتلوا السفارة واحتجزوا الرهائن الأمريكيين لحد الآن. هناك تباين في هذا الأمر حيال الولايات المتحدة، وهذا يعني هذه الذهنية أو الذاكرة الإيرانية ترجع إلى العام 1953 عندما أسقطت المخابرات الأمريكية الزعيم الإيراني آنذاك مصدق عندما أمم النفط الإيراني. وبالتالي هذه الذاكرة لا زالت تعمل بأن الولايات المتحدة هي عدو إيران لا تريد لإيران، ودخلت الولايات المتحدة في الحرب التي شنها صدام حسين على على على إيران، وهكذا لحد الآن يعني 47 عاما عقوبات متتالية
1: جهود وعلى رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان بربط مسألة التوقيع على هذه المذكرة بالفوائد الاقتصادية والعوائد على جيوب الإيرانيين. هل هذه الخطوة تؤتي أكلها، خاصة إذا لم نلمس يعني تأثير مباشر عليهم؟
0: أنا أعتقد بأن هذه الخطوة أو هذا العمل الذي يقوم به زيد بازجكيان وبقية أركان الحكومة تعتمد على عاملين. العامل الأول هو الداخل الإيراني المعارض لهذه الاتفاقيات، والعامل الثاني رئيس ترامب. هل سيتمسك بما يوقعه الرئيس ترامب، وإلا في يوم من الأيام يخرج علينا ويقول بأن هذا الاتفاق اتفاق سيء مثل ما عمله مع الاتفاق النووي في العام 2015؟ هو ذات الرئيس ترامب الذي قال عن الاتفاق السابق بأنه سيء، هل سوف يقول هذا سيء؟ هل سينتقد الإيرانيين؟ أنا أعتقد بأن هذين العاملين، ويجب على الرئيس ترامب أن يعمل مما يعزز الثقة عند الذاكرة الإيرانية التي لا تمتلك بهذه الذاكرة بأشياء طيبة عن الرئيس ترامب.
1: سريعا أختم معك دكتور سليم، ما هي الركائز التي تقوم عليها مذكرة التفاهم بحيث يكون هناك ضمانات للحفاظ على النوايا الحسنة وأيضا أدفع قدما بالمحادثات القادمة؟
2: يعني طلب الجانب الإيراني كثيرا بضمانات، من الواضح أن لا يوجد ضمانات فعلية حقيقية على مستوى كل النقاط المذكورة. من الواضح أن الضمانات تشمل موضوع الأموال المجمدة، وذلك من خلال عمل الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، ولكن تحديدا على الوسيط القطري، وهو ضمان آليات، وهذا ما تم نقاشه، كيفية تحويل هذه الأموال المجمدة. الضمانات تكمن هنا بشكل أساسي، وهذا كان أحد المطالبات الجانب الإيراني، ولكن الضمانات على مستوى الاتفاق بشكل كامل لا أعتقد أنه يوجد ضمانات فعلية، ولكن هي المصلحة المشتركة عند الطرفين من أجل الذهاب إلى المفاوضات وعدم اللجوء إلى الحرب.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور، الدكتور محمد صالح صدقيان، وأيضا السيد جو بوريلي مع حفظ الألقاب. في شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله أطلق 3 قذائف باتجاه بلدات شمال إسرائيل، معتبرا أن هذا انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وبينما استمر القصف على بلدات عدة في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطي وصيدا. من جهته أعلن حزب الله أنه قصف بصاروخ ثقيل مربضة مدفعية مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسي جنوبي لبنان. كما قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لآليات ولجنود العدو الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة جنوبية لبنان. للمتابعة الميدانية تنضم إلينا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك كارمن، والمؤشرات في الميدان إلى ما تشي، وخاصة مع التحضير لجولة مفاوضات جديدة عما قريب في واشنطن.
3: غنوة، لا يشي الميدان بأن هناك قربا لتوقف العمليات العسكرية، على العكس نحن إزاء توسعة لهذه العمليات. هنا نتحدث عن محورين أساسيين، المحور الأول مرتبط بقضاء النبطي الذي شهد منذ بعد ظهر أمس تصعيدا لافتا على المستوى الميداني حتى في عمليات حزب الله الذي قال إنه استهدف مقارا مستحدثا للقيادة، تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، آليات في يحمرشقي، في زوتر الشرقية، وفي هذه المنطقة التي أيضا شهدت غارات وقصفا لم يهدأ طيلة الليل، وأطلقت دفعات من قبل حزب الله من الصواريخ المسيرات.

0: قضائية باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحور. نشهد محاولات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم وحتى تخوم مدينة النبطي. هي صحيح تسيطر على يحمر الشرقية، على زوتر الشرقية، ولكن الدلائل أكان بالنار أو حتى المساعي من قبل محاولات التقدم التي تحدث عنها حزب الله، تقدم باتجاه تبنيت كفر تبنيت عفوا، هو كان قد صدها، يدلل على نية بتوسعة رقعة جغرافية للسيطرة في هذا القطاع. أما في القطاع الغربي فمحور آخر هو مرتبط بمجدلزون. خلال الأيام الماضية حصلت محاولات تقدم، هذه القوات الإسرائيلية تتوغل باتجاه مجدلزون، ولكنها تلقى مقاومة من قبل مقاتلي حزب الله يستهدفونها بشكل متكرر، يستهدفون تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في تلك المنطقة التي أيضا تشهد قصفا مدفعيا لا يتوقف. حين نتحدث عن قصف مدفعي يطاول مجدلزون وغارات تطاول هذه المنطقة، هذا يدلل على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تسيطر عليها بالكامل، وإن كانت تنفذ تفجيرات في تخومها، وهي صبيحة هذا اليوم أيضا نفذت تفجيرا في بلدة شيحين، كما أنها تغير على عدد كبير من البلدات. أيضا الغارات خلال الليل وصبيحة هذا اليوم كانت باتجاه مجدل سلم وعدد من البلدات في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. كل هذا القصف والعمليات معطوفة على تهديدات إسرائيلية ب 29 بلدة بقصفها في قضائي النبطي وصيدا.
1: وهذا ما أريد أن أسأل عنه كارمن، ما هي خطورة وتداعيات هذه الإنذارات التي يتوسع إطارها إن صح التعبير؟
0: كل يوم تضيف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق جديدة في إطار التهديد. حين نتحدث عن منطقة إقليم التفاح فهي منطقة ما زال سكانها يقطنون فيها، لم يغادروها، ولكنهم اليوم تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية بقصف هذه المنطقة، هم اضطروا لإخلائها. ونحن نتحدث عن ارتفاع في عداد النازحين من مناطقهم في جنوب لبنان، وهذا الواقع يرخي بثقله بطبيعة الحال على السلطات الرسمية اللبنانية التي أيضا كانت قد أعلنت سابقا عن حالة طوارئ في إطار خطة النازحين والتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية، وما وصفته المنظمات الإنسانية بأنه ترانسفير ودفع للنازحين ولسكان المناطق الجنوبية لإخلائها. إذن يبدو أن هناك قصفا في الجنوب مستمر، ونفاد عن غارات في الجنوب. إذن الغارات مستمرة على جنوب لبنان. وأيضا غنوة كنت تحدثت وسألت عن الإطار السياسي وما يترقبه لبنان. لبنان يترقب أولا مسار باكستان وما تمخضت عنه المفاوضات في هذا الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. لبنان يقول على لسان رئيس الحكومة نواف سلام بأنه يريد ويعرف أن هناك انعكاسات لهذا المسار التفاوضي على لبنان، ولكن يريد أن يمسك بزمام القرار، وهو سيتفاوض في واشنطن، والجولة المقبلة ستكون في 22 من الشهر الحالي.
1: شكرا لك من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أنتقل لك وليد، وأيضا على الجانب الإسرائيلي يبدو أن هناك خشية سيبديها المجلس الوزاري الأمني المصغر في اجتماعه اليوم عن مسار إسلام أباد وما له من انعكاسات على الساحة اللبنانية وعملياته العسكرية هناك.
2: فعلا مثل ما قال أحد المعلقين الإسرائيليين، إسرائيل عيونها على إيران وأرجلها تتجه نحو النبطية، في إشارة إلى أن هذا الاتفاق إذا ما تم توقيعه يثير القلق لديها، وهذا القلق سبب لاجتماع الطاقم الوزاري الأمن السياسي المصغر الذي سيلتئم هذه الليلة على خلفية تصريحات وطلبات من عدد من الوزراء بأن يعلن القيادة السياسية أي نتنياهو أوامر بضرب الضاحية أو على الأقل النبطية في هذه المرحلة. واللافت هو أن إسرائيل بالفعل تبحث عن الذريعة المباشرة من أجل أن تباشر بهذا القصف سواء للنبطية أو للضاحية، وقد أبرزت بشكل لافت أيضا مسألة أن 4 مسيرات اخترقت الأجواء الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية وتفجرت على مقربة أو في مناطق ومواقع عسكرية، وهذا خلافا لما كان معتادا حيث كانت تتكتم على استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية، كما أنها كانت دائما تتباهى باعتراض مثل هذه المسيرات، والآن 3 مسيرات منذ هذا

0: الصباح و24 في ال24 ساعة الأخيرة تقول بأنها قد اخترقت إسرائيل خاصة في الجليل الغربي. هذا الوضع مؤشر على أن الساعات الباقية سواء بالنسبة لاجتماع الطاقم الوزاري الأمن المصغر أو بالنسبة لتوقيع الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هي حساسة للغاية، وإسرائيل أعربت عن قلقها ووصفت هذه المذكرة بأنها سيئة جدا، لأنها كما يقول معلقوها ويقول كبار قادتها بأنها هذه المذكرة تتجاهل المصالح الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية، وقد جرت بمعزل عن المصلحة الإسرائيلية. لذلك الاجتماع الذي يأتي هذا المساء إما أن يشهد ذروة في التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وربما في مواقع أخرى مثل الضاحية والنبطية، أو أن هذا الاجتماع سيضطر مجبرا على أن يقبل بوقف إطلاق النار إذا شملت هذه المذكرة على وقف لإطلاق النار في لبنان، لكن مع محاولة إسرائيلية للبقاء في المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني، أو على الأقل إذا أجبرت على الانسحاب منها أن لا تضطر للانسحاب إلى الحدود الدولية، وإنما أن تبقى فيما تصفه بالحزام الأمني داخل الأراضي اللبنانية. هذا الوضع يزداد تعقيدا خلال الساعات المقبلة. نتنياهو يلتزم الصمت حتى الآن، ربما يدلي بتصريحات في مستهل هذا الاجتماع، لكن الوزراء الأشد تطرفا منه والمقربون منه أمثال بن غفير وسموتريتش يطالبوه بتفعيل كما يسموها معادلة الضاحية، بأنه بما أن هناك مسيرات قد اخترقت المجال الإسرائيلي فعليه أن يبدأ القصف وتقويض مبان وتدميرها في الضاحية. وهناك من يشتبه وليد بأن نتنياهو قد يعطي الأوامر.
1: ونحن نتحدث الآن، نعم، نرصد غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق مراسل الجزيرة ربما نفذ تهديد بن غفير هنا الذي قال يجب أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان. إذن غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، هذه هي أول غارة بعد وقف لمروحة التصعيد الإسرائيلي الذي يعني تم تجنيب العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن تصدت طبعا أو بعد أن طالت الأراضي الفلسطينية المحتلة هجمات من إيران. إذا نحن ما نشاهده الآن هي غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وفق مراسل الجزيرة. هنا أسألك وليد، ما هي الرسائل التي تبعث من إسرائيل مع هذه الغارة التي تطال الضاحية الجنوبية لبيروت؟
0: هم يريدون تخريب الجهود الدبلوماسية ومنعها من إنتاج اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل لبنان بين الولايات المتحدة وإيران، ويريدون ثانية أيضا أن يحاولوا أن يخلقوا حدودا أمنية إسرائيلية في العمق اللبناني، والأمر الثالث هو حسابات شخصية وحزبية لدى نتنياهو، لأنه بات يدرك أنه إذا تحققت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وأمريكا وتم وقف إطلاق النار قبل أن يتم نزع سلاح حزب الله وتفكيكه وهو الهدف الذي أعلنه منذ بداية الحرب، هذا الأمر سينعكس عليه سلبا بالنسبة للانتخابات الإسرائيلية وقد يقوض فرصه نهائيا بالفوز. لكن الأهم أن نتنياهو لن يألو جهدا من أجل تخريب الجهود لإنتاج أو لتتويج الجهود الدبلوماسية باتفاق ينهي هذه الحرب. هذا ما يغضب نتنياهو. لذلك الأحداث تسير أسرع بكثير مما نحن نتوقعها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي من قبل إسرائيل كاتس قد أعلن بأنهم لن ينسحبوا من لبنان، والأصوات في محيط نتنياهو أيضا تقول بأن عليهم أن يواصلوا الحرب. والآن صدر بيان مشترك من نتنياهو وكاتس قبل لحظات يعلنان فيه بأنهما قد وجها الجيش وأمراه بشن هجمات على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية ردا على قصف حزب الله للمسيرات في داخل إسرائيل. إذن

0: نحن أمام نقطة تحول هائلة، التصعيد أسرع مما كان متوقعا وهو في ذروة جديدة الآن. إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه يعلنان أنهما أمرا الجيش بأن يباشر بهجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت، يسميانها بأهداف لحزب الله، وواضح بأن الأمور ستتدهور. كيف سينعكس ذلك على الجهود لتوقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ هذا يتوقف على طول الرصن الأمريكي لنتنياهو، وما إذا الرئيس الأمريكي عندما يصحو هذا الصباح في أمريكا هل سيأمره بالتوقف؟ نعم. ونتنياهو يريد أن يستفيد من الساعتين الباقيتين من أجل أن يصعد وينفذ مثل هذه الهجمات على أمل أن تخرب كل تلك الجهود الدبلوماسية.
1: إذن وليد، أستذكر هنا هذه التصريحات لسموتريتش التي قال فيها اليوم إن إطلاق النار من لبنان نحو بلدات الشمال هي اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو، ويجب تنفيذها بحزم، ويجب إسقاط مبانٍ في الضاحية ببيروت اليوم ردا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال. هل نتنياهو وليد استجاب لهذه الدعوات بمعنى ترسيخ المعادلة التي كان يحاول أن يثبتها نتنياهو، أي بلدات الشمال مقابل الضاحية؟
0: نعم، هذا ما ذكرته في الدقائق الأخيرة. هناك بيان مشترك لنتنياهو ووزير دفاعه كاتس بأنهما وجها الجيش ليبدأ بشن هجمات على أهداف لحزب الله في منطقة الضاحية وغيرها، وواضح بأن هذا سواء كان استجابة لسموتريتش وبن غفير هو أيضا ما أراده نتنياهو. والجيش الإسرائيلي يعلن في هذه اللحظات بأنه قد هاجم بنى تحتية محددة لحزب الله في الضاحية، أي أننا أمام التطور وفق ما كان يطالب به سموتريتش وبن غفير وأيضا ما يريده نتنياهو. لكن واضح أن الهدف الأساسي هو محاولة تخريب الجهود الدبلوماسية نهائيا، مثل ما فعلت إسرائيل في يونيو حزيران الماضي قبل حرب 12 يوما، ومثل ما فعلت في فبراير 28 فبراير الماضي أيضا عندما كانت المفاوضات تكاد تنضج تسوية بين الولايات المتحدة وأمريكا. الآن إسرائيل تعود على ذلك، حاول نتنياهو أن يفعل ذلك عند في 8 أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، وأمر نتنياهو بالتوقف. آنذاك نتنياهو أمر الجيش وشن هجوما كاسحا على بيروت وليد، قتل فيه نحو 300 لبناني وأصاب أكثر من 800.
1: نشير إلى هذه الصور التي وردتنا منذ قليل لأثار الاستهداف الإسرائيلي، لأثار القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن هو قصف عنيف يطال مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت. أذكر بالبيان المشترك لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس. يقول البيان إن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها، ولقد تم مهاجمة بشكل دقيق بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وفق الجيش الإسرائيلي بعد أن أوعز نتنياهو وكاتس وفق بيانهما الجيش الإسرائيلي بشن هجوم على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. على كل حال، معنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا عميد خليل. كيف يقرأ هذا التطور والتجديد للقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما كل ما أرسي من معادلات أرادها المجتمع الإقليمي والدولي؟
2: بالطبع هذا تصعيد كبير جدا وخطير، ولكنه اختبار لجدية الاتفاق بين أمريكا وإيران. إذا كان هناك جدية في هذا الاتفاق فتتدخل أمريكا وتلجم إسرائيل وتتدخل إيران وتلجم حزب الله، لأن ما حصل اليوم كما كنا نقول هو كان السير على حبل مشدود، على حافة الهاوية. ولكن الملفت في الموضوع أن هذه المسيرات التي أطلقها حزب الله من أجل ترسيخ معادلة لم تتدخل القبة الحديدية وتسقطها. وهذا مؤشر أن إسرائيل كانت تستدرج حزب الله للوصول إلى هذا الوضع الحالي. وكما أنها لم تصدر أي إنذار للضاحية الجنوبية، لأنها أصدرت أي إنذار كانت تدخلت الولايات المتحدة وأوقفت الموضوع، ولكنها قصفت الضاحية بدون إنذار، وهذا يعني أن إسرائيل تريد تخريب هذا الاتفاق.
1: ونحن نشاهد أثار أول غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية، ترتفع أعمدة الدخان في سماء الضاحية. إذن عميد جميل، هذه الغارة التي تطال الضاحية الجنوبية لبيروت تأتي أيضا في سياق مزيد من الإنذارات لبلدات قضائي النبطي وصيدا، كيف يمكن ربطهما؟
2: عندما أطلقت المسيرتان باتجاه شلومي ومنطقة روش هانكرا، قامت إسرائيل بالرد بطريقة إنذارات إلى هذه القرى التي تقع شمال نهر الليطاني، وقد نصح السكان بشكل كثيف باتجاه ضاحية بيروت باتجاه بيروت، ولكنها لم تنذر. عندما سقطت المسيرة الأخيرة في منطقة القطاع الأوسط زرعيت ومنطقة مقابلة لراميا من جهة لبنان، فورا ردت إسرائيل باتجاه الضاحية، لأنها اعتبرت أن هذا الأمر قد تخطى ما أمر الخطأ أو قد هو أمر مقصود، وقد يتابع حزب الله هذا الأمر. يجب برأيها يجب لجمه عبر إعادة تثبيت المعادلة السابقة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال.
1: طيب، ينضم إلينا الآن من جبل لبنان الدكتور جمعة كارون الباحث في الشؤون الدولية، أيضا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور جو، برأيك كيف سيكون شكل التداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في الداخل اللبناني؟
3: يعني لابد من وضع الامر بسياقه، يعني الاهم ليس الداخل اللبناني ما يجري في الاقليم، يعني لا نزال نحن الان حتى اشار الاخر ضمن معادله الضاحيه او بيروت مقابل شمال اسرائيل، وبالتالي يعني لا اعتقد ستؤثر كثيرا على الصيغه الاكبر التي تجري بين ايران وامريكا. يعني هناك كان استفزاز اعتقد من الطرفين في الايام الاخيره، لان الطرفين الايراني والامريكي يحاولان اختبار مدى قدرة أمريكا على من إيران على رجم إسرائيل، ومن إسرائيل أيضا على اختبار هذا الاتفاق. فبالتالي التوقيت هو كان لافت الاهتمام، توقيت سياسي لأنه قبل ربما ساعة أو ساعتين أو ساعات من التوقيع المفترض الاتفاق، وأيضا بعد أيام من تركيز الضرب على النبطية ومحاولة وقف المسيرات وإيجاد معادلة جديدة في العمق التشغيلي لحزب الله في هذه المنطقة. يعني كلها أعتقد أمور متزامنة، هي توقيت عسكري والأهم هو التوقيت السياسي. أما رد لبنان الرسمي ليس هناك رد، يعني هناك الآن حراك سياسي في لبنان للتحضير لاتفاق إيران الأمريكي، وهناك يعني انتظار أو ترقب لما قد يجري إقليميا. الآن الميدان يسير على إيقاع التفاوض.
1: أشير إلى أن وفق مراسل الجزيرة هذه الغارة الإسرائيلية التي نتابع أثارها مباشرة على الهواء استهدفت محيط الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. تنضم إلينا كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت، ونتابع معك مزيد من التفاصيل حيال هذا التصعيد المستجد في الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: نعم غنوة، بالفعل هو تصعيد مستجد للمرة الثانية في غضون أسبوع، تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بذريعة استهداف شمال إسرائيل من قبل حزب الله بصواريخ ومسيرات. هذه المرة حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتبنى أي إطلاقات باتجاه شمال إسرائيل، هذا من خلال بياناته التي تحدث عنها حتى هذه اللحظة. ولكن ما عرف حتى هذه اللحظة عن غارة الضاحية، كما ذكرت استهدفت محيط منطقة منطقة الغبيري. يبدو من الفيديوهات الواردة من هناك أن الاستهداف هو لشقة على الأقل. الدمار اقتصر على عدد من الشقق. وفقا للجيش الإسرائيلي كان استهدافا لبنية تحتية لحزب الله، تماما كما حصل في الغارة الأخيرة عندما استهدف أحد المباني. وقال الجيش الإسرائيلي يومها إنها بنية تحتية لحزب الله. حتى هذه اللحظة ليس هناك الكثير من التفاصيل، ولكن لابد من الإشارة إلى ملاحظات أساسية في ضوء الاستهداف الأخير للضاحية ومقارنته بهذا الاستهداف اليوم. نعلم أنه في المرة الأخيرة عندما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال

0: إسرائيل باتجاه مستوطنة دوفيف وأيضا مواقع عسكرية ومرابط مدفعية بينها ما هو في يفتاح عند الحدود اللبنانية مع شمال إسرائيل. كانت سبقت تلك الاستهدافات محاولات تقدم نحو مدينة النبطية ومحيطها. يومها أطلق حزب الله تلك الصواريخ وتلا ذلك قصف للضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم نعلم ما جرى من هجمات متبادلة إثر ذلك بين إسرائيل وإيران. اليوم أيضا كان الإسرائيليون منذ الصباح يتحدثون عن إطلاقات من جنوب لبنان من قبل حزب الله مسيرات. حزب الله لم يتبنى هذه المسيرات كما ذكرنا، ولكن لابد من الوقوف عند جملة مؤشرات تشبه تماما ما كان حصل قبل أيام عندما استهدفت الضاحية وعندما أطلق حزب الله الصواريخ. اليوم نحن أيضا ميدانيا بالنسبة لجنوب لبنان أمام محاولات توغل بري على أكثر من محور. هناك تقدم إسرائيلي ملحوظ برا في محور النبطية تحديدا نحو مرتفعات علي الطاهر. كان هناك أيضا محاولات للدخول إلى بلدة كفر تبنيت. كانت هناك أيضا مواجهات واشتباكات على مدى اليومين الماضيين بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم على ذلك المحور، بالتزامن مع تقدم أيضا نحو بلدة مجدلزون في قضاء صور. يبدو أن القوات الإسرائيلية توغلت فعليا ودخلت تلك البلدة التي قال حزب الله في أكثر من بيان خلال الساعات الماضية أنه تصدى وهاجم القوات الإسرائيلية التي كانت في بلدة مجدلزون في قضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب وكذلك في محيطها. كل هذه التوغلات البرية تشبه تماما ما كان حصل قبل أسبوع عندما حاولت القوات الإسرائيلية التقدم نحو مدينة النبطية وما أعقب ذلك من إطلاق حزب الله للصواريخ. إذن هذا بالنسبة للتوقيت وللمؤشرات الميدانية مقارنة بما كان جرى مؤخرا عندما كسرت معادلة الضاحية. ما إن تستهدف الضاحية كما نعلم، ما إن يستهدف شمال إسرائيل ستستهدف الضاحية. يبدو أننا أمام كسر لهذه المعادلة من جديد في توقيت هو شديد الحساسية، يعني قبيل ساعات من التوقيع المرتقب للاتفاق بين إيران وأمريكا. طبعا نحتاج لمزيد من الوقت، مزيد من التفاصيل حول طبيعة المبنى المستهدف، وما يقول الجيش الإسرائيلي إنه بنية تحتية لحزب الله، ولكن ما نعلمه أن دخانا كثيفا تصاعد. هناك كلام وأخبار متداولة عن أكثر من صاروخ استهدف ذلك المبنى في محيط منطقة الغبيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. ربما نكون بعد وقت قصير أمام مزيدا من المعلومات حول ما إذا كان هناك إصابات في هذه الغارة، وأيضا حول حقيقة الهدف في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: ابقي معنا كاترين ونعطيك فسحة من الوقت لجمع مزيد من المعلومات. أذهب الآن لعادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل. سيد عادل، لماذا تقصف إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت، خاصة بعدما شاهدناه من تأكيدات نشرت عبر هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق، فيما على المقلب الآخر شهدنا دعوات من اليمين المتطرف الإسرائيلي لشن مزيد من الضربات على الضاحية؟ كيف نفهم هذه المقاربة ولماذا تقصف الضاحية مجددا؟
2: تحياتي لك أستاذة غنوة ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه الغارات الحالية على الضاحية تقرأ بثلاث اتجاهات، يعني بمعنى هنالك ثلاث رسائل يراد إرسالها. الرسالة الأولى المتصلة في ورقة التفاهم، مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني الأخذ بالتشكل، وتتضمن لبنان، وبالتالي يراد من إسرائيل ومن الحكومة وبنيامين نتنياهو إفشالها على قاعدة أنه الرئيس ترامب بحاجة لوقف إطلاق النار، وقبل من الإدارة أن تتضمن لبنان، بالتالي يراد توظيف لبنان لإفشال هذه المبادرة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل. هذا أولا. ثانيا، جزء من المعادلة التي فرضت قبل أسبوع من قبل إيران حين قصفت إسرائيل ب 11 صاروخ ردا على الغارة الإسرائيلية على الضاحية، وبالتالي تريد إسرائيل إعادة فرض المعادلة الإسرائيلية من خلال كسر المعادلة الإيرانية. بالتالي الآن نحن أمام مواجهة وصراع حول المعادلات، من الذي سيفرض معادلته؟ هل هي إيران أم إسرائيل؟ والرسالة الثالثة، المستوى الثالث، وهو كما تحدثت بالمستوى الداخلي.

0: في إسرائيل، وليس فقط اليمين، كل إسرائيل يمين، كل إسرائيل مجمع على ضرب الضاحية. ولكن بالآونة الأخيرة هنالك غضبا كبيرا يتزايد ويتعاظم لحظة بلحظة على بنيامين نتنياهو، ويحمل مسؤولية الفشل في التوصل إلى مذكرة التفاهم، لأن هنالك إجماعا في إسرائيل أن مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود يشكل يعني ضربة قاسية لإسرائيل، وبكل المعايير والمقاييس هنالك إجماع في إسرائيل أنها بنود سيئة. ولكن نص جزء من المجتمع الإسرائيلي يحمل الرئيس ترامب مسؤولية، يتهم ترامب أنه تخلى عن إسرائيل، أنه ألقى إسرائيل تحت عجلات الباص وهو ماشي بسرعة، جزء يقول أنه ألقينا إلى الكلاب لنهشنا من قبل الكلاب من قبل الرئيس ترامب. لكن خصوم بنيامين نتنياهو معارضي الحكومة يحملون بنيامين نتنياهو المسؤولية أنه ضعف بنيامين نتنياهو والقضايا التي يلاحق عليها في إسرائيل والتي أضعفته أمام الخارج وأمام الإدارة الأمريكية ودفعت الرئيس ترامب للتدخل في إسرائيل هنا لإنقاذه، جعلت بنيامين نتنياهو شخصية ضعيفة وأضعفت إسرائيل أمام الخارج، مما أدى أنه يتم تهميش إسرائيل وتهميش رئيس حكومتها في كل مسار المفاوضات. يعني الاستياء في إسرائيل ليس فقط من المخرجات أنه هاي البنود التي أعلن عنها من قبل وزير الخارجية
1: نعم
0: الإيراني قبل أيام كلها لا تلبي شروط إسرائيلية، إنما التعمد باستثناء إسرائيل من دائرة النقاش وتسريب هذا للإعلام من قبل الأمريكي، أريد منه إظهار أنه إسرائيل كانت شريك في البداية، ولكن بعد أن اندلعت الحرب لم تعد إسرائيل جزءا من القرار، لا بل أن القرار أعيد إلى الإدارة الأمريكية، وما يصدر عن الإدارة ينفذ بدقة هنا في إسرائيل.
1: عميد جميل، كيف سيؤثر هذا القصف الإسرائيلي على الضاحية في مسار العمليات المتصاعد جوا وبرا؟
2: قصف الضاحية الآن، القصف أصاب منطقة تجارية شعبية وأكيد أحدث أضرار في هذه المنطقة. هذه المنطقة المقصود منها إحداث ضرر كبير لكي يرد حزب الله باتجاه إسرائيل. الآن إذا كانت الأمور مضبوطة سيبقى الرد بهذا المستوى، ولكن إذا فاشلت إسرائيل بقصف هذه البلدات الجنوبية التي أنظرت بإخلائها أو إعادة قصف الضاحية، فإن الأمور ستتدحرج إلى خطورة أكبر وسنشهد انفلاتا في المستوى العسكري في لبنان.
1: إذن هنا أشير إلى هذه الأنذارات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ل29 بلدة في قضائي النبطي وأيضا صيدا. أذهب لك بهذا السؤال الدكتور جو ماكارون، برأيك هل يمكن أن نترقب ردة فعل حزب الله على هذا التصعيد أم أنه ليس من صالحه الرد بشكل واضح وصريح في الداخل الإسرائيلي؟
3: يعني الآن نحن الساعة 7 صباحا في واشنطن، يعني هناك أعتقد نحن أمام ساعات تكون إلى حد ما بالغة التعقيد. يعني أولا قبل الرد على السؤال، يعني نحن أمام اتفاق قد يغير المشهد الإقليمي. يعني هناك يعني كثير من الـ الـ الـ يعني الغضب يعني الترقب لهذا الموضوع، بمعنى ماذا يكون التداعيات، فبالتالي الأعصاب ستكون مشدودة في هذه المرحلة، وأعتقد الحزب سيستمر في العمليات كما بدون أي تغيير. لا أعتقد سيكون هناك ردة فعل فجائية، لكنه سيستمر، على الأقل سيحاول ربما قصف المطلة وغيرها في الساعات المقبلة. علينا أن ننتظر القرار بواشنطن حين يستيقظ ترامب، أو إذا استيقظ الآن.
1: طيب سيد جو، ما هي الخيارات أمام لبنان الرسمي حيال هذا الواقع المتدحرج؟
3: يعني ليس هناك أي خيار، يعني لا يملك الميدان التفاوض في 22 الشهر، ليس هناك أي قدرة من لبنان الرسمي إلا يعني إصدار بيانات أو القيام. الآن نحن في صراع إقليمي أكبر من قدرة لبنان على السيطرة عليه. إذا لم يتمكن من السيطرة على الميدان، لا يمكنه السيطرة على الإيقاع. يعني فبالتالي الدولة تنتظر الظروف الأمثل لنشر الجيش اللبناني في الجنوب بعد مرحلة. لكن الآن صوت النار هو الأساس بانتظار إيقاع التفاوض الإيراني الأمريكي.
1: أشير إلى هذه الأنباء عن وسائل إعلام إسرائيلية، وفق ما يشار على ما يبدو بأنه عملية

0: اغتيال، ووفق ما ذكر إذن أن هذه الغارة التي استهدفت محيط الضاحية الجنوبية لبيروت طال ضابط اتصال تابع لحزب الله. إذن وفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت هو ضابط اتصال تابع لحزب الله. أسألك سيد جميل، أن يتم الإعلان إسرائيليا والترويج إلى أن هذه الغارة هي استهدفت شخصية قيادية من حزب الله، هل هو تخفيف من وطأة الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت؟
1: طبعا، أن إسرائيل تقول في هذا التصريح أنها لم تستهدف الضاحية كبباني، إنما استهدفت هدف نقطي، وهي لا تريد أن تصعد، لأنها سابقا كانت تقول أي هدف نقطي قبل المعادلة أنا أي اغتيال أستطيع الاغتيال، وهذا مؤشر أو رسالة إسرائيلية أنا تريد خفض التصعيد. ولكن هناك عشرات ضباط الاتصال أو الرابط كما يكون له إذا كان تقصد هذا، لماذا في الضاحية ولماذا فيها السوق الذي يعج بالناس في هذا الوقت من النهار؟ فإذا إسرائيل تريد خفض التصعيد، وهذا مؤشر من وراء ما قاله.
0: شكرا جزيلا لك العميد جميل. ولكن نتابع هذه التغطية مع حسن جمول، وأنت تتواجد في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع معك هذه التطورات عبر هذه النافذة. حسن،
2: شكرا لك غنوة، مرحبا بكم مشاهدينا. إذن كما ذكرت غنوة، من محيط الضاحية الجنوبية هنا من هذا الموقع بالتحديد وغير البعيد أبدا عن الضاحية الجنوبية، بالعكس نحن على تخوم الضاحية تماما، سمعنا انفجارين تبين فيما بعد قبل حوالي نصف ساعة، سمعنا انفجارين تبين فيما بعد أنهما ناتجان عن قصف إسرائيلي أو غارة إسرائيلية بصاروخين استهدفا مبنى في منطقة الإغبيري بالقرب من فرن قلقاس، وهذه المنطقة معروفة لأهالي الضاحية جيدا، هو الشارع العام لمنطقة الإغبيري، هذا الشارع عادة الذي يكتظ بالسكان دائما وبالمرة لأنه منطقة حيوية جدا، لكن اليوم هو يوم أحد ويفترض في هذا الوقت أن تكون الحركة قليلة نوعا ما في هذه المنطقة لأن يوم الأحد هو يوم عطلة رسمية. على كل حتى اللحظة هذا الاستهداف لم يعرف عما أسفر تحديدا، هو استهدف مبنى، هذا المبنى يتكون من طبقات عدة قليلة، مبنى قديم استهدفت فيه الشقتان الأولى والثانية أو في الطابق الأول والثاني. تقول إسرائيل إنها استهدفت بنية تحتية لحزب الله، ويتحدث الإسرائيليون أيضا عن استهدافهم لضابط اتصال في حزب الله. كل هذه المعلومات على أرض الواقع لم يتبين منها أي شيء، حتى موضوع الإصابات غير واضح وليس محسوما بانتظار مزيد من المعلومات، لكن بالتأكيد هناك سكان في تلك المنطقة، وبحسب الصور المتداولة واضح ربما أن هناك إصابات، غير واضح تماما عدد هذه الإصابات ونوعية هذه الإصابات. على كل لن نحسم في هذا الأمر حتى يتبين الموقف بشكل أوضح. معنا من الضاحية تامر صمادي من محيط الضاحية، أيضا لديه مزيد من المعلومات حول هذا الاستهداف وهذه الغارة التي جاءت. كما تقول إسرائيل بعد إطلاق صواريخ أو مسيرات من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل في محاولة إسرائيلية على ما يبدو لكسر المعادلة التي يقال إنها كرست مؤخرا بين الضاحية وشمال إسرائيل. تامر أنت معنا الآن؟
3: تواجد الآن في محيط الضاحية الجنوبية هذه الغارة الإسرائيلية، شوهد دخانها بالفعل وكان الدخان كثيفا.

0: أيضا أصوات الانفجارات كانت واضحة حتى هذه اللحظة، المعلومات شحيحة، لكن نستطيع القول بأن المنطقة المستهدفة هي منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية. وأطلب من الزميل المصور أن يقرب لكم الصورة بشكل واضح. تلك هي منطقة الغبيري التي يقربها لكم بالصورة في هذه الأثناء، والدخان من هذا المكان حيث نقف تصاعد بالفعل. الآن لا يوجد دخان، لكن المنطقة المستهدفة كما قلت هي منطقة سكنية، ومن الصور التي ترد تباعا والمقاطع المصورة التي ترد تباعا فالمنطقة المستهدفة هي منطقة سكنية. نتحدث عن أضرار لحقت بشقة أو أكثر، مجموعة من الشقق بالفعل التي طالها الدمار جراء هذه الغارة. حتى هذه اللحظة لا معلومات من قبل الجانب الرسمي اللبناني أو من قبل حزب الله أو من قبل وزارة الصحة لتحدثنا عما إذا كانت هنالك خسائر بشرية في صفوف المدنيين. لكن هذه المنطقة السكنية، منطقة الغبيري، وهي منطقة سكنية وتجارية أيضا، منذ الحرب الإسرائيلية وتجدد الحرب، ونحن نتحدث عن موجة نزوح متواصلة منها. أنا قبل يومين كنت في منطقة الغبيري ورصدت بأم العين الأضرار الكبيرة في المنطقة والدمار الذي لحق بعدد من المناطق السكنية في الغبيري، وأيضا حالة النزوح الواسعة. أعداد من عادوا إلى الغبيري قليل جدا مقارنة بالأعداد الحقيقية لسكان هذه المنطقة. المحال في حد إلى حد كبير منها بات مغلقا، وهذا الحال في الغبيري ينعكس على عديد المناطق السكنية والأحياء في الضاحية الجنوبية التي غادرها العديد من السكان. هذا الهجوم أو هذه الغارة حسن هي الغارة الثانية في غضون أسبوع. الأسبوع الماضي كانت هنالك غارة أيضا استهدفت منطقة سكنية، نتحدث عن شهيدين ونتحدث عن عدد من الجرحى في تلك الغارة الإسرائيلية، وهي الرابعة في غضون أكثر من شهر تقريبا. كنا نتحدث عن غارة استهدفت منطقة الشويفات المتاخمة للضاحية والواقعة في حدود الضاحية، وقبل ذلك كنا نتحدث عن غارة تحدث الجانب الإسرائيلي في حينها في قلب حارة حريك في قلب الضاحية الجنوبية بأنها استهدفت مسؤولا في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. لكن حتى هذه اللحظة كما أشرت هنالك حالة من الانتظار، من الترقب، لا نستطيع الجزم
1: نعم
0: في طبيعة الهدف أو ماذا حقق هذا الهدف. لكن بالتأكيد حسن، بالتأكيد فإن هذه الغارة تسعى من خلالها كما يقال هنا إسرائيل إلى خلط الأوراق مجددا في هذا التوقيت الحساس، في هذا التوقيت القلق، لا سيما بأنه ساعات قليلة فقط تفصلنا عن توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي. هل سيؤثر ذلك على المشهد؟ هل ستتدخل إيران مرة أخرى، لا سيما أنها وضعت الضاحية الجنوبية ويعني محصنة كما طالبت إيران أكثر من مرة؟ وماذا سيفعل حزب الله الذي لم يعلن عن إطلاق أي مسيرات أو صواريخ خلال الدقائق الأخيرة باتجاه الشمال الإسرائيلي، وقال بأنه يحصر العمليات حتى هذه اللحظة وفقا لثلاثة من العمليات التي أعلن عنها في خلال الساعات الأخيرة داخل القرى والبلدات اللبنانية المحتلة؟
1: نعم، ستبقى معنا تامر لمزيد من المعلومات عن هذه الغارة وعن الضاحية الجنوبية كيف تبدو في هذه الأثناء. وأشرت إلى حالة نزوح لأن سكان الضاحية بعضهم قد عاد إلى الضاحية، البعض يعود نهارا ثم يتركها ليلا. هذه المنطقة بالتحديد سنعود للحديث عنها وعما أسفرت عنه هذه الغارة ومزيد من المعلومات، لكن الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا بشكل دقيق بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية. بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس يقولان إسرائيل لن تتهاون مع من يطلق النار باتجاه إسرائيل. ووسائل الإعلام كما ذكرت تامر، وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت هو ضابط اتصال تابع لحزب الله. وليد العمري من رام الله ربما يجمل لنا تلك المعلومات الإسرائيلية وماذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذا الاستهداف في هذا الظرف السياسي الدقيق الذي أشار إليه زميلنا تامر؟ وليد.
2: نعم، السلوك الإسرائيلي في هذه المرة مثير للدهشة في الحقيقة، لأن نتنياهو ووزير دفاعه كاتس أعلنا فور وقوع الهجوم على بيروت أنهما أوعزا للجيش بقصف بيروت، وفورا أعلن الجيش بعدهما بلحظات بأنه قد نفذ عملية قصف مركزة على أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله، وتسرب عنه إلى مصادره بأن ما استهدفها هي شقة تستخدم كمقر قيادي لحزب الله في الضاحية الجنوبية. هذا يأتي كله في وقت كان فيه الجيش، وخلافا لما اعتدنا عليه كل السنوات الماضية، يسارع إلى الإعلان بأن مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان وقد تفجرت في مواقع عسكرية أو على مقربة منها على الجانب الإسرائيلي ولم تصل إلى المناطق المدنية، وهذا عكس كل منهجه خلال الفترة السابقة، تحدث عن 3 مسيرات. الآن بعد هذا القصف والذي جاء بعد تحريض كان واضحا ولافتا من قبل وزراء أشد تطرفا من نتنياهو أمثال بن غفير وسموتريتش، وقبل بضع ساعات أيضا من اجتماع الطاقم الوزاري الأمن السياسي المصغر الذي سيبحث ويلتئم بالأساس على خلفية التقدم الحاصل واحتمالات توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، هذا يأتي كله في هذه الساعات الحساسة، لأن إسرائيل تريد تخريب الجهود التي أوصلت إلى هذه المذكرة وتعتبرها بأنها سيئة للغاية من وجهة نظرها. الآن بعد التطورات الأخيرة والإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لنحو 29 بلدة وقرية في منطقة صيدا وأيضا في منطقة النبطية بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ومواصلة عملياته الحربية سواء بالتوسع برا أو بالقصف المتواصل، هذا مؤشر على أن الساعات المقبلة قد تحمل مزيدا من التصعيد، لكن ذلك يبدو أنه يتوقف أولا على ما يردده الإسرائيليون أنهم ينتظرون الآن ما إذا حزب الله سيقوم بتوسيع نطاق قصفه ليستهدف مناطق حيفا وعكا أم أنه سيلتزم الهدوء.
1: هل يمكن اعتبار ذلك وليد بأنه نوع من الاختبار الإسرائيلي للمعادلات التي رسخت وكرست، أو على الأقل يحاول كل طرف أن يكرسها في هذه المواجهة، خصوصا وأن هذه الغارة إلى حد ما تشبه تلك الغارة قبل أسبوع أو أكثر والتي استهدفت منطقة المريجي من حيث يعني حجم الغارة أو من حيث الاستهداف وطبيعة حتى المبنى الذي استهدف؟
2: نعم، هي أيضا للاستهلاك الداخلي الإسرائيلي، لأن نتنياهو متهم بأنه هو صاحب معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وأنه إذا قصف حزب الله شمال إسرائيل فإن إسرائيل ستقوم بقصف الضاحية، ومنذ الصباح كانت هناك ما تشبه الحملة التي تتهمه بالجبن حتى من داخل ائتلافه، وأن عليه أن يقوم بعمليات القصف، لذلك يأتي هذا القصف في هذه الأثناء في محاولات استفزازية بالدرجة الأولى سواء لحزب الله أو لإيران، لأن إيران أيضا صاحبة تلك المعادلة وأرادت أن تضيف إليها منطقة جنوب لبنان، وهو ما رفضته إسرائيل، أي أن يكون وقف إطلاق تام في جنوب لبنان وأيضا في منطقة الضاحية، وهو ما قالت إسرائيل بأنها لن تقبل به، لذلك حاولت أن تواصل وضع قواعد اشتباك تتيح لها الاستمرار في عمليات القصف وعملياتها الحربية في جنوبي لبنان، لذلك الآن يتوقف الموقف على ما إذا سيكون هناك رد من جانب حزب الله أم لا، وإسرائيل نتنياهو ينتظر أن يتاح له التصعيد من جديد لتخريب الجهود الدبلوماسية.
1: الآن بدأت المعلومات تتوارد عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى على الأقل في هذه اللحظة، هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن إصابات وعن شهيد، بانتظار طبعا تأكيد هذه المعلومات. سأعود إليك تامر صمادي، وكنت تشير إلى الضاحية الجنوبية التي

0: قمت فيها بجولة، وعادة يعني كان هناك كما ذكرنا العديد من سكان الضاحية الجنوبية يعودون إليها نهارا ويتركونها ليلا. الآن في هذا الظرف السياسي الدقيق واضح أن هناك حذر يسود الضاحية الجنوبية وتخوف من تجدد هذه الغارات ربطا بتطورات سياسية وأمنية حاصلة.
1: وزارة الصحة لم تعلن عن أي حصيلة فيما يخص الجرحى أو الشهداء في هذه الغارة في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، لكن كنت أتحدث لك عن الجولة التي قمت بها في منطقة الغبيري بالفعل. هذه المنطقة السكنية والتجارية باتت خالية إلى حد كبير من السكان. أنا أتحدث في جولة أو عن جولة في وضح النهار قبل يومين، كان لدينا تصويرا هناك، وبالفعل أعداد الناس الذين يتواجدون في المنطقة هم دون الحد الطبيعي لهذه المنطقة المكتظة بالسكان. الكثير من سكان الغبيري غادروا، ومثلهم عديد الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية. هذه هي الضاحية التي كان يقطنها قبل الحرب الأخيرة 1,000,000 نسمة تقريبا، الحديث يتراوح بين 800,000 ومليون نسمة. غالبية هؤلاء السكان نزحوا بالفعل إلى مراكز الإيواء في المدارس، في المراكز التي توفرها الجهات الحكومية والمنظمات الأممية أيضا والجمعيات الأهلية، وكثير منهم انتشروا في الشوارع الخارجة أو التي يغادرون من خلالها الضاحية وباتوا في الشوارع. حتى هذه اللحظة كما قلت لا إعلانات، وحالة النزوح تتواصل. حالة النزوح الأكبر حسن كانت عندما هدد نتنياهو وطلب من وزير دفاعه بأن يشمل الضاحية في الهجمات قبل أن يتدخل نهاية الرئيس الأمريكي. كانت هنالك موجة نزوح كبيرة، لكن حتى هذه اللحظة هذه هي الغارة الثانية في غضون أسبوع. هل تتغير المعادلة؟ هل يسعى بنيامين نتنياهو إلى خلط الأوراق؟ ربما الدقائق والساعات القليلة ستجيب، لكن المؤكد نهاية حسن بأن حزب الله قبل قليل يتحدث عن عملية رابعة استهدفت جنودا للاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، إذن داخل القرى والبلدات المحتلة، وهذه العملية الرابعة منذ ساعات هذا الصباح، ويستهدف مواقع مستحدثة للقوات الإسرائيلية، مرابض المدفعية في يحمر الشقيف، وأيضا في العديسة وفي القنطرة وفي الناقورة وفي البياضة. لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن الحزب أنه أرسل صواريخ أو مسيرات باتجاه الشمال الإسرائيلي خلال الدقائق أو الساعات الماضية.
0: طيب، ينقل عن الوكالة الوطنية للإعلام أن هناك شهيدا وأربعة جرحى في حصيلة أولية لهذه الغارة. هذا ما تنقله الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت. بالنسبة لعمليات حزب الله، بما أن التبرير الإسرائيلي لقصف الضاحية كان نتيجة إطلاق مسيرات وانفجار بعض هذه المسيرات عند الحدود في شمال إسرائيل، ننتقل إلى إيهاب العقدي من صور الذي يتابع أساسا الوضع الميداني في جنوب لبنان مع استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي وحتى الإنذارات وما ينفذه حزب الله من عمليات. لنبدأ معك إيهاب من هذا التطور الذي تقول إسرائيل بأنه حصل على حدودها الشمالية بإطلاق 3 مسيرات وحصول انفجارات في شمال إسرائيل. هل كان هناك ما يدل أو يشير إلى أن هذه المسيرات بالفعل انطلقت من جنوب لبنان أو أن حزب الله قد أطلقها فعليا؟
2: حزب الله لم يعلن بشكل واضح أو حتى في بياناته بأنه قام بإطلاق مسيرات على مواقع إسرائيلية داخل الحدود الإسرائيلية القريبة من لبنان. هناك تراكم لبث معلومات من الجانب الإسرائيلي منذ يومين في هذا الاتجاه من أن حزب الله يقصف أو يطلق مسيرات باتجاه المناطق الحدودية أعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات عن ما سماها إنذارات كاذبة خلال الفترة الماضية، لكن اليوم وسرعة الرد كانت بعد ما قال وما ادعى الجيش الإسرائيلي بأنه انفجار لهذه المسيرات الانقضاضية بمواقع عسكرية. من يعرف المناطق التي كان تحدث عنها الجيش الإسرائيلي هي تقع تماما عند الشريط الفاصل للحدود، وبالتالي فمسيرات حزب الله وإن صحت الادعاءات الإسرائيلية فإنها لم تخترق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية التي كان الجيش الإسرائيلي شن غارات على الضاحية الجنوبية ردا على قصف هذه المستوطنات. وجاء تدخل الرئيس الأمريكي لوقف هذه الغارات، ومن ثم عاودت إسرائيل بقصف الضاحية، ومن ثم يوم الأحد الماضي قامت إيران بقصف إسرائيل ردا على الهجمات على الضاحية فيما يشبه غطاء عسكريا وسياسيا لحزب الله في هذه المرحلة مع تطور الوضع العسكري كان آنذاك في جبهة لبنان. إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري باتجاه لبنان، لمسنا هذا الأمر على الأرض من خلال محاولات مستمرة من الجانب الإسرائيلي لاحتلال مزيد من الأراضي في منطقتين تقعان، الأولى في القطاع الغربي هنا في مجدل زون، والثانية في النبطية في كفر تبنيت، ومحاولة الوصول إلى علي الطاهر. وبالتالي خلال 24 ساعة كان هناك ضغط عسكري إسرائيلي إضافي للقوات الإسرائيلية للوصول إلى هاتين المنطقتين. مجدل زون يتحدث حزب الله أن قوات إسرائيلية جرت مواجهتها داخل هذه البلدة التي تقع على نقطة حاكمة تشرف على مناطق واسعة من صور. هناك غارات على بلدة كفر تبنيت التي تقع في قضاء النبطية قرب تلة علي الطاهر التي هي هدف إسرائيلي في هذه المرحلة، في محاولة مستميتة من الجانب الإسرائيلي للوصول إليها. يتحدث حزب الله باستمرار عن ضرب القوات الإسرائيلية هناك، وهذا يشي بأن إسرائيل سعت إلى تصعيد الموقف العسكري ربما في ساعات التي ظنت فيها أن هناك اقترابا أمريكيا إيرانيا نحو اتفاق ما يجري الحديث عنه بأن لبنان سيكون مشمولا في هذا الاتفاق، وأن وقف إطلاق النار قد يرتب على إسرائيل وقفا كاملا لأعمالها العسكرية في جنوب لبنان. يقول حزب الله وفقا لعدد من مسؤوليه أنه تبلغ من إيران بأن وقف إطلاق النار سيشمل لبنان.
0: طيب سنعود إليك طبعا إيهاب العقدي من صور. قبل أن أنتقل إلى ضيفي للحديث عن هذا التطور المتعلق بتلك الغارة الإسرائيلية الجديدة على الضاحية تحديدا على منطقة الغباري، سأعود إلى وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. وليد، بالنسبة لإسرائيل، هل هناك مؤشرات في إسرائيل تدل على أن هذا المنحى قد يكون مستمرا، أم أنها غارة اختبارية إذا صح التعبير؟ بمعنى، هل هناك من يتحدث عن أهداف أخرى أو استمرار الغارات على الضاحية في هذه الفترة الفاصلة عن توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: بعد هذا القصف للضاحية، الحديث في إسرائيل ما إذا حزب الله سيرد ليصل تهديداته ومسيراته إلى مناطق حيفا وعكا ردا على قصف الضاحية، هذا أحد الأمور. الأمر الآخر كان لافتا منذ ساعات الصباح أن هناك منهج تصعيدي من الجانب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأيضا في التصريحات الإسرائيلية. الأول هو يتمثل بالحديث السريع عن أن هناك مسيرات قد اخترقت الأجواء وتفجرت في مواقع عسكرية أو على مقربة منها في المناطق المتاخمة للحدود، وهذا خلافا لمنهجه السابق أنه كان يتكتم على مسألة استهداف المواقع العسكرية. الأمر الآخر هي الإنذارات التي توالت وشملت مناطق واسعة وأكثر من 29 بلدة وقرية في جنوبي لبنان. والأمر الثالث هو أن نتنياهو وسواء المعارضة من ناحية والائتلاف من الناحية الأخرى يرون بأن الاتفاق الذي يعمل عليه الأمريكيون والإيرانيون وسيتم توقيعه لاحقا على أغلب تقدير، هذا الاتفاق أهمل مصالح إسرائيل، وأن نتنياهو رهن أمن إسرائيل بيدي الرئيس الأمريكي، لذلك يريدون محاولة الحفاظ على ما باتت يسميها الجيش والجهات الأمنية بالحدود الأمنية الإسرائيلية الجديدة، وهي حدود في عمق الجنوب اللبناني، وتصل قد تتراوح

0: بين 15 كيلو مترا إلى 40 كيلو مترا، وأيضا في منطقة سوريا 400 كيلو متر، وفي منطقة غزة أكثر من 60% من المساحة، وأيضا مناطق واسعة في الضفة الغربية.
1: نعم.
0: لذلك إسرائيل الآن تتوقع أو تنتظر أن يكون هناك ذريعة تتيح لها التصعيد من جديد.
1: شكرا لك وليد العمري من رام الله، ينضم إلى

0: مرحبا بكما دكتور علي. طبعا السؤال البديهي الآن، كيف سيكون رد حزب الله وكيف سيكون رد الجانب الإيراني في هذا التوقيت على الغارة الإسرائيلية؟
1: الضحية هو محاولة لكسر المعادلة، وأنتم كنتم قد حللتم بطبيعة الحال مسألة الارتباط في الاتفاق المفترض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه نتنياهو يريد نسف هذا الاتفاق. لكن ما حصل اليوم هو محاولة كسر هذه القاعدة، بغض النظر عما يريد نتنياهو من تثبيت حرية حركة، من إبقاء على الاحتلال، من فصل المسار. لذلك بطبيعة الحال سيكون هناك رد سواء من قبل حزب الله أو من إيران. المهم أن هناك محاولة في المقابل لتثبيت قاعدة الضاحية باستهدافات أبعد من المناطق الشمالية، سواء قام بذلك حزب الله أو قامت بذلك إيران، أو قام حزب الله وإيران مع بعضهما بهذه المهمة مثل ما حصل الأسبوع السابق. لكن هذا ما يحصل الآن لن يمر دون رد، وبالتالي نحن أمام تصعيد سيقابله تصعيد بالمقابل. إما أن نكون كما هو واضح الآن أمام تصعيد متقابل وضربات متقابلة، وبالتالي يتم تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي دون أن يكون تصعيد جديد ودون أن يكون حرية حركة بضغط أمريكي على الإسرائيليين. وإما نعتقد أنه لم يحصل ذلك فأن الاتفاق يكون قد فشل هنا ونذهب إلى جولات جديدة، وبالتالي نستمر في دائرة التصعيد والاشتباك والاستنزاف مجددا. لكن هناك أمر محسوم أن الرد سيقابله رد بطبيعة الحال، لأنه الذهاب إلى استهداف الضاحية بغض
0: فقدنا الاتصال مع الدكتور علي مطر، سنعود إليك. دكتور علي، سيد بشارة شربل، هل توافق الرأي على أن الأمور مرشحة للتدحرج والتطور أكثر ميدانيا، ويفترض أننا على بعد ساعات من التوقيع الإلكتروني على الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي أيضا يفترض أن يشمل وقف الحرب على جبهة لبنان؟
2: لا شك أن الحادث الذي حصل، أي توجه أي استهداف الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل، يأتي في لحظة قاتلة للاتفاق الإيراني الأمريكي الذي هو على وشك التوقيع حسب ما يعتقد. لكن هو أيضا تثبيت للمعادلة التي قال الإسرائيليون أنهم لن يتنازلوا عنها، وهي أن أي استهداف لشمال إسرائيل سيكون مقابله الضاحية. وبالتالي ربخ نتنياهو أو نفذ هذه المعادلة بالتوازي مع الضغط الذي مارسه عليه الوزراء المتطرفون سموتريتش وغيرهم في حكومته. هذه المعادلة يفترض أن إيران حسب وعودها أن ترد عليها، وإذا لم ترد عليها يفترض بحزب الله أن يرد عليها. في حال لم ترد إيران معنى ذلك أنها تريد أن تسير بالاتفاق وبشكل سريع، وأن حزب الله سيمرر هذه المسألة على أن لا تتكرر مسألة الاستهداف لشمال إسرائيل. أما إذا ردت فنحن أمام تصعيد جديد. لا أعتقد أن اتفاقا بحجم الذي سيحصل بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يقربه عملية قصف واحدة. يفترض أن يحصل هناك رد وردود عديدة حتى يتم تخريب هذا الاتفاق. لذلك الأرجح أن حزب الله لن يرد على هذا العمل الذي قامت به إسرائيل اليوم.
0: ولكن إذا لم يرد حزب الله ولم يكن هناك رد إيراني، ما الذي يعنيه هذا ميدانيا على الأرض؟ يعني سيد بشارة،
2: يعني ذلك أن نتنياهو استطاع تثبيت معادلة الضاحية مقابل أي إطلاق نار نحو شمال إسرائيل أو عند حدود شمال إسرائيل، لأن الجانب الإسرائيلي منزعج جدا من المسيرات القضائية التي يطلقها حزب الله سواء عند حدود داخل الحدود اللبنانية أو التي تتجاوز الحدود اللبنانية نحو الشمال.
0: دكتور علي مطر، أرجو أن تكون قد عدت إلينا وتسمعنا الآن. هل يمكن هل يمكن أن يكون الظرف

0: سياسي حاليا ودقة هذا الظرف وربما مصير الاتفاق الإيراني الأمريكي، هذا الأمر الدقيق هل يمكن أن يحتم هذه المرة عدم الرد، وماذا يعنيه بالنسبة لحزب الله؟
1: نعم، سمعت أنا يعني تحليل الأستاذ بشارة، هي وجهة نظر بطبيعة الحال محترمة، لأنه هناك أيضا هذا السيناريو أنه فعلا في حال كان هناك موافقة تامة على الاتفاق فأنه يمكن أن يتم التغاضي عن هذه المسألة وبالتالي نذهب إلى الاتفاق. لكن هنا السؤال، ما هي ترتيبات ذلك؟ هل هنا سؤال كبير، هل الإسرائيلي سيمتنع عن حرية الحركة؟ هل الإسرائيلي سيمتنع عن الانتهاكات؟ هل سيقبل بوقف إطلاق نار شامل ووقف عمليات عسكرية وجدولة الانسحاب؟ وبالتالي أنا لا أعتقد أنه حتى بالاتفاق إذا لم يتم تثبيت معادلة فأن الإسرائيلي يلتزم بالمقابل بمسألة منع حرية الحركة أو الامتناع عن حرية الحركة. لذلك هناك فرضية كبيرة جدا وتأكيد أنه نعم يمكن أن يكون هناك رد لإعادة تثبيت المعادلة والقول للإسرائيلي أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه حرية حركة ولا عودة لاثنين آذار. وبالتالي حتى لو افترضنا أن إيران لن ترد نتيجة أنه ستحافظ على الاتفاق وكون الهدف أكبر ولمنع إفشال الاتفاق من قبل نتنياهو وبالتالي التوصل إلى أنهاء هذه الحرب خاصة على الجبهة اللبنانية، هنا يمكن أن يفتح المجال في النهاية إلى حزب الله من أجل أن يرد هو وبالتالي يثبت هذه القاعدة أن التصعيد يقابله تصعيد، أن عمل عسكري يقابله عمل عسكري. وإلا إذا تم تفلت الأمور من قبل نتنياهو فأنا أعتقد حتى لو حصل الاتفاق يمكن أن يذهب بشكل متكرر إلى مسألة الانتهاكات دون أن يكون في كل مرة هناك رد للحفاظ على الاتفاق. لذلك أنا أرى أنه لا، الآن هناك سيحصل رد ما لكن توقيته غير مفهوم وكيفيته غير مفهومة، هل هو من إيران أو من قبل حزب الله أو من الطرفين معا، إلا أنا أعتقد أنه نعم سيكون هناك تثبيت معادلة بشكل واضح.
0: ماذا يعني سيد بشارة شربل، ماذا يعني إن ترك الرد لحزب الله بمفرده؟
2: أنا أعتقد أن حزب الله لا يستطيع أن يرد بمفرده، وأن هذا سيطلق يد نتنياهو أكثر في لبنان وسيتابع عملياته العسكرية التي أخذت مدى واسعا اليوم في أكثر من منطقة في جنوب لبنان. على أي حال، أن أي اتفاق سيحصل بين الولايات المتحدة وإيران لن ينص على الانسحاب الإسرائيلي، وستبقى المنطقة التي اعتبرها منطقة صفراء محتلة، وهي منطقة توسعت قليلا باحتلال قلعة الشقيق والاتجاه صوب مدينة النبطية، وهذا الاحتلال لن يترك مجالا لحالة طبيعية تنتظر نهاية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مدة 60 يوما، خصوصا أن هذا الاحتلال قائم وعودة الناس ممنوعة إلى ديارهم وإلى بيوتهم، وبالتالي فإن الاحتكاكات هي مسألة واقعية، ولا أتوقع أن يتم تطبيق هذا الاتفاق بطريقة حرفية أو بطريقة صحيحة حتى ولو نصت عليه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
0: يعني هل تتوقع أن هذا المشهد سيتكرر عند كل مفصل وكل مفترق طريق، أو حتى عند تنفيذ كل بند في هذا الاتفاق سنكون أمام مشهد مماثل؟
2: أعتقد أن نتنياهو سيتربص الفرصة لكي يرسي معادلة مختلفة، وهي أن الصراع مع حزب الله على الحدود اللبنانية أو في لبنان هو صراع منفصل تماما عن التفاهم الأمريكي الإيراني. ساعتئذ هل تستطيع إيران أن تخرج من الاتفاق وأن تستهدف إسرائيل استنادا إلى خرق نتنياهو لهذا الاتفاق أو استنادا لخرق حزب الله؟ هذه مسألة يجب أن ننتظر كيف ستحصل في المدى المتوسط أو المدى القريب.
0: ربما هذا السؤال أطرحه على الدكتور علي مطر، طبعا في إطار التحليل هنا وليس في إطار المعلومات، هل يمكن أن تضحي إيران بهذا الاتفاق مقابل أن تثبت معادلة ما تريدها على الجبهة اللبنانية مع حليفها؟

0: يا حزب الله.
1: هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق كان لبنان، يعني جزء من عدم الذهاب إلى الاتفاق حتى الآن كان أن إيران قدمت مصلحة الأمن القومي الإيراني على مصلحة أن يكون حزب الله ولبنان والمقاومة مشمولا بالاتفاق، لأن في نهاية المطاف هي تعتبر أن تحقيق الإنجاز الكامل بالنسبة لديها هو أن يكون لبنان مشمول بالاتفاق وأن تنتهي الحرب ويكون حزب الله لا يزال قويا واستطاع تغيير في المشهد وفي موازين القوى. وبالتالي من هنا أنا أعتبر أنه نعم الآن إيران ستذهب إلى تثبيت المعادلة، لأنه في النهاية سيقال أن نتنياهو استطاع هو أن يكسر المعادلة ويثبتها مجددا، واستطاع أن يفرض ما يريد هو في الاتفاق، وبالتالي هنا كان هناك ضغط كبير من قبل الأمريكيين والإسرائيليين سيكون على الإيرانيين لعدم الرد. لذلك بحسب الفهم بالنسبة للإيرانيين، أنا لا أعتقد أن إيران لن تذهب إلى مسألة رد أو الدعم بالنسبة لحزب الله في مسألة الرد وتأخير الاتفاق وإن تأخر لأيام من أجل أن تثبت القاعدة مجددا وتقول أن الضاحية يقابلها قصف للمستوطنات الشمالية من حزب الله من إيران، بغض النظر إلا أن هناك معادلة بطبيعة الحال ستكون، لأن الإيراني يريد تثبيت تلك المعادلات في الاتفاق، وإلا إذا لم تثبت المعادلات سنكون أمام أزمة كبيرة حقيقة، سنذهب إلى استنزاف دائم، بمعنى أن نتنياهو الآن هذا الاتفاق سيء بالنسبة لديه، هو لا يحقق مصالحه، مسألة الانسحاب هو لن يوافق عليها بطبيعة الحال، وأن انسحب على الأقل إلى المنطقة الصفراء لكن يريد البقاء حتى حل مسألة ملف سلاح حزب الله، وبالتالي هو كيف سيقبل أن يلتزم بهذا الاتفاق وأن يذهب إلى المسار الإيراني بغض النظر أيضا عن المسار اللبناني الذي سابقا وافق معه على حرية حركة ووافق معه على مناطق تجريبية. هذا كل الاتفاق هو سيء لنتنياهو، وبالتالي أن يذهب إلى تثبيت هذه المعادلة، كسر معادلة الضاحية وهو يثبت المعادلة منفردا، يعني أنه في المستقبل سيقوم بأي
0: نعم.
1: شيء ونعود إلى تكرار سيناريو 2024، وبالتالي نعود مجددا إلى إمكانية التصعيد المفتوح. لذلك نعم أنا أعتقد أن هناك تثبيت الآن من قبل إيران وحزب الله بطبيعة الحال هذه المعادلة قبل الذهاب إلى الاتفاق، حتى لو تأخر هذا الاتفاق وحتى لو لم يعني لو فشل الاتفاق، أنا أعتقد سيكون هناك فعلا تثبيت لهذه المعادلة.
0: طيب ماذا عن دور الولايات المتحدة هنا سيد بشارة شربل؟ في المرة الماضية عندما قصفت الضاحية قبل قصفها كانت إسرائيل تتحدث عن تنسيق بينها وبين الولايات المتحدة وفي أكثر من عمل عسكري أو ضرب للضاحية. الضربة الأخيرة قال الرئيس دونالد ترامب أنه لم يكن سعيدا بهذا الهجوم الإسرائيلي. اليوم يلاحظ أنه حتى اللحظة أقله حتى هذه اللحظة لم تعلن إسرائيل شيئا عن التنسيق بينها وبين الولايات المتحدة بشأن ما قامت به في الضاحية. كيف يمكن أن تفهم ذلك وما هو رد الفعل الذي قد يكون عليه من الجانب الأمريكي؟
2: المرة الماضية ترامب لم يكن سعيدا، لكن جرى الحديث عن أن القيادة المركزية الأمريكية كانت على علم بالضربة التي كانت ستقوم بها أو التي قامت بها إسرائيل. هذه المرة أعتقد أن حدود الضغط الولايات المتحدة على إسرائيل باتت ضيقة أكثر، يستطيع ترامب أن يضغط على نتنياهو إلى حد كبير، لكن في هذه المسألة هذه الاعتبارات تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي وبالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي أتصور أن السلطات الإسرائيلية تصرفت بمفردها هذه المرة وبالهامش الذي تريد أن تحتفظ به تجاه الولايات المتحدة. يستطيع ترامب أن يضغط على نتنياهو لكن ليس إلى ما لا نهاية. هذه الحرب بالنسبة إلى نتنياهو هي حرب تشبه حربه مع حماس في غزة، يعتبرها حربا وجودية، يتحدث دائما حين يكتشف أنفاقا الجيش الإسرائيلي حين يكتشف الأنفاق في جنوب لبنان، يتحدث دائما عن أن هذه الأنفاق كانت ستخطط لمهاجمة الجليل والقيام بما يشبه طوفان الأقصى، وبالتالي لا

0: أبعد أن يكون نتنياهو مستقلا في قراره هذه المرة بضرب الضاحية وغير منسق مع الولايات المتحدة.
1: طيب، تحدثت عن هذا الهامش الذي تحرك في إطار بنيامين نتنياهو، هذا الهامش المعطى له أمريكيا، هل تعتقد بأنه سيستمر وسيحافظ عليه بعد الإعلان عن الاتفاق أو توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، هذا الهامش الأمني لبنيامين نتنياهو؟
0: هو هامش ينتزعه نتنياهو ولا يعطى له من الولايات المتحدة. الأرجح أن نتنياهو سيقبل بالاتفاق الإيراني الأمريكي، ولكن سينتظر الظروف لكي يبنى على شيء مقتضاه، وهذه الظروف ستكون متحولة ومتغيرة كما قلت، بحكم أن نتنياهو وإسرائيليون يحتلون جزءا من الأراضي اللبنانية ولا ينسحبون منها، وبالتالي كل المبررات ستكون جاهزة لنتنياهو ليتصرف حسب مقتضيات المرحلة المقبلة وحسب ما هو قرر مسبقا.
1: طيب، ما خطورة ذلك دكتور علي مطر؟ ما خطورة ما حصل بالنسبة لمسألة كان يشدد عليها حزب الله ويرفضها، وهي حرية الحركة؟ حرية الحركة يعني نوعيا على مستوى طبيعة الضربات، وربما حتى جغرافيا بحيث يصل إلى العاصمة بيروت أو الضاحية.
2: نعم، هو جزء لا يتجزأ من الحرب التي خاضها حزب الله ترتبط بهذه المسألة، أنه 15 شهرا تحمل حزب الله خروقات إسرائيلية، هناك الكثير من الشهداء، تدمير منازل، تدمير قرى خلال 15 شهرا تحت حجة حرية الحركة أو الدفاع عن النفس التي اخترعها الإسرائيلي. جزء كبير من هذه الحرب هو يرتبط بذلك، هو تغيير هذا المشهد. لذلك دائما كان الحزب يؤكد هو والرئيس نبيه بري على ضرورة ألا نعود إلى 2 آذار، وبالتالي وقف كل هذه الانتهاكات. الآن هذا المشهد هو محاولة لتثبيت هذه القاعدة من قبل الإسرائيليين. لا ننسى أنه اليوم نتنياهو لديه مسار آخر هو مستفيد منه حقيقة، هو مسار موازي بالنسبة للسلطة اللبنانية، مسار واشنطن. وهذا المسار في مذكرة التفاهم الأولى قبل الاتفاق الأخير تحدث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس دون أن يشير صراحة إلى حق لبنان بذلك، وبالتالي يتذرع الآن نتنياهو بهذه المسألة، ويتذرع أيضا بالاتفاق الأمني الذي حصل مع لبنان في واشنطن. لذلك هو لن يقبل، أنا أعتقد أنه لن يقبل أن ينسحب كليا وأن لا يتمتع بحرية حركة، ولذلك الآن هو يضغط ويشاكس في مسألة الاتفاق. نعم، نتنياهو في نهاية المطاف لن يغضب ترامب في مسألة إفشال كلي للاتفاق، بمعنى أنه سيقبل بوقف إطلاق نار، سيقبل ربما بوقف العمليات العسكرية المتعلقة بمحاولات التقدم البري، لكن أن يقبل نتنياهو بمسألة وقف يعني الانسحاب الآن بشكل كامل أو دون ترتيب الأوضاع خلال المفاوضات القائمة بالشهرين اللذين تحدثا عنهم، وأن يتمتع بحرية حركة عندما يرى تهديد، هذا أمر أنا أعتقد أنه غير واقعي. لذلك هو يذهب إلى تثبيت هذه القاعدة. حزب الله لن يقبل في نهاية المطاف. من هنا أنا أقول أنه في حال تم الأمر
1: إذا
2: كذلك
1: إذا كان
2: سيكون
1: غير
2: هناك
1: واقعي.
2: تصعيد دائم في هذه المسألة. نعم؟
1: نعم نعم، إذا كان غير واقعي، يعني غير واقعي أن يقبل بنيامين نتنياهو، إذن حزب الله أيضا غير واقعي أن يقبل بحرية الحركة، فما النتيجة؟
2: هو تماما كذلك. نعم، حزب الله الآن من المسلمات الموجودة عنده في أي اتفاق ربما يحصل، نعم، على الأقل هناك مسألتين محسومتين ترتبط بهما مسائل أخرى. أولا، لا عودة لاثنين آذار فيما يتعلق بالانتهاكات وحرية الحركة الإسرائيلية. ثانيا، مسألة الانسحاب الإسرائيلي، على الأقل وضع جدول حقيقي تتابعه الدولة اللبنانية لمسألة الانسحاب وعودة الأهالي، وإلا لن يكون هناك التزام كامل بالاتفاق من الطرفين.
1: نعم، أود أن أسأل، نعم، أسأل سيد بشارة شربل في هذه النقطة لأنها جدا مهمة، وباختصار فقط سيد بشارة.
0: تفضل، ما السؤال؟
1: نعم، سؤالي كان حول هامش حرية الحركة حتى بعد الاتفاق، هل سيستمر هذا الهامش لبنيامين نتنياهو رغم رفض حزب الله؟
0: هو المشكلة أن مسار إسلام أباد والاتفاق الذي سيحصل في إسلام أباد لا يحل المشكلة اللبنانية، ويعيد تحويلها إلى ويعيد تحويل لبنان إلى ورقة في يد إيران وفي يد حزب الله، فيما أن المفاوضات المباشرة التي تجري في واشنطن هدفها تخليص لبنان من هذه الكارثة التي ورطه فيها حزب الله بحرب إسناد السنوار وإسناد إيران بعد مقتل الخامنئي. هذه المسألة ستبقى عالقة، لأن المطلب اللبناني الحقيقي هو انسحاب إسرائيلي مترافق مع نزع سلاح حزب الله وسيطرة الدولة اللبنانية على كل أراضيها. سيبقى الموضوع عالقا طالما أن المسار الإيراني يسيطر ويحاول الهيمنة على لبنان، في حين أن تتم عرقلة المسار التفاوضي الحقيقي الذي تريده الدولة اللبنانية في واشنطن.
1: شكرا لك بشارة شربل، الكاتب والصحفي المحلل السياسي، وشكرا للأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي مطر. مشاهدينا، مزيد من التفاصيل حول هذه التطورات التي حصلت في بيروت في نافذة عسكرية من الدوحة مع الزميل محمد مزيمز. محمد،
3: شكرا حسن، أهلا بكم مشاهدينا أيضا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات في لبنان، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا زميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. نعود ونرسم معك الأحداث الميدانية في لبنان عبد القادر، وعلى رأسها بالتأكيد استهداف إسرائيل لغارة الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: نعم محمد، هو تطور لافت في مسار هذا التصعيد الإسرائيلي، وحينما نتحدث عن ما نقله جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن أن مقاتلتين إسرائيليتين نفذتا غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا مراسلنا كان لاحقا تحدث على أن الموقع المستهدف هو في الغبيري في الضاحية الجنوبية. وحينما نتحدث عن عملية الاستهداف، الجيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث على أن هذه المنطقة استهدفت بأربع صواريخ واستهدفت مقرا قياديا كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي لحزب الله. هذا الاستهداف الجديد وهذا التطور والتصعيد الواضح في الضاحية الجنوبية يأتي في وقت مفصلي يتعلق بالمنطقة، يتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني، ولكن يتعلق بلغة تصعيد إسرائيلية كانت واضحة وتجد دوما مبرراتها فيما تقول بأن حزب الله يطلقه من صواريخ على شمال بلدات شمال إسرائيل. وتأتي استهداف الضاحية الجنوبية بعد آخر استهداف كان لتحويطة الغدير في 7 يونيو تحديدا، وحينما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها عن استهداف للموقع وليس لهدف بعينه. إذن نحن أمام تصعيد واضح في هذه المنطقة، منطقة الضاحية الجنوبية، والتي يفترض أنها استثنيت من عمليات الاستهداف الإسرائيلية. يأتي أيضا بينما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن إطلاق حزب الله كما قال لثلاث صواريخ شملت بلدات في شمال إسرائيل. نحن نتحدث تحديدا عن هذه المنطقة، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها هيئة البث الإسرائيلية عن استهداف مناطق كما قالت لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رأس الناقورة، لكن بالمقابل كان حزب الله قد أعلن عن مجموعة من العمليات ولكن في الداخل اللبناني، واستهداف قوات متمركزة. خصوصا اللافت هو إعلاناته المتعلقة بهذه الاستهدافات على مستوى مجدل زون التي كانت تعرضت إلى عمليات قصف إسرائيلي متكررة، ولكن أيضا هناك إعلانات للحزب عن استهداف لآليات عسكرية أو لتمركزات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مستويات أخرى، ميس الجبل في القنطرة، في يحمر شقيف التي تبقى ضمن محاور الاشتباك وأيضا الاستهداف من قبل حزب الله. كان اللافت أيضا هو كفر تبنيت، وهي أيضا المحور الثاني الأكثر سخونة إضافة إلى مجدل زون. لو ذهبنا إلى المنطقة الشمالية لنهر الليطاني، اللافت فيها هو استهدافات على مستوى النبطية ودوما حديث عن كفر تبنيت، ولكن أيضا استهدافات إسرائيلية على مستوى مختلف المناطق المحيطة بالنبطية.

0: حتى في قضاء مرج عيون وأيضا على مستوى الريحان، عرمتة، كفر رمان، بلط، كلها مناطق تعرضت للقصف والاستهداف الإسرائيلي. كل هذه التطورات تأتي بينما صدرت إنذارات جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت في إعلانين تقريبا 29 قرية وبلدة، خصوصا في قضائي النبطية وصيدا. وحينما نتحدث عن قضاء النبطية وصيدا سنشير إلى هذه المنطقة التي استهدفت أمس على مستوى أيضا على مستوى قضاء صور. ولكن حينما نذهب إلى الإنذارات، إنذارات أمس شملت أكثر من 20 قرية، ودوما نتحدث عن شمار نهر الليطاني. إذن نربط هذه التطورات، استهداف الضاحية ولكن أيضا استهدافات جديدة على مستوى الشمال نهر الليطاني وتحديدا في النبطية والصيدة. وهذا هو الإعلان الأخير الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإنذار ل16 قرية ضمن 29 التي طلب من سكانها المغادرة والذهاب إلى شمال نهر شمال الزهراني. وحينما نتحدث عن الزهراني دوما هذا هو الخط الذي يطالب به السكان بضرورة المغادرة والابتعاد عن مساكنهم بنحو كيلومتر. هذه أبرز تطورات محمد اللافت فيها هو هذا الاستهداف للضاحية، والذي يأتي في سياق وفي ظرف زمني مهم جدا، ولكن يترافق مع إنذارات ويترافق مع عمليات قصف خصوصا في النبطية والصيدا.
1: بالتأكيد كل هذه التطورات سنتابعها بمزيد التحليل العسكري والاستراتيجي معك عميد خليل. إذن طائرتان حربيتان إسرائيليتان تقصفان بأربعة صواريخ الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، كيف يمكن رسم المشهد؟
2: أولا هذا تصعيد كبير وقد يؤدي إلى تصعيد أكبر في حال لم يتم لجم الطرفين، وخاصة إسرائيل، لأن إسرائيل هاجمت الضاحية في منطقة قريبة جدا من بيروت، يعني هنا وسط بيروت، وهذه المنطقة التي هاجمتها هذه بيروت الإدارية، يعني هذه رسالة كذلك للدولة اللبنانية أن أصبحنا في وسط بيروت. المرة الماضية كان الاستهداف له دلالة أنه في محيط المطار، أما الآن فاقتربت إلى الداخل، إلى داخل بيروت، إلى داخل العاصمة،
1: على أطراف حدود العاصمة بيروت. الغبيري، حدثنا عن هذه المنطقة، هي منطقة معروفة باكتظاظها السكاني.
2: طبعا هذه المنطقة معروفة باكتظاظها السكاني، وأربعة صواريخ ليس نقطيا بدون إنذار، يعني هناك ناس في هذه الشوارع بشكل دائم، وهي شوارع مكتظة جدا بالأشخاص والسكان والباعة المتجولون وإلى آخره. لذلك إسرائيل قصدت هنا أن يكون هناك إصابات بشرية لكي تكون الضربة موجعة، لأن لو ضربة نقطية فلا تحتاج إلى أربعة صواريخ وطائرتان مخالطتان.
1: هي تقول بأنها استهدفت شخصية أو ضابط اتصال في حزب الله، ولكن الحديث في الوقت ذاته عن صواريخ موجهة وضربة دقيقة واستهداف شخصية، هل تريد إسرائيل أن توصل رسالة معينة؟
2: أنا أعتقد أن إسرائيل إعلاميا تروج لهذه الغارة غير ما حصل. إعلاميا تروج أن هذه غارة نقطية، فإذا نحن لا نريد التصعيد، أوقف التصعيد أنتم، نوقف التصعيد نحن. هذا أنا أعتقد الرسالة هي لخفض التصعيد ومنع تطوره أكثر، وهذا سنعرفه خلال الساعات القادمة.
1: طيب سنتابع ذلك مثل ما قلت في الساعات القادمة، ولكن نعود ربما إلى ما سبق هذه الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية. تقول إسرائيل بأنها جاءت بعد مسيرات عددها 3 أطلقها حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتبنى ذلك.
2: هذا الموضوع ما يزال غامضا، وهذه ليست طريقة عمل حزب الله ولا طريقة عمل إسرائيل. أولا هذه المسيرات لم يتبنها حزب الله، ثانيا هذه المسيرات هي مسيرات لا تسير بالأرياف الضوئية، فإذا يمكن التشويش عليها. ولماذا لم تطلق عليها إسرائيل الصواريخ الاعتراضية؟ وكيف وصلت؟ كذلك هذه المسيرات انفجرت في أماكن لم توقع إصابات في الأحراش. هذا يثير عدة علامات استفهام حول من أطلق هذه المسيرات، وهذا أمر قد يكون له أبعاد في تطوير الأمور من قبل إسرائيل. نحن لا نقول أن هذا حزب الله لم يطلقها، ولكن الوضع العسكري لها مثير للاستغراب.
1: طيب هل متوقع أي رد من حزب الله؟
2: أنا أعتقد أن هذه الساعات حرجة جدا، وكل واحد يريد أن يقيم معادلة لما بعد الحرب. أنا أعتقد أن إسرائيل لم تقوم بالإنذار لمنطقة الغبيري صادقا، لأنها لو قامت بالإنذار تدخلت الولايات المتحدة وأوقفتها. أنا أعتقد أنه الآن كل من إيران وأمريكا تتدخل لوقف هذا الأمر لكي لا يتصاعد، لأنه أي خطأ صغير ثاني سيكون له تداعيات إقليمية كبيرة.
1: يعني أرادت إسرائيل أن تكسر المعادلة وأن تحولها إلى صالحها، هذا ما أفهمه من كلامك.
2: طبعا هذا ما يحصل مع إسرائيل. هي أنا أعتقد الاتفاق الذي يحصل الآن لا يناسبها، وهي تريد أن تصعد ولكن بشكل مضبوط لكي لا تعطي ذريعة أن هي التي قامت بتخريب الاتفاق،
1: خاصة أن ربما المعادلة الأحدث إلى حد ما خرجت من يد حزب الله، أصبحت بيد إيران.
2: أنا أعتقد
1: الآن وبالتالي نعم. إذا قصفت الضاحية إيران تقصف شمال إسرائيل، هل تعتقد في ضوء الاتفاق الذي نتحدث عنه وربما قد يحدث خلال ساعات قادمة بين طهران وواشنطن، هل نتوقع ردا بأي شكل من الأشكال؟
2: هذا اختبار جدي لموضوع الاتفاق. إذا كان هذا الاتفاق الذي يتم المماطلة به بين إيران وأمريكا ونحن نعرف متى سيوقع عليه، إذا كان هناك جدية بالاتفاق ستهدأ الأمور وكل طرف يلتزم، لأن الاتفاق سوف يشمل الجميع.
1: طيب، كل هذه الأحداث التي أشرنا إليها وهي الأهم حتى اللحظة، بخرق هدنة ضاحية بيروت الجنوبية إنجاز تسميتها كذلك واستهداف الضاحية من قبل إسرائيل، تحدث بالتوازي مع تطورات كثيرة في جنوب لبنان. نعم. لم تتوقف فعليا الغارات الإسرائيلية ولا القصف المدفعي أيضا. كيف يمكن ربما تلخيص ما حدث خلال الساعات الماضية في جبهة الجنوب تحديدا؟
2: الجنوب هناك محوران مشتعلان. المحور الذي الغربي قرب البحر، هذا المحور الذي هنا إسرائيل تحاول في هذه المنطقة السيطرة على مجد الزون، هذه التلة المرتفعة الصخرية التي حاولت عدة مرات مهاجمتها من الغرب باتجاه الشرق ولم تفلح، والآن تهاجمها من هذا الاتجاه ولغاية الآن.
1: لماذا لم تفلح؟ ما قصة صمود مجد الزون؟
2: السبب أن هذه التلة مرتفعة جدا وهي الخط الدفاع الثاني لحزب الله. هذه المنطقة هنا كجزيرة تحيطها الوديان من كل جانب وترتفع بشكل متصاعد سريع باتجاه الصعودا، وقد حاولت إسرائيل مهاجمتها ولكنها لم تفعل لأنها صخرية وفيها مراكز كبيرة لحزب الله، وهي مفتاح العقدة التي سوف تمنع إسرائيل من الوصول بشكل سريع إلى منطقة سور. لهذا تهاجمها، وهي تهاجم ليلا، كل ليلة نتوقع أن تهاجم إسرائيل في منطقة هذه المنطقة أو في منطقة علي الطاهر.
1: أشرت إلى علي الطاهر، مرتفع آخر مهم أيضا ولكن في الجهة المقابلة تماما تحاول إسرائيل السيطرة عليه، كيف تمشي الأمور هناك في أي اتجاه؟
2: إسرائيل تحاول كل ليلة الهجوم إلى علي الطاهر من كفر تبنيت، وهي تهاجم هذه المنطقة المرتفعة لأنها بسببين. السبب الأول أهميتها هذه المنطقة بالنسبة لمساندة القوات التي في حال تدخل النبطية التي تقع تحت علي الطاهر ب200 متر وتشرف عليها. هذه المنطقة أساسية في حال إسرائيل ستحاول الدخول إلى المنطقة النبطية. ثانيا، إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة هذه التلال هي مخزن يتفرع منه خنادق وأنفاق إلى داخل القرى هنا، وهي التي تمون المقاتلين، لذلك تحاول الوصول إليها لهذا السبب، ولكن لغاية الآن لم تفلح وهي ما تزال على أطراف كفر تبنيت، وأنا أعتقد الوصول إلى هذه المنطقة سيكون صعبا جدا على إسرائيل.
1: طيب، يتزامن هذا أيضا مع أوامر إخلاء لقرى، ولكن كان لافتا أن هناك أيضا قرى ضمن قضاء صيدا، ما الذي تريده إسرائيل من خلال أوامر الإخلاء وبالتالي تدمير هذه المناطق على الخريطة؟
2: تقوم إسرائيل هنا بهذه المنطقة، تقوم إسرائيل فيها تقوم إسرائيل هنا في هذه المنطقة بإنذار السكان في محيط النبطية، كما أنها تقوم بإنذار السكان في هذه المنطقة هنا التي تمتد حتى نهر الزهراني. هذه المنطقة هنا تعج بالسكان الذين لم ينزحوا بعد، وهي تدفعهم باتجاه الداخل اللبناني، لم تقصف، العديد منهم ذهبوا باتجاه الضاحية كون الضاحية آمنة فقصفت الضاحية. فإذا إسرائيل تضغط، وهذه المنطقة لا تشمل هذه 29 قرية، لا تشمل فقط بيئة حزب الله، تشمل كافة المجتمعات، والذين بدأوا يضغطون على حزب الله أنه نحن ننزح كل يوم وتضربنا إسرائيل كل يوم، هذا من ضمن الضغط التي تحاول إسرائيل على الدولة اللبنانية وعلى بيئة حزب الله.
1: طيب هل هو ضغط فقط أم لديها ربما رغبة في توسيع ما تسميها المنطقة الآمنة؟

0: لغايه الان الهجوم البري لم يفلح بتوسيع المنطقه الا في منطقه الشقيف فقط، والباقي كانت محاولات فاشله لانها تقاوم مقاومه شديده. هذه المناطق فقط انا اعتقد للضغط او لضرب طرق الامداد لحزب الله التي يستعملها للوصول الى منطقه مجد الأذون او الى منطقه كفر تبنيت.
1: ربما ساعد تفصيلنا إذن عن الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن. طهران تصمم على إنهاء الحرب في كل الجبهات، هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن ربما الجيش الإسرائيلي سينهي عملياته. هل هذه السرعة الإسرائيلية في محاولة ربما السيطرة على مناطق تهدف إلى السيطرة على أكبر جزء من الأماكن قبل أن يقال لها قفي؟
0: إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالاتفاق ويكون هناك وقف إطلاق نار شامل، تحاول إسرائيل تحقيق أي مكسب ممكن لكي تستعمله لاحقا في المفاوضات وفي ابتزاز الدولة اللبنانية في حال إرادة انسحاب من لبنان.
1: إذن تريد السيطرة على أكبر قدر؟
0: نعم، أكبر قدر ممكن.
1: نعم، ولكن دون الاحتلال، تبقى فقط محتلة المناطق السابقة.
0: أنا أعتقد الآن نعم. لن تنسحب.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا على المتابعة. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد. ساعة إخبارية جديدة الآن، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه هجم بنية تحتية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية ردا على استهداف الحزب شمال إسرائيل. وأشار بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط مسيرات داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. في هذه الأثناء استمر القصف الإسرائيلي على بلدة عدة في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله أنه قصف مرابض مدفعية للجيش الإسرائيلي في العديسة ومزرعة سردة وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في القنطرة ومحيط يحمر شقيف ومجد الأذون جنوب لبنان. للوقوف على آخر التطورات معنا الآن من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، كما سينضم إلينا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وسيكون معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك تامر الصمادي. الضاحية الجنوبية في قلب الحدث والاستهدافات الإسرائيلية من جديد، ماذا في التحديثات تامر؟
3: بالفعل الضاحية في قلب هذه الهجمات حتى هذه اللحظة، المعلومات شحيحة عن المنطقة أو الموقع عفوا المستهدف أو الهدف الحقيقي بالنسبة لهذه الغارة، وأيضا ما إذا كان هنالك شهداء أو جرحى في صفوف المدنيين. حتى هذه اللحظة وزارة الصحة لم تتحدث عن شيء، لكن نستطيع القول بأننا كنا أمام غارة مكثفة. هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن أن هذه الغارة نفذت ب طائرتين حربيتين وأطلقتا 4 صواريخ، لكن نستطيع القول بأن الدخان كان يتصاعد بشكل كثيف من منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية. استمعنا إلى 3 من أصوات الانفجارات جراء هذه الغارة، ووفقا للصور التي ترد تباعا الموقع المستهدف هو بناء سكني. أصلا منطقة الغبيري هي منطقة سكنية قبل الحرب مكتظة بالسكان ومنطقة تجارية، لكن على وقع استمرار هذه الحرب وعلى وقع الانذارات المتكررة من قبل الجانب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة للضاحية الجنوبية، نزح كثير من سكان الغبيري خلال اليومين الماضيين، وفي وضح النهار كانت أعداد السكان في حدها الأدنى، والمحال إلى حد كبير كانت مغلقة في الغبيري. وهذا المشهد في الحقيقة ازدهار في الغبيري ينعكس على الكثير من الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية التي نزح كثير من سكانها إلى قلب العاصمة بيروت، إلى مراكز الإيواء، إلى الخيام، إلى الشوارع، تجنبا لوقوع غارات وتجدد غارات. هذه الغارة الإسرائيلية هي الثانية في غضون أسبوع. الغارة الماضية في الأسبوع الماضي كانت في منطقة المريجة وأسفرت عن سقوط شهيدين في صفوف المدنيين والحديث عن جرحى أيضا، وكانت المنطقة المستهدفة أيضا منطقة سكنية، بناء سكني، حي سكني بالكامل، وهي في غضون شهر أو أكثر تعتبر الغارة الرابعة، لأنه قبل شهر استهدفت منطقة لشويفات في الضاحية.

0: وأيضا قبل ذلك كانت تستهدف قلب حارة تحريك في الضاحية الجنوبية، وحينها تحدث الجانب الإسرائيلي عن أنه نفذ عملية استهداف بحق قيادي في وحدة الرضوان في حزب الله. هذه الغارة تخلط الأوراق، وهو ما يسعى بطبيعة الحال إليه بشكل واضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأنها تأتي في ظل توقيت دقيق والحديث عن توقيع الاتفاق الإيراني الإسرائيلي. كانت هنالك محاولة لتثبيت الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، هذا ما كانت تسعى إليه إسرائيل. وكانت هنالك حالة من النزوح الكبير خلال الفترة الأخيرة عندما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من الجيش بأن يقصف الضاحية وأن يغير على الضاحية، وتدخل في ذلك الوقت الرئيس الأمريكي. وكان يعني لو عدنا إلى العملية الأخيرة أو إلى الغارة الأخيرة التي استهدفت الضاحية، جاءت بعد إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني. في ذلك الوقت كان يريد حزب الله أن يمنع تقدما ملحوظا للجانب الإسرائيلي باتجاه مدينة النبطية بما تمثله من رمزية كبيرة بالنسبة للحزب وللحاضنة الاجتماعية للحزب. وكان حزب الله وكأنه يبعث برسائل تقول بأننا لن نقبل بأي تغيير جذري في الجنوب اللبناني. اليوم هنالك محاولة للتقدم على أكثر من محور في النبطية وفي أيضا صور، وهنالك غارات كثيفة من قبل الجانب الإسرائيلي ربما قد تتضح في الدقائق الأخيرة ما إذا كان حزب الله
1: التصعيد في الجنوب
0: بالفعل صواريخ أو مسيرات من الجنوب اللبناني، لكن حتى هذه اللحظة لا إعلانات من قبل حزب الله.
1: شكرا لك زميل تامر أصمادي. مازن إبراهيم، فيما يتعلق بالضاحية الجنوبية لابد من الوقوف عند قراءة السياقات وأيضا التداعيات بحسب المراقبين لما جرى اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: نعم، في الواقع ازدهار هنا في لبنان، ثمة قراءة واضحة تتجاوز محاولة تثبيت معادلة ضاحية بيروت الجنوبية إسرائيل، بمعنى أن نتنياهو على الأقل هكذا تقرأ الأمور في لبنان، هو ليس فقط إزاء تكريس لهذه المعادلة ولكنه أيضا يكرس حرية الحركة لإسرائيل. هذه هي النقطة الأساس، بمعنى آخر بأن معادلة الضاحية إسرائيل هي قائمة، ولكن تكريس حرية الحركة قبل ساعات من توقيع الاتفاق أو على الأقل المضي قدما بهذا الاتفاق الإيراني الأمريكي، تسعى إسرائيل من خلال هذه العملية في قلب ضاحية بيروت الجنوبية كي تكرس معادلة تقوم على استمرار حرية الحركة في مواجهة أي تهديد مستقبلي تراه إسرائيل. وهنا تحديدا مكمن الخشية اللبنانية، سواء كانت على من قبل حزب الله أو من قبل لبنان الرسمي، لأنه وفق كل ما كان قد رشح عن الترتيبات ما بين واشنطن وطهران والحديث عن أن شمول لبنان بوقف إطلاق النار وتثبيته ضمن تثبيت كامل وقف المواجهة ضمن كل الجبهات، كان هنالك خشية وتساؤلات عديدة على المستوى اللبناني. هل ستستمر إسرائيل بالحفاظ على ما يعرف بحرية الحركة؟ وبالتالي إذا ما قامت بذلك فإن هذا الأمر سيهدد الواقع اللبناني وتحديدا الجبهة الجنوبية بالاستمرار بالاشتعال. ذلك أن حزب الله خلال المرحلة الماضية كان يؤكد بأنه لن يقبل سوى بوقف شامل لإطلاق النار متبادل من قبل الطرفين ودون حرية حركة. هذه نقطة مفصلية كي نفهم التطور الذي حصل اليوم. دعيني هنا أعطفه على أمر مهم للغاية ازدهار، وقد رصدناه في البيانات التي يصدرها حزب الله. حزب الله وحتى يوم أمس كان يصدر كامل بياناته ويقول بأن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان، ولكن بالأمس تم إدخال عبارة جديدة ضمن البيانات التي تصدر عن حزب الله، ربط العمليات التي ينفذها بتكريس حقه في مقاومة الاحتلال طالما هو باق في الأراضي اللبنانية. إدخال هذه العبارة استنادا إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال نظر إليها هنا في لبنان بأن حزب الله يكرس واقعا ومشروعية خلال الأيام الستين المقبلة، وهي الأيام التي ستفصل المفاوضات والمسار الدبلوماسي الإيراني الأمريكي. بمعنى آخر، من خلال هذه البيانات عندما تم إدخال هذه العبارة إليها، كان حزب الله يرسل رسائل محلية وإقليمية ودولية ويقول بأنه خلال المرحلة المقبلة المقبلة هو معني بتفعيل حقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حين يستلزم هذا الأمر ذلك، وبالتالي هذا الأمر إذا ما عطف

0: أيضا على الغارة اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية، فهذا يعني بأن لبنان يسير على خط وعلى خيط مشدود وخيط رفيع. بمعنى آخر، عندما سيأتي هذا الإعلان الأمريكي الإيراني على شمول لبنان بوقف إطلاق النار، فإن هنالك معادلات أخرى وصراعا مختلفا على المستوى اللبناني سيجري مع إسرائيل، ومن هنا تفهم هذه العملية في قلب ضاحية بيروت الجنوبية قبل ساعات، سواء ما تم ربطها بمسيرات دخلت إلى شلومي ودخلت إلى شوميرا، أم أن هذا الأمر كان دون تبني رسمي من حزب الله، ويمكن أن تكون هذه المسيرات ضلت طريقها أو على الأقل كانت تنفذ عمليات عند خط الحدود تحديدا عند المواقع العسكرية الإسرائيلية. ولكن من الواضح بأننا ضمن صراع معادلات الآن ترتبط بالفترة المقبلة ما بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق إيراني أمريكي، تحديدا مرحلة 60 يوما، لأن هنالك من يعول على أن ثمة ضغطا
1: وانعكست هذه الأجواء فعليا،
0: معالمه غير واضحة.
1: مازن، على الجنوب اللبناني من خلال التصعيد الإسرائيلي تكثيف الغارات على مناطق مختلفة من الجنوب، بالإضافة إلى سياسة التقدم في بعض المناطق خشية ربما على المستوى الإسرائيلي من أن يتم فعليا التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرف الأمريكي والإيراني.
0: تماما ازدهار، رصدت حتى هذه اللحظة هنا في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح أكثر من 30 غارة، ما بين مقاتلة حربية أو ما بين مسيرات تم تنفيذها، سواء في مدينة النبطية، محيطها قضاء النبطية، قضاء صور، محيط مدينة صور، كل هذه المناطق جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية، نتحدث عن 30 غارة، بالإضافة إلى تهديدات لإخلاء 30 بلدة في عدة أقضية من جنوب لبنان. وبالتالي حتى اللحظة الأخيرة وقبيل الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو على الأقل إعلان اتفاق إيراني أمريكي، من الواضح بأن إسرائيل معنية برفع مستوى التصعيد الإسرائيلي من خلال الاستهدافات المتكررة، وكذلك الأمر من خلال محاولة تثبيت واقع ميداني مختلف من خلال الضغط في القطاع الغربي باتجاه مجد الزون. أما هنا في محيط النبطية، وبعدما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى خلال الساعات 48 الماضية للوصول إلى تلال علي الطاهر، يمكن أن نرصد الآن من خلال عدسة الكاميرا مع زميل عصام واقع تلة علي الطاهر، ولا نرصد حاليا أي مواجهات.
1: مازن، ربما نعود إلى هذه الجزئية لاحقا، ولكن عذرا على المقاطعة، الآن معنا حسان مسعود متواجد في موقع القصف في الضاحية الجنوبية في بيروت ليقربنا أكثر من مجريات هذا التطور الغير عادي في هذا التوقيت الدقيق. حسان.
2: تماما، وهكذا ينظر لهذا الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية، والذي ينظر إليه أيضا أنه كان استهدافا لهذا الاتفاق وهذا الواقع السياسي الذي كان يسعى عدد من الأطراف لفرضه فيما يرتبط بالضاحية الجنوبية وفي بيروت. هذا شارع رئيسي هنا يربط مدينة بيروت بالضاحية الجنوبية، وعلى هذا الشارع الرئيسي نستطيع أن نرى بوضوح أثر الاستهداف الذي طال هذا المبنى السكني في هذا الشارع الحيوي في المنطقة، والذي أدى إلى دمار في مبنيين، في شقتين تحديدا في هذا المبنى، وأثر أيضا على عدد من المباني المحيطة. نستطيع أن نرى عمل فرق الإنقاذ في هذه المرحلة، وكذلك أيضا أبلغنا من مصادر طبية هنا أن هناك عدد من الشهداء والجرحى نتيجة لهذه الغارة، وفقا لما بلغنا من الفرق العاملة هنا، ولكن ما زلنا بانتظار كذلك الحصيلة التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل دقيق لمعرفة الحصيلة النهائية لعدد الجرحى وكذلك عدد الضحايا نتيجة لهذا الهجوم. الهجوم تم وفقا للمصادر كذلك الميدانية بثلاثة صواريخ على الأقل طالت هذا المبنى، وفور هذا الهجوم بدأت فرق الإنقاذ بالعمل على إزالة الركام ومحاولة الوصول إلى الضحايا وكذلك الجرحى الموجودون في داخل المبنى. ولكن أيضا ما أبلغنا به أن هذه الجهود ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة، هناك عمل في داخل المبنى في هذه الأثناء للعمل على التحقق ما إذا كان هناك مزيد من الضحايا أو الناجين في داخل المبنى المستهدف، والذي لم يؤدي إلى انهيار المبنى بأكمله، إنما أدى إلى هذه الأضرار التي نراها الآن بعدسة الزميل جبران.

0: مفطوم من هنا من منطقة الغبيري تحديدا في الضاحية الجنوبية. هذه المنطقة ازدهار كانت تعج بالحركة عند الاستهداف، هو شارع رئيسي حتى خلال فترة إخلاء قلب الضاحية الجنوبية. كان الجميع يمر من هنا من العابرين بسياراتهم بدرجاتهم النارية. كانت هذه المتاجر التي نستطيع أن ننظر إليها أيضا المحيطة بالمكان كانت مفتوحة أثناء الاستهداف، وكان العمل فيها متواصلا، وذلك نتيجة لهذه الحالة من الأجواء التي كان يعيشها السكان هنا، بأن الضاحية الجنوبية وبيروت كانت محيدة وفقا للضغوط الأمريكية، الجهود الدولية بما فيها الوساطة القطرية، وكذلك أيضا الجهود التي كانت تبذلها الدولة اللبنانية بالمساعي التي كانت تعمل عليها، سواء كان عبر رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وأيضا رئيس مجلس النواب أيضا في لبنان. لذلك كان هناك أجواء تشير إلى أن هذه المنطقة محيدة، لذا كانت هناك حركة أيضا إضافية. كان هناك تخوف خلال الأيام الماضية بطبيعة الحال نتيجة للتهديدات الإسرائيلية منذ مطلع شهر يونيو الجاري، لكن الثالث من يونيو عندما أيضا توقفت هذه الاستهدافات بطلب أمريكي كما كان قد نشر بشكل واضح ونشر الرئيس الأمريكي آنذاك، كان هناك أجواء من الارتياح بالنسبة لبعض المواطنين، خاصة من يملكون متاجر ويعتشون من هذه المتاجر ومن عملهم اليومي فيها. لذلك عادوا إلى المكان للعمل فيها ولمواصلة حياتهم بشكل شبه طبيعي. لكن عند 7 يونيو من هذا الشهر كان هناك استهداف للضاحية الجنوبية في منطقة تحويطة الغدير، أدى ذلك إلى استشهاد شخصين وإصابة 20 شخصا آخرين. هذين الشخصين كان كذلك مسعف، وأيضا شخص مدني كان يعبر من هذه المنطقة التي تم استهدافها في أيضا في مبنى سكني طال القصف فيه شقتين. لكن هذه الاستهدافات عادت لتشير إلى أن الضاحية الجنوبية لبيروت على الأقل هي ليست بالفعل محيدة في هذه المرحلة، وأن القصف قد يطالها في أي وقت. والآن نحن ننتظر أيضا نتائج هذا القصف، وكذلك أيضا نتائج ما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات على المستوى الميداني وكذلك على المستوى السياسي
1: وأيضا على مستوى الردود المرتقبة على كافة الجبهات. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة الزميل حسان مسعود. لأن نذهب إلى رام الله، معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. الرسائل ربما وليد المتعلقة بهذه الغارة إسرائيليا في هذا التوقيت.
2: إسرائيليا في هذا التوقيت ما يريده نتنياهو هو أن يعمل كل ما يستطيع من أجل تخريب الجهود الدبلوماسية إذا تمكن، وتقويض احتمال توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا الهجوم جاء أيضا اختباريا واستفزازيا من الجانب الإسرائيلي، لأنه يريد الآن ينتظر ليرى كيف سترد إيران وكيف سيرد حزب الله، وما إذا ردهما سيتيح له التصعيد من جديد. الأمر الثالث، نتنياهو معني، وهذا كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، بأن نتنياهو معني بحرب أبدية، أي أن تبقى مستمرة، لأن هذا سيفتح أمامه الباب لإلغاء أو لتخريب الانتخابات الإسرائيلية وإرجائها. الأمر الآخر هو يريد قدر الإمكان أن يثبت حدود أمنية كما يسميها الجيش الإسرائيلي في قلب لبنان. لذلك يخشى من أن مذكرة التفاهم ستأتي على مطالبته بوقف إطلاق النار في لبنان، وهذا أصبح كما يبدو شبه مؤكد، خاصة وأن العلاقة بينه وبين الرئيس الأمريكي متوترة كما يقول الإسرائيليون. ويريد نتنياهو من خلال ذلك أنه في حال أمر من أمريكا بوقف إطلاق النار أن لا يضطر إلى سحب قواته من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. الأمر الآخر أنه إذا اضطر لوقف إطلاق النار وطلب منه الانسحاب، أن لا يضطر للانسحاب إلى الحدود الدولية، وأن يبقى على ما يسميه الإسرائيليون بالخط الأصفر أو الحدود الأمنية في عمق الأراضي اللبنانية كحزام أمني. هذا الأمر أصبح واضحا، وتعقيب وزير المالية الإسرائيلية قبل قليل بتسلئيل سموتريتش الذي رحب هو وبعض قادة المجالس المحلية الإسرائيلية في الجنوب بضرب بيروت وطالبوا بالمزيد. هذا تصريح سموتريتش أو تغريدته تقول بأن هذا الهجوم على بيروت كان صائبا، وأنه هناك خيط يربط بين الهجوم على لبنان وبين ما يجري في الضفة الغربية، ولذلك العرب هم نفس العرب يقول سموتريتش، ولذلك على نتنياهو أن يسرع الآن في إعلان ضم الضفة الغربية بالكامل، أي بمعنى أن وحدة الجبهات أو الساحات التي كان كثر عنها الحديث في الماضي يريد سموتريتش ومن معه أن تشمل أيضا ما يمكن أن يحقق له مآربه، وهو ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بالإضافة إلى ما تم في لبنان من ترسيخ لأمرين، وهما الخط الأصفر أو الحدود الأمنية، وهي التي تشمل وفق خطة الجيش أيضا نحو 400 كيلومتر على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار، وأكثر من 60% في قطاع غزة. وأيضا الأمر الآخر هو أن فرض قواعد اشتباك تفيد نتنياهو في هذه المرحلة، لا سيما وأنه متهم إسرائيليا من المعارضة وكذلك من أوساط الائتلاف بأنه قد مني بفشل ذريع وتسبب بما وصفها أحدهم بخسارة استراتيجية رغم كل المكاسب التي حققها الجيش.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله الزميل وليد العمري. لفتح زوايا النقاش معنا الآن في الاستوديو الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكرة السياسية. نرحب بك دكتور وسام. يعني كان هناك تخوف يستبق ما جرى اليوم في الضاحية من قبل كثير من المراقبين أن تقوم إسرائيل بعمل شيء ما لعرقلة ربما التوصل حقيقة إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية والتوقيع عليها، تستبق هذا الحدث بقصف وغارات على الضاحية الجنوبية. قراءة في مجريات هذا التطور، وإلى أي مدى يمكن أن يخلط الأوراق اليوم؟
3: يأتي هذا التطور بعد أسبوع بالتمام على حدوث الشيء نفسه، تذرع إسرائيل بمسيرات استهدفت نطاقها في الشمال لكي تستهدف الضاحية. منذ أسبوع حدث الأمر نفسه في منطقة قريبة من مكان القصف الحالي، وفي وقته قيل إسرائيليا بأنه جرى التهديف على هدف لا يأوي مقاتلين أو كوادر لحزب الله، وتبع ذلك الرد الإيراني وإلى آخره. فنحن اليوم بعد أسبوع بالتمام يعاد علينا المشهد نفسه، ولكن مع اقتراب الإعلان عن التوقيع الإلكتروني على الاتفاق. وفي هذا الأسبوع يعني كان أسبوعا حافلا ذهبنا فيه إلى تدخل أمريكي لوقف التدهور بين إسرائيل وإيران، ثم رأينا الأمريكيين كيف يستهدفون إيران، ثم كيف يزف لنا ترامب هذا الاتفاق. وبالتالي هذا الوضع الملتبس يغري إسرائيل بأن
1: ويزداد الوضع ربما التباسا مع ما نقرأه من عواجل في هذه اللحظات أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تؤكد أن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة.
3: لا يعني ذلك أنها استحصلت على موافقة أمريكية، ولكن هذا النوع من الأمور يعني يتم بالإبلاغ من قبل إسرائيل.
1: حتى وإن لم تحصل على موافقة أمريكية، ألم تكن الولايات المتحدة قادرة على إيقاف ربما هذه الغارة أو هذه الخطوات الإسرائيلية في هذا التوقيت؟
3: لا أعتقد ذلك، طالما أن الطرف الإيراني لم يوقع بعد على هذه المذكرة، وبالنسبة للأمريكيين كل دقيقة تمر من دون التوقيع هي مماطلة، وهي يعني تطرح علامات استفهام. وبالتالي هذا الذي يعني أجاز للإسرائيليين هذا الأمر بهذه اللحظة، اقتنصوا هذه اللحظة مثلما نراهم في الجنوب يقتنصون هذه اللحظة الفاصلة ما قبل يعني توقيع الاتفاق. لا يعني ذلك أنهم سيتوقفون عن الحرب حال توقيع الاتفاق، ولكن هذه اللحظة بالذات تغريهم بأن يتوسعوا في أكثر من اتجاه. طيب. في علي الطاهر، في النبطية، هناك حديث أيضا عن اغتيال حدث قبل قليل في صور.
1: المعادلة الإيرانية في هذه القضية الضاحية ستقابل برد إيراني. الآن مساعد قائد مقر ختم الأنبياء بشأن هذا الهجوم على الضاحية يقول جرائم الصهاينة في الضاحية الجنوبية لن تبقى دون رد، وبالتالي قد ندخل في دوامة جديدة من التصعيد. كيف تقدرون هذا الإطار؟
3: إذا كنا رأينا ما سبقت رؤيته من جانب الإسرائيلي وسوف نرى ما سبقت رؤيته من رد إيراني الليلة، فليس من الضرورة

0: هذه المرة سوف تنفع هذه الأمور طالما الإيرانيون لم يوقعوا على هذه المسودة. في المرة السابقة كان ترامب يمني النفس بأن يذهب الإيرانيون إلى الاتفاق، وكان مقتنعا بأن الإسرائيليين يحاولون أن يعني يضعوا عراقيلا أمام هذا الاتفاق، ولكن اليوم الأمريكيون يتطلعون إلى الجانب الإيراني، لماذا لم يوقع بعد؟ ويتجه المفاوض أو المنسق الباكستاني والقطري باتجاه إيران لمحاولة احتواء الموقف مرة أخرى. ولكن يعني رغم كل هذه المساعي الاحتوائية لا يزال هناك خطر بأن يعني لن أقول تتعثر كل العملية، ولكن أن يتسلل نتنياهو للقيام بتوسيع بنك أهدافه في بيروت. وعلى كل حال نحن نتكلم كما لو أنه كان مفروغا من أن الإسرائيليين لم يستهدفوا شخصية بعينها هذه المرة، وهذا ينبغي الانتظار. يعني لا أعرف حتى الآن نوعية الاستهداف.
1: التحديثات الأخيرة من لبنان الآن تظهر على شاشة. الدفاع المدني اللبناني يؤكد سقوط وارتقاء 3 شهداء و6 مصابين في هذه الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. لا إشارة حتى اللحظة إلى استهداف شخصية معينة.
0: قد يكون هناك استهداف لكادر، لأكثر من كادر، وقد لا يكون هناك استهداف. يعني هذا في ضوء يعني ينبغي انتظار المعطيات، ولكن لا يمكن البناء فقط على تكرار نفس كل تفاصيل المشهد الأسبوع الماضي، وإن كان هذا يعني مثيرا أننا في اللحظة نفسها تقريبا الذي حدث الاستهداف الأسبوع الماضي يتكرر كل ديجافيو، يعني يتكرر كل شيء، يتكرر الاستهداف الإسرائيلي والرد الإيراني والموقف المتوقع من ترامب. ولكن في المحصلة نرى أن الإسرائيليين عندهم سياسة منهجية واضحة تجاه لبنان، يحاولون ما استطاعوا أن لا تتأثر ببورصة المراوحة بين الانفراج وبين إعادة التأزم بين الأمريكيين والإيرانيين. هم مستمرون في هذا العمل في لبنان كما لو أنهم فقط يحاولون التكيف قدر الإمكان ومسايرة الجانب الأمريكي والاحتراز
1: منه. ويعيد التساؤل في هذه الحالة عن قدرة الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا على الضغط على الجانب
0: الإسرائيلي، وعن رغبة عندما الأمريكيون يعني يتزرعون بالقدرة تكون رغبتهم أيضا محدودة يعني في ثني إسرائيل عن
1: جزيلا لك
0: عن حروبها.
1: الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي، شكرا لك. الآن معنا من القدس الأستاذ وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. لا يمكن أن يمر هذا التطور دكتور دون الحديث عن الرسائل الإسرائيلية في هذا التوقيت.
2: نعم، يعني إسرائيل لديها يعني باعتقادي هناك هدف رئيسي من وراء هذا الهجوم. أولا إسرائيل تدرك أنه أي هجوم على الضاحية أو حتى توسيع عملياتها العسكرية هي لن تقضي على حزب الله ولن تنزح سلاحه، خصوصا وإسرائيل تتحدث في الوقت الضائع قبيل توقيع اتفاق على أمل أنه هذا الاتفاق يشمل لبنان. ولكن الهدف الرئيسي باعتقادي من هذه الضربة ليس تخريب الاتفاق أو عرقلته، وإنما تثبيت مبدأ فصل الساحات أو فصل الجبهة اللبنانية عن الإيرانية. يعني أنا عملت قراءة هذا الصباح في كتابات 3 مراكز أبحاث هي يمينية، بمعنى أنه منذ بداية الحرب من 7 أكتوبر على مدار 3 سنوات كانت تنظر وتطبل لنتنياهو والفكر اليميني المتشدد في أسلوب هذه الحرب. الآن تغير لهجتها وتقول باتت الأهداف الكبرى مثل حسم المعركة، تغيير الشرق الأوسط، نزع سلاح حزب الله، حتى القضاء على حماس باتت أبعد عن الواقعية. ولكن أحد أهم الأهداف التي قد تبقى واقعية حتى الآن هي أن تتمكن إسرائيل من فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية. في هذا السياق أشارت هذه التقارير أن إيران الآن بالتحديد موجودة في مأزق. المأزق هو كالتالي، هي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة، وأصبح الرجوع عنه شبه مستحيل بالنسبة لإيران، فهي ماضية حتى لو ضربت إسرائيل إيران، ولكن في الضاحية. ولكن في المقابل إيران ثبتت معادلة إنه قصف الضاحية يرد عليه أو يقابل بهجوم صاروخي أو رد على الأقل من قبل إيران. بين هذه المعادلتين هناك مأزق إيراني، كيف توازن بين الأمرين؟ وهذا المأزق هو الثقب الصغير الذي تريد إسرائيل أن تتسع

0: تتسلل من داخله، ليس لتخريب الاتفاق على ما يبدو مع الولايات المتحدة، لأن هذا على ما يبدو حاصل تحصيل، وإنما لتثبيت مبدأ فصل الساحات. إذا استطاعت إسرائيل فعلا أن تثبت مبدأ فصل الساحات، بمعنى حرية العمل داخل لبنان وأيضا في الضاحية، بغض النظر عن مآلات توقيع اتفاق مع بين إيران والولايات المتحدة، فإن هذا سوف يعتبر يعني إنجاز استراتيجي لا يستهان به بالنسبة لإسرائيل، هكذا تعتقد يعني مراكز الأبحاث في إسرائيل. والسبب أن باقي الأهداف الكبرى يعني باتت يعني خيالية أو غير واقعية. ومن هذا المنطلق نعم، إسرائيل سوف تصعد في لبنان. احنا يجب أن ننظر أيضا إلى قصف الضاحية قبل قليل ونضعه بجانب انذارات الإخلاء الكبيرة والمتسارعة والتوسع الإسرائيلي المستمر وكل عمليات التخريب والتدمير اللي ما تزال قائمة حتى الآن وجارية في الجنوب. كل هذا يجب أن نضعه مع بعض عندما ننظر إلى هل تستطيع إسرائيل أن تفصل الساحات أم لا؟
1: ماذا عن رغبة الولايات المتحدة في هذا الإطار؟ مدى التوافق في هذه المرحلة أمريكيا إسرائيليا على ما تقوم به إسرائيل تحديدا في لبنان؟
0: نعم، أنا باعتقادي أنه لا أريد أن أقول منذ 7 من أكتوبر، ولكن على الأقل منذ 28 شباط 2026 تحولت الولايات المتحدة يعني فعليا إلى المايسترو الذي يعني يقود كل هذه الفرقة اللي هي تشمل حرب إسرائيل والولايات المتحدة تجاه كل الجبهات. فبالتالي أي عملية تقوم بها إسرائيل، أنا باعتقادي نعم تكون هناك تنسيق مسبق، وربما يكون في هذا غاية أيضا لدى الولايات المتحدة اللي تريد يعني في الدقيقة التسعين يعني أن تضغط أيضا على إيران وتلين بعض من مواقفها، إذا كان هذا الأمر ما يزال أيضا قائما قبيل توقيع الاتفاق. ولكن نعم، التنسيق مع الولايات المتحدة على
1: شكرا
0: الأقل
1: لك.
0: على المستوى العسكري والاستخباراتي هو قائم وفعلي.
1: وهذا ما أكده الجانب الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك من القدس الأستاذ وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.

0: مدار والخبير أيضا بالشؤون الإسرائيلية. مزيد من النقاش بشأن آخر التطورات التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت نستعرضه في هذه النافذة العسكرية مع الزميلة غنوة إبراهيم. إليك غنوة.
1: شكرا ازدهار، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن نتابع على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة قراءة عن قرب لهذه الغارة الإسرائيلية على محيط الغبيري في الضاحية.
2: نعم غنوة، وسنضع هذا الاستهداف في سياق أوسع، وحينما نتحدث عن السياق الأوسع نحن نتحدث عن استهداف للضاحية الجنوبية من حيث الزمان يستبق اتفاق محتمل يتم توقيعه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من حيث المكان نتحدث عن الضاحية الجنوبية بدلالتها الرمزية ولكن أيضا لأهميتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن أن مقاتلتين حربيتين استهدفتا كما يقول مقرا قياديا لحزب الله، ولاحقا مراسلنا تحدث على أن الاستهداف كان تحديدا في منطقة الغبيري، وهذه المنطقة لطالما استهدفت في فترات سابقة، وتم إطلاق وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 صواريخ على هذا المقر. مصادر لبنانية رسمية تتحدث عن 3 شهداء و6 جرحى في هذا القصف الذي استهدف منطقة الغبيري. ولكن اللافت أيضا على أن هذا الاستهداف يأتي بينما آخر استهداف الضاحية كان في 7 يونيو وتحديدا في منطقة تحويطة الغدير، وكان حينها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن استهداف لأحد المواقع وليس شخص معين، وكانت هناك استهدافات سابقة أيضا في منطقة أشويفات. إذن استهداف جديد على مستوى الضاحية الجنوبية برره جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق تصريحاته باستهدافات لبلدات في شمال إسرائيل. تحدث الجيش الإسرائيلي عن سقوط 3 مقذوفات أو قذائف تحديدا في منطقة قريبة من رأس الناقورة على الحدود، وبدليل أن حينما نتحدث عن هذا الاستهداف الذي برره جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله كان قد أعلن عن استهدافات ولكن في الداخل اللبناني وعن اشتباكات حتى على مستويات معينة. نتحدث تحديدا عن إحدى الجبهات الساخنة وهي مجدل زون، وسط محاولات أيضا لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم نحو هذه البلدة بشكل أعمق، لكن الحزب أيضا كان له إعلانات تتعلق بمناطق في مارون الراس، ميس الجبل، في القنطرة، في يحمر الشقيف، في زوتر الشرقية. واللافت هو ما يعلنه الحزب أيضا على عن جبهة أخرى تتعلق بكفر تبنيت، وهي من المناطق التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم على مستواها. أيضا كان هناك دويني سفرات الإنذار تابعناه قبل قليل، مصادر إسرائيلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن دوي سفرات الإنذار أيضا في الشمال، وذلك للاشتباه في مسيرة تحديدا في منطقة حنيتا في الجليل الغربي. هذه التطورات أيضا على مستوى جنوب الليطاني، كان هناك استهداف لعدد كبير من هذه المناطق، هذه بالأبيض تشير إلى المناطق المستهدفة خلال 24 ساعة، واللافت فيها على أنها تطال تقريبا قضاء بنت جبير ولكن أيضا مناطق في قضاء صور. وإلى الشمال من نهر الليطاني نحن نتحدث عن استهدافات بالأساس في قضائي النبطية ولكن أيضا في قضاء صيدا، مع وجود إنذارات جديدة بلغ عددها تقريبا 29 قرية أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وطلب من سكانها بضرورة المغادرة، وذلك باتجاه شمال نهر الزهراني. وهذا أحد الإنذارات، هذا آخر إنذار وجه ل16 قرية من هذه القرى، وهو ما تعودنا عليه خلال مرات عديدة خلال هذه الأيام. إنذارات البارحة فقط أو خلال الساعات الماضية تابعنا إنذارين لنحو 29 قرية. إذن نحن أمام إنذارات متلاحقة، هذا إنذار لأكثر من 20 قرية تم أمس لمطالبة سكانها من قضائي النبطية وقضاء صيدا بضرورة المغادرة إلى شمال نهر الزهراني. إذن نحن أمام تطور وتصعيد واضح غنوة، اللافت فيه هو هذه الإنذارات المطالبة ولكن أيضا تحركات واستهدافات على مستوى قضائي النبطية وصيدا، واللافت فيه هو هذا التطور الخطير الذي يحتاج إلى قراءة في الضاحية الجنوبية.
1: شكرا جزيلا لك إذن الزميل عبد القادر عرادة. نكمل هذا المشهد.

0: معك عميد حسن. ومنذ قليل أعلنت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة في بيروت. هل هذا يعني بالضرورة هو تنسيق إسرائيلي مع واشنطن؟
1: يعني هو حرفيا كما ورد البيان يقول أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة. هذا لا يعني أن هناك تنسيق بالضربة، وتستطيع الولايات المتحدة أن تقول أنها غير مسؤولة وغير يعني موافقة، إنما أبلغت. هذا في المناورة حول الكلمات أتحدث، ولكن بطبيعة الحال هنا الموقف بين الولايات المتحدة، العلاقة بين نتنياهو وترامب تحتاج إلى تدقيق، خاصة في الأيام الأخيرة. هل هو فعلا، هل نتنياهو يتمرد على ترامب أو يحاول أن يتفلت من التزامات معينة؟ هل يشعر أن ترامب يقيده في لبنان، وهذا أمر يعني يحرجه في إسرائيل، يحرج نتنياهو في إسرائيل؟ وبدأنا نسمع أصوات كثيرة في إسرائيل أن تقييد حركتنا في جنوب لبنان وفي لبنان تؤدي إلى هذا الفشل في العمل العسكري. فإذا كل هذه الأمور، العلاقة معقدة بين ترامب ونتنياهو. الآن نحن في لحظة اقتراب من توقيع اتفاق كبير في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، وحسب الأجواء يبدو أن إسرائيل غير راضية ونتنياهو غير راضي والمجتمع الإسرائيلي.
0: وهو على كل حال مذكرة تفاهم ستتضمن وقفا لكامل الجبهات على وجه التحديد لبنان، وبالتالي أياتي هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ ما الرسائل التي تقرأ منها؟
1: تماما، يعني بات شبه مؤكد أن بند لبنان وارد حرفيا في بنود الـ14 كما أكد وزير خارجية إيران ومصادر أخرى. والمسألة تتعلق بوقف جدي لإطلاق النار في لبنان، وربما أيضا في إسرائيل هم يدركون أنهم سيصلون إلى هذه اللحظة. وهنا نضع هذا الاستهداف التحدي أنا أسميه في منطقة حارة تحريك في ضاحية بيروت الجنوبية، في قلب الضاحية،
0: في ذروة النهار وفي منطقة مكتظة.
1: نعم، يعني أولا الهدف بقيمته العسكرية أو بقيمته الأمنية غير واضحة. هم يتحدثون عن غرفة عمليات، وهم يستطيعون أن يقولوا أن أي شقة في الضاحية قد تكون غرفة عمليات بالنسبة لي. فإذا الهدف استهداف الضاحية، هذا هو القرار، استهداف الضاحية الجنوبية واستهداف منطقة حيوية في قلب الضاحية، لأن هناك أيضا يعني يختلف منسوب التهديد والتحدي في مناطق الضاحية. نحن نتحدث عن حارة حريك، عن قلب الضاحية القريبة من بيروت. وبالتالي القرار يبدو أنه متخذ في استهداف الضاحية، يشكل تحديا للبنان ولإيران بطبيعة الحال من قبل نتنياهو وكيتس وزير دفاعه. وهنا الأمر يتعلق بمحاولة يعني رسم معادلات، تثبيت معادلات وكسر معادلات بنفس الوقت في اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى توقيع اتفاق، ربما يسعى نتنياهو بشكل أو بآخر إلى تخريبه.
0: واللافت وفق ما تنقلته وسائل إعلام إسرائيلية أن المستهدف في هذه الغارة التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت هو ضابط اتصال تابع لحزب الله. عمليا الهدف ليس ضمن صدارة الهرم القيادي في الحزب.
1: هم أعلنوا أنه تم استهداف الضاحية ردا على إطلاق قذائف أو مسيرات شمال إسرائيل أو على يعني في الداخل الإسرائيلي من قبل حزب الله، وفقا لبيانهم وادعاء الجيش الإسرائيلي. فإذا هم يردون على الاستهداف بين مزدوجين أم ينفذون عملية اغتيال؟ هنا أيضا تتباين المعلومات. ثالثا هم قالوا أن هناك استهدفنا غرفة عمليات، وغرفة العمليات يعني الهدف غرفة عمليات وليس اغتيال. وبطبيعة الحال إذا كان فعلا هم استهدفوا شقة سيكون فيها أشخاص معينين، يعني أنا أعود فأقول سيدة غنوة، القرار هو استهداف الضاحية الجنوبية في هذه اللحظة التفاوضية، حيث نحن على مقربة من توقيع هذا الإطار الاتفاق والتفاهم. هم يريدون تثبيت معادلة وكسر معادلة بنفس الوقت. تتعلق بتثبيت معادلة تتعلق بشمال إسرائيل الضاحية الجنوبية، رغم أن الشمال لم يستهدف، وهم ادعوا أن 3 قذائف أو مسيرات.
0: وهل جرت العادة؟
1: لا يوجد معلومات دقيقة حول سقوط هذه الأسلحة. وليس من مصلحة حزب الله الآن ميدانيا أن يستهدف هذا الجوار الجغرافي.
0: هنا أسألك، هل جرت العادة أن يقوم حزب الله باستهداف لمستوطنات الشمال أو العمق الإسرائيلي؟

0: من دون أن يورد ذلك في بياناته بشكل معتاد؟ يعني, إذا ما نظرنا إلى, لو تسمح لي, إذا ما نظرنا إلى آخر بياناته, هو يتحدث عن استهداف تجمع لجنود وآليات الإسرائيلية في محيط قلعة شقيف.
1: هو فعلا حقيقة الآن يركز حزب الله منذ أيام على استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان, وتحديدا في هذه المناطق حيث يعني تدور المعارك, ويحاول الجيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه كفر تبنيت, باتجاه علي الطاهر. هنا مواجهات تجري, وبالتالي من مصلحة حزب الله, وهو هكذا يفعل, التركيز ناريا على هذه المنطقة التي تنطلق منها قوات جيش الاحتلال, والتركيز على محاور التقدم التي تتحرك من خلالها قوات جيش الاحتلال, وليس من مصلحته فتح يعني مرحلة أخرى من المعركة أو جزء آخر من المعركة باستهداف الشمال الإسرائيلي. هذا المنطق يقول كذلك, وبالتالي أنا يعني أعتقد أن هذا ادعاء غير مؤكد وغير مثبت, ولم يتبنى حزب الله استهداف شمال إسرائيل.
0: نعم.
1: وبالتالي نعود إلى الاستنتاج الأول, هم قرروا استهداف الضاحية اليوم لكسر معادلة كان الإيراني قد حاول تكريسها, والآن الإيراني أمام تحدي في هذا الموضوع. على كل حال, إنما
0: الضاحية مقابل الشمال,
1: إنما مسألة الاتفاق الإيراني الأمريكي ستلقي بظلها على رد الفعل على هذا الحدث. يعني فلننتظر القرار الأمريكي تحديدا وقرار الرئيس ترامب بهذا الموضوع لنرى كيف ستتجه الأمور.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني, الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة, عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ورصد غنوة لردود الأفعال تحديدا من قبل طهران, الآن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يقول في هذا التصريح لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي إذا لم تكن لديكم, ويقصد هنا ربما الإدارة الأمريكية إذا لم تكن لديها الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتكم. أيضا يقول قاليباف, اعتداء النظام الصهيوني على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تقدر على ذلك. يأتي هذا في إطار ردود الفعل الإيرانية على مجريات الأحداث والتطورات في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية. لمتابعة المزيد معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش, كما سينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني, ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا, ولكن أبدأ معك عمر هواش بهذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني, ماذا يفهم من هذه الرسائل؟
3: نعم, ازدهار بينما كان الجميع ينتظر رد طهران على الإعلان حول مذكرة التفاهم وموقفها الرسمي. الآن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يحذر من استمرار هذا المسار, وذلك على خلفية الغارة الإسرائيلية على الضاحة الجنوبية. عبر تغريدة على منصة إكس قال إنه إن اعتداء الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية مجددا أظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية إما تفتقر إلى الإرادة لتنفيذ تعهداتها أو القدرة على ذلك. هنا يقصد تحديدا التعهد الأمريكي السابق بعدم استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي بعد كانت هناك حملة تصعيد إسرائيلي إيراني. ونؤكد دائما أن لبنان هو بند صريح وواضح مذكور بشكل واضح ورسمي في مذكرة التفاهم التي كان ينتظر أن توافق عليها إيران ووافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يضيف أيضا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف, وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض, بأنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الإرادة أو القدرة على الوفاء بهذه التعهدات والالتزامات فإنه لن يكون هناك معنى للحديث عن استمرار ومواصلة هذا المسار الدبلوماسي. وهذا تحذير واضح من أن التصعيد الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية يهدد بشكل كبير المسار الدبلوماسي الذي كان يقترب من بلوغه إحدى أهم مراحله, وهي التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. ويعتبر قاليباف أن ما حصل في الضاحية الجنوبية اليوم هو تم بضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال إن لم تتمكن أمريكا أن أمريكا لن تتمكن من انتزاع أي مكاسب أو تنازلات من إيران عبر منح الضوء الأخضر لإسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية. وأضاف إن ممارسة أو تبادل الأدوار بين إسرائيل وأمريكا على أساس الشرط السيء والشرط الجيد حسب تعبيره باتت لعبة قديمة ومكشوفة. إذن يمكن القول ازدهار أننا أمام منعطف خطير في التوصل إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، بينما كان الجميع ينتظر أن تعلن طهران هذا اليوم موقفها النهائي. هذا التصعيد قد يؤخر إعلان إيران، لأن هناك كما رصدنا خلال الأيام السابقة كان هناك انتقاد كبير في الداخل الإيراني لإحدى أهم القضايا، وهي قضية الأموال الإيرانية المجمدة التي كان قد قال ترامب إنه لن يدفع شيئا منها إلى الإيرانيين. إلى جانب كل ذلك كان هناك تيار متشدد له أصواته في الشارع، وكان هناك يوم أمس احتجاجات في إحدى الساحات الإيرانية ضد وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وكانت هناك اتهامات بالخيانة لأجل التوجه إلى مذكرة التفاهم هذه أو حتى مواصلة مسار المفاوضات. ومن شأن هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم في الضاحية الجنوبية أن يزيد الأمر تعقيد، وربما سوف يرفع أصوات المعارضين لهذه المذكرة أكثر هنا في الداخل الإيراني. كل هذا التصعيد أيضا ازدهار، وهذا النقاش، هذا التباين في إيران يأتي بينما هناك وفد قطري وصل إلى طهران هذا اليوم، ويعتقد إلى حد بعيد أن هذا الوفد نتيجة إما أن يكون هناك أمر ما بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، أو ربما وصلت الأمور إلى طريق مسدود يسعى الوسيط القطري إلى فتح هذا الطريق. ويعتقد إلى حد بعيد أن الأمر يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، ومطالب طهران بضمانات حقيقية بهذا الشأن.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. الآن إليك ناصر الحسيني في إطار ردود الفعل وأيضا رصد التحديثات المتعلقة بما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت وانعكاساته على المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني بوساطة باكستانية. الطرف الإسرائيلي يقول أن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت، الأمريكيين أبلغوا بنية إسرائيل توجيه هذه الضربة على الضاحية الجنوبية. كيف يفهم ذلك على المستوى الأمريكي؟
4: نعم، رسميا على الأقل لم يأتي حتى هذه اللحظة أي رد فعل رسمي أمريكي للتعليق على ما يقوله الإسرائيليون بأنهم أخبروا القيادة المركزية الأمريكية أو البيت الأبيض بالعملية العسكرية ضد الضاحية الجنوبية. لا تعليق أيضا حتى اللحظة، لكن ما بشكل رسمي، لكن بشكل غير رسمي هناك مصدر مطلع لقناة نيوز نيشن الأمريكية، وهي قناة جد مقربة من البيت الأبيض، يقول قبل قليل فقط إن ما حدث الآن في لبنان، يقصد هذا الهجوم الإسرائيلي، يضع عقبات وعرقيل أمام الاتفاق الإيراني الأمريكي المزمع. معروف الآن أنه خلال بضع ساعات ربما يجب أن يتوجب الآن على الأطراف أن توقع مذكرة التفاهم، والعملية الإسرائيلية جاءت في توقيت حساس جدا. وحتى اللحظة الأمريكيون لم يعلقوا اللهم إلا هذا التسريب البسيط. ما يمكن أن نفهم من هذه الكلمة المقتضبة بأن العملية الإسرائيلية هي عبارة عن عائق أمام هذه الاتفاقات، أن هناك نوعا من عدم الارتياح الأمريكي الرسمي من حيث ترتيب توقيت الضربة الإسرائيلية ضد الضاحية الجنوبية. هذا خلق على ما يبدو نوعا من عدم الارتياح، أقل ما يمكن القول الآن في البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي اليوم مشغول باحتفالات عيد ميلاده، لكن بطبيعة الحال عينه على الاتفاق ومذكرة التفاهم المزمع الآن توقيعها عن بعد عن طريق الفيديو. الآمال في أمريكا بالفعل أن يتم هذا الاتفاق اليوم، لكن لا. هذه العملية العسكرية الآن حتى البيت الأبيض حسب هذا المصدر المطلع يبدو أن هناك عدم ارتياح. لا شك أن الجهود الدبلوماسية ستتكثف الآن في هذه الدقائق والساعات القليلة المقبلة لإنقاذ هذا المشروع، مشروع مذكرة التفاهم، لكن لا تعليق رسميا حتى اللحظة من الرئيس الأمريكي. نتوقع بعد قليل حديثا إعلاميا لجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي كان متوقعا أن يشارك في عملية توقيع المذكرة، ننتظر إذن حديثه وما سيقوله للإعلام الأمريكي. الرأي العام الأمريكي اهتم بالجانب الإيراني، فهو مهتم من حيث التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. هذه الحرب خلقت نوعا من الضغط. نعم،
2: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. وربما الجهود أكثر ستبذل في إسلام أباد، الوساطة الباكستانية تحت المجهر في هذه اللحظات. معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، كيف تدار هذه اللحظات الدقيقة في إسلام أباد؟ والأنظار كانت تترقب طبعا توقيع المذكرة التفاهم بين الأمريكان والإيرانيين إلكترونيا.
5: والترقب حقيقة ما يزال موجود هنا في إسلام أباد لحفل أو مراسم التوقيع الإلكتروني عن بعد على اتفاق السلام كما تسميه إسلام أباد، وليس مذكرة تفاهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الكبير بين اتفاق السلام الذي عادة ما يكون ملزم وربما تكون فيه ملاحق إضافية، بينما مذكرة التفاهم مجرد إعلان نوايا أو مبادئ ولا تكون ملزمة. لكن على كل حال باكستان ما تزال تؤكد بأن جهودها الدبلوماسية بالفعل مستمرة. كان هناك تواصل بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره المصري، وأيضا اتصال منفصل مع نظيره التركي، وفي كلا الحالتين كان هناك بيان رسمي عن الخارجية الباكستانية يؤكد بأنه تم إطلاع الجانبين المصري أو التركي على مستجدات العملية السلمية. لكن الأهم ربما هو ما كان قد ذكره رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مساء يوم أمس، عندما أكد بأن هناك صيغة نهائية لاتفاق سلام تم التوافق عليها والموافق عليها أمريكيا وإيرانيا، وأنه سيتم التوقيع إلكترونيا على اتفاق السلام كما قال شهباز شريف اليوم الأحد عن طريق بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو. أيضا شهباز شريف بالمناسبة كان قد ألمح في منشوره إلى من أسماهم بمحاولي تخريب العملية السلمية، وقال أنه لابد من تحييد من يسعى عادة لتخريب العملية السلمية. باكستان حقيقة تتأهب بالفعل حسب ما يمكن لنا أن نتوقع، لا إعلان رسمي على كل حال حتى الآن، لكن لنا أن نتوقع أن حالة التأهب، الترتيبات ما تزال مستمرة، التحضيرات أيضا ما تزال مستمرة بانتظار ساعة الصفر إن صح التعبير، والتي ربما تكون خلال الساعات القليلة القادمة. هذا ما أكده الناطق باسم الخارجية الباكستانية، وأيضا هذا ما جاء في بيان رسمي عن الخارجية الباكستانية يوم أمس إثر اتصال مع وزير الخارجية السعودي. كان هناك إشارة واضحة إلى حفل أو مراسم توقيع مجدولة لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني، وأن هذا أيضا حسب ما علمنا لاحقا سيتم عبر تقنية الفيديو.
2: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. لازلنا في ذات الملف. الآن معنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز لمناقشة ربما هذه التطورات الانعكاسات وأيضا السياقات، ولكن نبدأ بهذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني عبد القادر. إلى أي مدى ما جرى اليوم يخلط الأوراق، يقلب ربما المعادلة في ضوء أن الأنظار كانت تتجه نحو إسلام أباد لتوقيع مذكرة التفاهم،
6: ويصعب أيضا على المفاوض الإيراني، وهذا واضح في كلام قاليباف، الدفع أكثر بمذكرة التفاهم إلى الأمام في الساحة الداخلية الإيرانية، لأن أحد بنود مذكرة التفاهم بطبيعة الحال مربوط بلبنان وبوقف إطلاق لبنان. كلام قاليباف قبل قليل واضح بأنه يحمل المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة بأنها راعية تقريبا لكل ما يجري في بعده الإسرائيلي، ولدى إيران قناعة ازدهار سواء كانت هذه القناعة حقيقية أو بين أو غير حقيقية، ولكن إيران تتصرف رسميا على أساسها بأنه يمكن لأمريكا وللرئيس ترامب أن يكبح جماح إسرائيل ونتنياهو في لبنان لإفساح المجال أمام مذكرة التفاهم. ولكن تدرك إيران بأن تطبيق قواعد اشتباك مع إسرائيل في اللحظات الأخيرة من قبل حزب الله أو من قبل إيران قد لا يلقى ضوءا أخضر أمريكيا في هذه المرحلة. ما جرى في الضاحية الجنوبية واستهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية هو لعب ثقيل في المسافة القليلة جدا قبل الذهاب إلى مذكرة التفاهم، يعقد الأمر في طهران في ظل وجود وفد قطري يحاول أن يخطو الخطوة الأخيرة مع الإيرانيين باتجاه التوقيع. نعم يعقدها، خاصة وبأن الحرس الثوري في إيران المؤسسة العسكرية ترى في بند لبنان بأنه بند شخصي، بند ذاتي، بمعنى أنه وقف إطلاق النار في الجبهات لبنان هذا يهم الحرس قبل أن يهم الخارجية و

0: ربما المفاوض الإيراني. لذلك الحرس يكون متشدد في هذا البند لأنه بند ينتمي إلى ساحات نفوذ الحرس في الإقليم. هل ينعكس سلبا؟ قد، ولكن هل هو كاف
1: يعني بعيدا عن المؤشرات السلبية عبد القادر، هل ما تزال هناك فرصة على المستوى الإيراني لمتابعة هذا المسار الدبلوماسي إن كان ما يتعلق بالتطورات الأخيرة أو ما يتعلق بالشأن الداخلي والتيار المعارض، قدرة الإيرانيين المفاوضين على السيطرة عليه وحدود معارضتهن؟
0: خيار هذا المسار في إيران واضح بأنه خيار استراتيجي وليس مجرد تكتيك ولعب في المساحات الرمادية. هذه القضايا التي تحدث تقلل ربما من إمكانية ذلك، ولكن لا تعدم المسار. بمعنى أن هل ضرب الضاحية قد يفجر المذكرة والتفاهم بالكامل؟ ليس بالضرورة، غير كاف، ولكن هل يعقد المسار؟ نعم. هل تذهب إيران خطوة؟ ما سمعناه منذ الصباح حتى الآن من معطيات في طهران بأن إيران قد لا تذهب إلى التوقيع اليوم لأسباب كثيرة، ربما الآن يضاف لها سبب رئيسي آخر وهو قصف
1: مع إدراك الإيرانيين لمدى خطورة الموقف الإسرائيلي. وكان هناك حديث حتى على مستوى المراقبين الإيرانيين من خطوات ربما إسرائيلية، قدرة نتنياهو في هذه المرحلة على عرقلة المسار التفاوضي. هل يتنبه الجانب الإيراني فعليا على المستوى الرسمي والمفاوض الإيراني في هذه اللحظات الدقيقة لخطورة نوايا الجانب الإسرائيلي الذي لا يمثله هذا الاتفاق وتحدث عن ذلك صراحة؟
0: يتنبه بشكل واضح ويعتبر ذلك محدد أساسي في نجاح المسار ككل والوصول إلى توقيع مذكرة التفاهم، ويطلب علنا من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تضبط عدادات إسرائيل عند مذكرة التفاهم. ولكن هي تدرك تماما بأن أيضا إسرائيل لديها معطيات أمنية أقليمية ليس بالضرورة أن تنضبط بالكامل ضمن المساحة الأمريكية. لذلك نشهد اليوم ضربة للضاحية في توقيت قاتل حقيقة فيما يخص موضوع المذكرة والتفاهم. ولكن أنا أرى، ليس لدينا معلومات في هذا الموضوع، ولكن أرى بأن مذكرة التفاهم على المسار الخيار الاستراتيجي لدى إيران الذهاب في هذه المذكرة، ولكن هذه الضربة قد تعقد الأمور، تؤجل تؤخر في التوقيت ربما. ولكن كلما تأخر التوقيت نحو التوقيع يكون هناك مجال أكثر لمن يريد أن يعطل هذه المذكرة، سواء إقليميا كإسرائيل أو حتى داخليا في إيران. هناك تيار قوي معارض للمذكرة. أختم بالقول بأنه نائب رئيس مجلس الأمن القومي، نائب رئيس اللجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان ليلة أمس في مقابلة تلفزيونية يقول توقيع هذه الاتفاقية سيحول إيران إلى مستعمرة أمريكية. توصيف كبير حقيقة.
1: الزميل عبد القادر فايز، شكرا جزيلا لك. رأس الساعة مستمر معكم في هذه التغطية للقصف الإسرائيلي إذن على الضاحية الجنوبية لبيروت والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم. قال الدفاع المدني اللبناني إن 3 استشهدوا وأصيب 6 آخرون في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية ردا على استهداف الحزب شمالي إسرائيل. كما أشار بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط مسيرات داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن اعتداء النظام الصهيوني على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تقدر على ذلك، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي إذا لم تكن لدى واشنطن الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتها. وبشأن تطورات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم، وبعده مباشرة سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى.

0: أخرى، كما أشار ترامب إلى إمكانية العودة إلى ما سماه البديل النهائي إذا لم تجري العملية بسلاسة وسرعة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قد أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونيا سيتم اليوم في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. الآن ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
1: شكرا لك ازدهار. وهذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون مخصصة لتغطية الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ظهر اليوم، والتي تقول إسرائيل إنها رد على استهداف حزب الله لشمال إسرائيل بالمسيرات. هذه الغارة طرحت العديد من التساؤلات حول أهدافها السياسية وتبعاتها الميدانية على بعد ساعات من توقيع إلكتروني مزمع لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنهي الحرب في المنطقة ولبنان. كيف ستتعامل إيران مع هذا التطور، وكيف سيكون رد حزب الله، وما هي انعكاسات ذلك على الاتفاق المرتقب، وأية معادلات ستتكرس بنتيجتها؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها والإحاطة بها في هذه النافذة، ولكن نبدأ أولا من ميدان الغارة، تحديدا من منطقة الغبيري، حيث يتواجد مراسلنا حسان مسعود لنقل المشهد وآخر المعطيات والمعلومات من هناك. حسان.
2: نعم حسن، بالفعل هذه الغارة التي استهدفت المبنى خلفي أدت وفق الحصيلة الأولية التي أعلن عنها الدفاع المدني إلى 3 شهداء و6 من الجرحى، ونستطيع مشاهدة آثار هذه الغارة التي استهدفت شقتين في طابقين مختلفين في المبنى الذي يقع في الطريق الحيوي لمدينة بيروت التي ترتبط كذلك بالضاحية الجنوبية، وتحديدا في منطقة الغبيري، هذه المنطقة التي تقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذا الطريق العام هو طريق رئيسي يعبر منه المواطنون، وكان مكتظا بالمواطنين عند حدوث هذه الغارة التي استهدفت المكان بعدة صواريخ وأدت إلى أضرار كبيرة، ليس فقط في المبنى المستهدف إنما أيضا في المباني المجاورة، نتيجة لحجم الصواريخ التي أطلقت باتجاه المكان والتي أدت إلى دمار كبير في الطابقين المستهدفين بشكل رئيسي. فرق الإنقاذ وكذلك الدفاع المدني وفرق الهندسة تعمل في المكان، ونستطيع مشاهدة الأثر على الجوانب المختلفة من هذا الشارع الرئيسي، هذا الطريق العام الذي في هذه المنطقة تعرض للدمار والأضرار البالغة نتيجة للغارة التي وقعت في وضح النهار حسن، ووسط شعور كان يسود في هذه المنطقة بأن المنطقة في هذه المرحلة تشهد نوعا من أنواع التحييد من الاستهداف والقصف على وقع الجهود الدولية، الضغوط الأمريكية، وكذلك أيضا على وقع انتظار وترقب الاتفاق الذي كان من المزمع أن يتم التوقيع عنه عليه اليوم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان يشمل وفقا للتصريحات الإيرانية الضاحية الجنوبية ولبنان بوقف إطلاق النار. لكن ما نتابعه في هذه المرحلة هو مشهد مغاير لما يجري الحديث عنه عبر هذا الاستهداف الذي نراه اليوم والذي يتكرر للضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الاستهدافات تكررت في عدة خروق لوقف إطلاق النار الذي كان قد وقع في أبريل الماضي، وبعدها تكثفت الهجمات كذلك في الجنوب اللبناني، فخرق وقف إطلاق النار لكنه خرق 4 مرات على الأقل هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت. آخر الاستهدافات كانت قد شهدتها الضاحية الجنوبية في 7 يونيو الماضي، أيضا في مشهد مشابه بشكل كبير لما جرى هنا اليوم، حينها أدى ذلك لاستشهاد شخصين مدنيين وإصابة 20 آخرين. فيما أيضا اليوم هذا الاستهداف الجديد يأتي في هذا التوقيت الحساس على المستوى الميداني وكذلك على المستوى السياسي داخليا وخارجيا كما تعلم حسن. إليك.
1: شكرا جزيلا لك حسن مسعود من منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت عن هذا التوقيت الحساس بالنسبة للبنان. نسأل مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية والذي كان يتابع التطورات الميدانية في الجنوب وكيفية انعكاس الحديث المرتقب بالنسبة للاتفاق الأمريكي الإيراني على الجبهة الجنوبية، فإذا بالغارة على الضاحية الجنوبية تخلط الأوراق على ما يبدو مازن.
3: نعم، في الواقع حسن نحن إزاء محاولة لتثبيت أو نقض معادلة قامت ما بعد المواجهات التي حصلت في 7 يونيو حزيران الماضي. الذي حصل حسن، دعني أعيد تركيب المشهد، الذي حصل خلال الساعات الماضية هو شبيه تماما بما حصل في 7 حزيران. لماذا؟ حينها قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة التقدم باتجاه النبطي، أطلقت الصواريخ 5 من جنوب لبنان إلى العمق الإسرائيلي، جاء الرد الإسرائيلي في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، ومن بعدها حصلت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. الذي حصل خلال الساعات 24 الماضية مشابه تماما لذلك السيناريو. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتقدم باتجاه مجد الزون في محاولة منها لفتح الطريق باتجاه مدينة صور، أطلقت تلك المسيرات، وصلت إلى شلومي وإلى غيرها من البلدات وإلى شميرة تحديدا في العمق الإسرائيلي، وجاء من بعدها الرد الإسرائيلي في قلب ضاحية بيروت الجنوبية. وهنا يطرح السؤال، ماذا سيكون الرد التالي؟ بمعنى آخر، هذا السيناريو الذي شاهدناه اليوم مماثل تماما لما حصل قبل أيام، وهنالك محاولة من الطرفين سواء لتثبيت معادلة تقوم بالنسبة لحزب الله على أن جنوب لبنان يقابله أيضا العمق الإسرائيلي، بينما تسعى إسرائيل لتثبيت معادلة تسمح لها بحرية الحركة في الداخل اللبناني. ولكن بطبيعة الحال المتغير الآن ما بين 7 حزيران أي قبل أسبوع واليوم هو الاتفاق الإيراني الأمريكي، وبالتالي هذا المتغير الأساسي هو ما سيفرض إيقاعه على مجريات الأمور خلال المرحلة المقبلة وتحديدا خلال الساعات المقبلة. لأن الأسئلة التي تدور الآن في بيروت، هل ستقوم بدورها إيران بالرد على إسرائيل؟ وإذا ما قامت بذلك، ما هي مآلات الأمور بالنسبة للاتفاق الإيراني الأمريكي؟ هذا سيناريو مطروح. هناك سيناريوهات أخرى ترتبط بمدى استعداد حزب الله لتقبل ما حصل اليوم والامتناع عن أي رد، كذلك بالنسبة لطهران. وبالتالي هذا الواقع الذي يحاول كل طرف فيه تثبيت أو نقض معادلة ما هو ما سيرسم آفاق المرحلة المقبلة. وهنا حسن دعني أشير إلى موضوع يبدو لغوي ولكنه بالفعل له أبعاد ميدانية. حزب الله منذ يوم أمس أدخل عبارة جديدة إلى كل البيانات التي كان يصدر والتي تقول بأن عملياته تأتي دفاعا عن لبنان. ربط هذه البيانات بجملة جديدة استنادا إلى حق لبنان في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضه. هذه العبارة هي ليست فقط عبارة إنشائية أو لغوية، ولكن عملية تفكيكها ممكن أن نفهم من خلالها بأن إدخال هذه العبارة منذ يوم أمس تعني عمليا بأن حزب الله يبحث ويؤكد على مشروعية مواجهة الاحتلال إذا ما استمر باحتلال الأرض في جنوب لبنان خلال مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. ذلك أن تثبيت وقف إطلاق النار أمر والانسحاب الإسرائيلي أمر آخر. وبالتالي إذا ما جمعنا كل هذه المتغيرات حسن، غارة الضاحية والسياق والسيناريوهات المتعددة بالإضافة إلى هذا المتغير اللفظي ولكن الذي يحمل مدلولات سياسية، فيمكن أن نقول بأننا إزاء ساعات يحاول كل طرف فيها أن يثبت معادلات محددة لأنها ستحكم المسار المقبل، وتحديدا خلال فترة 60 يوما المنصوص عنها في الاتفاق الإيراني الأمريكي، والتي ستكون عند المسار الإيراني متعلقة بالنووي، ولكن على المسار اللبناني ستكون متعلقة تحديدا بانسحاب الجيش الإسرائيلي قوات الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى وإعادة النازحين وانتشار الجيش. وبالتالي ضمن كل هذه المعادلات يمكن أن نقول بأن ثمة ترقبا الآن لما ستحمله الساعات المقبلة من احتمال رد على ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. ينضم إلينا هنا في استديو تغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي وخليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم. سأبدأ معك سيد خليل. طبعا الآن السؤال العريض الذي يطرحه كل مراقب، كيف سيكون الرد على هذه الغارة، وهل سيكون إيرانيا أم من خلال حزب الله أم بشكل مشترك؟
4: شكرا لك أستاذ حسن وتحية للدكتور فادي. إيران ملزمة بالرد، ليس لديها طرف أن تفكر بالرد أو عدم الرد. الاعتبار مهم جدا بأنه هذا الهجوم مرتبط بسياق اللي يجري في كل المنطقة، مرتبط بموضوع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لذلك شهدنا رئيس البرلمان الإيراني مباشرة يحمل المسؤولية لواشنطن بأن أنتم غير قادرين على إلزام إسرائيل أو ليس لديكم قدرة أو الإرادة، ويقول بأنه هذا يؤثر على المسار الدبلوماسي، وهذه نقطة مهمة جدا. لذلك إيران في هذه اللحظات هي معنية برد لمنع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من اختناس الساعات الأخيرة لمحاولة فرض هذه المعادلة لي عنوان الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن هي مرتبطة بكل المنطقة وفق العمل الجبهوي. أما في ظل الإجابة المباشرة على سؤالك، حزب الله أم إيران؟ أنا أعتقد العمل الجبهوي هو الذي يفرض هذه المعادلة، سواء إيران أو حزب الله أو اليمنيين كما شهدنا في المرحلة الماضية. إذن العنوان الأساسي الآن هو كيفية الرد وتوقيت الرد وما هي ربما تأثيراته فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. كما أسقط الإسرائيليون والأمريكيون قدسية الوقت، إذا ما نتحدث قدسية الوقت لمحاولة اقتناص العمل المستقل يتحدث عنه كاتس في لبنان والمنطقة، الإيرانيون أيضا معنيون به تثبيت هذه المعادلة برد. لا يوجد أمام إيران وحلفاء إيران أم في المنطقة خيار آخر.
1: لكنك قلت جملة مهمة جدا وفتحت الباب بالنسبة إلي، وهي قد يكون الرد إيراني، قد يكون من حزب الله، قد يكون من حليف آخر كاليمنيين مثلا، وبالتالي نتيجة التعقيدات السياسية قد لا نشهد ردا إيرانيا مباشرا كما حصل في المرة الماضية.
4: أنا أمير أنه يجب أن ترد إيران بالمباشر مع حلفائها، لأنه ما كرس في المنطقة خلال المرحلة الماضية يتحدث عن وحدة العمل الجبهوي، لأنه هذه بالنسبة لإسرائيل نقطة مقتل، سواء بالبعد السياسي نقطة مقتل بالبعد الدبلوماسي والبعد الوقائع من عام 1948 اليوم. طيب. لم تشهد وصول تفاهمات جبهوية، بمعنى أنه لم يحصل في يوم من الأيام أنه وصلت إلى تفاهمات مع مختلف الدول في المنطقة، إنما كل الطرف على حدة. لذلك إيران معنية.
1: دكتور فادي، ما هي قراءتك لما حدث وماذا تتوقع من رد أو طبيعة هذا الرد؟
5: واضح أنه نحن اليوم أمام معركة فرض معادلات وليس أمام مرحلة وقف الأعمال الحربية، إن كان في لبنان أو حتى في على مستوى إيران، يعني لأنه ما حدث اليوم هو تكرر الأحد الماضي، وللمصادفة أن أكون ضيفك هنا. كان هناك كلام عن اقتراب من توقيع اتفاق، أيضا حدثت غارة على الضاحية، ردت إيران. السيناريو بعد 7 أيام 8 أيام يتكرر أيضا السيناريو نفسه، يعني أعتقد أنه إيران سترد، لأنه يبدو أنه إيران سترد وليس من خلال حزب الله أو من خلال الحوثيين، أنه هذا ما صدر عن إيران اليوم، أنه إيران سترد وبالتالي سيتكرر السيناريو. بالتالي لأنه هناك حرب تثبيت معادلات بين إيران وإسرائيل تحديدا، إيران تريد معادلة الرد مقابل يعني كل ضرب استهداف للضاحية، هناك ضرب لإسرائيل من قبل إيران صواريخ، وإيران وعفوا إسرائيل وتريد أيضا تثبيت معادلة شمال الضاحية مقابل شمال إسرائيل. وبالتالي نحن مستمرون لازلنا في هذا المعضلة. هلا المفارقة نحن اقتربنا من توقيع اتفاق. نعم. وهنا السؤال الكبير، هل فعلا اليوم الإيرانيون يريدون توقيع الاتفاق؟ يبدو من خلال ما صدر خلال اليومين الأخيرين أنه هناك وجهات نظر مختلفة، هناك في صراع أجنحة أيضا أو في خلافات دعني أقول بين الأجنحة داخل إيران حول توقيع الاتفاق، لأنه بطبيعة الحال نتنياهو لا يريد الاتفاق، هذا
1: محسوم فيه.
5: هذا محسوم. ولكن في أمريكا هناك، في الولايات المتحدة هناك ترامب يريد توقيع الاتفاق، ولكن في إيران هل تريد إيران فعلا توقيع الاتفاق بعد صدور عدة يعني تصريحات بين وأيضا رئيس السلطة القضائية؟
1: هذا يحيلني إلى طرح سؤال، أنه موضوع الرد الإيراني في هذا المجال لا يصبح ردا من أجل تثبيت معادلة فقط في لبنان، بقدر ما هو رد من أجل تثبيت وضع تفاوضي له علاقة بطبيعة الاتفاق مع الولايات المتحدة.
5: مع الأستاذ حسن، على مستوى اللبناني تثبيت معادلة، وعلى مستوى الإيراني لأنه الساحتين مرتبطتين.
1: طيب.
5: وعلى مستوى الاتفاق إيران تريد أيضا تحسين موقعها، تحسين يعني ربما تعديل بعض الكلمات أو حتى ربما الحروف في هذا الاتفاق المرتقب، وهذا أيضا ما حصل منذ أسبوع تماما، يعني الأحد الماضي إيران تريد تثبيت، وردت أمريكا بقصف أيضا استهداف على مرحلتين أو هددة قصفت. نعم. مرة وهدد ترامب بمرة أخرى أيضا لتحسين النص لصالحه أيضا. نحن أمين مستوى هنا في لبنان تثبيت معادلات، وفي على مستوى الاتفاق هناك تحسين شروط ونصوص. طيب.
1: إيران
5: الاتفاق.
1: هنا إيران تقول سيد خليل ملزمة بالرد وبشكل مباشر، ولكن هل هي ملزمة بالرد مهما كانت تبعات هذا الرد على الاتفاق، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الاتفاق مثلا؟
4: أعتقد أن الإيرانيين بشكل عام عندما ذهبوا إلى تثبيت هذه المعادلة على صعيد المنطقة لها عدة أبعاد. أولا بالبعد الأمريكي لا يمكن إسقاطه، الحركة الأمريكية في المنطقة القائمة. المسألة الثانية إسقاط ما يسمى حرية عمل إسرائيلي في المنطقة، لذلك نلاحظ مثلا كاتس نتنياهو بعض الأوساط العسكرية والأمنية تقول نحن بغض النظر عن الاتفاق نحن سنتحرك بشكل مستقل أمام أي تهديد. هذه المسألة الثانية. إذن بالبعد الأساسي إيران معنية بالرد مهما كانت التبعات. إذا كرس الإسرائيليون حرية عمل في المنطقة لا معنى لمذكرة التفاهم ولا معنى لحالة التوازن التي تم إيجادها في المنطقة كنتيجة وأفرازات لهذه الحرب بعد عدم قدرة واشنطن على تحقيق الأهداف الرئيسية لنقول، وبالتالي هم ملزمون بالرد مهما كانت التبعات. وهذا ربما ما أشار إليه من المفترض أنه كبير المفاوضين السيد محمد باقر قاليباف عندما قال لا معنى للمسار الآخر الدبلوماسية. نعم. يعني إذا كانت واشنطن غير قادرة على الإفاء بالتزاماتها، وهذا يعني بأنه ما جرى في لبنان الآن هو خرق لالتزامات سيتم التوقيع عليها أو تم التوافق عليها، لأنه صحيح لم يتم التوقيع لكن هناك اتفاق. نعم. على هذه المذكرة.
1: طيب يمكن أن نقول أنه لن يكون هناك توقيع قبل أن نشهد ردا بغض النظر من أي طرف.
4: يقول هذا المنطق. لكن عدم. نعم. إذا ذهبنا إلى توقيع وتم أخذ الأمور إلى محاولة أخذ التزامات، أعتقد هذا سيؤثر بشكل سلبي على مرحلة 60 يوم فيما يتعلق بالحركة الإسرائيلية في المنطقة.
1: الدور الأمريكي هنا دكتور فادي إلى أي مدى يمكن هذه المرة أن يلعب في صالح تجميد الرد الإيراني بشكل أو بآخر، إما من خلال تقديم محفزات أو من خلال التهديد مثلا ولجم إسرائيل في المقابل عن العودة لتكرار هذا المشهد؟
5: أنا أعتقد أستاذ حسن السؤال هو إلى أي مدى هذه المرة تحديدا ترامب سيلجم صديقه نتنياهو، لأنه إسرائيل نتنياهو غير راضٍ، هناك أجواء إسرائيلية، هناك صوت إسرائيلي أو أصوات إسرائيلية متصاعدة شيئا فشيئا ضد هذا الاتفاق وضد تبعية إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الاتفاق، وهم يرفضون ذلك بطبيعة الحال. وهنا لم تعد هذه الأصوات محصورة على مستوى سموتريتش وبن كفير، هناك أبعد من هذان المتطرفان. فبالتالي السؤال إلى أي مدى بالتالي ترامب سيلجم نتنياهو، سيقف نتنياهو عند حد معين لتهدئة الأجواء من جديد للاتفاق، لتوقيع الاتفاق. على المستوى الإيراني، إيران بطبيعة الحال الرد تبعها سيكون محدود، لأنه إيران لا يمكنها استئناف الحرب، يعني الرد بشكل أنه
1: لكن مهما كان محدودا سيكون له تبعات وتأثيرات.
5: أعتقد الرد سيكون كما حصل منذ أسبوع، يعني بعض الصواريخ وسترد إسرائيل وسننتهي عند هذا الحد. ولكن السؤال،
1: طيب،
5: هل سيوقع الاتفاق خلال الساعات كما يقال منذ أكثر من 42 ساعة؟
1: يقول سيد خليل المنطق يقول أنه يجب أن لا يوقع قبل الرد،
5: ولكن هل سيوقع خلال ساعات بعد الرد؟ طبيعي، أنا متفق معه مع سيد خليل، ولكن هل سيوقع، متى سيوقع بعد الرد؟ من بعد الذي حدث، من بعد الذي صدر عن السلطات الإيرانية، عن المسؤولين بالأحرى في إيران، إن كان قليباب أو الإي جي إي أيضا رئيس السلطة القضائية أيضا وربما غيرهم، سنسمع أصوات أخرى من إيران. فبالتالي متى سيوقع هذا الاتفاق؟ وربما أيضا سيكون هناك أصوات من داخل أمريكا.
1: ماذا سيد خليل لو تكرر المشهد السابق قبل أسبوع عندما كان هناك رد إيراني ورد إسرائيلي وتدخل الرئيس ترامب وقال كفى وانتهى الموضوع؟
4: إذا كان كالرد اللي حصل في الأسبوع الماضي يكون جيد، يعني رد إيراني، رد الإسرائيليون، رد الإيرانيون، هذه لا يجب أن نسقطها، هم ختموا بموضوع الصواريخ وليس الإسرائيلي الذي ختم تلك المعركة بالمناسبة.
1: نعم. آخر ولكن هذا لم يكرس المعادلة بدليل أن إسرائيل عادت.
4: صح، هذه النقطة الأساسية هنا. نعم. أنه عملية تثبيت هذه المعادلة ليست مسألة سهلة. يعني حتى هذه اللحظة وكنا ربما أشرنا أكثر من مرة بأنه عملية تكريس معادلة من هذا النوع لا تحصل بضربة وضربة مضادة، تحتاج إلى وقت وبالتالي من قبل الطرفين. الآن من يكرس هذا الواقع؟ النقطة الأساسية هي منع إسرائيل من العمل المستقل في المنطقة، ما يسمونه حرية عمل أو ما يسمونه ضرب التهديد في منشأه أو ما يسمونه الحفاظ على أمننا بضرب التهديد قبل نشوئه، أحيانا يتحدث بعض الإسرائيليين. هذا كله يأخذنا إلى نقطة جوهرية ومهمة جدا لعود أكررها المرة الثالثة، إيران معنية برد. عدم الرد سيؤثر بشكل سلبي أكثر على مسارات الأمور. الرد هو الذي يمكن أن يسرع بتوقيع الاتفاق وليس العكس.
1: طيب، الرد برأيك دكتور فادي هل يمكن أن يضع حدا لما تقول إسرائيل إنه حرية حركة لها في العمل الميداني بغض النظر عن الاتفاق؟
5: لا أعتقد ذلك، لأنه إسرائيل نعلم جيدا أنه هي يعني تسمح بهذا لنفسها بهذا بحرية الرد ما قبل 7 أكتوبر، يعني نتذكر أنه هي أينما تجد هدف كانت تقصفه.
1: لكن هذا لم يكن حاصلا في لبنان
5: بنسبة الأقل. كان هناك معادلة معينة، يعني
1: صح،
5: كان هناك يعني معادلة اشتباك
1: أو ردع كما كانت
5: معادلة اشتباك يعني متفق عليها بين الحزب وإسرائيل. ولكن من بعد 7 أكتوبر هي تسمح لنفسها، شاهدنا خلال 15 شهر، شاهدنا أيضا خلال حرب إسناد غزة أيضا كانت تستهدف أينما كان، يعني في لبنان، وهي مصرة اليوم، لأنه اليوم معادلة مختلفة سيدي. نعلم جيدا الخطة الأمنية الإسرائيلية، نعلم جيدا القرار الإسرائيلي اليوم باتجاه حزب الله أنه لن تسمح بأن يكون حزب الله كما كان عليه ما قبل 7 أكتوبر، وهي مصرة أكثر وأكثر، لأن هناك أصوات في لبنان داخل لبنان

0: فقط متعلق بالنووي ويبدو يبقى الصواريخ والأدرع.
1: شكرا لك دكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا لك خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى الدوحة وغرفة الأخبار الزميلة ازدهار.
2: شكرا لك حسن، ولازلنا نرصد التفاعلات المتعلقة بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تتزامن أيضا مع حالة الترقب لتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في لحظات دقيقة. الآن معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك وليد العمري. رصدت ردود فعل في أعقاب هذه الغارة، تصريحات أيضا من الجانب الإسرائيلي تحديدا من القيادة العسكرية، ماذا رصدتم في أبرز هذه التصريحات؟
3: ومع الأكل كما يقولون تأتي الشهية، فأول هذه الردود جاءت من قبل بتسلائيل سموتريتش وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية في مهرجان للمستوطنين شمالي الضفة الغربية، سارع إلى القول بأن الهجوم على الضاحية كان عملا صائبا، وعلى نتنياهو الآن أن يعلن ضم الضفة الغربية. التصريحات الأخرى جاءت من قبل رئيس هيئة أركان الجيش زمير، الذي كان قد التقى قادة القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي التي تشرف وتقوم بالحرب على لبنان، وقال بأن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها على كافة الصعد في لبنان وستستمر في ذلك، وأضاف بأنها وإن كانت لبنان هو مركز الثقل، فإن الجيش متأهب أيضا للتعامل مع أي تطورات على كافة الجبهات الأخرى. وتأتي مثل هذه التصريحات بعد قصف الضاحية، لأن في إسرائيل يترقبون، أو كما قالوا يرقبون عن كثب التطورات، والكل يتساءل ما إذا سترد إيران أم أن حزب الله سيوسع من نطاق عملياته. منذ ساعات الصباح كان لافتا بأن إسرائيل تبحث عن الذريعة المباشرة لقصف الضاحية في لبنان، بغض النظر إن كانت المستهدفة شقة أو شخص أو ضاحية كاملة أو حي، وكانت تكرر بشكل لافت بأن هناك مسيرات قد اخترقت الأجواء وتفجرت على مقربة من مواقع عسكرية عند الحدود، وذلك خلافا لما عهدناه طيلة كل السنوات الماضية، حيث كانوا يتكتمون على الأمور العسكرية والأهداف العسكرية ويحاولون إبراز ما يصاب من الأهداف المدنية. هذه المرة ترافق ذلك مع تصعيد تدرج بسرعة في إسرائيل، وبدايته كانت هذه الإعلانات عن مسيرات اخترقت الأجواء ولم يتم اعتراضها. تحدثوا عن 3 مسيرات في الصباح وعن 4 منذ منتصف الليلة الماضية، ومن ثم التهديدات بالإخلاء التي وجهوها لنحو 30 بلدة وقرية لبنانية، واستمرار العمليات البرية الإسرائيلية وتوسعة رقعة المنطقة المحتلة.
2: شكرا جزيلا لك وليد العمر. الآن معنا عمر هواش من طهران، أبرز ردود الفعل على ما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأيضا الموقف الإيراني، حالة الترقب المتعلقة بالرد الإيراني على توقيع مذكرة التفاهم مع الأمريكيين. عمر.
4: نعم ازدهار، هناك معادلتان كانت تسعى طهران إلى تثبيتهما خلال الفترة الماضية. الأولى هي أن أي اعتداء على الضاحية الجنوبية سوف يقابل بقصف إيران لشمال إسرائيل، وهذا ما أثبتته طهران خلال الأسبوع الماضي عندما كانت هناك حملة تصعيد بعد استهداف الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل، فردت إيران في شمال إسرائيل وقالت على لسان مقر خاتم الأنبياء أن أي اعتداء جديد على الضاحية الجنوبية وحتى جنوب لبنان سوف ترد إيران عليه طهران بشكل مماثل. وقبل قليل رصدنا كان هناك تصريح لمساعد قائد مقر خاتم الأنبياء في دائرة التفتيش، قال إن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لن يبقى من دون رد. هل يعني هذا أن إيران سوف ترد على ذلك؟ هذا ليس واضحا حتى اللحظة. يمكن القول أن هذا المسؤول هو مسؤول رفيع في مقر خاتم الأنبياء، يعتبر من الصف الثاني، لذلك سوف نرصد كيف سيكون أو يتطور

0: الموقف العسكري الإيراني تجاه ما حدث في الضاحية الجنوبية. المعادلة الثانية التي كانت طهران تسعى أيضا لتحقيقها هي أن إنهاء الحرب في إيران في مذكرة التفاهم التي ينتظر أن ترد عليها طهران وهي لم تفعل ذلك يقابل بإنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. رئيس البرلمان الإيراني وهو محمد باقر قاليباف قبل قليل على منصة إكس قال إن أمريكا تسعى إلى انتزاع مكاسب جديدة من إيران أو تنازلات من إيران عبر منح الضوء الأخضر لإسرائيل لقصف الضاحية الجنوبية. ويبدو أن الانتزاع وفق ما يقول قاليباف الذي تسعى واشنطن إلى كسبه من إيران المكسب الجديد هو حذف لبنان من مذكرة التفاهم. طهران دائما قالت أن هذا الأمر منصوص بشكل واضح واسم لبنان جاء في المذكرة بشكل صريح. يضيف رئيس البرلمان الإيراني بأن أمريكا غير قادرة أو لا تمتلك الإرادة على تنفيذ هكذا التزامات بالشأن اللبناني، وأنه في حال استمر هذا الأمر فإنه لن يكون هناك أي معنى لاستمرار المسار الدبلوماسي. وهذا تحذير واضح من قبل رئيس البرلمان رئيس الوفد الإيراني المفاوض بأن المسار يتعرض للتهديد خلال الفترة المقبلة. وهذا كل التصعيد كما ذكرنا أن هناك وفد قطري هنا في طهران يسعى لخطو الخطوة الأخيرة ربما لأجل أن توافق طهران على مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال إيران لم توافق ويعتقد إلى حد كبير إلا أن النقطة العالقة هي الأموال الإيرانية المجمدة. نعم والتصعيد أيضا في لبنان اليوم قد يكون نقطة جديدة جاءت إلى الطريق وباتت حجر عثرة جديد في هذا الطريق.
1: شكرا لك الزميل عمر هواش. الآن إليك عبد الرحمن. مطر المؤشرات في باكستان في أي اتجاه تسير؟
2: حتى الآن المؤشرات هنا إيجابية، لا حديث حتى الآن عن أي نوع من أنواع التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات الأخيرة. الموقف الرسمي الباكستاني هو أننا بصدد الآن متابعة هذا التوقيع الإلكتروني على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. هذا الاتفاق سيتم التوقيع عليه إلكترونيا عبر تقنية الفيديو افتراضيا، وتحديدا هذا ما قاله الناطق باسم الخارجية الباكستانية، وهذا أيضا ما أكده بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، فيما أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان قد استبق تصريح الناطق وأيضا بيان الخارجية بالإعلان عن توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى الصيغة النهائية لاتفاق السلام، وأيضا موافقة كل من واشنطن وطهران على هذه الصيغة النهائية لاتفاق السلام. أيضا شهباز شريف كان قد أكد بأنه سيتم التوقيع إلكترونيا على اتفاق السلام خلال هذا اليوم يوم الأحد، وأكد أيضا بأنه بمجرد التوقيع على اتفاق السلام ستبدأ مفاوضات أمريكية إيرانية على مستوى تقني دون الكشف حقيقة عن ماهية هذه المفاوضات وعن أي المواضيع التي سيتم التفاوض بشأنها. على كل حال الموقف هذا هو الموقف الرسمي المعلن هنا في باكستان، لا جديد حتى الآن، بالرغم من أن هناك بعض المعلومات ربما التي ترجح أن يكون هناك بعض التغيير، لكن المؤكد حتى الآن في إسلامباد والمعلن أن هذا ما سيحدث خلال الساعات المتبقية من هذا اليوم.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر من إسلامباد. الآن نرحب بمراسل الجزيرة من واشنطن ناصر الحسيني لرصد المستجدات والتفاعلات على المستوى الأمريكي. ناصر.
3: نعم، الأمريكيون صامتون في هذه اللحظة حول إسرائيل التي تدخل المشهد بقوة بهذا الهجوم المباغت والمفاجئ على الضاحية الجنوبية في بيروت. الأمريكيون لم يعلقوا رسميا، لكن مصادر مقربة من البيت الأبيض تقول الآن ونحن على وشك الاستعداد للتوقيع عن بعد على هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي، المصادر الأمريكية غير رسمية تؤكد بأن هذا الهجوم يشكل مجموعة من العراقيل أمام عملية إبرام والمضي قدما في الاتفاق مع الجانب الإيراني. هذا الحديث المقتضب الوحيد، نشك الآن أن هناك دبلوماسية مكثفة وراء الستار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الرئيس الأمريكي كان واضحا في مواقفه أمس، قبل قليل فقط يتحدث المندوب الأمريكي في نيويورك ليس في واشنطن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولترز، ويقول هذا اتفاق قوي، يعيد تأكيد بأن الولايات المتحدة مصممة على المضي في هذا الاتفاق وأن هناك كما قال عزم لدى الرئيس ترامب بالمضي قدما. ولكن يعيد ليؤكد لطهران في رسالة موجهة للإيرانيين والقيادات هناك، وردا ربما على التصريحات والمطالب الإيرانية المالية، يقول لن يكون هناك إنهاء لتجميد الأصول أو تخفيف العقوبات إلا بالنظر للسلوك الإيراني، الدفع مقابل الأداء كما قال. وقال أيضا لن تكون هناك أموال جاهزة إلا إذا أثبتت بالفعل أن هناك رغبة إيرانية بالفعل للامتثال لما يتم الاتفاق عليه. الاتفاق الآن الكل ينتظره في الولايات المتحدة كما في المنطقة وباكستان. نعلم الآن أن الوفود الوسيطة والمفاوضون الباكستانيون والقطريون جاهزون على ما يبدو. سيكون اتفاقا يوقع عن بعد بشكل إلكتروني. لم يتم تأكيد بعد هل الجانب الأمريكي الذي سيوقع هذه المذكرة بعد قليل، بعد بضع ساعات لا نعرف متى، هل سيكون جي دي فانس شخصيا هو الذي سيمثل الولايات المتحدة أم شخصية سياسية أخرى. هناك تكتم شديد الآن في الولايات المتحدة حول طبيعة الوفد الأمريكي وكيف سيتحرك، ما هو المشهد الذي سيكون لنا بعد قليل إذا ما تم المضي قدما في عملية توقيع هذا الاتفاق. الآن تكتم شديد في الولايات المتحدة، والصريح الوحيد من نيويورك ليس من واشنطن أو البيت الأبيض.
1: شكرا جزيلا لك، بانتظار أن تتضح الصورة أكثر. الزميل ناصر الحسيني كنت معنا من واشنطن. الآن إلى زوايا النقاش، معنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا أيضا تيم كوستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومعنا أيضا نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع السيد تيم كونستانتاين. صمت أمريكي حتى اللحظة يتعلق بالتطورات الأخيرة في ضوء حالة الترقب لدى الجميع، ما إذا كان سيتم فعلا التوقيع الإيراني الأمريكي على مذكرة التفاهم مع إسلام أباد إلكترونية؟
4: أفعال إسرائيل مخيبة للأمال، ولكنها ليست مفاجئة. إذا نظرنا تاريخيا، ليس فقط خلال أحداث لبنان وغزة، ولكن إذا عدنا إلى الوراء 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، وفي كل مرة يكون الوضع قريبا من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تحدث اشتباكات وتوترات ومناوشات. هذا مخيب للأمال ولكنه ليس مفاجئا. أؤكد لك أن الرئيس ترامب يجري الاتصالات، والبيت الأبيض يجري الاتصالات من أجل كبح جماحهم لأن الاتفاق تم إنجازه، وهو مهم للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم أجمع. هو أيضا مؤكد لمنطقة الخليج وللعالم، أشدد على ذلك، ولا يريدون أن تخرب إسرائيل ذلك.
1: ولكن ما مدى قدرة الرئيس ترامب في هذه المرحلة على كبح جماح إسرائيل، خاصة مع التوقعات المتعلقة بالرد الإيراني على استهداف الضاحية في هذه المعادلة التي تحدثت عنها صراحة إيران؟ الضاحية ستقابل برد إيراني. الرئيس الأمريكي قادر هذه المرة على غرار المرة الماضية في تجنيب المنطقة سيناريو التصعيد من جديد؟
4: كما أقول دائما، إسرائيل دولة ذات سيادة وليست من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك حد للنفوذ الذي يملكه الرئيس الأمريكي. مع ذلك عنده قدرة ضغط كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية هي بمثابة الأخ الكبير في هذه العلاقة، وعندها قدرة تدعم فيها بشكل أو بآخر الأخ الأصغر. رأينا منذ بضعة أيام أن الرئيس قال إذا واصلت إسرائيل أعمالها قد تجد نفسها تقاتل إيران منفردة. وبرأيي هذا تصريح واضح موجه ليس فقط للعالم، ويبلغ فيه إيران أن هذا موقفنا، بل يقول فيه لإيران عليكم أن تتوقفوا، وإلا ستجدون أنفسكم في مأزق ولن نساعدكم.
1: تقول بأنها دولة ذات سيادة، إلا أن التصريحات الإسرائيلية في هذا الإطار توحي بأن لا خطوة إسرائيلية تقدم عليها حكومة نتنياهو والقيادة العسكرية هناك دون إعلام الطرف الأمريكي. هذا بدأ واضحا في تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين من أن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية بأنها ستضرب الضاحية الجنوبية اليوم. بالتالي مدى التنسيق صح التعبير بين الطرف الأمريكي والإسرائيلي في هذه المرحلة الدقيقة؟
4: برأيي الإبلاغ يختلف عن التنسيق. إبلاغ الشخص هو أمر مختلف. في السنة الماضية في حرب 12 يوم، وهذه السنة جاءت شكاوى كثيرة حول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبلغ الدول، وكان هناك توقع في الأسرة الدولية أنه قبل أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية أي عملية عسكرية فهي ستبلغ الأصدقاء والحلفاء بما تفعل. وإسرائيل تعتمد هذه العقيدة العامة، ليس مجرد أنها تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني أنها نسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية في التخطيط.
1: نشرك ضيوفنا دكتور مهند مصطفى. هل كانت إسرائيل بحاجة إلى ذريعة لتضرب الضاحية الجنوبية اليوم، ما يهدد بحسب المراقبين توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟
5: كانت تبحث عنها. الرد الإسرائيلي يمكن فهمه، أو قصف الضاحية يمكن فهمه من خلال 3 محاور أساسية. المحور الأول هو أن إسرائيل تريد أن تختبر المعادلة الإيرانية فيما يتعلق الضاحية مقابل
1: رد إيراني.
5: وقبل 6 أيام أنا قلت أن إسرائيل سوف تقصف الضاحية مرة أخرى من أجل أن تختبر هذه المعادلة الإيرانية. ولذلك جاء هذا القصف لاختبار هذه المعادلة. هذا يدخل في البنية والرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية فيما يتعلق بعلاقتها مع هذا العدو الذي اسمه إيران. ولذلك في حاجة لاختباره مرة أخرى، هل هو مثابر في ذلك؟ هل هذه معادلة إيران مصرة عليها في التعامل مع إسرائيل؟ من أجل أن تعرف إسرائيل ذلك هي عليها أن تختبر إيران. وأفضل يوم لاختبار إيران هو عشية الحديث عن توقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طب اختبار لإيران من جهة، المراقبون يرون بأنها رسائل أيضا للولايات المتحدة تؤكد رفض الجانب الإسرائيلي.
5: هذا المحور الثاني. هذا المحور الأول. المحور الثاني أن هنالك إسرائيل لا تريد الاتفاق. هذا الاتفاق هو يتناقض تماما وبشكل كامل مع المصالح الإسرائيلية، مع الاستراتيجية الإسرائيلية، مع الرؤية الإسرائيلية. التوقيع على هذا الاتفاق ويختلف تماما عن التوقيع الذي قام به أوباما مع إيران. هذا التوقيع يغلق على إسرائيل كل الأبواب لاستمرار الصراع مع إيران. ولذلك إسرائيل تحاول مرة أخرى من أجل وضع العراقيل أمام هذا الاتفاق. إسرائيل تتعامل مع هذا الاتفاق أنه إغلاق دائرة وليس فتح دائرة. هذا إغلاق دائرة، إغلاق دائرة الصراع مع إيران، بمعنى أن إسرائيل لن يكون بإمكانها استمرار الصراع مع إيران كما فعلت بعد الاتفاق بين أوباما وبين إيران.
1: طيب.
5: لذلك هذه رسالة إلى الرسالة الثالثة. المحور الثالث هو أيضا محور هام، محور سياسي داخلي، بعد أن نتنياهو وضع معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية، وهذه المعادلة لا يستطيع أن يخترقها لأنه اختراقها معناه أنه انهار تماما أمام المطالب الأمريكية وأمام الضغط السياسي الداخلي الإسرائيلي.
1: طيب. نجار مرتضوي، بالإشارة إلى ما قاله الدكتور مهند مصطفى بأن إسرائيل تضع إيران في اختبار في هذه المرحلة الدقيقة، هل تعي إيران حساسية الوقت والأنظار التي تترقب، خاصة وأنها لم تعلن رسميا موقفها من مذكرة التفاهم والتوقيع عليها إلكترونيا؟
4: بالتأكيد ازدهار. هذه اللحظة الحساسة قبل الوصول إلى خط النهاية، وأنا أتفق مع مهند. هذا النمط، وقد ذكر تيم ذلك أيضا، هذا نمط نتنياهو. كلما اقترب الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله أو مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نرى فورا قبله أو بعده هجمات تشنها إسرائيل. وهذا النمط الذي اعتمده نتنياهو حتى في خلال المفاوضات في عهد أوباما، حيث لم يكن يرغب بالوصول إلى الاتفاق، وهو اليوم لا يريد هذا الاتفاق ولا يخفي ذلك. هو يعبر عنه علنا، وغيره من الإسرائيليين في السلطة أيضا أعلنوا عن ذلك. هذا هجوم على الدبلوماسية، على طاولة المفاوضات. أما التفاصيل بين إسرائيل وحزب الله برأيي هي تفاصيل ثانوية. الإيرانيين الإسرائيليون الآن يفكرون إن كان عليهم أن يضبطوا النفس وأن الأمور ستزداد سوءا في هكذا حال. الأسبوع الماضي الرسائل التي أرسلتها إيران حيث قالت في عقب الهجوم الأول الإسرائيلي على بيروت قالت هذا خط أحمر، والولايات المتحدة الأمريكية قالت لإسرائيل لا تهاجم بيروت، وبعد ذلك الأحد هاجم نتنياهو بيروت وتخطى فيها الولايات المتحدة الأمريكية وردت عليه إيران وتدخل الرئيس ترامب. وحتى بعد ذلك عندما جرى الحديث عن احتمال توقيع الاتفاق عاد نتنياهو وهاجم بيروت، والإيرانيون يعتبرون أنهم عليهم أن يردوا لأن ذلك لا يحصل من دون إما دعم أمريكي أو من دون أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل من ذلك.
1: يعني قد لا تحتاج إيران للحديث عن إسرائيل في هذه المرحلة، خاصة وأنها لم ترد رسميا على مذكرة التفاهم. إذا كانت معنية إيران بالمسار الدبلوماسي، فلماذا هذا التأخير في الإعلان عن الموقف الرسمي الإيراني المتعلق بهذه المذكرة؟ يعني كان ممكن أن تستبق ربما أي توقعات، والأنظار كانت تترقب، وهناك مخاوف في إيران من عرقلة إسرائيلية لهذا المسار التفاوضي في الأساس.
4: تريد إيران أن تكون المسألة إقليمية، تريد إشراك لبنان وحزب الله. موقف طهران في خلال محادثات سلام كان أننا في السلم معا وفي الحرب معا، أشرك حزب الله في وقف إطلاق النار، وأيضا أرادوا إدخاله في عملية الاتفاق أو مذكرة التفاهم. المفاوضات بشكل غير مباشر هي بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، ولكن إسرائيل عنصر أيضا يؤخذ في الاعتبار، وعلى واشنطن أن تضغط على إسرائيل للتأكد أن وضع لبنان يحل أيضا. هذه من العوامل الرئيسية في إطار العمل الذي ترغب به إيران، ولن تتخلى عن حليفها. من دون هذا الضغط من واشنطن لن تتمكن من التقدم.
1: تيم كونستانتاين، هل ما تزال هناك فرصة اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلكترونيا؟
4: نعم، ما زالت هناك فرصة. نحن نسبق الولايات المتحدة الأمريكية بسبع ساعات، وإذا ما زال الوقت باكرا. أنا متأكد أنهم سيستيقظون إن لم يستيقظوا مدة، وهم بالتأكيد يعملون على حل المسألة. رئيس ترامب يتحدث دائما بإيجابية والتفاؤل، وهذه الحال منذ أسابيع، ولكن عندما سمعنا من باكستان في التقرير الأخير قالوا إن الاتفاق ما زال قائما، والمراسل قال إن مراسم التوقيع ما زالت محددة حتى اليوم. المؤكد حتى الآن هو أن المراسم ستكون افتراضية عبر الإنترنت، والوصول إليها هو الأهم. باكستان قالت أنه بحسب علمها ما زالت المراسم قائمة. قد ترفض الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران التوقيع اليوم، ولكن باكستان التي توسطت تقول أن الموعد ما زال محددا، وبرأيي ما زال ذلك محتملا.
1: دكتور مهند، ماذا قرأت أيضا في التصريحات الإسرائيلية تتحدث عن مواصلة العمليات العسكرية في لبنان؟ لم تحدد حتى إن كان الجنوب أو في الضاحية في بيروت، والكثير من تصريحات لنتنياهو وكاتس ورئيس الأركان والكثير من القيادة العسكرية حتى لليمين المتطرف في إسرائيل يتحدث عن ضم هذه فرصة لضم الضفة الغربية. ماذا قرأت في كل ذلك؟
5: إسرائيل الآن تذهب إلى أقصى درجات التصعيد على فكرة بكل الجبهات، يعني في غزة، الآن في سوريا، في الضفة الغربية، والآن في لبنان. إسرائيل تجد نفسها الآن في لحظة عليها أن تصعد لأقصى حد ممكن من أجل أن تعيد بناء كل ما فقدته في الأشهر الأخيرة. وذلك هذا التصعيد الإسرائيلي يهدف أيضا، نعم يهدف إلى أن يؤدي إلى انهيار كل منظومة التسويات والمباحثات، سواء في لبنان، سواء في سوريا، سواء في غزة، وحتى في الضفة الغربية. يعني الحديث الآن عن عودة الجيش الإسرائيلي إلى مناطق في داخل الضفة الغربية، معنى وكأنه العقل الإسرائيلي الآن الحالي الحاكم الحالي يريد أن ينهي أي شيء اسمه تسويات واتفاقيات مع دول الجوار. ولذلك التصعيد الإسرائيلي. أنا سمعت أيضا هنالك من يقول أن قصف الضاحية لن يكون مرة واحدة، يعني سيستمر قصف الضاحية خلال هذا اليوم. هذا واضح أن إسرائيل تسعى إلى إفشال المباحثات مع إيران، وتسعى إلى وضع إيران وترامب في الزاوية، بمعنى تسعى لوضع إيران بالزاوية لكي تختبرها، وإسرائيل تعتقد أنه سوف ترد عليها، وهذا سيؤدي إلى تدهور المشهد السياسي والإقليمي، وأيضا تضع ترامب في الزاوية من أجل أن تقول له أن إسرائيل

0: أن توافق على أي اتفاق مع إيران. على فكرة قبل يومين كان هناك تصريح لنتنياهو مهم جدا، قال فيه: ما دمت أنا رئيس حكومة إسرائيل الصراع مع إيران سوف يستمر. هذا نوع من التمرد على ترامب. هذا يعني أنه إسرائيل تستطيع أن تتمرد بشكل كامل على ترامب؟ لا، ولكن إسرائيل هنالك في سقف معين لن تستطيع أن تخضع فيه للإملاءات الأمريكية.
1: نيجار مرتضوي، هل حسم الأمر في طهران بخصوص مذكرة التفاهم، أم أن التيار المعارض في إيران قادر حتى اللحظة على يعني تجميد ربما الذهاب إلى توقيع الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع الأمريكيين؟
2: أنت تعنينا في داخل البنية والهيكلية السياسية في إيران؟ لا، ما نراه الآن هو أن القرار يأتي من أعلى القنوات في صنع القرار، المجلس الأعلى للأمن القومي، الرئيس، رئيس مجلس النواب، وفي النهاية المرشد الأعلى الذي سيعطي القرار، وزارة الخارجية معنية بالمفاوضات. هؤلاء ليسوا أشخاص اعتياديين، إنهم مسؤولون رفيعي المستوى، وهكذا تتم القرارات. هناك سلسلة من القنوات، لا سيما أننا في حالة حرب، ونعم هناك اتصالات تجرى، وطريقة التوقيع الإلكترونية ليست اعتيادية، إنما هناك عملية مركزية لصنع القرار. هناك ناس أو بعض الأطراف المتشددة التي في الماضي ضغطت ونظمت احتجاجات وحاولت أن تضغط من خلال وسائل إعلام، وقالت إن مجرد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر خيانة، ولا سيما بعد قتل القادة والمسؤولين ومهاجمة إيران بعض أفراد البرلمان. ولكن برأيي ليس لديهم ما يكفي من القوة لعرقلة الأمور، قد يؤثرون في المسار، ولكنهم ليسوا هم المسؤولين والأساسيين في صنع القرار.
1: على أي حال لا تزال حالة الترقب هي السائدة، تساؤلات كثيرة والسيناريوهات أيضا مفتوحة. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. ننتقل الآن إلى خبر آخر متعلق بغزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع سقوط 7 شهداء بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في قطاع غزة منذ فجر اليوم. لاستطلاع الموقف معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، قربنا أكثر مما يجري في غزة. غازي العلول،
3: ازدهار بالفعل هو نهج إسرائيلي متواصل يتعلق بسلسلة من الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق تواجد الفلسطينيين. هذه المناطق التي تقدر نسبيا ب 30% فقط من مساحة القطاع، وهو ما يفسر حقيقة حالة التكدس والازدحام الموجودة خاصة في المناطق الغربية من محافظات القطاع. في ضوء ذلك وفي كل غارة إسرائيلية ينتج عنها شهداء ومصابون العشرات، أعداد كبيرة دائما في كل غارة تصل إلى مستشفيات القطاع المنتشرة في مدينة غزة، في دير البلح والمحافظات الوسطى، وكذلك في الجنوب فيما يتعلق بمجمع ناصر الطبي. فيما يتعلق بالوضع الميداني الذي نرصده منذ أسابيع بالوتيرة التي يرفعها الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالغارات والخروقات الإسرائيلية، كان آخرها ما رصد قبل نحو ساعة من الآن باستهداف مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون بالقرب من أحد السوبر ماركتات الموجودة في المنطقة الشمالية، بالتحديد في مخيم جباليا فيما يعرف بمنطقة اليمن السعيد. هنالك حيث نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ على الأقل تجاه هؤلاء الفلسطينيين، ما نتج عنه 4 من الشهداء بالإضافة إلى 5 آخرين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بحالات متفاوتة. الشهداء الأربعة وصلوا كأشلاء في غالبيتهم، وأيضا المصابون بحالات خطيرة، ما يرشح عدد الشهداء للارتفاع. وهم يضافون حقيقة لـ3 من الشهداء كانت مستشفيات القطاع قد أعلنت عنهم بعد استشهاد طفل في خان يونس بعد منتصف الليلة الماضية، وشهيد آخر كان قد وصل أيضا في خان يونس إلى مجمع ناصر الطبي، وشهيد ثالث كانت أعلنت عنه مصادر طبية في مستشفى الشفاء متأثرا بجراحه التي أصبحت أصيب بها في وقت سابق. هؤلاء الشهداء السبعة يضافون إلى ما يقرب من 1000 شهيد ارتقوا خلال الفترة الماضية، أي منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام الماضي وصولا إلى اليوم، بالإضافة إلى ما يقرب من 3000 جريح بإصابات مختلفة طوال هذه الفترة. وهذا ما يعطي حقيقة انطباع عن الحالة الميدانية التي يعيشها الفلسطينيون داخل القطاع من خلال هذه السلسلة من الخروقات التي تتركز في غالبيتها في مناطق تواجد الفلسطينيين، وأيضا على خط متوازن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تنفيذ غارات إسرائيلية وعمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في مناطق سيطرته، والهدف من ذلك هو توسعة نطاق المنطقة الصفراء من خلال هذه العمليات، هو يقوم بتدمير المنازل المتبقية في تلك المنطقة لجعلها بيئة طاردة للحياة وكذلك منطقة عازلة ما بين الحدود مع الأراضي المحتلة وكذلك مع قطاع غزة. وهذه الفجوة على المستوى الجغرافي بطبيعة الحال،
1: اسمح لي غازي، دعنا نضيف بأن ما يجري حاليا يتزامن مع تشديدات في الإجراءات الإسرائيلية لا تهاون فيما يتعلق بالبعد الإنساني حتى مع وقف إطلاق النار النظري حتى اللحظة.
3: تماما، وهذا ما توضحه الأرقام حقيقة. في وقت سابق كان أعلن الكوغات وهو مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بأنه يلتزم بالاتفاق ويدخل 600 شاحنة في اليوم، ولكن على العكس تماما حقيقة ازدهار، نحن نرصد عكس ذلك على أرض الواقع. هنالك أقل من 200 شاحنة تدخل في اليوم الواحد، وفي بعض الأيام تغلق المنافذ أو المعابر الخمسة التي من المفترض أن تفتح أمام المساعدات وتدفقها تجاه الفلسطينيين. الاحتلال فقط يفتح منفذا واحدا أو معبرا واحدا وهو كرم أبو سالم، وفي أحيان أخرى يفتح معبر زكيم لإدخال هذه الشاحنات، وهي لا ترتقي للأعداد المتفق عليها فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. كذلك فيما يتعلق بنوعية هذه الشاحنات الداخلة، هي في غالبيتها بضائع تجارية أو شاحنات تجارية يدفع الفلسطينيون مقابل الاستفادة منها أثمانا باهظة لا تقوى جيوبهم على التعامل معها، وبالتالي هذه حالة مرهقة بالنسبة لهم، خاصة وأن 80% من الفلسطينيين يعملون بنظام المياومة، أي أنهم إذا ما عملوا اليوم يستفيدون ماديا، وإذا لم يعملوا فإن جيوبهم تبقى خاوية وخالية من النقود، وبالتالي يصبح الحاجة أو تصبح الحاجة إلى الاستفادة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية العاملة في القطاع الإنساني كبيرة للغاية، وهذا ما لا تستطيع تداركه تلك المؤسسات. لذلك تصبح الفجوة كبيرة فيما يتعلق بالاحتياج وأيضا فيما يتعلق بالداخل من هذه المساعدات. هذا عطفا على الأزمة الحقيقية التي تعانيها قطاعات واسعة، قطاع الصحة الذي يعاني من نقص الأدوية وقطاعات محلية.
1: دعنا إذن أن نذكر من جديد بحصيلة الشهداء لهذا اليوم في القطاع وما أعلنته وزارة الصحة أو الإسعاف والطوارئ حتى اللحظة. غازي.
3: نعم ازدهار، هم 7 شهداء منذ منتصف الليلة الماضية حتى الآن في ضوء استشهاد فلسطينيين 2 في خان يونس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي من بينهم طفل، وشهيد ثالث في مدينة غزة متأثرا بجراحه في استهداف سابق. أيضا قبل ساعة من الآن وصل 4 شهداء في استهداف لمسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في منطقة المخيم جباليا في منطقة اليمن السعيد، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين، وصل إلى 5 من المصابين الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وهذه الأرقام مرشحة للزيادة كما تحدثنا في ضوء وصول إصابات خطيرة للغاية وعدم قدرة المنظومة الصحية والمستشفيات على التعامل مع هذه الإصابات الخطيرة التي تصل تباعا مع كل غارة إسرائيلية تستهدف مناطق تواجد الفلسطينيين، وهو ما يمثل خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار فيما يتعلق بشقه الميداني كما في شقه الإنساني. وبالتالي وبالتالي الوضع الميداني يزداد سوءا ويأخذ منحنى تصاعديا مع استمرار هذه الغارات التي دائما ما تخلف شهداء ومصابين، بالإضافة إلى المناشدات المستمرة على المستوى الشعبي هنا بضرورة إلزام الاحتلال على الأقل باتفاق وقف إطلاق النار والتزامه بالمرحلة الأولى. هذا أيضا عطفا على الموقف الفصائل نعم. الذي ينادي في كل مرة وفي كل بيان يخرج نعم فيه بضرورة إلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك الزميل غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة. الآن الزميلة روعة تتابع معكم هذه التغطية.
4: شكرا لك ازدهار، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولآخر المواقف بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي يرتقب التوقيع عليها اليوم. قال الدفاع المدني اللبناني إن 3 استشهدوا وأصيب 6 آخرون في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية ردا على استهداف الحزب شمالية إسرائيل. وأشار بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط مسيرات داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن اعتداء النظام الصهيوني على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تقدر على ذلك، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي إذا لم تكن لدى واشنطن الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتها. وبشأن تطورات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن توقيع مذكرة التفاهم سيتم اليوم، وبعده مباشرة سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع. وأضاف ترامب أن إيران لم تعد تريد السلاح النووي ولن تمتلكه، لا عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أكد للجزيرة أن توقيع الاتفاق إلكترونياً سيتم اليوم في حفل عبر تقنية الفيديو، بينما يسود ترقب في طهران للإعلان عن قبول مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. معنا من الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكم، البداية معك حسان، إذن ما آخر الأجواء في الضاحية بعد الاستهداف الذي والاغتيال الذي حدث هناك؟
5: هذا الاستهداف الذي طال شقة سكنية وأدى إلى استشهاد 3 وإصابة 6 آخرين وفقا للدفاع المدني جرى في هذه المنطقة، في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية على هذا الشارع العام. نستطيع مشاهدة كيف أن حركة المرور عادت للظهور هنا بعدما فتحت القوى الأمنية والجيش اللبناني الطريق في هذا المكان. وهذه الصورة، هذا المشهد من الحركة الكثيفة للسيارات وللعابرين في هذا الشارع والتي نراها الآن بعد هذه الغارة، كانت أكثر كثافة عندما وقعت هذه الغارة التي شهدتها منطقة الضاحية الجنوبية وهذا الشارع الرئيسي في هذه المنطقة الحيوية التي كانت تعيش فترة من الشعور بارتياح وإن كان جزئيا نتيجة للجهود الدولية التي كانت قد حيدت الضاحية الجنوبية وإن كان نظريا. المدنيين الذين نراهم الآن في هذه المنطقة كانوا يعبرون في هذا المكان عند وقوع الغارة التي حدثت دون تهديد أو دون تحذير من الاحتلال الإسرائيلي كما تابعنا، وهذا الذي أدى إلى عدد من الضحايا من المدنيين وأيضا أدى إلى أضرار في المباني المجاورة كذلك للمكان التي كانت أيضا تحتوي على عدد من الشقق التي كانت مأهولة بالسكان أثناء وقوع هذه الغارة، وأيضا على المتاجر والمحال التجارية التي أيضا كانت تعمل. في هذه الأثناء هناك حالة من الترقب على مستوى الضاحية الجنوبية من جهة، وكذلك أيضا على المستوى الأوسع على مستوى لبنان في ظل هذا الخرق الجديد، أولا لوقف إطلاق النار الذي كان قد وقع وتم الاتفاق عليه في 19 أبريل الماضي، وأيضا لهذه التفاهمات وللجهود التي كانت تسعى لتحييد الضاحية الجنوبية. وهذا الاستهداف والخرق ليس الأول من نوعه للضاحية الجنوبية بشكل أساسي، هو الذي كان يتكرر عند التطورات، سواء كان عند التطورات المدنية أو حتى عند التطورات المرتبطة بالتطورات السياسية، وهو الذي يرصد اليوم في هذا الاستهداف الذي يقع ويجري على وقع انتظار وترقب كان في المنطقة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والذي كان يشمل لبنان وفقا للتصريحات الإيرانية. الحدث هذا الذي نراه الآن كان قد وقع أيضا حدث مشابه له قبل أسبوع تماما في منطقة تحويطة الغدير في 7 يونيو الجاري، وأيضا كان قد وقع حدث مشابه أيضا في 1 يونيو عندما أيضا استهدفت منطقة الشويفات العمروسية. وفي كل هذه الاستهدافات كان هناك غارات تستهدف شققا سكنية في مبان سكنية أيضا في مناطق مأهولة بالسكان. رغم حالة القصف هذه المتكررة، كان سكان الضاحية الجنوبية بشكل رئيسي يعودون خلال النهار على الأقل إلى المباني التي كانوا قد غادروها منذ بدء الحرب المتواصلة منذ 2 مارس الماضي، وكانوا يقومون بزيارة منازلهم أو تفقد الأضرار فيها أو محاولة استعادة بعض حاجياتهم، كما أيضا كان يقوم أيضا أصحاب المتاجر بفتحها والعمل فيها بشكل جزئي. ورغم هذه التحذيرات والأمر الذي أيضا يرفع من مستوى الخطر الذي يمكن أن يطال المدنيين في ظل هذا الواقع الحالي، والجميع الآن يترقب كيف سيكون المشهد على المستوى الميداني والسياسي كذلك بعد هذا الاستهداف والخرق الإسرائيلي الجديد.
4: شكرا لك حسان مسعود مراسل الجزيرة من الضاحية. عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران، ما آخر ردود الأفعال الإيرانية على هذا التجاوز الإسرائيلي للخطوط الحمراء التي رسمتها إيران؟
6: نعم روعة، يمكن القول من جهة إن ما حصل في الضاحية الجنوبية اليوم في بيروت من وجهة نظر طهران هو أولا انتهاك لوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، هذا وقف إطلاق النار الذي كان مقررا منذ 8 أبريل، وليست هي المرة الأولى في الحقيقة، لكن الاعتداءات كما تقول طهران في الضاحية الجنوبية لها خصوصية وتجاوز كبير لخط أحمر عريض. كذلك يمكن القول إن ما حدث أيضا من وجهة نظر طهران هو انتهاك لما جاء في مذكرة التفاهم التي أيضا تشمل لبنان، لأن الإيرانيين يقولون دائما إن وقف الحرب في إيران مشمول أيضا بوقف الحرب على الساحة اللبنانية. تقول طهران أيضا إن ما جرى في لبنان هو بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لأجل نزع مكاسب أو تنازلات من إيران بالقوة عبر هذا الاستهداف، والكلام لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الذي أضاف أيضا في منصة على إكس أو في تغريدة على إكس بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة أو ليس لديها القدرة على تنفيذ التزاماتها، وهذه إشارة واضحة إلى المسألة اللبنانية التي تقول طهران أنه منصوص عليها بوضوح في مذكرة التفاهم. وأكد أيضا أنه في حال لم تتمكن واشنطن من تنفيذ التزاماتها أو ليست لديها القدرة لذلك، فإنه هذا المسار لا طائل منه، لا يمكن المضي فيه ومواصلته وفق قالباف. وهذا تحذير واضح من قبل رئيس الوفد الإيراني المفاوض بأن المسار الدبلوماسي الآن بات في خطر. وكذلك يمكن القول إن هذا التصعيد الإسرائيلي العسكري في لبنان في الضاحية الجنوبية أيضا رد عليه مسؤول رفيع في مقر خاتم الأنبياء، تحديدا مساعد قائد خاتم الأنبياء لشؤون التفتيش، قال إن هذا الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لن يمر من دون رد. ونذكر بآخر بيانات مقر خاتم الأنبياء بشأن لبنان الاثنين الماضي عندما انتهت جولة من التصعيد بين إيران وإسرائيل لذات السبب الذي حصل هذا اليوم، قال إن أي اعتداء جديد إسرائيلي على الضاحية الجنوبية أو حتى على جنوب لبنان فإن إيران سوف تعود وتنفذ ضربات ضد الشمال الإسرائيلي، لأن طهران كانت بصدد تركيز وتثبيت معادلة جديدة بأن أي اعتداء إسرائيلي على الضاحية الجنوبية سيواجه بقصف إيراني لشمال إسرائيل. حتى الآن لا نعرف هل سترد إيران مباشرة على إسرائيل بانتظار أي بيانات رسمية، بانتظار تطور الموقف العسكري الإيراني بهذا الشأن. كل هذا التصعيد والمد والجزر يأتي بطبيعة الحال مع ترقب رد إيران على مذكرة
4: بالضبط
6: التفاهم.
4: يعني عمر، قبل هذا القصف الإسرائيلي للضاحية كيف انقسم الإيرانيون سياسيا؟ كان هناك معارضة لمذكرة التفاهم وهناك رغبة من جزء كبير أيضا بتوقيع مذكرة التفاهم.
6: بالفعل هناك انقسام شديد بين الإيرانيين، من يؤيد التوقيع على المذكرة هم الحكومة وأنصارها في الخارجية وبقية مؤسسات الحكومة، ولهم بالتأكيد أنصار في الشارع الإيراني، يقولون أن المذكرة سوف تسهم في انفتاح اقتصادي على البلاد بالدرجة الأولى. أما المعارضين على رأسهم نواب صقور في البرلمان الإيراني ولهم أيضا جماهيرهم في الشارع ويتجمعون كل مساء في الساحات العامة في طهران والمدن الإيرانية، يقولون أن هذه المذكرة هي بمثابة استسلام، لأن إيران كما يقولون قدمت العديد من التنازلات لا سيما في قضايا محورية وكانت خطوط حمراء على رأسها مضيق هرمز، الأموال الإيرانية المجمدة، الملف النووي، العقوبات، الحصار البحري، الانسحاب الأمريكي من الحدود البحرية الإيرانية في الجنوب والتهديدات العسكرية. لذلك اليوم هناك دعوة من قبل الحكومة الإيرانية إلى عدم فتح المجال لمن يوصف بالعدو باستغلال هذا الانقسام. قبل قليل هذا ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. ونذكر أخيرا أن هناك وفد من قطر هنا في العاصمة طهران ربما لأجل قطع الخطوة الأخيرة في مسار مذكرة التفاهم وربما إقناع الإيرانيين بشكل ما لأجل التوقيع عليها والقبول بها.
4: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. معنا في الاستوديو الزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان، ما آخر ما قاله الإسرائيليون عن استهداف الضحية اليوم؟
7: وسأبدأ من هذا البيان الذي صدر للتو من الناطق العسكري الإسرائيلي، ويقول إن رئيس أركان الجيش إيال زمير يجري تقييمات في هذه الأثناء، تقييمات أمنية متواصلة، ويتحدث إلى ضباط وقادة في الجيش الإسرائيلي عقب هذا الهجوم في العاصمة اللبنانية بيروت. ويقول البيان إن الجيش يستعد لاحتمالية إطلاق إيران للصواريخ على إسرائيل كرد على هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية، وأن حالة التأهب متواصلة على المستويين الدفاعي والهجومي. ووسائل إعلام إسرائيل تنقل عن مسؤولين أمنيين إن التقييم في إسرائيل، التقديرات هي أن إيران سترد، ولذلك تم رفع حالة التأهب في الجانب الإسرائيلي، وهناك حالة ترقب بطبيعة الحال. لكن غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين، يبدو بأنه مسؤول أمني واحد يتحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقول إن التقييمات والتقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمالية عالية لأن ترد إيران على هذا الهجوم، وبالتالي حالة من الترقب. لكن لو أردنا أن نعود للأيام الأخيرة الماضية منذ أن بدأ يدور الحديث عن أن واشنطن وطهران تقتربان من التوقيع على هذا الاتفاق، عبرت الأوساط الإسرائيلية وكذلك مسؤولون إسرائيليون، وإن كانوا لم ربما يصرحوا ببليغ عفوا بصريح العبارة تجنبا لأي صدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كانت تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انزعاج، عن قلق كبير لدى الجانب الإسرائيلي. كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية، هيئة البث يوم أمس، قناة التلفزة الإسرائيلية 12 وكذلك 13، قالت إن هذا الاتفاق الوشيك بين إيران والولايات المتحدة سيء جدا لإسرائيل، بل ويضر بالمصالح الأمنية والسياسية، وفقا لأحد المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدث مع قناة التلفزة الإسرائيلية 12. وبالتالي كانت هناك توقعات أن يكون هناك تصعيد على الساحة اللبنانية لعدة أسباب، ربما أبرزها محاولات مستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي لفصل المسارات، فصل الساحتين اللبنانية عن الإيرانية، تثبيت معادلات بدأت منذ الأسبوع الماضي عندما ردت إيران على استهداف الضاحية بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. منذ ذلك الحين هناك تحريض واسع في وسائل إعلام إسرائيلية، لكن بالأساس من قبل الجناح اليميني الأشد تطرفا في حكومة نتنياهو. كانت هناك دعوات منذ الليلة الماضية من قبل وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وكذلك بن كفير بأنه يجب أن ترتعد بيروت وأن يتم قصف مباني بأكملها كرد على استهداف بلدات إسرائيلية. وكان لافتا منذ صباح هذا اليوم بيانات من الجيش الإسرائيلي وكذلك وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت على خلاف الكثير من المرات السابقة بأن مسيرات انفجرت وسقطت في الجانب الإسرائيلي تحديدا قرب مواقع عسكرية واستراتيجية للجيش الإسرائيلي. روعة،
4: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ونعود إلى وجد وقفي مراسلة الجزيرة في واشنطن. الوقت مبكر وجد، ولكن إسرائيل أخطرت القيادة المركزية الأمريكية بأنها ستقصف الضاحية، والمندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن ترامب وفانس ماضيان في توقيع الاتفاق. ما آخر ما نعرفه وما الذي نترقبه اليوم؟
8: يعني تواصلت خلال الساعة الماضية مع كل من البيت الأبيض وكذلك مكتب النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لمعرفة مصير اتفاقية أو مذكرة التفاهم، وهذا التوقيع المرتقب منذ أن أعلن عنه الرئيس ترامب. حتى اللحظة لم يرد أي منهما على الاستفسارات من قبيل هذه الاستفسارات، ما إذا كانت هذه الضربة الإسرائيلية على الضاحية في بيروت سوف تعرقل سير هذا التوقيع. هناك صمت حقيقة في البيت الأبيض وفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حتى اللحظة روعة، ولكن هناك ملاحظة، لأن هناك فرق ما بين اختار القيادة المركزية ومن ثم توجيه الضربة، واختار القيادة المركزية التي عادة ما تخطر الرئيس الأمريكي ثم يوافق الرئيس الأمريكي أو يعارض. نحن حتى اللحظة لا نعلم ما إذا كان نتنياهو وحكومته قد حصلوا على موافقة الرئيس دونالد ترامب. الرئيس دونالد ترامب الذي استثمر الكثير من الوقت والجهد والكثير من الانتقادات الداخلية وجهت ضده بسبب الصراع مع إيران، وفي اللحظات الأخيرة قبيل التوقيع على المذكرة جاءت هذه الضربة الإسرائيلية. هل هذا أمر يوافق عليه الرئيس الأمريكي؟ وهو الرئيس ذاته روعة، لنتذكر سوية الذي اتصل بنتنياهو هاتفيا بعد أن حاول ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت خلال قبل أيام، وتواصل معه الرئيس ترامب وعنفه ووبخه كلاميا، وقال وحتى أنه قال له بعض الأنباء عفوا الألفاظ النابية واتهمه بالجنون لمجرد محاولته أن يضرب الضاحية. لذلك من المهم جدا أن نعلم رد فعل البيت الأبيض، رد فعل الرئيس ترامب روعة على هذا القصف ومدى تأثيره على المذكرة.
4: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، ونواصل معك متابعة ما سيجري اليوم وما سيرشح من واشنطن. معنا الآن في الاستوديو الإعلامي والكاتب السياسي السيد راشد فايد، أهلا وسهلا بك. بداية، بعد تحذيرات قاليباف من أن هذا الاستهداف الإسرائيلي للضاحية قد يؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم، كيف يمكن فعليا أن ينعكس هذا الاستهداف اليوم، وخصوصا بالطريقة التي قدمتها فيه إسرائيل بأنه اغتيال وليس قصف للضاحية، استهداف مباشر وعملية محدودة، على المسار التفاوضي سواء بين إيران وواشنطن أو بين لبنان وإسرائيل؟
9: بداية، ولد هذا الاتفاق شبه ميت حين ربط أصحاب الاتفاق كل التحسن الممكن أو لجم الحرب الممكن بموافقة الطرفين إسرائيل وحزب الله، وبالتالي أي تطور لا يتماشى مع مصالح إسرائيل وحزب الله فهو آيل إلى عدم تفعيل الاتفاق. واشنطن تريد تعجيل بتصديق الاتفاق لأسباب شبه نرجسية من ترامب، أنه هو عيد ميلاده، أنه يعني ما في رئيس دولة غير ترامب بيتخذ هذا الموقف من عيد ميلاده إلى حد بده العالم الكرة الأرضية كلها تحتفل. الأمر الآخر، ليس لدى إسرائيل ما يمنعها من شن حرب في أي لحظة بأي سبب، واللي أتفه الأسباب، فكيف وهي مستمرة في ضرب لبنان يوميا منذ 2 أدار الفائت؟ الطرف الثالث إسرائيل، قلنا
4: واشنطن،
9: إيران من مصلحتها وضع نهاية للأمر الواقع، ولكن ولذلك كانت المظاهرات اللي صارت امبارح اول امبارح، انا لا اعتقد انها تظاهرات ولدت فجأة ببلد مثل ايران. الحرس الثوري يقف عند كل المفارق ومفاصل الحياة اليومية، لا اعتقد انه غائب، كان غائبا عن التطور الميداني، ولكن إسرائيل لا تريد لإيران دورا في الملف اللبناني، وإيران تصر على أن يكون لها دورا في الملف اللبناني.
4: ولكن كيف تقرأ الدور الذي تريد أن تلعبه إيران في الملف اللبناني؟ يعني هل تريد فعليا أن تقود أيضا المسار التفاوضي بين إسرائيل ولبنان، أم توقف فقط العمليات القتالية على جبهة لبنان؟
9: منذ البداية تبحث عن الإمساك بورقة لبنان في مفاوضاتها مع واشنطن. حتى أمس لم يكن هناك من موافقة أمريكية، ولكن كتبت يدعوة أحرونوت أن هناك موافقة ضمنية، فلا نعرف أيهما على حق، يدعوة أحرونوت ولا الوقاعة على الأرض.
4: ما هي خيارات الحكومة في المقابل؟ كيف يمكن أن تحيي هذا المسار التفاوضي؟
9: تعرف الحكومة أن الرد على هذا الوضع ليس بيدها، ولذلك جدار الحماية للدولة اللبنانية هو في اتخاذ موقف ثابت ودائم وغير قابل للحلحلة، من يبنى على سيادة لبنان واستقلاله وعدم تدخل الآخرين في ملفه. إيران تريد أن تكون شريكا في نقاش مستقبل لبنان بحجة وجود حزب الله في لبنان، ولكن تعرف إيران أن هذه الحجة ليست كافية، وليس لبنان منقطعا عن محيطها العربي ولا منقطعا عن المحيط الدولي، وهناك إجماع دولي وعربي على دعم لبنان في مسيرته نحو استعادة سيادته واستقلاله وحريته.
4: ولكن لاستعادة السيادة يعني هناك مفاوضات يجب أن تجري مع حزب الله لنصل إلى مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، ما الذي يمكن أن تقدمه الدولة اللبنانية سياسيا لحزب الله كي يعزل نفسه عن إيران ويسلم سلاحه ويكتفي بدوره لبنانيا؟
9: يعني هذا السؤال فيه تفاؤل بأن حزب الله يعزل نفسه عن إيران، أعتقد أن الموضوع أبعد من ذلك بكثير، وهو موضوع تاريخي تربى نشأ عليه منذ 1982 لحظة ولادة الرسمية لحزب الله. هذه الولادة لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء حزب الله بهذه السرعة التي تخيلها البعض. والحقيقة أن من يمكنه أن يوقف حزب الله وينهي ويحجم دوره هو حزب الله نفسه. مطلوب منه قليل من الوطنيين والكثير من الابتعاد عن إيران حتى ينقذ البلد، وإلا حنكون أمام مرحلة جديدة من الحروب يدخلها لبنان.
4: شكرا جزيلا لك الإعلامي والكاتب السياسي راشد فايد، وننوه إلى أن هذه الصور التي نتابعها الآن هي من المنصوري في جنوب لبنان، إذن صور لاستهداف إسرائيلي جديد لقصف لدخان ينبعث من منطقة المنصوري نتيجة استهداف إسرائيلي على المنصوري. ومعنا من بيروت دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. سيد دكتور طارق عبود أهلا بك. إذن أكرر نفس السؤال، كيف سينعكس استهداف الضاحية اليوم على مسار السيناريوهات الممكنة في لبنان؟
10: تحياتي أستاذ روعة. بداية لبنان منقسم حقيقة بين مسارين، بين مسار إسلام أباد ومسار واشنطن، وكلا الطرفين يحاول أن يقدم مصلحة المسار، ولكن يعني الطرفين أيضا يحاولان أن يكون وقف إطلاق النار هو الأولوية عند اللبنانيين بمعزل عن الاختلاف بين الطرفين. ولكن أيضا تأتي يعني غارة الضاحية أو القصف على الضاحية في منطقة المقتل الزمنية إذا صح التعبير، بمعنى أن الإسرائيليين يريدون أيضا التكيف مع المرحلة المقبلة، وحجز

0: أحجام الفواعل الأساسية في المنطقة، حجم القوة، الحسم، الجرأة، وتحديد المفاصل الأساسية في المرحلة المقبلة. لذلك اليوم يعني خطورة هذه الغارة في هذا التوقيت الزمني يعني تحمل عدد من الدلالات، وأنا لا أعتقد بأن واشنطن أيضا هي بعيدة عن الموافقة على هذه الغارة، لأن الإيرانيين أيضا يعني تأخروا في موضوع التوقيع أو الالتزام أو أعطاء موعد نهائي للتوقيع كما كان يريد الرئيس دونالد ترامب اليوم، وهي تأتي أيضا ضمن الضغط على المفاوض الإيراني للتوقيع قبل أن يقود نتنياهو كل هذا المسار، وهذا ما قاله يعني قليباف قبل قليل.
1: ولكن لنعد إلى كيف قدمت إسرائيل هذه الغارة أو هذا الاستهداف. هي قدمته على أنه استهداف يعني بمعنى عسكريا، وكأنها تقول أنها لم تقصف الضاحية وإنما نفذت عملية اغتيال محدودة، وأنها جاءت ردا على استهداف حزب الله للشمال الإسرائيلي بمسيرات. عندما أرست إيران وفرضت واشنطن تحييد الضاحية، ألم يكن هناك أيضا واجب على حزب الله تحييد الشمال الإسرائيلي لمنع قصف الضاحية؟
0: أولا يعني حزب الله يدافع عن الجنوب، الجنوب يوميا يقصف، وهناك تدمير ممنهج وشبه إبادة على مستوى القتل وعلى مستوى التهجير.
1: لا واليوم أتحدث يعني هددت إسرائيل قضاء جزين وقضاء المقاومة صيدا. حق مشروع تكفله يعني القانون الدولي الإنساني. لا أتحدث عن العمليات داخل الجنوب اللبناني، وإنما أتحدث عن الاتفاق الذي حيد الضاحية مقابل تحييد الشمال الإسرائيلي.
0: ليس هناك اتفاق حيد الضاحية مقابل تحييد الشمال الفلسطيني، هذا تكلم عليه الإسرائيليون والأمريكيون. المقاومة غير ملتزمة بهذا الاتفاق، هي تضرب الشمال والعمق الفلسطيني عندما أيضا يعني تحدث أو يعني ترتكب إسرائيل المجازر. ليس هناك من عدل في أن لا يقصف الشمال الفلسطيني ويقصف كل الجنوب بمعزل عن الضاحية. هذا كلام أمريكي إسرائيلي وبعض يعني المتكلمين في السلطة اللبنانية. ولكن في كل الأحوال إسرائيل أرادت اليوم أن حتى لو قصفت مبنى فارغا، هي تريد أن تكرس قواعد اللعبة. أي مسيرة أو أي إطلاق نار على الشمال سيقابله اعتداء وعدوان على الضاحية. هذا ما لن تقبل به المقاومة، وأيضا إيران لن تقبل به. واليوم يعني ينتظر أن يكون هناك رد من إيران لكسر هذه المعادلة التي تريد إسرائيل أن تفرضها على الجميع، وهي يعني معادلة ظالمة ولن يقبل بها أي طرف من الأطراف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك من تصريح لرئيس الأركان الإسرائيلي، قال فيه إن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمال تطورات في ساحات أخرى مع استمرار التقييمات الأمنية حسب البيان الإسرائيلي للدفاعية والهجومية. ما الذي نتوقعه؟
2: إسرائيل الآن تختبر إيران، تختبر إيران في معادلتها التي وضعتها إيران وحاولت أن تفرضها على إسرائيل، أن قصف الضاحية الجنوبية من طرف إسرائيل سيقابل بقصف إسرائيلي من طرف إيران، وهذا ما حدث الأسبوع الماضي. ولذلك إسرائيل تريد أن تختبر إيران، هل إيران جادة بذلك؟ هل إيران مثابرة بذلك؟ ولكن أيضا إسرائيل تريد أن تكسر هذه القاعدة، تكسر هذه المعادلة. هي لا تريد أن تكسرها مرة واحدة كما حدث الأسبوع الماضي، تريد أن تكسرها بشكل كامل، ولذلك قصفت الضاحية الجنوبية، وممكن أن تقصفها أيضا اليوم أكثر وأكثر، لكي تقول أنه الاستراتيجية الإسرائيلية غير مبنية على رد على حزب الله على قصف شمال إسرائيل، فإسرائيل تقصف مرة واحدة في الضاحية. ولذلك إسرائيل تستعد لهذا السيناريو المتمثل بقصف إيراني على إسرائيل، وعندها إسرائيل سوف ترد أيضا بقصف إسرائيلي على إيران. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تقول للجميع أنها غير ملتزمة لا بالمعادلة الأمريكية ولا بالمعادلة الإيرانية ولا بمعادلة حزب الله، وكأنه إسرائيل تحاول الآن هي أن ترسم المعادلة على الجميع في

0: يتعلق بالجبهة اللبنانية، ولكن الأمر أيضا لا يخلو من أمل الإسرائيلي أن يؤدي هذا التصعيد إلى تعطيل الاتفاق بين ترامب وبين إيران.
1: يعني الآن ما تحاول أن تقوم به إسرائيل هو في حال وقعوا على مذكرة تفاهم، والتي هي يعني أعربت عن عدم رضاها عنها، تفرض واقعا في لبنان يشبه الواقع في غزة، هناك وقف لإطلاق النار ولكنها تقصف كما تريد، تغتال كما تريد.
0: بالضبط، ولذلك إسرائيل تريد أن تكسر المعادلات الموجودة في مذكرة التفاهم عليها. بمعنى هي تقول لترامب أنت وقعت مذكرة تفاهم مع إيران، هذا شأنك، ولكن المعادلات فيما يتعلق بالجبهات المحيطة بإسرائيل، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وغزة، هذا شأن إسرائيلي داخلي. ولذلك ليس بالصدفة أن نرى أن إسرائيل تصعد عملياتها على جميع الجبهات. يعني اليوم في غزة 7 شهداء، ذلك في توسع في سوريا، هذا القصف والتصعيد في لبنان، طبعا التصعيد المستمر في الضفة الغربية، هذه الرسالة الإسرائيلية.
1: ولكن ضمن المشروع الأكبر لإسرائيل لا يمكن إنكار أنها حققت توسعا على الأرض، ويعني أخذت مناطق من سوريا، أخذت مناطق من الضفة، أخذت مناطق من جنوب لبنان. ما الذي تخشاه فعليا من مذكرة التفاهم، خصوصا وأنهم تحدثوا عن تدمير قدرات باليستية إيرانية وقصفوا النووي خلال حرب 12 يوما؟ ما الذي فعليا تخشاه إيران من إسرائيل من مذكرة التفاهم؟
0: طبعا هنالك الآن في شكوك حول هذه الإنجازات، يعني على مستوى ضرب القدرة الصاروخية اتضح أن إيران لديها قدرات صاروخية، على مستوى ضرب المشروع النووي الإيراني، ولكن المعرفة الإيرانية ما زالت موجودة. المشكلة الأساسية عند إسرائيل مذكرة التفاهم أنها عمليا تبقي النظام الإيراني وتعطيه إمدادات اقتصادية ومالية وتبقي العلاقة بين إيران وبين حلفائها في المنطقة. عمليا إسرائيل بهذه الحالة لم تحقق شيء، بمعنى أن إيران قادرة لاحقا مستقبلا بعد 20 عام، بعد 10 سنوات، أن تعيد بناء ذاتها وبناء قدراتها ونفوذها الإقليمي. ولذلك إسرائيل تعارض هذه المذكرة، إسرائيل تعارض الاتفاق مبدئيا مع إيران، هي كانت تريد إسقاط النظام بشكل كامل، وإسرائيل تعتبر أن المقاربة العسكرية هي المقاربة الوحيدة التي يجب التعامل فيها مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. منذ اندلاع الحرب في إيران قبل أكثر من 3 أشهر، لا يزال مضيق هرمز عنوانا بارزا في الميدان السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران. صهيب العصا يقربنا أكثر من المشهد الميداني في المضيق خلال الفترة الماضية.
2: من هنا يمر جزء كبير من طاقة العالم، ومن هنا أيضا تعبر مئات السفن كل أسبوع. هذه المياه الضيقة تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق توتراً على وجه الأرض، بين انتشار عسكري إيراني وحشد أمريكي متزايد وسفن تجارية تنتظر المصير. أكثر من مرة قالت إيران إنها لم تغلق المضيق رسمياً، لكنها نشرت أدوات ضغط متعددة. كل ما يمر من هنا يقع تحت المراقبة. على طول الساحل الإيراني تنتشر صواريخ مضادة للسفن. استهداف السفن لا يتطلب الخروج إلى البحر، بل يمكن تنفيذه من اليابسة. في البحر تعتمد طهران على زوارق الحرس الثوري السريعة، بدلاً من قطعة بحرية ضخمة، عشرات الزوارق من اتجاهات مختلفة. التهديد لا يأتي من السطح فقط. في العمق أيضاً غواصات مصممة للعمل في المياه الضحلة. ثمة سلاح آخر بيد الإيرانيين، وهو الألغام البحرية. في الجهة المقابلة حشد أمريكي متزايد تقوده حاملة طائرات، ليست مجرد سفينة بل قاعدة جوية عائمة. حول الحاملة مدمرات مزودة برادارات بعيدة المدى، مهمتها مراقبة المجال البحري والجوي واعتراض أي تهديد محتمل. في العمق غواصات هجومية أمريكية، وفوق الجميع شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة. النتيجة بحر مزدحم بالسلاح. أي خطأ الحسابات قد يتحول

0: إلى أزمة أكبر. أهمية المضيق لا تقاس بعرضه، بل بما يمر عبره. كل يوم يمر عبر هذا المضيق ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط. يمر أيضا عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال عالميا. قبل الأزمة كان يعبر المضيق ما بين 125 إلى 140 سفينة يوميا. مع تصاعد التوتر تراجعت هذه الحركة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأيام إلى أن انخفض العدد إلى نحو 10 سفن فقط. بدأت السفن بالانتظار. تحدثت تقديرات عن أكثر من 600 سفينة متضررة، وفي بعض المراحل أكثر من 1500 سفينة. خلف هذه الأرقام هناك بشر. أكثر من 20,000 بحار وجدوا أنفسهم وسط أزمة دولية، ينتظرون التعليمات، يراقبون الأخبار، يتابعون حركة الملاحة ساعة بساعة. الكلفة لا تتوقف عند التأخير. قبل الأزمة كانت كلفة التأمين البحري لا تتجاوز 0.1% من قيمة السفينة. مع التصعيد الأخير قفزت هذه النسبة إلى 1%، ثم إلى 2.5%. في حالات استثنائية وصلت هذه النسبة إلى 10% من قيمة السفينة. بين هذه القوة العسكرية وتلك تقف السفن التجارية في المنتصف، تحمل النفط والغاز والبضائع إلى العالم. لهذا فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يبقى في مضيق هرمز، ممر بحري صغير لكن تأثيره يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. مع كل هذه التفاصيل التي يشعر بها الناس، ثمة عيون تراقب تحولات أعمق بكثير.
1: نناقش ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مع ضيوفنا. معنا من جدة إياد الرفاعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز مدار للدراسات السياسية، معنا في الاستوديو، وتيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا أيضا نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أبدأ معك دكتور إياد الرفاعي، ولكن قبل ذلك ننوه بهذا الخبر العاجل. وزير الحرب الأمريكي يقول لسي بي أس إن بلاده هي على مسار توقيع الاتفاق مع إيران، وإن المسألة ليست ما إذا كانت ستوقعه بل متى. إذن هذا ثاني تصريح أمريكي بعد أن كان المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة قد صرح قبل قليل أيضا بأن الولايات المتحدة ماضية في التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران. وزير الحرب الأمريكي لسي بي أس يقول أيضا أنه لا يتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاق مع إيران. إذن وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن بلاده ماضية في التوقيع على مذكرة التفاهم، وأن قصف الإسرائيلي على الضاحية لا يتوقع أن يعرقل التوقيع على الاتفاق. وقال أيضا أنه إذا أرادت إيران لهذا الأمر أن يصمد فعليها كبح جماح حزب الله. إذن أعود إليك. وزير الحرب الأمريكي يقول أيضا السي بي أس أنه يتوقع إجراء محادثات أكثر تقدما، ويعتقد أن تلك المحادثات ستستمر، وهذه هي الخطوة الثانية ما بعد توقيع مذكرة التفاهم في حال تم ذلك. دكتور إياد الرفاعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، أعود إليك وأبدأ بالسؤال. إذن وفد قطري أيضا وصل صباح اليوم إلى طهران لمحاولة ربما تجاوز الخطوة الأخيرة للوصول نحو توقيع مذكرة التفاهم، والآن هذه التصريحات الأمريكية التي تقول إن واشنطن ماضية نحو توقيع مذكرة التفاهم، ولكن كان هناك تحذيرات من قاليباف من أن القصف الإسرائيلي للضاحية قد يعرقل ذلك. كيف تقرأ المشهد؟
2: في الواقع المشهد من الطبيعي أن يمر بمثل هذه التدرجات. عندما نقترب من الوصول إلى حلول لأزمات كبيرة مثل الأزمة الحالية، من الطبيعي أن تحدث بعض الشوائب، خاصة من قبل بعض اللاعبين الإقليميين

0: غير الراغبين باستمرار أو بتحقيق التهدئة في المنطقة، وأنا هنا أخص اللاعب الإسرائيلي في هذا الموضوع. وبكل تأكيد أن هنالك لاعبين داخليين في إيران أو أطراف داخلية في إيران قد لا تكون راضية عن الصيغة النهائية التي سيخرج بها الفريم وورك أو الاتفاق الإطاري. هذا بكل تأكيد أمر معروف لدى المفاوضين، ومعروفة مثل هذه المطبات التي قد تواجه هذه العملية. لكن أعتقد أن تصريح وزير الدفاع الأمريكي واضح بهذا الشأن، أنه مهما كانت هنالك عقبات إلا أن الإدارة الأمريكية وكذلك الإدارة الإيرانية الرسمية اختارتا أن تسيرا في هذا الاتجاه. الآن بكل تأكيد أن بعض اللاعبين كما ذكرنا لن يكونوا راضين بمثل هذا التوجه، وسيحاولون تعكير صفو المفاوضات، وهذا أمر متوقع. لكن لا أعتقد بوجود الرغبة الإقليمية والدولية، كما ذكرت وفد قطري اليوم الصباح كان في طهران، وجود الرغبة الإقليمية من قبل دول الخليج العربي ومن قبل باكستان ومن قبل تركيا ومصر وغيرها من الدول تحول دون تحقيق رغبات هؤلاء اللاعبين الإقليميين الذين يريدون إفساد مثل هذه المرحلة. ممكن من المقبل أن نتحدث عن إجراءات إعادة بناء الثقة التي تمارسها دول الإقليم لربط العلاقات الأمريكية الإيرانية بمسار أكثر وضوحا مستقبلا لمحاولة تفادي مثل هذه العقبات. لكن هنا فقط نقطة صغيرة أختم بها، بأن المشكلة الكبرى التي تواجه الإقليم هي السلوك العدائي الإسرائيلي. هذا السلوك يجب أن يتغير لضمان استمرار يعني ترسيخ مفاوضات من الممكن أن تؤدي بحلول مستقبلا. إذا استمرت الاختراقات الإسرائيلية وواجهتها اختراقات أخرى من قبل ما تسمى بأذرع إيران في المنطقة، فللأسف أي اتفاق سيكون مرحلي. يجب أن نبت في جذور الأزمة وليس تمظهراتها.
1: السيد تيم كونستانتين وزير الحرب الأمريكية يتابع في تصريحاته للسي بي اس قائلا إن على إيران أن تحث حزب الله بشكل حازم للغاية على التوقف عن مهاجمة إسرائيل، وإن الولايات المتحدة تتابع بكثف إطلاق الصواريخ من حزب الله على شمال إسرائيل. عقدة لبنان في المفاوضات بين إيران وواشنطن الآن يقول لن يمنع القصف الإسرائيلي على الضاحية التوقيع عن مذكرة التفاهم. كيف تقرأ التصريحات الأمريكية اليوم؟
2: السؤال الأول الذي يطرحه الجميع في الأيام الماضية هو هل تعتقد أنه سيتم التوقيع على الاتفاق؟ برأيي بالرغم من أنهم يترددون في قول ذلك، إيران جاهزة للتوقيع والولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للتوقيع، ولكن هناك أطراف خارجية قد تتدخل. إذا نظرنا إلى تاريخ إسرائيل ليس فقط في هذا الصراع ولكن أيضا في غزة منذ 5 سنوات ومنذ 10 سنوات، نرى أن إسرائيل عندما يكون هناك احتمال توقيع على اتفاق تفعل ما بوسعها وتواصل العنف. هذا ليس بالغريب والجديد، إنما هم ليسوا رسميا طرف في هذا الصراع وفي هذا الاتفاق، ليسوا طرفا أوليا. الدور الأكبر قد يكون التدخل من أجل عرقلته. برأيي الولايات المتحدة الأمريكية تريده، وأعتقد أن إيران تريده. قد يكون هناك أطراف خارجية تتدخل، وبرأيي الولايات المتحدة الأمريكية تبذل ما بوسعها لكبح جماح نتنياهو. رأينا خلال الأسبوعين الماضيين الرئيس ترامب مستاء إزاء إسرائيل، مستاء إزاء نتنياهو، وصدر عنه تصريحات جريئة بما فيها أنه قال لنتنياهو إذا وصلت حربك ضد إيران قد تجد نفسك منفردا. وهذا تصريح مهم أن يقال أولا وأن يقال علنا، هذا يشكل صفعة لإسرائيل.
1: سيدة نجار مرتضوي، كيف تقرأين التصريحات الإيرانية؟ إلى أي مدى يمكن أن تتغاضى إيران عن الرد لقاء التقدم باتجاه توقيع مذكرة التفاهم، خصوصا بعد تصريحات وزير الحرب الأمريكي الآن، أو أن أي شكل من الرد يمكن أن تقوم به بما لا يزعزع مذكرة التفاهم؟
2: نرى ثلاثة مسارات من العمل الباكستانيون يريدون التوقيع على المذكرة الآن. الوسطاء يحاولون قدر الإمكان الوصول إلى خط النهاية في دور تاريخي وتقدير لباكستانيين والقطريين الذين يتحملون عبء الجانب المالي الذي يريده الإيرانيون ويعملون على الوساطة حتى الآن. من الجانب الأمريكي أقول إن رئيس ترامب يريد ترك الحرب، الخروج منها، وهو يتطلع إلى الوصول إلى خط النهاية بشكل أسرع. الإيرانيون مشككون أكثر، فهذه هي النقطة الشائكة. وضعوا خطا أحمر، أوضحوا أنهم يريدون أن يشمل الاتفاق لبنان وأن يكون إقليميا، ورسموا الخط الأحمر عند بيروت الأسبوع الماضي. وكما قال تيم، هذا نمط إسرائيل، رأيناها تفعل ذلك قبل أي وقف إطلاق نار. هذا التصعيد، أعني الأسبوع الماضي يوم الأحد صباحا هاجمت إسرائيل لبنان، ومجددا شهدنا هجوما إسرائيليا، والهجوم برأيي يستهدف طاولة المفاوضات والاتفاق. وتوعد الإيرانيون بالرد. ما سيأتي لاحقا هو على الأرجح رد إيراني، سنرى إلى أي مدى سيكون جديا، وبعد ذلك تكون الكرة في ملعب الرئيس ترامب ليقرر إن كان هذا أخذ ورد أو إن كان سيضغط على نتنياهو من أجل اعتماد هذا البعد الإقليمي الذي تريده إيران، أو أنه سيسمح بالتصعيد وبعد ذلك يفشل الاتفاق. برأيي ما يؤشر إليه الإيرانيون الآن هو أنهم لن يتخلوا عن ذلك، وقد سلطوا الضوء على الخط الأحمر ولا سيما لبنان. تسامحوا مع هجمات على الجنوب، ولكنهم الأسبوع الماضي سلطوا الضوء على الخط الأحمر في بيروت.
1: دكتور صالح المطيري، يقول سيد كونستانتين أن إسرائيل تتدخل إما لزعزعة الاتفاق أو على الأقل لتحييد نفسها وتحييد ملف لبنان عن هذا الاتفاق. الجهود الخليجية والمصالح الخليجية تكمن في التوقيع على اتفاق. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الخليجية للمضي نحو هذه الخطوة الأخيرة للتوقيع؟
3: أعتقد يمكن الكثير يلاحظ ما هي الجهود الخليجية، سواء الجهود الواضحة من خلال الوساطة القطرية والوفد القطري، الذي يعني يمكن هذه المرة الرابعة التي يتواجد فيها بطهران في وقت حرج جدا. يعني حتى ليلة إنقاذ، ما تسمى إنقاذ هذا الاتفاق، هذا اليوم أيضا إنقاذ التوقيع على هذا الاتفاق، إعادة الصياغة. أنا يعني بالرغم من وجهات ما ذكره الزميل الأستاذ تيم وأيضا نيجار، أعتقد بأن هناك أسئلة أكثر من إجابات تطرح نفسها. بالفعل قد يكون نتنياهو تحديدا ولا يرغب بهذا الاتفاق، لم تتحقق الأهداف التي تريدها إسرائيل من هذه الحرب. هناك الكثير من القول بأنه يريد إفساد هذا الاتفاق، لكن أنا بظني أن السبب الرئيسي أيضا يريد أن يضع بأنه فصل المسارات يجب أن يكون هو أولوية إسرائيلية، لا شك بذلك. الأمر المهم بالنسبة أيضا إلى نتنياهو وإسرائيل بظني بأنه يريد أن يقول بأن أمن إسرائيل والحق لدى إسرائيل بالتدخل أيا كان بغض النظر عن الاتفاق من عدمه. لكن السؤال الجوهري والمهم، لماذا لم توقع إيران أمس أو أول أمس عندما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني بأنه تلقى هذه الموافقة؟ وأصلا هناك وسائل إعلامية كثيرة تقول بأن هذه المسودة التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية إنما هي مسودة إيرانية، بمعنى هذا هو مقترح إيران للاتفاق، فما الداعي للتأخير؟
1: أعتذر عن المقاطعة، ولكن بدأنا بالحصول على ردود فعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول إن الهجوم على بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث. إذن في أول تصريحات للرئيس الأمريكي على الاستهداف الإسرائيلي اليوم لضاحية بيروت اللبنانية، يقول إن الهجوم على بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث.
3: إذن هذه ليست المرة الأولى التي يقولها الرئيس ترامب، وحتى في الهجوم الماضي وذكر أكثر من ذلك. إذا أرادت إسرائيل أن تذهب إلى حرب مفتوحة مع إيران ستكون لوحدها هذه المرة. بمعنى أنا بظني أن هي كلها اختبارات في اللحظات الأخيرة. أعتقد بأن نتجه إلى التوقيع، لكن أنا سؤالي الذي يعني بدأ كثيرين أيضا يشاطرونني هذا التشكك، لماذا هذا التأخير في إعلان الموافقة؟ يعني في المرات السابقة كانت إيران تتأخر في الرد على أي مسودة أو مقترح أو بروبوزل يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بالاتفاق. الآن كل ما يشاع داخل إيران يقول بأنه أكثر من ثلثي عدد الأصوات أو الذين يصوتوا في مجلس الأمن القومي قد وافقوا على، بمعنى أنه حصل على الموافقة والأغلبية. إذا ماذا لا يعلن؟ هل هو تأثير المتشددين؟ هل هو محاولة الحصول على بعض التسويات أو إظهار بإيران بأنها لم تتنازل؟ أنا أعتقد بأنه هذا الأسلوب هو الذي يساهم أو هي بيئة خصبة لإفساد هذا الاتفاق بما يحصل مثل هذه الأمور التي ربما يصاحبها سوء التقدير.
1: في تتمة لما صرح به ترامب، إذن قال إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث خاصة في يوم مهم كهذا، ونحن أي الولايات المتحدة وطهران قريبون جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث خاصة في يوم مهم كهذا، ونحن قريبون جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران. أعود إلى السيد إياد الرفاعي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز. هذا التفاهم وهذا اتفاق السلام الذي يطمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أي مدى يحقق مصالح الأمن القومي الخليجية؟
0: بكل تأكيد أن هذا الاتفاق مهم جدا وحجر أساس لدول الإقليم في المنطقة لإعادة استكمال برامجها التنموية. للأسف أن المنطقة كانت تسير في مسار تنموي واضح، خاصة مع إعادة العلاقات مع إيران، الصفحة التي بدأت مع دول الخليج، الصفحة الجديدة منذ عام 2022 التي بدأت بها دول الخليج، تصفير المشاكل مع تركيا وإعادة بناء العلاقات مع إيران، وحتى محاولة إيجاد مسار سلام مع إسرائيل. المنطقة كانت تسير في مسار نوعا ما تفاوضي حول القضايا المختلف عليها. للأسف دخلنا منذ 7 أكتوبر إلى نفق مظلم انفلتت فيه اليد الإسرائيلية في المنطقة بدون أي كنترول أو بدون أي سيطرة. لعل إسرائيل أدخلت نفسها في نفق أسود آخر بعد ما حدث مع إيران من رفع مستوى الحرب العسكرية. بدأنا بضربات بسيطة انتقلت إلى ساحة مفتوحة الآن في المنطقة. فبكل تأكيد أن أي اتفاق، ودول الخليج طالبت منذ اليوم الأول بحل الاختلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على طاولة المفاوضات وليس في الميدان. فبكل تأكيد أن دول الخليج كانت الداعم الأول لمثل هذا الاتفاق، ودول الخليج هي المستفيد الأول من مثل هذا الاتفاق. المسألة ليست مربوطة فقط بمضيق هرمز. دول الخليج العربي دول تعتمد على ازدهار الاقتصاد العالمي، هي دول مشاركة بشكل رئيسي في عملية التنمية العالمية التي نمر بها كلنا في كوكب الأرض. فأي ازدهار في المسيرة الاقتصادية حول العالم هو بالتالي يؤدي بفائدة كبيرة على دول الخليج العربي، وأي انتكاسة اقتصادية على المستوى الدولي تؤدي إلى عقبات كثيرة لدول الخليج العربي. فبالتالي بكل تأكيد أن دول الخليج مستفيد كبير من مثل هذا الاتفاق، ولو أنها في البداية لم تكن ترغب بأن نذهب إلى مثل هذا التصعيد من الأساس. الزيرو سام جيم أو المعارك الصفرية التي يفوز بها طرف ويخسر منها طرف آخر، هذه أمور قابلة للتحقيق. تفضلي.
1: أنوه إذن إلى ما يصرح به الرئيس الأمريكي إذن في منشور عبر تروث سوشيال، يقول إن يؤكد من جديد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن يقول إن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له، ويقول إنه ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى بأي مكان في لبنان، كما ينبغي ألا تشن أي جهة أخرى بما فيها حزب الله هجمات على إسرائيل. ترامب يقول هذه قد تكون بداية سلام طويل وجميل فلا تفسدوه. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم على بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث خاصة في يوم مهم كهذا، ونحن قريبون جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران. هذا الاتفاق السلام الذي وصفه بأنه قد يكون بداية سلام طويل وجميل، ودعا إلى الجميع إلى عدم إفساده. الجميع هنا يقول ترامب منها إسرائيل، طلب منها ألا تشن هجمات أخرى بأي مكان في لبنان، كما دعا الجهات الأخرى بما فيها حزب الله للامتناع عن الهجوم عن إسرائيل، أكد على حق إسرائيل من جديد في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتابع ويقول إننا قريبون جدا من اتفاق سيجلب السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى كل الأطراف أن تتراجع وتخفض التصعيد. إذن الرئيس الأمريكي يدعو إلى خفض التصعيد بعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، ويدعو إسرائيل وحزب الله إلى الكف عن الهجمات، ويدعو كل الجهات في المنطقة إلى الكف عن الهجمات. ويقول ترامب إن هذا اليوم مميز وخاص يتوقع فيه التوقيع على اتفاق سلام قد يكون بداية سلام طويل وجميل، ويدعو الجميع إلى عدم إفساده. سيد تيم كونستانتين، إذن لدينا الآن تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استهداف الضاحية، ولدينا تصريحات وزير الحرب الأمريكي، كيف نقرأها؟
2: أعتقد أن هذا يكرر ويبين إلى أي مدى الرئيس مستاء من إسرائيل وأفعالها. هو يرى أننا قريبون من الاتفاق. يمكن أن نتحدث عن تداعيات الاتفاق، ولكن الرئيس ترامب في عالم الأعمال عقد صفقات واتفاقات طيلة حياته، وهو يعرف أنه لا يمكن الحديث عن إنجاز الصفقة إلى حين إنجازها، وهو يعرف أنه كلما أسرع في التوقيع كلما كانت الأمور أفضل، لأن هناك احتمال دائما في عدم التوقيع. هذا صحيح في عالم الأعمال وفي السياسة وفي الأوضاع الدبلوماسية. برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ترقب، لأنها تريد فعلا إنجاز الاتفاق. يمكن أن نرى الاستياء على إسرائيل ألا تفعل ذلك، على إسرائيل أن تمتنع عن المهاجمة، وهو واضح وضوح الشمس. عندما تحدثنا سابقا قلت لكم من على هذه الطاولة، أؤكد لكم أنه يتواصل مع نتنياهو ويدعوه إلى وقف الهجوم، وهو يعلن عن ذلك الآن بشكل علني. نأمل أن تستمع إسرائيل فعلا إلى النصيحة بحيث نصل إلى اتفاق يفيد المنطقة.
1: سيدة نجار مرتضى، وما الذي يؤخر الجانب الإيراني عن التوقيع؟
2: كان الإيرانيون يعبرون أو يتبعون إجراءات صنع القرار. إيران الآن ليست في حالة اعتيادية، هي في حالة طوارئ وحرب. هناك قتل القيادات وخطر قتل القيادات، ولا يمكن التعامل مع المسألة بشكل اعتيادي. والنقطة العالقة التي لم تكن واضحة مرتبطة بالأصول المجمدة، وإن كانت واشنطن ستوافق عليها. هناك حديث الآن عن 20 إلى 30 مليار من الأموال المجمدة التي قد يتم تحريرها وإعطاؤها لإيران. القطريون يسعون جاهدين إلى إنجاز ذلك. لا أعرف إن سيتم الموافقة عليه، فيجب أن توافق عليه واشنطن. ولبنان هو موضوع شائك آخر، ونتنياهو استراتيجيا شن الهجوم يوم أحد في الصباح في واشنطن قبل أن يستيقظ أي كان. ونرى الآن أن ترامب يقول ما كان يجب أن يحدث هذا الهجوم، وعلينا إذن أن ننتظر لنرى رد إيران. المفاوضون الإيرانيون يؤشرون إلى أن هذا الهجوم سيشكل عائقا إن لم تمارس واشنطن الضغط على إسرائيل. إسرائيل ليست في العملية وفي المسار، هي بوضوح ليست راضية عن الاتفاق، ولكنها عامل مهم قد تساعد في التقدم وقد تواصل عرقلة الاتفاق. إيران أوضحت الخط الأحمر فيما يخص بيروت. ننتظر الرد الإيراني وسنرى كم من الضغط يمكن للرئيس الأمريكي أن يفرض. بموازاة ذلك نسمع المسؤولين الإيرانيين الذين يتحدثون عن التوقيع الإلكتروني وكأنه لم يقفل الباب تماما عليه. هناك ردود على المتشددين في إيران، وبرأيي ما زال بالإمكان التقدم.
1: شكرا لكم ضيوفنا جميعا. جميعا. إذن تغطيتنا مستمرة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية ما كان يجب أن يحدث، لا سيما في هذا اليوم الذي وصفه بالمهم. وأضاف ترامب أنه ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى في أي مكان بلبنان، وألا تشن أي جهة أخرى بما فيها حزب الله هجمات على إسرائيل. وقال ترامب إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له، وأنه ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى بأي مكان في لبنان. إذن كرر أنه ينبغي ألا تشن أيضا أي جهة أخرى بما فيها حزب الله هجمات على إسرائيل. وأضاف أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق سيجلب السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان، وإنه على كل الأطراف أن تتراجع وتخفض التصعيد. معنا شبكة مراسلين من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من محيط الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. البداية معك وجد، البداية مع تصريحات الرئيس الأمريكي وقبلها تصريحات وزير الحرب الأمريكي، ما الذي نستشفه؟
4: الأحدث هو تصريح الرئيس الأمريكي نبدأ به روعة، والذي يؤكد فيه بداية بأنه لا ينبغي لإسرائيل أن توجه ضربات على أي مكان في لبنان. هذا تصريح واضح من الرئيس الأمريكي، لا يستثني فيه من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران أو المذكرة التفاهم، لا يستثني منه جنوب لبنان، ليس فقط الضاحية الجنوبية في بيروت. إذن أي مكان في لبنان لا ينبغي لإسرائيل أن تضربه مجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب أكد بأنه ما كان ينبغي لإسرائيل أن توجه هذه الضربة، خاصة وأن تأثيرها ضئيل ولم يصب أحد بأذى في إسرائيل. هو يرى أن الرد الإسرائيلي غير متناسب مع الضربة التي وجهت ضد إسرائيل حسب قول الرئيس الأمريكي. هو أنهى حديثه بالقول نحن قد تكون هذه هي، أي مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، قد تكون هذه هي بداية سلام جميل، دعونا لا نفسده. نحن نعلم بأن الرئيس ترامب في المرة الماضية عندما حاولت إسرائيل ضرب الضاحية كان غاضبا وأجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو وبخه خلالها. وفي النشرة الماضية روعة كنا قلنا لا نعلم ما إذا كان يعرف الرئيس ترامب بالضربة قبيل توجيه إسرائيل، توجيهها من قبل إسرائيل طبعا ضد الضاحية في بيروت. يتضح الآن من الطريقة التي كتب فيها الرئيس ترامب منشوره وصياغته بأنه لم يكن على علم بها على الأرجح طبعا، وبالتالي واضح بأن هناك معارضة كبيرة من قبل الرئيس الأمريكي لهذه الضربة، ولكن يؤكد بأن الاتفاق ماض. هذا تماما ما قاله وزير الحرب الأمريكي. هو قال نحن لا نتحدث عن متى نتوقع التوصل لاتفاق بشأن المذكرة، بل إنها سوف يتم توقيعها. وقال بأنه ما حدث اليوم في بيروت والهجوم الإسرائيلي لن يعرقل سير عملية توقيع هذه المذكرة. نحن حتى اللحظة لا نعلم الساعة التي سوف توقع بها، وما زالت وما إذا كانت بالفعل ستوقع اليوم كما قال الرئيس ترامب أم لا. روعة، يعني تواصلت مع البيت الأبيض ومكتب نائب الرئيس الأمريكي، حتى اللحظة لا يرد البيت الأبيض على أي من الاستفسارات الصحفيين المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم. لكن واضح من حديث الرئيس ترامب ومن حديث أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن هناك تأكيدات بأن الأمور تتجه باتجاه هذه المذكرة التي ترى واشنطن، وهذا ما يقصده الرئيس ترامب بالسلام، في إحلال السلام في المنطقة برمتها. هذه المذكرة ستكون بداية لهذا السلام بما في ذلك لبنان. ما تأمل واشنطن أن تنتهي تنتهي به المفاوضات النهائية في المرحلة التي ستلي توقيع المذكرة، مرحلة المفاوضات التقنية مع إيران، هو اتفاقية سلام إقليمية موسعة. هذا ما أكده لنا مسؤول أمريكي خلال إحاطة هاتفية. ويرى الرئيس ترامب بأن أي هجمات من قبل إسرائيل باتجاه لبنان كله وليس فقط بيروت سوف تعرقل سير هذه الاتفاقية، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي لأنه استثمر الكثير من أجل الوصول إلى هذه المرحلة وإلى مرحلة الاقتراب من التوقيع.
1: نعم، شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، بالتزامن مع دعوة ترامب لإسرائيل بألا تقصف لبنان، الجيش الإسرائيلي يقول أنه رصد أهدافا جوية في الشمال الإسرائيلي.
5: بالفعل، وهذا البيان صدر للتو روعة. الجيش الإسرائيلي يعلن بأنه تم رصد سقوط لعدد من المسيرات، لكن على الجانب الإسرائيلي من الحدود قرب الحدود مع لبنان، وهنا إبراز عمليا لمسألة الجانب الإسرائيلي من الحدود، وهذا تحديدا يتعلق بالمعادلة التي تحدثت عنها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية، إنه سيتم الرد بقصف الضاحية الجنوبية في بيروت كلما أطلق أي صاروخ أو مسيرة حتى وإن كانت موجهة ضد قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني المحتل، لكن إن تجاوزت الحدود فإنه سيتم الرد على ذلك بقصف الضاحية الجنوبية. وهذا أيضا ما تم إبرازه منذ صباح هذا اليوم عندما تم الإعلان في أكثر من مرة عن مسيرة أو مسيرات أطلقت من لبنان واعترضت أو سقطت في مناطق على الجانب الآخر من الحدود. وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 ربما في إعلان استثنائي بأن إحدى هذه المسيرات سقطت عند موقع عسكري في منطقة الجنين الغربي. بالعادة يتم التعتيم على مثل هذه الأخبار إلا بعد فوات ربما بعض الوقت، لكن مباشرة تم الإعلان عن ذلك ضمن حملة تحريض واسعة بدأت تحديدا منذ يوم أمس بعد الإعلان عن أن إمكانية التوقيع على هذا الاتفاق أو على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وشيكا. كان هناك تحريض واسع في الجانب الإسرائيلي بأنه يجب قصف الضاحية الجنوبية من كي لا تستطيع أو كي لا يمنع في المستقبل من إسرائيل تنفيذ أي عملية اغتيال أو استهداف في الضاحية الجنوبية ضمن أي تفاهم أو أي اتفاق قد يبرم مع إيران وتفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل. سمعنا هذا اليوم انتقادات واسعة لنتنياهو من قبل وزراء في الحكومة، الوزراء في الجناح الأكثر تطرفا في حكومته، بأن القرار بات بيد الإدارة الأمريكية وبأن إسرائيل لا تأثير لها على أمنها حتى، وأن الأمن القومي الإسرائيلي بات بيد الإدارة الأمريكية وبيد الرئيس ترامب. لذلك ربما هناك من يرى بأن هذا القصف اليوم وهذا الاستهداف في بيروت في الضاحية الجنوبية لبيروت له علاقة أيضا بالوضع الداخلي الإسرائيلي وبهذه الانتقادات وبفقدان أو ما يوصف بفقدان السيطرة على القرار الإسرائيلي وفقا لما تردده وسائل إعلام إسرائيلية. دعيني أيضا أشير إلى أنه في قبل قليل أعلنت الجيش الإسرائيلي بأنه تم تغيير التعليمات والقيود المفروضة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. يتم تحديد حاليا التجمهر إلى 5000 شخص في إسرائيل، وهناك أحداث فنية وما إلى ذلك يتم الإعلان عن إلغائها في كامل أنحاء إسرائيل مع إبقاء القيود المشددة على البلدات الحدودية الشمالية التي لم تتغير حتى الآن، لا يوجد تجمهر أصلا في هذه المناطق، لكن كل القيود التي أزيلت ورفعت بعد انتهاء الحرب مع إيران الآن تعيدها الجبهة الداخلية تدريجيا والبدء بتقييد التجمهر حتى 5000 شخص في كافة المناطق الإسرائيلية. وهذا يشير إلى التقديرات أيضا التي تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين بأن التقدير في إسرائيل بأن إيران سترد، والجيش الإسرائيلي يقول إن هذا هذه التغييرات تبدأ من الآن من 6 مساء بالتوقيت المحلي حتى 8 من مساء يوم غد الاثنين، وهذا أيضا يتعلق برفع حالة التأهب في الجانب الإسرائيلي تحسبا لرد إيراني محتمل.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نعود إلى حسان مسعود مراسل الجزيرة في الضاحية الجنوبية. حسان، إذن كيف يتلقى لبنان هذا المنشور الأمريكي بدعوة إسرائيل بعدم التعرض للبنان؟
6: بتفاؤل حذر نتيجة لأن التهديدات والتحذيرات الأمريكية والجهود السابقة التي كان قد قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت أيضا واضحة في الأول من الشهر الجاري شهر يونيو عندما كان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تهديدات للضاحية الجنوبية لبيروت ومنعه من تنفيذ هذه الهجمات. في 7 من شهر يونيو كان قد تم الهجوم على الضاحية الجنوبية وخرق هذا الوعد الذي كان قد أطلقه الرئيس الأمريكي. الآن هناك تطور مختلف أيضا في الصيغة التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يشير فيها ليس إلى الضاحية الجنوبية وبيروت فقط إنما إلى كل لبنان، ويؤكد كذلك أيضا أن لبنان سيشمله الاتفاق كذلك اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وهذا أيضا يضيف شيئا من التفاؤل إنما بحذر شديد. الواقع هنا في الضاحية الآن أنها تعيش حالة من الترقب وأيضا الخشية من تجدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ولهذه الجهود لتحييد الضاحية الجنوبية وبيروت، والآن نتحدث عن كل لبنان. والجميع هنا في الضاحية الآن بعدما كان قد شعر بشيء من الهدوء أو شيء من الأمن وإن جزئيا للعودة إلى الضاحية خلال الأيام الماضية، لا سيما اليوم عندما كان الجميع ينتظر أن يتم وقف إطلاق النار أو يتم الاتفاق عليه بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وقع هذا الهجوم في شارع رئيسي في طريق مزدحم بالمواطنين وفي وضح النهار وعلى مبنى سكني على هذا الطريق العام الرئيسي، أدى حتى هذه اللحظة وفقا لمعطيات وزارة الدفاع المدني تحديدا لـ3 شهداء و6 من الجرحى وأيضا لأضرار واسعة في المحال التجارية في المباني السكنية التي كانت مكتظة بالمواطنين. كان بعض المواطنين أيضا قد وثقوا وهم يسكنون ويقطنون في ذات المبنى الذي جرى استهدافه كيف أن الصواريخ أطلقت نحو هذا المبنى واشتعل المبنى وهم في داخله، الأمر الذي يؤدي إلى شيء من الحذر الشديد مع هذا التفاؤل الحذر لمعرفة ما إذا سيتم تطبيق هذه التعهدات كذلك ولن تتم استهداف الضاحية أو حتى مواصلة الهجمات في لبنان حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك حسان مسعود مراسل الجزيرة من محيط الضاحية الجنوبية إلى مرجع عيون في جنوب لبنان، ومراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ما آخر التطورات وما آخر الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب؟
7: جنوب لبنان ما زال في مرمى النيران الإسرائيلية، وفي الدقائق الأخيرة شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على المجادل وأيضا على بلدة تبنين في القطاع الأوسط، كما أننا في الدقائق الأخيرة رصدنا إطلاق المرابط الإسرائيلية قذائف حارقة وقذائف مضيئة باتجاه مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية. هذا يدلل غالبا على أن هناك محاولة لكشف أي تحركات عسكرية أو إحراق مناطق حرجية، وعلي الطاهر تشكل عنوانا أساسيا في الميدان لناحية التوغلات التي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلالها للوصول إلى هذه المنطقة. حزب الله ما زال يتحدث عن عمليات في هذا المحور قضاء النبطية، كان في زوتر الشرقية يحمر الشقيف أو علي الطاهر، ومحاولات التقدم من كفر تبنيت وأرنون خلال الأيام الماضية نظرا لأهمية هذا المرتفع الذي يشرف على مدينة النبطية. ونذكر بأن مدينة النبطية ومساعي التوغل التوغل إليها هي من أشعلت شرارة ما جرى اليوم أكان في الضاحية، وحديث قوات الاحتلال الإسرائيلي عن وصول مسيرات انقضاضية في إلى شمال إسرائيل، ولكن حتى اللحظة حزب الله لم يتبنى هذه المسيرات. ولكن قبل أسبوع كان المشهد نفسه هنا في جنوب لبنان رصدناه، محاولات توغل باتجاه مدينة النبطية، عقبها إطلاق صواريخ من قبل حزب الله إلى مستوطنة دوفيف، وجراء إطلاق هذه الدفعات الصاروخية حصل القصف على الضاحية، ثم ردت إيران ودخلت المواجهات باتجاه إسرائيل. هذا المشهد تكرر اليوم، ننتظر كيف سيتفاعل المشهد في الميدان، هل ستدخل إيران مرة جديدة لتقصف إسرائيل، وما الذي سيحدث في الساعات المقبلة، خاصة أن لبنان كان يعول على المسار الباكستاني. نواف سلام رئيس الحكومة كان قد قال إن لبنان يتأثر بهذا المسار، وأيضا له انعكاسات على أرض لبنان، وبالتالي كان لبنان وخاصة حزب الله يتحدث عن انعكاسات إيجابية. وحسين الحش حسن نائب حزب الله كان قد أكد على الجزيرة قبل أيام بأنهم أبلغوا من قبل الإيرانيين أن لبنان مشمول وأن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان، ولكن ما يجري في الميدان

0: روعة، هو تصعيد لناحية الغارات ولناحية ميادين القتال. صحيح تحدثنا عن النبطية، ولكن مجدلزون محاولات التقدم باتجاهها أيضا مستمرة.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من مرج عيون. عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران. إذن الرئيس الأمريكي ووزير الحرب يريدان المضي بتوقيع مذكرة التفاهم. ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما آخر ما نعرفه عن موقفه؟
2: نعم روعة، هناك اعتقاد راسخ لدى الإيرانيين بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بأي عمل عسكري في المنطقة من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا ما عبر عنه رئيس البرلمان محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، عندما قال إن إسرائيل تحاول عبر الضوء الأخضر الأمريكي أن تنزع انتزاعات أو تنازلات من إيران على طاولة التفاوض، وهذا الأمر لن يتم تحقيقه. وقال إنه لا يمكن لأمريكا أن تلعب الشرطي دور الشرطي الجيد وإسرائيل تلعب دور الشرطي السيء. وأضاف أن ما حصل اليوم من قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية إنما يدل على أنه ليس لدى أمريكا القدرة أو الإمكانية أو النية لأجل تنفيذ التزاماتها، وأنه في حال ثبت هذا الأمر فإنه المسار الدبلوماسي الجاري لا يمكن مواصلته على هذا النحو. هناك اعتقاد في إيران على أن أمريكا تسعى لانتزاع استسلامات وتنازلات من إيران في الملف اللبناني، لأن هذا الملف هو كما تقول طهران مذكور في مذكرة التفاهم كنص واضح وصريح. لبنان مذكور بأنه سوف تنتهي الحرب فيه مع انتهاء الحرب في إيران، وينظر الآن إلى هذا الأمر على أنه محاولة لانتزاع تنازلات من إيران في هذا المجال. أما على الصعيد العسكري رصدنا تصريح وتهديد لمساعد قائد مقر خاتم الأنبياء في دائرة التفتيش، قال إن جرائم إسرائيل في الضاحية الجنوبية لن تمر من دون رد. هناك معادلتان في الحقيقة روعة كانت طهران تسعى إلى ترسيخهما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تقول إن أي قصف للضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل سوف يتم الرد عليه بقصف شمال إسرائيل، هذا ما فعلته الأسبوع الماضي. لذلك هل ستفعل هذا الأمر هذه الليلة أو ربما خلال الأيام والساعات المقبلة؟ هذا سؤال كبير نرصد نحن تطور الموقف العسكري الإيراني. هل سوف تقنع تصريحات ترامب الإيرانيين لعدم الرد والمضي في مذكرة التفاهم؟ يضاف إلى ذلك إلى أن هذا التصعيد يأتي تزامنا مع وجود وفد من قطر يسعى إلى حل آخر الخلافات بين الطرفين. على كل حال قبل قليل ذكرت وكالة أنباء فارس أن التوقيع على المذكرة لن يتم بما أراد ترامب في التوقيت الذي أعلنه ترامب يوم الأحد اليوم أو يوم غدا الاثنين، وأن طهران لا تزال بصدد دراسة بعض القضايا التي سوف تنقلها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري مثل ما ذكرت وكالة أنباء فارس.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا، معنا من بيروت ميشيل أبو النجم الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والسيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وتيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والزميل عبد القادر فايز الصحفي المتخصص في الدراسات الإيرانية. أبدأ معك عبد القادر، الآن ما الذي ستفعله طهران؟ إسرائيل تجاوزت خطا أحمر بقصف الضاحية، وترامب يريد المضي في توقيع الاتفاق، ما الخيارات الإيرانية؟
3: هناك ثلاث نقاط رئيسية لفهم تموضع هذا الحدث داخل إيران. هذا الحدث جاء هدية للتيار الذي يعارض مذكرة التفاهم، وهدية وازنة وبتوقيت حساس وقاتل بالنسبة للمذكرة. لذلك منذ أن وقع الهجوم على الضاحية، التيار المعارض لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية التقط هذا الهجوم وبدأ يغزل عليه بشكل سريع بأنه لا يمكن لإيران أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، والدليل على ذلك ما تقوم به إسرائيل. النقطة الثانية في هذا التوجه بأنه هل هذا سيضرب مسار المفاوضات ويخرجه عن السياق؟ الجواب لا. الرئيس الإيراني قبل قليل يقول بأن مسار المفاوضات ومسار الذهاب باتجاه مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية هو مسار استراتيجي أقره مجلس الأمن القومي، ولا يمكن الذهاب خارج هذا المسار ما لم يكن هناك قرار آخر ربما من مجلس الأمن القومي. وهذا يعني بأن الذهاب باتجاه المذكرة، مسار المفاوضات، هو خيار استراتيجي لإيران وليس مجرد خيار في المناطق الرمادية. النقطة الثالثة، هل تذهب إيران إلى الرد؟ هذا يحيلنا إلى أن نفهم تموضع هذا الحدث في عقلية الحرس. في مذكرة التفاهم هناك بند واضح بإيقاف وقف إطلاق النار في عموم الجبهات من بينها لبنان. هذا كان شرط الحرس في مذكرة التفاهم عندما كانت هذه المذكرة تناقش داخليا، أي أن الجسد العسكري في البلاد كان يصر على أن يشمل وقف إطلاق النار الساحة اللبنانية والحليف اللبناني بالنسبة لإيران وهو حزب الله. لذلك الآن هل أن الحرس معني بالتنازل في هذه الساحة؟ هذا سؤال كبير. البعض يعتقد بأن هناك تيار في إيران حتى داخل الحرس يريد ربما أن يرد على إسرائيل حتى في توقيت قاتل دون أن يسقط مذكرة التفاهم، بمعنى أن يحدث الاثنين معا في ذات السياق. هذا وارد بالمناسبة، ولكن الأرجح حتى الآن بأن إيران تنتظر كلام الأمريكيين، الكلام القادم من الرئيس ترامب يبدو بأنه بسقف مناسب لمذكرة التفاهم حتى الآن، عندما يقول أن هذا الهجوم ما كان يجب أن لا يحدث في توقيت حساس في اقتراب من الاتفاق مع إيران واوا. لذلك الكلام القادم من الرئيس ترامب ربما يلقى أذنا صاغية في طهران، ولكن روعة يمكن أن نقول بأن المذكرة بحد ذاتها عليها خلاف وجدل داخلي كبير في إيران. هذا الضرب في الضاحية يعقد على المفاوض الإيراني بشكل كبير ربما أن يذهب إلى الخطوة القادمة. هناك كلام بأن توقيع المذكرة الكترونيا تأجل إلى حلول يوم الثلاثاء، هذا كلام غير رسمي حتى الآن، ولكن قد يصبح رسميا في الساعات القادمة. ما أريد أن أقوله بأن الضربة في الضاحية عسكريا، ولكن فعلها الثقيل سياسيا هو في طهران حقيقة.
1: دكتور مهند مصطفى، إلى أي مدى ستلتزم إسرائيل بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ نذكر بأنه دعا إسرائيل إلى الكف عن شن أي هجمات أخرى في أي مكان بلبنان، وقلل من قيمة ما جرى في شمال إسرائيل، وقال إنه حدث ما كان يستدعي كل هذا الرد.
4: هذا نفس الذي قاله ترامب في المرة السابقة قبل أسبوع عندما قلل من أهمية قصف الضاحية أو قصف شمال إسرائيل. ولكن العقلية الإسرائيلية لا تفكر بهذه الطريقة. إسرائيل لا تفكر بعقلية ترامب، تفكر بعقلية إسرائيل. ونتنياهو الآن يفكر بعقليتين، العقلية الإسرائيلية التقليدية أن إسرائيل عليها أن ترد، والعقلية الانتخابية الداخلية. هو في ضغط سياسي داخلي كبير جدا في داخل إسرائيل، تحديدا فيما يتعلق بجبهة لبنان والاتفاق المرتقب مع إيران. وذلك في تصور نحن في مرحلة أن إسرائيل سوف تتمرد على ترامب، ولكن ليس المفهوم أنها سوف تصطدم به. يعني الفرق بين أنها سوف تتمرد عليه وبين الاصطدام به. إسرائيل لن تصطدم بترامب، ولكن لن تقبل كل ما يقول لها ترامب. بمعنى أن إسرائيل لن تتوقف عن قصف الضاحية الجنوبية إذا رأت أن هنالك في حاجة لقصف الضاحية الجنوبية. وإسرائيل لن تتراجع عن هجماتها في لبنان بشكل كامل. هي قد تتراجع قليلا، قد تخفض التصعيد بناء على طلب ترامب، ولكن لن توقف بشكل كامل العمليات العسكرية. نحن الآن في مرحلة أخرى في إسرائيل، نحن الآن في مرحلة أن إسرائيل تصعد على جميع الجبهات. على العكس، هي تصعد في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، ونرى ذلك في الأيام الأخيرة. بمعنى أن نتنياهو يأخذ إسرائيل إلى مزيد من التصعيد على كل الجبهات، وهذا جزء من رده على فكرة على مذكرة التفاهم بين ترامب وبين إيران. هو يريد أن يقول للأمريكيين وللإيرانيين أنه لن يقبل بالمعادلة التي يتم بنائها وفرضها على إسرائيل. إسرائيل قد تقبل بسقف معين من هذه المعادلة، ولكن لن ترضخ بشكل كامل للمطالب سواء كانت من ترامب أو المعادلة تحاول تفرضها إيران عليها.
1: سيد كونستانتين، ما خيارات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل؟ يعني هي حليف استراتيجي وداعم أساسي، والآن لا تريد إسرائيل أن تلتزم بخطوط الرئيس الأمريكي الحمراء. كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع ما وصفه دكتور مهند مصطفى بالتمرد؟
5: الولايات المتحدة لديها الكثير من أدوات الضغط في لدى أو

مع إسرائيل، بعضها قاومت استخدامه في الماضي. طبعا هناك ما يتعلق بالدعم الفني والعسكري والمالي والسياسي، وإذا ما استمرت إسرائيل في تأخير هذا، طبعا إذا ما تأخر الوضع حتى يوم الثلاثاء قد يكون مقبول، لكن لو امتد الأمر أكثر الموقف الأمريكي سيزداد شدة.

0: الحديث عن علاقة إيران وإضرارها بالدول الجوار في هذا الحرب، لكن ما لم يتم ذكره أبدا هو أن إسرائيل لديها فرصة هنا. رئيس الولايات المتحدة قدم مقترحات إلى بلدان أخرى بأنه ربما آن الوقت لتوقيع اتفاقات إبراهام وأن يكون هناك علاقات تطبيع مع بلدان أخرى. إسرائيل لديها هذه الفرصة السانحة لوقت ضيق فعلا، وقد تختفي سريعا هذه الفرصة بأن لا تقدم على التصرفات التي تقدم عليها، لأن هذه تدمر كل فرصة بهذا الاتجاه. وسمعتمون أقول إن على إيران أن تفعل ما هو في مصلحة 90 مليونا من سكان إيران، وليس فقط ما يمليه البعد العسكري أو كبرياؤها، لكن هناك فرصة أيضا لعمل ما هو الصواب بالنسبة لإسرائيل لتطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب، والذي لم يحدث أبدا، وهم الآن يدمرون هذه الفرصة تماما بأفعالهم هذه.
1: سيدة نجار مرتضوي، في موازين القوى داخل إيران هناك تحدث عبد القادر عن التيار المتشدد الغير متحمس لمذكرة التفاهم، ما الذي لا يعجبه في مذكرة التفاهم وفي هذا الاتفاق؟
0: هو طبعا فصيل صغير ولديه قوة لكن ليس بالتأثير الكبير، وتأثيره قليل في اتخاذ القوة. طبعا اتخاذ القرار الآن يتركز ربما في الواجهة، منه قاليباف رئيس البرلمان، وطبعا ومجلس المجلس الأعلى للأمن القومي، فيه ممثلون عن كل الفئات الفاعلة بما في ذلك الحرس الثورة الذي له دوره الكبير، ولدينا أيضا وزارة الخارجية، ونرى أن الرئيس بازشكيان ومع وزير الخارجية، وحتى هذا الرئيس المعتزل الذي فاز في الانتخابات، وأيضا هؤلاء ليسوا متشددين، المتشددون يحاولون فرض حملة ضغط في البرلمان وفي وسائل الإعلام وفي الاحتجاجات خارج وزارة الخارجية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة للتأثير في هذه العملية. فهم يرون التفاوض مع الولايات المتحدة خيانة، هم يرون حربا، يرون حربا اغتالت فيها الولايات المتحدة المرشد الأعلى والصف الأول من القيادات. وأيضا عندما تشير إلى أي شيء له علاقة بالتفاوض مع أمريكا يعتبرونه خيانة، وهم حسب تفكيرهم أن إيران يجب أن لا تتنازل. إيران لديها أداة ضغط في مضيق هرمز، يجب أن لا تتنازل بل تحقق المزيد. وزير الخارجية العراقي يقول الاتفاقات ليست مثالية، تعطي شيء وتأخذ شيء، هذا رد غير مباشر عليهم. بعض التسريبات في وسائل الإعلام والتي ربما قد لا تكون كلها دقيقة، لكن كلها هي محاولات الضغط وحملات ضغط. أنا لا أقول أن هؤلاء ليس لديهم قوة، لكنهم ليسوا من يتخذ القرار بصفة رئيسية. طبعا كما يحاول نتنياهو تخريب هذه العملية قبل أن يتم وضع اللمسات النهائية عليها.
1: سيد ميشيل أبو نجم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كيف ينقسم الأفرقاء اللبنانيون تجاه موقع لبنان الآن في هذه المفاوضات، والذي تحول من ملف جانبي إلى عقدة أساسية؟
2: مساء الخير. نحن نعلم أن هناك انقساما في لبنان على مسائل عدة، سواء على مسألة سلاح حزب الله أو على مسألة التفاوض المباشر في واشنطن، أو كما يعول حزب الله مثلا وحلفائه على التعويل على رهان المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما يعرف بمسار إسلام أباد. لكن لا أحد يختلف على ضرورة وقف إطلاق النار كأولوية لبنانية تؤدي إلى الدخول في مسار يوصل في النهاية إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأسرى وتحقيق الأهداف الوطنية السيادية اللبنانية. لذلك هناك انتظار لمعرفة وترقب في بيروت لمعرفة تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني.

0: والذي بدأت تباشيره مع يعني هذا الموقف الواضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إسرائيل، بمعنى انتقاد هجومها اليوم أو هجومها اليوم على الضاحية الجنوبية ومحاولتها الواضحة تخريب الاتفاق الأمريكي الإيراني ومحاولة توريط الولايات المتحدة مجددا. فمن هنا يتجه لبنان إلى الرهان على هذا الموضوع والبناء عليه، خاصة أن مطلع الأسبوع المقبل هناك جولة مفاوضات جديدة تجري في واشنطن، يترقب الجميع كيفية تثمير هذه المفاعيل للاتفاق الأمريكي الإيراني أقله بالصورة وبالمشاهد الأولى من خلال عمليات ملموسة على أرض الواقع وعلى أرض الميدان، لأنه كما نعلم إسرائيل باتت اليوم تحاول تخريب هذا الاتفاق وتحاول تحقيق ما يمكن بالنسبة إليها من مكاسب على الميدان كما تفعل في الأيام الأخيرة لجهة الضغط على منطقة النبطية ومحاولة السيطرة على المرتفعات المشرفة على مدينة النبطية وعاصمة جبل عامل. فبالتالي هذه هي الإشكالية الآن، الإشكالية اللبنانية، أنه كيف يمكن الحصول على نتائج عملية واضحة ميدانية تؤكد وقف إطلاق النار في لبنان، كما قال الرئيس الأمريكي، لجهة أن وقف إطلاق النار هذا يشمل الجميع، جميع الجبهات في المنطقة ومن ضمنها لبنان. هلأ هناك من يراهن على المفاوضات المباشرة، هناك من يختلف مع حزب الله أو لا يختلف مع حزب الله، هذه مسألة تصبح ثانوية على رغم أهميتها أمام تحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية، لأن الحرب الإسرائيلية باتت عبثية بالنسبة يعني إلى حد كبير، يعني هي فقط تدمر وتدمر وتدمر، وباتت عامل تخريب في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأن الولايات المتحدة تتطلع إلى رقعة الشرق الأوسط ككل وإلى استراتيجياتها في المنطقة ككل، وبالنسبة إليها على إسرائيل أن تكون من ضمن هذه الاستراتيجية ولا تخرج عنها. السؤال اليوم، كيف ستضغط الولايات المتحدة على إسرائيل في جولة المفاوضات المقبلة والتي يشارك فيها الوفد اللبناني؟ هل ستضغط من أجل تثمير ما سمي بالمناطق التجريبية لجهة تحقيق انسحابات إسرائيلية من منطقة ما ودخول الجيش اللبناني إليها وعودة أهالي هذه المنطقة إليها كما قيل في جولة التفاوض الأخيرة، أم سنكون أمام مزيد من العرقلة الإسرائيلية وأمام المزيد من الغموض غير البناء في الكلام سواء الإسرائيلي أو سواء ربما تنصل أمريكي ما؟ إذا حصل هذا التنصل أو بقي هذا الغموض فهذا سوف يضعف موقف الدولة اللبنانية. أما إذا نجح هذا المسار وكانت له فرص الترجمة على أرض الواقع، فذلك سوف يعطي الدولة اللبنانية فرصة إضافية للقول أن مفاوضات واشنطن حققت الأهداف الوطنية اللبنانية، وإلا فإن رهان حزب الله على مفاوضات إسلام أباد ومواجهة إسرائيل في الميدان هو سوف يتقدم أكثر لجهة تحميل المسؤولية لإسرائيل وتحميل المسؤولية أيضا للولايات المتحدة، بمعنى أنها لا تضغط على إسرائيل كفاية لتحقيق وقف فعلي لإطلاق النار ومن ثم الوصول إلى الهدف النهائي، لأن الهدف الأساسي لبنانيا يبقى انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان حتى الحدود الدولية، حتى الخط الأزرق، وتحقيق استعادة الأسرى وإعادة الأعمار وكل هذه الأمور والملفات.
1: الزميل عبد القادر فايز، يعني موضوع وكلاء إيران في المنطقة بقي عقدة على ملف المفاوضات ولم يرشح أنه موجود على الأقل في مذكرة التفاهم. الآن بتغريدة أو بمنشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال يدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات على لبنان ويدعو حزب الله وأي جهة أخرى إلى عدم الهجوم على إسرائيل، إلى أي مدى يمكن فعليا أن تضغط إيران على حزب الله للكف عن الهجمات وليس عن العمليات داخل الجنوب اللبناني؟
2: توصيف الرسمي روعة لهذا الموضوع هو أن إيران تقول بأنه لابد من وجود وقف لإطلاق نار متبادل داخل لبنان، هذا شرط لمذكرة التفاهم، بمعنى أن إسرائيل توقف ضرب لبنان وحزب الله يوقف هجماته على إسرائيل. بهذا المعنى إيران معنية بأن تتعاطى مع حلفائها في المنطقة ومنهم حزب الله لضبط هؤلاء الحلفاء وفق محددات مذكرة التفاهم. أما إن بقيت إسرائيل تضرب داخل لبنان لا يبدو بأن إيران ستمارس ضغوط واضحة على حزب الله لكي يوقف هجماته باتجاه إسرائيل أو باستهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية؟ شرط الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل هو ليس شرطا إيرانيا في مذكرة التفاهم. نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار، أما الانسحاب هو مؤجل لمرحلة لها علاقة بمسار واشنطن في المفاوضات ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية، وهذا متروك للبنانيين، بمعنى أن حزب الله كجزء في المعادلة اللبنانية سيلعب دورا ما في هذا المسار في وقته عمليا. لذلك أن إسرائيل إذا ما استطاعت في لحظة ما أن تلجم نتنياهو، عفوا أمريكا تلجم نتنياهو وإسرائيل للوقوف هنا، ممكن أن نرى ربما كلاما إيرانيا تجاه حزب الله بهذا المعنى. ولكن روعة، في إيران الآن مذكرة التفاهم بحد ذاتها تخضع لجدل هائل، لذلك إذا ما ذهب أي مسؤول للكلام علنا بأنه يجب على حزب الله أن يتقيد ربما بعدم مهاجمة إسرائيل أو شيء من هذا القبيل، هذا سيكون كلاما كبيرا حقيقة وسيواجه بلا كبيرة داخل تيارات سياسية واسعة داخل إيران. تخيلي معي المشهد يوم أمس، مظاهرات ولو أنها صغيرة نوعا ما في أماكن معينة في إيران، وصفت وزير الخارجية عباس عراقشي بأنه خائن للبلاد.
1: وهذا ما رد عليه الرئيس الإيراني اليوم بأنه لا يجب تخيل.
2: اليوم يرد الرئيس على ذلك، بل أكثر من ذلك، هناك استخدام لأوراق قوة في النظام في إيران لضبط التيار المعارض. عندما نتحدث عن قائد القوات الصاروخية في الحرس الثوري يقول قبل قليل يجب على التيار المعارض أن لا يذهب باتجاه ضرب الانسجام والوحدة الداخلية وكذا، كلام الذي يخرج من على لسان المرشد على الأقل تسريبا للتيار المعارض في هذه السياق. هناك ضبط لهذا التيار، ولكن هل نتوقع بأن الحرس يذهب باتجاه أن يعطي كلاما واضحا لحزب الله في هذه المعادلة؟ ليس بالضرورة أن يحدث ذلك. أختم هنا في هذه الإجابة إلى أن الحرس بحد ذاته ليس بالضرورة أن نتحدث عن مستوى واحد في الحرس الثوري، ونحن نتحدث عن النفوذ الإقليمي. لذلك قضية ضبط سلاح حزب الله وفق مذكرة التفاهم معقدة جدا، وقد لا تكون هي فقط بيد الحرس الثوري، بمعنى أنه يقول لحزب الله افعل ولا تفعل. الموضوع أعقد من ذلك بكثير حقيقة.
1: دكتور مهند مصطفى، يدعوت أحرنوت نقلت عن تحذيرات عن مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل قد تضطر لتقديم تنازلات لا تريدها في لبنان، وإن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيء لإسرائيل. ما هي التنازلات التي لا تريدها إسرائيل في لبنان؟ ما هي خطوطها الحمراء في لبنان؟
3: الانسحاب الكامل من لبنان. هذا أول تنازل إسرائيل لن تعطيه لا لترامب ولا لإيران ولا للبنانيين حتى في المسار التباحث الإيراني الإسرائيلي اللبناني في واشنطن. يعني إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان بشكل كامل. إسرائيل قد تنسحب، ولكن سوف تنسحب إلى منطقة أمنية عازلة كبيرة جدا في داخل لبنان. الأمر الثاني أن إسرائيل لن تعطي أي تنازل فيما يتعلق بعملياتها البرية التدميرية المنهجية في جنوب لبنان فيما يتعلق بالبنية التحتية العسكرية لحزب الله في الجنوب، وهذا طبعا يشمل تدمير بنية مدنية أيضا في الجنوب. هذا أيضا تنازل لن تعطيه إسرائيل. أيضا إسرائيل لن تعطي اتفاقا سياسيا للبنان ليس فيه تعهد لبناني بنزع سلاح حزب الله. عمليا إسرائيل لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية أصبحت واضحة، نتنياهو نفسه لا يستطيع أن يتجاوزها، وهذه هي الإشكالية عند ترامب وعند نتنياهو نفسه. يعني حتى لو نتنياهو كان مقتنع بلحظة معينة أن هناك في مصلحة استراتيجية إسرائيلية في الذهاب إلى اتفاق سياسي مع لبنان، هو لن يفعل ذلك، لأنه يعلم أن الأجواء في داخل إسرائيل بالذات بعد الاتفاق مع إيران، يعني الاتفاق مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية شكلت عامل ضغط أكبر على نتنياهو فيما يتعلق بجبهة لبنان، بمعنى أن هذه المذكرة سوف تدفع نتنياهو أكثر وأكثر للتصعيد في لبنان، وطبعا التصعيد على باقي الجبهات. الخسارة الأساسية لإسرائيل بهذه المذكرة هو أنه تم توقيعها، أنه تم التوصل إلى مذكرة. يعني مجرد وجود اتفاق بين أمريكا وبين إيران هو خسارة إسرائيلية.
1: سيد كونستانتين، أمام هذا الشعور الإسرائيلي بأنها خسارة، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل كإنجاز، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل للمضي نحو تهدئة جبهة لبنان؟
4: من جهة تفهمون البواعث قلق إسرائيل لأن حزب الله ما زال يطلق الصواريخ، كلنا يفهم ذلك، لكن علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر، وأعتقد أن هذا ما على وزارة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية أن تفصل فيه، كما أشرنا إلى هجوم ليلة أمس الصغير والرد وما إلى ذلك. نحن يجب أن ننظر إلى ما هو في مصلحة أي بلد، هل هو 330 مليون أمريكي أو 90 مليون إيراني أو مصلحة الشعب الإسرائيلي. آمل أن يكون السلام هو الجواب من قبل حكومتهم، لكنني أفهم مقاربتهم، أفهم أنهم يقولون أنهم تعرضوا لهجوم ويجب أن يردوا، لكن هناك على المدى البعيد صورة أكبر. الولايات المتحدة ستحاول أن تبرهن على ما هي هذه الصورة الأكبر وكيف سترد إسرائيل. وكما قلنا، لو رفضت إسرائيل الرد، وهناك مستويات متعددة عسكرية وسياسية واقتصادية، يمكن الولايات المتحدة أن توقف دعمها لإسرائيل لحثها على اتخاذ المواقف. في خاتمة المطاف، إسرائيل دولة ذات السيادة والقرار قرارها، لكن الولايات المتحدة ستحاول جعل الأمور متعبة لها للعمل من أجل السلام في النهاية.
1: سيد ميشيل أبو نجم من بيروت، أمام هذا الرفض الإسرائيلي المرجح بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، ما هي الخيارات اللبنانية سواء من الدولة أو سواء من حزب الله؟
0: لا شك أن هذا الموقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني سوف تعطي لبنان بشريحتيه الأساسيتين، تلك التي تقاتل على جبهة التفاوض أو تتفاوض، وتلك التي تقاتل في الميدان، مادة قوية للوقوف في وجه إسرائيل وللضغط في وجه إسرائيل وللتماسك في وجه الاحتلال الإسرائيلي، لأنه إسرائيل الآن وصلت إلى درجة الذروة في الاعتداء والتدمير والاحتلال، وبذلك يشعر لبنان أنه اليوم أمام ورقة قوية يمكن أن يستعملها. كيف سيستعملها؟ سوف يستعملها إما في المفاوضات، على الرغم الضغط الإسرائيلي الكبير الذي يحصل في المفاوضات، والذي بكل موضوعية حتى الآن لم يحصل لبنان على نتائج عملية ميدانية واضحة من هذه المفاوضات في واشنطن، لا تزال الأمور في مرحلة الكلام، ولا تزال الأمور في مرحلة الوعود، ولا تزال الأمور في مرحلة الحديث عن تطبيق، خاصة ما تكلمنا عنه لجهات المناطق التجريبية ولجهات ما تكلموا عنه في جولة المفاوضات. لكن في شكل عام سوف يتكئ لبنان الرسمي الذي يتمسك بخيار التفاوض في واشنطن على المواقف الأمريكية، للقول أن لبنان يتعهد بما يجب أن يتعهد به، وللقول أنه يقوم بما يجب أن يقوم به، ولكن على إسرائيل أن تقدم أيضا في المقابل، على الرغم أن الفريق المناهض للدولة في لبنان أو فريق حزب الله وأفرقاء آخرون يميلون إلى منطقة الوسط، يقولون أن الدولة اللبنانية بهذه التفاوض في واشنطن لم تحقق شيئا عمليا حتى الساعة. أما من جهة حزب الله فهو أساسا يراهن على القتال في الميدان لمحاولة استنزاف الاحتلال الإسرائيلي، ويراهن في شكل خاص وقالها علنا إنه يراهن على مسار إسلام أباد، لبل أن المعلومات تحدثت عن مشاركة ممثلين لحزب الله مع الوفد، بالتواصل مع الوفد الإيراني للوقوف عن كثب على الترجمات العملانية والميدانية لهذه الاتفاق. لذلك أيضا حزب الله سوف يتمسك بكل قوة، سواء بالقتال في مواجهة إسرائيل، وهو تمكن حتى الساعة من صد الهجمات الإسرائيلية على كفر تبنيت وعلى مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية، وسوف يتمسك بالحلف مع إيران، للقول إن هذا الحلف وإيران هي التي أيضا أثرت على المفاوضات بالنتيجة وبالخلاصة وبما قامت به مع الولايات المتحدة، وأوصلت أولا إلى معادلة وقف الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويمكن أن تساهم في وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ومن ثم التوصل إلى انسحاب إسرائيلي، مع العلم أن مسار الانسحاب النهائي والكامل، نعم هذا يحتاج إلى مسار طويل، وسوف يكون لبنان بالشق الرسمي وبشق حزب الله أمام مرحلة جديدة من الضغوط الإسرائيلية، سواء كانت عسكرية متقطعة وسواء على مستوى التفاوض، لأنه في النتيجة هناك خطر في أن تتحول هذه المنطقة، ما يسمى الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء أو الحزام الأمني وما شابه من تسميات إسرائيلية، إلى منطقة حرب استنزاف لا أحد يعلم كم ستدوم. لذلك الأمور كما قلت الآن الكرة في الملعب الأمريكي لبنانيا، بمعنى كيف ستترجم الولايات المتحدة حديثها عن وقف إطلاق النار وعما تريده للبنان من ضمن مشروعها لكل المنطقة ولهذا التفاهم الاستراتيجي. هذا منعطف كبير ما يحصل بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام 1979 ويعيد رسم المشهد الإقليمي. طيب لبنان كيف سيكون ضمن هذا المشهد الكبير؟ يعني اللبنانيون يعولون على أنه سوف يتجه إلى استقرار وإلى هدنة وإلى الخروج من حال الحرب، ولا يمكن للولايات المتحدة ولا للرئيس الأمريكي أن يتنصلا من الوعود. يعني كيف سيكون للولايات المتحدة مصلحة وليس فقط مصداقية بأقوالها، مصلحة من ضمن هذه الرؤية للبنان، ضمن رؤيتها للأمن على الساحل يعني شرق البحر الأبيض المتوسط ورؤيتها لتداعيات هذا المنعطف الكبير في صياغة المشهد الإقليمي الذي ليس إيران فقط التي خاصمت الولايات المتحدة وجاتها على مدى عقود، بل المحور الكبير المتكون من هذه القوى الإقليمية من تركيا إلى السعودية إلى باكستان وقطر ومصر الذي يتقاطع مع إيران في أمور كبيرة وأولها تحقيق الاستقرار من ضمن هذا المشهد العربي والإقليمي الكبير.
1: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصادر ما ذكرته زميلتنا نجوان سمري قبل قليل أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أمر برفع مستوى التأهب في كل أنحاء إسرائيل. كما قالت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر إن جلسة المجلس الوزاري المصغر اليوم ستعقد بملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران. إذن تأهب إسرائيلي خشية إطلاق صواريخ من إيران. سيدة نجار مرتضوي، الرئيس الإيراني من جانبه قال إن قرار مجلس الأمن القومي هو المعيار المعتمد وقد توصل لقناعة بوجوب متابعة مسار المفاوضات. هل يمكن أن ترد إيران اليوم على إسرائيل وتستمر بالمفاوضات أم أنها ستتخلى عن فكرة الرد؟
4: يبدو وكأن هذا سيحدث بالتوازي. خاتم الأنبياء والذي مقر خاتم الأنبياء الذي قال إن هذا الهجوم الإسرائيلي لن يمر من دون رد، وهذا يعني هذا سيتماشى مع ما حدث في الأسبوع الماضي عندما حذرت إيران من أن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية سيكون رد بالمقابل من إيران. طبعا بيروت هي الخط الأحمر، إذن هم يكررون أن بيروت هي الخط الأحمر. أيضا هناك الهجوم العين بالعين والرد الانتقامي، مع ذلك قد تستمر المفاوضات، ربما سيتكرر هذا، ستكون هناك استمرارية في المفاوضات مع إمكانية الرد الإيراني على الهجوم. لكن في جوهر كل هذا هو نتنياهو، ماذا يريد؟ هل هو يريد فصل مسار لبنان عن إيران؟ هل هو يريد إيقاف المسار برمته أم فصل لبنان عنه؟ هذا هو جزء من المعادلة. إذن هي من جهة بين إيران وبين إسرائيل، لكن ليس بينهما طبعا تفاوض مباشر. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يعني له كثيرا تفاصيل ما يحدث في لبنان، لكن هو فقط يركز على مدى إبراز هذا الخط الأحمر من جانب إيران وإلى أي مدى تصر إيران على جعل لبنان جزءا من المعادلة وأيضا الضغط على نتنياهو. منشوره أشار إلى ذلك، قال الهجوم الإسرائيلي ما كان ينبغي أن يحدث وما إلى ذلك، وهذا قد يؤخر على الأقل محادثات السلام ويخلق المزيد من العراقيل، لكنه لن يخرجها تماما عن مسارها. لا أعتقد ذلك. الأمر لا يتعلق بحزب الله فقط، الحكومة اللبنانية تشكو من انتهاكات إسرائيل لوقف اطلاق

0: النار أثناء مفاوضاتها معها. إذن كلها الأمور تحدث متزامنة.
1: سيد كونستانتين، أمام حماسة ترامب التي بدت واضحة في منشوره اليوم للتوقيع على مذكرة التفاهم اليوم، وأمام التسريبات الإيرانية باحتمال تأجيل التوقيع ربما لثلاثة أيام، كيف يمكن أن يتعامل الرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي مع احتمال تأجيل التوقيع؟
0: أعتقد أن بيت القصيد هنا هو أن الرئيس يريد لهذا الاتفاق أن يوقع، وأن يوقع عاجلا وليس آجلا. وطبعا هناك احتمال أن ينهار حتى نتأكد من إتمامه، وكلما حدث في وقت أبكر كلما زادت احتمالات عدم انهياره. إذن طبعا إذا كان هناك سبب يدعو إلى التأخير ليوم أو يومين، ما زالت حماسة الرئيس قائمة وتبقى كذلك. لكن علينا أن ننظر إلى المنظور التاريخي بعد عام من الآن أو بعد 10 أعوام، هل سيهمنا أن لو أن الاتفاق وقع اليوم أو يوم الاثنين أم لا؟ الكل يريد العمل من أجل السلام. لو تأخر الوقت يومين في عمر الزمن، هذا وقت زمني قصير جدا
1: للتاريخ. نعم، ولكن ربما ترامب قد يفضل أن يوقعه يوم عيد ميلاده. عبد القادر فايز، أختم معك بسؤال أخير، هل نحن أقرب للتوقيع على مذكرة التفاهم أم أن ما زلنا في مرحلة بانتظار الخطوة الأخيرة؟
2: نصف الخطوة الأخيرة ممكن أن نقول، بمعنى أنها بالنسبة لطهران ما يجب أن يحدث للذهاب إلى مذكرة التفاهم حدث. هناك بعض الملاحظات صحيح، وهناك بعض التفاصيل الأخرى صحيح. وجود الوفد القطري في العاصمة الإيرانية طهران دعيني أقول للقيام بما يمكن أن يوصف الخطوة الإخراجية الأخيرة التي لها علاقة مثلا بالأموال المجمدة، لها علاقة بقضايا معينة. كل هذا الكلام يشي بأننا صحيح قريبون جدا من مذكرة التفاهم. كلما طال أمد التوقيع كلما كانت المساحة أمام من يريد أن يضرب هذه المذكرة موجودة. لذلك القول بأننا قريبون، نعم قريبون، ولكن كيف تريد إيران أن تخرج هذه المذكرة؟ هذا يحتاج إلى كلام كثير. البعض يرى بأن إيران ليس من الأهمية أن نقول بأن إيران توقع اليوم وهو عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذا مهم جدا بالنسبة لإيران. لماذا؟ لأن الرئيس ترامب هو من أمر على الأقل وفق المنظور الإيراني باختيال عدد كبير من القادة في إيران، من بينهم رأس هرم السلطة علي خامنئي المرشد في إيران. قبل ذلك نتذكر معا 2020 قاسم سليماني في العراق. لذلك التيار المعارض سيقدم ذلك على أنه هدية لمن فعل ذلك بإيران في يوم عيد ميلاده، ليس تفصيلا بالنسبة لإيران. أحيلك إلى قضية أخرى، يوم أمس إيران أعلنت بأنه في 4 و5 من الشهر المقبل ستشيع المرشد علي خامنئي في عموم المدن الإيرانية. في ذات اليوم ستحتفل الولايات المتحدة الأمريكية ب 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. لعبة التواريخ والتواريخ المضادة حاضرة في المشهد، ولكن إذا ما وضعنا كل ذلك جانبا، العقل المركزي الاستراتيجي في إيران ذاهب باتجاه إعلان قبوله لمذكرة التفاهم. لذلك التوقيع هو المرجح الأكثر حقيقة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. منذ اندلاع الحرب في إيران قبل أكثر من 3 أشهر، لا يزال مضيق هرمز عنوانا بارزا في الميدان السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران. صهيب العصا يقربنا أكثر من المشهد الميداني في المضيق خلال الفترة الماضية.
3: من هنا يمر جزء كبير من طاقة العالم، ومن هنا أيضا تعبر مئات السفن كل أسبوع. هذه المياه الضيقة تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق توتراً على وجه الأرض، بين انتشار عسكري إيراني وحشد أمريكي متزايد وسفن تجارية تنتظر المصير. أكثر من مرة قالت إيران إنها لم تغلق المضيق رسمياً، لكنها نشرت أدوات ضغط متعددة. كل ما يمر من هنا يقع تحت المراقبة. على طول الساحل الإيراني تنتشر صواريخ مضادة للسفن. استهداف السفن لا يتطلب الخروج إلى البحر، بل يمكن تنفيذه من اليابسة. في البحر تعتمد طهران على زوارق الحرس الثوري السريعة، بدلاً من قطعة بحرية ضخمة عشرات الزوارق من اتجاهات مختلفة. التهديد لا يأتي من السطح فقط، في العمق أيضاً غواصات مصممة للعمل في المياه الضحلة. ثمة سلاح آخر بيد الإيرانيين وهو الألغام البحرية. في الجهة المقابلة حشد أمريكي متزايد تقوده حاملة طائرات، ليست مجرد سفينة بل قاعدة جوية عائمة. حول الحاملة مدمرات مزودة برادارات بعيدة المدى، مهمتها مراقبة المجال البحري والجوي واعتراض أي تهديد محتمل. في العمق غواصات هجومية أمريكية، وفوق الجميع شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة. النتيجة بحر مزدحم بالسلاح. أي خطأ في الحسابات قد يتحول إلى أزمة أكبر. أهمية المضيق لا تقاس بعرضه بل بما يمر عبره. كل يوم يمر عبر هذا المضيق ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط. يمر أيضا عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال عالميا. قبل الأزمة كان يعبر المضيق ما بين 125 إلى 140 سفينة يوميا. مع تصاعد التوتر تراجعت هذه الحركة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأيام إلى أن انخفض العدد إلى نحو 10 سفن فقط. بدأت السفن بالانتظار. تحدثت تقديرات عن أكثر من 600 سفينة متضررة، وفي بعض المراحل أكثر من 1500 سفينة. خلف هذه الأرقام هناك بشر. أكثر من 20,000 بحار وجدوا أنفسهم وسط أزمة دولية، ينتظرون التعليمات، يراقبون الأخبار، يتابعون حركة الملاحة ساعة بساعة. الكلفة لا تتوقف عند التأخير. قبل الأزمة كانت كلفة التأمين البحري لا تتجاوز 0.1% من قيمة السفينة. مع التصعيد الأخير قفزت هذه النسبة إلى 1%، ثم إلى 2.5%. في حالات استثنائية وصلت هذه النسبة إلى 10% من قيمة السفينة. بين هذه القوة العسكرية وتلك تقف السفن التجارية في المنتصف، تحمل النفط والغاز والبضائع إلى العالم. لهذا فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يبقى في مضيق هرمز، ممر بحري صغير لكن تأثيره يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. مع كل هذه التفاصيل التي يشعر بها الناس، ثمة عيون تراقب تحولات أعمق بكثير.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتداعيات القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وانعكاساته على التوقيع المرتقب لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. في آخر المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية ما كان يجب أن يحدث، لا سيما في هذا اليوم الذي وصفه بالمهم. وأضاف ترامب أن إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له، وأنه ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى بأي مكان في لبنان. وقال إن واشنطن قريبة جدا من اتفاق سيجلب السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى كل الأطراف أن تتراجع وتخفض التصعيد. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه لا يتوقع أن يؤدي قصف الضاحية لعرقلة الاتفاق، وأن السؤال هو متى سيتم التوقيع على الاتفاق وليس ما إذا كان سيوقع أو لا. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن القصف الإسرائيلي لبيروت أثبت أن واشنطن لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو أنها لا تقدر على ذلك، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي إذا لم تكن لدى واشنطن الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتها. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد 3 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في الضاحية ردا على استهداف الحزب شمال إسرائيل. داخليا في إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن قرار مجلس الأمن القومي هو المعيار المعتمد، وقد توصل لقناعة بوجوب متابعة مسار المفاوضات. وأضاف أنه من المؤسف أن يواجه أشخاص يعملون ضمن مهام رسمية وبهدف صون المصالح الوطنية اتهامات بالخيانة. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، وستنضم إلينا في الاستوديو بعد قليل أيضا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أرحب بكم جميعا، وأبدأ مع وجد وقفي من واشنطن. وهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللهجة الشديدة التي يخاطب فيها مرة أخرى نتنياهو. قبل أن تفصلي فيما قاله ترامب، ننوه بهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة شمالية إسرائيل وتفاصيل قيد الفحص. تفضلي وجد.
5: نعم، إذن يعني منشور غاضب من الرئيس ترامب ولهجة تصعيدية ضد نتنياهو وحكومته، وكذلك هي تصل حقيقة لدرجة التوبيخ جراء الهجوم الذي ما كان ينبغي له أن يحدث، الهجوم الإسرائيلي، وهذا ما يقصده الرئيس ترامب على الضاحية الجنوبية في بيروت. بدا الرئيس ترامب غير راض عن هذا الهجوم، خاصة وأنه لا يتلائم مع حجم الهجوم الذي شن على إسرائيل، كما كتب الرئيس الأمريكي، حيث قال إن الهجوم الذي شن ضد إسرائيل كان صغيرا جدا وغير مهم. وأكد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاق سلام للمنطقة برمتها بما فيها لبنان. وطالب الرئيس ترامب بحزم شديد إسرائيل بالكف عن مهاجمة سائر لبنان، كل لبنان، أي بما في ذلك جنوبي لبنان وليس فقط بيروت. وأيضا طالب حزب الله بالتوقف عن مهاجمة إسرائيل. الرئيس ترامب أكد بأن الأطراف تقترب من إبرام اتفاق سلام جميل، وقال دعونا لا نفسده. ومقصود هنا حقيقة باتفاق سلام ليس فقط مذكرة التفاهم، بل ربما ما قد يليها فور التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع إيران. بمجرد التوصل إلى الاتفاق النهائي تأمل إدارة ترامب بأن يتم إحلال سلام إقليمي موسع، حسب ما قال لنا مسؤول أمريكي في الإدارة الأمريكية. طبعا بالنسبة لمذكرة التفاهم، الملفت بأن الرئيس ترامب الذي بنفسه أعلن في منشور سابق أمس بأن التوقيع بين الولايات المتحدة وإيران سوف يتم اليوم، لم يأتي على ذكر التوقيع. ولكن وزير الحرب الأمريكي أكد بأن الهجوم الإسرائيلي لن يؤثر على سير عملية التوقيع على الاتفاق، ولكنه في الوقت نفسه تساءل عن توقيت الاتفاق، وقال نحن لا نتحدث عما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق، بل عن توقيت الاتفاق. إذن مما يبدو من التصريحات الأولية قد لا يحدث التوقيع اليوم وقد يحدث، ونحن تواصلنا بدورنا مع البيت الأبيض ومكتب نائب الرئيس الأمريكي لمعرفة ذلك، وما زلنا بانتظار الرد، لأن البيت الأبيض حتى الآن لا يجيب على تساؤلات كل الأجهزة الإعلامية هنا.
4: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من واشنطن، وتبقينا دائما في متابعة كل ما يمكن أن يرشح من الجانب الأمريكي مع هذه الساعات التي تفصلنا إما عن إعلان بالفعل مذكرة تفاهم أو إرجاء الأمر. انضمت إلينا الآن نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. ونجوان، كما قالت وجد، توبيخ، وسبقه أكثر من ذلك خلال هذا الشهر. كيف يمكن وصف موقف نتنياهو الآن بالنظر لما يقال إسرائيليا؟
6: كان بالإمكان أن نقول بأن هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية كان عبارة عن تحدي من قبل نتنياهو للإدارة الأمريكية، لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين نقلت هذا اليوم، سواء كان هيئة البث الإسرائيلية وكذلك القناة الإسرائيلية 12، بأنه تم التنسيق مع الإدارة الأمريكية وكذلك مع قيادة الجيش الأمريكي الوسطى قبل تنفيذ هذه العملية في الضاحية الجنوبية. عادة هناك تجنب من قبل هذه الحكومة، لا سيما من قبل نتنياهو، لأي صدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في بعض الأحيان يقولون تم التنسيق مع الإدارة الأمريكية ويخرج ترامب وينفي ذلك فيما يتعلق بلبنان وكذلك في إيران في مرات سابقة أخرى، لكن في نهاية الأمر هذا ما يقال في الجانب الإسرائيلي. إسرائيل قد لا تقدم ربما على تنفيذ مثل هذه العملية في الضاحية الجنوبية وفي هذا التوقيت الحساس بالذات دون تنسيق مع الجانب الأمريكي، وبالتالي نتنياهو بعد الضربة في لبنان نشر تهنئة للرئيس ترامب في حسابه ليهنئه بعيد ميلاده، وبالتالي أراد أن يرسل رسالة بأن الأمر منسق، لا توجد أي خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن هذا الهجوم تحديدا. لكن من الواضح بأن هذا الهجوم له رسائل عدة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. أولا الوضع الإقليمي مع إيران، وأيضا الوضع مع لبنان مستقبلا. من الواضح بأن إسرائيل تريد أن تقول إنه حتى وإن تم فرض وقف لإطلاق النار مع لبنان ضمن الاتفاق بين طهران وواشنطن، هي تريد ربما أن تحافظ على ما يوصف إسرائيليا بحرية عمل عسكري تماما كما كان عليه الحال بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر عام 2024. إسرائيل واصلت عملياتها العسكرية وإن كانت بوتيرة مختلفة، لكن الهجمات ضد ما كانت تقول إنه ضد حزب الله استمرت حتى خلال فترة وقف إطلاق النار لعدة أشهر، وهذا ما تريد ربما أن تقوله وأن تفرضه في هذه المرحلة أيضا، بالإضافة إلى مساعي حثيثة في محاولة إما لتخريب التوقيع على هذا الاتفاق أو على الأقل للتأثير عليه، لأنه يوم أمس كان هناك أكثر من مسؤول إسرائيلي تحدث مع وسائل إعلام إسرائيلية وقال على ضوء إعلان الرئيس ترامب بأنه سيتم التوقيع على هذا الاتفاق اليوم بأن إسرائيل فقدت قدرتها على التأثير على الرئيس ترامب وبالذات نتنياهو، وبالتالي هذا اعتبر انتقادا لاذعا لنتنياهو، وبأن إسرائيل لا تملك أيضا قدرة على اتخاذ قرارات أمنية لها علاقة بالأمن القومي الإسرائيلي، وأن رئيس ترامب والإدارة الأمريكية هي التي تقرر فيما يتعلق بإيران ولبنان عن إسرائيل.
4: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أذهب إلى طهران وعدنان البوريني. أيضا عدنان تابعنا تصريحات قليباف و ما تعكسه أيضا فيما يتعلق بمخاوف إيرانية لطالما عبر عنها، ولكن هل هناك ما يؤشر إلى أن مذكرة التفاهم حتى الآن هي في إطار الأمر الذي سينجز بشكل أو بآخر؟
7: قيد الإنجاز بحسب التصريحات على الأقل غير الرسمية التي تأتي من مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض وتصريحاته لوكالة فارس عندما تحدث عن أن هذه المذكرة الآن قيد البحث في الدوائر اتخاذ القرار هنا في إيران، وأن بحث هذه النقاط مستمر مع ملاحظات، وبأن وفدا قطريا هنا في طهران تسلم له الملاحظات، وبأن تبادل الرسائل عمليا هو قيد الإنجاز. هذا على الأقل فيما يتعلق بالإطار الظاهري فيما يتعلق بالإنجاز مقترح مذكرة التفاهم. عمليا المخول بالإعلان هو مجلس الأمن القومي الإيراني، وهو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بهذه المذكرة، طبعا بعد موافقة المرشد الإيراني الإيراني على هذا المقترح في حال وافق عليه مجلس الأمن القومي الإيراني. هذه المذكرة عمليا بحثت من قبل لجنة مصغرة ابتداء ثم رفع الأمر إلى اللجنة العليا، ولذلك عمليا طهران ترقب ما يحدث فيما يتعلق ببنود المذكرة بدقة شديدة ميادة. عندما نرى هذا المشهد في لبنان نستمع لهذه التصريحات من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وهو كبير المفاوضين بطبيعة الحال، يتحدث عن أن ما يحدث في لبنان هو دليل على أن واشنطن لا تملك لا الإرادة ولا القدرة لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها، ويقول بأنه إذا لم تمتلك واشنطن الإرادة والقدرة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات فإنه لا يمكن المضي قدما في المسار الدبلوماسي، ولكنه يذهب أبعد من ذلك في إشارة إلى التواطؤ عندما يقول إن لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيء باتت قديمة، في إشارة إلى أن واشنطن عمليا تحاول استخدام ملف لبنان، وهذا تصريح أيضا مباشر له عندما قال إنه لا يمكن استخدام الوضع في لبنان لدفع طهران لتقديم تنازلات في المفاوضات. نقطة تنفيذ الالتزامات، حدوث هدوء في لبنان، كل هذه النقاط هي جزء من مسعى إيراني أساسي أيضا ميادة، نتحدث عن محاولة تسويق هذا الاتفاق داخليا هنا في طهران دون حدوث إنجاز حقيقي، فإن السلطة هنا في إيران تواجه عقبات في هذا الأمر، خصوصا أن هناك إشارات قوية عن خلافات أو معارضة تيارات معينة للاتفاق وللتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم قبول بهذا المسار، ولكن هذا لا ينفي أيضا أن هناك محاولات عديدة من خلال التصريحات الآتية من الرئيس الإيراني من المسؤولين بل وحتى من الحرس الثوري الإيراني عن ضرورة الاستماع إلى كلمة المرشد وعن ضرورة الاستماع إلى كلمة مجلس الأمن القومي الإيراني باعتباره المخول عمليا باتخاذ القرار فيما يتعلق بهذا الاتفاق والوصول إلى مذكرة تفاهم عمليا تؤسس لمسار دبلوماسي يفضي إلى اتفاق أوسع عبر الدبلوماسية.
4: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني من طهران. مشاهدينا في هذا الخبر العاجل، أكسيوس ينقل عن ترامب أن توقيع الاتفاق مع إيران يسير وفق الخطة لهذا اليوم رغم القصف الإسرائيلي لبيروت وتهديد طهران برد. نذهب إلى مرجع عيون في جنوب لبنان والمشهد اللبناني عموما معك كارمن جوخدار ابتداء من الضاحية الجنوبية.
8: اليوم كان التصعيد في ذروة جديدة بعد أسبوع من قصف الضاحية، تكرر القصف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية بالتحديد في منطقة الغبيري ما أدى إلى سقوط 3 شهداء و16 جريحا وفق وزارة الصحة اللبنانية، ولكن الغارات لم تقتصر فقط على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن كان جنوب لبنان أيضا في عين الاستهدافات الإسرائيلية بالغارات، آخرها كان باتجاه الدوير في قضاء النبطية والقصيبة وبلدة التبنين في القطاع الأوسط كانت قد استهدفت. الجنوب كان اليوم استهدف بالمسيرات بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية وأيضا بمرابض المدفعية التي ما زالت حتى اللحظة تطلق قذائفها باتجاه البلدات الجنوبية، وقبل قليل كانت تطلق القذائف الحارقة والمضيئة باتجاه مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية، هذه المنطقة التي تشكل عنوانا أساسيا في الميدان. علي الطاهر، يحمر الشقيف، زوتر الشرقية، كل هذه المنطقة تذكر في بيانات حزب الله خلال الأيام الماضية في إطار عملياته التي يستهدف من خلالها تجمعات الجنود وألياتهم في تلك المنطقة. عنوان آخر في الميدان هي مجد الزون في القطاع الغربي في قضاء صور، حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي هناك، يستهدف مواقع عسكرية في الناقورة وشمع، بالإضافة إلى عمليات في القطاع الشرقي حين يتحدث عن الطيبة والقنطرة وهذه المناطق التي تشكل خطوط الإمداد بالنسبة للقوات المتقدمة ومرابط المدفعية المستحدثة التي ثبتتها هذه القوات في عدد من البلدات في جنوب لبنان، كما يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هذا المشهد المعقد مرتبط ولصيق بما جرى اليوم في الضاحية، وأيضا جزء من مشهد يتشكل في إطار التفاوض في باكستان وإمكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم. لبنان كان يعول على انعكاسات لهذا التفاهم بين طهران وبين واشنطن، وكان تحدث عن هذه الجزئية رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال أنه سيكون لها انعكاسات على لبنان وهي ستنعكس على الأرض في لبنان، ولكن لبنان الرسمي يؤكد على لسان رئيس الحكومة ورئيس أيضا الجمهورية أنه من يمسك بزمام المبادرة والتفاوض المباشر من خلال الجلسات التي يعقدها مع إسرائيل في واشنطن. جلسة مقبلة بعد أيام قليلة ستكون الجلسة الخامسة في إطار هذا التفاوض، ولكن إزاء هذا المشهد يسعى ويقرأ في لبنان أن هناك سعيا لتأكيد من قبل حزب الله اللا عودة إلى ما كان يجري قبل 2 مارس ناحية حرية الحركة والاستهدافات الإسرائيلية. أيضا كان هناك تأكيد من قبل حزب الله من خلال نوابه بأنه أبلغ من قبل الإيرانيين أن لبنان مشمول بهذا الاتفاق وإسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة الانعكاسات التوافق في طهران وبين طهران وواشنطن لم تتضح حتى اللحظة في لبنان، ومآلات المشهد ما زالت معقدة خاصة بعد قصف الضاحية.
4: شكرا جزيلا لك من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدر. وبشأن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مراسلنا حسان مسعود أعد التقرير التالي.
9: استهداف في توقيت حساس تتعرض له الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه المرة هنا في منطقة الإغبيري، حيث نشاهد هذا الاستهداف الذي جرى لمبنى سكني تعرض فيه طابقين لغارة بعدد من الصواريخ من طائرات حربية نفذت هذا الهجوم في وضح النهار. هذه الغارة أدت لعدد من الشهداء والجرحى. أشارت فرق الدفاع المدني اللبناني إلى أنها انتشلت 3 من الشهداء و6 من الجرحى في هذه الهجمة الصاروخية بغارة طالت هذا المبنى الذي نشاهده في هذه الأثناء، والذي أدى إلى دمار كبير في داخل المبنى وكذلك أيضا في عدد من المتاجر والمباني المحيطة بالمبنى. هذا الشارع الذي نراه هنا هو شارع حيوي، وهو يتوسط المنطقة المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، يربط مدينة بيروت بالضاحية الجنوبية. كان يعبر منه السكان والعابرين في هذه المنطقة في ظل كانت أجواء تسود في هذه المنطقة في الضاحية الجنوبية وفي مدينة بيروت، تشير إلى تحييد الضاحية الجنوبية والمدينة من الاستهداف، وذلك في ظل الجهود الدولية وترقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. لكن هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد، وليس هذا الاستهداف وحده إنما أيضا سلسلة من الخروقات كان آخر هذه الخروقات في 7 يونيو الماضي. هذا الاستهداف هنا في الضاحية يعيد تشكيل مشهد جديد على الساحة الداخلية في لبنان وعلى الساحة الدولية كذلك. حسن مسعود، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: أرحب بضيوفنا من ميامي السيد كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الإعلامي والكاتب السياسي السيد راشد فايد، وسينضم إلينا من بيروت السيد عباس فنيش الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك سيد كينيث، وهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنشور الذي حمل لهجة توبيخية مجددا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هل يمكن القول أننا في هذه اللحظة بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخوف بالفعل من مغامرة نتنياهو من أجل مصالح إسرائيل على حساب الولايات المتحدة؟
10: شكرا على استضافتي مجددا. نعم، الرئيس ترامب قلق، أعتقد أنه أدرك أن المفاوضين الأمريكيين سمحوا لإيران على ربط كافة الجبهات ووحدة الساحات ووقف إطلاق النار في كل الجبهات، فإن ذلك يسمح لنتنياهو بأن يكون له النقد، حق النقد، وأن يدعي بحق الدفاع عن الذات في وجه حزب الله. وحزب الله واصل إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، بما يعطي نتنياهو ذريعة لمهاجمة حزب الله، ليبدو ذلك على أنه انتهاك للتفاهم والاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نتنياهو عنده نوع من حق النقد فيما يتعلق باتفاق الأمريكي الإيراني، والرئيس الأمريكي يريد المضي قدما بهذا الاتفاق، يريد فتح المضيق. القوات الأمريكية فتحته جزئيا في إطار العملية التي تحدث عنها الرئيس، لم يفتح المضيق بشكل كامل بل هو مفتوح جزئيا. يريد الرئيس ترامب أن يمضي قدما بالاتفاق وأن تبدأ المحادثات حول الاتفاق النووي، كي يقول أنه دخل في الصراع وقد حقق هدفه بأن لا يكون لإيران سلاح نووي. وإذا ترامب قلق من قدرة نتنياهو على عرقلة الاتفاق.
4: هذا الخبر العاجل الآن، ترامب يقول لفوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، وهذا تأكيد أيضا على أنه يراد لهذه المذكرة أن تخرج اليوم تحديدا للعلن. واصل معك دكتور كينيث في جزئية متعلقة بما طرحته من تساؤل: هل بالفعل بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكبح جماح نتنياهو، أن يضع حدا لمغامرته، وهو ما يطرحه الجانب الإيراني بالفعل من تساؤلات على لسان قليباف؟
10: ليس صحيحا، لا يمكن للرئيس ترامب أن يكبح جماح نتنياهو. حزب الله يعتبر تهديدا جوهريا لوجود إسرائيل، انضم إلى حروب كثيرة، انضم إلى حماس في حربها في أكتوبر، وانضم إلى إيران في حرب الغضب الملحمي. والجمهور الإسرائيلي ليس فقط نتنياهو يرون في حزب الله تهديدا وجوديا، ويرون ضرورة الدفاع عن الذات. الدولة اللبنانية لم تقرر خوض الحرب مع إسرائيل، حزب الله قرر ذلك، وهذا غير مشروع وغير قانوني بوجهة نظر إسرائيل. نتنياهو سيواصل معاقبة حزب الله إلى حين نزع سلاحه، وإذا لا يمكن للسيد ترامب أن يوقف نتنياهو في هذا السياق. لا.
4: واصل أيضا في الوقوف على هذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا في تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز، يقول: طلبت من نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات في لبنان، وقال أيضا: سأطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكما ذكرنا قبل قليل، يقول أيضا أنه يعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو ثلاث ساعات. إذن لدينا تصريحات تتوالى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكلها تصب في ذات الاتجاه المتعلق بإعطاء كل ما يؤشر على أن هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها بالفعل. واصل مع ضيوفنا وأذهب إليك سيدة نيجار مرتضوي. هذه تأكيدات مهمة يرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس فقط لنتنياهو لكن أيضا للجانب الإيراني، بأنني ماض في هذه المذكرة. هل هذا يعالج مخاوف إيران؟
10: نعم بالفعل، يبدو وكأن الرئيس ترامب يتطلع إلى إنجاز الاتفاق والتوقيع على مذكرة التفاهم. إنما علينا أن نتذكر أنه فعل ذلك من قبل، قال حوالي 40 مرة أنه اقترب من التوقيع على الاتفاق، وحدد مهل زمنية لاحقا هذا الأسبوع بعد عدد من الأيام. لا أرى أي مؤشرات في إيران إلى أنه سيتم التوقيع بعد بضع ساعات، علينا أن ننتظر لنرى. وتذكر أن الليل قد حل في إيران، إنما ما حصل في لبنان في الهجوم على الضحية هو استهداف للدبلوماسية وللاتفاق، وهذا اختبار للرئيس ترامب. فإيران قالت أن الخط الأحمر هو الهجوم على الضاحية الجنوبية، والآن قد ترد. الاختبار هو لنرى إن كان الرئيس ترامب يرغب بالاتفاق بما فيه الكفاية للضغط على نتنياهو لوقف الهجمات ومن أجل إدراج لبنان في هذا الاتفاق. لأن إيران لن توافق على الاتفاق إن لم يحصل ذلك، أو أن ترامب سيسمح لنتنياهو بمواصلة التخريب. هدف بالنسبة لنتنياهو ينطوي على بعدين: أولاً وقف الاتفاق بالكامل إن استطاع، وقد فعل ذلك من قبل في حالات كثيرة، وإن تمكن سيحاول فصل لبنان عن هذا الاتفاق، ولكن ذلك لن يكون مقبولا بالنسبة للجانب الإيراني، ويعود إذن لواشنطن وللرئيس ترامب. هو في مثلث إيران وإسرائيل لا تتواصلان، ولكنه قادر على الضغط من أجل المضي قدما بالاتفاق.
4: سعود إليك، تتوالى الأخبار العاجلة، ويقول أيضا الرئيس ترامب: إذا تم توقيع الاتفاق الليلة فسأصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران. عادت معنا وجد وقفي مراسلة الجزيرة من واشنطن لتضعنا في تفاصيل هذه التصريحات التي تتم الآن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز.
11: يعني واضح بأن الرئيس ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال اتصال أجراه معه اليوم، هذا ما ذكره الرئيس ترامب لكل من فوكس نيوز وكذلك أكسيوس، بأنه أجرى اتصالا مع نتنياهو ووبخه خلاله بأشد

0: اليوم. الرئيس ترامب أكد لمراسل فوكس نيوز بأن التوقيع سوف يتم اليوم خلال ساعتين أو ثلاث، وبأنه أكد على نتنياهو أن لا يهاجم لبنان، وكذلك قال لهما بأنه سيتواصل مع إيران، أو الإدارة الأمريكية ستتواصل مع إيران للطلب منها بأن لا ترد على الهجوم الإسرائيلي لأنه لن يتكرر. واضح بأن الرئيس ترامب كما توقعنا في المداخلات السابقة، واضح بأنه لم يكن ممتنا من هذا الهجوم الإسرائيلي، خاصة وأنه يأتي كما قال الرئيس ترامب في منشوره اليوم بعد علمه بهذه الهجمات، بأنه يأتي في يوم خاص جدا حسب ما قال الرئيس ترامب. لم يوضح قصده، ولكن هو خاص لأنه كان قد أبلغ الجميع بأن الاتفاق على التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم اليوم، وخاص ربما أيضا لأسباب شخصية متعلقة بالرئيس ترامب، لأن اليوم هو ذكرى ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبدو أن ما زاد من انزعاجه من أن هذا الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وتخوفه من أن يؤثر على سير مذكرة التفاهم، ربما أيضا أن نتنياهو أهداه هذا الهجوم في يوم خاص كهذا. يعني واضح بأن الرئيس ترامب ليس ممتنا أبدا من أفعال نتنياهو، والاتصال بينه وبين الرئيس ترامب ونتنياهو كان متوترا جدا، وقام بتوبيخه بأشد العبارات، والرئيس ترامب بنفسه كفل أن لا تهاجم إسرائيل مجددا لبنان حسب ما أبلغ كما قلنا كل من فوكس نيوز وكذلك أكسيوس، لأنه يريد لمذكرة التفاهم أن تتم، ويريد لهذا التوقيع أن يتم، وأكد بأنه بمجرد توقيع مذكرة التفاهم الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار عن إيران، وهذه تبدو جزرة قدمها الرئيس الأمريكي لطهران لتذكيرها بما يمكن أن تحصل عليه إيران بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، فتح المضيق بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وهذه ربما مقدمة الرئيس ترامب للتواصل مع إيران للطلب منها عدم الرد على هذا الهجوم الإسرائيلي اليوم على لبنان.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، وتبقين معنا في متابعة هذه التصريحات المتوالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعود إليك سيدة نيجار، بالفعل فيما يتعلق بربط التوقيع على المذكرة برفع الحصار، وكانه عربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى أنه قال أنه سيطلب من إيران عدم الرد على هذا التصعيد الإسرائيلي. هل يمكن بالفعل أن تحسب إيران الأمر من منظور آخر، من زاوية أخرى، وهي الاستفادة من هذا المشهد وهذا الموقف بين ترامب ونتنياهو في المضي قدما؟
2: أشك في ذلك، لأنه مجددا هذا خط أحمر شددوا عليه مرتين الأسبوع الماضي عندما حاولت إسرائيل مهاجمة بيروت. أرسلت إيران إنذارا لترامب قالت فيه أن بيروت خط أحمر، ونتنياهو هاجم بيروت يوم الأحد وردت إيران. في التفكير الاستراتيجي والسياسي في إيران هم يعتبرون أنهم برهنوا عن ضبط النفس وعن تقديرهم للدبلوماسية في سياق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولذلك يعتبرون أن الحرب عادت إليهم، وأن العقيدة لذلك تغيرت في طهران. سياستهم هي إن كان هناك تصعيد سنرد بتصعيد مقابل، وإن كان هناك هجوم سنرد بهجوم مقابل. لكنهم تسامحوا مع الهجمات في جنوب لبنان، ولكن بيروت خط أحمر، ولن يسمحوا لنتنياهو بالتمادي. كيف سيكون الرد وما هو شكله لست متأكدة، إنما من التصريحات ومن السياسة أعتقد أنهم سيردون، وسيحاولون معرفة إن كان ترامب سيوقف نتنياهو عند هذا الحد أو أنه سيتركه يخرب الاتفاق. وهنا ينبغي أن أذكر أنه ليس فقط حزب الله، ولكن الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية أيضا ينتقدون انتهاك نتنياهو لوقف إطلاق النار في إطار محادثات واشنطن، وهنا هناك الكثير من الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو في إسرائيل.
1: دكتور محمد الشرقاوي، بين هذه الاستماتة الأمريكية لإنجاح المذكرة والتوقيع عليها، وبين التشكيك الإيراني، وبين مغامرة نتنياهو، كيف ترى المشهد؟
3: خلال الساعات 24 الماضية تطور الصراع

0: وتيرة خطوة إلى الأمام، إعلان قرب التوقيع وخطوتين إلى الوراء، وأعتقد أن أحداث لبنان تؤكد هذا التراجع. ترامب يعتقد أن من السهل إقناع الإيرانيين في هذه المرحلة، وربما يتجاهل أن الإيرانيين عينهم على لبنان وعلى إسرائيل أكثر من عينهم على مزايا أو على مكاسب مذكرة التفاهم. بل الآن وصلنا إلى ما نسميه بالانسكاب الصراع أو الكونفليكت سبيل أوفر، أن أحداث لبنان خاصة استهداف الضاحية الجنوبية يصبح هو الذي يتحكم في الحرب الأصلية بين إيران والولايات المتحدة. الآن القيادة الإيرانية وإن كانت على استعداد لقبول مذكرة التفاهم وربما التوقيع عليها في الأيام المقبلة، هناك تنافر في الأزمنة السياسية، ترامب يريدها بعد ساعات، الإيرانيون يعتقدون بعد أيام وربما أكثر. المشكلة أن الوضع الآن يعني يدفع باتجاه أن القيادة الإيرانية بدأت عندما ظهر عراقجي وزير الخارجية قبل يومين أمام التلفزيون يحاول تبرير لماذا نقبل هذه المذكرة، وهناك تيار متشدد لا يريد التفاوض ولا يريد التوافق مع الأمريكيين. أعتقد أن موضوع الضاحية الجنوبية سيعزز مركز هذا التيار المتشدد، فبالتالي الآن أصبح من الصعب أكثر على القيادة الإيرانية أن تمضي قدما في قبول فكرة المذكرة. أيضا عندما يتحدث ترامب ويقول يعني أنه يطلب من الإيرانيين عدم الرد، وأنه لما يعني أو ينبغي ألا يهجم أو لا يقوم نتنياهو بهذه الهجمات، يعني خطابه أصبح نوعا من الوعد السياسي باتجاه نتنياهو وباتجاه الإيرانيين. لم أجد ترامب الذي كان يقول قبل 5 أيام إنني أنا الذي أقرر وليس نتنياهو. فباختصار من باب تسوية الصراعات، إذا كان ترامب حقيقة يريد التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، وهذا ما قلته خلال الأيام الثلاثة الماضية، عليه أن يحمي ما صار هذه المفاوضات وما صار مراسم التوقيع. ما لم يلجم إرادة وجموح نتنياهو وإسرائيل في لبنان لا يستطيع ضمان أن إيران ستجاريه في نفس المسعى. فنحن في مثلث صراع، للأسف الزاوية الإسرائيلية هي الأكثر ثقلا والأكثر تأثيرا على قضية التوازن بين طهران وبين واشنطن.
1: فيما يتعلق بهذا المشهد بين إسرائيل والولايات المتحدة الحالي وهذا السجال الآن، هل يمكن أن تستثمر فيه إيران، بمعنى أن تغير البوصلة باتجاه استثمار هذه النقطة التي يبدو فيها ترامب غاضبا جدا من نتنياهو ليس لأول مرة؟
0: هذا إذا كانت الرؤية النهائية عند أهل الحل والعقد في طهران، هل يقبلون على استكمال الصفقة مع ترامب؟ ربما قد يتغاضون إلى حد ما، بمعنى أنه يعني ربما قد يتراجعون عن فكرة وحدة الساحات، أو أن إذا استهدفت الضاحية الجنوبية سنستهدف شمال إسرائيل. لكن في المقابل أيضا إذا غلب صوت المعسكر المتشدد، أعتقد أن هذا الاحتراس مما هو إسرائيلي سيظل هو الشبح الرئيسي الذي يؤرق الإيرانيين كلما طرحت فكرة التوافق مع الولايات المتحدة. فبالتالي ما لم نهتم بالزاوية الإسرائيلية لا يمكن أن نصل إلى أي توافقات بين الزاويتين الإيرانية والأمريكية.
1: وإسرائيل عينها على لبنان مهما جرى حتى الآن. سيد راشد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن هذه الضربة التي قام بها حزب الله في شمال إسرائيل كانت بسيطة ولا تستدعي هذا الرد الإسرائيلي، وكأنه ينزع ورقة المبرر من يد نتنياهو. إلى أي مدى بالفعل بات واضحا بالنسبة للدولة اللبنانية أن الأمر ليس حزب الله وأن الأمر هو عين نتنياهو على لبنان؟
2: هذا أمر يعني معروف بالأوساط اللبنانية المتابعة، وهذا الأمر يؤكد أن الحل ليس بهذه البساطة، وأن ما حدث أو ما سيحدث قريبا خطوة، ولكن خطوة الأولى بألف ميل، في عناد متواجه بين الإسرائيلي والإيراني. كل الكلام الآخر الذي يتجاهل هذا الصراع الإسرائيلي الإيراني هو في غير مكانه. هذا صراع بين قوميتين، القومية الصهيونية والقومية الفارسية. وما نشهده اليوم هو صراع لتحديد لترسيم حدود النفوذ لكل من الطرفين. طبعا الآن ليس هناك كلام مباشر عن توزيع النفوذ، ورسنا في العشرينات حين تم تقسيم العالم بمؤتمر يالطا، ولكن بالقوة والعملية اليومية يؤسس لاستقطابين، إيراني يبدو وحيدا وإسرائيلي يبدو يعني مدعوما بقوة كبرى وصغرى. الآن يعني نحن من قبل اليوم، من 3-4 أيام كان في كلام إسرائيلي يقول أنه نحن إذا ضربنا سنرد، وبالتالي هذا يجعل من الاغتيال الذي أدى إلى قصف ضاحية اليوم يجعل منه معروفا من قبل أن يقع. الحل بالنسبة للبنان ليس سوى التمسك بسيادة الدولة وقدرتها وقوتها مهما كانت ضعيفة، لأنها هي التي ترفع العلم وهي التي تحدد من مع ومن ضد. الشعب اللبناني أمام معضلة شعبية كبرى ناجمة عن التحاق مجموعة لبنانية أصيلة بموقف إيراني، ومجموعة لبنانية أصيلة أيضا بموقف أمريكي إذا جاز التعبير. أنا أعتقد أنه الاتفاق سيعلن خلال 24 ساعة، لأنه نرجسية ترامب تجعله يندفع باتجاه أن يكون يوم ميلاده هو يوم توقيع الاتفاق.
1: طيب الفريق الذي قلت أنه يرتبط بالولايات المتحدة، أو على الأقل إذا أخذنا الموضوع بصورة أدق سياسيا، الفريق الذي يفاوض الآن إسرائيل برعاية أمريكية، هل يمكن أيضا أن يستفيد، وذات النقطة التي أثرتها قبل قليل، يستفيد من هذا الخلاف الآن بين نتنياهو وترامب فيما يتعلق بالحصول على شيء من المكتسبات من طاولة المفاوضات؟
2: لا أعتقد أن هناك خلافا بين نتنياهو وترامب، هناك اختلاف وليس خلاف، وهذا الاختلاف ينمحي بلحظة ما وفق المعطيات اليومية. نحن أمام عمل دبلوماسي حثيث ومتكامل من كلا الجهتين المتحاربتين، وبالتالي الوصول إلى حلحلة لا يمكن أن يكون إلا برعاية أمريكية وليس أي رعاية أخرى. ونحن نعرف أن تاريخ الهدن، جمع هدنة، تاريخ الهدن منذ 1949 اتفاق رودوس بين الدول العربية وإسرائيل حتى اليوم لم يصمد أي اتفاق لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لهم، بدليل كامب ديفيد ووادي عربة ومجموعة أخرى من الاتفاقات.
1: نقطة مهمة، أن ما يجري الآن هل هو يصل إلى مستوى الخلاف أم الاختلاف، هذه نقطة أيضا للحوار. ولكن أرحب مرة أخرى بالسيد عباس فنيش، الكاتب والمحلل السياسي، انضم إلينا. وتحديدا سيد عباس، إن كان يتحدث الجانب الأمريكي على توقيت ما قام به نتنياهو من استهداف في الضاحية الجنوبية، هناك تساؤل أيضا عن التوقيت الذي اختاره حزب الله ليوجه ضربات في شمال إسرائيل، بما كان يحمله ذلك من نتيجة معروفة كما قال ضيفنا هنا السيد راشد، من أن في نهاية الأمر إسرائيل سترد.
3: تحية لكم جميعا والمشاهدين.
1: حياك الله.
3: لا أعتقد أن إسرائيل بحاجة لهذه المبررات، حصل ما حصل في السابق ولم تكن بحاجة للمبررات. الواقع أن هذا المشهد الذي حصل في الضاحية اليوم بدأ قبل أسبوع، عندما قامت إسرائيل باستهداف الضاحية بعدوان صريح في شقة اعتبرتها بنية تحتية لحزب الله، بما قالت أنه رد على قصف حزب الله لمستوطنات الشمال، عبارة عن صاروخين. ومن ثم قامت إيران بالوفاء بتعهدها بأنها سترد في حال استهداف الضاحية الجنوبية من أجل منع تكريس معادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال فلسطين المحتلة. كانت تلك اللحظة لحظة اختبار حقيقي للإيرانيين ولمدى الرد وللجدية، وأيضا فور انتهاء الرد الإيراني كنا أمام اختبار حقيقي من قبل الإسرائيليين إذا كانت هذه الضربة هي ضربة عابرة وأن إيران في المرة المقبلة لن ترد. بالتالي المشهد الذي حصل اليوم لم يبدأ في هذه الساعات الماضية، هو بدأ

0: قبل أسبوع بشكل مكرس. نحن نتحدث عن استهداف في الضاحية الجنوبية ولكنه عمليا استهداف من قبل بنيامين نتنياهو. هنا أتكلم عن شخص بنيامين نتنياهو لطاولة المفاوضات. لديه حاجة بمستويين أو ببعدين. الحاجة الأولى تتعلق بشكل أو بآخر بكل ما يتم الحديث عنه عن توصل إلى اتفاقيات. ليس من قبيل الصدفة أن تستهدف الضاحية، وصباحا كان قد استهدفت غزة بضربات، ولديه أيضا جهد حتى في سوريا. نتكلم عن نتنياهو الذي لا يريد أي فرصة تسويات حتى في المنطقة، لأن هذا الموضوع بات يتعلق بشكل أساسي بالمشروع الذي بدأه قبل سنوات وبشخصه. وهنا لا أريد تفصيل بالموضوع الداخلي الإسرائيلي. المستوى الثاني وهو مستوى تكتيكي، وهي حاجة تكتيكية عسكرية ملحة عند الجيش يختبر فيها مدى جدية الإيرانيين في الذهاب إلى ذلك. التوقيت الذي اختاره يعتقد أنه سيحرج الإيرانيين فيه لأنهم على بعد ساعات من التوقيع. الآن هو فعل ما فعله بموافقة الجيش طبعا، وكان هناك تصريحات لزمير، لأن العقل الإسرائيلي يرى أن الإيراني سيرد لا محال. السؤال المطروح حقيقة، هل هذا الأمر بيد دونالد ترامب أن يقوم بالتغاضي عن الرد الإيراني والمضي باتفاق؟ أنا شخصيا أعتقد أن ترامب يريد لعب هذه الورقة، ولكن تكريس وحدة الساحات لدى الإيرانيين هي حاجة كبيرة. منع وضع معادلة الضاحية مقابل الشمال هي حاجة كبيرة، وبالتالي الرد الإيراني لن يكون بالمبدأ ردا شكليا صوريا، لا إمكانية لذلك. هم ذهبوا باتجاه تكريس معادلة، وهذا يؤدي إلى التساؤل فعليا إذا كانت نوايا بنيامين نتنياهو نسف هذه المفاوضات ولعب هذه الورقة. طيب، الآن يحاول دونالد ترامب تفويتها
1: حتى توضح لنا أكثر. سيد
0: إيران من ردها
1: عباس،
0: وما هي
1: اسمح لي فقط بالمقاطعة
0: فيها.
1: إن كان الجانب اللبناني وتحديدا حزب الله يدرك هذه النوايا، وإذا كان يدرك أن نتنياهو يبحث عن فرصة، لماذا لم يفوتها عليه؟ لماذا اختار هذا التوقيت في الرد كما ذكرت على سياق من أيضا العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي؟
0: لا إمكانية. في كل يوم هناك عمليات قصف مركزة لا تستهدف نقاط عسكرية لحزب الله، تستهدف مدنيين، تستهدف فرق إسعافية، تستهدف مناطق تدخل إلى عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى صيدا. هناك استهداف مركز لأطفال ومدنيين، هناك استهداف مركز لمراكز بلدية ومخاتير قرى. نتكلم هنا عن من لديهم صفات رسمية في الدولة. هناك استهداف حتى للعسكريين في الجيش اللبناني. لا يمكن أن نقول لماذا فعل حزب الله ذلك. لماذا لم تلتجم إسرائيل عن ممارسة القتل العشوائي الذي طال كل هذه المستويات؟ بالمناسبة دونالد ترامب هذا السؤال أجاب عليه وقال أنه حتى حزب الله عندما قام بالرد وكأنه يعطي سبب مخفف من أجل تقليل المشهد أو تقليل المستوى الذي يريد الذهاب إليه بنيامين نتنياهو، قال أن حزب الله استهدف شيء لا يذكر بهذا المعنى أو بشكل آخر أنه لم يعتبرها بالرد الكبير الذي يستدعي ضرب بيروت. وهو بهذه الطريقة يقول أن ضرب بيروت بالأصل ليس ردا متماثلا على ما قام به حزب الله. حزب الله يقوم بطبعا استيعاب لأيام لأربع خمس أيام استوعب المشهد، ومن ثم قام بالرد من أجل اللجم الإسرائيلي، وهذا ما نراه الآن هو هو هو هو بالفعل ما يريده بنيامين نتنياهو، ليس فقط في وجه حزب الله إنما في وجه أي تسوية مطروحة على الطاولة في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا الكرام. ومشاهدينا، منذ اندلاع الحرب في إيران قبل أكثر من 3 أشهر لا يزال مضيق هرمز عنوانا بارزا في الميدان السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران. صهيب العصا يقربنا أكثر من المشهد الميداني في المضيق خلال الفترة الماضية.
2: من هنا يمر جزء كبير من طاقة العالم، ومن هنا أيضا تعبر مئات السفن كل أسبوع. هذه المياه الضيقة تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق توترا على وجه الأرض، بين انتشار عسكري إيراني وحشد أمريكي متزايد وسفن تجارية تنتظر المصير. أكثر من مرة قالت إيران إنها لم تغلق المضيق رسمياً، لكنها نشرت أدوات ضغط متعددة. كل ما يمر من هنا يقع تحت المراقبة. على طول الساحل الإيراني تنتشر صواريخ مضادة للسفن. استهداف السفن لا يتطلب الخروج إلى البحر، بل يمكن تنفيذه من اليابسة. في البحر تعتمد طهران على زوارق الحرس الثوري السريعة، بدلاً من قطعة بحرية ضخمة عشرات الزوارق

0: اتجاهات مختلفة. التهديد لا يأتي من السطح فقط، في العمق أيضاً غواصات مصممة للعمل في المياه الضحلة. ثمة سلاح آخر بيد الإيرانيين وهو الألغام البحرية. في الجهة المقابلة حشد أمريكي متزايد تقوده حاملة طائرات، ليست مجرد سفينة بل قاعدة جوية عائمة. حول الحاملة مدمرات مزودة برادارات بعيدة المدى، مهمتها مراقبة المجال البحري والجوي واعتراض أي تهديد محتمل. في العمق غواصات هجومية أمريكية، وفوق الجميع شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة. النتيجة بحر مزدحم بالسلاح. أي خطأ في الحسابات قد يتحول إلى أزمة أكبر. أهمية المضيق لا تقاس بعرضه بل بما يمر عبره. كل يوم يمر عبر هذا المضيق ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط. يمر أيضا عبره نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال عالميا. قبل الأزمة كان يعبر المضيق ما بين 125 إلى 140 سفينة يوميا. مع تصاعد التوتر تراجعت هذه الحركة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأيام إلى أن انخفض العدد إلى نحو 10 سفن فقط. بدأت السفن بالانتظار. تحدثت تقديرات عن أكثر من 600 سفينة متضررة، وفي بعض المراحل أكثر من 1500 سفينة. خلف هذه الأرقام هناك بشر. أكثر من 20,000 بحار وجدوا أنفسهم وسط أزمة دولية. ينتظرون التعليمات، يراقبون الأخبار، يتابعون حركة الملاحة ساعة بساعة. الكلفة لا تتوقف عند التأخير. قبل الأزمة كانت كلفة التأمين البحري لا تتجاوز 0.1% من قيمة السفينة. مع التصعيد الأخير قفزت هذه النسبة إلى 1%، ثم إلى 2.5%. في حالات استثنائية وصلت هذه النسبة إلى 10% من قيمة السفينة. بين هذه القوة العسكرية وتلك تقف السفن التجارية في المنتصف، تحمل النفط والغاز والبضائع إلى العالم. لهذا فإن ما يحدث في مضيق هرمز لا يبقى في مضيق هرمز، ممر بحري صغير لكن تأثيره يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. مع كل هذه التفاصيل التي يشعر بها الناس، ثمة عيون تراقب تحولات أعمق بكثير.
1: الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة تقدمها روعة أوجي. لك روعة.
2: شكرا لك. أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة وسط ترقب التوقيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. نبدأ باستعراض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أنه بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سترفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة، مما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائداته. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد شدد أمس على أن واشنطن لن تتسامح مع أي انتهاكات للحصار الأمريكي والنقل غير المشروع للنفط الإيراني. تصريحات روبيو جاءت بعد محادثات أجراها مع نظيره الهندي على خلفية هجوم نفذته البحرية الأمريكية على ناقلة نفط الأسبوع الماضي، وأسفرت أو هذا الأسبوع عن مصرعي 3 بحارة هنود. نتابع حركة ناقلات النفط والمشتقات النفطية والغاز بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز. وفقا لمنصة كيبلر لم تعبر أي سفينة المضيق أمس، في حين عبرت اليوم ناقلة قنبلتان ترفع أحداهما علم ليبيريا، وهي محملة بأربعمائة وثلاثين ألف برميل من المشتقات النفطية ومتجهة إلى سنغافورة، في حين ترفع الأخرى علم الهند وتحمل نحو ثمانين ألف متر مكعب من الغاز البترولي المسال، أي غاز الطهي. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 139 سفينة، كما عطلت 9 سفن منذ بدء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 13 من نيسان أبريل الماضي. تدخل صادرات النفط الإيراني مرحلة جديدة عند توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وتترقب الأسواق ما إذا كانت ستعيد تدفق النفط الإيراني تدريجيا أم تبقى الصادرات رهينة شروط. قبل الحرب كانت مستويات التصدير مرتفعة بسبب زيادة الطلب الآسيوي، إذ بلغ متوسطها 1,700,000 برميل يوميا خلال العام الماضي، وقبل اندلاع الحرب تجاوزت 2,000,000 برميل يوميا. وفي أعقاب اندلاع الحرب بلغ حجم الصادرات 1,800,000 برميل يوميا، حيث واصلت ناقلات النفط الإيرانية عبور مضيق هرمز، بينما تعطلت حركة السفن الأخرى. واستفادت طهران من ارتفاع أسعار النفط فوق $90 للبرميل، ومن إعفاء أمريكي مؤقت من العقوبات يتيح بيع وتداول النفط الإيراني ومشتقاته الموجودة على متن الناقلات. لكن التحول الأكبر جاء في 13 من أبريل مع بدء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. فرغم أن الصادرات تجاوزت 29 مليون برميل، فإن معظم هذه الكميات خرجت قبل تشديد الحصار، وبلغ مستوى التحميل أقل من 600,000 برميل يوميا. وفي مرحلة ما بعد منتصف أبريل هوت الصادرات دون مستوى 230,000 برميل يوميا، مع استمرار محدود لصادرات النافتة بنحو 64,000 برميل يوميا. واليوم تعود الأنظار إلى مذكرة التفاهم، إذ تشير التقارير إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار والعقوبات الأمريكية ويؤدي إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ومن المتوقع أن تعود صادرات النفط تدريجياً إلى نطاق يتراوح بين 1,000,000 و1,500,000 برميل يومياً خلال شهر إلى 3 أشهر. أما الاتفاق الدائم فمن شأنه أن يعيد الصادرات مجدداً فوق مستوى 2,000,000 برميل يومياً ما بين 6 أشهر وسنة. ينضم إلينا في الاستوديو السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلاً وسهلاً بك. بداية نبدأ من المستجدات، من القصف الإسرائيلي اليوم للضاحية وتحذيرات إيرانية من انهيار مذكرة التفاهم، ثم منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرغبة بالمضي باتجاه توقيع، وقابلها تصريحات إيرانية أيضا بالرغبة بالاتجاه نحو التوقيع، ما توقعاتك على ماذا ستفتح الأسواق؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك روعة. الآن الأسواق انتقلت من مرحلة إغلاق جزئي لمضيق هرمز وأيضا تصعيد وحرب إلى مرحلة مذكرة التفاهم وبحث فحواها أيضا وفتح كامل ربما سيكون لمضيق هرمز. لذلك أعتقد أن الأسواق ستفتح على تفاؤل من هذه الأنباء، خاصة إذا ما تم توقيع الاتفاق بالفعل، ما تم أيضا تنفيذ البنود المسربة في مذكرة التفاهم. لذلك هذه البنود كانت مهمة للأسواق، خاصة بما يخص الفتح الكامل لمضيق هرمز وأيضا رفع العقوبات النفطية على إيران. أعتقد بأن هذا ما يهم الأسواق، أسواق النفط بالدرجة الأولى، ولذلك سنرى أسعار قرب $80 في الفترة القادمة، خاصة إذا ما تم التوقيع. أما إذا كان هنالك تصعيد أو تلكؤ في يعني توقيع الاتفاق، فستراوح الأسعار مكانها ضمن $85 إلى $87 لبرنت. نعم.
2: بعد فترة من الحصار الأمريكي الذي دفع بالصادرات الإيرانية إلى أدنى مستوياتها، كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق مع الاتفاق المرتقب، خصوصا أنها في هذه الفترة يعني حاولت أن تتأقلم مع هذا الحصار؟
3: نعم تماما، حاولت أن تتأقلم، وأيضا ضعف إمكانية إزعاج المرور في مضيق هرمز. أعتقد بأن مخزوناتها موجودة الآن في جزيرة خرق ممتلئة، وكذلك مخزوناتها في الداخل الإيراني، وهنالك إمكانية كبيرة لدخول الأسواق. لذلك تنظر الأسواق إلى هذه الانفراجة أيضا في عودة النفط الإيراني أيضا إلى الأسواق، الذي سيكون له دور كبير في تخفيض الأسعار وزيادة الإمدادات إلى الأسواق. لابد أن نذكر روعة بأن أيضا الضغط الداخلي على إيران وأيضا فقدانها أو خسائر الكبيرة التي بنيت بها في الفترة الماضية، بالإضافة إلى فقدانها لفوات المنفعة من بيع نفط في الشهرين فيما بعد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، أفقدها أيضا مليارات من الدولارات، أعتقد 8 مليار فقدتها من فوات منفعة في الشهرين الماضيين، عدا الخسائر 270 مليار على حسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، مجموعها قد يقارب الناتج المحلي الإجمالي لإيران حسب صندوق النقد الدولي.
2: إلى أي مدى يشكل هذا الضغط الاقتصادي ضغطا حقيقيا على طهران للالتزام بمذكرة التفاهم؟
3: هذا هو الضغط الحقيقي الذي قد يدفع إيران لإبرام مذكرة التفاهم والحصول ربما على بعض الأموال المجمدة بأسرع وقت ممكن. هذا ضغط حقيقي، الضغط الاقتصادي، وأيضا الضغط الحقيقي من يعني تقلص قدرتها على المرور في أو التأثير على المرور في مضيق هرمز. لذلك هنالك مرور الآن، ممر آمن تعلن عنه القيادة المركزية الأمريكية يسمح بمرور من 5 إلى 7 مليون، هذا يضعف أيضا قدرتها على التأثير على الجانب الآخر على الاقتصاد العالمي، مع تأثير متزايد ومستمر على اقتصادها المحلي والشعبي. ولذلك هي هذا الأمر بالمجمل يدفعها للذهاب نحو التوقيع سريعا على مذكرة التفاهم.
2: التقارير تتحدث عن عودة تدريجية للصادرات الإيرانية إلى نطاق 1 إلى 1.5 مليون برميل يوميا خلال 1 إلى 3 أشهر من رفع الحصار. ما السيناريو الأكثر واقعية برأيك في مسار هذه العودة التدريجية؟
3: في البداية سنرى صادرات قوية من الجانب الإيراني، خاصة في التخلص من المخزونات، إتاحة الفرصة أيضا للإنتاج ولتفعيل ربما بعض الآبار التي تم إغلاقها نتيجة امتلاء المخزونات، هذا وارد. لكن أعتقد 2 إلى 3 هنالك تفاؤل كبير في وصولها إلى 1.5 مليون ثابتات يوميا من التصدير من النفط، تحتاج إلى فترة أطول بالقياس تاريخيا على ما جرى بعد انسحاب الولايات المتحدة وعودة العقوبات في العام 2017، احتاجت إلى 2 إلى 3 سنوات للوصول إلى هذه الأرقام 1.5 مليون من الصادرات اليومية.
2: نعم. الأسواق يعني تترقب الاتفاق، لكن أسعار النفط لا تتحرك على التوقيع بل على التنفيذ. إلى أي درجة تملك إيران اليوم القدرة اللوجستية لاستئناف التصدير بمجرد فتح المضيق؟ ويعني كيف تتوقع أن تتعامل الأسواق في المرحلة الانتقالية بين التوقيع والتنفيذ، خصوصا أن تنفيذ الاتفاق هو مرحلي وتدريجي؟
3: نعم، هذا ما تريد الأسواق أيضا التأكد منه، كيفية الاتفاق، كيفية أيضا التنفيذ سواء رفع العقوبات أو الفتح لمضيق هرمز، هذا سيبدأ مراقبته من التنفيذ كما ذكرت. الآن بالنسبة لإيران بنيتها التحتية ليست مثالية لكنها جيدة، خاصة في جزيرة خارق التي تعتمد عليها في تصدير 90% من نفطها، لذلك أعتقد بأن لوجستياتها الآن ربما تحتملها الأسواق في قدرة قد تصل في صادراتها إلى الرقم تقريبا أقل من 1 مليون برميل يوميا.
2: شكرا جزيلا لك سيد عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شهدنا ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لتداعيات قصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية اليوم والتصعيد الإسرائيلي في لبنان بشكل عام وللتوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. سنتوقف معكم في هذه الساعة في 3 محطات رئيسية، واشنطن وبيروت وطهران. نبدأها من واشنطن مع الزميل ناصر حسين. ناصر تفضل.
4: شكرا ميادة، شكرا أيضا للمشاهدين الكرام وحضورهم معنا، أهلا بكم إلى هذه النافذة اليومية كما تعرفون الآن وكما تعودتم من العاصمة الأمريكية واشنطن واستديوهاتنا هنا. في هذه اللحظة في واشنطن على الأقل ترقب لهذا الحدث، لهذا التوقيع عبر الفيديو كما يقال الآن بين الولايات المتحدة وإيران لمذكرة التفاهم التي ستضمن بشكل أو بآخر تضمين تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة أمام الجميع. وزير الدفاع الأمريكي أعلن قبل قليل فقط في واشنطن أن الولايات المتحدة سترفع بالفعل هذا الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ولكنها مستعدة أيضا في الوقت ذاته للحصار مجددا إذا ما استدعت الضرورة، وكل القوى العسكرية الأمريكية في المنطقة جاهزة هناك على حد قوله لضمان عدم امتلاك إيران لهذا السلاح النووي. من جهة أخرى لا يبدو أن ذلك الهجوم المفاجئ اليوم الهجوم الإسرائيلي على الضاحية في بيروت سيغير الكثير من مسار توقيع الاتفاق مع إيران في الساعات القليلة المقبلة كما نتوقع. قبل قليل فقط الرئيس الأمريكي غرد بالقول وقال نحن قريبون جدا من اتفاق سيجلب السلام للمنطقة، يقول ترامب، بما فيها كامل لبنان. وعلى الأطراف حسب ترامب أن تتراجع وتخفض هذا التصعيد. قال ترامب أيضا سأصدر أمر رفع الحصار عن مضيق هرمز فورا إذا ما تم التوقيع. هذه إذن كلمات الرئيس الأمريكي شخصيا قبل قليل فقط هنا في واشنطن. الآن مع وجد وقفي مراسلتنا اليومية في البيت الأبيض وملخص ما كتب وقال ترامب لنتنياهو مثلا في عقاب قصف الضاحية اليوم. وجد، هل لك مزيد من تفاصيل عن هذه المحادثة وعن ما يقوله ترامب الآن بشأن هذه المذكرة مع الإيرانيين؟
5: بداية ناصر، بحسب ما قال الرئيس ترامب لكل من أكسيوس وكذلك فوكس نيوز فإن توقيع مذكرة التفاهم ما زال قائما اليوم، وقال لي فوكس نيوز بأن التوقيع سوف يتم خلال ساعتين أو ثلاثة، وكان قد تواصل معهم خلال الساعة الماضية، أي أننا مساء اليوم بحسب واستنادا لما قاله الرئيس دونالد ترامب فإن التوقيع سوف يتم هذا اليوم على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الرئيس ترامب في منشوره أكد بأنه طالب إسرائيل بعدم الهجوم على أي من المناطق اللبنانية، لا جنوب لبنان ولا الضاحية ولا أي مكان داخل لبنان، وبأنه طلب من حزب الله أن لا يهاجم إسرائيل، وتحدث عن اتفاقية سلام إقليمية سوف تشمل لبنان أيضا، هذا ما تعمل عليها إدارته. خلال اتصاله الهاتفي المقتضب، اتصالين مع كل من أكسس وكذلك مع فوكس نيوز، الرئيس ترامب أوضح للوسيلتين الإعلاميتين أنه تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وبأنه كان غاضبا جدا وصدم عندما سمع من مستشاريه بأن إسرائيل هاجمت بيروت، وهذا ما كان قد حذره الرئيس منه قبل أيام فقط ناصر كما تذكر. إذن هو صدم، أصيب بالصدمة كما قال الرئيس الأمريكي، وقال إن هذا الأمر سيء جدا وبأنه قد يعرقل سير المفاوضات مع إيران. لذلك الرئيس ترامب سارع بالاتصال مع نتنياهو لثنيه عن تكرار الهجمات ضد لبنان، وقال بأنه سوف يطلب من إيران أيضا عدم الرد. بالنسبة للإدارة الأمريكية، يعني واضح بأن الرئيس ترامب يسعى كثيرا للتوصل إلى اللحظة التي توقع فيها إدارته مذكرة التفاهم، وأكد بأنه فور أن يتم التوقيع على المذكرة كما قال قبل قليل، فإن أنه سوف يتم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. نشير إلى أن قضية رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية قضية واردة في التسريبات التي أوصلها لنا مسؤول أمريكي رفيع بشأن المذكرة، بأن إيران تفتح مضيق هرمز وبالتزامن مع ذلك الولايات المتحدة ترفع الحصار. الرئيس ترامب لم يشر إلى قضية رفع الحصار أمس في منشوره الذي تحدث فيه عن أن موعد توقيع مذكرة التفاهم هو أحد، ولكنه اليوم ذكره عندما طالب إيران بعدم الرد على الهجوم الإسرائيلي. مكالمة حقيقة بدا وكأنها متوترة، ووبخ الرئيس ترامب خلالها نتنياهو بأشد العبارات التي يمكن تخيلها باللغة الإنجليزية ناصر خلال هذا الاتصال على هجومه على لبنان، وقال له ما الذي تفعله هناك في لبنان، وبدا حريصا جدا كما قلنا على الوصول إلى لحظة التوقيع على مذكرة التفاهم الذي أكد أنها سوف تكون هذا اليوم.
4: نعم، ولاحظي أيضا حتى أنصار نتنياهو صامتون هذا الصباح في واشنطن بعد أن علموا بمضمون هذه المكالمة المشددة لنقل وجد. نعم،
5: هذا صحيح، لأنهم يعلمون بأن الرئيس ترامب سوف يستشيط غضبا، وهذا تماما هذه العبارة ذاتها التي قالها الرئيس ترامب لأكسيوس عندما سمعت بالهجوم الإسرائيلي على بيروت، استشاط غضبي وأوصلت هذا الغضب إلى نتنياهو. ومن هنا استنتجنا أن المكالمة كانت شديدة التوتر بين الرئيس ترامب وبين نتنياهو، خاصة وأننا ناصر لنفكن، يعني الرئيس ترامب نام بالأمس على أمل بأن التوقيع سوف يتم اليوم، استيقظ اليوم على مستشاريه يبلغونه بالضربة الإسرائيلية للبنان في يوم من المفترض أن توقع فيه مذكرة التفاهم، وأيضا في يوم هو يصادف ذكرى ميلاده، لذلك الرئيس ترامب يعتبره يوما خاصا، فجاء هذا الفعل من قبل حكومة نتنياهو ليفسد جزءا منه، وبالتالي حاول الرئيس ترامب إصلاح هذا الجزء بهذا الاتصال لضمان عدم ضرب نتنياهو للبنان مرة جديدة ويفسد الأمور على الاتفاق والمذكرة.
4: شكرا، شكرا جزيلا وجد وقفي على كل هذه التفاصيل، سنأخذ منها فكرة الرئيس الغاضب في هذه اللحظة، ونبدأ بالسياسيين والدبلوماسيين. طيب أنت الرئيس ترامب بعد ساعات ستوقع، والشريك والصديق الإسرائيلي يقوم بما فعل به اليوم في الضاحية، كيف يقرأ البيت الأبيض هذا النوع من التحرك؟ لدينا بطبيعة الحال الجواب مع فكرة وفكرة عن ما دار في هذا الحديث الهاتفي، لكن لورنس وأنت الدبلوماسي السابق ويليام لورنس عملت في الكثير من الدول العربية وفي الشرق الأوسط، كيف يقيم البيت الأبيض الآن هذا التوقيت الإسرائيلي؟ له مغزى أليس كذلك؟
6: واضح أنهم ليسوا سعداء بذلك، وإذا ما نظرنا إلى نبرة الكلام واللغة نرى تكرر هذا في فترة زمنية قصيرة، ومثل هذا الكلام واللغة توجه إلى نتنياهو. هناك الكثير من الطبقات في هذه المشكلة، لكن إحداها هو إلى أي مدى جبهة لبنان ومشكلتها وقف إطلاق النار مرتبط بالنزاع في إيران ووقف إطلاق النار فيه. الأمريكيون يريدون فصل الاثنين، نتنياهو يريد ربطهما، والإيرانيون وحلفائهم يريدونه مرتبطا قدر الإمكان. وبشكل واقعي ومن مفهوم جيو سياسي، لا يمكن أن تقبل إيران تستسلم أو تعطي كل هذه التنازلات، لا يمكن لهم أن يتنازلوا والحرب ساخنة في لبنان. بغض النظر إن كان الأمر مرتبطا سياسيا، واقع الحال يجعل الجبهتين مرتبطتان، كما رأينا في غزة على أن ترامب يتعامل مع الأمور بحزم ويقول أنا الذي أتخذ القرارات. ومن الآن حتى فترة انتخابات في إسرائيل، نتنياهو سيحاول إظهار إلى أي مدى هو قريب من ترامب وإلى أي مدى هو مستقل عنه من خلال أزمة لبنان. إذن هناك هذا الجانب المهم في هذا النزاع.
4: كولونيل سيرجيو دي لا بينيا، أهلا بك أيضا، وأنت أيضا كنت نائب وزير دفاع سابقا، وإذن لديك هذه التجربة بين العسكري والسياسي. الآن نتنياهو بهجومه، الآن رسالة واضحة من البيت الأبيض لتل أفيف، لكن هل يمكن كما قال الدبلوماسي ويليام أن ينقذ الرئيس ترامب في معارك وأغراض نتنياهو السياسية مثل هجوم على لبنان لضمان البقاء السياسي إلى آخره؟ هل ترامب يمكن أن يساعد نتنياهو في هذه الحالة، أم أنه غاضب بشكل أنه لن يقدم له أي عون في المستقبل؟ كيف تقيمون الموقف رئيس ترامب في هذه الحالة؟
6: أعتقد أن الأمر الأساسي الذي يجب أن لا يغيب عن الأذهان هو أن الرئيس ترامب مدفوع للمصالح الأمريكية أولا. هناك دائما ربط بين المصلحتين الأمريكية والإسرائيلية، وهذا يكون في أفضل درجات عندما يكون هناك توافق في المصالح، ولكن لم يكن أمر كذلك. على الرئيس ترامب أن يتخاطب مع نتنياهو ويقول علينا نعمل سوية لإحلال السلام في المنطقة. أعتقد أننا سنرى موقفا فيه نوع من التشدد من جانب الرئيس ترامب. لا أعتقد أنه يريد أن يرى استمرار هذه الحرب، هو دائما يكرر هو يريد أن يكون رجل السلام واتفاقات إبراهام من حيث الأساس هي مثال على ذلك. الرئيس ترامب يحاول أن يتوصل إلى طريقة لينهي بها هذه المسألة كلها بحل سلمي وخاصة فتح مضيق هرمز. ما حصل أن طبعا هو يريد أن نصل إلى النقطة التي نود أن نصل إليها، أما ما سيحصل غدا أو في الأسبوع الماضي هذا سيعتمد على الوضع وخاصة ما يحدث في لبنان. الأمر فيه ديناميكية عالية، الأمر ليس وكأنك تسحب قلما وتضع توقيعك على ورقة بهذه البساطة.
4: المشكلة في واشنطن هي توقيت العملية، يعني لا أعتقد أن ترامب كان سيتحدث لولا أن عملية نتنياهو جاءت في توقيت حاسم جدا. الرجل يستعد لتوقيع اتفاق اليوم مع عدو معروف وعمل 3-4 شهور دون كلل عمل ما يبدو، ويأتي هذا الشريك ويدخل في المشهد بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي له هذا رد الفعل. لكن من الآن مستقبلا الرئيس الأمريكي الآن في وضع حرج، لأنه وضع في حالة يجب أن يتصل كما قال هو بالإيراني ويطلب منه عدم الهجوم والرد على الإسرائيلي، ويجب أن يتصل بكافة الأطراف كي هذا الوضع ليحضر للمشهد توقيع المذكرة التفاهم. يعني وضع الرئيس الأمريكي في حالة صعبة هنا. ويليام،
6: تماما كما تفضلتم، التوقيت هو الأساس. ما كنا نتوقعه في الأيام الماضية إن نتنياهو سوف يتبع الإرشادات والتعليمات ويبقي على صراعه مؤجلا إلى وقت آخر ويؤخر ما يلزم تجاوبا مع الوضع السياسي والعسكري داخل إسرائيل إلى وقت لاحق. لكن الطريقة التي يستخدم فيها ترامب ورقة كارد الورقة اللبنانية عفوا، والطريقة التي يستخدمها نتنياهو هي طريقة حرجة جدا. هو هذا اليوم فعلا هو العيد المولد 80 لترامب والذكرى 250 لميلاد الولايات المتحدة، والاتفاق ربما بنسبة 80 أو 90% قد تم التوصل له. نعم، بقيت بعض الأمور مؤجلة إلى محادثات لاحقة، بعضها لم تحل بشكل نهائي وتأخر حل، لكن نتنياهو اختار هذا الوقت متعمدا لتصعيب الأمور، ولا شك لديه أبدا في ذلك. إسرائيل لديها شك على بياض وأنها تستطيع التصرف كلما رأت هناك تهديدا، لكن هناك خبراء داخل الأجهزة الاستخبارية وأيضا في آليات اتخاذ القرار الإسرائيلي أحيانا يستطيعون تأخير الأمور وتجميدها إذا رأوا أنها قد تؤثر على مسار المفاوضات مع إيران. مرة أخرى نرى أن نتنياهو لا يتجاوز الحدود مع ما تريد الإدارة الأمريكية، بل حتى مع يراه خبراءه مستشاروه، وهذا أمر يجب أن يتم التعامل معه في الأيام القليلة القادمة في نفس السياق كما يتم التعامل مع مذكرة التفاهم مع إيران.
4: كولونيل دولابينيا، تعرف هناك كثير، رغم أن الرئيس الأمريكي تحدث أن الاتفاق سيوقع بعد ساعات بشكل عن بعد فيديو، وبعدها بعد أيام حسب ما نفهم من ترامب الرئيس الأمريكي سيكون بحضور شخصي، ربما هو ربما جيدي فانس، لكن إلى أن نصل إلى تلك المرحلة في الولايات المتحدة الرئيس الآن معروف يريد هذا الاتفاق، وكثير من المقربين كثير من المراقبين بعضهم أمثالك من المحللين مفكرين استراتيجيين دبلوماسيين يشككون في النوايا الإيرانية ويعتبرون أن عدم الثقة هو الطابع الأساسي لما سيوقع الآن في باكستان بعد قليل.
6: واحدة من الأمور الفريدة حول هذه القضية التي نتعامل معها، نحن نستخدم كل قنوات السلطة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية وخاصة العسكرية والتي هي بمثابة المطرقة الكبيرة، فبالإمكان دائما أن نعود إلى العمل العسكري. الرئيس ترامب يريد الحل الدبلوماسي والإيرانيون كذلك، لهذا السبب ليس من الحكمة لهم أن لا يستمر على هذا المسار، وربما من الحكمة لهم أيضا أن يصلوا إلى تعامل مع الموضوع لا يعني العمل العسكري. هذا مهم هنا، لكن حقيقة أننا وصلنا إلى نقطة كلا الطرفين قال أننا على وشك أن نوقع أو يمكن أن نوقع اليوم، ثم نرى السيد نتنياهو يقوم بهذا الهجوم. هذا أمر لا يساعد الوضع. بالإمكان التوصل لحل تفاوضي، هناك ما يكفي من المساعدين في من جانب الرئيس ترامب يقولون له لننهي هذا الأمر عسكريا. الرئيس ترامب لديه قدرة الوصول على الكثير من المعلومات التي لا نملكها نحن، إذن هو لديه ما يكفي من المستشارين ووعي كامل بالوضع وفي الأوضاع الدولية، بحيث على أمل أنه يخرج بشيء يكمل المسار التفاوضي.
4: وعسكريا نذكر بسرعة فقط، هيكسيث وزير الدفاع قال اليوم بصراحة نعم نفك الحصار لكن يمكن نعود عسكريا وبسرعة، بالتالي مجال التحرك العسكري الأمريكي واسع على ما يبدو. سياسيا عندما تسمعون كدبلوماسيين أو كعسكريين بأن رئيسكم الآن سيوقع مع دولة أخرى اتفاقا، لكن عن بعد عن طريق الفيديو، وبعدها بعد أيام سنوقع بالحضور الشخصي ربما للشخصيات السياسية، أي قيمة أنتم كدبلوماسيين محللين ترون في اتفاق بين دولتين بهذا الشكل عن طريق الفيديو من بعيد دون حضور الشخصيات التي يجب أن تحضر؟ هل هذا له أي قيمة على الأقل عند الرأي العام الأمريكي ويليام مثلا؟
6: بالتأكيد الرأي العام الأمريكي كان بشكل عام ضد هذه الحرب من البداية ويريد نهايتها لأسباب اقتصادية وغيرها. إذن بإمكانهم أن يكتبوا المعاهدة أو المذكرة في السحاب في على الغيوم، لا يهم، سيكون هناك دائما احتفال بها كما رأينا في حالة إنهاء الحرب في غزة، كان هناك احتفال بذلك. التوقيع ليس هو القضية. طبعا أمر مثير للاهتمام أن بايدن انتقد كثيرا أنه كان يوقع إلكترونيا في هذه الحرب. هذه حرب أمريكية شنتها لأسباب أوضحتها الإدارة الأمريكية، ولم يحققوا بالضرورة هذه الأهداف. بعض الأمور تغير أثناء مسار الحرب، لكن في خاتمة المطاف الأمر متروك للولايات المتحدة أن تنهي هذا الحرب، وليس إيران بالضرورة، رغم أن إيران لديها نقاط ضغط وتأثير وسلاح مثل مضيق هرمز وقدرات صاروخية أكبر مما كنا ندرك. في الحقيقة طبعا زميلي لم يشر إليها، غالبا أثناء هذه المفاوضات طبعا المؤيدون لإيران يقولون على الأمريكيين يحتاجون إلى عمل شيء، والإسرائيليين والإيرانيون يريدون أو لا يريدون، نسمع ذلك على الدوام. في التفاوض إذا كنت تفترض أن الشخص الآخر يستسلم لك لأن عليه أن يستسلم، لن يحدث ذلك. عليك أن تضع نفسك في مكانه وأن تفهم ماذا يريدون وكيف نعطيهم بعض الشيء مقابل ما نريده منهم. في المفاوضات هي هذه التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تكون لها موقف حيوي وحرج من كامل الاتفاق.
4: شكرا للضيوف الكرام على الحضور في استديوهاتنا، شكرا للمشاهدين الكرام، ونتوجه بسرعة إلى ضاحية الجنوبية لبيروت وحسن جمول والنافذة اليومية من لبنان. إليك حسن.
7: شكرا لك ناصر. مشاهدينا، الهجوم الإسرائيلي اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ما كان ينبغي أن يحدث، هكذا علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الهجوم حصل بالفعل وأدى إلى استشهاد 3 أشخاص وجرح 16 آخرين. بهذا التطور تكون الأمور قد اتخذت منحا آخر مختلفا عن ذاك الذي يحضر له الرئيس ترامب، أي التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران اليوم. فالرد على الهجوم إن تم بالفعل سيفتح الباب على مصراعيه للكثير من التساؤلات والاحتمالات المتعلقة بالاتفاق والتوقيع عليه. لذا طلب ترامب من نتنياهو عدم شن مزيد من الهجمات، وقال إنه سيطلب من إيران أيضا عدم الرد. هل ستقف الأمور عند هذا الحد أم يتكرر سيناريو الأسبوع الماضي وتتدحرج الأمور إلى مواجهة إيرانية إسرائيلية مباشرة؟ وماذا عن حزب الله والجبهة اللبنانية الجنوبية المفتوحة؟ نبدأ من هنا مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وقراءة ميدانية لما حصل اليوم وانعكاس ذلك على مجمل الواقع اللبناني. مازن.
8: نعم، في الواقع حسن ثمة قناعة هنا ضمن بعض دوائر صناعة القرار في لبنان بأن الضربة التي تم توجيهها إلى ضاحية بيروت الجنوبية من قبل نتنياهو إنما هي تأتي تحت سقف الاتفاق الأمريكي الإيراني في محاولة لاختبار إيران ضمن هذا السقف وضمن مسار الاتفاق الإيراني الأمريكي على قاعدة محاولة إسرائيلية بالتنسيق

0: مع الولايات المتحدة الأمريكية لتكريس ما يعرف بحرية الحركة بالنسبة لقوات الاحتلال في لبنان. وبالتالي هذه القراءة تعتبر بأن هذه المحاولة التي قام بها نتنياهو إنما يسعى لإعادة رسم كامل المسار كمسار شبيه بما حصل بعد توقيع اتفاق 27 من نوفمبر عام 2024 عندما جرى توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومن بعدها استمرت إسرائيل باستخدام كامل ما يعرف بحرية الحركة. وبالتالي القراءة هنا في بيروت تربط هذا الأمر بأنه تحت سقف الاتفاق الذي يحصل وبتنسيق إسرائيلي مع الولايات المتحدة الأمريكية حصلت هذه الضربة. والاختبار الجدي هنا يأتي ضمن هذه الضربة حسن، بأنها إذا ما قامت إيران بعدم الرد وبالتالي ارتداء إيران عن الرد وارتداء حزب الله عن الرد سيكرث بذلك نتنياهو بأن المعادلة المقبلة ليس فقط خلال الأيام الستين المقبلة التي من المفترض أن يكون هناك ذلك بحث فيها ما بين واشنطن وطهران بخصوص ملفها النووي، ولكن ستكون بمثابة تكريس لمسار على المستوى اللبناني يعيد إنتاج ما يعرف بحرية الحركة على المستوى الإسرائيلي في لبنان. انطلاقا من هذه المعادلة هنالك من يترقب بأن حزب الله وإيران معنيان هنا بالرد أو على الأقل بتسجيل موقف ما، لأن ارتداعهما عن الرد سيعني تكريسا لكل تلك المعادلة. انطلاقا من هذا الأمر يمكن أن نقدم المقاربة المرتبطة بالميدان حسن، والتي ترى بأن ما حصل اليوم على مستوى إطلاق المسيرات من قبل حزب الله إلى تخوم المنطقة الزرقاء أو الخط الأزرق دخولا إلى المستوطنات الإسرائيلية إنما جاء في محاولة من قبل الحزب لتكريس معادلة ترتبط بأن أي سعي إسرائيلي لتجاوز مناطق جديدة في جنوب لبنان والتوغل فيها سيعني تضمين كامل منطقة شمال إسرائيل في دائرة الاستهداف. أعني بها تحديدا عندما حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم التقدم باتجاه مجد الزون وبذلك فتح الطريق باتجاه صور. حصل هذا الأمر حسن قبل أيام وتحديدا في 7 من يونيو عندما حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه النبطية وأطلقت حينها الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي وردت إسرائيل باتجاه الضاحية وحصلت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. وبالتالي الآن كل الأعين هنا في لبنان تترقب هذه الساعات المقبلة وكيفية تعامل حزب الله أولا مع هذا الواقع المستجد، هل سيرد؟ وهذه نقطة مفصلية في طبيعة القرار الذي سيأخذه، لأن هكذا قرار لا يمكن وفق دوائر صنع القرار هنا في لبنان التي تراقب أداء الحزب إلا أن يكون هذا الأمر منسقا مع طهران. وبالتالي الأسئلة المفتوحة هنا تطرح، هل طهران مستعدة أن تدخل في هكذا مواجهة قبل ساعات ربما من توقيع هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي أو إعلان النوايا؟ وبالتالي ضمن هذه المقاربة هنالك من يقرأ بأن هنالك سعي إسرائيلي واضح لجر لبنان إلى دائرة يعتبر تعتبر بالنسبة للإسرائيلي بأنه يمتاز فيها باليد الطولة وبالتالي بحرية الحركة. وهذا الأمر ولا شك سيضع بعض العقبات والعثرات في المسار التفاوضي في مقبل الأيام بما يختص بلبنان تحديدا حسن، لا سيما أننا في 22 من الشهر الجاري سنكون أمام الجولة الخامسة من المفاوضات، لأنه كان هنالك تعويل بين قوى تتصف هنا بالواقعية والبراغماتية كانت تعتبر بأن تثبيت وقف إطلاق النار وإن جاء عن طريق إسلام أباد فإنه سيفتح المجال أمام المفاوض اللبناني كي يشترح حلولا على مستوى الجولة الخامسة من المفاوضات فيما يتعلق تحديدا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، إطلاق سراح الأسرى، انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة لعودة النازحين. ولكن العملية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ما قام به نتنياهو اليوم هي محاولة إعادة خلط لكامل الأوراق لتكريس معادلات من الواضح بأن كيفية رد حزب الله وكيفية رد طهران عليها هو ما سيرسم كامل مسار الأيام المقبلة على المستوى الميداني العسكري هنا في لبنان بالإضافة على المستوى التفاوضي والسياسي في مقاربة ملف الصراع اللبناني الإسرائيلي ومساره التفاوضي.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، أحدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استوديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، كذلك ينضم إلينا الباحث والسياسي الدكتور خلدون الشريف. مرحبا بكما دكتورة ليلى. السؤال الآن، هل سيكون هناك رد؟ من سيرد؟ طبيعة الرد وحجم الرد؟
2: مرحبا. بعتقد أنا أنه يجب أن يكون هناك رد، لأنه دخل حزب الله إلى هذه المعركة لكي يغير المعادلات التي سبقت 2 آذار 2026.

يعني كان بين تشرين الثاني 2024 وأدار 2026 كان الإسرائيلي يقوم بالقصف بالاغتيالات بالتوغل بقصف يعني ساعة يشاء حتى بالرغم يعني من كل المحاولات والميكانيزم ولم يرتدع عن أي شيء وكان الأمريكي يغطي حرية الحركة. دخل حزب الله إلى هذه المعركة لكي يغير المعادلات لكي يعني تتغير المعادلة يدخل في

0: سوف يفرضها نتنياهو اليوم سوف يتمسك بها. وأنا أعتقد بأنه الأمر منسق مع الرئيس دونالد ترامب. هم يوزعون الأدوار. يعني ترامب يمد اليد إلى إيران ويريد لنتنياهو أن يكون لديه اليد الطولة في لبنان.
1: طيب دكتور خلدون، الرئيس ترامب يقول أنه طلب من نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات، وطلب من أو بالأحرى سيطلب من إيران عدم الرد. هل تتوقع أن تستجيب إيران لذلك وتمتنع عن الرد وربما تترك حليفها حزب الله يرد؟
2: حسب الحوار الذي يدور الآن بوساطة قطرية بين الأمريكي والإيران، أنا أعتقد أنه لا عودة بالنسبة لحزب الله وللإيراني إلى ما حصل من بعد اتفاق 27 تشرين من جهة. من جهة ثانية، نتنياهو الآن يعيش أزمة كبيرة جدا جدا جدا على مستوى الداخل، ويجب الاعتراف بأن لديه انتخابات في شهر أكتوبر تشرين، وهو ليس في موقع يحسد عليه على المستوى الداخلي، وهو على المستوى الخارجي ليس في موقع يحسد عليه. فإسرائيل متهمة بالقتل وهناك منع لسفر لوزراء ونواب ورؤساء وإلى آخره. نتنياهو الآن هو المأزوم في هذه المعركة، وهو المأزوم في هذا الاتفاق. وهناك نقلة بسيطة، إذا ما حصلت ضبط الوضع بلبنان بشكل أفضل، أي إذا ما حصل رد مدروس أو ضمان أمريكي أكيد بتوقف إسرائيل عن استهداف بيروت بالمطلق بعد التوقيع على الاتفاق ووقف الحرب، وقف اطلاق النار بشكل دائم في لبنان، أعتقد أن الرد يصبح بلا معنى. أما إذا لم يحصل الإيراني على هذه الضمانة الأمريكية وبوضوح، يكون الرد الإيراني حتمي، لأنه يريد إيجاد المعادلة الجديدة التي تحدثت عنها.
1: هل تعتقدين بأن ضمانة أمريكية كافية لمنع إيران من الرد أو لدفعها إلى عدم الرد؟
0: أنا أعتقد بأنه الضمانة الأمريكية بتشرين الثاني 2024 لم تكن كافية. يعني كان هناك اتفاق على وقف إطلاق النار تم قام به الأمريكيون مع لبنان وقرته الحكومة اللبنانية، وكان هناك تفاهمات ضمنية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل لم تكن مدرجة في هذا الاتفاق. وبالرغم من إنكار الوسيط الأمريكي هوكشتاين في الكثير من المرات، أنكر أن يكون هناك اتفاق جانبي بين الطرفين، ولكن يبدو من خلال مسار توم براك وغيره بأنه هناك طبعا كان هناك اتفاق على حرية الحركة. العودة إلى هذا الموضوع سوف يكون كارثة. أنا أعتقد بأنه يجب أن يتدخل العرب في هذا المجال. يستطيعون خاصة الدول العربية الخليجية تستطيع أن تضغط لكي تحيد لبنان أقله من الأعمال الإسرائيلية. وقد يكون هناك، إذا كان تزرع إسرائيلي بأن هناك تهديدات بشيء ما، قد يكون عودة للميكانيزم بس، ولكن بشكل أن يلتزم بها الإسرائيلي ويضغط عليه الأمريكي.
1: الآن نحن نسأل عن إمكانية الرد، ولكن السؤال ماذا لو حصل الرد بالفعل دكتور خلدون؟
2: تقف المعركة عند الرد.
1: كيف؟
2: أنا أعتقد أن الأمريكي الآن حريص جدا على توقيع هذا الاتفاق، وهو سيقول كما قال في المرة الماضية: لقد ضرب الإسرائيلي ولم أكن سعيدا، ورد الإيراني وكفى. هذا ما قاله الرئيس ترامب. لا، أنا لا أعتقد أن هناك سبيل الآن لإيقاف الاتفاق المزمع توقيعه، خاصة بعدما قرأنا ما قاله الرئيس الإيراني، وبعدما قرأنا التقرير الذي نشره مقر خاتم الأنبياء. هو لم ينشر بيانا بل تقرير عن سنة كاملة من حرب 12 يوم إلى الحرب الحالية، ما يعني أن تهيئة الأجواء لصياغة اتفاق واليد على الزناد وسنطلق النار إلى قلب العدو ونحن أكثر جهوزية، هذا يعني أن الإيراني يعد المسرح الداخلي للمضي في الاتفاق. تاليا لا أظن أن حتى لو حصل رد إيراني، وأصلا حصل رد من حزب الله بدليل أن الإسرائيلي قال أن هناك مقذوفات بلغت داخل إسرائيل،
1: لكن حتى الآن حزب الله لا يتبنى.
2: صح، ولكن الآن نحن ننتظر بالضبط إذا ما حصل رد إيراني تنتهي عند هذا الرد لتثبيت المعادلة التي تقول أن كل ضربة يقابلها ضربة، أي بمعنى آخر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل. لأن اتفاق 27 تشرين كان معروفا أنه يتضمن ملحقا يطيح للإسرائيل حرية الحركة، وكان معروفا حتى من قبل اللبنانيين، واللبنانيون قالوا أنهم ليسوا معنيين بهذا الشق، هم معنيون بوقف إطلاق النار الذي تحدث عنه الرئيس نبيه بري. الآن لبنان وإعطاء حرية التفاوض بين لبنان وإسرائيل تتطلب وقفا شاملا

0: لإطلاق النار هي تبحث كل الملفات العالقة داخل لبنان.
1: دكتورة ليلى، أيضا بالنسبة لهذا الرد، هل يختلف المعنى بين أن يكون الرد إيراني مباشر أو أن يكون الرد من حزب الله فقط؟
2: أنا أعتقد قد يكون هناك لكي يذهبوا إلى الاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، قد يكون هناك رد مضبوط من قبل حزب الله فقط، يعني لكي لا يصلوا إلى أن تقوم الصقور أيضا بعرقلة هذا الاتفاق. ونحن شهدنا في أكثر من مرة رغبة الرئيس دونالد ترامب بالذهاب إلى التفاوض أو الاتفاق على تفاوض ما ثم يتراجع. طبعا التراجع ليس لأنه متقلب، ولكن لأن عليه ضغوط كثيرة من قبل إسرائيل ومن قبل الصقور داخل إدارته ومن قبل الجميع. رغبة ترامب تأتي لأنه يعني لم يعد يمتلك طرف الوقت، كل هذه الحرب والاستنزاف والاقتصاد العالمي يستنزفه للانتخابات النصفية التي باتت تقترب، وكلما اقتربنا من الصيف لا يعود بإمكانه تعويض ما تم خسارته بهذا خاصة بهذه الحرب. أنا أعتقد بأنه في حال وصل الأمر بالرئيس دونالد ترامب إلى أن يعني في آخر أكثر الخيارات سوءا، نعم، أن يذهب إلى اتفاق مع إيران ويترك الموضوع بأنه عندما يقصف نتنياهو لبنان تقصفه إيران كما حصل مع الحوثي، قد يلجأ إليه بالآخر، هذا كأسوأ الخيارات إذا لم يترك لديه نتنياهو أي خيار آخر.
1: طيب دكتور، هل ما حصل هو رسالة إسرائيلية لإيران أم هي رسالة فقط للبنان أن إسرائيل تريد استمرار العمل بحرية الحركة؟ يعني
0: طبعاً
1: الهدف يتجاوز لبنان إلى إيران واتفاق ترامب معها أم فقط يتمحور حول الداخل اللبناني؟
0: لا، بالواقع هو يريد فصل المسارات. الإسرائيلي يريد فصل المسار بين إسلام أباد وبين ما سيجري سواء في جنيف أو في عواصم أخرى وبين ما يجري في لبنان. الإسرائيلي يريد إنهاء ما بدأه في لبنان، بمعنى أنه سيكمل حربه لأن نتنياهو يحتاجها للانتخابات، هو يحتاج أن يبقى على الدراجة لأنه إذا توقف سيسقط، وكل المؤشرات تقول أنه فقد الكثير أو فقد ما يكفي من مقاعد بالاستطلاعات التي يجريها الآن، لذا هو يحتاج للاستمرار في حربه في لبنان بغض النظر عن الاتفاق الذي ممكن.
1: ولكن الرد الإيراني لو حصل وحصل سابقا، لو تكرر سيكون له مفعول عكسي، بحيث يتكرس وحدة المسارات.
0: بهذا المعنى إذا ما رد الإيراني تكون رسالة من إيران لإسرائيل أنك لن تستطيعين الفصل بين المسارين، والمسار اللبناني مرتبط بالمسار الذي نفاوض فيه مع واشنطن. بالضبط.
1: هل لديك تعليق على هذه النقطة، موضوع فصل المسارات؟ لأنه الفعل الإسرائيلي دائما يستوجب رد إيراني، وبالتالي تكون الأمور قد أخذت منحا عكسيا لما تريده إسرائيل.
2: يعني أنا بعتقد أنه صحيح ما قاله الدكتور خلدون أنه الإسرائيلي يحتاج إلى الاستمرار بالحرب بعكس الرئيس دونالد ترامب، ولكن الإسرائيلي لا يستطيع أن يفصل المسارات لأن إيران وحزب الله لن يفصلوا المسارات. إيران اليوم مختلفة، يعني عندما كان في فترة 2023 لـ 2026 كان هناك الإسرائيلي يقدم جبهة وراء الأخرى، ويعني بقي الأطراف تساعد ولكنها كانت مترددة في الدخول بالحرب. اليوم أدرك الإيراني بأن محور المقاومة أخطأ عندما سمح للإسرائيلي بفصل المسارات وقدم جبهة وراء الأخرى، غزة، لبنان، سوريا، إيران. بعتقد أنا أنه العبر التي أخذتها إيران من كل هذه المعركة بالمنطقة لم تعد تستطيع إيران معها أن تتخطى قوات معادلات الردع. معادلات الردع التي كانت سائدة قبل 2023 وفقدت خلال هذه الفترة، على إيران وعلى لبنان أن يستعيدها، وإلا استمر نتنياهو بقدم الدول وراء وحدة وراء الثانية.
1: ثمة من يقول دكتور خلدون أن الرد الإيراني قبل أسبوع، أو بالأحرى التهديد الإيراني ثم ترجمت هذا التهديد، جاء في وقت لم يكن قد نضج تماما الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الآن الاتفاق ينتظر التوقيع كما يقول الرئيس ترامب. هل في وارد إيران أن تهدم هذا الاتفاق؟ طبعا هذا سؤال افتراضي.
0: أنا لا أعتقد أن الاتفاق يهدم. أنا أعتقد وأعيد وأشدد أن هناك أجندتين، أجندة أمريكية وأجندة إسرائيلية، هما يتطابقان في أمكنة عديدة ويختلفان، بدليل ما قاله الرئيس دونالد ترامب لبارك رافيد الآن.

0: عن نتنياهو. هذا يعني أن كل محاولة الإسرائيلي لخربطة الاتفاق هو يدرك أنها لن تقع، لكنه يريد أن يحرص على إبقاء ذراعه طويلة في لبنان. الآن الرد الإيراني الذي حصل في الأسبوع الماضي أعاد ربط المسارات. إذا لم يرد الإيراني الآن أو لم يأخذ ضمانة حتمية وعلنية من ترامب يكون الرد حتمي.
1: دكتور نقول عم تقلك أنه هذا توزيع أدوار.
0: أشك أن هذا توزيع أدوار، خاصة في الضربة اليوم. كان الرئيس ترامب حريصا على توقيع الاتفاق في عيد ميلاده، وهو لا زال حريصا على ذلك. لذلك أنا أعتقد في هذه الجزئية ليس توزيع أدوار، قد يكون محاولة لقياس الربط الذي قد يحصل كما حصل في المرة الماضية. المرة الماضية لم نكن قريبين من الاتفاق أو لم نكن بهذا القرب من الاتفاق، فأراد الإسرائيلي والأمريكي أن يدسا حرارة المياه وحرارة التواصل، وكان هناك رهانات عديدة أن الإيراني لن يرد على ضربة الضاحية الأسبوع الماضي فرد. والآن الربط بين الساحات بالنسبة لإيران وحزب الله بات عضويا، لأن مسار المفاوضات بلبنان مرتبط بهذا الربط.
1: إذا كان توزيع أدوار، هل يمكن أن يخاطر الرئيس ترامب بمصير الاتفاق برأيك؟
2: لا، أنا أعتقد بأنه بتوزيع أدوار من ناحية أنه كل طرف يستطيع أن يأخذ ما يناسبه في الداخل. الرئيس دونالد ترامب يريد أن يصل إلى اتفاق اللي يناسبه في الداخل، ولكنه يريد أن يترك هامشا لنتنياهو كما أعطاه ضغط في وقت سابق، أعطاه مجال لنتنياهو لكي يحقق إنجازات عسكرية في لبنان لكي يستفيد منها في الداخل الإسرائيلي. الرئيس دونالد ترامب يعرف أن مصير نتنياهو وبشكل عام الجمهور الإسرائيلي يكافئ انتخابيا ويعطي أصوات لمن يذهب إلى الحرب. الجمهور الإسرائيلي يريد استمرار في الحرب، وحتى السياسيين الإسرائيليين وليس فقط نتنياهو يريدون الاستمرار في حرب دائمة، لأن بات وجود هذا المجتمع مرتبط بالحرب. بغض النظر عن الاستقرار، عن السلام، عن الأمن، هم يريدون الحرب للحرب. لذلك أنا أعتقد بأنه الرئيس دونالد ترامب يترك هامشا لنتنياهو ليحقق انتصارات سواء في لبنان وليس في إيران، في لبنان سواء عسكرية أو بحرية الحركة، ليقول لجمهوره بأننا نستطيع لنا يد طولة.
1: شكرا لك دكتورة ليلى نقول، وشكرا لك دكتور خلدون الشريف، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود الآن أو بالأحرى ننتقل الآن إلى طهران مباشرة مع نافذة من هناك يقدمها الزميل نور الدين الدغير. نور الدين،
3: شكرا حسن، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والمستجدات. والجميع هنا ينتظر قرار إيران بالإعلان والموافقة على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع إلكترونيا عليها. ووصل اليوم من العاصمة الإيرانية طهران الوسيط القطري من أجل حلحلة بعض الإشكالات العالقة والقائمة حتى اللحظة في أفق الإعلان عن هذه المذكرة. وتشير المعلومات والأجواء هنا من طهران على أن المذكرة عمليا تمت المصادقة عليها في مجلس الأمن القومي الإيراني بثلثي أعضائه، وتنتظر الضوء الأخضر من الجهة العليا في طهران. لكن لابد من الإشارة على أن هناك جهات بطهران ذات بعد سياسي وحضور شعبي تعارض هذا الاتفاق. وفي هذا السياق أعلن مقر خاتم الأنبياء على ضرورة الوحدة والابتعاد عن خطاب التفرقة. أما المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فتقول أن أي قرار يؤخذ في إيران لا يؤخذ من قبل فرد، وإنما هو قرار للنظام بأجمله. إذن هذه مجموعة من النقاط العريضة، وإيران تنتظر الإعلان عن توقيعها على الاتفاق. ملفات هنا نطرحها في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، نقيب رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الأستاذ مختار حداد المدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات والمواضيع نذهب إلى مراسلنا عدنان بوريني لنستطلع منه آخر التحديثات هنا في طهران. عدنان، ما هي آخر المستجدات بشأن مسألة إعلان طهران موافقتها على مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى الأجواء الداخلية هنا في إيران، وكيف تتفاعل مع أي قرار إيراني بالإعلان عن هذا الاتفاق والموافقة عليه؟
4: نعم نور، كما قلت الأجواء باتت أقرب إلى الإعلام بحسب ما تقول المعلومات هنا في إيران. يتم الحديث من قبل مصادر بأن مجلس الأمن القومي صادق على المذكرة، مذكرة التفاهم، وهذا النص المقترح، وبالتالي الأمور تنتظر المصادقة النهائية من الجهات العليا. هذه الحلحلة نور جاءت ربما بعد ملاحظات قدمتها إيران مرتبطة ببعض النقاط التفصيلية في مذكرة التفاهم، ولهذا كان الوفد القطري هنا في الدوحة وما زال متواجدا لحلحلة هذه النقاط، ويتم الحديث بشكل دقيق عن ملفي مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة. كانت لدى طهران ملاحظات على بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بهذين البندين، وبالتالي يتم الحديث الآن عن أن هذه النقاط تمت حلحلتها بشكل كامل، وبأن المرتقب الآن هو أن يتم الإعلام بشكل نهائي من قبل طهران عن هذه الموافقة. بعد ذلك يفترض أن يتم الذهاب نحو التوقيع إلكترونيا على هذه المذكرة. الأجواء والتصريحات هنا في طهران نور الدين، كما تعلم، تحاول الحكومة والرئاسة الإيرانية وكافة المؤسسات ترويج الاتفاق وتقديم المجتمع والحديث عن تجاوز عتبة الخلافات، خصوصا وأن هناك تيارا يرفض الاتفاق، وهو بالمجمل نور كما تعلم يرفض فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ربما رأينا هذه المرة صوتا أعلى إلى حد ما، وبالتالي رأينا الكثير من التصريحات القادمة من الرئاسة الإيرانية، من الحكومة، بل وحتى من الحرس الثوري التي تدعو إلى تجاوز الخلافات. وللعلم بأن القرار النهائي الذي يتخذ بشأن هذه المفاوضات هو عمليا قرار يؤخذ في ظل نظام مؤسساتي من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني، وكذلك بقرار من المرشد الإيراني، وبالتالي ينبغي على الجميع التوحد خلف هذا القرار. إذن هو حرص شديد عمليا على قبول هذا القرار وعلى تجاوز عتبة الخلافات، لكن بالمجمل نستطيع الحديث عن أجواء تذهب أكثر فأكثر نحو هذا الإعلان. لاحقا المهم بالنسبة للكثيرين هو ما هي التفاصيل الدقيقة التي سيتم الإعلان عنها بعد ذلك فيما يتعلق بهذه المذكرة وبنود 14، وهي بنود مرتبطة بشكل أساسي بمضيق هرمز، بالأصول الإيرانية المجمدة، بوقف إطلاق النار في لبنان، برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وقف الاعتداءات، والكثير من النقاط، وكيف سيتم التعامل أو الإشارة إلى البرنامج النووي الإيراني، خصوصا وأن طهران أصرت على أن هذا الملف هو عمليا خارج مساحة التفاوض في المذكرة، مذكرة التفاهم، ولكن ربما يتم الحديث عن إشارات وضمانات قدمتها إيران فيما يتعلق برسم خارطة الطريق لبحث هذا الملف. كل هذه التفاصيل هي مرتقبة، لكن المرتقب الأساسي الآن نور هو أن تعلن طهران عن هذه النقطة وقبول مذكرة التفاهم للذهاب نحو توقيعها إلكترونيا.
3: إذن عدنان بوريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله الشمس الواعدين، لا نزال متوقفين عند نفس السؤال ونفس النقطة، متى ستوقع طهران ولماذا هذا التأخير بالذات؟
5: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن هناك عقبتين، العقبة الأولى تتعلق بنص، هناك عقبة صغيرة طبعا تتعلق بنص المذكرة التفاهم فيما يتعلق بنقطتين، النقطة الأولى الأرصدة المجمدة والنقطة الثانية مضيق هرمز. أعتقد بأن الوسيط القطري عندما تدخل اليوم ومجيئه إلى طهران قام بحلحلة النقطة الأولى من هذه العقبة، والنقطة الثانية لا زالت متعثرة مع الوسيط القطري، لكن أعتقد بأنها ستحل إما هذه الليلة أو يوم غد. العقبة الثانية إزالة المعارضة، إزالة منطق المعارضة الإيرانية لمجمل مذكرة التفاهم، وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للقيادة الإيرانية، وفي هذه المرحلة وبعد الفراغ الذي حصل بعد استشهاد المرشد علي خامنئي، أعتقد بأن إيران تريد أن عندما تصل إلى نتيجة وهو التوقيع على مذكرة التفاهم أن تحصل على الإجماع الوطني في الداخل، وهذا ما تقوم به في هذه المرحلة.
3: هناك حديث أستاذ حداد عن الإجماع الوطني، لاحظنا بأن هناك تيار، هو تيار جزء يعني تيار من بين خصوصياته أنه من داعمي ومؤيدي نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوجد في الساحات، يحتج على

0: مذكرة تفاهم أو باختصار يحتج على التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد يمكن القول بأن النظام قادر على استيعاب هذه المجموعة، لأنه مجموعة تشكل صلب هذا النظام ولا يمكن الدخول في نزاع معها؟
1: تحية لكم وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني أولا من ناحية الرسمية مثل هذا الاتفاق عندما يتم تأييده بإجماع يعني في مجلس الأعلى الأمن القومي، أصلا مثل هذه القرارات حسب آلية عمل المجلس تتم بالإجماع، وواضح من أعضاء المجلس يعني الجهات السياسية المعنية، الجهات الاقتصادية وكذلك الجهات العسكرية. ولكن بالنسبة لهذه الجزئية من التيارات السياسية، هي ليست كل هؤلاء الذين في الساحات، هذا نقطة مهمة. في الساحات كلهم يعني يدعمون البلد، الثورة الإسلامية، يدعمون الحفاظ على أمن البلاد سياسي، ولكن هناك هؤلاء لديهم رأيهم. ولكن عندما يكون إجماع من جميع كل أجزاء النظام، وذكرت يعني يكون بإجماع،
0: لكن هذه الأصوات أستاذ حداد، هذه الأصوات لا تزال مرتفعة وتعارض، حتى هناك من رفع صوته وحتى فوق صوت الهيئات العليا في النظام السياسي بإيران، يعني عدم الالتزام حتى بهذه الأمور. لماذا؟ لأن التفاوض في ذهنية وعقلية هذه المجموعة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو تفاوض مرفوض. عارضوا اتفاق سعدآباد، عارضوا اتفاق باريس، عارضوا لوزان، عارضوا الاتفاق النووي، والآن يعارضون هذا الاتفاق. هل يمكن لهؤلاء أن يعطلوا الوصول إلى الاتفاق؟
1: لا، يعني شوفوا هذه الأصوات هي تأتي من منطلق الحرية الموجودة في إيران. ممكن الجميع يعارض لا يعارض، ولكن أن يعطلوا الاتفاق لا أعتقد. وهؤلاء لديهم حق على فكرة، لديهم تجربة مع الرئيس الأمريكي الذي مرتين استخدم المفاوضات للحرب على إيران، الاتفاقيات السابقة، خروج من الاتفاقيات السابقة. ولكن أن يعرقلوا، لا، يعني النظام عندما يتخذ قرارا هذا واضح. ولكن هناك أنا ما رأيت اليوم يعني يتم شرح لهؤلاء، يعني اليوم وزير الخارجية التقى بمثلا المسؤولين عن الهيئات المسؤولة عن الساحات، وهذا الاتصال موجود يعني من جانب الحكومة، وزارة الخارجية، الجهات المعنية في المفاوضات مع هؤلاء الذين لديهم رؤية معارضة لهذا الاتفاق. ولكن الآن أن يعطل العمل لا أعتقد أن يحدث ذلك.
0: أستاذ ما شاء الله شمس الواعدين، ننقل الدفة على الجهات الرسمية. الآن التقدير والتقييم عند الحكومة كيف هو الآن؟ هل متخوفة بأن يفشل هذا الاتفاق في آخر لحظة، ونعلم ما تعانيه الحكومة من مشاكل في الاقتصاد، في الاجتماع، في توفير معيشة الناس؟ هناك تخوف من موجة ثانية من التضخم التي يمكن أن تضرب البلاد، وهذا قد يشكل خطرا على السلم الاجتماعي داخل إيران. تقدير الحكومة الآن للوضع، هل ستتجه للاتفاق؟ هل سينفرض عقد الاتفاق؟ كيف ستدبر أمور البلد؟
2: بصراحة أقول أنه هناك آلية قد وضعها المرشد الجديد مصطفى خامنئي. هذه ماذا تقول هذه الآلية؟ تقول أن إذا ثلثي أعضاء مجلس الأعلى للأمن القومي صدق على شيء، هذا يعني أن المرشد أيضا يصدق على أي شيء يصدق عليه المجلس، وهذا ما حصل فعلا. لكن أعتقد وهناك معلومة بأن المرة الثانية أيضا يذهب بمذكرة التفاهم للتصديق عليه من قبل المرشد، وهذا ما سيحصل. الأجواء في الحكومة الإيرانية وأجواء مؤيدة لمذكرة التفاهم من ناحية، ومن ناحية الاستعداد إلى ما بعد هذه المرحلة، وهي مرحلة خطيرة بالنسبة للمسألة الاقتصادية. ولذلك أعتقد بأن وضع بند خاص بتحرير العقوبات الإيرانية الأمريكية على بيع الصادرات النفطية الإيرانية، بيع النفط الإيراني، هذا كان تأكيد من ناحية الحكومة الإيرانية لكي تتمكن وتتحرر من هذه الضغط الاقتصادي. وأعتقد بأن سنشهد خلال الأيام القادمة بأن صادرات النفط الإيرانية ستجد نشاطا واسعا خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين
0: بعد التوقيع.
2: بعد التوقيع طبعا. نعم
0: أستاذ مختار، اليوم كان هناك حدث أمني وعسكري، وهو الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. الكثير الآن يتوقع هل سترد إيران أم لا ترد، خاصة بعض المعلومات تشير أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت عبر الوسطاء طهران بأن يمكن

0: أن تقدم إسرائيل على هذا هكذا عمل، وعليها نوعا ما بضبط النفس حتى يتم الانتهاء من التوقيع على الاتفاقية. الآن الأجواء الأمنية والعسكرية في طهران ماذا تقول؟ هل هناك حالة ضبط النفس لأن هناك اتفاق كبير، أم أن الأمر سيترك للجهات العسكرية لتقدير القرار؟
1: الآن ما قرأته من تصريح يعني لأمين مجلس الأعلى الأمن القومي، أشعر أنه الكفة هي لصالح الرد على إسرائيل. لماذا؟ لأن إيران ترى إذا إسرائيل تريد أن تستمر بهذه الإجراءات، وإيران كانت سابقا قد حذرت، يعني ممكن حتى بعد الاتفاق إسرائيل ستستمر، لأن إسرائيل هي العامل أو المخرب الأساسي دائما للمفاوضات كانت.
0: وهذه نقطة جوهرية، إذا كان الإيرانيون يعلمون بأن إسرائيل هي عامل مخرب للمفاوضات، فلماذا الانجرار إلى السياسة الإسرائيلية وعدم إعطاء الفرصة للتوقيع على الاتفاق والتدقيق في مدى صدقية نوايا الأمريكيين الذين قالوا بأنهم سيدفعون إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في جميع الجبهات؟
1: أنا هذا اللي أذكره يعني من باب التحليل، لأنه إيران ترى يعني أنه يجب لجم إسرائيل، وأمريكا لم تقوم بذلك، وحتى اليوم المعلومات خرجت بأنه هي اتصلت بأمريكا قبل الهجوم، وهذه كانت معلومات يبدو دقيقة مع السنتكام. وهناك لديهم غرفة
2: البيت الأبيض.
1: نعم، وهذه غرفة مشتركة، يعني السنتكام يكون عنده علم بأنه هناك يتم الهجوم ولن يمنحهم، حتما يعني هذا تم بالتنسيق مع أمريكا. هذه الكفة الآن هي المرجحة، ولكن هناك ممكن الوسطاء أن يقوموا بشيء، أن مثلا هناك يوقفوا هذه العملية أو يحصل تطور لكي يعني يتم التوقيع على اتفاق. في هذه الحالة الآن ليس الكلام الرئيس الأمريكي مهم باعتقادي، دور الوسطاء سيكون مهم للغاية.
0: الآن حول الوسطاء بالتحديد، اليوم شاهدنا وصول الوسيط القطري، وهناك معلومات حتى الوسيط الباكستاني في تواصل، وهناك استعداد للأجواء، يعني عمليا الجو العام هو جو توافق. هل يمكن القول بأن الوسطاء سيستطيعون فعلا إعادة التوقيع على الاتفاق إلى سكته الطبيعية؟ يمكن أن نشهد توقيعا مثلا يوم غد؟
2: أعتقد مع بعض شيء من الصبر ستتمكن الجهات الوسيطة أن تنجح في مهامها. لكن فيما يتعلق بقضية ضاحية جنوب الجنوبية، أعتقد بأن المرة الأولى عندما ردت فعل عنيفة إيران كانت أقدمت عليها كان لسبب بسيط جدا، وهي إفراغ العاصمة بيروت أو ضاحية بيروت الجنوبية من الناس. هناك أمر بإخلاء كل الضاحية، كان
0: هذا
2: ما تدخلت إيران في هذا المجال. في هذه المرحلة اليوم ما حدث أعتقد كان مسألة صغيرة جدا، ولذلك تدخل الرئيس الأمريكي للحيلولة دون التدخل القوى الكبيرة، وخاصة إيران، لحلحلة هذه المسألة عبر إما ضرب إسرائيل وضرب شمال فلسطين المحتلة أو عبر التدابير الأخرى. أعتقد بأن إيران ستغض النظر عن هذه المسألة بالتنسيق مع الجهات المقاومة في جنوب لبنان والاستمرار بالمفاوضات مع الوسطاء لكي نصل إلى نتيجة، وهو التوقيع سيكون إما غدا أو بعد غد تقريبا. هذه 90%
0: سيكون هناك توقيع.
2: نعم.
0: إذن نقفز نوعا ما مرحلة ما بعد التوقيع. جدلا التوقيع سيكون، وتقريبا الأجواء تتحدث على أن التوقيع قائم والاستعدادات قائمة، وحتى حديث على أن هناك فريق تقني تحرك من طهران باتجاه الدولة التي ستحتضن المفاوضات التقنية، يعني هكذا يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. إذن ما هي الأولويات لدى إيران الآن بعد هذا الاتفاق؟
1: يعني في الحقيقة أنا برأيي الآن موضوع التوقيع هذا ليس أمر صعب، وسيتم التوقيع في نهاية المطاف، وحتى ليست موضوع مذكرة تفاهم، هذه مذكرة تفاهم.
0: ما هو ده الذي تتحدث عنه؟ بعد مذكرة تفاهم
1: المهم 60 يوم.
0: أيوة، بعد مذكرة
1: الستون يوما هذه مهمة للغاية، لأنه ستكون فيها التفاصيل. وحتى هذه المرة يعني يبدو الجانب الأمريكي سيأتي بوفد تقني، على عكس يعني كنا ما نرى أنه ويتكوف لوحده كان يأتي ومع واحد من الخارجية الأمريكية أو كوشنر، وكان هناك ليس لديهم متابعة للموضوع التقني. هنا هذه المرحلة ستكون مهمة لإيران، لأنه في هذه المرحلة يعني إذا الرئيس الأمريكي يغير كلامه، لأنه هناك توجد تفاهمات، هذه حقيقة، أنه يتم الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم، يتم البحث حول مستويات التخصيب، أن يبقى اليورانيوم في إيران ولكن يتم ترقيقه داخل إيران، ليس كما يقول أمريكا تدميره.

0: أو نقله. الآن بدأ الرئيس الأمريكي مرة أخرى يتحدث عن نقل، هذا ستشكل مشكلة في المفاوضات. فلذلك بالرغم من هذه التفاهمات الموجودة، ولكن إيران تواجه يعني رئيس أمريكي يغير مواقفه كل لحظة. فلذلك مرحلة الستين يوم هي باعتقادي أهم بالنسبة لإيران من مرحلة مذكرة التفاهم.
1: دائما في هذا الشق مرحلة الستين يوما، ما هو التقدير؟ هل فعلا قد نشهد تقدما جوهريا في المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ وهل فعلا طهران مستعدة إذا كان التوقيع على مذكرة التفاهم سبب هذا الإشكال الداخلي في إيران؟ الأخذ والرد، خذه إلى مجلس الأمن القومي ورجعه من مجلس الأمن القومي، خذه إلى الساحات، اجتمع مع متسيري الساحات. إذا كانت مذكرة التفاهم هي عبارة عن عناوين، هل تستطيع إيران أن تذهب في مفاوضات تفصيلية لمدة 60 يوما وأن تخرج بنتائج يرضى عليها الداخل الإيراني؟
2: أنا أود أن أوضح شغلة مهمة في هذا. أنا لا أفترض بأن 60 يوم ستكون آية من الوحي المنزل، لا أعتقد ذلك. لماذا أقول؟ لأن الملف النووي ملف معقد، ولكل الدول المتعاقبة، الحكومات المتعاقبة إما في إيران والولايات المتحدة، كانت مسألة مهمة ومحورية عن جد. لذلك أعتقد بأن مدة 60 يوم جاء كعدد رمزي. هناك مسائل وخلافات عميقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ومن ناحية الفنية أيضا. لذلك أعتقد ستطول هذه المفاوضات مع الجانب الأمريكي. وإيران على ما أعتقد بأنها ستقوم بإعادة الآلية التي اعتمدتها في ما يتعلق بالمفاوضات السابقة مع مرحلة أوباما. طبعا ما هذا الشيء؟ هو إعطاء الرأي العام وإشباعه بالمعلومات فيما يتعلق بكيفية ونوعية المفاوضات والنتائج التي سيحصل عليها المفاوض الإيراني مع الجانب الأمريكي. لذلك أعتقد بأن الإقناع، الرأي العام، سيكون تحصيل حاصل بالنسبة لسياسة الحكومة الإيرانية في المفاوضات.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، دكتور مختار حداد، شكرا لتواجدكم معنا هنا. والآن العودة إلى الزميلة ميادة واستديوهاتنا في الدوحة.
3: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا ضمن ساعة إخبارية جديدة. نستمر في هذه التغطية لتداعيات القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وانعكاساته على التوقيع المرتقب لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. في آخر المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية ما كان يجب أن يحدث، وإنه ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى بأي مكان في لبنان. وأكد أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق سيجلب السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه أخبر نتنياهو بغضبه من الهجوم، وأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير. وأضاف أنه سيطلب من إيران عدم الرد على القصف الإسرائيلي في بيروت، وقال إن الهجوم الإسرائيلي أخر التوقيع على اتفاق مع إيران لساعات، وأن التوقيع سيتم بعد ساعات. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الهجوم أثبت أن واشنطن لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها، أو أنها لا تقدر على ذلك. وفي ضوء ذلك لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني فقال إن لبنان هو روح الإيرانيين، وإنهم لن يقبلوا انتهاك الخطوط الحمراء، وإن الرد بات وشيكا. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد 3 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت. الجيش الإسرائيلي من جانبه قال إنه هاجم الضاحية ردا على استهداف حزب الله شمال إسرائيل. وقبل قليل قال الجيش إنه رصد سقوط قذيفة عبرت من لبنان في منطقة نيوت مردخاي شمالي إسرائيل. داخليا في إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن قرار مجلس الأمن القومي هو المعيار المعتمد، وقد توصل لقناعة بوجوب متابعة مسار المفاوضات. وأضاف أنه من المؤسف أن يواجه أشخاص يعملون ضمن مهام رسمية وبهدف صون المصالح الوطنية اتهامات بالخيانة. نرحب بشبكة مراسلين من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومن مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن

0: إبراهيم. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك وجد. تصريحات متوالية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز، لأكسيوس، وكذلك أيضا عبر تروث سوشيال. أبرز ما ركز عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ما جرى في الساعات الماضية.
1: تصريحات متوالية بالفعل، وهي تسلط الضوء على مدى شعوره بالصدمة عندما استيقظ على لقاء مع مستشاريه الذين أبلغوه بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، وهذا عكس ما طلبه منه قبل أيام خلال اتصال متوتر. الرئيس ترامب قال لفوكس نيوز بأنه استشاط غضبا وبأنه أوصل غضبه الكبير هذا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب منه أن لا يهاجم أي مكان في لبنان. بالنسبة للرئيس ترامب، هو يعتبر بأن هذا الهجوم لم ينهي مذكرة التفاهم، بل أجل التوقيع عليها لساعتين أو ثلاث بحسب ما قال لفوكس نيوز، أي مضت ساعتان على هذا التصريح للرئيس ترامب، أي أنه ربما خلال الساعة المقبلة أو بعدها قد يحدث التوقيع. هذا فقط استنادا لتصريحات الرئيس ترامب. حتى الآن لا يوجد أي إخطار رسمي لنا كصحفيين إزاء فعالية التوقيع. الرئيس ترامب في منشوره واضح بأنه حريص جدا كما قلنا على مذكرة التفاهم والوصول إلى التوقيع عليها، وطالب إسرائيل بعدم مهاجمة أي مكان في لبنان، أي مكان بما في ذلك جنوب لبنان، وأيضا قال أنه طالب حزب الله أو يطالب حزب الله بعدم مهاجمة إسرائيل، وتحدث عن اتفاق سلام للمنطقة برمتها يشمل لبنان أيضا، ووصفه بالسلام الجميل، وأكد بأنه لا ينبغي لأحد أن يفسده، وتحدث عن الضربة التي حدثت اليوم، قال ما كان ينبغي لها أن تحدث، وخصوصا ركز على أن الهجوم من حزب الله كما قال الرئيس ترامب لم يكن قويا، كان صغيرا ولم يؤدي إلى أي أضرار في إسرائيل، أي أن الرد الإسرائيلي بوجهة نظر الرئيس الأمريكي ليس متناسبا أبدا مع الهجوم الذي شن عليها حسب ما يقول الرئيس الأمريكي. إذن أمريكيا نحن اليوم ما زلنا بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع إيران. مذكرة تفاهم أكد الرئيس ترامب بأنه يريد لها أن توقع، وبأنه خلال الاتصال الهاتفي المتوتر والذي وبخ فيه الرئيس ترامب نتنياهو بأشد العبارات، أكد له بأنه لا يريد لأي شيء أن يفسد هذا الاتفاق، وأكد الرئيس ترامب بأنه فور التوقيع على مذكرة التفاهم فإن الحصار الأمريكي سوف يرفع عن الموانئ الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أذهب إليك عدنان بوريني. وبين تصريحات رئيس البرلمان الإيراني وكذلك أيضا أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، هل تبلور طبيعة قرار إيران بخصوص الرد من عدمه؟
2: ميادة الأجواء والمعلومات تقول إن الوضع بات أقرب إلى إعلان الموافقة على هذه النسخة، على مقترح مذكرة التفاهم، بعد معلومات تقول بأن مجلس الأمن القومي أقرها بنسبة الثلثين، فيما تبقى إقرارها بشكل نهائي من الجهات العليا في البلاد. هذا الأمر يأتي بعد أخذ ورد وبحث وملاحظات إيرانية تتعلق ببعض النقاط في هذه المذكرة المكونة من 14 بندا، ويتم الحديث عن أن هذه النقاط تم بحثها مع الوفد القطري الموجود هنا في طهران، وتم تجاوزها وحلحلتها بشكل كامل. يتم الحديث بحسب المعلومات عن نقطتين أساسيتين، مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة، والحلحلة تمت في تفاصيل مرتبطة بهذين البندين على وجه التحديد. فبالتالي نحن نتحدث عن أجواء باتت أقرب إلى هذا الإعلان، وإن كانت هناك استفسارات كثيرة بالنسبة للداخل الإيراني بالنسبة لهذه عن هذه المذكرة بشكل عام، لكن نحن نتحدث عن أجواء إيجابية حتى هذه اللحظة وحلحلة بحسب ما تقوله المعلومات. في حال الإعلان فسيتم التوجه نحو التوقيع إلكترونيا، فيما يبقى السؤال الأكبر مرتبط بطبيعة البنود وتفاصيلها على وجه الدقة. خلال هذه المباحثات ميادة، كما تعلمين، كانت هناك تصريحات إيرانية سواء من رئيس البرلمان

0: الإيراني كبير المفاوضين أو من أمين مجلس الأمن القومي محمد باقر ذو القدر. وهذه التصريحات ركزت على ملف لبنان بشكل أساسي. تصريحات قاليباف أشارت بشكل مباشر إلى أن واشنطن لا تمتلك الإرادة والقدرة على للوصول إلى اتفاق، وبأنها إذا لم تمتلك هذه الإرادة والقدرة فعمليا لا داعي لإكمال المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى حد ما إلى حالة تواطؤ ربما أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بما حدث في لبنان. لكن عمليا هذا كله قبل هذه الأخبار المرتبطة بحدوث حلحلة في مساحة الاتفاق والوصول ربما لإعلان مرتقب.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني من طهران، ونبقى أيضا في ترقب هذا الإعلان. نجوان سمري، كيف يبدو أيضا ردود الفعل داخل إسرائيل عقب ما قام به نتنياهو في هذا القرار بضرب الضاحية الجنوبية؟
2: هناك حالة ترقب فيما إذا كانت الجهود الأمريكية، جهود الرئيس ترامب، ستنجح بمنع رد إيراني على إسرائيل، ولكن أيضا رسائل إسرائيلية ينقلها مسؤولون عبر وسائل الإعلام بأنه إذا ما أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل فإن إسرائيل هي الأخرى سترد على ذلك، وبالتالي تصعيد تلو تصعيد. وهذا يقول إن إسرائيل عمليا أراد في هجوم الضاحية الجنوبية هذا اليوم قول كلمتها الأخيرة فيما يتعلق بأنها لا تريد أن يكون هناك أي علاقة لإيران إذا ما قامت بشن أي هجمات على الضاحية الجنوبية اليوم وغدا أيضا وتحديدا غدا. وهذا يعني وفقا لما نقلته صحيفة معاريف هذه الليلة نقلا عن عدة مصادر ومسؤولين إسرائيليين بأن الهجوم اليوم في الضاحية الجنوبية متعلق بكل النقاش الذي دار في الأيام الأخيرة الماضية عن فصل المسار بين إيران وبين لبنان، عن فصل الساحتين، وفيه عدة رسائل لإيران، لحزب الله، ولكن أيضا لواشنطن بأن إسرائيل تريد أن تحافظ على حرية عمل عسكري في داخل لبنان وليس فقط في الجنوب اللبناني في المنطقة التي صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل يومين بأن إسرائيل لن تنسحب منها ما تسميها الحزام الأمني وهي تسعى إلى تعميقه أيضا، وإنما أيضا في الضاحية الجنوبية. وبالتالي الرسالة هي سياسية أكثر منها عسكرية ميادة. وقبل قليل أيضا أوردت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين أيضا أن هناك خشية كبيرة بأن الرئيس ترامب سيقدم ثمنا ما لإيران كي لا ترد على هذه الهجمات، والخشية الإسرائيلية أن يكون هذا الثمن متعلق بالجبهة الشمالية بفرض اتفاق على إسرائيل يمنعها أيضا من العمليات العسكرية. ومن الواضح بأن إسرائيل تريد أن تحافظ على نفس المعادلة التي كانت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024 أن تواصل عملياتها العسكرية وإن كانت بوتيرة محدودة أكثر عن الآن، لكن في السابق أيضا وصلت شن هجمات سواء كان في الجنوب وفي بعض الأحيان وصلت هذه الهجمات للضاحية الجنوبية وأيضا في منطقة لبقاع بذريعة أنها استهدفت مواقع وبنى تحتية وأيضا نفذت عمليات اغتيال ضد عناصر من حزب الله. وبالتالي هذا التصعيد واضح وفقا لكل القراءات والمسؤولين الإسرائيليين الذين يتحدثون إلى وسائل إعلام إسرائيلية هذا المساء كان متعمد. الآن هناك اجتماع للمجلس الوزاري المصغر منعقد بعد أيضا مشاورات أمنية عقدها نتنياهو بشأن التصعيد مقابل إيران ولكن أيضا في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. مازن إبراهيم، فيما يتعلق بهذه المستجدات الميدانية وانعكاساتها على السياسة عموما، تضعنا في تفاصيل المشهد وإن كان هناك أي ردود فعل جديدة.
3: في الواقع ميادة، ينظر هنا في لبنان إلى التصعيد الإسرائيلي الذي وصل إلى قلب ضاحية بيروت الجنوبية بأنه بمثابة اختبار تحت سقف الاتفاق الإيراني الأمريكي، اختبار إسرائيلي لتكريس ما يعرف بحرية الحركة بالنسبة لإسرائيل، أي عملية استهداف مقاتلي حزب الله، حتى لو وصلنا إلى لحظة تم الإعلان فيها عن وقف القتال في كافة الجبهات بما فيها طبعا لبنان. وبالتالي تحت هذا السقف ينظر هنا في بيروت إلى أن نتنياهو أراد أن يكرس هذه المعادلة على قاعدة

0: أن يده مطلقة في لبنان لتنفيذ الاعتداءات، ولكن أيضا ينبغي الإشارة إلى أنه في بيروت يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي ليس بمعزل أو خارج عن الإرادة الأمريكية، بل على العكس من ذلك، ينظر إليه بمثابة اتفاق بشكل أو بآخر أمريكي إسرائيلي لاختبار مدى ارتداع إيران عن المضي قدما في دعم حزب الله والذهاب معه إلى نهاية المطاف، بمعنى لتوفير المظلة على لبنان وتحديدا على حزب الله. وبالتالي انطلاقا من هذا الاختبار ينظر هنا في بيروت إلى أن هنالك دفعا إسرائيليا، وإن كان من تحت الطاولة هنالك رضا أمريكي على قاعدة اختبار مدى جدية إيران في الاستمرار بتوفير هذه المظلة لحزب الله، أو في المقابل بتفضيلها توقيع الاتفاق مع واشنطن وبالتالي المضي قدما في مسارها المنفصل وترك المسار اللبناني كي يمضي قدما في جولات المفاوضات، لا سيما الجولة الخامسة في 22 من الشهر الجاري في واشنطن. وبالتالي انطلاقا من هذه المعادلة ومن هذه المقاربة يمكن الآن أن نقول بأن هنالك في لبنان عين تراقب المسار الأمريكي الإيراني وتحديدا رد فعل إيران على التصعيد هنا في لبنان من خلال استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، وعين أخرى تراقب رد فعل حزب الله على هذا التصعيد، لا سيما بأن حزب الله كان معني خلال الفترة الماضية ومنذ 2 مارس عندما فتح هذه المعركة بعد اغتيال المرشد الإيراني بالتأكيد بأنه لن يقبل بالعودة إلى ما قبل هذا التاريخ، أي تحديدا ما كانت تقوم به إسرائيل من استهدافات لمقاتلي حزب الله منذ 27 من شهر نوفمبر عام 2024 عندما تم توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية. من بعدها ظلت إسرائيل تستهدف وتقتل مقاتلي حزب الله وعناصره، وبالتالي حزب الله يقول بأنه غير معني بالعودة إلى تلك المرحلة وبأنه سيقوم بالرد. وبالتالي انطلاقا من هذه المقاربة ومن هذه القراءة يمكن أن نقول بأن الميدان الآن في لبنان يتوجس مما ستحمله الساعات المقبلة على قاعدة الرد، أي رد سيأتي، هل سيكون هنالك رد محدود من حزب الله على هذا الاستهداف في قلب ضاحية بيروت الجنوبية لإعادة ترميم معادلة ضاحية بيروت مقابل شمال إسرائيل، أم أننا سنكون إزاء مقاربة أوسع ورد أوسع كذلك الذي حصل تماما كما حصل في 7 يونيو الماضي عندما قامت إيران حينها بالرد على الاستهداف ضمن ضاحية بيروت الجنوبية. وبالتالي كل هذه التقاطعات الآن باتت متجسدة عند الأرض اللبنانية هنا في جنوب لبنان، الجميع يترقب كيف سيكون مسار ومآلات الأمور خلال الساعات المقبلة. ميادة
1: من مدينة نبطية جنوبية لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، عد مراسلنا حسان مسعود التقرير التالي.
2: استهداف في توقيت حساس تتعرض له الضاحية الجنوبية لبيروت، هذه المرة هنا في منطقة الإغبيري، حيث نشاهد هذا الاستهداف الذي جرى لمبنى سكني تعرض فيه طابقين لغارة بعدد من الصواريخ من طائرات حربية نفذت هذا الهجوم في وضح النهار. هذه الغارة أدت لعدد من الشهداء والجرحى، أشارت فرق الدفاع المدني اللبناني إلى أنها انتشلت 3 من الشهداء و6 من الجرحى في هذه الهجمة الصاروخية بغارة طالت هذا المبنى الذي نشاهده في هذه الأثناء، والذي أدى إلى دمار كبير في داخل المبنى وكذلك أيضا في عدد من المتاجر والمباني المحيطة بالمبنى. هذا الشارع الذي نراه هنا هو شارع حيوي وهو يتوسط المنطقة المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، يربط مدينة بيروت بالضاحية الجنوبية، كان يعبر منه السكان والعابرين في هذه المنطقة في ظل كانت أجواء تسود في هذه المنطقة في الضاحية الجنوبية وفي مدينة بيروت تشير إلى تحييد الضاحية الجنوبية والمدينة من الاستهداف، وذلك في ظل الجهود الدولية وترقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد، وليس هذا الاستهداف وحده إنما أيضا سلسلة من الخروقات كان آخر هذه الخروقات في 7 يونيو الماضي. هذا الاستهداف هنا في الضاحية يعيد تشكيل مشهد جديد على الساحة الداخلية.

0: في لبنان وعلى الساحة الدولية كذلك. حسن مسعود، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: الآن إلى روعة أوجي وفقرة سياق الحدث وقراءة في تداعيات الاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية، وكيف يقرأ الاستهداف أمريكيا وإيرانيا في سياق مذكرة التفاهم المرتقبة.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في يوم تقول واشنطن إنه بالغ الأهمية لتوقيع مذكرة التفاهم مع طهران. فهل تتحول الضاحية إلى اختبار مبكر للاتفاق الأمريكي الإيراني قبل توقيعه؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين رسموا المشهد اليوم: إسرائيل، إيران، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم تجلت في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل هاجمت أهدافاً تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنها لن تتسامح مع إطلاق النار عليها. أما الجيش الإسرائيلي فيقول إن الغارة جاءت بعد استهداف حزب الله الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. وبهذا المعنى تحاول تل أبيب تقديم الضربة كإجراء دفاعي ضمن قواعد اشتباك لبنانية، لا كعملية تستهدف عرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني. في المقابل تقرأ إيران الضربة باعتبارها اختبارا مباشرا لواشنطن قبل توقيع مذكرة التفاهم. فرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قبليباف قال إن الاعتداء على الضاحية أثبت أن واشنطن إما لا تملك الإرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تملك القدرة على ذلك، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي إذا لم تكن لدى الولايات المتحدة الإرادة أو القدرة على تنفيذ التزاماتها. بينما قال قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله إن أصابع القوات المسلحة على الزناد وأنها مستعدة لإطلاق النار على العدو، وأضاف أنهم بانتظار أدنى خطأ من العدو لتلقينه درسا لا ينسى على حد تعبيره. أما الولايات المتحدة فتحاول عزل الضربة عن مسار التفاهم مع إيران، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أخبر نتنياهو بغضبه من الهجوم على بيروت وأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير، مؤكدا أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق يجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان. ودعا ترامب كل الأطراف إلى التراجع وخفض التصعيد، كما شدد على أنه ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى في أي مكان في لبنان. تصريحات تأتي بلغة تتسم بالحدة في التعامل مع القصف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية. إذن هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج، يضع الميدان مجددا في مقدمة المسار وفي مساحة التأثير على اتجاهه. التفاصيل الميدانية على الجبهة اللبنانية معك محمود الكن على الشاشة التفاعلية.
3: روعة، كما ذكرت هو يبدو اختبارا في الميدان العسكري للاتفاقات والأطر السياسية. بطبيعة الحال في المرة الماضية عندما تم استهداف الضاحية الجنوبية كان هناك مجموعة من الصواريخ أطلقت من إيران، ومن ثم رد إسرائيلي آخر تلا ذلك، ثم لذلك خفض التصعيد. الآن سنشاهد معادلة مختلفة من مجموعة من الفئات. سنلاحظ هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول طبعا وضع ما يسمى بالخط الأصفر ضمن هذه النقطة، هو يقوم بعمليات توغل، لكن قبل ذلك كان هناك الاستهداف هنا لضاحية بيروت الجنوبية. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل ذكرت بأنه تم بناء على اختراق مسيرات لشمال إسرائيل، وبالتالي تحاول إسرائيل وضع معادلة الشمال مقابل الضاحية، في حين تضع إيران معادلة أخرى أن الضاحية يقابلها تدخل إيراني، وبالتالي نشاهد هذه العملية السياسية. إذا ما اقتربنا أكثر وبشكل سريع إلى هذه النقاط خاصة في الضاحية، كان طبعا بشكل سريع كان الاستهداف هنا في منطقة غبيري لأحد قيادات في هدف مهم وصفته إسرائيل لحزب الله في هذه النقطة، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص حتى تلك اللحظة. بالنسبة لجنوب لبنان سنشاهد هناك نقطتان رئيسيتان بالنسبة للتوغل البري أو محاولات التوغل البري. هنا في الجزء الجنوبي الشرقي من هذا المحور كفر تبنيت، وأيضا هنا في الجزء الجنوبي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي. إذن محاولات التوغل هنا في هذه النقاط يؤدي إلى ردود فعل من حزب الله وعمليات الاستهداف فيها داخل هذه المناطق باللون الأصفر. لكن بالنسبة لإسرائيل هي تحاول وضع الحد بين الحدود الشمالية والمستوطنات الشمالية مقارنة بمناطق التوغل. إذن هنا التوازن الحرج العسكري الذي يؤدي إلى التغيرات السياسية. وسأترك المزيد الآن للقراءات معك ومع ضيفك.
2: شكرا هذا جزيلا لك محمود. إذن هو تطور لافت يختبر معادلات الردع التي يحاول كل طرف تثبيتها. معادلات نتعمق في تفاصيلها مع الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور. فككنا مع ضيفنا ما يريد كل طرف تثبيته من معادلات خلال هذه اللحظة الحساسة. إسرائيل تريد حسب ضيفنا ترسيخ معادلة ضحية بيروت الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، أي أن أي تهديد ينطلق من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال أو إسرائيل يمنحها في قراءتها حق الرد في العمق اللبناني بما في ذلك الضحية وبيروت. والأهم أن تل أبيب تريد فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني حتى لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، ولا إلى التزام يحد من سعيها لتقييد قدرة الحزب العسكرية وتأمين سكان الشمال. إيران في المقابل تسعى حسب ضيفنا أيضا إلى تثبيت معادلة معاكسة تماما. استهداف بيروت يستدعي ردا إيرانيا، وأي ضربة على بيروت ليست حدثا لبنانيا منفصلا، بل اختبار لتعهدات واشنطن في أي اتفاق معها. فإذا عجزت واشنطن عن إلزام إسرائيل في لبنان، فكيف يمكن الوثوق بتعهداتها في ملفات أوسع؟ وبهذا المعنى تريد إيران أن يكون وقف الحرب في لبنان جزءا من مفاعيل مذكرة التفاهم، لا ملفا مؤجلا أو منفصلا عنها. أما الولايات المتحدة فتسعى إلى تهدئة الجبهة اللبنانية، لأن استمرار التصعيد قد يعرقل التوقيع الوشيك مع إيران على اتفاق أوسع يشمل الإقليم، لكنها في الوقت نفسه تحاول الحفاظ على سردية حق إسرائيل في الدفاع عن النفس من دون السماح لهذه السردية بأن تتحول إلى حرية عمل غير محدودة تفجر المسار الدبلوماسي. ولذلك يبدو الموقف الأمريكي محكوما بمعادلة دقيقة: احتواء غضب إيران، ضبط دفاع إسرائيل، وحماية الاتفاق قبل أن يولد. وأتوجه إليك في البداية السؤال، بين التصريحات الإيرانية التي تصف واشنطن بالعجز أو بعدم الرغبة بضبط إسرائيل، كيف يمكن لواشنطن أن تضمن تعهداتها بالاتفاق وأن تطلب من إيران الثقة بتعهداتها؟
4: تطورات الساعات 48 ساعة الأخيرة تفرض على ترامب في البيت الأبيض معادلة جديدة، أن يختار وأن يحسم في أي منهما. هل يتمسك بمصلحة الولايات المتحدة في المضي قدما بمذكرة الاتفاق مع الإيرانيين، وهو الذي يتوق إلى هذا الاتفاق وقد قطعت الوساطتان الباكستانية والقطرية أشواطا بعيدة في هذا الاتجاه، أم يظل مخلصا لمصلحة إسرائيل ولمشروع نتنياهو في الشرق الأوسط؟ إذن الكرة الآن في ملعب ترامب أكثر من غيره، ولاحظنا أنه لا زال يتحدث بمنطق يمكن اعتباره بمثابة وعد سياسي، لم يستخدم لغة الضغط الكافية لكي لا تشتعل جبهة لبنان، خاصة جبهة الضحية الجنوبية. وبالتالي هو أيضا يعلم أن هناك قارنة عضوية الآن في الصراع بين ما هو إيراني وما هو لبناني وما هو إسرائيلي. إذا قصفت الضحية الجنوبية، أهل الحل والعقد سيجدون أنفسهم أمام ضغوط التيار المتشدد في طهران بأن عليهم أن يقفوا بالمرصد. فإذا نحن ندور في حلقة مفرغة، ولا أحد يستطيع أن يحسم هذا التيهان الاستراتيجي إلا ترامب، إذا كان يريد فعلا تسوية الوضع والخروج من مرحلة إدارة الصراع يعني ثنائية الحرب والمفاوضات إلى مرحلة تسوية الصراعات عن طريق مفاوضات مثمرة.
2: طيب بالحديث عن ترامب، كيف يمكن أن نقرأ الحديث الحاد اللهجة مع نتنياهو ومحاولته لضبطه؟
4: ترامب رجل انفعالي وليس رجل بمعنى الحسم الرزين، وإن كان ينفعل ويستخدم هذه اللغة الحادة، هذا لا يعني أن هناك نهاية للحلف الشخصي بين ترامب ونتنياهو أو الحلف السياسي الكبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إذن ما أراه الآن أننا نقترب من ما يشبه مرحلة الأسبوع الأخير من أكتوبر عام 91، قبيل انعقاد مؤتمر مدريد، وقتها كان جورج بوش الأب.

0: هجم الجموح العسكري الإسرائيلي في لبنان وألا نصل إلى ما ليحمد عقبه، بمعنى لا نحتاج لتكرار موقف المعادلة العسكرية. استهداف الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية يعني استهداف إيران للشمال الإسرائيلي. هذه حلقة مفرغة، فللأسف الآن لم أجد في خطاب ترامب ما يكفي من العزيمة السياسية لكي لا يتحرك الإسرائيليون في نفس الاتجاه، وأعتقد نتنياهو يرى فيها مناسبة ابتزازية للموقفين الأمريكي والإيراني بشكل غير مباشر، ويعلم جيدا أن إيران لن تمضي قدما في المفاوضات لأنها قد تتراجع بحكم خشيتها من هذه التطورات.
1: وبالتالي ما الذي أراده نتنياهو فعلا هذه الضربة اليوم؟ هل أراد تثبيت معادلة عسكرية جديدة فقط، أم أنه يريد أن يرسل رسالة بأنه ليس معنيا أساسا بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
0: يريد أن يؤسس لدلالتين سياسيتين، الأولى أنه هو من الناحية الميدانية أقرب إلى الخليج وأقرب إلى لبنان، وباستطاعته أن يفجر الوضع حسب حساباته لصالح إسرائيل دائما. الدلالة الثانية أنه يريد أن يظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي وخاصة المعارضة أنه لا زال لديه العمود الفقري وأنه ليس ظلا لقرارات أو لمشيئة ترامب في البيت الأبيض. فهذه الثنائية تخدمه أحيانا عندما يريد العضلات الأمريكية، ولكن أيضا لا يفرط في أنه أيضا يحافظ على صورة أنني أنا القائد وأنني أكبر قائد في تاريخ إسرائيل ممن أدام هذه الحروب. ولا زال أيضا هو الدلالة الثالثة، لا زال يحلم أنه وإن كانت هناك تعثرات في حرب إيران، لا زال حلمه الكبير أن يقضي على النظام في طهران وأن يغير إيران ويغير بقية الإقليم.
1: ماذا عن إيران؟ الآن إسرائيل تجاوزت خطا أحمرا وضعته إيران، وهي تجد نفسها أمام إما ترد أو لا ترد كي تحمي المسار. كيف يمكنها أن توازن بين حقر أو قوة الردع وبين حماية المسار الدبلوماسي؟
0: من الناحية العقلانية، مصلحة طهران في هذه المرحلة في تحقيق مذكرة التفاهم والتوقيع والمضي قدما إلى فك الحصار البحري الأمريكي وأيضا إعادة تصدير النفط الإيراني وانتعاش الاقتصاد الإيراني وبقية ما تعد به المذكرة، الحصول على الأرصدة المجمدة ربما 12 مليار بشكل استباقي وبقية ما تنتظره طهران. لكن أيضا في المقابل هناك عنصر لا زال قائما، وهو أن لا ثقة في الولايات المتحدة ولا ثقة طهران في ترامب. الآن عندما لا ينجح في احتواء التصرفات العسكرية الإسرائيلية، هذا يمنح ورقة للمتشددين في طهران بأنه ليس رجل المسؤولية أو ليس في مستوى هذه المرحلة. فبالتالي قد يصور البعض داخل إيران أن التوافق على المذكرة هو بمثابة مجازفة سياسية ربما عمياء، لأنها لم تقلب الموقف في البيت الأبيض إلى ما يمكن التعويل عليه على أنه موقف نهائي. بمعنى آخر، من هم يعارضون الاتفاق يلومون نفس الموقف السابق أن نتنياهو هو الأكثر تأثيرا على ترامب أكثر من الاتجاه المعاكس.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا، في إطار ما جرى من ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، توالت ردود الفعل تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب ما أيضا شاع من اتصال تم مع نتنياهو كان أيضا شديد اللهجة ووبخه فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول شكل العلاقة الآن الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. معنا من القدس السيد أرييل كاهانا، محلل الشؤون السياسية في صحيفة إسرائيل هيوم. سأبدأ معك سيد أرييل في محاولة لفهم ما جرى مؤخرا من مواقف وتصريحات علنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أشيع في مكالمات ثم أكده أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما استخدم لهجة حادة جدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أحيلك لما قاله اليوم عندما قال أنه يفتقر إلى حسن التقدير. قال أيضا في الأيام الماضية مخاطبا نتنياهو: أنت مجنون.

0: تماما، ولو ليلى كنت في السجن الآن وأنا من أنقذ عنقك. اللهجة شديدة جدا، توبيخ، وكذلك هناك مفردات كانت أقسى بكثير لا يمكن ذكرها، استخدمت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصالاته مع نتنياهو. ما الذي يجري بينهما؟
1: نعم، جرى هذا الاتصال منذ ما يقارب أسبوعين، وأعتقد أن العالم أجمع يعرف أن دونالد ترامب يستخدم لهجة مباشرة مع أشخاص كثر بمن فيهم أصدقائه المقربين. في هذه الحال نتنياهو من دون أي شك حليف له. هذه ليست المرة الأولى التي يكون بينهما اختلاف، والمسألة المرتبطة الآن بالاتفاق مع إيران أو عدم الاتفاق معها. برأيي هذه الخلفية للحوار الذي جرى عبر الهاتف بينهما والذي لم يكن وديا. أذكركم أن نتنياهو وترامب في الماضي واللذان يعرفان بعضهما منذ سنوات كان عندهما اختلافات في السابق حتى في الولاية الأولى للرئيس ترامب. في هذه الحالة تتدهور العلاقة، ولكنه في نهاية المطاف يتشاركان الأهداف ذاتها وتعود العلاقات إلى مسارها السابق.
0: إذن هناك وفق تقييمك تدهور في العلاقة، لأنه عندما طرحت عليك التساؤل نحن لا نتحدث عن عبارات تستخدم بين صديقين فقط، نحن نتحدث عن تباينات واضحة في القرارات السياسية والعسكرية. اليوم يقولها ترامب أنه ما كان يجب على نتنياهو أن يقوم بهذه الضربة، وأنه أيضا في المدة الماضية عندما أيضا قامت إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية كان يوجه الكلام بأن ما يقوم به نتنياهو ضد لبنان وليس حتى إسرائيل، وكأن الأمر أصبح أكثر مرتبطا بشخصية نتنياهو. هل نحن أمام لنقل انعطافة في ما يتعلق بالتعامل مع شخصية نتنياهو؟ هل هناك إعادة للحسابات بحيث أن ترامب يشعر في نهاية الأمر بأن نتنياهو عبء عليه في ما يريد تحقيقه؟
1: لما
2: ذهبت إلى الجانب الشخصي، المسألة الرئيسية هي الاختلافات القائمة في مقاربة إيران والاستقرار الإقليمي وكيفية معالجة دولة إرهابية تنشر الإرهاب حول العالم ولا سيما في منطقتنا في الشرق الأوسط. أنت تحدثينني من قطر وقد عانيتم من الضربات الإيرانية كما عانينا نحن منها في إسرائيل. أي شخص طبيعي لن يقبل بهجمات صاروخية على أرضه. ما تعانيه إسرائيل اليوم هو هجمات صاروخية من حزب الله الذي نعرف أنه وكيل لإيران، ولذلك ردت إسرائيل كما ينبغي أن تفعل وكما ستفعل أي دولة أخرى. السيد ترامب يفهم ذلك، لم يرد أن يكون لإسرائيل أي رد فعل، ولكن برأيي لنفترض مثلا أن كوبا فرضيا أطلقت صواريخ على حافلات صفراء تنقل الأطفال إلى المدارس اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، هل سيقول الرئيس الأمريكي لا علي ألا أحمي فلوريدا؟ لا أبدا، وهذا ما فعلته إسرائيل. إذا ضربتنا إيران اليوم فسنرد أيضا.
0: طيب، جئت على ذكر ما تعانيه دول الخليج من انتهاكات إيران، يجب ألا ننسى أيضا ما قامت به إسرائيل خاصة في قطر عندما انتهكت السيادة وقامت بعملية اغتيال داخل قطر، فهذا أيضا حاضر والكل يدرك تاريخ إسرائيل تحديدا في انتهاك سيادة الدول. فيما يتعلق بأنك لا تؤيد فكرة الذهاب إلى الحديث عن شخص نتنياهو، أحيلك أيضا لما قاله ترامب هنا. قال عندما سئل عن احتمالية أن يرشح نتنياهو نفسه في هذه الانتخابات المقبلة وكان إجابته مشككة، وقال هل يرغب في الاستمرار وهل سيترشح بالفعل، وكانه يشكك في شعبية نتنياهو. هو لا يقدح من رأسه هنا، هناك أيضا واقع يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل إسرائيل، ولربما الإحصائيات لديكم تخبر بذلك، استطلاعات الرأي. آخر استطلاع رأي قدمه معهد ديمقراطية إسرائيل ونشر الثلاثاء الماضي يقول أن واحدا

0: 64% من عموم الإسرائيليين لا يرغبون في أن يترشح نتنياهو لهذه الانتخابات مقابل 35% الذين أيدوا ذلك.
1: في البداية فيما يتعلق بتعليقك حول هجوم أو مهاجمة إسرائيل لقطر، إسرائيل لم تستهدف مواطنين قطريين، الهجوم حصل لأن قطر استضافت قيادي حماس الإرهابيين. ما فعلته إسرائيل هو مهاجمة الإرهابيين وليس قطر، وبذلك لم تنتهك سيادة دولة قطر. هذا مجرد ملاحظة. فيما يتعلق شعبية نتنياهو، ما يمكن أن أقوله هو أنه لو واصل ترامب الضغط على نتنياهو سيساعد ذلك رئيس الوزراء سياسيا، لأنني أقول أن غالبية الإسرائيليين 90% منهم يدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن ذاتها، ومتى هاجم حزب الله إسرائيل بالصواريخ فغالبية الإسرائيليين سيدعمون قرار نتنياهو استهداف الضاحية وقادة حزب الله. سياسياً إذا استمر هذا الخلاف أو الصراع بين ترامب ونتنياهو فسيستفيد نتنياهو في الانتخابات.
0: وقتنا انتهى سيد علي، ولكن أيضاً أريد أن أذكرك بأن عنصر أمن قطري توفي وقتل في هذه الضربة الإسرائيلية، إن كنت نسيت أذكرك. شكرا جزيلا سيد زاريال كهانة، محلل الشؤون السياسية في صحيفة إسرائيل هايوم. معنا الآن هنا في الاستوديو السيد جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. أهلا بك ضيفنا الكريم. أيضا سيكون معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما ضيفينا. ومن بيروت معنا الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا، ومن القدس السيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ من ضيفنا السيد جو. عندما نحاول أن نقرأ كل ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الماضية لفوكس نيوز، على تروث سوشيال، وكذلك أيضا لأكسيوس، ما الذي يستشف من لغة ومضمون خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: لدينا رئيس يركز على ضمان هذا الاتفاق مع إيران. هذا الاتفاق يعنيه كثيرا سياسيا وبالنسبة لإرثه، وهذا أمر يرغب أن يقدمه للعالم كأحد إنجازاته في الولاية الثانية. واضح من الاتصال الهاتفي مع مراسل فوكس نيوز أن الرئيس بات مستاء من الرد وعدم تناسبه رد إسرائيل على الضاحية، وكان واضحا في المنشور فيما يخص حق إسرائيل بالدفاع عن ذاتها. وهنا يطرح السؤال، هل سيواصل حزب الله اختبار المدى الذي سترد فيه إسرائيل؟ متى تم الوصول أو التوقيع إلى الاتفاق؟ تعاد الساعة إلى الصفر، وسوف نرى من الذي سيطلق الهجوم الأول، وأعتقد أنه سيكون حزب الله، وهو مصدر زعزعة الاستقرار في جنوب لبنان. الرئيس إذن ينظر إلى المدى القريب الفوري الليلة، مثل ما قال لي فوكس نيوز متى تم التوقيع. أعتقد أننا نعود إلى بداية المسار، وسيكون يطلب الحذر من الإسرائيليين.
0: فيما يتعلق تحديدا بقرارات الجانب الإسرائيلي وتكرار خرق ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توجيه ضربات خاصة في هذا التوقيت الحساس، كيف يمكن أن يتعامل معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هو قال أنه سيطلب من نتنياهو ألا يكرر ذلك، ولكن هذا حدث سابقا.
2: مجددا في هذا المنشور لم يقل أن إسرائيل لا يمكنها أن تهاجم حزب الله أبدا. يبدو أنه كان مستاء من حجم الهجوم واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أعتقد أننا سنرى الرئيس يعطي نتنياهو بعض المجال للرد على المسيرات. إسرائيل دولة ذات سيادة ستدافع عن ذاتها، وليس هناك أي تشكيك في ذلك، وإذا تعرضت لهجوم فستدافع عن ذاتها. مجددا ترامب مصمم على الوصول إلى الاتفاق اليوم التوقيع عليه وهو يحتفل بعيد ميلاده في البيت الأبيض مع الفعالية التي سيتم إجراؤها، وهو يريد أن يظهر على أنه بطل السلام العالمي.
0: دكتورة عاطفة، ترامب مصمم، ماذا عن الجانب الإيراني؟ كيف يعادل هذا المشهد؟ كيف يقارب ما جرى من الجانب الإسرائيلي عندما تم توجيه الضربة في الضاحية الجنوبية؟ التزامات الإيرانية المتعلقة بلبنان وتابعناها في تصريحات محمد باقر ذو القدر، وكذلك أيضا من ناحية أخرى ضرورة واحتياج والحرص على المرور إلى نحو مذكرة التفاهم.
3: In fact, there is a very huge mistrust.
2: هناك غياب كبير في الثقة بالجانب الأمريكي من إيران، لأنهم يعتبرون أن الأمريكيين وأن إدارة ترامب تغير تكتيكاتها واستراتيجياتها وسياساتها تجاه إيران. استمرار هذه السياسات القديمة، الحرب بعد ذلك العقوبات ثم الحرب ثم العقوبات، يبدو أن ذلك لم يتغير، وهناك أصوات ترتفع داخل إيران وتقول أن ذلك لن ينجح بالنسبة للإيرانيين. إذا وافقنا على هذا المذكرة فالرئيس ترامب سيكون عنده قدرة ضغط سياسية واقتصادية وحتى عسكرية لتعزيز القدرات العسكرية، بحيث يعاد تعزيز هذه القدرات التي تعبت خلال الحرب. بالنسبة للإيرانيين هذا أو لبعض الإيرانيين هذا قد لا يكون مقبولا، وهم يخشون أن تستأنف الحرب بعد أشهر على توقيع الاتفاق. وبالتأكيد يفهم غياب الثقة هذا لأن إيران تعرضت لهجوم مرتين خلال المفاوضات. من جهة أخرى هم يعتبرون أنه من المستحيل لرئيس ترامب أن يكبح جماح إسرائيل، وترامب يستخدم أحيانا أقوال جميلة ويتحدث عن اتصالات يصورها على أنها مفيدة، ولكنها ليست فعالة في وقف إسرائيل ومنعها من ارتكاب أعمال العنف في المنطقة. الإيرانيون يعتبرون أن الحرب الجارية في لبنان قد يكون لها تداعياتها في إيران وتصل إلى إيران، حصل ذلك مرارا، وهم إذن غير واثقين أبدا بهذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه.
0: طيب سيد أمين قموريا، كيف يمكن أيضا من الناحية اللبنانية التعامل مع هذه المعطيات؟ واقع أمر أن إسرائيل تستمر في هذه الخروقات وهذه الضربات بغض النظر عما يريده بقية الأطراف. من ناحية أخرى أيضا المشهد لا يزال معقدا سياسيا في داخل لبنان، كل ذلك كيف يمكن إدارته لبنانيا؟ عذرا منك سيد أمين قبل الإجابة، فقط أنوه بهذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم تقول إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غربية إيران حتى إشعار آخر. تفضل.
4: يعني قبل ذلك كنت أقول أن رغم حدة الكلام أو الكلمات القاسية التي وجهها ترامب لنتنياهو، لا تلغي حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت فعلا تطبيق اتفاق أو أن تلزم إسرائيل بموقف ما، هي تستطيع أن تفعل ذلك. إذا لم يحصل ذلك، إما أن نتنياهو غير عابئ أو لا يلتزم فعلا بما يريده الأمريكي وتلك مشكلة، أو أن الأمريكي فعلا موافق ضمنا على مثل هذا الاختبار الذي جرى اليوم لاختبار متى باستطاعة إيران الالتزام أو عدم الالتزام. بطبيعة الحال اليوم لبنان أمام محك أساسي، أولا بالنسبة لحزب الله، بالنسبة لإيران، بالنسبة للدولة اللبنانية. حزب الله عندما تقصف الضاحية، يعني ما معنى ذلك أنه إذا وافق على ذلك أن قاعدة أساسية خرقت وهي الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وبالتالي عليه أن يجد الطريقة للرد. وإذا وافق أيضا أو عدم إذا لم يرد

0: أيضا معنى ذلك أنه موافق على حرية الحركة لإسرائيل، وهذا الأمر هو يرفضه بالكامل ولا يقبل بأي شكل من الأشكال عودة إلى ما كان عليه الوضع قبل بدء الحرب في 2 آذار. لذلك اليوم السؤال، هل سيرد حزب الله؟ كذلك إيران هي معنية بهذا الموضوع، هي مستهدفة في هذا الموضوع لأنه له علاقة بوحدة الساحات، وحتى ولو كان لدى إيران أولويات أخرى، لكن عندما تقدم تنازل في بند يعني أنها يمكن أن تقدم تنازلات في بنود ثانية، وبالتالي بند إنهاء الحرب في لبنان باعتقادي أساسي. طبعا بالنسبة للدولة اللبنانية هذا يزيد حراجة الموقف اللبناني، يعني طبعا الجانب اللبناني يصر على إطلاق على وقف النار، وكان يحكى أن مسار إسلام أباد مهمته وقف إطلاق النار، وإذا أوقفت النار عندها يمكن البحث على المسار واشنطن في الإجراءات اللبنانية الخاصة بالانسحابات وعودة الأسرى وإعادة البناء وعودة السكان إلى أماكنهم. لذلك باعتقادي الدائرة حتى هذه اللحظة تزداد إغلاقا.
1: واصل معك سيد أمين. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن مذكرة التفاهم وفي ردود فعله عقب الضربة الإسرائيلية كان يتحدث أن هذه المذكرة ستجلب السلام للمنطقة وتحديدا للبنان. هل يستشف الجانب اللبناني لربما شكل من أشكال الانفراجة نتيجة ما يجري على طاولة المفاوضات بخصوص هذه المذكرة بين إيران والولايات المتحدة؟
0: الجانب اللبناني ليس لديه شيء أن يعول عليه سوى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على أن تفرض على إسرائيل وقفا شاملا لإطلاق النار، ومن فيما بعد البدء بالانسحاب المتدرج والوصول إلى حل ما في النهاية. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة غير قادرة على وقف التصعيد، في حين نرى أنه بدلا من أن يكون هناك فعلا الحديث عن وقف إطلاق النار يجري قصف الضاحية الجنوبية بمعنى من المعاني بيروت، وتستمر العمليات الإسرائيلية في النبطية وباتجاه منطقة سور، يعني مما يعطي الإسرائيلي المزيد من الأوراق للضغط على الدولة اللبنانية. الأمور كلها تتعلق اليوم باعتقادي بالأمريكي. الأمريكي إذا ما أراد فعلا أن يفرض شيء باستطاعته أن يفعل. هناك اتفاقات كبيرة جرت في المنطقة وغير المنطقة رعاها الأمريكي واستطاع أن يفرض فيها ما يشاء، لكن على ما يبدو أن الجانب الأمريكي حتى الآن لا يزال يتخذ نفس الموقف الذي تتخذه إسرائيل فيما يتعلق بأمرين، فيما يتعلق بسلاح حزب الله وبالمنطقة العازلة الإسرائيلية التي تريدها إسرائيل في بعض مناطق الجنوب، ما يسمى الخط الأصفر، بغض النظر كيف كان شكل هذا الخط.
1: طيب سيد شادي الشرفة، في نهاية الأمر إن عدنا لقرارات بنيامين نتنياهو وكيف انخرط بشكل مندفع وكبير جدا في قرارات الحرب الإسرائيلية، على ماذا كان يعول عندما ظن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون معه إلى آخر الخط كما يقال، أو أن ما لديه هو شيك على بياض؟
2: تحية لك ولضيوفك والمشاهدين. الموضوع ليس تعويلا على ترامب، الموضوع له علاقة بالتناقضات والتجاذبات الداخلية في إسرائيل. هذه الحكومة وبرئاسة نتنياهو مقبل على انتخابات قريبا، ولا تستطيع أن تظهر للمجتمع الإسرائيلي أنها ضعيفة ولا ترد على الضربات ولا تنفذ ما وعدت به المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي، وهو بالحد الأدنى في حال ضربت البلدات الحدودية سوف يتم قصف الضاحية. هذا موقف إسرائيلي معلم منذ فترة، وبالتالي يعني الآن نحن أمام الصدام الأصعب بالنسبة لنتنياهو مع الإدارة الأمريكية. بمعنى نتنياهو استطاع سابقا أن يواجه ثلاثة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وأن يقول لهم لا، حصل ذلك مع كلينتون، حصل ذلك مع أوباما، وأيضا حصل ذلك مع بايدن، وتحول بايدن إلى شيطان بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي رغم الدعم الغير مسبوق الذي قدمه بعد 7 أكتوبر. الآن نتنياهو في أصعب مواجهة وأصعب صدام مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، وذلك لسببين. السبب الأول أنه يتعامل مع رئيس مفهوم ضمنيا في إسرائيل أنه متقلب، وأنه ممكن أن يتخذ قرارات يعني تؤثر سلبا بإسرائيل. والنقطة الثانية بالغة الأهمية، إسرائيل تدرك حجم المتغيرات التي تجري داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق في دعم إسرائيل، وفي انتقادات حول أن إسرائيل جرت الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة مع إيران، وهذه الانتقادات موجودة أيضا في الحزب الجمهوري. كل ذلك يجعل الموقف الإسرائيلي

0: صعبا. اليوم سوف يكون في هناك اجتماع الكابينت. المشكلة أن كل أعضاء الكابينت بل كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية بدون أي استثناء لديهم إجماع حول قضيتين. القضية الأولى، لا يستطيعون إلا أن يردوا على الضربات في حال ضربت بلدات الشمال المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة. ثانيا، لا يستطيعون إلا أن يردوا على أي ضربة إيرانية. هذول النقطتين هم نقاط الإجماع لدى الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما ترفضه الإدارة الأمريكية، وبالتالي هناك صدام. لكن مع ذلك نحن يعني في الإعلام الإسرائيلي ينظرون إلى الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية بثلاثة مستويات. المستوى الأول ترامب الذي انتقد الضربة، فيما المستوى الثاني وزير حربه الذي دعم بشكل أو بآخر وقال أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها. المستوى الثالث هو وزارة الخارجية الأمريكية التي تضغط على إيران لكي لا تضرب إسرائيل. وبالتالي أمام هذه التجاذبات على ما يبدو إسرائيل تحاول أن تلعب على التناقضات الموجودة داخل
1: طيب،
0: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أيضا واصل معك سيد شادي، لكل ذلك انعكاساته في ثنائية المتعلقة بحلفاء نتنياهو من أقصى اليمين المتطرف، وكذلك أيضا من معارضيه فيما يتعلق بالموقف الحالي وشكل العلاقة الحالي مع ترامب في ما أعلن حتى الآن منها. بالتالي وأريد هنا أن نستذكر سويا أنه غير مرة كان بن كفير ينبه نتنياهو ويشدد عليه أن يخرج من عباءة ترامب فيما يتعلق بقراراته العسكرية. كيف ترى تأثير ذلك؟
0: يعني كل الجهات في إسرائيل تطالب نتنياهو بأن يقول لا. المشكلة أن المعارضة التي تطالب برد عنيف من قبل الجيش على الضاحية وإسقاط مباني، ليس فقط يعني بن غفير، حتى المعارضة، السبب في ذلك هي لتعرية نتنياهو من المجتمع الإسرائيلي ولكي تقول أن نتنياهو فشل. الخطة لدى المعارضة الإسرائيلية هي أن تقول أن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يعد ذاتيا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح حط الوصية على إسرائيل بسبب نتنياهو، فهي تستغل هذه الضربات لكي تضعف نتنياهو من المجتمع الإسرائيلي. فيما الحكومة الإسرائيلية، الأطياف الائتلاف داخل الحكومة الإسرائيلية خاصة بن غفير وسموتريتش وغيرهم، يدفعون باتجاه أن يكون في هناك رد عنيف، ويدفعون باتجاه المواجهة مع ترامب، لدرجة أن ترامب تدريجيا بدأ يتحول من هذا المعجزة لدى إسرائيل إلى الشخصية التي تدريجيا تتحول إلى منبوذة، تماما كما بايدن. بعد 7 من أكتوبر كان بايدن الشخص الأكثر محببا لدى إسرائيل من كثرة الدعم الذي قدمه لإسرائيل. تدريجيا تم شيطنة بايدن وتحويله إلى شخص منبوذ في إسرائيل. تدريجيا يجري هذا المسألة مع ترامب. يعني قبل يومين كان في هناك استطلاع رأي يقول أن 62% من المجتمع الإسرائيلي يعتبرون أنهم لا يمكن أن يثقوا بترامب. تدريجيا ممكن أن يتم تحويل ترامب إلى معادي للسامية. هذه هي السياسة الإسرائيلية، من لا يقف معنا هو عدونا. وبالتالي هم
1: طيب،
0: يطالبون بالحكومات الأمريكية أن تتخذ قرارات حتى لو كانت ضد المصالح الأمريكية، المهم أن تكون مع المصالح الإسرائيلية.
1: طيب دعني أنقل ذلك بالفعل السيد جو، استمعت لما قاله السيد شادي وكيف تدير إسرائيل علاقاتها مع الولايات المتحدة حسب مصالح إسرائيل، ولربما كذلك نريد أن نأخذ بعين الاعتبار كيف كانت لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص غزة وكيف هي الآن بخصوص إيران.
2: لقد أمضينا جزءا كبيرا من هذه المحادثة ونحن نناقش وقف إطلاق النار في لبنان كجزء من هذا الاتفاق. تذكروا، لم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية أن يشرك لبنان، ولكن ذلك موقف إيران. متى نلقي اللوم على الإيرانيين ونسألهم إن كانوا يريدون ضمان أمن حزب الله في جنوب لبنان؟ هل سيضمنون أن حزب الله لن يطلق الصواريخ والمقذوفات وغيرها لشن هجمات على إسرائيل؟ مع ذلك قيل وقلت وأكرر، الرئيس سئم أو مستاء من نتنياهو، وما من شك أن البيت الأبيض يدرك الوضع السياسي في إسرائيل، ما من شك أن ترامب يعرف أنه عليه أن يعطي مجالا لنتنياهو من أجل مواجهة ناقديه في الحلف وخارجه. علينا الآن أن ننتظر لنرى، ولكن التوقيع على الاتفاق اليوم في تاريخ عيد ميلاده هو أولوية للرئيس ترامب.
1: ومن أجل ذلك، ما الذي سيقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان أن يوقع فعلا في هذه الساعات المقبلة؟ سمعنا لما قاله أيضا بخصوص رفع الحصار فورا في حال التوقيع على المذكرة.

0: I think he's dangled many concessions.
1: أعتقد أنه قدم تنازلات كبيرة للإيرانيين. هذه التنازلات التي طرحها هي التي كانت موجودة من أجل استخدامها في هكذا حال. العقوبات، تحرير الأموال المجمدة، رفع الحصار، كلها ضغوط أو أدوات ضغط استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إيران في مجال اليورانيوم. والولايات المتحدة الأمريكية في كل هذه التنازلات تعمل بما لا يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
2: دكتورة عاطفة، في أقل من دقيقة، ما الذي سيجعل إيران تتجاوز ما جرى وتذهب نحو توقيع المذكرة؟
1: كما قلت، هناك غياب ثقة كبير في التوقيع على هذه المذكرة. لا يعرفون كيف سيضمن الأمريكيون الالتزام بذلك. هناك تشكيك عند الجانب الإيراني، وكما قلت لن يغيروا أي شيء في سياساتهم. And a policy of sanctions instead of blockade. So this is not going to change anything for Iranians. لن يتغير أي شيء بالنسبة للإيرانيين، والإيرانيون يحاولون أن يضعوا حدا للحرب ضدهم. لن يأخذوا هذا الاتفاق على أنه اتفاق جاد وفيه تنازلات من الجانب الأمريكي.
2: وضحت الرؤية. أشكرك ضيفتنا، والشكر موصول لضيوفنا جميعا. نفذ الوقت، أشكركم جزيلا. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض. عبد القادر،
3: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا كما جرت العادة أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا ما ساراته. على مدى ساعات من توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ألقت هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية بظلالها على المسار، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى إطلاق تصريحات قوية عكست مدى رغبته في تحقيق الخطوة المنشودة. لا تفسدوا عليها طريقها، وما كان ينبغي لنتنياهو أن يقوم بما قام به، ولقد طلبت منه ألا يعود إلى مهاجمة لبنان. لهذه المواقف الواضحة جدد الرئيس الأمريكي المراهنة على الخطوة التي بقيت محل أخذ ورد لمدة طويلة، متأثرة بعوامل ضغط وحسابات تبدو متغيرة كشفت مدى استحكام الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن الملفات الساخنة والعالقة بينهما. ورغم الجدل الذي تشهده إيران بشأن الموقف من المذكرة وتأخر ردها، رجحت تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعا فيها للوحدة والالتزام بما يصدر عن مجلس الأمن القومي، رجحت كفة موافقة إيران على الخطوة المرتقبة. وبالنظر إلى أنه يفترض بالمذكرة أن تكون بوابة ونقطة انطلاق متقدمة نحو اتفاق شامل بين الدولتين اللدودتين، يكثف الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم الهادفة إلى تعزيز البارقة الدبلوماسية. ذلك إن درء الانزلاق إلى الحرب الواسعة وجلب طرفيها إلى منطق التفاوض والتنازل يتطلبان مجابهة ضغوط داخلية لكل طرف وأخرى متبادلة بينهما. وتلك مهمة صعبة وهشة يتربص بها من لا يرون في اتفاق أمريكي إيراني في الوقت الراهن مصلحة لهم. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. تيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا سادة الأساتذة. ساعات كانت صعبة بين الترقب للتوقيع على اتفاق وعناصر التخريب لهذا الاتفاق، وبالتالي هل نحن أمام عوامل اتفاق تقول بأنه قوي لذلك هو يصمد حتى مع هذه الاختبارات الخطيرة، أم أن دائرة الخطر ما زالت عالية وعالية جدا؟ الكرة عندكم.
4: صحيح، أنا أعتقد أنه اللحظات كما وصفتها وإن كانت حاسمة، هذه هناك ترقب هل ترد إيران. الآن الأنباء العاجلة قبل هذه الحلقة تقول بأن أجواء إيران قد تم إغلاقها، وهناك حديث أيضا منسوب لمستشار المرشد بأن هذه الليلة ستكون أو هذا الدرس سيكون قاسيا. أنا أعتقد ما في شك بأن لحظة حساسة مرتبطة باحتمال التوقيع أو التفاهم الذي كان على وشك أن يتم الانتهاء منه، والكثير من المحللين كانوا ينظرون إلى أنه ما حصل باللحظات الأخيرة هي محاولة أن تكون رسالة سياسية أكثر منها حدث عسكري معزول، أقصد الرد الإسرائيلي اليوم تحديدا على الضاحية، وكأنه تحدي ويحمل رسائل عدة بأن إسرائيل ما زالت تستطيع أن تفسد أي اتفاق لا يأخذ بالاعتبار مصالحها أو ما تريده. إسرائيل ما زالت تريد أن تذكر واشنطن بأنها قادرة على التأثير على الأقل في البيئة الأمنية المحيطة بالمفاوضات، ورفع التكلفة أيضا الأمنية الإسرائيلية في الاعتبار، وهي أيضا اختبار ردود يختبر الرد الإيراني، لذلك هي حاسمة ومهمة.
5: أنا أعتقد
3: إسرائيل دكتور مهند،
5: نعم أنا أعتقد أنه الهدف ليس تعطيل الاتفاق، لأنه لم يعد لإسرائيل إمكانية لتعطيل الاتفاق. الهدف الإسرائيلي هو رد على الاتفاق، بمعنى الآن إسرائيل انتقلت من مرحلة تعطل فيه الاتفاق إلى مرحلة تحاول أن تبني سياستها تجاه الاتفاق وأن تعلم الجميع ما هي سياستها تجاه الاتفاق. ولذلك قصف الضاحية اليوم جاء ليحقق ثلاث أهداف إسرائيلية في تصوري. الهدف الأول هو اختبار المعادلة الإيرانية، بمعنى أن إسرائيل تجاوزت موضوع الاتفاق إلى اختبار المعادلة الإيرانية التي وضعتها إيران، أنه قصف الضاحية سيؤدي إلى قصف تل أبيب.
4: أنا قلت اختبار الردود.
5: نعم. قبل ستة أيام هنا أنا قلت أنه إسرائيل سوف تقصف الضاحية مرة أخرى لكي تختبر المعادلة الإيرانية. النقطة الثانية، هذه رسالة للإيرانيين وأيضا رسالة لترامب، أن إسرائيل لديها رؤيتها الآن للبيئة الإقليمية المتشكلة، وأنه لا أحد يستطيع أن يفرض عليها في هذه المرحلة أي شيء يتناقض مع المصالح الإسرائيلية. أنا أرى ذلك نوع من التمرد الناعم الإسرائيلي اتجاه ترامب، ليس صدام مع ترامب ولكن تمرد ناعم إسرائيلي. إسرائيل تقول لترامب وتقول للإيرانيين مذكرات التفاهم بينكما لا تشملنا، نحن لسنا جزءا منها ونحن لدينا مصالحنا.
4: لكن ليست جهة وحيدة مستفيدة، مهم دكتور مهند، يعني ليست إسرائيل هي الجهة الوحيدة المستفيدة من هذا التصعيد. التأخير أو التأخر أيضا في الموافقة على المسودة التي قالت إيران بأنها هي مسودة إيرانية هو الذي أتاح الفرصة الآن للإفساد الإسرائيلي.
6: للإجابة على سؤالك عبد القادر،
3: لكن دكتور مهند باختصار ثم
5: نعم.
3: اسمع دكتور إبراهيم،
5: النقطة الثالثة هي أيضا رسالة الداخل الإسرائيلي أن نتنياهو مصمم للحفاظ على المعادلة التي هو وضعها، وهي معادلة أن أي استهداف للشمال الإسرائيلي سوف يستهدف فيه الضاحية بدون علاقة لا بترامب ولا بإيران ولا بحزب الله.
3: طيب، فقط أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن رئيس البرلمان الإيراني، تضحيات مقاتلي لبنان الشجعان ودبلوماسية إيران المقتدرة تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأيضا يقول لن يتمكن العدو أبدا من الاستفراد بأي جبهة من جبهات المقاومة. دكتور إبراهيم،
6: للإجابة على سؤالك، أعتقد أقوى سيناريو في الوقت الحالي أن الاتفاق سيستمر بغض النظر بالمناسبة سواء ردت إيران أم لم ترد. يعني هناك حديث أنه إذا ردت إيران من الممكن أن يتم تعطيل، حتى لو ردت إيران يعني ترامب ما زال ورانا اللي هو في السابق حتى في حالة الرد الإيراني كان بإمكانه أن يتدخل ويضبط الطرفين، فهذا باعتقادي أقوى سيناريوهات أنه راح يسمر. السؤال التحدي الكبير اللي هو، وهو أيضا ليس الهدف من التصعيد بالضاحية إفشال الاتفاق، لأنه ترامب نتنياهو يتمرد لحدود معينة بالنسبة إلى ترامب، ولكن ليس نعم ولكن ليس لدرجة إنه أن يخرب عليه الاتفاق في يوم عيد ميلاده. السؤال التحدي الكبير اللي هو هل عرف ترامب بهذا الموضوع أم لم يعرف، أو هل تم التنسيق معه؟ لأنه كثير من الصحافة العبرية بتتحدث عن أنه كان في تنسيق مع الإدارة الأمريكية في الموضوع. باعتقادي هنا بندخل في مسألة اللي
7: تنسيق
6: هو
7: أم على علم إعلامه؟
6: نعم، إذن هنا بندخل في مسألة هل تم إخباره أو التنسيق معه، informed or coordinated اللي هو بالموضوع، وكل واحدة إلها مجال مختلف. informed أخبره، هذا يعني أنه نتنياهو يرفع نظرية أنه الجانب الأمني فيما يخص شمال إسرائيل هذا من تخصصي وأنا ليس بالضرورة ملزم فيما يقوم في ترامب، وبإمكان ترامب أن يجاريه في هذا الموضوع. coordinated أنه نسق معه، هذا يعني أن هناك هدف مشترك، وهذا مستبعد بعض الشيء لأنه ترامب واضح من التصريحات اللي كان فيها أنه يريد لهذا الاتفاق أن يستمر، ولذلك من الممكن أن يكون قد أعلم وليس بالضرورة قد
4: دكتور حسن قال الهدف الذي ضرب في إسرائيل لا يستحق الرد.
5: وعلى فكرة ممكن الإعلام يكون فقط على المستوى العسكري مش على المستوى السياسي الكبير، ممكن يكون الإعلام الإخبار وعلى المستوى العسكري
6: على
5: فقط
6: على مستوى سنتكم.
5: نعم على مستوى المركزي.
7: طيب دكتور حسن،
8: نحن إزاء قضيتين يجب عدم المزج بينهما رغم ارتباطهما. الأولى هي قضية الاتفاق، إلى أمس أيضا قلنا بأنه ما زال الاتفاق توضع اللمسات الأخيرة عليه، لا يوجد تصريح رسمي في إيران عن أنه الاتفاق انتهى ووصلنا لأقصى البنود. هناك نقاط استفهام، ما زالت اللجنة السداسية المشرفة على المفاوضات المخولة من المجلس الأعلى للأمن القومي تدرسها وتحاول أن تصل للصياغة النهائية. لذلك هذا أمر، يعني هذه الضربة ليست هي التي تعقد التوقيع، بل ربما أمامنا أيام قبل التوقيع. الولايات المتحدة وباكستان أعلنتا أننا إزاء اتفاق، لكن الاتفاق ليس الإغرار كما قلنا. الإقرار في إيران يمر بمراحل واضحة، ما زالت لم تمر كما يبدو من النقاشات في إيران. أما هذه الضربة فتأتي لهذه المعادلة، معادلة المقاومة، معادلة إيران والمقاومة أمام إسرائيل، تراد زعزعتها وعدم الامتثال لها إسرائيليا. في البنود التي وقعت التي وصلنا تقريبا لنهاياتها، هناك بنود توضع لمسات أخيرة. البند الأول من هذا الاتفاق كما أسمع من إيران هو يرتبط بلبنان ووحدة الجبهات، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تضرب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الولايات المتحدة تضمن عدم تحرك إسرائيل ضد المقاومة. هذا لأول مرة يحدث في التاريخ، والإسرائيليين يريدون الإفلات من هذا، يحاولون أن يخرجوا من هذا ويقولون بأننا مستقلين. لكن في هذا الاتفاق إن وقع وهذا البند نهائي حتى الآن كما أفهم، الولايات المتحدة تضمن امتثال إسرائيلي لهذا لهذه المعادلة، وبالتالي نحن إزاء بس نقطة أخيرة، وبالتالي نحن إزاء تغيير المعادلة الإقليمية، تضمن إسرائيل أمريكيا وإيران ومحور المقاومة أمامها أيضا لديهم معادلتهم التي تقول بأنه أي خرق يعني ضربا متبادل. ونقطة أخيرة عبد القادر، وأن هذا الاتفاق مختلف بطبيعته عن اتفاق 2015، هو مجموعة، هو سلة، أي خرق لأي بند تستطيع إيران أن تقول نتوقف.
7: إذن هما مرتبطان،
8: مترابط بشكل كامل.
7: طيب تم، سمعتك تعلق قبل قليل أو تضحك قبل قليل.
9: Sure, let's go back and I want to cover.
10: دعونا نعلق على بعض الأمور هنا. أولا قلت هل أن الولايات المتحدة قد أبلغت أو نسق معها؟ تمييز مهم جدا. القيادة المركزية أصدرت قالت بيان قالت أنها أبلغت قبل 10 دقائق. هذا يختلف عن التنسيق، ورأيتم من ردود فعل الرئيس ترامب، أولا هو كان متفاجئا وكان ممتعضا جدا وأصدر تعليقا في تروث سوشال قال أن هذا يجب أن لا يحدث أو ما كان ينبغي أن يحدث، ثم أيضا نقل عن نفسه قال لترامب ماذا، واستخدم كلام بذيء تفعل أنت، وهو يشتم نتنياهو أو يستخدم كلام نابي ضده بهذا المعنى. طبعا ثم هناك هذا الكلام أنه يوم ميلاده أو لا، هذا ليس هو بيت القصيد. الرئيس هو رجل أعمال يسعى إلى إبرام صفقات ومعاملات، ومن يعيش عالم المال والأعمال يدرك أن لا اتفاق إلا حتى إبرام الاتفاق بشكل كامل. وقد يكون تكون موشكا على اتفاق، طبعا كلما اقتربت أكثر كلما زادت الفرص، والرئيس يعرف طول حياتي أن عليه أن يدفع ويدفع ويدفع ليصل الاتفاق عاجلا غير آجلا. أما عن موضوع التأخير، طبعا لديكم بصيرة أفضل مني عما يدور في إيران. طبعا أنا لا أصدق قوات، إنما تزال هناك بعض الخطوات على صعيد اتخاذ القرار. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أصدر بيانا يتذمر عن الولايات المتحدة، يقول على الولايات المتحدة أن تلجم النظام الصهيوني، لأن هذا الكلب المسعور إن لم يلجم سوف يعض رجلك قبل أن يجف الحبر الذي كنت به الاتفاق. هذه إهانة لإسرائيل وهذه إهانة للولايات المتحدة. لكن الشرط الأخير ما يهمني هو قبل أن يجف الحبر على الورق، حتى هو يعتقد أن الاتفاق سيتم. قد لا يروق له ذلك، لكن يرى أن الاتفاق سيحصل. إيران لديها هذه العادة غير المنطقية التي تعتقد أنها تقدم العالم صورة بأنها تسيطر على الأمور من خلال التأخير مرة وإهانة الطرف مرة أخرى، لكنهم دائما يحاولون الوصول إلى النقطة الأخيرة والجملة الأخيرة من الإهانة والتأخير. طبعا عندما باكستان والرئيس ترامب قال أنها سيتم التوقيع اليوم مثلا، إيران تقول لا سيتم يوم الثلاثاء. حسب رأيي هم يريدون إعطاء الصورة أنهم مسيطرون، لكن من ناحية التوقيت وليس فحوى الاتفاق لا يوجد أدل عن هذه الأمور يتم إخراج عن
7: دعوني أستعير من ما ذكره الدكتور مهند مصطلح تمرد ناعم.
11: نعم
7: طيب، إذا كان الرئيس الأمريكي قد علم بشكل أو بآخر بأن إسرائيل ستقوم بهذه الضربة، لما لم يمنحها بتقديركم دكتور لقاء؟
12: هو ربما أعلم السنتكوم وليس الرئيس، يعني هو حسب كلام إسرائيل أنها علمت القيادة المركزية، ويبدو أن سلسلة الاتصالات يعني كانت لا أقول بطيئة ولكنها لم تصل بالوقت المناسب، ربما علمتها قبل العمليات بشكل مباشر.
13: فرق التوقيت.
12: أي يعني، ولا ننسى التوقيتات أيضا بين المنطقة لكن إذا تسمح لي عبد القادر في ملاحظة، يعني أولا هاي العملية اللي الاشتباك اللي حصل اليوم هو ليس له أهداف عسكرية مباشرة، بمعنى أن إسرائيل لم تقصف وتقتل، قالت قتلنا أحد المسؤولين في حزب
7: الله ارتباط.
12: يعني لم تستهدف إلا بسبب وجود مسيرتين قصفتا الجليل قبل ذلك، هكذا قالت إسرائيل. السؤال، مسيرتان من حزب الله ذهبتا إلى الجليل بدون أيضا مكان، يعني لم يكن هناك هدف معلن على الأقل. الواضح أنه كل الأطراف مستفيدة من تأجيل الاتفاق.
13: نعم.
7: كل الأطراف؟
12: الطرفان على الأقل، إيران من جانب وإسرائيل من جانب آخر. إسرائيل مستفيدة بالتأكيد، نتنياهو كان يتحين الفرصة لضرب أو لإفشال الاتفاق بأي طريقة. لما جت المسيرتان اللي قال عنهم ترامب أنهم فقط لتحد، وفعلا حادثة وقعت بالإدغال أو بالأحراش
13: ذات أهمية،
12: فلم يكن هناك شيء يستحق الرد. وأنا شخصيا من شفت هذا قلت ما يردون احتمال احتراما، أو لكن الضغط اليميني ربما، وابن كفير صرح، وأيضا حسابات نتنياهو قصفوا الضاحية سواء للمعادلة مع إسرائيل مع عفواً إيران، لكن بالنهاية هو يريد تخريب الاتفاق. السؤال هو أيضا لماذا أصلا حزب الله اختار هذا اليوم استخدام المسيرات. آخر مرة كان قبل أسبوع، لأنه أيضا لا يريد الاتفاق،
7: لا يريده.
12: نعم، مع أنه هو لبناني، وإلا لم يكن يختار هذا اليوم. لو كان إيران قابلة بالاتفاق، اتفاق مناسب لإيران حتى اللحظة، انتبه إيران، والدكتور حسن قال لم تؤكد حتى الآن موافقتها، لم توافق حتى الآن. لو كان هذا الاتفاق مناسب لإيران، هل حزب الله ممكن يذهب إلى تخريبه؟ هل ممكن يعني اليوم بالذات يعطي نتنياهو فرصة حتى يخربه؟ نتنياهو ممكن يذهب وحده، نعم يصير معتدي، بس أنه يعطي فرصة أو ذريعة؟ إذن هل السؤال، هل النقاش الجاري في إيران، الجدل المحتدم خلال الأيام الماضية حول الاتفاق بين من يعارضه وبين يقبل به، وتداعيات هذا على صورة أو علاقة إيران بهذا الاتفاق وبالوسطاء قطر وباكستان اللي أعلنت أوردي، أعلنت يعني قبل يومين عن أنه تم الاتفاق، وكان هناك موعد اليوم وانتهى هذا اليوم ولم يعد لم يكن هناك توقيع. هل هذا مناسب؟ هذا غطاء جيد. حرب، إيران اعتدت، قصف راح يصير بعد شوي احتمال لأنه أغلقت الأجواء مثل ما قال
7: بعض المطارات، نعم
12: أي ممكن يصير قصف، وطبعا احتمال إسرائيل أيضا ترد احتمال، وهذا احتمال غالب. حينها أعتقد راح يكون المسياق غير مناسب أصلا للحديث عن عمل دبلوماسي، راح يأخذون أسبوع أسبوعين، يصير نقاش جديد وتنفتح الاتفاقية من جديد
7: حتى في الصيغة الحالية المقترحة، أي التوقيع إلكترونيا.
12: يعني شوف الآن الاتفاقية حسب الكلام الباكستاني منجزة، منجزة. دكتور حسن الآن يقول إن هناك نقاش حول بنودها، صح؟
11: لجنة السداسية.
12: هذا معناه أنه إيران لم توافق على النص، فكيف الباكستاني تجرأ أو كان عنده قناعة؟ ما أعرف
7: هل إيران كلها أم في إطار النقاش الداخلي في إيران؟
12: إيران أعتقد إيران معنية أن تذهب كلها إلى الاتفاق، يعني هي لا تريد أن يكون هذا القرار في انقسام داخلي، حتى لو كان مجلس الأمن القومي وافق بالثلثين. طيب، هم يريدون إجماع.
11: سؤال
12: لذلك أنا أعتقد بس اسمحوا لي طيب. بس جملة أخيرة
7: تفضل.
12: هو هذه أختم بها حتى أنه إيران معنية بأن تأخذ وقت من خلال هذا التعطيل اللي راح يصير حتى تعيد فتح، مو بس لا فتحها، يعني إذا كان ترامب بقتنع ويعتقد أنه الاتفاقية منجزة يقول لا حبيبي.
7: أشرت إلى زاوية نقطة مهمة ما يتعلق بلبنان، وهنا الدكتور سليم وكذلك الدكتور علي، إن كان لبنان الآن صندوق بريد، ما مضمون هذه الرسائل؟
13: بداية حزب الله لم يعلن مسؤوليته عن العملية، وهو عادة لا يخفي مسؤوليته عن إطلاق مسيرات، بل بالعكس هو يفتخر بهذا الموضوع، خاصة أنه زاد تم إضافة جملة أساسية إلى البيانات التي تصدر عن المقاومة، أنه استنادا إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض. يعني هذه أصبحت لازمة في بيانات المقاومة، على اعتبار أن هناك طالما هناك احتلال هناك مقاومة، وبالتالي أصلا لا يستحي إذا كانت هذه العملية وأنه أطلق مسيرات أن يتحدث عن الموضوع. الملفت أن حزب الله لم يقل ولم يعلن أنه أطلق المسيرات، تم الحديث
12: ما نفى
13: ولم لا هو عادة بكل بيان، يعني كل مسيرة تطلق، وخاصة أن هذه النوع من المسيرات عندما تطلق يتم الحديث عنها، لأنها تعطي أيضا أن حزب الله لديه القدرة ولديه الإمكانية ولا زال يستطيع أن يفعل ذلك، لذلك لم يعلن عن الموضوع. وكان مفاجئ أنه الإسرائيلي أعلن عن الموضوع ومباشرة خرج بن غفير وسموتريتش وتحدثوا عن ضرب الضاحية، لأنه الأصل يريد الإسرائيلي في هذه اللحظات محاولة التخريب وكسر المعادلة التي يتم بناءها. يعني في معادلة يتم بناءها هي موضوع الضاحية، وأن إيران ولبنان والمقاومة هن جبهة، وهذه الجبهة أواصرها قوية، يتم العمل على تثبيت هذه القاعدة. الإسرائيلي يريد، هل يريد هذا الضرب بهذه الطريقة لسببين؟ أولا للقول أنه حتى لو حصل اتفاق فأنا سأتفلت من هذا الاتفاق وسأستمر في العمل، وهو ما تحدث عنه نتنياهو بالمناسبة، أنه مش بس بالضاحية. طيب، تحدث أيضا عن طهران أنه سيقوم بالضرب في إيران عدة مرات.
11: كل لبنان
13: أما القضية هون النقطة، هون النقطة الأساسية اللي جاي فيها. النقطة الأساسية هو رد على ما قاله اليوم ترامب في تغريدته، وقال أن الاتفاق، يعني هذه النقطة التي تم الالتزام والاتفاق عليها، أن كل لبنان في الاتفاق وقف اطلاق نار في كل لبنان، وهذه لأول مرة يقولها الرئيس الأمريكي ويثبتها، ويقول أن المسار في باكستان، أن هذا المسار الاتفاق هو الذي يأتي للبنان بوقف اطلاق نار شامل.
7: طيب انا اعود معك لموضوع المسيرات وموقف حزب الله، سوف اذهب اسمع الدكتور سليم، ولكن فقط سؤال فيما يتعلق بالمسيرات، هو بيان حزب الله عدم التاكيد او النفي حتى الان، انت ترجح بانه اطلق المسيرات او لم يطلقها؟
13: انا اعتقد ان حزب الله لو اطلق المسيرات لكان اعلن بكل افتخار وتحدث بهذا الموضوع. النفي ليس لحزب الله عاده لا ينفي
7: بهذه الوضع،
13: او عاده لا ينفي،
4: ليس ناطق باسم الحزب على فكره عبد الغني، هو ليس ناطق
13: بس انا صحيح، ولكن بالمنطق لا ينفي، يعني ليس هو ليس مستعد انه كل يوم يصدر بيانات نفي انه هذه قمنا بها هذه لم نقم بها، ما يقوم به هو واضح ويقوم بهذا الخيار.
7: دكتور سليم
6: تعقيب سريع، بس انا ما بعرف ولا حدا فينا بعرف، بس انا بطرح سيناريوهات من اللي موجوده. احد السيناريوهات، اسرائيل بالمناسبه تتحدث عن اشتباه بانه حزب الله اطلق هذا الصراخ، حتى اسرائيل لم تؤكد، هذا واحد اشتباه. والنقطه الثانيه اللي هو حسب خبرتنا اللي وكيف اسرائيل بتدير العمليات الامنيه في المناطق الفلسطينيه، دائما هناك عندما تكون بعمل تقول اللي هو تلقي اللي هو عمل إلى المجهول، تم مهاجمتنا، تم إطلاق علينا صواريخ، تم، يعني هذا نموذج
4: مبني
6: يعني
4: للمجهول
6: يقاس على تاريخيا موجود بالسلوك الأمني الإسرائيلي. فقد يكون، أنا لا أقول هذا ما حدث، قد يكون انه هذا واحد من السيناريوهات،
13: هو قد يكون مرجح دكتور لانه حزب الله
6: ما بعرف،
13: لو اطلق
6: ما في عندنا تأكيدات.
11: يعني بغض النظر اذا حزب الله اصدر بيان او اسرائيل اكدت او لم تؤكد، الان نتعامل مع النتائج. كان هناك مسيرات سقطت في إسرائيل، كان هناك قصف من إسرائيل على الضاحية الجنوبية، والآن نتحضر لرد إيراني على شمال إسرائيل أو على إسرائيل. الآن نحن في هذا الموقع، هذا جزء من هذه المنافسة وهذا الصراع الإيراني الإسرائيلي على مستوى المنطقة، على مستوى مد النفوذ لإسرائيل من جهة ومد النفوذ لإيران من جهة، وهذا ما يعاني منه لبنان في دائما، وهذا ما تسعى إليه الدولة اللبنانية لسحب لبنان من هذا الصراع. الآن بالنسبة للرئيس الأمريكي، صحيح يعني دائما نقول أن مسار الحرب لا يقف إلا من خلال مسار إسلام أباد، ولكن أيضا الرئيس الأمريكي أطلق مسار للسلام وهو مسار واشنطن من خلال المفاوضات بين لبنان وبين إسرائيل. سيكون من الصعب فك مسار واشنطن و تكبير مسار إسلام أباد بما يتعلق بلبنان. على الأرجح ما سيقوم به الأمريكي هو تطويع أو تطوير أو إيجاد صيغة ما في مسار واشنطن من خلال إدخال شخصيات لبنانية أخرى قريبة من حزب الله أو قريبة من رئيس مجلس النواب في ضمن هذا المسار، بمعنى يصبح حزب الله والرئيس نبيه بري ممثلين في هذا الوفد التفاوض، أو على تماس وعلاقة مباشرة في التفاوض من خلال مسار واشنطن. ولكن سيكون من الصعب فك مسار واشنطن ودمج موضوع السلام في مسار إسلام أباد، خاصة وأن القضايا التي يحملها مسار إسلام أباد والتي رحلت إلى المرحلة الثانية هي قضايا خلافية بشكل ستأخذ الكثير من الوقت، ومن الأجدى أن تكون مسار السلم منفصل، وسيكون من الصعب دمج مسار السلم اللبناني ولكن مسار الحرب حكما هو في إسلام أباد مع الجانب الإيراني والأمريكي.
13: نقطة سريعة بس نقطة سريعة بهذا الموضوع.
4: نعم
13: طبعا. الفكرة بموضوع التفاوض، يعني جزء أساسي من عملية التفاوضية أن السلطة في لبنان عندما ذهبت إلى التفاوض حاولت إبعاد الرئيس بري عن وجوده في صلب عملية التفاوضية، خاصة أنه شخصيا معروف أنه لديه الإمكانات والخبرات بعملية تفاوضية وتم إبعاده. الملفت أن السفير الأمريكي في الأسبوع الماضي عندما أراد تثنيد الاتفاق أتى إلى الرئيس بري وقال أنه لا يمكن أن ينتج المسار في واشنطن أي كلام أو أي إمكانية للتنفيذ بدون رأي الرئيس بري. هذه أولا. ثانيا، النقطة الأساسية اليوم الملفت أنه مسار واشنطن لم يأتي للدولة اللبنانية، رغم أن واشنطن كان مفترض أن تكون الراعي، لم يأتي للدولة اللبنانية بالاتفاق الذي أتى اليوم. يعني لو كانت واشنطن هي وسيط نزيه وتريد تقديم للبنان أي شيء إيجابي لكانت قدمت ما يتم الحديث عنه في الاتفاق وأكده الرئيس ترامب للدولة اللبنانية، ولكنا أمام خيار آخر أو مسار آخر. لذلك حتى هذا المسار الأمريكي غير واثق به، والأمريكي لا يريد تقديم أي نقطة بهذا الموضوع.
5: التفصيل الثالث
7: عندك مفتوح كما تعلمون.
5: عندي بس
4: عندك بس سؤال واحد. هل العامل اللبناني هو سبب التعثر الوحيد؟ يعني الأخبار من إيران تقول بأن هناك خشية من أنه هناك اتهامات للمفاوضين، حتى الرئيس الإيراني يتكلم عن هذا الموضوع وطالبهم بأن لا يخونوا المفاوضين، وقال جملة مهمة، يعني هؤلاء موظفين للدولة من أجل مصلحة وطنية. لا، اليوم في تخوين وفي لهجة وفي خلاف حول المكاسب الاقتصادية والسياسية من هذا الاتفاق، في رغبة قد تكون للحصول أيضا على ضمانات لا تستطيع أن تقدمها واشنطن. يعني بدأنا نتكلم الآن أو نسمع من داخل إيران ومن محللين إيرانيين كثر يقولوا بأن هناك يعني تيارات مختلفة داخل هذا

0: بعض الملاحظة. الملاحظة الأولى هو العلاقة بين لبنان وبين المباحثات مع إيران. واضح أن هناك في اختلاف بين رؤية ترامب ورؤية نتنياهو. ترامب حاول كل الوقت حاول بشكل مثابر يفصل الجبهتين بمسار دبلوماسي مستقل بين إسرائيل وبين لبنان. الذي أفشل هذا المسار الدبلوماسي من أجل استقلالية الجبهة اللبنانية كان نتنياهو نفسه، لأن نتنياهو يراهن على الفصل ليس من خلال المسار الدبلوماسي وإنما من خلال استمرار العمل العسكري في لبنان. بمعنى هو يريد أن يقول ما دام إسرائيل مستمرة بعملياتها العسكرية في لبنان فهذا دليل على فصل المسارات. ترامب يفكر بشكل مختلف، ترامب كان يريد فصل المسارات دبلوماسيا بشكل أذكى بكثير من نتنياهو، وهذه مفارقة. إنه ترامب حاول الذهاب إلى مسار دبلوماسي إسرائيلي لبناني لكي يفصل، ولكن نتنياهو لم يعطيه إمكانية النجاح، ولذلك هو غاضب على نتنياهو أنه أعطاه الفرصة أن يفصل دبلوماسيا ونتنياهو أفشل ذلك. النقطة الثانية، أنا مصر أنه الهدف الإسرائيلي ليس إفشال الاتفاق. إسرائيل لم يعد بمقدورها إفشال الاتفاق. الهدف الإسرائيلي هو فصل لبنان. الآن الهدف هذا الهدف فصل لبنان، أن تقول للجميع لبنان هذه ساحة إسرائيلية لا أحد له الحق بالتدخل بها، لا الولايات المتحدة
1: ولكن أمام الاشتراط الإيراني فصل جبهة لبنان معنى تفهم الاتفاق.
0: نعم، ولذلك هي تريد الفصل، بمعنى هي تريد أن تكون لترامب وللإيرانيين نحن لن نقبل أن تكون لإيران أي تأثير على العمليات العسكرية في لبنان. هذا هو الهدف الإسرائيلي. الآن نتنياهو لم يقصف للضاحية لأن المسيرات دكتور لقاء لم تحدث ضررا في إسرائيل. هذا خطاب ترامب، خطاب ترامب للإسرائيليين قال لهم لماذا تقصفون الضاحية، هذه المسيرات لم تحدث أي ضرر داخل إسرائيل. ولكن كمان مرة إسرائيل لا تفكر بهذه الطريقة، إسرائيل لا تفكر بالطريقة أنه عليها أن ترد بسبب أنه هنالك في ضرر أو قتل إسرائيليين أو تدمير في داخل إسرائيل. إسرائيل ترد لأن إسرائيل منذ 48 وحتى الآن بالنسبة لها السيادة الإسرائيلية هي سيادة غير قابلة للنقاش حتى بالضغط الأمريكي.
1: طيب دكتور سليم، فقط دون ملاحظاتك أسمع الدكتور حسن ثم أعود لك دكتور سليم.
2: أنا تقديري أنه فصل لبنان يعني عدم توقيع الاتفاق، عدم إقراره في إيران نهائيا. لبنان جزء من الاتفاق بالنسبة لإيران، ووقوف إسرائيل أمام أن يكون لبنان جزء من الاتفاق يعني إنهاء الاتفاق أو على الأقل ترحيله للمستقبل واستمرار المفاوضات. هذا واضح في إيران، يعني لا يوجد لبس ولا يوجد اختلاف حول هذا الأمر. لكننا إزاء معادلتين عبد الغادر، معادلة للمقاومة وإيران ومعادلة تحاول إسرائيل من خلالها كسر المعادلة المقاومة. معادلة المقاومة هي أنه الجنوب اللبناني محتل، للمقاومة الحق في ضرب إسرائيل أمام الجنوب. إسرائيل تقول لا، الجنوب نحن نضربه وليس لكم الحق أن تضربوا داخل إسرائيل، ضربتم داخل إسرائيل نضرب الضاحية. مقاومة تقول لا، إذا ضربتم الضاحية إيران ستقصفكم. إذن معادلتين متجابهتين، من خلال معادلته نتنياهو يحاول التملص من معادلة المقاومة، وتقديري أنه لا مصلحة بل وهناك ضرر كبير لإيران وللمقاومة إن امتثلتا لما يريده نتنياهو. فصل لبنان غير ممكن، يعني تجريد مقاومة معادلة المقاومة من مضمونها لدى إيران ولدى المقاومة في لبنان أيضا هناك فيه ضرر كبير حسب النقاشات الاستراتيجية في إيران بالنسبة لإيران وبالنسبة للبنان.
3: دكتور سليم، لاحظ ملاحظة إنه
1: أنا وعدت دكتور سليم سأعود لك دكتور وعدتني دكتور إبراهيم سأعود
4: يعني لك. لا يوجد قدرة عند إيران من أجل إبقاء وحدة الساحات. عندما يتم الاتفاق لن يكون هناك إمكانية للمناورة أو أي إمكانية للمساومة من قبل إيران. تحدثنا في السابق أوراق القوة، أوراق المساومة عند إيران تقوم على عدم الذهاب إلى المفاوضات، عدم توقيع الاتفاق واستخدام الصواريخ عندما يتم وقف إطلاق النار. يعني نحن نتحدث خلال أسبوع أو أسبوعين من توقيع الاتفاق، هل ستفشل إيران كل مسار التي تقوم به وتطلق صواريخ على إسرائيل من أجل إبقاء على هذه المعادلة التي تقوم بها؟ الآن لا شك أن هناك نية وهناك مسعى إيراني من أجل إبقاء وحدة الساحات والمحافظة عليها وإدخال لبنان ضمن الاتفاق، وسيدخل لبنان الاتفاق. وإيران حاولت في المرة الأولى أن تدخل لبنان ولم تستطع. دائما نقول بالكاد هي حيدت بيروت وحيدت الضاحية الجنوبية، وهذا

0: لم تستطع أن تقوم بأكثر من ذلك. وأيضا الحكومة اللبنانية أتت بنفس الاتفاق من واشنطن ولم تستطع الحكومة اللبنانية أن تقوم بأكثر من ذلك. يعني هناك موقف أخلاقي في الحد الأدنى من قبل إيران، لأن حزب الله الحليف أو الوكيل بغض النظر عن التسمية قام بمعركة مهمة في لبنان لنصرة لبنان ولمساندة إيران. ففي الحد الأدنى هذا الموقف الإيراني هو الحد الأدنى الذي يجب أن تقوم به إيران ويجب أن تصر عليه. إذن لأن تحييد الضاحية الجنوبية كما نقول دائما ليس كافيا. الجنوب اللبناني يباد يباد ليس فقط لأن حزب الله يريد أن يقاوم ويريد أن يحرر لبنان،
1: وليس لأن الجنوب
0: لأن الدخول في هذه الحرب كان جزء كبير
1: منها. فقط أسمع الدكتور إبراهيم،
2: لأني راح أرد على نقطة الدكتور حسن اللي في قضية أنه أن يكون إيران لن توقع بدون أن يكون لبنان. ولكن دكتور حسن مطلوب هنا التمييز بين مستويين، المستوى الأول اللي هو الرسمي وتوقيع الاتفاقيات والآخر، واثنين اللي هو الميدان على مستوى الأرض. يعني على المستوى الرسمي من الممكن جدا أنه يتم إدخال لبنان بهذا الاتفاق وأنه إيران تصر وأنه يكون جزء من الاتفاق والآخره. ولكن المشكلة التحدي ليس بالوثيقة، أنا برأيي التحدي اللي هو بالميدان
1: التنفيذ.
2: إسرائيل المشكلة أنه لديها القوة العسكرية الأقوى في الميدان وهي التي تستطيع له على الأرض تخريب بكل شيء له في الميدان. لذلك أنا باعتقاد التحدي اللي بتفرض علينا واللي هو للمستقبل سواء في المعادلة اللبنانية أو المعادلة مع إيران، اللي هو كيف يتم أو يمكن التعامل مع ضبط الآلة الإسرائيلية المنفلتة في جنوب لبنان.
1: دكتور حسن،
3: أنا تقديري
1: أنه دكتور لقاء،
3: يا عبد الغادر، أنا تقديري أنه الدكتور سليم عليك أن تحدث فهمك لإيران وطريقة تعاطيها مع الولايات المتحدة. القضية هي ليست ما بجعبة إيران، القضية هي أنه ما معنى الاتفاق وكيف يرتبط بالماضي. في اتفاق 2015 وقعت إيران وكانت هناك آلية للتحقق من تنفيذ إيران ما وقعت، ثم تقوم الولايات المتحدة بما عليها وهي لم تقوم ونقضت كالعادة كل اتفاقاتها مع إيران منقوضة. في هذا الاتفاق هناك إطار مختلف شكلا ومضمونا. أولا هناك تدرج، نتفق ونطبق خطوة بخطوة، وفي أي خطوة تراجعت الولايات المتحدة عن التزاماتها تتوقف إيران. ما هي القدرات؟ ما هو الضامن؟ الشيئان اللذين تريدهما الولايات المتحدة، هرمز والنووي، تتوقف العملية. النقاط كلها مترابطة، أنا أتكلم عن مجموعة سلة. أنت إذا بعد 24 ساعة 48 ساعة من الاتفاق إن اتضح لإيران أن الأموال المجمدة لم تدخل، ما طيب معنى ذلك؟ توقف الاتفاق.
1: حتى مش بس
3: إن اتضح لحظة بس إن اتضح أنه الجنوب اللبناني ما زال يقصف، إيران طيب تصبح أكثر في حل من طبيعتها.
1: دكتور علي، دكتور صالح،
4: عندي الآن تساؤل. الضمانات والالتزام على الإيرانيين،
1: عندي الآن تساؤل دكتور صالح
4: من الاتفاق
1: لتقدير الموقف حاليا، هل نحن أمام خطوات واتفاق وصل من النضج حتى الآن بإمكانه أن يصمد رغم هذه الاختبارات، أما أن هذه التطورات الميدانية تعيدنا مرة أخرى للتساؤل عن مصير هذا الاتفاق؟
5: هو الواضح أنه إحنا ما زلنا أمام اتفاقين.
1: اتفاقين؟
5: نعم، يعني النسختين، لأنه ما سمعناه من الأمريكان خلال بعد الإعلان الباكستاني أن الاتفاق ممتاز جدا وحتى نتنياهو سيرضى به، سيفرح به، هكذا قال أحد المسؤولين. الإيرانيين قالوا العكس، يعني وكالة الأنباء الإيرانية لا تتذكرون قبل يومين وحذف وطلع السيد عراقي كتب التدوينة الخاصة بي وعد ترامب نشرها. القصد أنه كان هناك مسودة إيرانية نشرتها الوكالة. يبدو أن النقاش الداخلي في إيران لسبب لا نعرفه عاد النظر بهذه الاتفاقية، ولذلك تم تأجيلها، أو أنه لم توقع، أو أنه إيران قالت ما زلنا نناقش. لذلك حتى الدكتور حسن لما يتكلم الآن عن أن هذه تتضمن كذا وكذا، نحن غير متأكدين لأنه لم تنتهي.
3: أنا أتكلم عن ما أنا متأكد منه.
5: طيب، هذا النسخة الإيرانية، النسخة التي تريدها إيران وقد لا توافق عليها أمريكا، ما نعرف. يعني هذه بالنهاية نحن سنناقش ما سيصدر من الطرفين، ما يوقعه الطرفان. السؤال هنا، وأنا انتبهت لكلام قبل قليل قال الدكتور حسن وكلام مهم جدا،
1: وهو
5: أنه إسرائيل بموجب هذا الاتفاق، إسرائيل ومن يساندها طبعا وأمريكا، ستمتنع عن قصف إيران وحلفائها، تمام؟ بالمقابل هل ستمتنع إيران وحلفائها عن قصف إسرائيل وحلفاء أمريكا؟ إذا كان الأمر هكذا فهذا يعني
4: تطبيع
5: أن حزب الله لن يضرب إسرائيل بعد ذلك، وحلفاء إيران الآخرين طبعا نتكلم على الحوثي، نتكلم على ميليشيات في العراق الآخري، وإيران كذلك بطبيعة الحال. هذا يعني أنه سيكون هناك تسوية من نوع ما لوساطة أمريكية من خلال أمريكا ما بين إيران وحلفائها بين القوسين وإسرائيل. طيب إذن فكرة المقاومة هنا كفكرة لن يعود لها وجود، لأنه لم يعد هناك
6: ممكن
1: طيب فقط لتقدير الموقف حاليا.
5: إذا كان إذا إسرائيل التزمت، لو افترضنا إسرائيل نظريا طبعا وأنا لا أعتقد تلتزم،
6: أنت تلتزم،
5: لكن نظريا التزمت بذلك ولم تقصف لا لبنان وانسحبت من لبنان وصار السلام والأمور طيبة، هذا معناه أنه حزب الله ما عاد له ضرورة بقاء الميليشيات أو الفصائل في أي مكان حوثي، مفهوم المقاومة ينتهي،
4: حتى اسم إسرائيل يتغير لازم،
5: يعني أصبح الأمور مختلفة، لن يعود، ما أقول تطبيع، لا هو ليس اتفاق سلام، لكن هدنة، هدنة قد تطول ما بقي الاتفاق مع الولايات المتحدة.
1: طيب
5: هذه فكرة
1: أسمع يهمني أن أسمع رأي سيد تيم.
7: أنا أقول أنه طبعا هناك كل هذا الكبرياء، حسن الولايات المتحدة انتهت الاتفاق، أنا يمكن أن أعطيكم قائمة بسلسلة الأشياء التي لم تلتزم بها إيران. دائما هناك أخذ وعطاء، أي كان اتفاق ولم يراه أحد منا قد تكون هناك ضوابط والتزامات بأن أمريكا ستقول أن إيران قد لا تلتزم، إذن لو كل طرف التزم وتوصلنا طبعا إلى توقيع الاتفاق أولا، وكل طرف التزم بما يقع عليه، وإن لم يفعل هذا الطرف سيلوم الآخر وهكذا دواليك، ونعود إلى ما نحن فيه الآن. طبعا القول بأن أمريكا لم تفعل هذا لن تفعل ذلك، إيران لم تلتزم
6: كثيرا. One example.
8: I'll give you the one example is the ceasefire. 60 days ago.
7: أمثلة. وقت لق النار قبل 60 يوما.
6: That was a give and take. You know that the United States didn't honor it.
7: The United States didn't honor it.
1: العربي لأنه هناك ترجمة.
7: إذن هنا ليس من طرف واحد. سأرد عليك الإجابة أنهم سيفتحون مضيق هرمز. أعتقد كان يوم أربعاء، قد يكون مخطئ، قد يكون يوم أربعاء، ويوم الأربعاء سمح لخمس سفن أن تدخل وبعد أن تدفع رسوم. هذا ليس فتحا كاملا. في أكتوبر في فبراير 27 كان هناك 100 سفينة وأكثر. دفع رسم لإيران لا يعني الممر مفتوح، وبعد ذلك سبع سفن مرت سمح لها ودفعت رسوم. إذن إيران لم تلتزم. إذن في اليوم الثالث الولايات المتحدة قال سنفعل الأمر نفسه وفرضت حصارا منذ ذلك الوقت، وكان هذا ردا على إخفاق إيران في الالتزام.
1: سأعطيك دوي فقط الملاحظة. أسمع الدكتور صالح من ثم الدكتور سليم وبعدها الدكتور حسن.
4: الكل هنا وحتى خلف الشاشة أعتقد السؤال المهم والرئيسي بعد إذنك عبد القادر، هل يمكن إنقاذ هذا الاتفاق أم لا؟ هل يستطيع الوسطاء أن ينقذوا هذا الاتفاق ويصلوا إلى التوقيع؟ بمعنى آخر هل ينجح القطريون الذين يعني تواجدوا في طهران مثلا، والباكستانيون الذين بذلوا كل هذه الجهود على إقناع طهران الآن تحديدا، لأن الوفد القطري كما تشير الأخبار كان متواجدا في طهران،
1: تقول إنقاذ ولا تتكلم عن ساعات التوقيع؟
4: نعم، بأنه هل يستطيع
1: أن يقنع الرئيس الأمريكي،
4: هل يستطيع أن يقنع الإيرانيين تحديدا بأن المكاسب المتوقعة من الاتفاق أكبر من كلفة انهياره، وكذلك حتى على الأمريكان، لأن احنا نتكلم عن العامل الإسرائيلي ولا شك بأنه عامل سلبي ما في شك، ويمكن دكتور مهند وبقية الزملاء الكل يتفق على أن نتنياهو لا يريد، على الأقل ما يبدو لنا أنه لا يريد أن يستمر أو يصل، لأنه عنده يعني ربما أهداف أخرى. لكن أنا أشوف أنه أي تفاهم أمريكي إيراني ما زال يبقى مرتبط بقدرة الطرفين وخصوصا إيران على أتجاوز التباينات الداخلية. هناك يعني شد داخلي غريب يصل إلى درجة تخوين يا رجل، يعني حتى المفاوضين يخونوا. كذلك على فكرة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ضغطا داخليا، هكذا تقول كثير من الأخبار على الرئيس ترامب. هناك تباين بدأ يظهر الآن بين وزارة الحرب والبيت الأبيض طيب. في البيانات، فهذه كلها يعني أعتقد كلها اختبارات مهمة جدا حتى ننتقل إلى الجانب العملي اللي ذكره الدكتور قبل قليل، كيف نصل إلى الجانب التنفيذي من هذه البنود.
1: طبعا كلما اقترب الوقت صارت يعني مهمتنا اصعب في توزيع الادوار. دكتور سليم باختصار ثم املحك الدكتور حسن.
0: حدث تم عن موضوع عدم فتح مضيق هرمز، وهذا صحيح، ولكن هذا ليس فقط بعدم رغبه ايرانيه، ولكن هذا ما نكتشفه اليوم هو نتيجه هذا الانقسام داخل ايران الذي ظهر منذ ذلك الحين بين توجه ما يريد المفاوضات، يريد التسويه، يريد الوصول الى نهايه لهذا الصراع، وتوجه اخر متشدد. الان يبرز هذا الانقسام بشكل أكبر ويظهر خلال الأيام الماضية بشكل أكبر. هناك توجهان في إيران، توجه يريد الوصول إلى تسوية، وتوجه يريد تعزيز أوراق القوة وتعزيز قدرات الردع من أجل حماية النظام. يعني توجهان يريدان حماية النظام، ولكن توجه يريد حماية النظام من خلال التسوية، وتوجه آخر يريد من خلال أوراق القوة والردع. هذا هو التحديث عن ما يحصل في إيران. صحيح يجب أن نحدث معلوماتنا عن ما يحصل في هذه الأزمة، هذا أبرز تطور الآن. ويجب أن لا ننسى أن هذه المفاوضات هي تحت النار. يعني عندما نريد أن نقيم الواقع يجب دائما أن نعود إلى المعطيات. إيران لم تستطع من منع هذه الحرب، إيران بالكاد حصلت على وقف إطلاق نار ولم يكن وقف إطلاق نار. منذ 3 أيام كانت القوات الأمريكية تضرب في إيران،
4: مساومات إيران يعني مساومات وليست مفاوضات.
0: إيران تفاوض تحت النار. يعني عندما نريد أن نتحدث ماذا يحصل، هناك وقائع على الأرض، هذا ما يحصل. هناك انقسام كبير داخل إيران، وإيران تفاوض تحت النار من أجل الوصول إلى تسوية.
1: طيب دكتور حسن،
3: أنا أظن هذا أجبنا عليه سابقا، هو حرب إدراكية. إيران منقسمة، إيران فيها تخوين، فيها أنا أيضا لجلوسي إلى جانب أحد ممثلي العدو أيضا يقول يستاء البعض في إيران مني والبعض يؤيدني، لذلك نحن مجتمع نناقش كل شيء، وفي مجتمعنا الاستراتيجي كما قلت لا سقوف للنقاش. هناك
4: أي آي الآن يمكنك المفاوض يمثل الدولة الإيرانية
3: بكل الأحوال. أقول لك على هذا المستوى
4: وأن يخون المفاوض.
3: أقول لك على هذا المستوى أيضا في نقاش، فما بالك على المستويات العليا. لكن بشكل عام نترك هذه القضية. القضية المهمة هي أنه التزام الولايات المتحدة والتزام إيران، ما في لا يوجد لديهم أي شيء يشيرون له أنه إيران لم تلتزم. اتفاق النووي، إيران التزمت، الولايات المتحدة أعلنت بافتخار على الشاشة، خرجنا وقع وأظهره على الشاشة. الاتفاق وقف إطلاق النار، كان المفروض أن تتوقف الحرب في لبنان، استمرت دون انقطاع. كان المفروض أن لا تعسكر المنطقة لتفتح إيران المضيق، لم يحدث ذلك. المضيق يفتح على طيلة شهر في هذه المذكرة الآن تناقش، لأنه ما توقف لا يمكن إعادته لما قبل إلا بمر الوقت، يوم 5 يوم 10 يوم 20 يوم 30 ونصل إلى المستوى السابق. بالتالي هذا ليس إلا حجة. في النهاية الولايات المتحدة معتادة، هي ثقافة استراتيجية، نوقع الطرف الآخر عليه أن يلتزم ونحن نقوم بما نريد، والقوم أبناء القوم، هذا ما فعلوه بالسكان الأصليين سابقا أيضا. طيب. لكن نقطة أخيرة يا عبد القادر، أنا تقديري أنه يجب أن لا نعول كثيرا على هذه المذكرة، ستوقع ربما في الأيام المقبلة، لكن هذا لا يعني إنهاء الصراع. هناك قضايا شائكة والنقد سيأتي من الولايات المتحدة ومن إسرائيل، هذا ما أكاد أجزم له. لذلك ونحن في حرب الآن ونحن نتحدث، هناك حرب إلكترونية قبل يومين، 4 بنوك إيرانية هجمت سايبرانيا. إيران هاجمت محطات المياه في كاليفورنيا إزاء هجوم أمريكي على محطات مياه في كرج إلى مغربة من طهران. الحرب جارية، حرب الإدراكية ضد
1: كما
3: الشعب.
1: كما قلت الوقت يتحداني ويتحدى.
3: لحظة أخيرة، الحرب الإدراكية في ذروتها، هناك من يخون أنه باع، وهناك من يدعو للبيع. هذا ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل. إيرانياً هذا يحدث على
1: طيب،
3: على المستويات دون تأثر.
2: أنا دائماً بحب أجاوب على أسئلتك وسؤالك إنه بنهاية المطاف هل سيتم إفشال الاتفاق من قبل نتنياهو؟ وهذا سؤال مهم، لأنه إحنا بالنهاية إنه بدنا نشوف هالآلة العسكرية بتقدر تفشله ولا لا، والتمرد الناعم زي ما سماه الدكتور مهند هل سينفع ولا لا. بالقياس على التجارب التاريخية، إذا كان هناك إرادة سياسية أمريكية لتوقيع سواء هذا الاتفاق أو غيره، لن يستطيع لا نتنياهو ولا غيره أن يفشل مثل هذا الاتفاق. والدليل على ذلك اتفاق 2015 كانت أضعف إدارة أمريكية في آخر 30-40 سنة إدارة أوباما، وكان نتنياهو أيضا متحالف مع الجمهوريين اللي هو في أمريكا من أجل إفشال اتفاق 2015. وأوباما الضعيف، ضعيفها مش ترامب، أوباما الضعيف والذي وقف ضده الجمهوريين استطاع أن يمرر اتفاق 2015 ولم يتوقف. ولذلك إذا المحاولات الإسرائيلية لن تتوقف، هذا معروف. إذا فشل فالمسؤولية هي تقع على الرئيس الأمريكي ترامب وليس على نتنياهو، لأنه نتنياهو معروف وسيستمر، ولكن إرادة سياسية حقيقية.
4: ماذا عن المقاومة الداخلية في إيران دكتور؟ ماذا عن المقاومة الداخلية لهذا الاتفاق؟
1: أنا سأمنح الفرصة للدكتور مهند وكذلك الدكتور علي، لم أسمحهما كثيرا. أنا معك الدكتور علي.
9: أكمل ما قلت الدكتور مهند. في نقطة بس أشار لها الدكتور لقاء حول موضوع المقاومة وحاجة للمقاومة.
1: سأعطيك
9: الحاجة لموضوع المقاومة، وهذه نقطة قضية مركزية لا يجب أن تمر بهذه الطريقة. أولا نحن في لبنان أزاء عدو منذ العام 48 وقبل وجود أي مقاومة، هو لديه أطماع كبيرة جدا. حتى بعد التحرير كانت الأطماع الإسرائيلية موجودة والمقاومة كانت حق، حتى وصلنا بال 2006 معادلات الردع أمام العدو الإسرائيلي بناء لموازين القوى وبناء للعقيدة الأمنية الإسرائيلية في تلك اللحظة، معادلات الردع التي صنعتها المقاومة هي اللي حمت لبنان حتى العام 2023. تغيرت العقيدة الأمنية الإسرائيلية، تغيرت المسارات، سقطت المعادلات الردع القديمة، يمكن إعادة بناء معادلات ردع جديدة، وواحدة منها التي تحصل الآن ما بين الضاحية وتحييد الضاحية وكل هذه النقاط التي تحدثنا عنها قبل قليل. لذلك الشعوب تاريخيا المقاومة حق لها، خاصة في ظل هذا النوع من التغول الإسرائيلي الذي نراه، وفكرة أن إسرائيل الكبرى حاضرة. لا يمكن الاستغناء عن فكرة المقاومة، عن خيار المقاومة حتى بأي شكل من الأشكال بكل أنواع المقاومات، ولكن أن نحتاج إلى أن يكون هناك استراتيجية دفاعية متكاملة للبنان، هذا ما طرحه حزب الله وكان من أوائل من طرح فكرة الاستراتيجية الدفاعية. القوة والقدرة ضرورية للشعوب، أما فكرة المقاومة هي ليست فقط مقاومة عسكرية وإن كانت مطلوبة بذاتها. طيب. المقاومة لا يمكن أن يتم إلغاؤها وإلغاء هذه الفكرة بوجود هذا النسل الاحتلال الإسرائيلي.
1: وعذرا مرة أخرى.
10: لا تمام، بدي أكمل فكرة دكتور إبراهيم وتواصل معه. ما هي المصلحة الآن؟ يعني فكرنا بالعقد الاستراتيجي الإسرائيلي، ما هي مصلحة إسرائيل الآن في ظل كل هذه المعطيات؟ المصلحة الأساسية الآن لإسرائيل أن يخرج طرب من المشهد كله.
2: صحيح.
10: أن يخرج طرب من المشهد. كيف يخرج من المشهد؟ أن يوقع اتفاق مع إيران ويذهب. ولكن إسرائيل تريد أن تحافظ، أن تكون هي خارج هذا المشهد لكي تبقي صراعها مع إيران مفتوحا. ولذلك في بعض الأحيان إسرائيل قد ترى أن تقصف الضاحية لكي تقصفها إيران، لكي تقصف إسرائيل إيران، لكي تبقي إسرائيل أن هي جزء من الصراع مع إيران. هذا الصراع لم ينتهي، لأن الخطورة لأي اتفاق أمريكي إيراني على إسرائيل ليس فقط فيما يتعلق بالمشروع النووي ودعم الحلفاء وما إلى ذلك، طبعا وبقاء النظام. الخطورة أنه هذا الاتفاق قد يغلق الصراع مع إيران، وإسرائيل لا تريد إغلاق الصراع مع إيران. ولذلك إسرائيل المعنية أن يخرج طرب من المشهد، أن يخرج مشهد لبنان، صح، من إيران، من غزة، من الضفة الغربية. ولذلك إسرائيل الآن تريد اتفاق أن ينجز ليس كمصلحة لها، ولكن لكي تبقى هي دولة في صراع مع إيران، تستطيع أن تقصف
4: يعني تفسدها أو لا تفسدها، ما فهمنا تريدها ولا تريدها، فهمنا شوية.
10: هذا نفسده، وكأن هناك في اتفاق بين أمريكا وبين إيران، إسرائيل ليست جزء منه.
4: أيوة.
10: إسرائيل مستمرة في سياستها بالصراع مع إيران بغض النظر عن الموقف الأمريكي.
4: طيب خليه يوقع الاتفاق. طيب. ثم تعمل ما يقول بعد التوقيع.
10: صحيح,
4: يعني.
10: صحيح. هذا ما أقوله الآن.
1: دكتور
10: مصلحة إسرائيل خروج إيران، ولذلك إسرائيل ماذا تفعل الآن؟ هذا التمرد الناعم سبب القادة. لاحظ إسرائيل الآن آخر أيام تصعد على كل الجبهات، في غزة يتم قتل 7 فلسطينيين، في سوريا توسع، في الضفة الغربية هنالك بناء مواقع عسكرية في مناطق تابعة
4: في غزة،
10: في الضفة الغربية أيضا وفي لبنان. إسرائيل ردها على ترامب هو بالتصعيد على جميع الجبهات.
1: طيب دعوني فقط نختم ما بقي من دقائق بهذا التساؤل، وهنا أسأل الدكتور لقاء إلى يساري في هذه المرحلة، هذه المرحلة وما يعنينا في هذه المرحلة، هل هناك شيء يتحقق؟ لأنه إذا ما استمعنا خاصة إلى الأطراف دائما نعود لنفس الأسئلة ونفس الإشكاليات تطرح من الطرفين، هل هناك شيء يتقدم رغم كل هذه التصريحات، أم فعلا ما زلنا كما يقال في لغة الصحفيين في المربع الأول؟ دكتور لقاء.
5: هو يعني استنادا للوسطاء أمور كثيرة تقدمت، أو لترامب على الأقل الذي قال 40 مرة يمكن أنه تم أو وصلنا للاتفاق. أعتقد أنه آخر جملة قالها دكتور حسن هي الدق، هذا الاتفاق قد يوقع لكنه لن يستمر، لأنه الفجوة ما بين الأطراف بعيدة جدا ومتسعة، ممكن إسكاتها لفترة من الزمن لكن لا يمكن معالجتها. هناك قضايا أبرزها وجود إسرائيل بالمشهد، إسرائيل كيان احتلالي في فلسطين يرفض حتى من حل فلسطينيين حقوقهم.
1: طيب،
5: وأمريكا لا تستطيع إجباره على القيام بشيء، ويحتل لبنان ويعتدي على لبنان ولديه أطماع توسعية في الضفة الغربية وإلى آخره وفي سوريا. لذلك من المستحيل على الولايات المتحدة بوجود نتنياهو اليمين الذي يصعد ولا يهبط أن تعالج ما تثير إسرائيل من إشكاليات عميقة في المنطقة لا يمكن إنهائها. عموما أنا فقط إذا تسمح لي هاي الملاحظة،
1: الوقت فقط دكتور، الوقت دكتور
5: علي. أنا من تكلمت على المقاومة تكلمت على أساس فرضية وجود اللي قالها الدكتور حسن، معاهدة أو جزء من الاتفاقية عدم اعتداء بين إيران والمحور مقابل إسرائيل وأمريكا. نظريا إذا تزمت إسرائيل فلين يعود هناك داعي للمقاومة، لأنه سيكون هناك سلام والكل يعيش سعيد والأمور طيبة. لكن هذه الاتفاقية لن تنجح ولن تحصل حتى إن وقعت، لأن الأمور حقيقة.
1: طيب دكتور سليم،
0: يعني ملاحظة بموضوع الردع الذي يعني تحدث عنه دكتور علي وأصل الدكتور مهند في لبنان، أعتقد أن معادلة الردع يجب أن تكون لبنانية صرفة. ما يحصل الآن وأتفق مع دكتور مهند أن صحيح نتنياهو يريد إبعاد ترامب، يريد إبعاد الولايات المتحدة عن المشهد. لماذا؟ لأن الآن نظرية
10: منذ البداية طبعا
0: صحيح، الآن نظرية الردع التي تقدمها إيران مبنية على ماذا؟ نقطة القوة الأساسية هي الولايات المتحدة. لا يوجد قدرة عند إيران لردع إسرائيل، من يردع إسرائيل هو الولايات المتحدة، هو حاجة الولايات المتحدة إلى هذه المفاوضات من أجل إنهاء هذه الحرب، إنهاء هذا الصراع، وهذا ما يعطي قوة لإيران في منظومة الردع وليس الصواريخ. لأن الصواريخ
11: لماذا الولايات المتحدة تقوم بذلك؟
0: لأنها تريد إنهاء الصراع بما يحقق مصالحها.
11: إذن هناك إيران،
10: وهذا هو المسار، يعني طبيعي أن يكون أن
0: صحيح، ولكن منظومة الردع ليست مستقلة عند إيران، مربوطة بمصالح الولايات المتحدة. لو لم يكن هناك مصالح الولايات المتحدة، السنة الماضية 12 يوما بقيت الحرب بين إسرائيل وإيران، من أوقف الحرب هو الولايات المتحدة وليس قدرات الصاروخية الإيرانية.
11: لماذا أوقفت الحرب؟ لماذا أوقفت الحرب؟
0: أوقفت الحرب
11: 12 يوم
0: لأن هناك مصالح أمريكية تريد تحقيقها مع إيران، وهذا ما تحاول القيام به اليوم.
11: لأن الحرب فشلت، لأن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، والصواريخ كانت ما زالت تدق.
10: ومعادلة الردع أن تستثمر كل نقاط قوتك،
0: هذا صراع كل نقاط القوة 47 عاما نحن نتحدث عن مفاوضات، عن حرب، عن مفاوضات، والآن حرب، وأيضا مفاوضات خلال الحرب. الخروج من هذا الصراع لن يكون إلا على طاولة مفاوضات، ولكن طاولة مفاوضات يجب أن يكون هناك تنازلات، وهذا ما لم يحصل من الجانبين خلال الفترات الماضية. الآن هناك إمكانية للخروج من هذا الصراع، صحيح أن هناك قدرات إيرانية ولكنها لم تستطع هذه القدرات فرض المعادلات. كنا نتحدث منذ قليل إيران تفاوض تحت النار، نريد أن نشيد بالصمود الإيراني، صحيح
1: دكتور حسن،
0: تمكنت
1: 40 ثانية، صحيح
11: 40 ثانية كافية،
0: لم تستطع من فرض المعادلات.
11: لاحظ أنه لو لم يكن لدى إيران والمقاومة قوة صاروخية وقوة بالضرب لما عبرت أساسا كلماتها ولا ما استمع لها أحد ولا ما طيب. جلس أحد معها.
0: النقطة الأخرى
11: ما هذه أدوات قوة تستخدم في طرق مختلفة.
0: عندما يشتحن
11: النقطة الثانية عدوك إيران تفاوض تحت النار.
0: نصف أرضك محتلة. أين هي؟
11: ممكن
0: صحيح أكمل. ولكن عندما نتحدث يجب أن يكون هناك منطق بالحد الأدنى.
11: ممكن أكمل.
0: قوة المقاومة القضية. عندما لا تستطيع رد العدوان أين هي تكون؟
9: ما في مقاومة بالدنيا يا دكتور. ردة العدوان المقاومة وظيفتها أن تجعل من الاحتلال كلفته عالية. كل مقاومات الدنيا لا تمنع الاحتلال. المقاومة وظيفتها أن تجعل هذه الكلفة. وهذا ما يحصل
11: طيب. جرى الكلام يعني
9: وهذا ما يحصل في جنوب لبنان ببساطة. تفاصيل تقنية
1: كثيرة
9: يا دكتور علي.
4: فقط اسمع
9: جنوب لبنان
1: دكتور حسن
11: يا دكتور صالح
1: انتهت 40 ثانية
11: والله لما تركني
1: أنت أيضا ناقشته قبل قليل.
11: الضربات الأمريكية وإيران تفاوض تحت النار. إيران ردت على النار بضعف النار الذي وجه لها.
4: قادر أنا بكلمه
12: حسان
7: قبل دقيقتين قال حسن إن الناس في إيران لا يحبون بالتأكيد نعم لأنك أنت قلت أن في الثقافة الإيرانية لا بأس في الاختلاف وأن ثم قلت بعد ذلك يجب أن نتجاهل مذكرة التفاهم وهذه هي الثقافة أنا لم أقل
1: للأسف دكتور وصلنا إلى ختام هذه الساعة من النقاش. شكرا لكم جزيلا وكذلك الشكر لمشاهدينا. إلى اللقاء بإذن الله.
13: مستمرون معكم في هذه التغطية لتداعيات القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وانعكاساته على التوقيع المرتقب لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وفي آخر المواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية ما كان يجب أن يحدث وأنه ينبغي ألا تشن إسرائيل هجمات أخرى في أي مكان بلبنان. وأكد أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق سيجلب السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه أخبر نتنياهو بغضبه من الهجوم وأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير. وأضاف أنه سيطلب من إيران عدم الرد على القصف الإسرائيلي في بيروت. وقال إن الهجوم الإسرائيلي أخر التوقيع على اتفاق مع إيران لساعات وأن التوقيع سيتم عن بعد خلال ساعات. في طهران دانت الخارجية الإيرانية الهجوم وحملت واشنطن المسؤولية المباشرة عن انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان أو إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الهجوم أثبت أن واشنطن لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو أنها لا تقدر على ذلك. وفي ضوء ذلك لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي. وأضاف أن العدو لن يتمكن أبدا من الاستفراد بأي من جبهات المقاومة وأن تضحيات مقاتلي لبنان ودبلوماسية إيران تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني فقال إن لبنان هو روح الإيرانيين وأنهم لن يقبلوا انتهاك الخطوط الحمراء وأن الرد بات وشيكا. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد 3 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت. الجيش الإسرائيلي من جانبه قال إنه هاجم الضاحية ردا على استهداف حزب الله شمال إسرائيل. نذهب الآن إلى شبكات مراسلينا. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. معنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسلنا إيهاب العقدي. وأيضا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك عدنان ورتب لنا هذه التصريحات الخاصة بطبيعة إمكانية أن ترد إيران من عدمه على ما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم وتصريحات أيضا المقابلة حول الموقف الإيراني من المفاوضات والتوقيع المرتقب.
12: نعم سلمى، إذن هي تصريحات متلاحقة مرتبطة بهذا التطور الذي جرى في لبنان اليوم مع تجديد طهران المستمر على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل كجزء أساسي من مذكرة التفاهم. هذه التصريحات آخرها كان عبر الخارجية الإيرانية التي قالت إن واشنطن تتحمل بشكل مباشر هذا مسؤولية هذا الهجوم الذي شنته إسرائيل والغارة التي شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية. قبل ذلك تحدث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وقال إن واشنطن لا تمتلك الإرادة والقدرة على الالتزام بتعهداتها بعد قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية، وقال إنه إذا لم تمتلك واشنطن الإرادة والقدرة على ذلك فلا داعي للاستمرار بالمسار الدبلوماسي. ولكنه أيضا وضع تصريحاته تجاه واشنطن في إطار إضافي عندما قال إن لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيء باتت قديمة، في إشارة إلى تواطؤ أمريكي، مشيرا إلى أن استخدام هذه الورقة للضغط على طهران لتقديم تنازلات لن يجدي نفعا. إضافة لهذه التصريحات من الخارجية الإيرانية وقليباف، كانت هناك تصريحات من أمين المجلس القومي الإيراني الذي قال إن مقاتلو الإسلام على حد تعبيره سيردون على هذه الاعتداءات وأن الرد بات وشيكا. لكن في أي كفة تصب هذه التصريحات؟ هذا هو السؤال الأكبر. هل هي تصب عمليا في مسار التفاوض المستمر والقائم أم أنها تصب في إطار رد محتمل؟ هذا هو السؤال الكبير. نحن نتحدث عن تصريحات تأتي في وقت يتم الحديث فيه عن إنجاز حقيقة الاتفاق فيما يتعلق أو إقرار الاتفاق هنا في إيران فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ومعلومات تقول بأن مجلس الأمن القومي أقرها وبأنها بانتظار موافقة السلطات العليا أو الجهات العليا، ربما تكون هذه إشارة للمرشد الإيراني. يتحدث عن هذا التطور فيما يتعلق بالمذكرة بعد الحديث عن نقاط عالقة، هناك وفد قطري يتواجد في طهران والحديث عن أن حلحلة جرت لبعض النقاط العالقة مرتبطة تحديدا في مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة وتفاصيل دقيقة مرتبطة بهذين البندين. عندما نتحدث عن هذه التصريحات سلمى المرتبطة سواء في لبنان أو في الاتفاق، نتحدث أيضا عن إشكالية قائمة هنا مرتبطة بتسويق الاتفاق وتمهيد الطريق له داخليا، خصوصا وأن هناك حديث عن تيار معارض متشدد يرفض الاتفاق وهو تاريخيا يرفض التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك الكثير من التصريحات المتلاحقة التي تحاول ترجمة هذا الاتفاق داخليا بشكل أو بآخر للقبول به. هذه التصريحات أتت من قبل الرئيس الإيراني، المكتب المرشد، حتى من قبل الحرس الثوري إذا جاز التعبير، قال في بيان بأنه ينبغي على الجميع الاستماع لكلمة المرشد باعتباره صاحب الكلمة العليا. الخارجية الإيرانية تحدثت في الموضوع، الرئاسة، الحكومة المتحدثة باسم الحكومة قالت بأن السلطة أو الهيئة المخولة باتخاذ القرارات المرتبطة بأمن إيران القومي عندما تتحدث عن مجلس الأمين عام مجلس الأمن القومي، هذه السلطة هي التي تقر ما هو في مصلحة البلاد وبأن هذا المسار هو مسار أساسي في معركة إيران.
13: شكرا لك عدنان بوريني من طهران. وجد، أنت في واشنطن، نفهم منك أكثر كيف تابعت تصريحات ترامب خاصة بشأن هذا القصف في الضاحية وأم احتمال أن ترد إيران عليه، بالإضافة إلى هذا الارتباط الوثيق بشأن التوقيع على الاتفاق اليوم من عدمه؟
14: يعني سلمى، هناك حالة من الصمت في واشنطن وتحديدا في البيت الأبيض بعد حالة الغضب التي عمت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور سماعه بنبأ قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في بيروت. على إثر هذا القصف الرئيس ترامب كتب منشوره على تروس سوشيال الذي أكد فيه بأنه طلب من نتنياهو عدم قصف أو توجيه أي ضربات إلى كامل لبنان وليس فقط إلى بيروت. الرئيس ترامب أكد أيضا بأن توقيع مذكرة التفاهم وذلك في اتصالات أجراها هاتفية مقتضبة مع كل من أكسيوس وكذلك فوكس نيوز، أكد لهما بأن توقيع مذكرة التفاهم سوف يتم تأجيله بضع ساعات فقط، ساعتان أو ثلاث. هذا الحديث الحديث قبل 4 ساعات من الآن، وقد أزف الوقت الذي تحدث عنه الرئيس ترامب لتوقيع المذكرة. حتى اللحظة كما قلت هناك صمت، البيت الأبيض لا يرد على استفسارات الصحفيين المتعلقة بتوقيع التوقيع على هذه المذكرة، ولكن ما نعرفه مما نجم عن اتصالين الهاتفين للرئيس ترامب مع كل من أكسيوس وفاكس نيوز أنه تواصل مع ترامب ومع نتنياهو وقام بتوبيخه على هذه الضربة، ووجه له كلاما قاسيا، وأكد له بأنه لا يمكنه أن يعاود توجيه أي ضربات إلى لبنان، ولأن هذا من شأنه عرقلة سير المفاوضات مع إيران وتوقيع مذكرة التفاهم. كما قلنا التوقيع الذي لا نعرف حتى اللحظة في أي ساعة سوف يتم، ومع نهاية اليوم لا نعرف في أي يوم سوف يتم هذا التوقيع. ترامب أكد بأنه سيطلب من إيران عدم الرد على الضربة الإسرائيلية على بيروت، وربما هذا هو سبب الغموض، لأننا لا نعلم ما إذا كانت إيران بالفعل سوف تستمع إلى طلبه أم أنها سوف توجه الضربات. ولكن هنا حالة من الترقب كما قلت بعد حالة الغضب الشديد من قبل الرئيس ترامب على نتنياهو، والمكالمة الهاتفية التي وبخه فيها بأشد العبارات بسبب قصفه لبيروت اليوم.
13: شكرا لك وجد وقفي مراسلتنا من واشنطن، وأذهب إلى إيهاب العقدي. أنت موجود في مدينة صور، نطلع معك أكثر على طبيعة الموقف في الجبهة الجنوبية على الأرض في هذه الساعات.
15: نعم، قبل قليل غارة على بلدة المنصوري في جنوب لبنان مع 3 غارات أخرى تقع في نطاق قضاء صور وبنت جبيل، شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. لكن في هذا السياق قد نعيد ترتيب المشهد هنا على الأرض في جنوب لبنان الذي كان تصاعد خلال الساعات الماضية والذي وصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. فمنذ إعلان الرئيس أو إعلان واشنطن وطهران عن قرب التوصل لاتفاق، كانت القوات الإسرائيلية باشرت عمليات توسع برية في محاولة للسيطرة على نقاط حاكمة تشرف على مدينتين رئيسيتين. الأولى تلت بلدة مجدلزون التي تشرف على مدينة صور، وأيضا تلت علي الطاهر التي حاولت القوات الإسرائيلية الوصول إليها وهي تشرف على مدينة النبطية. بالتوازي كانت إعلانات إسرائيلية من أن حزب الله أطلق مسيرات إسرائيلية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية والمواقع هناك، ولم يعلن حزب الله عن أي من هذه العمليات. ثم باشرت إسرائيل طلعاتها الجوية وقصفت الضاحية الجنوبية، ما أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 3 أشخاص وجرح 16 آخرين نتيجة لهذه الضربة الأمريكية. ثم كان هناك التدخل الأمريكي لوقف أي هجمات إضافية من جانب إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن ذلك ترافق مع توتر شديد على طول خط الجبهة مع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. وحزب الله كذلك واصل عملياته على القوات الإسرائيلية التي تتموضع داخل بلدة مجدلزون وفقا لبياناته، ودمر آليات وأيضا ذخائر، وكذلك استمر في عملياته باتجاه القوات الإسرائيلية في منطقة النبطية وصولا إلى منطقة بنت جبيل التي تعرضت كذلك لقصف من جانب حزب الله، وصولا إلى المدينة نفسها حيث أعلن حزب الله عن إطلاق صواريخ على بلدة بنت جبيل وأيضا على مارون الراس. ومارون الراس تقع تماما عند الحدود اللبنانية الأخيرة في جنوب لبنان، وهذا ترافق كذلك مع إعلانات متتالية من جانب الحزب عن إطلاق الصواريخ وكذلك المسيرات الانقضاضية على أهداف مختلفة في مناطق عدة. وهذا الأمر يؤشر إلى محاولات أيضا من جانب إسرائيل كذلك لمحاولة لفرض شروط أو ربما قواعد للمرحلة المقبلة من خلال القصف على الضاحية الجنوبية، في مقابل تأكيدات من جانب حزب الله خلال الأسبوع الماضي من أن حزب الله لن يعود إلى ما قبل 2 آذار مارس تاريخ بدء العمليات العسكرية على جنوب لبنان، أي بمعنى استمرار الضربات الإسرائيلية على حزب الله وعلى قواعده وأيضا مقاتليه من دون أي رد من جانب حزب الله. حتى الآن الأمور لازالت ضبابية هنا في جنوب لبنان حول مآلات الأمور، لكن هناك ترقب لما قد يحدث، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي كان أشار بشكل واضح من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يشمل لبنان.
13: شكرا إيهاب العقدي مراسلنا منصور. نجوان، رتبي لنا ما يجري الآن في داخل إسرائيل مع هذا الترقب لاحتمالية رد إيراني.
16: يبدو بأن المزاج الإسرائيلي على الأقل اليميني الذي عبر ربما عن أمل بأن هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية قد يلغي هذه المفاوضات ويمنع التوصل أو التوقيع على مذكرة التفاهم قد انقلب. في الساعة الأخيرة نرى العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مصادر وعن مسؤولين بأن هذا الهجوم ربما قاد إلى نتيجة معاكسة غير تلك التي تمناها نتنياهو عندما توقع بأن الهجوم على الضاحية الجنوبية قد يمنع توقيع الاتفاق أو يوقف المفاوضات بين طهران وواشنطن. حسب ما نقلته قبل قليل صحيفة يدعوت أحرونوت عن عدة مصادر مطلعة كما وصفتها، فإن هذا الهجوم دفع بالرئيس ترامب إلى دراسة تقديم مزيد من الحوافز ضمن الاتفاق غير تلك المتفق عليها، من بينها رفع الحصار البحري على إيران بشكل فوري وليس بشكل تدريجي كما تم الاتفاق عليه حتى الآن. والصحيفة تنقل أيضا بأن التوقعات الإسرائيلية كانت بأن الرد الإيراني سيكون في ساعات المساء الأولى بالتوقيت الإسرائيلي، ولكن تأخر بسبب رسائل نقلها الرئيس ترامب للإيرانيين بأن أي رد إيراني سيجر رد إسرائيلي مضاد وبالتالي ستنسف المفاوضات بشكل كامل، وهو بطبيعة الحال ما لا يريده الرئيس ترامب. وبالتالي حاليا إسرائيل تنظر، أو على الأقل الخبراء والمحللين في صحف إسرائيلية نقلا عن مصادر يقولون أن النتائج عكس ما أراده نتنياهو حاليا على الأقل في هذه المرحلة، وبالتالي هذا يؤكد فقط ويشير إلى أن هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية كان جزء من أهدافه هو وقف هذه المفاوضات ومنع التوقيع على مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران. ومن الواضح أيضا وفقا لما نقلته أيضا معريف بأن إسرائيل أرادت من خلال هذا الهجوم وضع ترتيبات أمنية إقليمية مستقبلية في المنطقة تفصل الساحتين الإيرانية واللبنانية، ولكن أيضا أرادت أن توصل رسائل لحزب الله وكذلك لإيران وأيضا لواشنطن، وهي النقطة المهمة بأنها تريد الحفاظ على هامش عمل عسكري في داخل لبنان تماما كما كان الحال عليه في الهدنة السابقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر من العام 2024. إسرائيل تريد مواصلة عملياتها العسكرية، تريد أيضا عدم الانسحاب من المنطقة الآمنة كما تسميها أو الحزام الأمني، وفقا لما قاله قبل يومين وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سلمى.
13: شكرا لك نجوان سمري. معنا من حيفا يؤاف شترن الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي. سيد شترن، ما الذي توقعه نتنياهو من رد فعل من ترامب تحديدا عندما قام اليوم بمثل هذا العمل في الضاحية الجنوبية وقصفها في هذا اليوم الذي عمل عليه ترامب طويلا للوصول إليه، يوم التوقيع المنتظر بالنسبة له؟
17: يوم التوقيع المنتظر، يوم عيد ميلاد ترامب التي كان بالنسبة لترامب موعد مهم، وبدلا من أن نكون من وجهة نظر أمريكية نجاح كبير وإعلان باتفاقية سلام إضافية وإلى آخره، نرى أن نتنياهو يسمح لنفسه أن يضرب بالضاحية الجنوبية لبيروت خصوصا اليوم. فما من شك إنه نتنياهو كان يشعر أو لا يزال يفكر بأنه يستطيع أن يعارك الإمكانية للوصول إلى اتفاقية التي تعتبر بالنسبة له فشل كبير، لأنها تدل على أنه إسرائيل لم تنجح في كل ما كانت تنوي أن تعمل في الحرب على إيران. هذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية هي تدل على ذلك، وتدل على أنه نتنياهو فشل في ذلك، فهو كما يبدو يحاول أن يفشل هذه الاتفاقية. وماذا كان رح يكون رد الفعل الأمريكي؟ كما يبدو نتنياهو كان يفكر أنه الرد سيكون خجول أو ربما ليس فيه أهمية كبيرة، لا نعرف ولا نفهم، ولكن حتى الآن يبدو أنه نجح في عرقلة الوصول إلى اتفاقية بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
13: ما طبيعة الضرر الآن الحاصل في هذه العلاقة بين ترامب ونتنياهو التي طالما يعني حاول نتنياهو أن يتبجح بها بأنها قوية وأنه يستطيع فيها التأثير بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة، وفي النهاية تصب الأمور لصالحه، ما حجم الضرر برأيك؟
17: فما يبدو هنا سيدة سلمى أنه نتنياهو سلم لترامب مفاتيح تحديد المصلحة القومية الإسرائيلية، بحيث أنه أمريكا قادت هذه الحرب وإسرائيل كانت في نفس السردية وراءها، ولكن هذا سيف ذو حدين، إذا المفتاح هو في اليد الأمريكية هذا يعني أنه الطرف الأمريكي يقرر، وهذا ما يحدث الآن. فالضرر بالنسبة لنتنياهو كبير جدا، ونسمع الانتقادات ضده من شتى التيارات السياسية في إسرائيل. نتنياهو فشل في إقناع ترامب بأن المصلحة الإسرائيلية أهم هنا، وهي بالفعل هامشية بالنسبة لترامب. ترامب لم يحدد أي يوم من الأيام ما تقوم الولايات المتحدة حسب المصالح الإسرائيلية، وإنما حسب مصالحه، حسب مصالح القوى العظمى العالمية هذه. فالآن إسرائيل هي تدفع ثمن ذلك، إسرائيل تنجار لوضع التي فيه لا هي لا تستطيع أن تدافع عن مصالحها القومية كما تراها. هذه الانتقادات نتنياهو، ويبدو أنه الضرر هو كبير جدا، وكان يجب أن تدار الأمور بشكل مختلف تماما، ولا أن يقول نتنياهو صديقي الكبير هو ترامب وهو يقوم برعاية المصالح إلى ما لا نهاية. كل الموضوع كان يجب أن يدار بشكل مختلف تماما.
13: ما حجم الضغوط التي تراها يعني ستمارس من قبل ترامب على نتنياهو، خاصة في حال مثلا جرى الذهاب إلى توقيع مذكرة التفاهم بما يشمل كل الجبهات، خاصة ما تحدث به ترامب لأكسيوس بعد هذا الهجوم على الضاحية اليوم، بأن لا هجوم على كل لبنان من قبل إسرائيل ليس فقط على الضاحية؟
17: صحيح، هذا هو الضرر. يعني نتنياهو يعمل أشياء التي ربما يريد فيها إفشال خطة طونية ترامب، وهناك يعني ثمن لذلك، ثمن فوري. هذه تصريحات بالنسبة للمصلحة الإسرائيلية خطيرة جدا، لأن إسرائيل تعتقد بأن حرية العمل في لبنان مهمة جدا لحماية المواطنين في الحدود الشمالية. فالمعضلة التي نتنياهو موجود فيها كبيرة جدا، أعتقد أنه يجب أن ننتظر ونرى، لأنه مرات نسمع من الرئيس الأمريكي أقوال التي لا صلة لها بعدين بالواقع. فترامب يقوم بمثل هذه التصريحات والتصريحات مختلفة، ما هو مهم هي الأفعال. وأعتقد أنه الأيام القادمة ستثبت لنا، أنا أعتقد شخصيا أنه إسرائيل بنهاية المطاف ستصر على عمل في على الأقل في جنوب لبنان. وطبعا هذا يعود أيضا إلى ما تقوم به حزب الله، إذا هناك هدوء من الطرف الآخر قد نرى هدوء إسرائيلي. ولكن شكرا. كل ما تقوم به إسرائيل الآن يعني هو في اختبار أمريكي، وهذا خطير جدا بالنسبة لحكومة نتنياهو وسياسيا أيضا في إسرائيل له.
13: من حيفا يوقف شترن الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي، شكرا لك. الآن إلى هذه النافذة التحليلية والزميل محمود مراد، تفضل.
18: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة للتحليل العسكري الاستراتيجي. بين قصف الضاحية الجنوبية اليوم وبين حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الواضح بأن إسرائيل لا ينبغي أن تستهدف أي موقع في لبنان، يبرز سؤال يتجاوز الحدث الميداني نفسه إلى معنى التوقيت ودلالاته. هل نحن أمام ضربة تعكس تمردا إسرائيليا على إيقاع التهدئة التي تسعى إليها واشنطن، أم أمام رسالة ضغط أخيرة لفرض وقائع بالنار قبل أي تفاهم سياسي أوسع؟ ثم ماذا يقول هذا التناقض بين الميدان والخطاب الأمريكي عن مستقبل الجبهة اللبنانية؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن نتجه أولا للزميل محمود الكن على الشاشة التفاعلية ليطلعنا على مسار العملية العسكرية في جنوب لبنان منذ بدء جولة التصعيد الأخيرة في 2 مارس أذار. محمود.
19: نعم محمود، طبعا هنا سننتقل على مراحل 3 رئيسية. بداية كانت هذه المرحلة الأولى التي كان فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوزع قواته على نقاط 5 رئيسية، سنلاحظها تمتد من القطاع الشرقي هنا وحتى القطاع الوسط في لبنان وباتجاه القطاع الغربي من اللبونة غربا وحتى الحمامة شرقا. لكن الأمر الأساسي في كل هذه النقاط هي أنها نقاط مرتفعة عن سطح البحر، تلال 800 متر 850 متر وغيرها من هذه الارتفاعات، تستطيع الإشراف على مسافات أكبر من 5 كيلومترات على الأقل، وكذلك تشرف على المستوطنات الموجودة في شمال إسرائيل، وهي نقطة أخرى مهمة أن هذه المرتفعات بالنسبة لإسرائيل كانت تشرف كذلك على هذه المناطق المختلفة في شمال إسرائيل. الآن هذه كانت في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عما يسمى بالخط الأصفر ونشاهده هنا. الآن الخط الأصفر تعمق أكثر باتجاه الأراضي اللبنانية وتحدث تقريبا عن 5 إلى 10 كيلومترات هنا. السبب الرئيسي للخط الأصفر أو كما تحدث عنه جيش الاحتلال في مرات عدة طبعا محاولة منع حزب الله من الوصول إلى البنى التحتية، وخاصة كذلك تحدث الكثير من المحللين عن موضوع الصواريخ المضادة للدروع التي يبلغ مداها حوالي 5 كيلومترات وربما تصل إلى 10. طبعا نتحدث عن طرازات مختلفة، لكن هذا كانت الصواريخ المضادة للدروع كانت يتم استخدامها في شمال إسرائيل. هذا كان ضمن المعادلة التي وضعت، منع حزب الله من الوصول إلى مختلف هذه المناطق القريبة من الحدود والمنشآت الخاصة به. لكن هذا أيضا يبقى في تطور دائم بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول محاولات توغل أو محاولات مناورة بالأصح من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية. سنلاحظ تالي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاول التقدم حتى ما بعد الخط الأصفر، يتقدم من كفر تبنيت هنا بهذا الاتجاه، كنا دوما ما نسمع عن قلعة شقيف وغيرها، وكذلك أيضا هنا من الاتجاه الغربي. إذا ما اقتربنا أكثر أيضا من الخريطة سنلاحظ التالي بالنسبة لهذه المواضيع أو هذا النقاط. سنلاحظ بأن تلة علي الطاهر أيضا هي إحدى المحاور التي يحاول جيش الاحتلال، كنا نتحدث عن كفر تبنيت، يحاول أيضا التقدم إليها وبالتالي السيطرة على مرتفع آخر، وبالتالي هو يحاول إما الإشراف على مناطق مختلفة في الجنوب أو منع حزب الله من الوصول إلى هذه المناطق التي تستطيع الإطلال أو المطلة على مناطق ضمن توغله أو مطلة أيضا إلى شمال إسرائيل. وبالتالي نلاحظ هذه الاستراتيجية المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان التي تحاول دوما وضع عينها على المرتفعات المختلفة. وطبعا كيف يكون هذا القراءة الاستراتيجية والعسكرية سأتركها لك الآن محمود ومع العميد جوني في هذا الشأن.
18: نعم، مجددا نرحب بسيادة العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، ما دلالة الانتقال من 5 نقاط التي أشار إليها محمود التي كانت قائمة منذ وقف إطلاق النار عام 2024 إلى رسم خط انتشار جديد بعمق 5 إلى 10 كيلومترات شمالا والانتشار لاحقا نحو الليطاني؟
20: نعم، يعني هي تطورت العملية العسكرية الإسرائيلية، طبعا العملية العدائية تطورت منذ بدء هذه الحرب 2 أذار 2026 من هذا الموقف الميداني الذي كان قائم قبلا كما شرحه الزميل محمود من 5 نقاط ومرتفعات كان موجود عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفض الانسحاب منها التزاما بالاتفاق الذي كان موقعا في عام 2024، وبدأت الحرب. وكان الهدف الإسرائيلي في البداية وهدف العمليات العسكرية هو تأمين منطقة عازلة بعمق من 8 إلى 10 كيلومتر، الغاية منها هي إبعاد خطر أسلحة مضادة الأسلحة المضادة للدروع عن الحدود الإسرائيلية كما أعلن نتنياهو مرارا. وبالتالي كشفوا عن هذه المنطقة التي أسموها بالمنطقة العازلة، والغاية منها هي وفقا للمفهوم الأمني الإسرائيلي والذي يطبقونه في عدة مناطق بالجوار الإسرائيلي في غزة وأيضا في سوريا، هو أن يكون هناك منطقة عازلة، ولكن في الجنوب هنا كما في غزة كان الهدف هو خلق فراغ جغرافي في هذه المنطقة، فراغ سكاني وجغرافي في كل هذه المنطقة وهذه القرى تكون عازلة بين أي قوى أخرى وبين الحدود.
18: ما الذي يحقق هذا الفراغ الجغرافي السكاني؟
20: بالنسبة للمفهوم الأمن الإسرائيلي هو يعني تدمير كل هذه المنطقة من أجل خلق هذا الفراغ الذي يعيق أي عملية تقدم أو يكشف أي عملية تسلل أو تقدم لأي مقاتل أو مقاوم باتجاه الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذه كانت الأهداف الأولية من هذه العملية، حيث تقرر أن يكون كما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أن يكون هذا الخط الأصفر

0: هو خط الدفاع الأمامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن دولة إسرائيل. فإذا هو أعلن أن هذا الخط الأصفر هو سيكون خط الدفاع الأمامي عن دولة إسرائيل، والذي يقع على تخوم المنطقة العازلة بين مزدوجين بعمق من 8 إلى 10 كيلومتر. ثم لاحقا تطورت العمليات فيما بعد.
1: هذا الخط الأحمر، ما المواقع الاستراتيجية

0: من مرتفع البياضة، وهو مرتفع مسيطر وكاشف يسيطر على خط الساحل تماما على عمق تقريبا 8 كيلومتر من الحدود، ويتصل أو يربط بين عدة مرتفعات وتلال على امتداد هذه المنطقة، يضم من خلاله المدن الأساسية مثل بنت جبيل، طبعا القرى الكبرى مثل عيت الشعب، إنما هنا في هذه المنطقة طبعا يضم قلعة الشقيف وبعض القرى شمال الليطاني، وهنا المنطقة الوحيدة التي يمر بها الخط الأصفر شمال الليطاني في منطقة القطاع الشرقي، بسبب أن هذه المنطقة هنا شمال الليطاني أو نهر الليطاني هو قريب جدا من أصبع الجليل ومن الحدود الإسرائيلية، وبالتالي ما قام به جيش الاحتلال من أجل إكمال هذا الخط الذي تحدثت عنه هو احتلال قلعة الشقيف، وهذه كانت المناورة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة التي قام بتحقيقها على الأرض رغم كل الخسائر التي تكبدها، ولكنه استطاع من السيطرة على قلعة الشقيف وبالتالي أكمل السيطرة على الخط الأصفر نسبيا. إنما لا يزال حتى الآن يعني لنكن دقيقين في التوصيف، لا يزال حتى الآن يشتبك مع مقاتلي حزب الله في منطقة في الساحل باتجاه، يحاول أن يتقدم باتجاه مجدل زون وفي منطقة رشاف حداتة، وإن كان الموقف مؤخرا ليس واضحا تماما، ولكن أكثر من أسبوعين هناك اشتباكات في هذه المنطقة الغندورية وادي الحجير أيضا هذه. فإذا هو يعني لم يحكم السيطرة على هذا الخط من المرتفعات الخط الأصفر حتى الآن، ولكن إلى حد ما هو يطور عملياته خارج نطاق قلعة الشقيف باتجاه علي الطاهر كما ذكر محمود الآن، وهذا تطور وتقدم خارج نطاق الخط الأصفر.
1: سيادة العميد، استراتيجيا الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخذ في التبلور لو فرض على إسرائيل الانسحاب من كل هذه الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، إلى أي مدى يمثل ذلك بالنسبة لها معضلة استراتيجية؟
0: طبعا هذا تحدي ومعضلة استراتيجية أن يفرض عليها الانسحاب دون تحقيق مكاسب سياسية ودون يعني صرف هذا الإنجاز العسكري بين مزدوجين بمكاسب سياسية معينة، أهمها وعنوانها الأساسي هو كما تطالب دائما سحب سلاح حزب الله. فإذا هذه العمليات العسكرية هدفها كان عسكريا هو السيطرة على هذه المنطقة حتى الخط الأصفر بالإضافة إلى الضغط الجوي والتدمير، ولكن سياسيا ترجمت هذا الإنجاز العسكري وفقا للرؤية الإسرائيلية هي إخضاع الدولة اللبنانية وفرض على الدولة اللبنانية أن تدخل في طبعا في أن تطبق الخطة التي تريدها بما يتعلق بسحب سلاح حزب الله، وبالتالي وصولا إلى ترتيبات أمنية معينة. يعني هذا هو الهدف السياسي الاستراتيجي من هذه العملية وفقا للرؤية الأمنية الإسرائيلية. وبالتالي يعني لا نعرف الورقة الآن بين الولايات المتحدة وإيران كيف ستقارب موضوع لبنان. أعتقد بالحد الأدنى ستفرض وقفا شاملا لإطلاق النار وحقيقيا بالحد الأدنى، ولكن قد يرد ذكر الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بشكل مبدئي، إنما يحال تطبيق وتنفيذ هذا الانسحاب وترتيباته إلى التفاوض القائم بين الولايات بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة.
1: إذا حدث الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، هل يترجم ذلك تلقائيا إلى انتشار جديد لحزب الله في هذه المناطق؟
0: لا يمكن أن تجري الأمور هكذا، لا أعتقد أن الأمور تجري هكذا. لن ينسحب الإسرائيلي في حال يعني لم يتم سيطرة الجيش اللبناني تحديدا على كل هذه المنطقة التي سينسحب منها، وهذه فلسفة المنطقة التجريبية التي نص عليها البيان المشترك بين لبنان وإسرائيل والذي صدر نتيجة آخر جولة تفاوض. هو تحدث عن المنطقة التجريبية وفلسفتها هي أن تنسحب إسرائيل من منطقة معينة، يقال رئيس الجمهورية ذكر أن هذه المنطقة ستبدأ في محيط منطقة قلعة الشقيف وهذه القرى المحيطة بها، وتنسحب إسرائيل منها وينتشر الجيش فيها، وبالتالي تكون مرحلة تجريبية للتأكد من بسط سلطة الدولة مكان إسرائيل، مكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود حزب الله فيها.
1: إذا حدث هذا فإن إسرائيل ببساطة قد فشلت في ترجمة التقدم الميداني الذي حققته خلال الشهور الماضية إلى مكاسب سياسية بسبب هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
0: لننتظر الاتفاق وكيف سينص ويقارب موضوع لبنان. إذا كان سيقارب الموضوع بمجرد وقف لإطلاق النار وترك مثلا

0: قالت الانسحاب مرهونة بالتفاوض، فمن المبكر الحديث عن ترجمة الإنجاز العسكري بإنجاز سياسي أو فشل ذلك، من المبكر. أما إذا كان ينص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة على انسحاب إسرائيلي ضمن مهلة محددة، فيكون هنا فعلا فشل الإسرائيلي استراتيجيا وتحققت إنجازات معينة ناتجة عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمود. إذن نتابع مناقشة آخر التطورات فيما يخص مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران وتداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو أيضا جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. معنا من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ بالنقاش ونوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، الرئيس الإيراني يقول المقصود بالشعب جميع أبناء الشعب الإيراني وليس تيارا أو جماعة بعينها. سبقه عاجل آخر إذن للرئيس الإيراني يقول لن ننحني أو نخضع لأي قوة، لكننا نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام شعبنا ومطالبه المشروعة. إذن ويقول المقصود بالشعب جميع أبناء الشعب الإيراني وليس تيارا أو جماعة بعينها. أبدأ النقاش معك دكتور محمد، كيف تنظر إلى مثل هذه التصريحات في هذا الوقت بالنسبة للرئيس الإيراني؟ ما هو المراد من ورائها عندما يتحدث باسم الشعب وكل الشعب وليس تيارا بعينه؟
3: بالتأكيد هذا يعكس أنه هناك فعلا اختلافات في وجهات النظر بشأن التوقيع أو بشأن المفاوضات بشكل عام مع الجانب الأمريكي، لأن هناك وسط متشدد من الأصوليين، ليس كل التيار الأصولي وإنما جزء من التيار الأصولي، وهو هذا الجزء موجود في أكثر من مراكز القرار في إيران وله قاعدة شعبية كبيرة. هذا يعارض كل أي نوع من المفاوضات مع الولايات المتحدة. يستند في ذلك إلى رؤيته إلى الجانب الأمريكي، ويقول بأن منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 الولايات المتحدة بكل حكوماتها الجمهورية والديمقراطية لم تفي بالتزاماتها ابتداء من المفاوضات التي جرت بشأن السفارة الأمريكية في طهران، لأنه نعلم بأن هناك مفاوضات جرت في الجزائر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ولم يلتزم الجانب الأمريكي بتلك نتائج المفاوضات بعد احتلال السفارة الأمريكية في طهران. ويستندون في ذلك إلى جملة عوامل المقاطعة الاقتصادية في الوقت الحاضر، المفاوضات العام الماضي وبعد ذلك حرب، والمفاوضات العام الحالي وبعد ذلك حرب، ويستندون أيضا إلى انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018. وبالتالي هناك الكثير من الأمور يردها هذا الوسط، وبالتالي هو يعتقد بأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي لا تخدم إيران، ويقف أمام أي حالة من حالات المفاوضات، حتى أنه هذا الوسط حرق الاتفاق النووي في العام 2015 وسط البرلمان الإيراني. الآن أيضا هم يعني يعارضون بشدة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وعباس عراقشي، لأنه يقولون هذا هو الذي يسير باتجاه المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
2: ولكن هل يمكن في كل الأحوال لقاليباف وبزشكيان وعراقجي أن يقوموا بالذهاب إلى توقيع المزمع على الاتفاق بالرغم مما جرى اليوم في الضاحية مع وجود مثل هذه التيارات؟
3: يعني الرئيس الإيراني أيضا هو لا يريد أن يصطدم بهذا الوسط الأصولي المتجدد في داخل إيران، هو يريد، ولذلك هو لم يوقع الاتفاق يوم الأحد كما أراده الرئيس ترامب. ربما هناك أسباب أخرى، لكن الرئيس الإيراني أيضا أراد أن يهيئ الشارع الإيراني، يحاول يقنع هذا الوسط. بأن هذه المفاوضات أو هذه النتائج ربما هي لصالح الشعب الإيراني ولصالح وكما قال مسعود بزشكيان لصالح كل الشعب الإيراني
2: بكل تياراته وليس فقط تيار واحد. على كل هناك عاجة على الشاشة يظهر القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول نتنياهو وترامب تحدثا قبل قليل، وترامب أطلع نتنياهو على التقدم نحو توقيع اتفاق. هذه المكالمة سيد بوريلي كيف تقرأها، خاصة بأنها كما تتحدث قناة 12 هي تأتي بعد المكالمة التي كان فيها توبيخ وشتم من قبل ترامب لنتنياهو لأنه ذهب إلى مثل هذه الهجمة على الضاحية الجنوبية في هذا اليوم الذي اشتغل عليه ترامب كثيرا؟ ولكن قبل أن تجيبني أيضا عاجل آخر، ترامب يقول لن تملك إيران أبدا سلاحا نوويا وسيفتح مضيق هرمز للتجارة قريبا.
4: يبدو وكأن هذا الاتصال الهاتفي كان أفضل بكثير من الذي سبقه، وهذا تقدم. ولكن لننظر إلى الصورة الأوسع، عندنا طرفان إسرائيل وإيران كلاهما يصاعد الصراع، والرئيس ترامب يحاول أن يتوصل إلى سلام بين دولتين تتقاتلا. ترامب في هذه الحال هو الوسيط، وهذا مثير للاهتمام نظرا إلى كيف بدأ الحرب وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي شنت الحرب ولماذا. ولكن ماذا لا هناك موضوعان يمنعان التوقيع، أولهما ذكرهما الضيف زميلي فيما يتعلق النقاش الدائر في إيران حول ما إذا كان هذا الاتفاق جيد لإيران، هذا مرتبط به بالشعب الإيراني. والموضوع الثاني هو لبنان، وقد قلنا على مدى يومين وثلاثة أنه لو كان هناك ما يدعو إلى عرقلة هذا الاتفاق قبل التوقيع عليه فهي قضية لبنان. ونحن نرى الرئيس ترامب يدفع ويضغط على نتنياهو يطلب منه ضبط النفس. ولكن لننظر إلى الجانب الآخر، متى نطلب من إيران التي تقول إن حزب الله حليفا لها، متى نطلب من إيران أن تطلب من حزب الله أن يضبط النفس، أن يتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيرات إلى إسرائيل؟ نعرف أن حزب الله يحاول اختبار إسرائيل، وإذا حث الإيرانيين إن كانوا جديين أن ينظروا بالطلب من حليفهم في جانب لبنان الامتناع عن إطلاق الصواريخ.
2: ولكن مع العلم هنا أيضا سيد جو بأن يعني حزب الله حتى الآن لم يتبنى إطلاق هذه المسيرات التي على إثرها قام نتنياهو وتحجج وقام بضرب الضاحية. ولكن في كل الأحوال أفهم منك أكثر عن هذا الاتصال الذي تتحدث عنه قناة 12 الإسرائيلية والتي تقول فيه بأن ترامب أخبر نتنياهو بأن أن هناك تقدم نحو توقيع الاتفاق، هل تقرأه بأنه جرى احتواء ما جرى اليوم؟ يعني هذه قراءة ترامب وأن لن يكون هناك رد إيراني، هذا ما يقرأه ترامب وينقله لنتنياهو ويحدد على أساسه مثلا محددات لنتنياهو كي لا يتحرك؟
4: In his post that he did earlier on social, على تروث سوشيال قال رئيس ترامب أمرين، طالب من نتنياهو أن يظهر بعض ضبط النفس، والجانب الآخر كان إعلانا بأنه أو إعلانا أكد فيه عن حق إسرائيل في الدفاع عن الذات. أكان حزب الله سيتبنى إطلاق المسيرات أو لا؟ هناك تقارير مفادها أن مسيرات استهدفت إسرائيل اليوم. ويندرج أو ما زال في هذا السياق ترامب هو الوسيط، وأنا أحترم أن هذا الرئيس مستعد لإجراء الحديث الصعبة مع حليفه. إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عندهما اختلاف في الرأي حول هذا الاتفاق، الرئيس ترامب قد يقول هو الأفضل، لا أعتقد أن نتنياهو يصدق ذلك وله الرأي المشابه، ولكنني أعتقد أنه سيسهم في السلام والاستقرار، وأنا مسرور أن الرئيس ترامب يتوسط في هذا الصراع.
2: سيد عبد الله، كيف تنظر إلى كل هذا المشهد الذي يعني يحدث الآن، خاصة بأن لبنان في صلبه، بيروت والضاحية وحتى الجنوب، جنوب لبنان في صلب كل هذه المشهدية، ما بين التوقيع من عدمه، ما بين الرد الإيراني من عدمه، بناء على ما جرى اليوم؟
5: نعم، نحن اليوم أمام تطورين بارزين ومهمين جدا. التطور الأول هو أن الرئيس ترامب التزم وكالة عن إسرائيل ببند وقف إطلاق النار ووقف الحرب على لبنان، ولا نعرف إذا التزم أيضا بانسحاب لأننا لم نطلع على المذكرة حتى الساعة، وبذلك نكون أمام

0: سيناريوهين. السيناريو الأول ضغط من الجانب الأمريكي على الإسرائيليين في المرحلة المقبلة، وهنا يستطيع الكثير الرئيس ترامب وقف المساعدات أو تقليل المساعدات العسكرية، التدخل في المسار القضائي والمسار الانتخابي، أو أن يترك إسرائيل وحيدة لتواجه جبهتين، الجبهة اللبنانية أو الجبهة الإسرائيلية، وبذلك يكون نتنياهو أمام أزمة كبيرة، أزمة انتخابية، لأنه يكون عاجز عن تأمين أمن شمال إسرائيل وربما الداخل الإسرائيلي. وبهذا نحن نلاحظ أن الإيرانيون يصرون على الملف اللبناني، وهم صعدوا الوتيرة كثيرا، وربما هم سيردون على القصف الإسرائيلي على الضاحية. وبذلك إذا استمر هذا الإصرار على الملف اللبناني، نكون إما أمام عجز أمريكي بتحقيق أي خرق أو أي ضغط على إسرائيل وتنهار المفاوضات وتنهار هذه المذكرة، أو نكون هنا أمام هناك مسار تفاوضي جديد، وهذا المسار التفاوضي الجديد الإصلاحي يكون بموازاة إسلامباد، لأن في إسلامباد إسرائيل ليست موجودة، ويبدو أنها تعترض على كل شيء يتفق عليه الإيرانيون والأمريكيون، وموازي أيضا لمسار واشنطن، لأن في مسار واشنطن حزب الله وإيران ليسوا موجودين. وبالتالي أتوقع أن يكون هناك مسار جديد في ظلال إسلامباد يتبناه الرئيس ترامب شخصيا، ليجمع بين مطالب إسرائيل ومطالب إيران وحزب الله من جانب آخر، وهذا المسار سيكون مدعوم بجهود عربية وربما قطرية وعمانية لتأمين المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم.
1: يعني سيلتقي مثلا المسار في واشنطن مع مسار إسلام أباد لينتج مشهد جديد للتفاوض بشأن جنوب لبنان تحديدا، وعملية الانسحاب وما ستليه أيضا، بعيدا عن هذه بعيدا عن المسارين.
0: بالتأكيد، لأن هناك خلل في المسارين. لقد قلت أن إسرائيل غير موجودة، وهي تعترض كل مرة تقدم المسار التفاوضي بين أمريكا الولايات المتحدة وإيران، هي ترد بالنار على الساحة اللبنانية. وأيضا مسار واشنطن هناك خلل كبير، أن حزب الله ليس موجود، وهو في الآخر هو يتصرف على الميدان وهو يقاتل. وبالتالي إذا نجحت مذكرة التفاهم في تثبيت معادلة ما، سيكون الرئيس الأمريكي مضطر لكي يصون هذه المذكرة بأن يقوم بالجمع بين كل ما يطلبه الإسرائيليون من جهة والإيرانيون وحزب الله من جهة أخرى. وهنا سيكون دور عربي متقدم، لأن في آخر المطاف رئيس ترامب هو يوحي بأنه أصبح وسطيا وهو يتصرف على هذا الأساس، ولكنه في نهاية المطاف هو طرف. لذلك هنا سيكون هناك مساعي عربية في الأيام المقبلة لكي تجمع بين هذه المطالب ويؤمنوا استقرارا ما في الجنوب، ويدخلوا في التفاصيل أكثر عن أي مسار سيتوجه إليه لبنان في الأيام المقبلة.
1: دكتور رائد، ما الذي تتوقع بأن جرى في هذه المكالمة الثانية التي تحدثت عنها القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل بين ترامب ونتنياهو، عندما قال ترامب لنتنياهو وأطلعه على التقدم نحو توقيع اتفاق؟
2: واضح سيدتي بأننا قاله ترامب لنتنياهو واضح جدا، وهو أنه وضع له حدود، وواضح بأن ترامب يعني مستشعر لحجم الخطر الذي بات يمثله السلوك المتهور أو السلوك غير الواقعي أو السلوك الذي كما أطلق عليه ترامب السلوك الذي لا يأخذ الحقائق بصورتها الواقعية. وبالتالي هذا هو فحوى الاتصال، وإن كنت أشكك بأن فحوى هذا الاتصال كان بالطريقة السلسة والناعمة التي يعني تم تسريب الخبر بها، لأننا قد نرى غدا أو صباحا قد نرى بعض التسريبات التي تقول لنا عن طبيعة هذا اللقاء وطبيعة الحديث وطبيعة السلوك الذي أبداه كليهما أو أبداه الرئيس ترامب. لا يمكن إخفاء بأن الرئيس ترامب منزعج جدا من الخطوة التي قام بها نتنياهو. نتنياهو يعني اليمين الإسرائيلي ونتنياهو وإسرائيل منذ يومين وهما يحسبا بالمكاسب وبالمخاسر، بالخسائر الاستراتيجية التي خسرتها إسرائيل من توقيع الاتفاق، وأطلقوا على هذا اليوم بأنه يوم حزين، وتحولت حتى وسائل الإعلام لمسارح للبكائيات. بعض المفكرين الاستراتيجيين الإسرائيليين ذهبوا أبعد من ذلك وقالوا هل المنطقة تتجه نحو إعادة بناء وتركيب باتجاه سلام معين، وهل إسرائيل جاهزة لهذه الخطوة؟ هذا باعتقادي ما تتخوف منه إسرائيل. نتنياهو أقدم كما قالت يدعوت أحرنوت اليوم، نتنياهو أقدم ظنا منه على أنه سيعوض هذه المخاسر الاستراتيجية بأنه يوقف الاتفاق، إلا أنه ضاعف من هذه المخاسر الاستراتيجية. خسر ترامب من ناحية، وباعتقادي أنه أعاد إلى المسرح العالمي وإلى السردية العالمية أن الذي لا يريد وقف هذه الحرب هي إسرائيل، وإسرائيل ليست.
1: ولكن وهنا سيد رائد، هل ترى بأن يعني ترامب سيستطيع أن يفرض على نتنياهو أن يعني أن يشرب الجزء الأصعب من هذا الكأس، وهو أن يوقف حتى القتال في جنوب لبنان؟
2: نعم، أنا باعتقادي إذا ترامب أراد سيستطيع أن يفرض على نتنياهو، لأن نتنياهو يدرك أنه لن يستطيع أن يلغي هذا الاتفاق، وهو يعلم بأنه حتى عندما يعني كان أوباما هو لم يستطع، وأوباما كان أضعف من ترامب، فما رأيك في ترامب؟ ترامب يستطيع، إذا رفع الكرت الأحمر لنتنياهو فلن يكون أمام نتنياهو إلا الخضوع لمطالب ترامب. ونتنياهو لاحظي أنه يلعب في المناطق الرمادية، كلما شعر أن هناك منطقة رمادية يحاول أن يلعب بها من أجل منع هذا الاتفاق. أما أنه لن يستطيع أن يقول لترامب لا، أو يقول للولايات المتحدة الأمريكية لا.
1: طيب دكتور محمد، لماذا حتى الآن مثلا هناك حالة غموض بشأن طبيعة الرد الإيراني على معادلة الضاحية؟ إذن إيران تقصف شمال إسرائيل، هل هذا التريث يقرأ فيه بأن هناك مداولات تجري لرؤية ما سيجري من قبل واشنطن، أو ما سيقدم من قبل واشنطن لإيران، والذي تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية بامتيازات وحوافز ألا تقوم إيران فيه بعده بالرد على إسرائيل اليوم؟
3: بالتأكيد مثل ما قال الرئيس ترامب بأنه دعا إيران إلى عدم الرد وإبقاء الحالة كما هي الآن، وبالتأكيد عندما يدعو إيران هو يوصل ذلك عبر وسطاء سواء كان القطريين أو الباكستانيين، لأنه يتعامل معهم حاليا. لكن المعلومات من طهران كلها تتحدث عن الرد الإيراني الأكيد على العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية من بيروت، وبالتالي مقر ختم الأنبياء قال ذلك، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى قال ذلك، وأيضا أعضاء في البرلمان الإيراني في لجنة الأمن والسياسة الخارجية الإيرانية أيضا قالوا بأنهم يردون. بالإضافة إلى كل ذلك، إيران الآن على المحك، مصداقية إيران على المحك عندما وضعت هذه القاعدة وقالت بأن الضاحية الجنوبية مقابل قصف العمق الإسرائيلي سواء كان في الشمال أو في الوسط أو في أي مكان آخر. بالتالي يعني أعتقد بأن يعني إذا لم ترد إيران الآن ربما هذه الليلة أو ليلة أخرى، لكن الرد يجب أن يكون من أجل
1: ولكن هنا ما مصير الاتفاق؟
3: الاتفاق يعني لحد الآن أعتقد بأن قد تم الاتفاق عليه، الآن بقي تم الاتفاق على الآلية التي يتم فيها التوقيع وهو إلكترونيا، يبقى الزمان كان مفترض يعني حتى يوم الأحد، هو الإيرانيون لم يقبلوا على يوم الأحد، الآن ربما أمامنا الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء ربما يتم خلال هذه الأيام.
1: سيد جوم، برأيك ما نوع الترتيبات لاحتواء ما يمكن أن يحدث في حال ردت إيران وتبعاته على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها، خاصة بأن مثلا تابعنا أن هناك اتصال ثاني جرى بين ترامب ونتنياهو، وأن أيضا قبل قليل تتحدث إدعوت أحرنوت عن مصدر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى اتصالا بوزير الحرب الأمريكي. هل هناك نوع من الترتيبات بأن إيران سترد وإسرائيل ستمتنع مثلا عن الرد أم ماذا؟ ما التصورات؟
4: لست متأكدا أن إيران سترد. ما من شك أن إيران تهدد بالرد من أجل الحصول على تنازلات إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية. الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت أعطت إيران الحجة المناسبة لتأجيل التوقيع. الغارة الإسرائيلية أعطت إيران الحجة للتأجيل ولمحاولة الحصول على تنازلات إضافية. هذه المشكلة الأساسية. الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد أن يشمل الاتفاق لبنان، لأنهم ظنوا أن الإيرانيين سيسمحون لحزب الله بمواصلة إطلاق الصواريخ واستفزاز إسرائيل من أجل التحضير لهذه اللحظة بالذات. ولذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب بالنسبة للرئيس ترامب أن يحدد المسار، وإذا نجح فسيستحق التهنئة فعلا إن تمكن من منع الإيرانيين من الرد، وحتى إن منع الإسرائيليين من شن هجمات مستقبلية ضد لبنان.
1: سيد عبد الله، ما رأيك بمثل هذا يعني المشهد الحاصل الآن، هذا النوع من الترتيبات التي نشاهدها؟ اتصال ترامب مرة أخرى في نتنياهو، واتصال بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الحرب الأمريكي، بالنسبة للمعطى اليوم في الساحة اللبنانية وإمكانية الرد في ظل اتفاق.
0: هذا يعني أن الرئيس ترامب هو جاد جدا في محاولة إنجاز هذه الاتفاقية مع الإيرانيين، وهو يضغط، وهذا ما عكسته الصحافة الإسرائيلية اليوم، وقد ورد في الصحف الإسرائيلية أن الاتصال كان سيء جدا، والرئيس ترامب يضغط إلى أقصى حدود لكي لا تتدحرج الأمور وتؤثر على هذه الاتفاقية التي سيبرمها مع الإيرانيين. ولكن هذا الشيء معرض أن يتكرر كل يوم، لأن جبهة الجنوب مشتعلة، وإذا اليوم استطاع ترامب أن يهدئ الأمور فيجب عليه أن يجد ترتيب مستدام وليس آني وظرفي. لذلك الأمور بحاجة إلى أن تكون هناك مقاربة جديدة للولايات المتحدة في الربط بين مصالح إسرائيل وأمنها من ميل، وبين ما تريده إيران، لأنها يبدو أنها ذاهبة إلى الآخر في موضوع مقاربة الملف اللبناني، وهي تعتبر لبنان وحزب الله امتداد لأمنها القومي الاستراتيجي. لذلك سيكون هناك اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين، بين الأمريكيين والإسرائيليين على الحد من الوتيرة، وإلا سنشهد هناك تباين أكثر وأكثر كلما اقتربت الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، لأن نتنياهو يفضل أن يخوضها تحت ظل الحرب والعمليات العسكرية على لبنان، أما الرئيس ترامب فهو بحاجة إلى وقف كل هذه المسرحية بأقرب وقت والتراجع لكي يقارب ملفاته الساخنة التي تعنى بالانتخابات النصفية المقبلة.
1: سيد رائد، كيف تنظر إلى هذه الاتصالات الجارية في الساعة الأخيرة، خاصة في سياق احتمالية الرد الإيراني من عدمه؟
2: واضح بأن الرئيس ترامب، وما صدر حتى عن بعض التسريبات التي قالت بأنه حتى الرئيس ترامب قام بعرض بعض العروض على إيران من أجل عدم القيام بالرد، واضح بأن الرئيس ترامب معني جدا بهذا الاتفاق، واضح بأنه يضغط باتجاه عدم تدحرج هذا الحدث، باتجاه مما يقود إلى عرقلة هذا الاتفاق، وهو بالتأكيد يحاول أن يقدم العصا والجزرة كما لاحظنا. هو قال في حسب تسريب المكالمة، قال لنتنياهو أن إيران لن يكون لديها سلاح نووي، ولكن باعتقادي بأنه كذلك ضغط على نتنياهو في وضع حدود للفعل الإسرائيلي الذي يتخوف منه ترامب باتجاه أنه قد يقود إلى عرقلة الأمور، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، هناك كذلك إيران وهناك حزب الله الذي هو كذلك سيكون بالضغط، يعني عندما تتصرف إسرائيل سيكون هناك رد فعل سواء من إيران أو من لبنان، وهذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية كونها تريد أن تذهب إلى هذا الاتفاق إما أن تدفع أثمان أو أنها قد تفقد الاتفاق.
1: شكرا لك، وكنت أريد أن تعلق دكتور صدقيان. يعني
3: أنا أحببت أن أعلق على موقف نتنياهو. نتنياهو كان في مثل هذا الوقت تحديدا بحاجة إلى مثل هذه العملية. من يكون وراء هذه العملية أنا لا أدري، حزب الله لم يتبنى هذه العملية في الجليل الأعلى، لكن من كان وراءها ليس مهما بقدر ما كان احتياج نتنياهو إلى مثل هذه العملية من أجل خلط الأوراق، لأنه يعلم أن قصف الضاحية الجنوبية سوف يقابله قصف من الجانب الإيراني، وبالتالي قد يؤثر على مسار التفاوض ومسار التوقيع على الإطار أو مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
1: شكرا لك، وشكر موصول لجميع الضيوف في الاستوديو أيضا عبر الأقمار الاصطناعية. ورأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتداعيات القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وانعكاساته على التوقيع المرتقب لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية ما كان يجب أن يحدث لا سيما في هذا اليوم الذي وصفه بالمهم. وفي منشور على تروث سوشيال دعا ترامب إسرائيل إلى عدم شن هجمات أخرى في أي مكان بلبنان، وطالب حزب الله وأي جهة أخرى طالب حزب الله وأي جهة أخرى بعدم شن هجمات على إسرائيل. وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق قال إنه سيجلب السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان، داعيا كل الأطراف إلى خفض التصعيد. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه أخبر نتنياهو بغضبه من الهجوم، وأنه قال له إنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير، وأضاف إنه سيطلب من إيران عدم الرد على القصف الإسرائيلي. في طهران دانت الخارجية الإيرانية الهجوم، وحملت واشنطن المسؤولية المباشرة عن انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان أو إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الهجوم أثبت أن واشنطن لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو أنها لا تقدر على ذلك، وفي ضوء ذلك لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار الدبلوماسي. وأضاف أن العدو لن يتمكن أبدا من الاستفراد بأي من جبهات المقاومة، وأن تضحية مقاتلي لبنان ودبلوماسية إيران تضمن سيادة لبنان ووحدة أراضيه. من ناحيته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن لبنان روح الإيرانيين، وإن طهران لن تقبل بانتهاك الخطوط الحمراء، وأن الرد بات وشيكا. في إسرائيل نقلت القناة 12 عن مسؤول قوله إن نتنياهو وترامب تحدثا هاتفيا قبل قليل، وأن ترامب أطلع نتنياهو على التقدم نحو توقيع اتفاق مع إيران. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من واشنطن مراسلتنا وجد وقفي، معنا من رام الله مراسلنا محمد خيري، معنا من طهران عمر هواش، ومن الضاحية الجنوبية حسان مسعود. مرحبا بكم جميعا. وجد أبدأ معك وأطلعينا أكثر على طبيعة يعني ما عرف من فحوى هذا الاتصال الثاني الذي جرى بين ترامب ونتنياهو قبل قليل، بالإضافة إلى أيضا الاتصال بين وزير الحرب ووزير الدفاع الإسرائيلي.
5: يعني حقيقة لا يوجد أي تصريحات رسمية بشأن هذه الاتصالات حتى اللحظة سلمى، ولكن واضح بأنها تأتي في إطار التهدئة والتمهيد للتوقيع لمذكرة التفاهم. الرئيس ترامب كان قد بدأ واثقا اليوم في حديثه لوسائل الإعلام الأمريكية من أن الهجوم الإسرائيلي الذي حقيقة ندد به ووبخ نتنياهو عليه، الهجوم على لبنان، قد يعرقل سير هذه العملية، عملية التوقيع. لكنه بعد ذلك تحدث إلى فوكس نيوز وقال لها بأنه ما زال يتوقع بأن يتم التوقيع هذا اليوم في واشنطن. طبعا نحن هذا اليوم على مذكرة التفاهم، نحن الآن في واشنطن بالتوقيت هنا ما زالت الساعة 5 مساء، ولكن في طهران دخلت الساعة الساعة الآن الواحدة بعد منتصف اليوم، أي أننا لم نعد بيوم الأحد، هو يوم الاثنين، وبالتالي عمليا فإن أي توقيع لن يتم حتى اللحظة بتوقيت إيران يوم الأحد كما وعد الرئيس الأمريكي. هو نشر قبل قليل منشورا أكد فيه بأن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، وبأن العمل في مضيق هرمز سوف يعود إلى طبيعته فور التوقيع على الاتفاق، وأكد بأن مضيق هرمز سوف يفتح قريبا جدا حسب ما نشر الرئيس الأمريكي. واضح بأنه ما زال حتى اللحظة يتحدث يعني على ما يبدو بأنه أسلوب التمني، لأنه أكد اليوم في اتصالين مع كل من فوكس نيوز وأكسيوس بأن اليوم سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم. تحدث قبل 5 ساعات وقال نحن على بعد 2 أو 3 ساعات فقط، وبأن هذا التأخير هو سببه قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في بيروت، ولكن التوقيع حتما سوف يتم يوم الأحد. كما قلنا يوم الأحد لم يعد في طهران، وأصبحت الآن يوم الاثنين بالتوقيت المحلي لإيران. بالنسبة للرئيس الأمريكي، ما يريده من نتنياهو ومما واضح في منشوره أن يتوقف عن القصف في لبنان وفي سائر لبنان، كل لبنان كما قال الرئيس الأمريكي، وتحدث عن اتفاق سلام نحن قريبون جدا من حسب ما كتب الرئيس الأمريكي، وأكد بأنه سيطلب من إيران عدم الرد على القصف الإسرائيلي للبنان. حقيقة نتوقع أن هناك الكثير من الأحاديث الدبلوماسية خلف الكواليس، أحاديث دبلوماسية مكثفة، اتصالات مكثفة لتدارك الأمر والعودة للتركيز على مذكرة التفاهم وعملية التوقيع عليها.
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلتنا من واشنطن. محمد، ما الذي رشح عن هذه الاتصالات خاصة اتصال ترامب بنتنياهو الأخير، وأيضا اتصال وزير الدفاع الإسرائيلي بوزير الحرب الأمريكي؟
6: ما سرب حتى هذه اللحظة سلمى بأن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل بأن ثمة احتمال حقيقي للتوصل إلى اتفاق مع إيران هذه الليلة، أو التوقيع بشكل أدق على مذكرة التفاهم مع إيران. كانت محادثة قصيرة كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية، اضطر نتنياهو خلالها إلى قطع وتعليق جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية والذي يشار إليه بالكابينيت، وكان نتنياهو قد دعا الوزراء إلى انعقاد هذه الجلسة من أجل إطلاعهم على مجريات الأمور، وكذلك تقييم الأوضاع في الجبهة اللبنانية، وكذلك مجريات الأمور مع إيران. وقبل قليل أيضا أكدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا الاجتماع قد فض بعد دقائق من استئناف جلسته، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية وكذلك صحيفة دعوات أحرنوت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات أجرى قبل قليل أيضا اتصالا هاتفيا بوزير الحرب الأمريكي، لكن لا تفاصيل بالفعل عما دار بين إسرائيل كات والوزير الأمريكي حتى هذه اللحظة، ولكن هذا يدلل على اتصالات جارية بين المسؤولين الإسرائيليين وكذلك الأمريكيين في هذه الساعات تحديدا، وذلك قبيل التوقيع على هذه المذكرة. تشير مصادر إسرائيلية قبل قليل لصحيفة هارتس بأن ثمة ضغوط حقيقية يمارسها الرئيس ترامب الآن على إيران من أجل عدم الرد على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. في الوقت ذاته نقلت القناة 12 الإسرائيلية في خبر عاجل قبل قليل أيضا عن مسؤولين في إسرائيل القول بأن المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد وصلت إلى مراحل متقدمة. هناك ترجيحات إسرائيلية فعلا بأن يجري التوقيع على هذه المذكرة هذه الليلة، ولكن يتزامن ذلك أيضا مع خشية إسرائيلية من هذه التفاهمات، والخشية الأكبر لدى إسرائيل من أن الرئيس ترامب كما تشير صحيفة دعوة أحرنوت نقلا عن أيضا مسؤولين إسرائيليين قد يمنح إيران بعض التنازلات ربما أو الامتيازات من أجل عدم الرد على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولذلك فإن إسرائيل في حالة ترقب الآن وفي هذه الأثناء لما سيمنحه ترامب لإيران مقابل عدم الرد، هذا في حال قررت إيران فعلا عدم الرد على هذا الهجوم الإسرائيلي. كذلك في الجيش الإسرائيلي، وكما تشير صحيفة آرتس، قد بدأ يحذر خلال الأيام الماضية من أن تقويض العملية العسكرية الإسرائيلية وكذلك وضع قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي من شأنها أن تسبب حالة من تآكل الردع لدى الجيش الإسرائيلي. المسؤولون الإسرائيليون وهم يشيرون في طبيعة الحال إلى الضغوط الأمريكية يقولون إن ضياع ما حققته إسرائيل خلال السنوات الماضية، وخاصة عند الحديث عن استعداد إسرائيل للقصف في كل مكان وقوة الردع أمام الدول العربية المجاورة كما تشير، من شأنه أن يضيع في حال استمرت هذه القيود. وكذلك يقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يتلقى أمرا حتى هذه اللحظة بتغيير أسلوب عملياته في الأراضي اللبنانية، ولكن هناك ضباط من الجيش الإسرائيلي يقولون بأن ثمة خشية حقيقية من اتخاذ قرارات تتعلق في لبنان لاعتبارات سياسية تتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. إذن حالة من الترقب الحذر في إسرائيل في هذه الأثناء، وسط خشية من أن لا يحقق هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران الأهداف الإسرائيلية كما تشير بعض المصادر. وهناك فعلا من يرجح في إسرائيل بأن الاتفاق الذي ربما يوقعه ترامب مع إيران لن يحقق لإسرائيل ما أرادت، ولذلك فإن هناك هجوم واسع النطاق على الحكومة الإسرائيلية، كما تظهر استطلاع الرأي أيضا بأن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بدأ يخسر الكثير من المقاعد حال إجراء انتخابات فورية في هذه الأثناء بسبب ما يجري وتدخلات الرئيس ترامب كما يقول الإسرائيليون.
1: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. وأنوه إلى جملة الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة، تصريحات ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال يقول فيها إيران لم تؤكد بعد أنها وافقت على الاتفاق، ويقول أيضا الاتفاق سيتضمن أو سأصدر قريبا بيانا لتأكيد موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران. وترامب يقول أيضا لول ستريت جورنال الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من قبلي أو من قبل نائب الرئيس فانس، ويضيف الاتفاق سيتضمن موافقة إيران على عدم الحصول على أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. إذا جملة من التصريحات لترامب لول ستريت جورنال حول طبيعة هذا الاتفاق، لعل الأبرز فيها بأنه سيصدر قريبا بيان للتأكيد على موافقته على هذا الاتفاق، وأن أيضا لا موافقة حتى الآن صدرت من إيران، بيان يؤكد موافقة إيران على هذا الأمر. على كل نذهب إلى طهران ومراسلنا عمر هواش. عمر، أطلعنا أكثر على طبيعة الأجواء في طهران فيما يتعلق بتوقيع على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم المنتظرة، خاصة بأنه قد عبرنا من يوم الأحد باتجاه يوم الاثنين في طهران تحديدا، في ظل أيضا ما يعني يتوقع من رد إيراني مفترض على ما جرى في الضاحية اليوم.
7: نعم سلمى، في الحقيقة الإيرانيون أيضا لم يوافقوا بعد أو لم يعلنوا موافقتهم بعد على مذكرة التفاهم مثلما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لم نرصد أي تصريح أي إعلان رسمي لأجل الموافقة، وبالتالي لم يحدد حتى هذه اللحظة أي موعد للتوقيع على المذكرة من قبل الجانب الإيراني. وكما ذكرت قد عبرنا يوم الأحد ودخلنا في يوم الاثنين، وكان الإيرانيون حريصين على أن لا يتم هذا التوقيع يوم الأحد، لا بالتوقيت الإيراني ولا حتى بالتوقيت الأمريكي. لكن على الرغم أيضا من أن كنا بانتظار ونترقب أي إعلان جديد إيراني بشأن هذه المذكرة، لاحظنا تصعيد في الخطاب السياسي خلال الساعات الماضية، لا سيما بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية وقصفه لمنطقة في الضاحية. الإيرانيون يتحدثون عن وحدة الساحات، هذا ما ذكره أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وأن إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمراء. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إن إيران لن تسمح لمن وصفه بالعدو بأن يتفرد بأي من أركان جبهة المقاومة إشارة واضحة إلى حزب الله، وأن الدبلوماسية الإيرانية ونضال جبهة المقاومة في لبنان وفق تعبيرهما من يضمنان السيادة في لبنان ووحدة أراضيه، ويضمنان تقويض أي مغامرات إسرائيلية. كذلك يضيف أن هذا الهجوم العسكري الإسرائيلي على الضاحية كان بضوء أخضر أمريكي لأجل انتزاع تنازلات من طهران، ويضيف أنه يبدو أن لدى الأمريكيين لا تتوفر الإرادة والقدرة على كبح جماح إسرائيل أو حتى على الالتزام بما ذكروه في معاهدة مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها، وهذه إشارة واضحة إلى المسألة اللبنانية. تعرفين سلمى أن إيران دائما ربطت إنهاء الحرب هنا في إيران مع إنهائها على الساحة اللبنانية، لذلك الآن يعتبر

0: ما جرى في الضاحية أولا انتهاك لوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا من وجهة نظر طهران، وهذا ما عبرت عنه الخارجية الإيرانية، إضافة إلى أنه انتهاك لأحد أهم بنود مذكرة التفاهم، بل البند الأول منه بأن الحرب أيضا ينبغي أن تتوقف على الساحة اللبنانية. كانت طهران قد فرضت معادلة الأسبوع الماضي عندما تكرر القصف في ذلك التوقيت على الضاحية الجنوبية، وكانت إيران قد ردت على ذلك. كانت تلك المعادلة بأن أي قصف للضاحية الجنوبية سوف يقابل بقصف إيراني لشمال إسرائيل. هل هذه المعادلة سوف تعيد إيران وتثبتها هذه الليلة أو خلال الساعات المقبلة؟ هناك ترقب واضح، هناك تصريحات من مسؤولين سياسيين، رئيس البرلمان، مستشار المرشد الإيراني وهو علي أكبر ولايته مستشار للشؤون الدولية، قال إن صبر إيران على انتهاكات إسرائيل في لبنان قد نفذ، وإنه ساعة الصفر بدأت تدق، وإن منصات الإطلاق جاهزة، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فإن هذا سوف يجعل كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب يضغطان على الاقتصاد الدولي. كذلك مستشار آخر للمرشد الإيراني وهو محمد مخبر قال إن إيران سوف ترد على قصف الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل، لذلك هناك تصعيد في الخطاب السياسي. لكن المؤسسة العسكرية في مقر خاتم الأنبياء، في الحرس الثوري، في الجيش الإيراني لم يتحدث أحد حول احتمالية الرد الإيراني، لذلك هناك ترقب خلال الساعات المقبلة. كل هذا يأتي على الرغم كما ذكرنا من أن إيران لا تزال تدرس مذكرة التفاهم مع واشنطن. هذا الأمر الذي حصل في لبنان ينظر إليه هنا في طهران على أنه قد يؤخر ويعيق التوصل إلى هذه المذكرة، حتى أنه يدعم الأصوات المعارضة التي رصدناها خلال الأيام الماضية لمذكرة التفاهم. هناك تيارات سياسية متشددة في إيران كانت تتحدث عن عدم الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا العمل الإسرائيلي الجديد في الضاحية الجنوبية جاء ليدعم هذه الرؤية لهذا التيار المتشدد. لاحظنا كيف كانت هناك احتجاجات في الشارع الإيراني حتى أنها خونت كل من عراقجي وقالباف في المفاوضات وطالبتهم بمغادرة طاولة التفاوض. الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان قال اليوم إن القرار هو سوف يصدر من مجلس الأمن القومي الإيراني، وأي قرار بشأن مذكرة التفاهم سوف يكون بتصويت من المرشد مجتبى خامنئي، وطالب كافة التيارات السياسية، كافة أطياف الشعب الإيراني إلى إطاعة والامتثال لأوامر المرشد مجتبى خامنئي.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش. حسان، كيف يبدو الموقف في لبنان؟
2: الموقف في لبنان في هذه المرحلة هو يتسم بالضبابية والترقب، ترقب لأكثر من مستوى في هذه المرحلة. المستوى الأول، كيف سيكون الرد الإيراني في حال وقع وعلى ما وقع اليوم في الضاحية الجنوبية، وهل سنصل إلى وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يشمل لبنان، والذي أيضا أشار له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة بشكل واضح في تصريحاته، والذي لم يشمل فقط هذه المرة في حديثه الضاحية الجنوبية وبيروت، إنما قال أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان. لبنان الآن ينتظر ما إذا كان ذلك سيترجم على أرض الواقع بالفعل أم لا، وأيضا لبنان ينتظر ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بذلك أو أنها ستقوم بمواصلة هجماتها، سواء كان على الضاحية الجنوبية أو مواصلة ما تقوم به حتى هذه اللحظة بشكل واضح في جنوب لبنان، لأنه وبعد هذه الضربة التي تمت في الضاحية الجنوبية وتحديدا في منطقة الغبيري وأدت لاستشهاد ثلاثة، قالت وزارة الصحة إن اثنتين من هؤلاء هما من السيدات، وأيضا 4 من بين 16 جريحا في الهجوم اليوم على الضاحية أيضا كانت من السيدات، ما يشير إلى أن الهجوم الذي وقع في وضح النهار أدى لاستشهاد وإصابة مدنيين.
1: أريد أن أنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة.
2: الهجمات مكثفة حسان في الجنوب اللبناني.
1: لو تبقى تفضل بالبقاء معنا. رئيس الوزراء الباكستاني يقول يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة. إذن رئيس الوزراء الباكستاني يقول يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات

0: مكثفة. هذا التصريح لرئيس الوزراء الباكستاني سبقه مجموعة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها لصحيفة وول ستريت جورنال. قال فيها بأنه سيصدر قريبا بيانا يؤكد موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران. وترامب أيضا أضاف ويقول نتنياهو يدعم الاتفاق وهو جيد له، لأنه لا يمكن إيران من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف. وترامب يقول بأن الحصار البحري المفروض على إيران ناجح وهو أقوى من الضربات. أعود لتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني أيضا التي تأتي تباعا. رئيس الوزراء الباكستاني يقول الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. إذن الإعلان يأتي الآن من رئيس الوزراء الباكستاني، يقول يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة. ويقول رئيس الوزراء الباكستاني مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا. إذن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا. حسب رئيس الوزراء الباكستاني، الوسيط الباكستاني يتحدث على لسان رئيس الوزراء إذن هذه المرة التي يتحدث فيها عن هذا الاتفاق والوصول إليه. الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما فيها لبنان. ورئيس الوزراء يقول الباكستاني مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. يضيف رئيس الوزراء إذن الباكستاني ويقول حول توقيع هذا الاتفاق الذي يقول بأنه يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة. يقول الجانبان يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ورئيس الوزراء الباكستاني يضيف ويقول مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة في 19 يونيو في سويسرا. وأيضا يقول دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع دخوله سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. على كل نتابع بهذه الأخبار العاجلة والمهمة لهذا الإعلام من قبل الوسيط في هذه المحادثات على لسان رئيس الوزراء الباكستاني الذي يعلن عن الوصول إلى هذا الاتفاق. وحول هذا الإعلان نذهب إلى ضيوفنا. معنا من بيروت علي الأمين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، معنا من بيروت أيضا هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي، معنا من ديلاور روب إيرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن أحمديان، كيف تقرأ هذا الإعلام من رئيس الوزراء الباكستاني عن الوصول إلى هذا الاتفاق والموافق عليه؟
1: قبل يومين أيضا أعلن ذات الشيء، أنا لا أعلم يعني تفاصيل هذا كما قرأتم على الشاشة الآن، أعلن من باكستان هذه المرة لا إيران ولا الولايات المتحدة. في المرة السابقة الولايات المتحدة استبقت ذلك الرئيس الأمريكي، هذه المرة يبدو لي أن الباكستانيين يعلنون من جانبهم هذا الأمر، قد يكون منسق يعني حتى الآن لا توجد معلومات، لكن بشكل عام كان متوقعا أن يحدث شيء في الأيام المقبلة. والإيرانيون منكفوا يقولون بأن هناك تفاصيل نهائية، لم ينتهي الاتفاق ولم ننتهي من التفاصيل وهناك لمسات أخيرة، وكان هذا موقفهم في اليومين الماضيين، فكان مرجحا أن نمضي باتجاه الخلاصة النهائية، لكن لا نعلم، يجب أن نتريث قليلا لنسمع من الإيرانيين والأمريكيين حول هذا الموعد.
0: هل يمكن أن يذهب الوسيط الذي استضاف كل هذه المحادثات على مدار هذه الأيام والأشهر على لسان رئيس الوزراء الباكستاني أن يذهب لمثل هذا الإعلان دون أن يكون هناك موافقة تامة من قبل الطرفين الرئيسيين، وأيضا ضمانة حتى من الطرف الأمريكي فيما يتعلق بالجبهات كافة، فيما يتعلق بموافقة نتنياهو وجبهة لبنان تحديدا؟
1: هو البند الأول من الاتفاق، هناك 14 بند، البند الأول من الاتفاق هو وقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان
0: قبل
1: بالاسم.
0: قبل الذهاب إلى موضوع الجبهات،
1: لكن قضية رئيس الوزراء وإعلانه قبل يومين أيضا أعلن، نحن لا نعلم الآن، أعطوا تاريخا دقيقا للتوقيع، يبدو لي أنه الأمر منسق، لكن

0: أيضا علينا أن نتريث قليلا ليتضح الأمر، لكن يبدو الأمر أنه منسق وربما تأتي الإعلانات تباعا من إيران وواشنطن.
1: كيف تنظر إلى أيضا يعني الحديث من قبل رئيس الوزراء الباكستاني في هذا الإعلام بأنه الاتفاق سيجري التوقيع عليه في 19 من يونيو في سويسرا؟ إذن ما مصير التوقيع الإلكتروني في هذه الحالة؟
0: وهذا أيضا خبر جديد. إيرانيا هناك كلفة سياسية حاول المفاوضون أن يوقفوها بالتوقيع الإلكتروني، ربما نعود للصيغة الإلكترونية في الأيام المقبلة، لكن إعلانه يقول بأن سويسرا هي المقصد. قد يكون الوسيط في سويسرا والطرفان يوقعان إلكترونيا، يعني التفاصيل تبقى طي الأخبار في الأيام القادمة.
1: سيد روب، في واشنطن أو في ديلاور، سيد روب أرلت، كيف تنظر إلى مثل هذا الإعلان الذي جاء الآن على لسان رئيس الوزراء الباكستاني من قبل دولة الوساطة الرئيسية التي أعلنت مثل هذا الخبر عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة؟
2: شكرا أولا على الاستضافة، ويشرفني دائما أن أكون معكم. ها نحن ذا وصلنا إلى هذه النقطة، ربما النقطة الأخيرة قبل اتفاق سلام بين بلدين لا يحبان بعضهما البعض الآخر، لكن هذا ليس له مهم. نثمن الدور القيادي الذي لعبته الباكستان، وأيضا الطرفين نفسيهما لا يبدو أن هذا اتفاق قصير الأمد لستين يوما، ربما هنا إرساء دعائم سلام دائم وأطول. هذا ما يريده الرئيس ترامب، هذا ما عبر عنه، وربما هذا ما وصلني إليه الآن. نعم، هذه خطة جيدة وخطوة جيدة باتجاهها، وما زالت الأعين كلها تترقب، لكن يجب مشاركة وموافقة الجميع، ليس فقط إيران والمتحدة، لكن لا ننسى البعد الإسرائيلي وحزب الله، فهما مشاركان في الحرب أيضا، ولبنان أيضا. في النهاية هما نزاعان يتداخلان في نزاع واحد وليس نزاعا واحدا، وهذا ما نرحب به جميعا. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، علينا أن نراقب الأمور، وأمور هذه التفاصيل تحديدا في اليوم أو يومين القادمين.
1: ما الذي يعنيه بالنسبة لك سيد روب بأن يعلن رئيس الوزراء الباكستاني أيضا ضمن هذه الإعلانات بأن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 من يونيو في سويسرا بعد أن جرى الحديث عن التوقيع الإلكتروني؟
2: التوقيع الإلكتروني بالتأكيد يجعل من الوثيقة ذات طابع قانوني، لكن التوقيع العلني هو توقيع بالضبط، هو كذلك علني ومهم من الناحية المرئية والصور، أن كلا الطرفين توصلا إلى اتفاق سلام. كلا الأمرين مهم وكلاهما له علاقة. طبعا ليس بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام من دون التوقيع من الطرفين، لكن كلا الطرفين يمكن أن يدعيا بأن هناك مكسب لهما، وأيضا ممكن للنظام الإيراني أن يدعي أن هذا نصر له، لأنهم سيستطيعون إنقاذ الاقتصاد وأيضا تحرير ما يبدو أنه 25 مليار دولار من الأصول وعادت إليهم، وأيضا بداية حديث طويل الأمد دام حول تخصيب اليورانيوم. لكن عناصر التوصل الاتفاق موجودة، لنرى ما سيحدث في الأيام القادمة وبانتظار ما يحدث في 19 في جنيف.
1: ولا زالت الأخبار العاجلة على لسان رئيس الوزراء الباكستاني تظهر على الشاشة، يقول نشكر الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، ويقول أيضا رئيس الوزراء الباكستاني نشكر قيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وأيضا نشكر السعودية وتركيا على مساهمتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. على كل نفهم أكثر هذه التصريحات وسياقها وما جرى الإعلان عنه هذه الساعة مع

0: مدير مكتبنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، أطلعنا على الكيفية التي جاءت بها هذه الإعلانات من قبل رئيس الوزراء الباكستاني.
1: حقيقة كيفية غير متوقعة على الإطلاق. نحن منذ 12 ساعة وتحديدا منذ انتهاء

0: حددها كموعد للتوقيع إلكترونيا على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، ونحن ننتظر. لكن حقيقة الإعلان الذي جاء الآن عبر منشور لرئيس الوزراء الباكستاني لا يعكس ما كان قد كتبه سابقا. الآن رئيس الوزراء الباكستاني يقول بأنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين أمريكا وإيران، اتفاق السلام. هو يصر على تسمية ما تم التوصل إليه بأنه اتفاق سلام، عملا بما كان يتم تداوله هنا في باكستان بشكل رسمي على مدار الأيام الأربعة الماضية. باكستان لطالما وصفت هذا الاتفاق بين أمريكا وإيران بأنه اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم أو أي شيء آخر. رئيس الوزراء الباكستاني يقول بأنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين أمريكا وإيران، وهو يشكر دولة قطر والمملكة العربية السعودية وبقية الدول والشركاء وتحديدا تركيا أيضا التي ساهمت في إنجاح هذه الجهود الدبلوماسية الباكستانية. يؤكد بأن سيكون هناك حفل توقيع رسمي على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يوم 19 من يونيو حزيران الجاري في سويسرا، ويقول أيضا بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد جهود باكستانية ووسطاء أيضا آخرين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات الأمريكية الإيرانية حسب ما يبدو، وأن هذه الاجتماعات وهذه المناقشات التمهيدية ستمهد الطريق لمحادثات فنية، وأيضا ستمهد الطريق لحفل التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي في سويسرا يوم 19 من يونيو حزيران الجاري. طبعا هذا لم يكن هو المخطط هنا في باكستان. باكستان كانت قد أكدت بأن التوقيع على اتفاق السلام سيتم عبر تقنية الفيديو بطريقة افتراضية، وهذا التوقيع سيكون إلكترونيا. هذا ما قاله لنا تحديدا في تصريحات خاصة للجزيرة الناطق باسم وزارة الخارجية، هذا ما جاء أيضا في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، وهذا أيضا ما كان قد أكده شهباز شريف قبل يومين في منشور له على منصة إكس عندما قال بأن سيتم التوقيع إلكترونيا على اتفاق سلام أمريكي إيراني خلال الساعات 24 القادمة. انتهت الساعات 24 التي تحدث عنها ومضت أكثر من 12 ساعة بعد هذه المدة ولم يتم التوقيع، لم يتم الإعلان هنا في باكستان عن التوقيع إلكترونيا على اتفاق سلام أمريكي إيراني، وإنما الحديث الآن بحسب ما كتب رئيس الوزراء الباكستاني على منصة إكس بأنه تم التوصل إلى اتفاق سلام أمريكي إيراني. لم يقل ولم يكشف عن الكيفية التي تم بها التوصل إلى هذا الاتفاق، اكتفى بالتأكيد بأن حفل التوقيع الرسمي سيكون يوم 19 من يونيو حزيران الجاري. وطبعا شكر كما ذكرنا دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وغيرهما وغيرها من الدول التي ساهمت في إنجاح الجهود الباكستانية. طبعا لماذا أقول بأن هذا لم يكن متوقعا؟ لأن باكستان هي الدولة التي نجحت أول الأمر في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار يوم 8 من أبريل نيسان الماضي، ونجحت في استضافة جولة مفاوضات مباشرة هي الأولى من نوعها بين أمريكا وإيران يومي 11 و12 من أبريل نيسان أيضا الماضي. لكن الآن الإعلان الباكستاني حقيقة عن التوصل إلى اتفاق سلام
1: لم يكن بالطريقة
0: على الأقل التي كان قد وعد بها شهباز شريف وأيضا المسؤولين. إشارة إضافية لو سمحت لي سلمى، أيضا رئيس الوزراء يؤكد بأن الطرفين اتفقا.
1: اسمح لي. ترامب يقول تم إبرام الاتفاق مع إيران وأصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. إذن ترامب يقول تم إبرام الاتفاق مع إيران وأصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. إذن نتابع هذا العاجل. ترامب يقول اتفاق مع إيران. إذن ترامب يقول اتفاق مع إيران. إذن تم الإعلان من قبل ترامب الآن عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع إيران. ترامب يقول تم إبرام الاتفاق مع إيران وأصرح بموجبه ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. إذن بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عن الوصول إلى هذا الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد محادثات مكثفة، جرى إذن الإعلان الآن من الرئيس الأمريكي ترامب عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع إيران. إذن ترامب يعلن الوصول مع إيران إلى اتفاق ويقول

0: يقول تم إبرامه، تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. إذن خرجت من دولة الوسيط على لسان رئيس الوزراء الباكستاني، والآن الإعلان من قبل ترامب عن الوصول إلى هذا الاتفاق والتوقيع عليه. إذن تم الإبرام، إبرام هذا الاتفاق حسب ترامب. ترامب يقول الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن بنجاح وأهنئ الجميع. إذن ترامب يقول أيضا الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن بنجاح وأهنئ الجميع، ويقول إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط. إذن ترامب يقول إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط. لازلنا نتابع هذه الأخبار، وضيوفنا يعني السيد الدكتور حسن أحمد ديان، يعني رأيتك تضحك وتبتسم.
1: أن يتدفق النفط، لأنه العملية ستمضي حسب ما رشح من تصريحات، أنه أساسا رفع الحصار سيمر بتدرج لشهر، وبعده الفتح المضيق أيضا سيأخذ شهر، لأنه بالنهاية هناك عملية تعطيل دامت لثلاثة أشهر، لذلك يتطلب الأمر وقتا. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي مندفع جدا.
0: دكتور محمد شرقاوي، سآتي إليك لو سمحت لي لنستمع منك أيضا على هذا الإعلان، ولكن أذهب إلى واشنطن ووجد وقفي. وجد، إذن ترامب يعلن أنه تم إبرام الاتفاق.
2: نعم، تم إبرام الاتفاق بشكل كامل كما كتب الرئيس الأمريكي. طبعا منشوره جاء دقائق قليلة فقط بعد منشور رئيس الوزراء الباكستاني، الذي يؤكد فيه بأن كل من الولايات المتحدة وإيران قد وافقتا على وقف فوري لكل الأعمال العسكرية في المنطقة على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان. بعد هذا المنشور لباكستان، وبأن التوقيع الرسمي سوف يكون في سويسرا يوم الجمعة، بعده بدقائق نشر الرئيس ترامب ليؤكد بأنه تم التوصل للاتفاق الكامل مع إيران حسب ما كتب، وهنأ الجميع وقال بهذه المناسبة فأنا أصادق رسميا على إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم، وأيضا بالتزامن مع المصادقة على إنهاء الحصار البحري على المضيق، وبإمكان السفن أيضا، قال لسفن العالم بإمكان النفط أن شغلوا محركاتكم وبإمكان النفط أن يتدفق الآن. طبعا واضح بأن هذه القضية مضيق هرمز كانت وما زالت تشغل بال الرئيس ترامب، ويعني لن يهدأ باله إلا أن يرى بأن حركة السفن التجارية وناقلات النفط قد عادت إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك إيران. الرئيس ترامب كان قد صرح قبل أيام قليلة فقط بأن مضيق هرمز سوف تقوم الولايات المتحدة بالقيام بعمليات فيه لضمان عدم وجود الغام، وتوقع بأن تكون هذه العملية سريعة، ولكن على الأقل بحسب منشور الرئيس ترامب بإمكان السفن الآن، الحصار رفع، وهذا هو إعلان رسمي من قبل الرئيس ترامب على منصته، أنا أوافق وأصادق على رفع الحصار البحري، وبالتالي هو قرار رسمي من الرئيس الأمريكي. لا نعلم ما إذا أوصله إلى القيادة المركزية، أصدر توجيهاته بالفعل إلى القيادة المركزية للبدء برفع الحصار وعدم التعرض للسفن، وعددها أصبح يتجاوز أو نحو 130 سفينة الآن التي أعادت القوات المركزية مسارها. هذه السفن كانت إما متجهة صوب موانئ إيرانية أو تحاول مغادرة الموانئ الإيرانية، أصبح بموجب هذا المنشور للرئيس ترامب يفترض أنه أصبح بإمكانها مغادرة الموانئ الإيرانية، وبإمكان سفن أخرى الدخول إلى الموانئ الإيرانية. والسؤال الآن ما إذا كانت بالفعل القيادة المركزية قد تسلمت تعلمت هذه التوجيهات من قبل الرئيس الأمريكي كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة أم لا؟ ونحن بانتظار تأكيد رسمي بهذا الإطار، ولكن على الأقل ما فهم من منشور الرئيس الأمريكي بأن الحصار قد رفع، ويتوقع بالمقابل وبالتزامن أن تفتح إيران مضيق هرمز ومن دون أي رسوم كما ذكر في منشوره.
0: ستبقين معنا في المتابعة. دكتور محمد، إذن الإعلان جاء على لسان رئيس الوزراء الباكستاني بداية، وبعده بدقائق غرد ترامب وتحدث عن إبرام هذا الاتفاق وعن رفع الحصار عن مضيق هرمز وأيضا رفع الحصار البحري المفروض على إيران. كيف تنظر إلى هذا المشهد؟ حتى الآن لا إعلان في إيران.
3: يتعين علي أن أفصل بين الوقائع السياسية أو الوقائع الدبلوماسية العملية وبين الخطاب السياسي أو الخطاب الإعلامي الذي يريد كل من رئيس وزراء باكستان وأيضا رئيس ترامب إدفاءه عليه. بمعنى لا شك أن الساعات 24 الماضية شهدت حركية الوساطة الباكستانية وأيضا القطرية بالسرعة القصوى لتفادي ما اعتبر نوع من الفراغ الدبلوماسي. ترامب كان وحده يتحدث عن اكتمال الاتفاق والإيرانيون كانوا متريتين ولم يحسموا أمرهم. لكن الآن ينبغي أيضا أن نذكر أنفسنا أن باكستان تمني النفس بأنها توصلت إلى إنجاز تاريخي وهو اتفاق سلام، اتفاق إسلام أباد، وهذا ليس ما نتحدث عنه في أرض الواقع. نتحدث عن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما تدور خلالها المفاوضات، ثم نصل إلى ما يمكن يعني تنتج كحصيلة نهائية بمعنى اتفاق السلام أو اتفاق التسوية في مرحلة لاحقة. فبالطبع هناك نوع من محاولة باكستان أن تحصل على نوع من التقدير الرمزي. باختصار حتى لا أطيل، لدينا الآن تأكيد من باكستان يوم الجمعة 19 من يونيو الحالي موعد
0: في سويسرا.
3: في سويسرا، ولدينا أيضا تأكيد من البيت الأبيض، لكن ما لم نسمع أيضا بتأكيد موازي وبتأكيد واضح أيضا من طهران لا يمكن الاعتماد بالاعتداد بأننا أمام، أو يمكن قد يكون هناك تعهد إيراني بأنهم ينظرون أو أنهم يقبلون أو من الناحية المبدئية. هناك عدة صيغ دبلوماسية يمكن أن تنبئ أو تفيد بأن هناك موقف إيجابي من هذه المذكرة، ولكن العبرة بخواتمها. بمعنى نريد كما قال أو يعني يم أن يظهر عرقجي أو أن يظهر قاليباف، خاصة قاليباف شخصية مهمة، هو من رأس الوفد الإيراني إلى إسلام. لو يظهر قاليباف الآن أو يصدر تغريدة كلمة واحدة سنذهب إلى سويسرا أو سنوقع مع الأمريكيين، ينتهي كل هذا الضجيج الإعلامي ونتمسك بأن هناك اتفاقا قائما بذاته.
0: وهنا دكتور حسن، يعني لماذا هذا الصمت في إيران حتى الآن؟ لماذا يعني هل يمكن مثلا لإيران أن لا تكون قد وافقت يعني بعد كل هذا الإعلان من دولة الوسيط ومن الطرف الآخر الأمريكي الذي أعلنه ترامب بهذه الاحتفالية وبهذه الصورة الضخمة والكبيرة بأنه جرى الإعلان؟ لماذا لا يتم الإعلان من قبل إيران؟ ما الذي تستفيده من حالة السكوت والغموض في مثل هذه اللحظات؟
1: قد يأتي الإعلان في أي ساعة الآن، هذه التصريحات تصدر من الولايات المتحدة والوسيط الباكستاني. لكن ليلة أمس كان أيضا ذات الصدى أنه لماذا إيران لا تعلن، قلنا بأنه عملية الإقرار تختلف في إيران عن عملية الموافقة. الموافقة هي
0: الإقرار
1: دبلوماسية،
0: والموافقة الإعلان عن موافقة دبلوماسية مطلوبة الآن، هي مطلوبة، يعني هو استحقاق لمشهد التفاوض، استحقاق لدولة الوسيط، للدول التي رعت أيضا الوساطة والتي ساهمت فيها كما ذكرها رئيس الوزراء، للطرف الآخر، لمصداقية إيران سياسيا حول العالم.
1: ولا يحدث إلا إذا أقر في الداخل الإيراني. إيران لا تعلن موافقتها إلا إذا أقر. تقديري أن هذه الإعلانات القوية من باكستان والرئيس ترامب توحي بأنه أقر الاتفاق في إيران، إلا إذا أتى شيئا مختلفا من إيران ننتظر الساعات المقبلة. لكن بكل الأحوال أتوقع أن يصدر تصريح رسمي في الساعات المقبلة نظرا لما نسمعه. في النهاية إذا لم يكن قد أقر وأتت هذه التصريحات، معناه نحن في خانة أمس وقبل أمس ولم يحدث شيء جديد. إذن لماذا هذه الإعلانات؟ لاحظي أن الدولتين أعلنتا سابقا أيضا قبل يومين أنه وصلنا لاتفاق، لكن إيران
0: لم يتم الإعلان بهذه الصورة.
1: نعم، هذا ما أقول، أنه في شيئا من القوة في الطرح وتحديد تاريخ.
0: لا لا، ليست قوة في الطرح دكتور حسن. الإعلان الآن هو واضح بأنه جرى إبرام هذا الاتفاق. الإعلان من قبل الرئيس الوزراء الباكستاني، تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بعد جهود من المحادثات المضنية، وذكرت التفاصيل، وذكر الدولة الوسيط الأخرى والتي ساهمت في ذلك قطر، والمساهمات الأخرى أيضا من قبل السعودية وتركيا. إذن جرى الإعلان بصورة واضحة وقاطعة وجازمة من قبل دولة الوسيط الرئيسية ومن قبل ترامب. الأمر مختلف قبل يومين.
1: طبعا، ولذلك أقول بأنه ممكن من الممكن أن نسمع تصريح إيراني في الساعات المقبلة، ولكن في النهاية الاتفاق يجب أن يوقع، يعني حتى التاسع عشر. نحن إذا شيء سيوقع، لذلك لا يوجد، يعني هناك اتفاق حول نص كما يبدو من هذه التصريحات، يجب أن نذهب للتاسع عشر للتوقيع، كيف سيجري وهذه التفاصيل، لدينا 4 أيام أتوقع للتاسع عشر. لكن أتوقع كما تفضلتي، هناك إعلان بالتفاصيل من الوسيط ومن الولايات المتحدة، يبدو أننا مقبلون على إعلان إيراني أيضا.
0: ماذا تقرأ في تفاصيل ما جرى الإعلان عنه أيضا من قبل ترامب، بأنه سيفتح مضيق هرمز وأعلن ذلك وأعلن رفع الحصار أيضا؟ هل هذا الأمر كان يعني ضمن هذه المذكرة موجود، أم أنه يعني جرى القفز إلى الأمام في هذا الإعلام من قبل ترامب؟
1: أنا تقديري أنه يقفز على الاتفاق، يعني آخر ما طلعت عليه من جزئيات الاتفاق أنه الحصار وفتح هرمز يتطلب شهر لإنهائهما بالكامل. إيرانيا أيضا كما يبدو في الاتفاق هناك تفاصيل حول هرمز، يعني الفتح يجب أن يكون كما يبدو في كلمة بريء، المرور البريء كما في السابق، لا مرورا يضر بإيران، هذا كما يبدو من التصريحات والنقاش في إيران جزء من الاتفاق. معنى ذلك أن هناك دولة تحدد ما هو المرور البريء، معنى ذلك أن هناك لإيران دور في ذلك. بالتالي التفاصيل كثيرة، سننتظر نشرها بشكل نهائي، لأنه حتى مساء هذا اليوم كان الحديث في إيران أنه هناك أمورا دقيقة صغيرة بقت، ربما الآن أعلن عن نهايتها واتفق الجانبان لذلك صدر هذا الإعلان. لكن أن يقفز الرئيس الأمريكي لأنه سنفتح المضيق وسينتهي الحصار،
0: لا، هو تحدث وخاطب سفن العالم
1: حسب المنشور
0: لكي تتحرك ويتدفق النفط، يعني الأمر يعني بعهدته،
1: حسب ما رشح من ما اتفق عليه في إيران في هذا في هذا المنحة بشكل دقيق. هناك شهر أمامنا بالتدرج، لأنه يصعب أساساً إعادة الملاحة لمستوى قبل الحرب ببساطة بإعلان. هناك أمور تقنية لإعادة الملاحة للسابق.
0: دكتور محمد، كيف تنظر إلى مثل هذه الإعلانات في تفاصيلها المبدئية الآن من قبل ترامب ومن قبل الوسيط الباكستاني؟ إذا ما بدأنا بترامب وما تحدث بأنه تم الوصول إلى هذا الاتفاق سماه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك أهمية للصياغة وللكلمات التي ينتقيها ترامب في هذه الأثناء. وننتقل فيما بعد أيضا لما تحدث عنه لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وأيضا فتح مضيق هرمز.
3: الفرق بين الصياغة التي استخدمها ترامب بالأمس وقبل أمس واليوم، هناك ما قد يبدو أنه أكثر ثقة بموقف الإيرانيين، وكأن الجمهورية الإسلامية في إيران التي أعلن الحرب عنها قبل 3 أشهر ونصف لم يذكرها بالمرة بهذه العبارة الثلاثية يعني. لكن السؤال أيضا هنا، هل هذا من باب أنه يؤكد أن النظام الإيراني بكامله بمعنى الموقف الرسمي قد اتضح وقد سمع عبر الوسطاء الباكستاني والقطريين موافقة صريحة من طهران، أم أنه ربما قد يكون نوعا من الغزل، بمعنى أن الإيرانيين لا زالوا ينظرون في القرار النهائي يقبلون أو لا يقبلون، فبالتالي لا يمكن التعويل على لأننا مررنا من هذه الهلة الإعلامية، وترامب حريص، ونحن ينبغي أيضا أن نستحضر السياق الأمريكي وسياق أنه بالأمس يعني قالها للمرة الأربعين أن الاتفاق قريب جدا وأنه سيوقع، واليوم أيضا أعاد أن الاتفاق سيتم توقعه بعد 3 ساعات من الآن. كل مرة هو يضرب موعدا مع التاريخ، ولكن الوضع الميداني والأوضاع وأوضاع الوساطة الباكستانية والقطرية لا تسعفه بما يريد. فبالتالي على الأقل ربما لا ينبغي أن نحمل نصوص ما قالته إسلام أباد أو ما قاله البيت الأبيض أكثر من حمولته الفعلية. هناك تمسك وهناك روح إيجابية، كل ما يقوله ترامب يعزز أنه إما ينتظر تأكيدا من إيران أو أنه لا زال يغازل طهران بأن تحسم أمرها وأن تكون موافقة تماما كما يسعى الوسيط الباكستاني تصوير هذا الموقف. لكن في تحليل الصراعات العبرة ليست لا بالنوايا ولا بالخطابات، العبرة بالمواقف السياسية. نحتاج لطهران أن تقول سنرسل وفدا إلى جنيف أو إلى سويسرا يوم 19 من هذا الشهر، وهنا ينتهي كل هذا الاجتهاد غير الموضوعي. وأيضا ينبغي أيضا أن نذكر أن ربما حتى ترامب عندما يبسط الأمور يقول أن المضيق سيتم فتحه مباشرة وأن محركات السفن ينبغي أن يعني لغة هوليوودية وليست لغة سياسية، وهو يعلم جيدا أنه هناك عشرات الصعوبات وعشرات التحديات قبل أن نصل إلى وضع هرمز قبل أيام الحرب التي بدأت يوم 28
0: فبراير. التلفزيون الإيراني أعلن؟
1: أعلن وصول إنهاء الحرب.
0: إنهاء الحرب، ما الذي أعلنه تحديدا؟
1: هو إنهاء الحرب كما يبدو من العناوين، لكن ننتظر التفاصيل.
0: ننتظر التفاصيل طبعا، بطبيعة الحال سنقف عند هذه التفاصيل أيضا مع مراسلنا إن كان جاهز. ولكن أذهب الآن إلى ضيفي من بيروت علي الأمين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. إذن هذا المشهد كنت تتوقع سيد علي الأمين في ظل ما جرى اليوم؟
4: تحياتي لك سيدتي وللضيوف والمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
4: أكيد لكن ما كنت أتوقعه، وأيضا لست جازما بأنه سنشهد توقيعا. يعني نتيجة كل ما جرى خلال الفترة الماضية نحن نتعامل مع تطورات تبدو أحيانا الأمور تصل إلى نقطة معينة ثم نفاجأ بالتفاصيل، كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. لكن لا شك أن المواقف التي أشرتم إليها خلال يعني الدقائق الماضية تشير إلى أنه في تطور مختلف عن السابق. لا شك أن هناك شيء مستجد يعني ويدفع إلى التفاؤل بإمكانية حصول تطور إيجابي. بالتأكيد نحن لا نتحدث، ما بعرف كيف يمكن أن نصف كلام رئيس الوزراء الباكستاني بأنه اتفاق سلام أو أنه لا، هذا يعني على طريق اتفاق سلام، وخاصة إذا نجحت الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية. فبالتالي يعني هناك كثير من يبقى هناك حذر وشكوك، لكن هذا لا يعني أننا لسنا أمام تطور غير مسبوق على مستوى التفاوض بين الأطراف المعنية. لكن يبقى السؤال الأهم بالنسبة لنا في لبنان، وكيف سينعكس هذا الأمر في لبنان في حال سارت الأمور كما يجب الحديث عنه. هل فعلا هناك وقف إطلاق نار سيتم؟ ما هو فهم إسرائيل لوقف إطلاق النار؟ ما هو فهم حزب الله لوقف إطلاق النار؟ هل يعني وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل مثلا أو لا؟ ستبقى إسرائيل محتلة. هل بالنسبة لحزب الله يمكن أن يوافق على وقف إطلاق نار في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي؟ بالتالي هناك
0: طيب اسمح لي. الأسئلة اسمح لي اسمح لي سيد علي الأمين، هذا أول تعليق من إيران. نائب وزير الخارجية يقول نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف. إذن أول رد فعل إيراني وتعقيب وتعليق على ما جرى الإعلان عنه هو عن نائب وزير الخارجية الإيراني يقول خضنا محادثات طويلة مع باكستان وقطر بشأن مذكرة التفاهم خلال الأيام الماضية. ويقول أيضا نائب وزير الخارجية الإيراني أيضا يقول بالإضافة لهذا العاجل الذي يظهر على الشاشة هناك العاجل الآخر الذي سبقه وهو نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف. إذن هذا الإعلان الرئيسي والأول. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف. ويقول أيضا خضنا محادثات طويلة مع باكستان وقطر بشأن مذكرة التفاهم خلال الأيام الماضية، ويقول خضنا اليوم ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران لبحث موضوع مذكرة التفاهم وملاحظاتنا عليها. إذن نائب وزير الخارجية الإيراني يقول ويتحدث عن الساعات الأخيرة للمفاوضات حول مذكرة التفاهم. إذن الطرف الإيراني يتحدث عن مذكرة التفاهم، لا زال الحديث هنا عن مذكرة التفاهم. ويقول فيه نائب وزير الخارجية الإيراني خضنا اليوم ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران لبحث موضوع مذكرة التفاهم وملاحظاتنا عليها. ونص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف حسب نائب وزير الخارجية الإيراني. ويقول خضنا محادثات طويلة مع باكستان وقطر بشأن مذكرة التفاهم خلال الأيام الماضية. نذهب إلى إذن عمر هواش من طهران، هو جاهز معنا، أطلعنا على هذه التصريحات عمر.
5: نعم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي يتحدث للتو على التلفزيون الإيراني الرسمي ويعلن التوصل إلى مذكرة التفاهم، وأن إيران وافقت على هذه المذكرة وأنه سوف يتم التوقيع عليها يوم الجمعة في جنيف بسويسرا كما قال. وأكد أن إيران حصلت على حقوقها وأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. في الحقيقة لم يخض حتى اللحظة في الكثير من التفاصيل، لكنه قال أن إيران خاضت مفاوضات مكثفة وصعبة خلال الفترة الماضية، وكانت هناك أدوار هامة للوسطاء الباكستاني والقطري، وكل هذه الجهود أدت إلى التوصل إلى هذه المذكرة. وكالة أنباء فارس أيضا ذكرت بأن هناك سيكون بعد قليل بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني بشأن مذكرة التفاهم، ربما سوف يتم الإعلان عن بنودها بالتفصيل وماذا حصلت على إيران وماذا ربما حصلت تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المطالب التي كانت دائما تصر عليها طهران في كافة التصريحات. لكن ما اللافت أيضا أن مصدر مطلع قال لوكالة أنباء فارس بأن إيران اليوم وبعد أو أمس بالتحديد وبعد القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية كانت قد أوقفت المفاوضات وأوقفت مباحثاتها مع الوفد القطري الذي كان متواجدا في العاصمة الإيرانية طهران ردا على ذلك. لكن هذا الأمر وفق الوكالة ومصدرها أدى إلى ضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما دفعه بالقبول لأجل إبلاغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب على لبنان، وحصلت على رفع الحصار البحري بشكل كامل وفوري مثلما ذكرت الوكالة، بينما بقي فتح مضيق هرمز تدريجيا. كان الحديث سابقا سلمى عن أن رفع الحصار سيكون مقابل مضيق هرمز تدريجيا ومرحلة بمرحلة، لكن الآن وكالة أنباء فارس بالحد الأدنى تتحدث عن أن رفع الحصار سيكون فوريا، بينما أن مضيق هرمز سوف يتم فتحه بشكل تدريجي، وهذا ربما إذا تأكد لاحقا نرصد ما قد يذكره نائب وزير الخارجية الإيراني الذي لا يزال يتحدث إلى التلفزيون الإيراني وفق هذا البند. هل حصلت طهران على تنازل هام في هذا الصدد أم لا؟ يمكن القول أيضا أن طهران خلال الفترة الماضية كانت تؤكد على بعض القضايا وأهمها الأموال الإيرانية المجمدة. علينا الانتظار بيان مجلس الأمن القومي الإيراني أو ما يرد عبر تصريحات المسؤولين الإيرانيين، هل سوف تحصل إيران على ما كانت تريده من أموال إيرانية مجمدة كانت في الخارج؟ هل هناك آلية واضحة؟ الإيرانيون كانوا يقولون دائما إنهم لا يريدون غموضا في أي من بنود مذكرة التفاهم، يريدون أن يكون كل شيء واضح وصريح ومتقن ودقيق. لذلك هل حصل الإيرانيون على هذا الأمر؟ ربما هذا يتضح خلال الساعات المقبلة. الإيرانيون أكدوا دائما، وكان آخر تصريح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران لن تتنازل عن حقوقها وهي حقوق الشعب الإيراني. طيلة الفترة الماضية رسمت إيران الكثير من الخطوط الحمراء، كان أهمها في الملف النووي أنه مؤجل إلى مرحلة 60 يوما. طيب. بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، إضافة إلى مسألة الحصار البحري، القوات الأمريكية طالما طالبت بانسحابها من
0: جنوب إيران. شكرا لك عمر. عمر شكرا لك. هذه التغطية مستمرة مع محمود مراد.
6: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع إيران، حيث غرد في منصته قبل قليل: أبرم اتفاق مع إيران وأصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأصرح بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي، وأضاف: إلى سفن العالم، شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط. جاء ذلك بعد دقائق من تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني جاء فيها أن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة 19 من يونيو حزيران في سويسرا، وأن الوسطاء سوف ييسرون بموجب هذا الاتفاق سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، وستمهد هذه المناقشات التمهيدية الطريق للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن وصلنا وجد إلى النقطة التي كان ينتظرها العالم بأسره، فتح مضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز وإعلان الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق. ماذا جاء أيضا في تدوينة الرئيس دونالد ترامب؟
2: والرئيس ترامب كان ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر أيضا محمود، لا سيما وأنه عبر عن انزعاجه بل غضبه الشديد فور علمه بأن إسرائيل هاجمت الضاحية الجنوبية في بيروت، وخشيته من أن يعرقل ذلك مسار المفاوضات مع إيران. تدخل بشكل سريع وتواصل مع نتنياهو، قال إنه عبر عن غضبه لنتنياهو وكان قد استشاط غضبا إزاء هذا الفعل الإسرائيلي، وأكد بأن الاتفاق سوف يتواصل وبأنه لن تتم عرقلته إلى أن جاء الإعلان الباكستاني، وأكد بأن الطرفين اتفقا على إنهاء فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بعد المنشور الرئيس الوزراء الباكستاني كتب الرئيس ترامب منشورا على منصته يعلن فيه بأنه تم التوصل إلى بأن الاتفاق مع إيران أصبح مكتملا. وطبعا واضح بأن الرئيس ترامب يختار تسمية اتفاق بدلا من مذكرة تفاهم، ربما لقرب كلمة اتفاق من الشارع الأمريكي، هي أقصر بدلا من 3 كلمات في الإنجليزية، وأيضا تعبر بالنسبة للرئيس ترامب تعبر عن تحقيق إنجاز ما استخدام كلمة اتفاق، ولكنه حتما يقصد بذلك الاتفاق على مذكرة التفاهم التي كما كتب الرئيس الأمريكي تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. الرئيس ترامب كتب بأنه فتح المضيق سوف يتم بشكل فوري، وكذا الأمر بالنسبة للحصار الأمريكي سيرفع بشكل فوري، لكنه بالأمس نشير إلى أنه كان قد ذكر في أحد منشوراته أن عملية فتح مضيق هرمز سوف تتطلب جهودا من قبل القوات الأمريكية لضمان عدم وجود أي ألغام في المضيق، وذلك من أجل أمن وسلامة سفن الشحن وكذلك ناقلات النفط. لكن يبدو أن الرئيس ترامب يعول ويقصد بالفتح الفوري للمضيق المسارات الآمنة الموجودة في المضيق، التي بات بإمكان كما كتب الرئيس ترامب جميع السفن أن تشغل محركاتها وأن تعبر المضيق. بدا واضحا من حديثه رغم أنه لم يؤكد ما إذا كان أصدر توجيهاته وأوامره للقوات الأمريكية تحديدا القيادة المركزية الأمريكية برفع الحصار، ولكن بات واضحا من صياغة منشوره أنه فعل ذلك، هكذا فهم من منشوره عندما قال أصرح برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. كان الرئيس ترامب يود أن يأتي هذا الإعلان في هذا اليوم، وقد تم له ذلك الإعلان الرسمي تحديدا من قبل الوسيط الباكستاني، تم في هذا اليوم الذي وعد به منذ أمس الأمريكيين، وهو أيضا اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاده محمود.

0: ولكن بتوقيت إيران طبعا الإعلان الرسمي جاء بحدود 12 ومنتصف الليل يوم الاثنين بتوقيت طهران وليس يوم الأحد في طهران، ولكنه على أي حال كانت الساعة 4:30 مساء يوم الأحد بتوقيت واشنطن. إذن الرئيس ترامب واضح بأنه يشعر بالرضا، واضح بأن اتصاله السريع وتدخله السريع مع نتنياهو بوقف العمليات العسكرية ليس فقط في بيروت ولكن في سائر أنحاء لبنان كما قال. هو كان قد أبدى غضبه لأنه كما كتب في منشوره هذا الصباح بأن الرد الإسرائيلي بمهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت لا يتلائم مع طبيعة الهجوم الذي شنه حزب الله كما قال الرئيس الأمريكي، لأنه كان هجوما صغيرا ولم يؤدي إلى أي خسائر في إسرائيل، وهذا الأمر الذي زاد من غضبه. قال نعم لدى إسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن هجومها لم يكن متناسبا على قدر الهجوم من قبل حزب الله، ولكن كما قلنا هو تواصل مع نتنياهو ووبخه وكان قد حقيقة وجه كلمات قاسية له بسبب هذا الهجوم الذي تم اليوم. ومن ثم الرئيس ترامب كان قد قال بأنه سوف يطلب من الجانب الإيراني عدم الرد، وهذا ما حصل فعليا اليوم وصولا إلى هذه اللحظة التي كما قلنا ينتظرها الرئيس ترامب بفارغ الصبر، وكان قد صبره بدأ بالنفاد قبل أيام قليلة فقط عندما قام بعمليات عسكرية محدودة النطاق، ولكن واضح بأنه وصل أخيرا إلى هذه اللحظة بجهود الوساطة الباكستانية ومساندة من قطر، دولة قطر أيضا.
1: شكرا جزيلا لك واجد وقفي، كانت معنا من واشنطن. وأتحول إلى عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. عبد الرحمن، ماذا جرى في الساعات الأخيرة التي سبقت الإعلان الباكستاني؟
2: لم يحدث الكثير، كنا ننتظر تقريبا لمدة 12 ساعة متواصلة منذ أن انتهت الفترة التي كان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن عنها سابقا، وهي فترة الساعات 24 التي كان يفترض أن يتم فيها التوقيع إلكترونيا عن بعد عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. بعد انتهاء هذه المدة وبعد 12 ساعة لم يحدث حتى الآن على الأقل، وبحسب المتوفر رسميا هنا في باكستان لم يتم التوقيع على هذا الاتفاق بشكل إلكتروني كما كان قد أعلن سلفا. المؤكد الآن بحسب ما يقوله رئيس الوزراء الباكستاني بأنه تم التوصل إلى اتفاق سلام أمريكي إيراني، وأنه سيتم فورا التوقف عن إطلاق النار بشكل دائم وعلى كافة الجبهات بما فيها جبهة لبنان. هذا ما كتبه شهباز شريف على منصة إكس. طبعا هو تقدم بالشكر لكل من قطر والسعودية وتركيا على المساهمة في دعم جهود السلام التي قامت بها باكستان والتي تضمنت الكثير من المفاوضات المكثفة كما كتب شهباز شريف، منهيا منشوره بالتأكيد بأنه سيتم فورا الانطلاق إلى اجتماعات بين المعنيين حسب ما نفهم في البلدين تمهيدا للتوقيع على اتفاق السلام بشكل رسمي في حفل رسمي يوم 19 من أغسطس من يونيو حزيران الجاري يوم الجمعة في سويسرا. طبعا لم تكن هذه هي الخطة الباكستانية المعلنة سلفا، لكن هناك حرص باكستاني على مدار الأيام الخمسة الماضية على الحديث عن اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم، وذلك بسبب الفرق الكبير بين الأمرين. مذكرة التفاهم عادة تكون عبارة عن إعلان نوايا أو مبادئ، وعادة لا تكون ملزمة لطرفي النزاع، بينما اتفاق السلام الذي يصر الجانب الباكستاني بصفته دولة الوسيط على إيراده في كل البيانات الرسمية تعني أن هناك التزاما من جانبي الصراع. سيتم التوقيع بشكل رسمي على اتفاق السلام كما يقول الباكستانيون. اتفاق السلام عادة يكون ملزم وربما تكون فيه ملاحق مرفقة ليست معلنة على الأقل في هذه المرحلة. على كل حال الكل هنا في باكستان يشعر بأن هناك بالفعل إنجاز كبير باكستان يسجل لها بأنها
1: فقط
2: هي
1: لا أستوضح منك هذه النقطة عبد الرحمن،
2: الجانبين الأمريكي والإيراني
1: عبد الرحمن، حتى أستوضح هذه النقطة، اتفاق السلام يعني استيفاء كل الملفات العالقة التي كان يفترض أن يجري التفاوض بشأنها على مدار الشهرين القادمين، في حال طبعا إذا كانت ما تم التوصل إليه فقط مذكرة تفاهم وليس اتفاق سلام، هل هذا الفهم سليم؟
2: محمود، الباكستانيون يصرون في بياناتهم الرسمية على وصف ما يحدث منذ 5 أيام بالمناسبة وليس اليوم فقط عن اتفاق سلام، لا يستخدم الجانب الباكستاني على الإطلاق مصطلح مذكرة تفاهم، وذلك بسبب الفرق بين الأمرين. مذكرة التفاهم عادة تكون مجرد إعلان نوايا أو مبادئ ولا تكون ملزمة لطرفي النزاع، بينما اتفاق السلام الذي يصر الجانب الباكستاني على استخدامه يعني أن هناك اتفاقا ملزما للجانبين في هذه الحالة الأمريكي والإيراني، وربما تكون هناك ملاحق مرفقة غير معلنة بهذا الاتفاق. على كل حال الجانب الباكستاني بالمناسبة لا يقدم أي نوع من أنواع التفصيل المتعلق بهذا الاتفاق، الإشارات فقط بشكل بعيد من الجانب الباكستاني إلى وجود اتفاق سلام وأيضا إلى وجود اجتماعات سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة تمهيدا للتوقيع على حفل للتوقيع على الاتفاق السلام يوم الجمعة في سويسرا. هناك الكثير من الجهود التي ستبذل الآن خلال الأيام القادمة، ستكون هذه الاجتماعات المفترض عقدها خلال الأيام القادمة أو ال4 أيام تحديدا وصولا إلى يوم الجمعة، ستكون ربما تشمل الحديث ربما عن الملف النووي، ربما الحديث عن الأرصدة الإيرانية أو غيرها من المواضيع الخلافية العديدة بين أمريكا وإيران، لكن الباكستانيون يمتنعون حقيقة عن الخوض في تفاصيل اتفاق السلام الذي يؤكد الآن رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم التوصل إليه وأن هناك وقفا دائما لإطلاق النار بين أمريكا وإيران على كافة الجبهات وحتى في جبهة لبنان.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، أتحول إلى عمر هواش في طهران، ما هي الأجواء في طهران عمر بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟
3: نعم محمود، إيران أيضا أعلنت بالفعل عن التوصل إلى مذكرة التفاهم، طهران وافقت عليها، جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال إن هذه المذكرة سوف يتم التوقيع عليها في جنيف يوم الجمعة المقبل، وأن إيران سوف تعلن عن بنود مذكرة التفاهم للإيرانيين للشعب الإيراني بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. أضاف أن هذه المذكرة هي نتيجة جهود مضنية ومكثفة من تبادل الرسائل من المفاوضات، لا سيما من خلال الوسيط الباكستاني والوسيط القطري، وقال إن وفد قطري كان قد زار إيران خلال اليومين الماضيين وأنه أجرى مفاوضات مع هذا الوفد لمدة 15 ساعة، مما أفضى إلى التوصل إلى الصيغة النهائية للمذكرة، وأنه تم القبول بالملاحظات الإيرانية حسب تعبيره، وهذا ما مهد إلى الإعلان عن هذا مذكرة التفاهم هذه التي ستمهد ربما إلى التوصل إلى اتفاق نهائي. أضاف كاظم غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بأن منذ هذه الليلة سيتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ومثل ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكد ذلك، أضاف أيضا أنه منذ هذه الليلة سوف يتم إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما على الجبهة اللبنانية، وهذا أيضا ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني، والآن الأعين على لبنان، هل ستكون هناك عمليات عسكرية إسرائيلية خلال الساعات المقبلة في لبنان، والأمر ليس مختصا فقط في بيروت والضاحية الجنوبية بل يخص كل الجنوب اللبناني. أضاف أيضا نائب وزير الخارجية الإيراني بأنه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الجمعة سوف تبدأ طهران بتنفيذ التزاماتها. هنا يمكن الإشارة إلى أن أهم الالتزامات الإيرانية هي مضيق هرمز، فتح المضيق، على خلاف ما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنا يقول الإيرانيون إن التزاماتهم سوف يبدأ تنفيذها ابتداء من يوم الجمعة، بمعنى أن فتح مضيق صديق هرمز وفق ما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني سوف يبدأ يوم الجمعة المقبل بعد التوقيع على المذكرة وليس ابتداء من الآن. يضيف أيضا أن الآن أمام الطرفين وبعد يوم الجمعة 60 يوما يتم التفاوض فيها على الملفات الأخرى، ويشمل ذلك رفع العقوبات عن إيران، الملف النووي، ملف إعادة الإعمار والتعويضات عن الخسائر جراء هذه الحرب. وبالتالي نتحدث الآن عن قضايا ليست نهائية، هناك مذكرة تفاهم هي مؤهلة أو مرشحة للتطور وأن تصبح اتفاقا. لكن يضيف أيضا نائب وزير الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى ذلك الاتفاق المنشود مرهون بالثقة بالولايات المتحدة الأمريكية ومدى تطبيقها لالتزاماتها خلال توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى أنه في حال لم تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية أي من التزاماتها، لا سيما في رفع الحصار البحري أو لا سيما على الجبهة اللبنانية أو أيضا بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، فإن طهران كما أكد قبل قليل أيضا نائب وزير الخارجية فإنها سوف يكون لديها إجراءات للعودة والرد على عدم الالتزام الأمريكي، وقال إن هذا الأمر أخذ بعين الاعتبار في نص مذكرة التفاهم الذي أشار لأنه سوف يتم الإعلان عن بنودها بشكل واضح وصريح وكامل بعد التوقيع على المذكرة. إذا نحن الآن محمود أمام مذكرة تفاهم مؤهلة لأن تكون لاحقا بعد 60 يوم، وهذه المدة قابلة للتمديد كما يقول الإيرانيون، مرشح لأن تكون اتفاق نهائي. الإيرانيون كانوا قد أكدوا على بعض خطوطهم الحمراء، لا سيما الأموال الإيرانية المجمدة. حتى هذه اللحظة لم ينشر أي تصريح لنائب وزير الخارجية عن مصير الأموال الإيرانية المجمدة التي هي كانت إحدى أهم العقبات على طريق التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه، وكان ينظر إلى حد بعيد أن زيارة الوفد القطري يوم أمس وحتى خلال الأسبوع الماضي أيضا كانت تخص هذه المسألة. هل تم التوصل إلى حل ما يرضي الطرفين؟ نعرف أن ترامب كان قد رفض تقديم أي أموال للإيرانيين بناء على ذلك أو قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، بينما أن الإيرانيين كانوا قد أكدوا على ضرورة حصولهم على مبلغ قيل أنه 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على المذكرة، وكانوا يعتبرون ذلك كخطوة لحسن النية، إثبات حسن النية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخطوة لإثبات الجدية الأمريكية وضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. لذا يمكن مراقبة ذلك خلال الفترة المقبلة، هل سوف تحصل إيران على هذه الأموال؟ كذلك وكالة أنباء فارس كانت قد تحدثت إلى أمر مهم، وكان أشار إليه نائب وزير الخارجية قبل قليل في اتصاله الهاتفي، بأن إيران خلال الساعات الماضية حصلت على تنازلات من قبل ترامب، لا سيما في مسألة رفع الحصار. كان يجري الحديث سابقا محمود عن أن إيران سوف تفتح مضيق هرمز تدريجيا على مراحل مقابل إنهاء واشنطن الحصار البحري تدريجيا وعلى مراحل، لكن بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية وقصفها لها خلال الساعات الماضية والتهديدات التي خرجت عن الجانب الإيراني، وما ذكرته وكالة فارس أن إيران علقت مفاوضاتها مع الوفد القطري في طهران، وهذه الرسالة نقلت إلى ترامب، مما اضطر واشنطن ترامب إلى تقديم تنازلات في هذا الشأن، الضغط على إسرائيل أولا لإنهاء الحرب في لبنان، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني بأن إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان قد تم وفق المذكرة، إضافة إلى أن إنهاء الحصار البحري كانت قد حصلت عليه طهران منذ هذه الليلة، وهذا أيضا أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز كما ذكرت سوف يبدأ فتح المضيق منذ يوم الجمعة بعد التوقيع على المذكرة وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية، فضلا عن أن وكالة أنباء فارس أيضا قالت أن فتح المضيق أو إدارة المضيق و إدارة الملاحة في المضيق سوف تكون بالتنسيق مع الدولتين المتشاطئتين أي إيران وسلطنة عمان من دون أي تدخل أمريكي تدخل أمريكا. نعم. وبالتالي الآن يمكن القول محمود أنه تم إنقاذ الموقف على الرغم من كافة العقبات التي واجهت عملية التوصل إلى مذكرة التفاهم. وفق الإيرانيين كانوا يتحدثون دائما عن تناقض في الوعود الأمريكية، تناقض في الرسائل، تناقض في التصريحات، وكان ذلك وفق ما ذكر عراقجي في أوقات سابقة وفي أكثر من مناسبة أحد أهم العراقيل التي واجهت هذه المفاوضات. يذكر أيضا أن مسألة تأخير إعلان إيران للتوقيع على المذكرة أو الموافقة عليها كان أحد أسبابه أيضا الخلافات الداخلية في الشارع الإيراني. الآن أمام الحكومة الإيرانية الخارجية ورئيس البرلمان مهمة صعبة لأجل تسويق هذه المذكرة في جزء هام من الشارع الإيراني. نعرف أن هناك مخالفات، هناك تباينات سياسية في الآراء بين التيارات السياسية الإيرانية، وهذا شيء طبيعي ينظر إليه في طهران، وكان قد حصل خلال توقيع الاتفاق النووي عام 2015، لكن هذه المرة كان الأمر أكثر حدة نظرا لأن البلاد خاضت حربين مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، نظرا لأن أمريكا دمرت المنشآت النووية الإيرانية، ونظرا لأن أمريكا أيضا اغتالت المرشد الإيراني والصفوف الأولى والثانية من القيادات العسكرية وبعض القيادات الأمنية. لذلك هذا الأمر وجه بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حتى أن هناك تجمعات في طهران نظمت ضد الوفد الإيراني المفاوض واتهمته بالخيانة وطالبت بترك طاولة المفاوضات. وهذا ما دفع الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال الساعات يوم أمس إلى القول إن أي قرار بشأن المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم هو سوف يكون مصدق عليه في مجلس الأمن القومي الإيراني، بمعنى أنه يحظى بقبول السلطات الإيرانية الثلاث، الرئاسة، رئاسة البرلمان والسلطة القضائية، فضلا عن ممثلين عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إضافة إلى القيادات العسكرية، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، هم موجودون في مجلس الأمن القومي ويصوتون على هذا الأمر، فضلا عن ممثلين في الحكومة، وزارة الأمن، وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية. وأضاف الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أنه أيضا أي اتفاق هو يحظى بتأييد من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وطالب الجميع بالامتثال لأوامر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكدا أن السلطات العليا في البلاد تلاحظ أو ترعى مصالح البلاد في اتخاذ أي قرار ولا تراعي وجهات التيارات السياسية المختلفة. شكرا. هذا الأمر مهم، لكن الأهمية الأولى وفق الرئيس مسعود بزكيان هي المصالح العليا في البلاد، وهذا ما يؤكده الإيرانيون بأن مذكرة التفاهم والطريق إلى التوصل لاتفاق نهائي يرعى المصالح العليا للبلاد ولن يقدم أي تنازلات.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نشير إلى الأخبار العاجلة التي ترد على شاشتنا الآن، نقلا عن وزير رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، الذي يقول إن دولة قطر ستبقى دائما داعما لكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار. وقال كذلك الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه يتطلع لأن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. معنا في الاستوديو وطبعا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أعرب عن شكره لباكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى التفاهم الحالي، وقال إن دولة قطر ستبقى دائما داعما لكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار كما ذكرنا قبل قليل. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله معنا الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك دكتور حسن أحمديان. في ظل عدم الإعلان عن البنود الرئيسية الموجودة في مذكرة التفاهم كما يقول الجانب الإيراني، أو اتفاق السلام كما يصر على تسميته الجانب الباكستاني، ما عرفنا أن الحصار سيرفع عن الموانئ الإيرانية، ما عرفنا أن مضيق هرمز سيفتح فورا، لكن هناك ملفات أخرى مهمة للجانب الإيراني ماذا بشأنها؟ إعادة الأموال المجمدة أو ودفع تعويضات مثلا، الملف النووي، كل هذه موضوعات تهم الجانب الإيراني، ماذا بشأنها؟
4: هناك اتفاق من مراحل، يعني اتفاق إطار يؤسس لمرحلة ثانية. في المرحلة الأولى بالفعل رفع الحجب عن نصف الأموال التي اتفق على أن يرفع الحجب عنها في شهرين، نصفها يرفع الحجب عنه في المرحلة الأولى، أي في غضون 24 48 ساعة أو 72 ساعة الأولى يجب أن تصل الأموال لإيران حسب ما هو معروف في إيران. ثانيا فتح إنهاء الحصار أو البدء بإنهاء الحصار سيستمر لشهر خلافا لما أعلن الرئيس، تقديري أنه هكذا هو في النص. وإعادة الملاحة في هرمز لمستوى قبل الحرب أيضا في غضون شهر، لأن هناك عملية، يعني ليس الأمر ببساطة، وهناك تفاصيل حول فتح مضيق هرمز كما هو سيعلن. طبعا المسؤولين الإيرانيين قالوا أنهم سيوضحون هذه البنود 14. إنهاء الحرب في لبنان، الآن وكالة فارس نقلت عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن إيران قايضت ردها على إسرائيل ببند جديد أو تفصيل جديد بالبند الأول يقضي بانسحاب إسرائيلي بالتدرج في 60 يوم. لا نعلم مدى صحته، وكالة فارس نشرت، لكن بكل الأحوال
1: يعني تقصد ليس وقف مجرد وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، ولكن أيضا انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها أو التي سيطرت عليها في الجنوب.
4: جدولة الانسحاب هكذا نشر الخبر. باقي القضايا، يعني الملف النووي يرحل إلى المرحلة القادمة. ومن المهم محمود أن يعني نقف على تفصيل مهم يختلف هذا الاتفاق عن الاتفاق ل 2015، لذلك إيران تصر على تسمية إطار. معنى ذلك أنك إزاء كل متكامل، إذا تراجعت الولايات المتحدة عن رفع الحجب عن الأموال، إذا تراجعت عن إنهاء الحصار في 30 يوم، إذا تراجعت عن أي من البنود الأولية الواضحة، إيران لها الحق أن تخرج من الاتفاق من جانبها. هناك شيئا من الضمان المتبادل، يعني التزام طرف مرهون بالتزام الآخر، خلافا للاتفاق النووي. الاتفاق النووي كان على إيران أن تنهي برنامجها النووي وتخفض التخصيب والرقابة وكل شيء ويتحقق من ذلك ثم تلغى العقوبات. اليوم إيران أيضا تتحقق من التزام الولايات المتحدة، وإذا رأت التزاما أمريكيا تقوم بالتطبيق، كذلك الحال للولايات المتحدة. إذن هو اتفاق متوازن في إطاره العام، وهذا ما دفع الإيرانيين للاتفاق مع الولايات المتحدة، وإلا لا ثقة بالولايات المتحدة نهائيا في إيران.
1: سؤالنا للسيد ديفيد ديروش، ما الذي حققته إذن الولايات المتحدة إذا كان كلام ضيفنا هنا في الاستوديو صحيحا؟ يعني كان اتفاق 2015 الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة، ما الذي حمل واشنطن على خوض هذه المغامرة العسكرية لتصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مشابه ولكن بالتزامات أكثر مما كان عليها؟
5: سأكون متفاجئا جدا لو أن الرئيس ترامب وافق على ما قاله الدكتور أحمديان. إذا ما فعل ذلك سيواجه معارضة شديدة داخل حزبه، لأنه بصراحة هذه الشروط تتناقض مع ما قاله الرئيس. هل مواقفه الأساسية كما كانت ما زالت كما كانت أم تغيرت؟ وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما قاله الرئيس وما يقوله الدكتور أحمديان، أولا الرئيس ترامب مصر على أن أي توقيع للاتفاق وأيضا رفع التجميد على الأموال لا يتم إلا بعد اتخاذ خطوات ملموسة حول نزع العسكرة من البرنامج النووي. لا أدري ماذا يعنيه ذلك، يعني تسليم نصف الأموال المجمدة فورا أو بعيدة توقيع الاتفاق طبعا، أو طبعا كما وصفه بعض الساسة الإيرانيين أو كما جاء في كتاب السيد عراقشي عن الدبلوماسية الإيرانية. لست متأكدا هل أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء من الاتفاق، وإن كان كذلك هل سيكون ذلك قابلا للتطبيق، لأن إسرائيل حساسة تجاه أمنها القومي سواء اتفقنا معها أم لا. وأيضا أيضا إيران مرتين فعلت بوكلائها حزب الله في لبنان، مرة أمرتهم بشن القتال وخانتهم وبعد ذلك تركتهم ليذبحوا على أيدي إسرائيل، ومرة ثانية الأمر نفسه قد يحدث الآن. ثالثا فكرة أن الأمر سيحتاج إلى 30 يوما لفتح مضيق هرمز ليس صحيحا وليس قابلا للتطبيق وليس منطقيا. العقبة الوحيدة وإذا أن إذا ما أرادت إيران أن تهدد الملاحة التجارية وأيضا مسألة الألغام، إذا كانت إيران قد زرعتها أم لا، وهل ستعطي إيران إحداثيات حقول الألغام هذه وتساعد في إزالتها، وأيضا الكف عن تهديد الملاحة البحرية، وطبعا

0: ولو هذا ما سنواجهه فعلا فأن هذا الاتفاق لن يدوم طويلا وسنكون إزاء نزاع جديد سريعا.
1: اللحظة هذه نقطة تستحق الاستيضاح، لماذا لن يدوم طويلا إذا كانت هذه رغبة أو يعني إرادة الرئيس ترامب والجانب الإيراني المعنيين بالاتفاق؟
0: السبب أنهما قد يتفقان من حيث المبدأ، لكن قلنا سمعنا الرئيس أحمد الدكتور أحمديام عفوا يقول إن الأمر سيحتاج 30 يوما، هذا غير مقبول. الرئيس ترامب يتوقع للمضيق أن يفتح فورا، ولفتح المضيق لا يحتاج إلى تنسيق أو أي شيء، يحتاج فقط إلى إيران أن تكف عن مهاجمة السفن في المياه الإقليمية للبلدان الأخرى، ويتطلب بعض التعاون في مجال إزالة الألغام. وأيضا هناك تقارير متضاربة حول الشروط وأيضا تأويل هذه الشروط. أحيانا وفي أوقات مختلفة نحن سمعنا من الدكتور أحمديان، طبعا هناك مطالبة بسحب القوات الأمريكية من المنطقة كشرط، لا أدري ماذا حدث مع ذلك الشرط وهل تم التفاوض بشأنه أم لا، لكن بصراحة أقول هذه الأمور الشروط لا يمكن القبول بها، وأيضا فرض قيود على نشاطات إسرائيل. سنرى في الأيام القادمة، الحقيقة ستتراوح في مكان ما بين الموقفين الأمريكي والإيراني، لكن أنا أقول إن أي اتفاق قد يقيد أفعال إسرائيل ضد حزب الله لن ينجح، وكل من يقول ذلك حقيقة يضلل الجمهور، لأن ذلك النزاع سيستمر بحد ذاته، ورأينا سجل الإيران ووكلائها الموجودين، هم الوكلاء موجودون من أجل مصالح إيران، وإيران لن تضحي بمصالحها من أجل مصلحة وكلائها.
1: أستاذ طارق ترشيشي، لبنان، الملف اللبناني ليس معروفا حتى اللحظة الراهنة إن كان الاتفاق ينص على فقط وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وكف يد حزب الله عن إسرائيل، أم يتضمن كذلك انسحابا إسرائيليا من النقاط التي سيطرت عليها والتي زحزحت سيطرة أو خط انتشار القوات الإسرائيلية تقريبا من 5 إلى 10 كيلومترات إلى الشمال، وهناك تطلعات أيضا للتحرك نحو الليطاني، ما الفرق في من وجهة النظر اللبنانية؟
2: يعني مسيك بالخير لك ولضيوفك والمشاهدين أستاذ محمود. لبنان في النهاية يطمح بأن تنسحب إسرائيل من أرضه ويسود السلام الأسرى وتنطلق عملية إعمار، خصوصا أن إسرائيل عاست في منطقة الجنوب تدميرا وتجريفا يعني منذ العام 2024، وهي تمارس إلى شغل يعني دمرت الكثير من القرى والمدن والبلدات الجنوبية. ما فيما يتعلق بورد بالاتفاق، في المبدأ ما قرأناه وما سمعناه هو وقف إطلاق نار على كل الجبهات في المنطقة ومنها لبنان. وإذا كان ما صح ما قاله الدكتور أحمديان نقلا عن وكالة فارس أنه حصلت إيران على يعني تعهد بانسحاب إسرائيلي تدريجي من لبنان، فهذا مسألة مهمة جدا، ولكن نحن علينا أن ننتظر ماذا سيكون عليه المناخ في الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في 22 من الجاري. أعتقد يمكن يتصادف مع الاجتماع التوقيع المذكرة على ما أعتقد بجنيف، توقيع المذكرة الأمريكية الإيرانية. هذا في هذه المفاوضات يفترض انه يعني تطرح كل الامور بوضوح. لبنان يريد انسحاب اسرائيلي، يريد اول شيء ان تلتزم اسرائيل فعليا وقف اطلاق النار، ان تنسحب من كل الاراضي اللبنانيه تنفيذا للقرار 1701 والاتفاق 2024، ان يتمكن النازحون من العوده الى بلداتهم وقراهم في الجنوب، أن تنطلق عملية إعمار ما هدمته الآلة الحربية.

0: الإسرائيلي في الجنوب وفي بقية المناطق اللبنانية، وأن يتم إطلاق الأسرى. هذا برنامج لبنان للمفاوضات، وهذا يعني متفق عليه من المؤيدين من السلطة ومن المؤيدين معارضين للمفاوضات المباشرة. يعني الفريق حزب الله وحلفائه يرفضون، كانوا يرفضون المفاوضات المباشرة، يؤيدون أن تكون غير مباشرة لكن لنفس الأهداف. أما وأن حصل هذا الأمر، يعني أدرج هذا الأمر، فهذا يعمل أتو يمكن يكون للموقف اللبناني تستطيع الدولة اللبنانية أن تبني عليه. وقد لاحظنا بداية يعني تحول في الموقف السلطة اللبنانية في اتجاه الاستفادة من هذا الأمر. والآن طالما أنه حصل اتفاق وعلى وأحد طرفيه الأساسيين الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فأعتقد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دور فاعل غير منحاز في هذا الموضوع، وتعمل في اتجاه إنهاء حالة الحرب في جنوب لبنان. وإذا كان سيحصل انسحاب هو أصلا يعني ينبغي أن يمكن أن يكون انسحاب تدريجي.
1: طيب
0: يعني أصلا في هناك انسحاب.
1: نسأل الدكتور إبراهيم ربيعة من رام الله الأكاديمي والباحث السياسي، هل هذا الأمر مقبول بالنسبة لبنيامين نتنياهو؟ ما الذي يمكن أن يعنيه انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها في جنوب لبنان؟ ألا يعني ذلك أنه خرج خالي الوفاض من كل هذه المغامرة العسكرية؟
2: أكثر من ذلك، هي خسارة استراتيجية بالنسبة لنتنياهو، لأنه كل عقيدة الأمن القومي الإسرائيلية المجددة بعد 7 أكتوبر قامت على فكرة الأحزمة الأمنية الدائمة، وقامت على فكرة الردع المفتوح واليد المطلقة. وبالتالي حالة التقييد وكل التحولات التي قد تقودها مثل هذه الضوابط الأمريكية على إسرائيل سترتد على مستوى الخطاب السياسي الإسرائيلي الداخلي، خاصة أنا أتحدث أن إسرائيل بحالة اشتباك انتخابي إن صح التعبير على المستوى الداخلي. بالإضافة إلى ذلك أيضا أن كل هذا النقاش هو ليس منحصر فقط بين نتنياهو وخطاب نتنياهو، هو منحصر بخطاب المؤسستين السياسية والعسكرية، وكل تصميم نسق المعارك والحروب على مستوى الإقليم. إسرائيل تخشى أن يعني تقود هذه الخطوة إلى تفكك هذه المنظومة التي راكمتها. أنا باعتقادي أن ما حدث اليوم تحديدا كان يعني حدث مفصلي وقاد إلى ارتدادات سلبية على إسرائيل، وهذا سيتضح أكثر على مستوى المقايضة. إن كانت المقايضة التي تمت تتصل بالحصول على ورقة لصالح إيران تحديدا، بكل الأحوال أن عدم الرد الإيراني هنا جاء بثمن. ولكن إن كان أو إن كانت هذه المقايضة جاءت على مستوى تعزيز للموقف اللبناني وتعزيز للحالة المتصلة بلبنان ومنها الانسحاب كما تفضل الزملاء، الانسحاب المتدرج، هذا اختراق كبير جدا سيقود إلى أن إسرائيل ليست ملزمة فقط بوقف إطلاق النار هنا، هي ملزمة بالدخول بالخطوة التالية من العملية التفاوضية، الخطوة التالية للاتفاق على ما بعد الإطار العريض وما بعد الخطوط العريضة هذه. يعني الانسحاب المتدرج هو متصل بتفاصيل فنية، وهنا يصبح النقاش حول أن هذه التفاصيل الفنية تأتي تحت إطار مسار واشنطن أم مسار باكستان. من الواضح أن الدولة اللبنانية أيضا هي جزء من هذا المشهد في ظل كل الاختراقات أو ربما يعني الانفتاح على مسار باكستان وإن كان جزئيا، ولكن من الواضح أن هذا المسار إن تحرك بهذا الاتجاه سيكون على حساب إسرائيل وسيحمل ارتدادات كبيرة على المستوى الداخلي الإسرائيلي. السؤال، هل ستقبل إسرائيل بذلك؟ هل ستنصاع؟ العديد من الأصوات الإسرائيلية تتحدث اليوم بأن إسرائيل لن تكون ملزمة رغم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دوما ما تحدثنا أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تمتلك فيها الولايات المتحدة اليد العليا، تمتلك فيها الولايات المتحدة القدرة، وكان ينقص الرغبة فقط. في هذه المرحلة إن كنا نتحدث عن اتفاق إطار سيذهب بخطوات إضافية إلى الأمام لتسوية كبرى على المستوى الإيراني الأمريكي، إذا لن تضحي الولايات المتحدة الأمريكية ولن تقبل في ظل طبيعة هذه العملية بأن يكون المسار والملف اللبناني هو المفجر، وبالتالي هي قادرة على فرض رغبتها على يعني تل أبيب بشكل واضح ودقيق.
1: نعم.
2: وبالتالي باعتقادي أن هامش المناورة الإسرائيلي إن توفرت هذه الإرادة الأمريكية سيكون واسع.
1: طيب، ضيفنا في الاستوديو هنا الدكتور محمد الشرقاوي، عذرا على إبقائك كل هذه الفترة دون إشراك في الحوار، لكن كما ترى الأحداث متلاحقة. نأتي إلى السؤال الذي ينتظره عوام الناس بفارغ الصبر، من الذي يمكن من الأطراف أن يعلن أنه انتصر في هذه المواجهة التي استمرت شهورا؟ المشكلة أن كل الأطراف يمكن أن تعلن النصر، ويمكن أيضا أن في التحليل الأخير أن ترى أنها منيت بخسائر فادحة قد لا يكون معها إعلان النصر مجديا.
3: قبل الإجابة دعني أضيف تطورا موازيا بشأن قضية لبنان. قبل أقل من ساعة تحدث ثلاثة مسؤولين إيرانيين إلى نيويورك تايمز وقالوا إن طهران عدلت عن فكرة توجيه هجوم إلى شمال إسرائيل، وليس هناك تأكيد ما إذا كان هناك تعهد أمريكي أو شرط إيراني ومقابل تعهد أمريكي بأن نتنياهو سيسحب قواته من كل الجنوب اللبناني.
1: يعني هذه تفاصيل ستجيب عنها الأيام القادمة.
3: الآن سؤالك، هل من هو صاحب المكسب الكبير؟ أعتقد أن كل المنطقة، كل الخليج إيرانيا وعربيا واقتصاديات العالم تبتسم في هذه اللحظة. على الأقل نحن أمام بداية مسار تفاوضي، وإن كان الباكستانيون يحملونه أكثر مما هو في حقيقة الأمر، يسمونه اتفاق
1: سلام.
3: يصر
1: على ذلك شهباز شريف على أنه اتفاق سلام وليس مذكرة تفاهم،
3: وما يبرره لأن إسلام أباد هي التي استضافت اجتماع 11 من أبريل، الوفدين الإيراني والأمريكي والوساطة الباكستانية استمرت. لكن العبرة بالخواتم، عندما نصل إلى اتفاق في نهاية الطريق وقتها يحق لباكستان أن تسمي اتفاق سلام. نحن لازلنا أمام مشروع مفاوضات تبدأ بشكل رسمي يوم الجمعة بحضور الممثلين الإيرانيين.
1: خلينا نأخذها خطوة بخطوة دكتور محمد.
3: نعم.
1: يعني الآن يمكن للرئيس ترامب أو يمكن لإسرائيل أن تقول إننا قضينا على الصف الأول من القيادات الإيرانية عسكريا وسياسيا ودمرنا المشروع النووي الإيراني، يمكن أن يقول هذا. لكن في المقابل تقول إيران، يمكن أن تقول إيران، ويمكن أن يقول التحليل المنطقي إنهم فتحوا أعين إيران على ورقة القوة الهائلة التي بين أيديهم، وهي مضيق هرمز والسيطرة عليه الذي شل اقتصادات العالم تقريبا. فيمكن لكل طرف أن يقول ذلك. الأسواق الخليجية قد تكون مبتسمة في هذه اللحظة، لكن كل الدول الخليجية تلقت ضربة أمنية وضربة اقتصادية أيضا غير مسبوقة في الفترة الماضية. إسرائيل تقول، قد تقول ذلك إنها انتصرت، ولكن في نهاية المطاف إذا حدث تحجيم لوجودها في لبنان فإن هذه المغامرة قد ينجم عنها نهاية مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي.
3: المهم الآن بعد ثلاثة أشهر ونصف من المعاناة، الاقتصادية، ارتفاع الأسعار، صعوبة بيع النفط سواء الخليج العربي أو حتى الإيراني، لا شك أن المعضلة الاقتصادية شملت دول المنطقة ودول بعيدة. الآن هناك ربما ساعة الفرج، لكن عندما ندقق في مسألة هرمز ويتحدث ترامب عن رفع الحصار، لا شك أنه ينوي رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وماذا يقدم في المقابل؟ أن إيران تستطيع بيع نفطها إلى العالم. لكن لا، هذا لا يعني بالضرورة أن طهران ستجاري الخطوة ذاتها بأن تفتح مضيق هرمز أمام التجارة، بمعنى نعود أوتوماتيكيا.
1: وهذا بالمناسبة خبر عاجل يظهر على شاشتنا الآن نقلا عن أو لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز، الذي يقول إن الاتفاق يعني الفتح الفوري لمضيق هرمز الآن، ويعني كذلك الرفع الفوري على الحصار الأمريكي المضروب على الموانئ الإيرانية. لكن الجانب الإيراني يقول إن هذا الأمر عمليا لن يحدث لأنه مستحيل.
3: هنا يعني بقدر ما نرحب بهذا الإنجاز الدبلوماسي سواء أسميناه مذكرة تفاهم أو اتفاق إسلام أباد أو اتفاق سلام وبقية المصطلحات البديلة، ينبغي أن نأخذه ليس في الصيغة الخطبية. لا شك أن كما نقول دائما الحروب والانتصارات تدار بأكثر من طريقة أمام الكاميرات وأيضا في الميدان. لا شك أن هذه لحظة يعتقد الإيرانيون ويروجونها أنها نصر مبين لإيران بسبب قوتها وكذا، ونفس الشيء بالنسبة لترامب. لكن العبرة ليست فيما يدعي كل طرف بقدر ما كيف نمسك بالحصيلة النهائية. وأمل حقيقة أن يوم الجمعة تكتمل فيه النوايا ويستطيع الوسطاء الباكستانيون والقطريون وكل من يدعم هذا المسار من الحصول على تعهدات حقيقية من طهران ومن البيت الأبيض، وأيضا أن ينتبه ترامب أيضا أنه ما لم يلجم جموح نتنياهو نحن لم نبتعد كثيرا عن احتمال أننا قد نقوم بخطوة إلى الأمام وقد نتراجع خطوة إلى الوراء. إذن يعني انفراجة دبلوماسية في أوانها لها الكثير من الأهمية، ولكن ينبغي أن نرى من يوم الجمعة إلى يوم إلى مرور 60 يوما لاحقا ماذا الذي سيحدث. هل فعلا ستنبني قضية المقايضات بين تنازلات من ترامب وتنازلات من إيران وبالتالي يمكن تحقيق هذا الزخم المفروض؟ لكن أرى أن أيضا مشروع هذا الاتفاق هو أيضا مهدد على أكثر من صعيد، والإيرانيون الآن يعني كمن يمشون على البيض يعني يريدون اختبار ترامب في كل مرحلة.
1: نعم، وهذا ما يمكن أن نناقش دكتور أحمد يان بشأنه. الآن الإعلانات المتكررة من الجانب الأمريكي توحي وكأن هذا الاتفاق يجرد إيران من حقها السيادي في امتلاك الطاقة النووية أو امتلاك تكنولوجيا التخصيب اليورانيوم وما إلى ذلك، وهو هذا أمر دأبت إيران على أن تنفيه بشدة، لكن لا ندري حتى اللحظة الراهنة ماذا ما هو موجود في الاتفاق. هل هذا الاتفاق بمثابة دواء مر تجرعته إيران مجبرة نظرا للضربات العسكرية التي تلقتها والخسائر الهائلة التي تكبدتها في الفترة الأخيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل من السهولة بمكان تسويقه داخليا في أوساط المتشددين في إيران؟
4: أنا تقديري أنه يعني بعيدا عن من انتصر ومن لم ينتصر، علينا أن نركز على الإطار العام. الحرب بدأت لإنهاء إيران ونظامها وغيره، ولم يتحقق ذلك. إيران سيطرت على هرمز، وبناء على هرمز، هرمز أصبح طاولة الحوار التي وضعت إيران عليها أشياء للمقايضة مع الولايات المتحدة، وجرت الآن المقايضة. بمعنى آخر، قبل الحرب إيران كانت تفاوض على النووي، لم يكن في يدها إلا النووي للمفاوضة. الآن هناك ملفين، هرمز والنووي، وإيران فصلتهما دبلوماسيا، وضعت هرمز أولا. وهرمز تقول بأنه الآن تغريدة الرئيس ترامب أتوقع أنها دقيقة لأنها تتناسق مع ما كنت سمعته، يقول بأنه هرمز سيفتح للملاحة التجارية بشكل كامل تجاريا. من يحدد الملاحة التجارية من غير التجارية؟ هناك طرف. إيران تقول بأنه إيران وعمان جزء من هذا البروتوكول الذي سيراقب الملاحة في هرمز. بالتالي نحن إزاء مرحلة أولى تقول إيران فيه أنه هناك أخذ ورد، خطوة أمام خطوة. إن تراجعت الولايات المتحدة عن أي خطوة، إن لم تلجم إسرائيل، إيران تكون في حل من التزاماتها. هذا ما لم يحدث في عام 2015. لذلك تقديري أن الإيراني بسهولة يستطيع بيعه للداخل، لأن هناك إطار مختلف. هذا الإطار غير معهود في العلاقة الإيرانية الأمريكية. هناك أدوات ضغط إيرانية تركز عليها. لكن بالنسبة للنووي، بس نقطة، النووي مرحل، كل ما في المذكرة كما سمعت وننتظر النشر. هناك وعد إيراني بعدم إنتاج سلاح نووي، هذا كل ما في الأمر، وتفاوض discussion في النص، أنه تعد إيران بأن تدخل في مفاوضات ل60 يوم، قد تطول أكثر حسب الاتفاق بين الطرفين، للاتفاق حول النووي. وهناك أفكار مختلفة حول النووي. تقليص التخصيب في داخل إيران هو المحور في الفهم الإيراني للحل النووي. في الولايات المتحدة أيضا نشاهد تراجعا، سابقا كانوا يقولون بضرورة تصديره للولايات المتحدة، هناك أفكار مختلفة الآن تطرح. ولذلك تقديري أن إيران كما يعني وصلت لحلول يعني قابلة للدفاع عسكريا الآن دبلوماسيا أيضا بناء على ذلك تلك الحلول العسكرية وصلت لشيء تستطيع الدفاع عنه أمام المجتمع.
1: قلت أن هناك خطوة ينبغي أن تكون من هذا الطرف ترد عليها إيران بخطوة. الآن رفع الحصار فورا عن الموانئ الإيرانية، ما الذي يحول دون الفتح السريع والمباشر لمضيق هرمز؟ لماذا شهر؟
4: لا ممكن الإيرانيون يقولون في قضون أسبوع نعيده لمستوى قبل الحرب، لكن الأساس يبقى ذاته. الأساس هو أنه بروتوكول مختلف يدير هرمز، يعني ليس كما يسوق الآن المرور التجاري كما يقول الرئيس ترامب. هناك وضع جديد لإيران، هوجمت. النهاية إيران تقول بأنه أنت هاجمتني ولا يمكن أن تطلب مني أن أعود لما كنت عليه قبل هذا، ممكن أن نفتح الملاحة بشكل عادي كما كان في السابق دون رسوم. يتكلم وزير الخارجية وهو تقديري في النص، والولايات المتحدة قبلت حتى لو لم تعلن، أن هناك بدل خدمات لإيران وعمان في المضيق، وهذا شيء جديد نتيجة الحرب. وهناك في المرحلة الثانية هناك صندوق من 300 مليار دولار لإعادة الإعمار والتنمية في إيران يخصص لهذه الأمور، هو تعويضات بالأساس. طبعا لم نصل إليه، وتقديري أننا لن نصل إليه لأن الولايات المتحدة ستنقض باقي الاتفاق، لكن في النهاية أنت إزاء مراحل. إن تراجعت الولايات المتحدة إيران أيضا تتراجع ونعود للمربع الأول، وهذا راجح جدا.
1: هذه نقطة مهمة جدا، مسألة أن تنقض الولايات المتحدة الاتفاق. سيد ديروش، يعني هناك تاريخ مع الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل في التراجع عن اتفاقات أبرمت من الجانبين ككتلة واحدة في مقابل مثلا قطاع غزة، اتفاقان لوقف إطلاق النار وإحلال السلام ومجلس السلام وكلام كثير، ومع ذلك آلة القتل الإسرائيلية ما زالت تعمل بكفاءة أو بطاقتها بطاقة عالية في قطاع غزة. ما الذي يضمن ألا تنقلب إسرائيل مثلا على هذا الاتفاق وتهاجم أو تستمر في مهاجمة وشن العمليات العسكرية في لبنان؟ ما الذي سيحدث من الولايات المتحدة حينها؟
5: نعم، كما قلت في تعليقاتي السابقة أن الولايات المتحدة تستطيع عمل المزيد على المدى القصير، لهذا السبب أن أي اتفاق يتضمن أي شيء حول لبنان إيران والحكومة الإيرانية ليس مرحب بها في لبنان ولا من قبل حكومة لبنان، هكذا ببساطة. وبسبب أيديولوجية إيران وسلوك قادتها على القادة الإيرانيين أن يشيروا إلى ذلك، هذا موجود. لكن الحقيقة تبقى أنه لا تستطيع إيران أن تفعل أي شيء بسبب الوضع بين حزب الله ولبنان، حتى لو اتفقت الولايات المتحدة وإيران، لأن الولايات المتحدة وإيران ليستا الطرفان المتحاربان هناك، بل هما إسرائيل وحزب الله. إذن بعد الانتهاء من الإعلانات والبيانات، إيران ستلتفت إلى مصالحها الخاصة وسوف تترك حزب الله لشأنه، وفي النهاية الحكومة الإيرانية ستسعى وراء مصالح إيران وتحويل قدرات القتالية لصالح حزب الله وحماس ليس من مصلحة إيران.
1: لاحظ أنني سألتك عن السلوك الإسرائيلي وليس عن سلوك إيران. عندما تقول أن إيران غير مرحب بها في لبنان، يعني هل تعني مثلا أن الحكومة اللبنانية أو الشعب اللبناني يرحب بالضربات الإسرائيلية والاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراضي لبنانية ولا يعني يريد إيران هكذا؟ الأمر ليس بهذه البساطة.
5: لا، هم لا يرحبون بالعمل العسكري في لبنان كذلك، لكن الحكومة اللبنانية هي في حالة تفاوض مع إسرائيل وهم ليسوا في حالة تفاوض مع إيران. الحكومة اللبنانية أعلنت أن الحكومة الإيرانية في الماضي والتي عبرت عن نفسها كمدافع عن مصالح لبنان وشعب لبنان، هي لا تمثل مصالح لبنان ولا تدافع عن مصالح لبنان. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن إيران لم يعد لديها مسار بري عبر سوريا لإيصال دعمها لوكيل حزب الله، هي ليس لديها القدرة على التدخل كما كان، لأن دعم إيران لحزب الله في هذا الاتفاق سيكون شفويا وكلاميا فقط، وأي اتفاق لا توقع عليه إسرائيل لن تعتبر إسرائيل ذلك ملزما لها.
1: دكتور أحمديان، هذا كلام فيه شيء من الوجاهة، يعني في نهاية المطاف إيران أيضا حريصة على مصالحها الخاصة، بعدما تبدأ في تذوق عوائد النفط وتذوق الأموال المجمدة التي يفرج عنها وتتذوق إعادة الإعمار، قد لا تغامر بإغلاق مضيق هرمز لأجل ما يحدث من إسرائيل في لبنان؟
4: تقديري أنه لاحظ أنه علينا أن نفهم العملية برمتها على أنها تحدث في سلة واحدة، هناك بنود متعددة، نقض أي بند يعني أنه تدرج في نقض الاتفاق، وإذا تنازلت إيران عن جزئية فعليها أن تنتظر الجزئية الأخرى التي ستنقضها، هذا بالنسبة للإطار. بالنسبة للبنان، إيران ملتزمة أخلاقيا وفي إطار الردع لإسرائيل، هناك مصلحة استراتيجية لإيران في دعم المقاومة ووقوفها أمام إسرائيل، يعني بعيدا عن المسميات.
1: هذه المصلحة الاستراتيجية قد تتصادم مع مصلحة استراتيجية أكبر منها، وهي التدهور الحاد في الاقتصاد الإيراني بفعل الحصار وبفعل العقوبات الأمريكية وبفعل حالة العزلة التي كانت تعانيها. العودة مجددا لمثل هذه الحالة قد تؤثر سلبا على وضعية وقوة ومتانة واستقرار النظام الإيراني في الداخل الإيراني
4: بالفعل. لكن لاحظ هناك نقطة هامة في الدراسات الاستراتيجية، الأمن هو البنية التحتية لأي تطور ونمو في الداخل الإيراني. إذا كان الأمن يضرب من قبل أعداء إيران في خارجها، والخطوة التالية تعلم إيران أنها هي يضعف من يتحالف معها، هذا حدث في الثلاث سنوات الماضية، إضعاف الحلفاء ثم الإجهاز على إيران، وهذا سيحدث في المستقبل. إيرانيا هناك منطق استراتيجي يدعوها للوقوف، إلى بالإضافة إلى المنظومة القيمية التي أدت بها إلى أن لا تترك أي حليف في أي وقت من الأوقات. يعني إيران الآن داخليا
1: حسن أنك أتيت على ذكر المنظومة القيمية وكذلك الالتزام الأخلاقي. حدث أن شنت حركة حماس في 7 أكتوبر هذا الهجوم المشهور، وكانت إيران قبلها تتحدث كثيرا عن وحدة الساحات وغير ذلك، لكن لم تفعل شيئا. ثم يعني بعد ذلك تعرضت إيران للقصف وتعرض أمنها لهذا الانتهاك الذي حدث، هل تعلمت إيران من هذا مثلا؟
4: بكل تأكيد، أنا قلت في حلقات سابقة في على الجزيرة أن إيران بعد الحرب 12 يوم انتقلت من خانة إلى خانة أخرى، الصبر الاستراتيجي أصبح التماثل الاستراتيجي، تضربني أضربك، تضرب حليفي أضربك، هذا لم يكن أساسا قبل، يعني في 7 أكتوبر إيران لم يكن لديها مخطط عملياتي للهجوم على إسرائيل، هذه أتت نتيجة الحربين اللتين فرضتا على إيران. وحدة الساحات كانت خطابا لمحور المقاومة، لكن عمليا لم يكن هناك جهوزية كبيرة. الآن الأطراف جاهزة، اليوم إذا ضربت إسرائيل جنوب الضاحية، اليمن يرد عليها، إيران ترد عليها، وقد تنخرط أطراف أخرى إن كانت هناك حاجة. هذا نتيجة نضوج التنظيم الاستراتيجي الذي بني على التنظيم القيمي. في 7 أكتوبر لم يكن أي من هذه موجود، ثم أن غزة محاصرة لا يمكن دعمها بسهولة، أما لبنان بالإمكان دعمه. هناك كلام في إيران أنه أساسا
1: خطوط الإمداد قطعت، كيف يمكن؟
4: خطوط الإمداد رسميا قطعت، لكنها موجودة، هم نفس الأناس، لكن الأسعار اختلفت في الإمداد للبنان. لكن بكل الأحوال نحن نتكلم عن تنظيم مختلف. في لبنان هناك كلام في إيران عن أنه أساسا إعادة الإعمار وصندوق الإعمار يجب أن يشمل لبنان أيضا، يعني ليس من الأخلاق لإيران أن تنعم بإعادة الإعمار وتترك الجنوب الذي هدمته عدوتها الرئيسية إسرائيل لحاله.
1: شكرا جزيلا لضيوفي الكرام في هذه الفقرة الإخبارية من التغطية. أشكر الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وأشكر ضيفنا هنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأشكر ضيفنا من واشنطن ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وضيفنا من بيروت السيد طارق ترشيشي، وضيفنا من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع إيران، حيث غرد في منصته بأنه أبرم الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وصرح بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. أضاف ترامب أن على سفن العالم تشغيل محركاتها ليتدفق النفط. جاء ذلك بعد دقائق من تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، جاء فيها أن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة 19 من يونيو حزيران في سويسرا، وأن الوسطاء سوف ييسرون بموجب هذا الاتفاق سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، وستمهد هذه المناقشات التمهيدية الطريقة للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي. لاحقا صرح ترامب بأن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، وأضاف أن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل لغرض إزالة الألغام وفي أول رد فعل قطري. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني: نرحب بالتوصل لاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف: نشكر باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم، ونتطلع لأن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. وقال إن دولة قطر ستبقى دائما داعما لكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك محمد الأحمد من واشنطن، ما الأجواء الآن بعد هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
6: هي أجواء تفاؤل وارتياح بكل تأكيد. الرئيس دونالد ترامب في أحدث منشوراته أكد قبل قليل أن هذا الاتفاق الذي وصفه بالعظيم سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها، معتبرا أنه يحقق ما أخفقت فيه إدارات أمريكية متعاقبة حاولت التوصل إلى تفاهم مع إيران. طبعا ترامب كان قد وصف أمس هذا الاتفاق بأنه يمثل نقيضا كاملا للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، من حيث قوته وشروطه التي تمنع إيران بشكل كامل من امتلاك السلاح النووي. ترامب قال أيضا إن قادة المنطقة وجدوا للمرة الأولى رئيسا أمريكيا قادرا على مساعدتهم في تحقيق سلام حقيقي بحسب وصفه، وأوضح كذلك في منشوره أن فتح المضيق عقب توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبلة سيتزامن مع انطلاق عمليات لإزالة الألغام، مما سيتيح تدفق النفط مجددا من كلا الاتجاهين لصالح المنطقة والعالم. في أحدث المواقف الأمريكية أيضا نائب الرئيس اعتبر قبل قليل نائب الرئيس جيري فانس اعتبر في مقابلة مع فوكس أن الاتفاق مع إيران قد يشكل نقطة تحول تاريخية في الشرق الأوسط إذا التزمت طهران ببنوده، قائلا إنه قد يغير وجه المنطقة خلال 50 عاما المقبلة. فانس أوضح كذلك أن الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وكذلك رفع الحصار البحر الأمريكي المفروض على إيران بالتزامن مع ذلك، أيضا مؤكدا أن جوهر هذا التفاهم يتمثل في ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا ولا تسعى إلى تطويره أو حيازته بأي وسيلة. فانس وفق تقارير أمريكية يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في جنيف، وفيما لا تزال في الحقيقة مشاركة الرئيس دونالد ترامب في هذه المراسم غير واضحة لحد الآن. ترامب كان استبق هذا الإعلان بتصريحات أدلى بها لوول ستريت جورنال، قال فيها إن هذا الاتفاق سيوقع إلكترونيا من قبله أو من قبل نائب الرئيس جي دي فانس، فيما كان قد أوضح يوم الخميس الماضي أنه لن يحضر مراسم التوقيع شخصيا التي ستجرى في أوروبا، لكنه أعلن أن فانس سيمثله في مراسم التوقيع الحضورية التي ستعقد الأسبوع المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن رسميا اكتمال هذا الاتفاق مع إيران في خطوة تمثل بكل تأكيد مراد نهاية مرحلة من التصعيد وبداية مرحلة جديدة في المنطقة. في منشوره الرسمي على منصة تروث سوشيال ترامب أعلن كذلك أنه أصدر تفويضا كاملا لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، بالتزامن أيضا مع إعلانه رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بشكل فوري وفق منشور ترامب الذي دعا السفن التجارية حول العالم إلى استئناف حركة العبور عبر المضيق وكذلك استئناف تدفق النفط. وإعلان ترامب جاء مباشرة عقب إعلان رئيس أو بعد دقائق في الحقيقة بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الجانبين وأيضا على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أعلن كذلك أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في 19 يونيو في سويسرا، وهو ما ينسجم مع تقارير إعلامية أمريكية كانت قد رجحت جنيف كمكان مرتقب لمراسم التوقيع الرسمية، وبأن الوسطاء سيعملون أيضا خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق بما في ذلك اجتماعات فنية ستعقد في إسلام آباد. في الشق النووي مراد، ترامب أكد أن الاتفاق سيضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، أشار إلى أنه لا توجد عجلة فيما يتعلق بإخراج المواد النووية من إيران في إشارة إلى ما يصفه ترامب بالغبار النووي أو مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وبأن هذه العملية يمكن أن تتم وفق ترامب خلال شهر أو شهرين في إشارة إلى المسار التفاوضي والفني الذي قد يمتد ل60 يوم أو أكثر عقب التوقيع على هذا الاتفاق، الذي أيضا لم تكشف الإدارة الأمريكية لحد الآن عن بنوده الرسمية، وهذه نقطة مهمة أيضا مراد. لكن ترامب أكد أن الاتفاق سيتضمن آليات تفتيش صارمة من دون أن يحدد كيفية التنفيذ، والتي ستكون محل تركيز هذه المفاوضات الفنية التي ستعقد في إسلام آباد. في الملف الاقتصادي كان لافت أن ترامب شدد على أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار بالمقابل إلى أن رفع العقوبات يبقى واردا وفقا لتقييم واشنطن لسلوك طهران وأيضا مدى التزامها ببنود هذا الاتفاق مراد.
1: نعم محمد، نتحول إلى طهران ومعنا من هناك عمر هواش. عمر، أيضا انقل لنا الأجواء في إيران عقب هذا الإعلان.
7: نعم محمود، نحن في حالة تفاؤل لما قد يأتي مستقبلا لاسيما خلال 60 يوما، لكن هناك حذر شديد، وهذا ما عبر عنه قبل قليل نائب وزير الخارجية الإيراني بأن إيران سوف تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية طيلة هذه الفترة بناء على عدم الثقة والكثير من سوء الظن نظرا للتجارب السابقة بين البلدين. قبل قليل صدر بيان رسمي لمجلس الأمن القومي الإيراني أعلن فيه عن التوصل إلى مذكرة التفاهم، وأن هذا إنهاء المباحثات بشأن هذه المذكرة أفضت إلى هذا الأمر مساء يوم أمس، وتأخر الإعلان ربما لساعات، نتحدث الآن عن يوم الاثنين. وأضاف أن بموجب هذه المذكرة فإنه سوف يتم إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان منذ هذه الليلة، وسوف يتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية بشكل فوري وبشكل كامل. وأضاف أن إيران سوف تبدأ تنفيذ التزاماتها عندما تتأكد من تنفيذ واشنطن التزاماتها لا سيما بمسألة الحصار البحري وإنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان. أضاف مجلس الأمن القومي الإيراني أن التوقيع على المذكرة سوف يكون يوم الجمعة المقبل، وثمن جهود باكستان ودولة قطر على جهودهما في الوساطة لأجل التوصل إلى هذه المذكرة. قبل ذلك كانت هناك تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال إن التوقيع سوف يكون في جنيف يوم الجمعة المقبل بالتالي، وأضاف أن إيران حصلت على امتيازات خلال الساعة الماضية لا سيما على الجبهة اللبنانية، نظرا لأن هناك كانت تهديدات إيرانية لأجل قصف شمال إسرائيل ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية يوم أمس. وكالة أنباء فارس سربت بأن إيران علقت المفاوضات مع الوفد القطري الذي كان هنا موجود في طهران، وأرسلت رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، وهذا أدى إلى ما وصفته بتنازل ترامب، لأن رفع الحصار البحري وفق ما كان قد تسرب سابقا كان سيكون طيلة 30 يوم بشكل تدريجي على مراحل، لكن التنازل الذي حصلت عليه طهران وفق ما تقول هو رفع الحصار البحري بشكل كامل وفوري منذ هذه الليلة، إضافة إلى أنه سيكون هناك إنهاء للحرب بشكل كامل على لبنان، وأن المسألة لا تخص فقط مسألة الضاحية الجنوبية. يضيف أيضا نائب وزير الخارجية الإيراني بأن المرحلة المقبلة هي 60 يوما سوف يتم التفاوض خلالها على

0: أربعة قضايا مهمة. الأولى هي القضايا المتعلقة بالملف النووي، والثانية مسألة العقوبات ورفعها، يقول إنه ينبغي رفع العقوبات الأولية التي هي بشكل مباشر على إيران، والثانوية التي فرضت على دول أو شركات أو شخصيات غير إيرانية بتهمة التعاون مع إيران واختراق العقوبات، إضافة إلى رفع أو إلغاء كافة القرارات الدولية بشأن إيران، أي العقوبات الدولية التي كان قد فرضها مجلس الأمن الدولي ضد إيران. يضاف إلى ذلك أن مسألة إعادة الإعمار سوف تبحث خلال 60 يوما، فضلا عن أنه سوف يبحث آلية الرقابة على تنفيذ الالتزامات من كلا الطرفين، لا سيما في مرحلة 60 يوما، ولا سيما ما يخص الإجراءات النووية من قبل إيران وإجراءات رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كيف تم التوصل إلى هذه المذكرة خلال الساعات الماضية؟ يكشف نائب وزير الخارجية أن الوفد القطري الذي كان في طهران خلال اليومين الماضيين أجرى مباحثات خلال يوم أمس الأحد لمدة 15 يوما، وأن هذه المباحثات أفضت إلى هذا الإعلان هذه الليلة، مؤكدا أن إيران لم تقدم تنازلات، وأن إيران عن يوم الجمعة عندما تعلن وتكشف عن فحوى بنود مذكرة التفاهم سوف يعي الكثيرون بأن إيران حصلت على أكثر مما قدمت، أي أنها لم تقدم تنازلات كثيرة، بينما واشنطن هي من قدمت التنازلات وفق ما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني. يؤكد أيضا أن إيران خلال الفترة المقبلة سوف تفاوض على مبدأ عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه المذكرة لا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي ولا تعني إنهاء التهديدات على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية طيلة الفترة المقبلة سوف تكون يدها على الزناد وستكون مستعدة لكافة الاحتمالات. وكان عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قد تحدث قبل أيام بأنه في حال لم تنفذ واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم، وكان هناك تنصل من هذه الالتزامات طيلة هذه الفترة 60 يوما، فإنه قد تواجه مفاوضات النووي المفاوضات النهائية مأزقا، وقد يؤدي ذلك إلى الانسحاب من تلك المفاوضات. لذلك الإيرانيون الآن لا يتحدثون عن اتفاق نهائي، يتحدثون عن مذكرة تفاهم مرشحة لأن تصبح وتتحول إلى اتفاق نهائي على القضايا الكبرى. لكن القضايا الكبرى في الحقيقة محمود هي قضايا معقدة، قضايا شائكة، كانت طهران قد فاوضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، لكن في كلتا المرتين أدى الأمر إلى نشوب الحرب، الأولى في العام الماضي في الصيف عندما كان الجانبان يتفاوضان على القضايا النووية ورفع العقوبات، وأدى ذلك إلى حرب 12 يوما، وهذا تكرر خلال فبراير الماضي ونشوب هذه الحرب. لذلك هنا اعتقاد كبير بأن التفاؤل لا ينبغي أن يكون سقفه عال جدا، لأنه كما ذكرنا القضايا شائكة ومعقدة، لا سيما فيما يخص تخصيب اليورانيوم. إيران لا تزال تؤكد في كل مناسبة على أن معاهدة الحد من الانتشار النووي قد حفظت لها حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها تبدي استعداد حول كمية المواد التي تريد تخصيبها أو نسبة التخصيب، إضافة إلى أن مصير المواد المخصبة بنسبة 60% سوف يتم التفاوض عليه وفق ما يقول الإيرانيون خلال 60 يوما. إيران كانت قد أبدت ليونة في إرسال هذا المخزون إلى روسيا، وأبدت ليونة أيضا في ترقيقه إلى 20% و3.7% بما يلزمها في منشآتها لإنتاج الطاقة الكهروذرية في بوشهر ومفاعل طهران للأبحاث. لكن طهران ترفض تدمير هذه المواد، ترفض تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يمكن القول أن هذا الأمر سوف يكون ملح وقد يكون عقبة على طاولة الطرفين. يذكر أيضا أن الوفدين سوف يلتقيان يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم كما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني، لقاء قد يجمع رئيس الوفد الأمريكي وقد يكون نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس، إضافة إلى أن رئيس البرلمان محمد باقر قلباف هو من يرأس الوفد الإيراني المفاوض، قد يتوجه إلى جنيف للتوقيع. هذا اللقاء سوف يمهد إلى مرحلة 60 يوما لأجل الخوض في كافة التفاصيل المتعلقة بالعقوبات والملف النووي. الآن تبدو الحكومة الإيرانية أمام مهمة تخص تسويق هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم أمام الشارع الإيراني. هناك معارضة كبيرة لهذه المذكرة من قبل تيارات متشددة، لكن في المقابل أيضا هناك من يؤيد هذه المذكرة. من يؤيد المذكرة يقول إنها سوف ترفع العقوبات لاحقا، سوف يكون هناك عوائد اقتصادية، سوف يكون دعم للاقتصاد، دعم للعملة المحلية المنهارة. في المقابل يقول المتشددون إنهم لا يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية ويدعون إلى ترك طاولة التفاوض، ويستندون في ذلك إلى تجارب سابقة، انسحاب واشنطن وترامب نفسه من الاتفاق النووي عام 2018، شن أمريكا حربين على إيران، تدميرها للمنشآت النووية، اغتيالها للمرشد الإيراني علي خامنئي وكبار القيادات العسكرية والأمنية في الصفوف الأولى والثانية للبلاد. الحكومة الإيرانية كانت اليوم حريصة على التأكيد على أن أي اتفاق محتمل أو أي توقيع لمذكرة التفاهم سيكون مصدق عليها أولا من مجلس الأمن القومي الإيراني، وسوف يحظى بتأييد من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وبالتالي هناك دعوة إلى الامتثال إلى أوامر القيادة العليا والحفاظ على الانسجام الداخلي والوحدة الوطنية، لأن البلاد أمام مرحلة مقبلة. صحيح أننا الآن أمام مذكرة التفاهم، لكن هذا لا يعني إنهاء الضغوط، إنهاء حالة الصعوبات التي تعاني منها البلاد خاصة الاقتصادية، لا سيما أن هناك نقطتين مهمتين أيضا محمود يمكن ذكرهما. أن ما صرح به نائب وزير الخارجية الإيراني أو بيان مجلس الأمن القومي لم يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى كيف سوف تحصل إيران على الأموال الإيرانية المجمدة. هذا أمر مهم بالنسبة للإيرانيين، كان خطا أحمرا خلال الفترة الماضية لما ذلك من تأثير على اقتصاد البلاد. طهران كانت تطالب بحصولها على مبلغ لا يقل عن 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على المذكرة. هل ستحصل طهران على هذا المبلغ يوم الجمعة المقبل؟ هذا الأمر غير واضح وغير معروف. كذلك إيران كانت تطالب دائما بأن يكون هناك غموض لا لبس في القضايا الخاصة بالأموال المجمدة، بمعنى أن يحدد هذا المبلغ بدقة، أن يذكر ما هو التاريخ الذي سوف تستلم فيه طهران هذا المبلغ إن كان ذلك على مراحل. كذلك هل هذه المبالغ سوف تودع في حسابات إيرانية يمكنها أن تحصل عليها بشكل مباشر، أم ستكون في حسابات متعلقة بدولة ثالثة؟ وهذا أمر محتمل يمكن لطهران أن تستفيد منه فقط لدواعي إنسانية. هذا الأمر ملح هنا في طهران، كون إيران خلال الفترة الماضية الحكومة الإيرانية كانت عاجزة إلى حد ما عن صرف رواتب الموظفين. كذلك هناك حديث عن أن الجنود في الجيش في الحرس الثوري لم يتلقوا رواتب منذ فترة طويلة، لذلك هناك حرص في الحكومة الإيرانية على تقديم مكافأة للإيرانيين الذين لم يتركوا الساحات طيلة أكثر من 100 يوم خلال الفترة الماضية، تقديم مكافآت للجنود الإيرانيين الذين خاضوا هذه المعركة وقتل الكثير منهم وفق بعض الإحصاءات. يضاف أيضا إلى أن هناك نقطة مهمة لم يأتي ذكرها من خلال التصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية أو بيان مجلس الأمن القومي، هو ما مصير القطع البحرية الأمريكية التي شنت الحرب على إيران. صحيح أن الحصار البحري سوف يرفع مثل ما قال الإيرانيون وأكد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هل القطع البحرية الأمريكية العسكرية التي بعضها يمارس الحصار من بحر العرب هل سوف تنسحب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها ستبقى مثل ما أكد بين الفينة والأخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هذا أمر مهم بالنسبة للإيرانيين ومهم عندما يسوقوا لمذكرة التفاهم أو الاتفاق المقبل أمام الشارع الإيراني الذي كما ذكرنا لديه انقسام وخلافات وتباين في وجهات النظر حيال هذه المذكرة أو مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذا يمكن القول أن إيران الآن أمام مرحلة حساسة، إيران تريد أن تقول أنها لم تقدم تنازلات راعت المصالح العليا للبلاد، هذا ما ذكره نائب وزير الخارجية الإيراني قبل قليل في تصريحاته. والمرحلة المقبلة كما يؤكدون هي مرحلة حساسة صعبة، نظرا لأن المفاوضات كانت شاقة خلال الفترة الماضية منذ 8 إبريل الماضي موعد التوقيع على وقف إطلاق النار حتى هذا اليوم نحو شهرين قد مر فقط لأجل التوصل إلى مذكرة التفاهم. فما سيكون الأمر وما مدى الصعوبة عندما يجري الحديث عن التوصل إلى الاتفاق النهائي؟ لذلك تبدو المرحلة صعبة، لكن هناك تفاؤل نؤكد أن لكنه تفاؤل حذر لأجل المستقبل ومصير الاتفاق المحتمل.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، كان معنا من طهران. أتحول إلى عبد الرحمن مطر من إسلام أباد. هل انتهى دور باكستان مع هذا الإعلان عبد الرحمن؟
2: لا يبدو ذلك محمود، لا سيما وأن المنشور الذي كتبه رئيس الوزراء الباكستاني والذي أعلن فيها التوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق سلام كان قد أشار في نهايته إلى ما أسماها نواز شهباز شريف بالاجتماعات التمهيدية وصولا إلى التوقيع الرسمي والعلني على اتفاق السلام يوم الجمعة القادم في سويسرا. شهباز شريف عندما كتب هذه الفقرة تحديدا في نهاية منشوره هو لم يوضح أين سيتم عقد هذه الاجتماعات، وهل تعني هذه الاجتماعات جولة تفاوض إضافية أو جديدة بين أمريكا وإيران، وعن ماذا سيدور تحديدا الحديث في هذه الاجتماعات، بمعنى ما هي المواضيع التي سيتم الاجتماع حولها، من سيشارك في هذه الاجتماعات التي يفترض بالدول الوسيطة كما كتب شهباز شريف أن تيسر وتسهل عقد هذه الاجتماعات. ما نستطيع أن نستشفه من هذا الكلام هو أنه ستكون هناك بالفعل على مدار الأيام الأربعة المتبقية حتى يوم الجمعة مفاوضات إن صح التعبير مباشرة بين أمريكا وإيران، وأيضا بمشاركة باكستانية إن جاز لنا أن نفهم ذلك، لا سيما وأن باكستان تحديدا كانت هي الدولة التي رعت جولة التفاوض الأولى المباشرة بين أمريكا وإيران، بل وأنها شاركت فيها بشخص وزير الخارجية وأيضا بشخص قائد الجيش. وفيما يتعلق بمنشور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان واضحا في حديثه عن توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام، وهذا هو المصطلح الذي يحرص المسؤولون الباكستانيون على استخدامه على الأقل خلال الأيام الخمسة الماضية، سواء في منشوراتهم على منصة إكس أو حتى في البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية. والدلالة الهامة هنا أن هناك فرقا بين اتفاق السلام ومذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم عادة لا تكون ملزمة لجانبي الصراع، تكون عبارة عن مجرد إعلان مبادئ أو إعلان نوايا، بينما اتفاق السلام كما ذكر شهباز شريف في منشوره عادة يكون شيء ملزم لطرفي النزاع، وربما يكون ملحقا به مجموعة من الملفات أو المرفقات السرية عادة والتي لا يتم الحديث عنها. على كل حال باكستان تمتنع حقيقة منذ اليوم الأول لدخولها في دور الوساطة بين أمريكا وإيران عن الكشف عن أي من التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، على اعتبار أن التكتم والسرية ينجحان دور الوساطة. لكن لابد من الإشارة حقيقة إلى أن باكستان ربما كانت قد سجلت بالفعل يعني إنجازا دبلوماسيا كبيرا، أول الأمر في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار يوم 8 أبريل نيسان الماضي، وتنظيمها واستضافتها لمفاوضات مباشرة أمريكية إيرانية يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي هنا في العاصمة إسلام أباد، ورعايتها على مدار الشهرين الماضيين الكثير والكثير من التواصل والاتصال واللقاء والاجتماعات، بل وحتى الزيارات التي قام بها المسؤولون الباكستانيون. نتذكر أن قائد الجيش الباكستاني زار طهران مرتين، ووزير الداخلية الباكستاني زار طهران 3 مرات خلال الأسابيع الماضية. في الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، حمل رسالة من قائد الجيش ومن رئيس الوزراء إلى المرشد الإيراني مباشرة، ويعتقد أن هذه الرسالة التي حملها وزير الداخلية كانت تتحدث عن جزئية الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتحديدا عن مجموعة من الأفكار الباكستانية المتعلقة بكيفية حل النزاع حول هذه الأموال، فيما أن الزيارة الثانية لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران كانت أيضا تحديدا حول موضوع الملف النووي الإيراني، وأنها أيضا حملت مجموعة من الأفكار الباكستانية التي وافق الإيرانيون حسب ما يعتقد الباكستانيون على جزء كبير من هذه الأفكار، وتم نقل بالتأكيد تلك الموافقات الجزئية أو الكلية إلى الجانب الأمريكي. باكستان حقيقة لعبت دور كبير جدا على مدار الأسابيع الماضية وصولا إلى هذا اليوم، وصولا إلى إعلان رئيس الوزراء الباكستاني الآن عن توصل الطرفين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام، وأيضا عن توصلهما إلى قرار بالتوقف التام عن إطلاق النار بشكل دائم وعلى كافة الجبهات، كما كتب شهباز شريف بما فيها جبهة لبنان. لم يفت حقيقة رئيس الوزراء أن يشكر كل من قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية على دعم جهود الوساطة الباكستانية، ونحن نتذكر أنه على مدار الأسابيع الماضية كانت الاتصالات مستمرة مع عدد كبير من عواصم العالم، وتحديدا مع هذه العواصم الأربعة، مع الدوحة والقاهرة وأيضا مع أنقرة، فيما يتعلق بجهود الوساطة الدبلوماسية وكيفية الدفع إلى الأمام في هذه الجهود. باكستان تلقت دعم كبير من هذه الدول وقامت بالفعل بتسهيل عملية التفاوض الأمريكية الإيرانية. السفارة الأمريكية والسفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران كانت كلها معنية بقنوات التواصل الدبلوماسية التي كانت تشرف عليها بشكل أساسي وزارة الخارجية الباكستانية هنا في إسلام آباد. الكثير من الجهود والكثير من الاتصالات التي كما يقول الباكستانيون الآن توجت بهذا بالتوصل إلى اتفاق السلام الذي تم الإعلان عنه فجر هذا اليوم الاثنين هنا في إسلام آباد، بالرغم من أنه لم تكن هذه هي الخطة الباكستانية. باكستان كانت قد أعلنت سابقا بأنه سيتم التوقيع إلكترونيا عبر تقنية الفيديو على اتفاق السلام، وهو ما لم يحدث حاليا، ليتم الإعلان الآن عن أنه سيتم تنظيم حفل أو مراسم توقيع حضورية ورسمية في سويسرا يوم الجمعة القادم.
1: عبد الرحمن مطر من إسلام آباد، شكرا جزيلا لك. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من واشنطن السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. مرحبا بكم جميعا. وقبل أن ننخرط دكتور محمد في النقاش مع ضيوفنا من واشنطن وطهران، نريد أن نعرف هل وضعت الحرب أوزارها فعلا أم وراء الأكمة ما وراءها؟
3: لا شك أننا ابتعدنا أميالا عن عسكرة الموقف أو عن الخيار العسكري، وأصبح الآن المناخ النفسي والمناخ السياسي يتمسك باستكمال هذا المسار التفاوضي على الصعيد الإيراني على الصعيد الأمريكي، وأيضا بتزكية متنامية من الوسيط الباكستاني وأيضا من الوسيط القطري. وما أرجوه أن يتحقق سواء غدا أو يوم السبت المقبل، أن يصحو الإيرانيون وقد اكتشفوا أن الحصار البحري الأمريكي قد تبدد، قد ذهب إلى عقنه حيث لا يريدون، بمعنى أن هناك أول خطوة كإجراءات بناء الثقة، نحتاج لهذه الإجراءات المتبادلة. إذا اكتشف الإيرانيون أنهم يستطيعون تصدير نفطهم دون حصار أمريكي، قد تصبح لديهم نوع من الثقة في أن المسار يمكن أن يكون مثمرا. يبقى أيضا على الإيرانيين أن يقدموا في المقابل شيئا ما ليعززوا أيضا الثقة الأمريكية. ما لم يحدث هذا بشكل متدرج، لا يمكن أن نعلق آمالا كبيرة على هذا مشروع اتفاق السلام كما تسميه إسلام أباد، أو مذكرة التفاهم كما تسميها طهران، أو الاتفاق أو الاتفاق العظيم أو ما يود ترامب أن يضفي عليه كهالة تمجيدية، بما أنه حتى قال أنه أول رئيس يحقق السلام مع إيران. يعني المهم، بغض النظر عن هذه الجوانب، نحتاج لعمليات ملموسة تعطي للطرفين القناعة بأنها تحصل على أشياء محددة، بمعنى يدخل الاتفاق مرحلة البراغماتية، براغماتية النتائج أو براغماتية المخرجات. هذه مسألة مهمة. إذا لم يتحدث هذه المخرجات ويلمسها كل طرف، تبقى المسألة يعني على أرض غير مستقرة. فأتمنى أنه نبدأ يوم الجمعة وأمامنا 60 يوما ونصل إلى الاتفاق المنشود بأنه فعلا قد ولى خيار الحرب بين الإيرانيين والأمريكيين. وآمل أيضا أن ترامب يستطيع أن يحتوي الجموح الإسرائيلي وجموح نتنياهو وتستمر هذه
1: العملية. نشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر وتترى على شاشتنا، إذ يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز بأنه إذا فشل التوصل لاتفاق نووي سنستأنف الهجمات العسكرية، أو سأجعل واشنطن حارس

0: أعاد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الأمريكية. وله تصريحات أخرى يقول إن على بنيامين نتنياهو الذي وصفه بأنه صعب المراس عليه أن يكون ممتنا، لأنه لو كانت إيران تملك سلاحا نوويا لما وجدت إسرائيل أو لما بقيت إسرائيل على وجه الأرض. وقال أيضا تصريحات أخرى سنأتي إليها أو نتطرق إليها تباعا. سيد مايكل مولروي، ما الذي يعنيه الرئيس دونالد ترامب بأن مهاجمة إيران وفرض الحصار البحري عليها أعاد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يخدم مصالح الولايات المتحدة؟ تحديدا ما المصلحة التي تحققت من وراء هذه الشهور الأربعة من التوتر والحروب؟
1: مدوع سعادة أن أكون معك وأحيي كذلك ضيوفك الكرام. الأمر غير واضح فيما يتعلق بهذه التصريحات، علينا أن ننتظر هذا التوقيع رسميا يوم الجمعة، ولكن على الأقل من المؤكد أنه سيتم إعادة فتح مضيق هرمز وكذلك رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى ضرورة التزام إيران بتعهداتها. ولا ندري ما هي البنود الكاملة لمذكرة التفاهم فيما يتعلق بالتخصيب لليورانيوم وكذلك مسألة الملف النووي. أعتقد بأنها مع ذلك هي خطوة إيجابية، لأن العالم بأكمله دفع ثمن هذا النزاع، سواء على مستوى سعر الوقود والمحروقات وكذلك البضائع الاستهلاكية. أعتقد بأنها خطوة جيدة جدا. لا تزال ربما هنالك بعض التحديات، خاصة مسألة الجبهة اللبنانية وطريقة تصرف أو سلوك إسرائيل في غضون الأسابيع القادمة، وكذلك إن كانت إيران ستحل مشكلة اليورانيوم المخصب. أعتقد بأنه من الضروري الاحتفاء بهذه الخطوة الإيجابية حتى لا نعود إلى المربع الأول الذي لهذه الحرب التي كانت مكلفة جدا. أعتقد بأن الوقت سيحدد إن كان هذا النجاح سيحسب الولايات المتحدة والوسطاء، ولكن تبدو أنها بداية صفقة جيدة.
0: يعني أعذرني، ما هو الوضع في المربع الأول قبل هذه الحرب مباشرة؟ وربما حتى قبل مجيء الرئيس دونالد ترامب كان هناك اتفاق بين الولايات المتحدة والأوروبيين من جهة وبين الإيرانيين من جهة، يضمن عدم إنتاج إيران لأي أسلحة نووية، وكانت تخضع لتفتيش دقيق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغير ذلك. كان مضيق هرمز مفتوحا، كان الأمن القومي الخليجي مصانا، ولم تتعرض دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، لم تكن قبل المربع الأول، تتعرض لأي هجمات من جيرانها الإيرانيين. أشياء كثيرة حدثت خلال هذه الشهور الأربعة، سببها إقدام الولايات المتحدة على هذه الحرب. يعني لنا أن نحتفي فعلا، لأنه هذا الاتفاق يمكن أن يزيل التوتر الذي حدث بسبب الشهور الأربعة، لكن ما هي المصلحة الأمريكية تحديدا التي يتحدث عنها ترامب؟
1: فعلا هذا صحيح فيما يتعلق بالملف أو الاتفاق النووي في أوباما، لم يكن يشمل مثلا دعم وكلاء إيران مثل حزب الله، ولم يكن يشمل كذلك الصواريخ الباليستية. ومثلما قلنا، أصبحت كل هذه المسائل جزءا من هذه المذكرة، وستكون نقاط حساسة جدا، لأن الولايات المتحدة تعتبر بأن هذه الصفقة هي أفضل من صفقة أوباما، وإلا فإن الرئيس ترامب سيتعرض إلى انتقاد لاذع من قبل الجمهوريين والديمقراطيين. لذلك يجب أن تكون هذه الاتفاقية أفضل حتى لا تحسب كفشل الولايات المتحدة. ومن الجيد أن يعاد فتح مضيق هرمز،

0: أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 4 أشهر، ولكن الأمر لا ينتهي، والولايات المتحدة ستحرص أن تكون هذه الصفقة أفضل بكل تأكيد.
1: سؤالنا لضيفنا من طهران، إذن سيد مختار حداد، ما الذي تحذره إيران في هذه المرحلة بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟ أكثر شيء يمكن أن يؤرق الجانب الإيراني أو يعتبره الجانب الإيراني خطا أحمر إذا ما تجاوزته الولايات المتحدة أو إسرائيل تعود إيران يعني إلى مواقع القتال أو تعود المنطقة للتوتر مجددا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني أولا هناك أشير إلى نقطة بأنه أصلا لا يوجد لا شيء موضوع حول ملف إيران الصاروخي وقدرات إيران الصاروخية، ولا يعني علاقات إيران مع حلفائها وقوى المقاومة. أصلا هذا لم يذكر لا في هذا الاتفاق، ولا سيتم بحثه في اتفاق السيف الذي سيتم التوصل إليه بعد 60 يوما. ذلك الاتفاق فقط سيكون حول برنامج إيران النووي السلمي. يعني في الحقيقة ما يؤثر على هذا الاتفاق يعني هو تم التوقيع الآن، هناك الآن لا مشكلة في هذا المجال، يعني هو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في البداية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مهم للغاية، خاصة يعني هناك الكيان الصهيوني كذلك يجب أن يكون ملتزم بالبند الأول، يعني هذا سيشكل خطرا إذا الكيان الصهيوني لن يكون ملتزم ويريد أن يستمر بعملياته في لبنان ويقوم باستهداف مثلا بيروت الضاحية الجنوبية ويستمر حتى في عملياته في كل مناطق لبنان، لأنه الآن الولايات المتحدة تتعهد بأن هناك يتم إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان، هذا يتم ذكره. ومن ناحية أخرى إذا حتى يعني تم الانتهاء من هذه النقطة، لأنه هناك توجد نقاط أخرى يعني بالنسبة لرفع التجميد عن أموال الإيرانية المجمدة، هناك موضوع فتح يعني رفع الحصار على الموانئ بسرعة، هو الآن يدعي الرئيس الأمريكي ويقول سيتم ذلك، ولكن يعني معروف تغييرات مواقف الرئيس الأمريكي. وحتى إذا يعني تجاوزنا هذه المرحلة، هناك مرحلة 60 يوما هي ستكون باعتقادي مرحلة صعبة، لأنه سيتم بحث يعني برنامج إيران النووي السلمي، وتعرفون يعني نتذكر اتفاق عام 2015 تلك المفاوضات كذلك كانت من المفترض أن تكون 2 أو 3 أشهر، ولكن استمرت 3 سنوات أو 2 سنوات، ولكن في نهاية المطاف يعني هناك كان يتم يعني بحث الأمور على أساس منطقي وقانوني وتقني، ولكن نحن أمام إدارة يعني أمريكية، رئيس أمريكي يغير مواقفه كل لحظة ومعروف يعني آرائه في هذا المجال، فلذلك يعني هذه الأمور تجعل إيران بأنه لا تثق كثيرا بسلوك الإدارة الأمريكية. يعني الآن صحيح هو تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولكن ليس معنى أنه إيران مثلا لديها ثقة كاملة بالولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة مرتين استغلت طاولة المفاوضات لكي تسن الحرب على إيران، ونحن يعني اليوم في اليوم يعني الأيام الأخيرة من تلك الحرب التي بدأت في يوم 28 فبراير، وكذلك في الذكرى السنوية لحرب 12 يوما. فلذلك يعني هناك الصعوبة ستبدأ في تلك المفاوضات في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وكذلك يعني تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور محمد، ما مدى صعوبة تنفيذ التهديدات التي يطلقها كل طرف إذا لم يلتزم الطرف الآخر؟ ما مدى صعوبة أو سهولة عودة الولايات المتحدة لقصف إيران؟ وما مدى يعني ما مدى سهولة أو صعوبة هذا الأمر أيضا على إيران إذا ما خرقت إسرائيل الاتفاق؟
3: أي تطور في أي صراع مسلح من الناحية الإيجابية يتطلب أن تتغير تمثلات كل طرف للطرف الآخر، بمعنى قضية الانطباعات، قضية النوايا، ونبتعد عن الأجواء السلبية التي كانت تحكم مجموعة، بمعنى كان يكون الطرف دائما ينظر بعين الريبة للطرف الآخر خلال احتدام الصراع. فآمل أن ما سيحدث يوم الجمعة المقبل في جنيف يعود من الناحية السياسية وأيضا من الناحية الإعلامية سواء داخل إيران أو داخل الولايات المتحدة بأن هناك الآن مرحلة جديدة ينبغي أن يساهم فيها كل طرف، بمعنى تصحيح الانطباعات والابتعاد عن بعض الصور النمطية. نظام العداء ينبغي أن يخرج من هذه، على الأقل على مستوى القياديين، يعني بمعنى ما لم نغير نظرة الولايات المتحدة إلى الإيرانيين ونظرة الإيرانيين إلى ترامب لا يمكن أن نبتعد.
1: دعنا نعد صياغة هذا السؤال. أيهما أكثر رسوخا، اتفاقات السلام وتسويات النزاعات والصراعات التي تأتي بعد حرب مسلحة، أم تلك التي تأتي بعد توتر، مجرد توتر وترشقات لفظية؟
3: لا شك أن عندما نصل إلى حرب، إلى صراع مسلح
1: كما هي الحال الآن،
3: كما هي الحال، ويعني وصلنا الآن إلى 3 أشهر ونصف، ازدادت تلك الترسخات وازدادت الرواسب لصراع ثقافي وحضاري وسياسي لمدة 47 عاما، بمعنى استمرار هذه الأشهر 3 والنصف لم تأتي من فراغ، ليست فقط بسبب أن ترامب يذهب ذات اليسار والإيرانيون يتجهون ذات اليمين، ولكن هناك مرجعية لم يستطع الجانب الإيراني ولا الأمريكي تغييرها إلا عن طريق أن هناك تهديد وردع وددة. الآن أرى أنه أيضا ينبغي أن نتواضع في استشراف المرحلة المقبلة، بمعنى الآن يوم الجمعة 19 يونيو يوم الاتفاق ومذكرة الاتفاق أو اتفاق السلام بغض النظر عن المصطلح يعتد بستين يوما، بمعنى يوم 19 من أغسطس شهر 8 ينبغي أن يكتمل النصاب التفاوضي ونصل إلى اتفاق. أقول من الآن لن يحدث هذا، ستكون هناك بعض الكوابح، بعض التعثرات، وقد يصل طرفان عبر الوساطة الباكستانية والقطرية إلى تمديد الأيام 60 إلى 30 يوم أخرى أو حسب، يعني بمعنى ليس من المضمون الآن أن يوم 19 من أغسطس هو يوم الظهور أمام الكاميرات والتوقيع النهائي أن فعلا انتهى هذا الصراع المسلح. الإيرانيون يحتفظون بورقة مضيق هرمز، يستطيعون العودة إلى فرض السيطرة، إلى إغلاق المضيق في أي لحظة يشعرون أن الجانب الأمريكي لا يتعاون. ترامب قالها صراحة لنيويورك تايمز، رغم كل الآن هذا التقدم في مجال المفاوضات هذا لا يلغي نهائيا العودة القصف في أي لحظة، فإذا على الأقل ابتعدنا خطوات من الخيار العسكري، ولكن أرى أن مهمة الوسطاء الآن أكبر من السابق، بمعنى كيف تتحرك الدوحة وكيف تتحرك إسلام أباد لتعزيز كل خطوة وضمان احتواء الموقفين الإيراني والأمريكي بأنهما يظلان متعاونين، بمعنى الحفاظ على التفاعل الإيجابي. الإيرانيون أكثر من الأمريكيين يمكن أن يخلعوا أو أن ينفروا ويعودون إلى حيث يريدون، بمعنى هناك عدم الثقة وهذا ما يهدد حقيقة مسار التفاوضات. لكن آمل الآن إذا بدأنا بنهاية أو إنهاء الحصار البحري الأمريكي ثم فتح مضيق هرمز وليست هناك رسوم، كل خطوة ستشجع الطرف الآخر على تقديم الخطوة الأخرى. ينبغي أيضا أن نقر، ولاحظت مثلا أن هناك وكالة مهر قدمت مجموعة المبادئ 14 ولا يبدو أنها حقيقية. ينبغي أيضا أن نخفف من هذه القراءات من طرف واحد. أرجو أنه يوم 20 أو بعد الاتفاق، بعد التوقيع، أن تصدر الوثيقة الحقيقية، ما هي التزامات هذا الطرف والطرف الآخر، بمعنى ميزان التنازلات والمكاسب، حتى تتضح الصورة وتصبح المسألة عبارة عن إدارة الصراع نحو التسوية وليست فقط إدارة مؤقتة وهو صراع يظل مفتوحا.
1: سيد مايكل مولروي، العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة لم تكن على ما يبدو ودودة للغاية، والرئيس ترامب قال كلاما كثيرا يفهم منه توبيخ لحليفه الإسرائيلي. ماذا لو كان الاتفاق أو مذكرة التفاهم أو سمها كما شئت تتضمن انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، من المناطق التي سيطرت عليها خلال الشهور الأخيرة؟ هذا ربما يعد ضربة سياسية قوية جدا لبنيامين نتنياهو. ماذا لو انقلب بنيامين نتنياهو على هذا الاتفاق ورفض الإذعان لهذه البنود ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس ترامب في هذه الحالة؟
0: رئيس الوزراء نتنياهو صرح بأنه ليس جزءا من هذا الاتفاق. ربما لديه فكرة وراء رأسه للتأكيد بأنه يريد مواصلة القتال في جنوب لبنان وذلك فقط لأغراض انتخابية. سنرى إن كانت الولايات المتحدة قد شملت ذلك في مذكرة التفاهم برغبة إيران، وأن تواصل الولايات المتحدة ضغط على رئيس الوزراء. علينا أن نرى كذلك سلوك حزب الله، إن كان سيواصل مهاجمات شمال إسرائيل. ربما هذا هو الجزء الأصعب من مذكرة التفاهم، رغم أننا لم نطلع على هذه النقاط 14 المزعومة. وأعتقد بأن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يشمل إسرائيل وحزب الله، ونأمل أن يكون هنالك التزام وأن يكون هنالك انسحاب كذلك الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية بمجرد بداية تطبيق هذا الاتفاق، إضافة كذلك إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي سيقابل برفع التجميد عن الأموال وكذلك عن الأرصدة الإيرانية التي ستقابل بانتقاد لاذع كذلك من قبل إسرائيل.
1: سيد مختار حداد، ما مدى صعوبة تسويق هذا الاتفاق في الداخل الإيراني بالنظر إلى أن بعض الأطراف المتشددة تعارض تماما فكرة الاتفاق مع الولايات المتحدة من حيث المبدأ، وتعارض كذلك ما يمكن أن ينطوي عليه هذا الاتفاق من بنود يرونها مجحفة بسيادة إيران من قبيل التوقف عن تخصيب اليورانيوم؟
2: يعني هذا الاتفاق رسميا عندما يتم الإعلان عن الموافقة على هذا الاتفاق، يعني هذا تم بالإجماع خلال اجتماع مجلس الأعلى الأمن القومي. يعني هناك آلية عمل مجلس الأعلى الأمن القومي في تمرير مثل هذه الأمور هو على أساس الإجماع، يعني جميع الجهات التي هي تعد من أعضاء مجلس الأعلى الأمن القومي تكون الجهات السيادية الرئيسية الاقتصادية والعسكرية. يعني هناك بعد اتفاق بالإجماع يتم يعني التأييد مثل هذا الاتفاق، وهم يعني يمثلون جميع المؤسسات الرئيسية في البلاد. ولكن هناك توجد نقطة أخرى، يعني إيران كذلك مثل كل البلدان هناك يوجد فيه يعني رؤى مختلفة. هذه الرؤى المختلفة يعني هي ممكن جزء منها يؤيد جزء منها يعارض، فلذلك يعني هذا يكون أمر بسيط وطبيعي داخل إيران. وحتى يعني نتذكر عندما كانت تتم مفاوضات عام 2015 وبعد ذلك تم التوصل يعني إلى ذلك الاتفاق، هناك البعض كان يعارض ذلك سواء من بعض التيارات نواب في البرلمان، ولكن في نهاية المطاف يعني هناك يكون يعني إعلان مجلس الأعلى الأمن القومي عن الموافقة. يعني هذه الموافقة قلت لكم تكون من جميع المؤسسات التي هم أعضاء في المجلس وضمن المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية. فلذلك يعني نحن لا أعتقد سنواجه مثلا مشكلة كبيرة أو أزمة في هذا المجال. كذلك أن المسؤولين يسعون أن يتحدثوا مع تلك التيارات مع تلك الجهات التي لديها بعض المعارضة، وهي لم تكن يعني على فكرة جهات رسمية، يعني التيارات السياسية أو يعني أنصار يعني تلك التيارات. واليوم كان واضح يعني مثلا وزير الخارجية الإيراني كان لديه لقاء مع بعض هؤلاء من النخب ووضح لهم، وهذا أعتقد مثل هذه اللقاءات ستكون مستمرة لكي يوضح لهم يعني بنود الاتفاق نتائج الاتفاق أهمية الاتفاق وطريقة التوصل إلى هذا الاتفاق. فيعني نحن أمام مثل هذا المشهد. أما أن يشكل في المقابل مثلا خطرا على الوحدة الوطنية في إيران، يؤثر على وحدة الصف في الإيراني؟ لا، لا أعتقد هذا سيكون له مثل هذا النتائج، هذه النتائج، ولا حتى تلك التيارات. أنا أقول لكم النقطة، يعني لماذا هم يعني بعضهم يعارض؟ لا، يشيرون إلى تلك التجربة مع الولايات المتحدة، التجربة السابقة مع خاصة هذه الإدارة الأمريكية التي استخدمت يعني الحرب، عفوا المفاوضات مرتين للحرب على إيران، وعدم الوفاء بعهودها ونكث العهود من جانب الإدارة الأمريكية.
1: دكتور محمد، إذا أردنا حصر النقاط التي يمكن أن تمثل في المستقبل الغامة تفخخ آليات تنفيذ هذا الاتفاق وإنزاله أرض الواقع، ما هي أهم نقاط الخطر؟
3: أهم عثرة محتملة،
1: أهم العثرات، يعني ليست عثرة،
3: عدم حصول طهران على 12 أو 24 مليار من الأرصدة المجمدة. هذه مسألة أساسية الآن بالنسبة للإيرانيين، وربما لم يتحمسوا للدخول في هذا المسار التفاوضي إلا للحصول على ما يستحقون منها أرصدتهم المجمدة. أيضا، هل فعلا سيلتزم ترامب بالرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية على إيران؟ وإذا بدأ يناور أو يتحجج، أو هذه أيضا عثرة ثانية. مسألة أخرى أيضا، قضية اليورانيوم المخصب، هل يتم ترقيقه داخل إيران؟ هل يصر ترامب على الحصول عليه؟ إذا اليورانيوم عالي التخصيب يمكن نعتبره في المرتبة الثالثة. أيضا قضية الرقابة الدولية، وكيف يمكن التأكد من أن إيران ستتخلى نهائيا عن طموحاتها النووية، بمعنى اللجان التقنية، وهو الآن قد استشار قبل 10 أيام 100 خبير نووي في هذا المجال. إذن يمكن أن أعدد لك على الأقل،
1: لكن أهمها في تقديرك هو مسألة الأموال.
3: الأموال هذه بالأساس، يعني طيب. لأن المسألة الآن أصبحت بالنسبة للإيرانيين لم تعد مسألة حرب وسلام، ولكن أصبحت هي سؤال الاقتصاد السياسي، كيف ندير هذه المرحلة؟ هم يعلمون جيدا أن رغم ما يقولون أنه صمود طويل لعقود ضد العقوبات، لكن إغلاق الموانئ وعدم تصدير النفط الإيراني هذا يعني.
1: طيب، هذه نقطة مهمة نضعها أمام السيد مايكل مولروي. إيران كانت كابوسا للولايات المتحدة وإسرائيل حسب ما يقولون، وهي محاصرة مجردة من أموالها مجمدة، تعاني صعوبات اقتصادية. إذا تدفقت هذه الأموال على إيران، ماذا سيكون الموقف حيال ذلك؟ ثم إن الرئيس دونالد ترامب تعهد بأنه لن تحول أي أموال إلى إيران، خلافا للمليارات التي كان أوباما يدفعها للإيرانيين، وهذا لفظه وليس لفظي.
0: من وجهة النظر الأمريكية، رفع العقوبات وإزالة التجميد عن الأرصدة والأموال ستكون بعد توقيع الاتفاق النهائي وبعد حسم مسألة الملف النووي، وربما بعد إعادة فتح مضيق هرمز ربما ستكون بادرة إيجابية من قبل الولايات المتحدة ببداية رفع العقوبات، وخاصة رفع الحصار البحري والتمكين من تصدير النفط. إذن التاريخ سيثبت لنا لاحقا آليات أو ميكانيزمات التنفيذ، وخاصة إعادة فتح مضيق هرمز سيكون أمرا حساسا، لأن إيران بإمكانها غلقه في أي وقت. علينا أن ننتظر على الأقل يوم الجمعة حتى تتضح تفاصيل المذكرة، لأن الأمر غير واضح، وكل ما نسمعه الآن هي فقط تسريبات وتوقعات من وسائل الإعلام، وهي متضاربة في حد ذاتها، مع كل احترام لما صرح به الوسيط الباكستاني.
1: السيد مختار حداد، إذا تم ربط مسألة حصول إيران على أموالها المجمدة أو تدفق الأموال بأي شكل من الأشكال على إيران من خلال عوائد النفط التي ستباع إذا رفعت العقوبات بشكل شرعي علني بالأسعار التي تتداول بها تلك السلعة في الأسواق العالمية، إذا ربط ذلك بأن تتوقف إيران عن دعم حلفائها وبالخصوص حزب الله اللبناني، ماذا سيكون الموقف حينذاك؟
2: لأن هذا غير وارد، يعني هناك وفق هذه المذكرة، وكذلك يعني ما سيتم بحثه خلال مرحلة التوصل إلى الاتفاق، يعني الأمور هناك لم تكون حول هذا الموضوع.
1: يعني كيف يعني غير وارد سيد مختار حداد؟ يعني كيف غير وارد؟ هل تتوقع من الولايات المتحدة أن تفتح صنبور الأموال على الإيرانيين دون ما أي شروط لإنفاق لطريقة إنفاق هذه الأموال؟ تطوير ترسانتهم الصاروخية أو ترميم ترسانتهم الصاروخية مجددا، ودعم الحوثي وحزب الله وحلفائها في العراق، هل تعتقد أن هذا معقول أو منطقي؟
2: يعني هذه المذكرة على يكون يعني لعلمكم هي من صفحتين، ولا يوجد فيها مثل هذه التفاصيل، وأصلا إذا تذكر مثل هذه التفاصيل أو كانت مذكورة فيها إيران كانت لن توقع.
1: سيد مختار حداد هل تسمعني؟
2: الجانب الأمريكي الآن يستطيع أن يضيف مثل هذه النقاط، يعني نعم يعني هناك، لا أعتقد أن الجانب الأمريكي يستطيع أن يضيف مثل هذه النقاط، يعني هناك تم التوصل إلى نتيجة وإلى اتفاق حول هذه مذكرة التفاهم، في مذكرة التفاهم لا يوجد مثل هذا الأمر ولا يتم إضافته، ولا تستطيع أمريكا الآن تقوم بإضافة.
1: طب حتى بدون إضافة هذه النقاط، اسمح لي، بدون إضافة هذه النقاط، إذا سمحت الولايات المتحدة بتدفق هذه الأموال على إيران ثم بعد ذلك حدث توتر ما بين الجانبين وأغلق هذا المسار مجددا، كيف ستتعامل إيران مع الصعوبات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تعانيها في اللحظة الراهنة؟ مراسلنا هناك في طهران أفاد بأن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم لشهور طويلة، وكذلك الجنود، جنود الحرس الثوري المرابطين على ثغورهم لم يتلقوا رواتبهم هم أيضا لفترات طويلة. هذه الأمور على المدى البعيد يمكن أن تزعزع استقرار البلاد.
2: لا أعرف مراسلكم من أين جاء بهذه المعلومات، وهذه معلومات كاذبة، وهناك يعني الموظفين يتلقون الرواتب كل شهر، وهناك لا يوجد مشكلة لا للرواتب بالنسبة للعسكريين ولا للموظفين، يعني هناك نحن لدينا مؤسسة، يعني هناك لا أحد عانى من مشكلة الرواتب حتى إبان الحرب. يعني أنا لا أعرف من أين جئتم بهذه المعلومات، ولكن هناك الرواتب تم دفعها حتى في ظل هذه الحرب وفي ظل هذه التطورات. أولا إيران بلد كبير جدا، هناك مستمرة عملية الصادرات عبر الحدود البرية وكذلك عبر يعني الموانئ في شمال إيران، هناك العملية التجارية ناشطة، هناك من يزور طهران أصلا لم يشعر بهذا الحصار الذي يتحدث به الرئيس الأمريكي، فلذلك كيف مثلا أن يتم الحديث بأن هناك الموظفين لم يتلقوا الرواتب أو الجنود لم يتلقوا الرواتب؟ كل الرواتب حتى في ذروة الحرب كانت يتم يعني تقديمها للموظفين وللعسكريين في نفس التوقيت. أما إذا أمريكا أرادت إدخال مثل هذه الأمور ومثل هذه البنود داخل المفاوضات أو تضيف، لا باعتقادي يعني هذا سيشكل مشكلة، وإيران كذلك تعود مرة أخرى، أمريكا تعود إلى مثلا فرض حصار خلق مشاكل، إيران باعتقادي كذلك لديها أوراق عديدة.
1: شكرا جزيلا لك.
2: كذلك تواجه هذه الإجراءات الأمريكية.
1: سيد مختار حداد شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لضيوفنا الكرام. مشاهدينا الكرام تواصلون هذه التغطية الإخبارية مع الزميل مراد بعلم الله، شكرا جزيلا
4: بكم مشاهدينا، ومستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع إيران، حيث غرد في منصته بأنه تم إبرام الاتفاق مع إيران، وأنه صرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. وأضاف ترامب أنه على سفن العالم تشغيل المحركات ليتدفق النفط. جاء ذلك بعد دقائق من تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني جاء فيها أن حفل التوقيع الرسمي للاتفاق سيقام يوم الجمعة 19 من يونيو حزيران في سويسرا، وأن الوسطاء سوف ييسرون بموجب هذا الاتفاق سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، وستمهد هذه المناقشات التمهيدية الطريق للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي. لاحقا صرح ترامب بأن ما وصفه بالاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، وأضاف أنه سيتم فتح